0: النفط العالمي والتجارة العالمية السيطرة عليها بالتأكيد سيطرة مهمة جدا، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية كما تعرف في موضوع اليمن، الصراع المستمر بين الحكومة وقوة الحوثي من فترة زمنية ليست بعيدة بعد 2011 وما أتى به الربيع ما يسمى بالربيع العربي، وكذلك نتيجة الأحلاف التي هي أساس الصراعات الآن يعني الموجودة، هو حلف أو يأتي بالذات القوات الحوثية تأتي في إطار الأذرع الإيرانية وإمكانية تحريكها في أوقات مختلفة، وبالتالي هناك نعم تزامن في موضوع مضيق هرمز ودب المندب.
1: نعم، وهل برأيك تعدد الجبهات في مأرب إلى لحج والبيضاء يشكل ضغطا متزايدا على الحوثيين أم أن الجماعة لا تزال قادرة على فتح جبهات جديدة؟
0: هي الحقيقة يعني هذه إشكالية، طبعا الحوثي يعني متمركز أو متمرس منذ فترة يعني ليس بالجديدة، يعني كما تعرف أن هناك سنوات من سيطرة الحوثي على الكثير من المواقع المهمة داخل اليمن وسيطرته على مناطق حتى داخل قبل يعني الانتفاع نحو مضيق باب المندب، لأن باب المندب أتى في هذا الصراع الحديث يعني، ولكن سابقا لم يكن هناك هدف استراتيجي يعني، ويملك كذلك القدرات العسكرية البعيدة الصواريخ بعيدة المدى والطيارات الطائرات المسيرة، وكذلك عملية حرب العصابات كما تعرف حرب العصابات دائما تأتي إلى شكل يعني تأخذ وقت كبير جدا حتى إنهاءها والقضاء عليها، فبالتالي نعم هو يستطيع الآن لأنه يملك الأرض، ولكن حقيقة في بعض المناطق لا يملك الحاضنة الشعبية، لأن الحاضنة الشعبية في المناطق الأخيرة التي سيطر عليها هي ليست بحاضنة شعبية للحوثيين، وهذه تمثل نقطة ضعف، ولهذا رأينا الكثير من النازحين الآن الذين خرجوا من هذه المناطق في اتجاه جيبوتي، وبالتالي نعم أن الحرب طبعا لازالت في بداياتها، هو قادر على انتساء المسك ببعض الجوانب الاستراتيجية في هذه المنطقة، ولكن القوات اليمنية لها كذلك التفوق في مجال الطيران والتفوق الجوي، وهذا يساعد بضرب أهداف معينة، ولكن التقدم على الأرض يعني يحتاج إلى قوات برية متمرسة وقادرة على يعني الإمساك بالمناطق التي سيطر عليها الجيش اليمني.
1: نعم، وهل تستطيع برأيك الحكومة اليمنية توحيد القوى المناهضة للحوثيين أم أن الانقسامات الداخلية ما زالت نقطة ضعف أساسية؟
0: نعم، أنت كما ذكرت تماما يعني هي القضية اليمن ليس قضية يعني وحدة واحدة ولا يعني انتماء لوطن واحد، هناك انتماء قبلي، هناك انتماء عشائري، هناك انتماء يعني إلى حد ما ديني بشكل أو آخر، يعني القسمات الدينية موجودة كما تعرف الحوثيين والبقية، فهناك القضايا وهناك طبيعي الامتدادات الخارجية، يعني هناك الكثير من الدول المنطقة التي لها يعني نوع من الاهتمام بهذه المنطقة والتدخل، وهذا طبعا يساعد على كلا الطرفين بأن يستمر في مسألة الحرب وإمكانية التقدم بجهات معينة أو التراجع بجهات أخرى، فإذا الجانب الداخلي التركيبة الاجتماعية والجانب الداخلي مهم جدا، ولهذا كما ذكرت سابقا أن عملية الحاضنة الشعبية من الأشياء المهمة جدا سواء في العملية العسكرية وفي الانضمام إلى القوات سواء كان قوات الحكومة أو قوات الحوثيين، يعني لها أهمية كبرى في هذا المجال، لأن العنصر البشري في هذه الحرب مهم جدا، والتقدم خاصة في مناطق معينة نتيجة التضاريس الصعبة وكذا تحتاج إلى عنصر بشري أكثر من الآليات التي أحيانا لا تستطيع أن تصل إلى هذه الأماكن.
1: نعم،
0: نعم، الحاضنة الشعبية نعم.
1: الحديث كثير عن المخا، ما أهمية المخا عسكريا واستراتيجيا في الصراع اليمني؟
0: المخا لأنها مهمة، الأهمية طبيعية هي الآن كل التركيز يأتي على الشاطئ المحاذي للبحر الأحمر وقضية باب المندب، كما ذكرت أن قضية باب المندب ليس بمعزل عن قضية مضيق هرمز، لأن يعني كما تعرف الآن مضيق هرمز إلى حد ما استطاعت القوات الأمريكية أن تسحب جزء من هذه الأهمية الاستراتيجية لهذا المضيق من اليد الإيرانية، فبالتالي استطاع في الفترة الأخيرة الإيرانيون وجهوا اهتمامهم إلى مضيق المندب باعتباره خاصرة أخرى في إطار طبعا التجارة الدولية، وخاصة كما يعني بكل بتفصيل دقيق جدا عملية يعني تصدير النفط للمملكة العربية السعودية لأنه يمثل هو الجانب الآخر المهم لقريب لقناة السويس، فإذا هذه المنطقة استراتيجية لها سبب يعني سبب أنها تساهم في التحكم في مضيق

0: المنطقة تحكم كامل، ولها يعني تضاريس معينة تساعد على بالذات الحوثيين يراها أن هذه المنطقة يستطيع أن يتمسك بها ويسيطر عليها ويستمر فيها لأنها ذات طبيعة يعني جغرافية معينة.
1: نعم، وما الخيارات المتاحة للمجتمع الدولي إذا تعرضت حرية الملاحة في باب المندب للخطر؟
0: للأسف يعني المجتمع الدولي، عندما نتكلم عن المجتمع الدولي الآن نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة يبدو لي أنها نأت بنفسها عن الدخول في هذا الصراع، لأن لها يعني هناك اتفاقية سابقة مع قوة الحوثي بعدم الاعتداء على السفن الأمريكية وعلى السفن الصديقة. فحاليا يعني القوات الحوثية الآن متمركزة أو تسيطر بشكل جزئي أو كلي على مضيق ما يعني باب المندب، هي لا تقف أمام هذه يعني السفن والشحنات التي تصل إلى العالم الخارجي باعتباره لا تريد أن تقع في إشكالية وفي صراع مع المجتمع الدولي. فكثير من يعني السفن الآن تمر بشكل كبير جدا، وكذلك الحوثي يرى أن هذه السفن ليس هدف معين لها. فهناك يعني حددت بعض الدول، اختارت بعض الدول بأن هذه السفن لا يجوز لها يعني العبور من مضيق باب المندب. فبالتالي المجتمع الدولي مركز بشكل كبير على مضيق هرمز في هذه الحالة، ويرى هذه الحرب هي حرب داخلية، وهي حرب يعني إعادة الشرعية من جديد وقوة الحوثي ومسائل داخلية بالدرجة الأولى. ولكن عندما تصبح فعلا التجارة الدولية مهددة بشكل كامل وتسبب في إغلاق قناة السويس والخروج إلى البحر المتوسط، بالطبع أن العالم الخارجي لا يستطيع أن يتحمل مضيقين مغلقين في آن واحد، وخاصة مصادر الطاقة بشكل كبير جدا عندما تكون شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل. بالتأكيد المجتمع الدولي سيتدخل سياسيا، وقد يساهم أحيانا في دعم القوات اليمنية بإعادة السيطرة على باب المندب والرجوع إلى الحالة الأولى ما قبل هذه العمليات العسكرية.
1: نعم، وما دلالات المحادثات التي جرت مؤخرا بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين في عمان؟
0: نعم، هذه المسألة يعني الجانب الأمريكي يعني للأسف الآن لم يتدخل، لأن الأولوية عند الجانب الأمريكي هو مضيق هرمز. فإذا يعني وهناك اتفاق سابق يعني في خلال المناورات التي أو الصواريخ التي أطلقت على الكيان في المرة السابقة من قبل الحوثيين، ومحاولة يعني ضرب السفن الأمريكية في مضيق هرمز وفي البحر الأحمر، هناك اتفاق حصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثي بعدم الاعتداء على على السفن الأمريكية بشكل خاص وعلى السفن الأوروبية. فبالتالي يريد الأمريكي أن يثبت هذا الاتفاق وأن لا تخضع التجارة الدولية إلى ابتزاز من قبل الحوثيين. ولكن على الوضع الداخلي يعني بالتأكيد هناك علاقات جيدة جدا وعلاقات استراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ولكن يبدو لي في هذه اللحظة ليس بمعنية بشكل كبير جدا في هذا الصراع، وكل التركيز على مضيق هرمز. فإذا هذه المباحثات قد يكون طبعا هي مباحثات سرية لا زالت لم تعلن عنها، ولكن يبدو أن هذه المباحثات تدور حول حفظ التجارة الدولية وعدم المساس بالسفن والمواد التي تنقل إلى العالم الأوروبي والعالم الأمريكي وغيره.
1: نعم، في سؤال الأخير دكتور يونس، في ضوء التصعيد الحالي، ما هو السيناريو الأكثر احتمالا للمرحلة المقبلة؟ وهل نحن أمام معارك استنزاف أم تحولات ميدانية أوسع؟
0: هو بالطبع يعني الحرب هذه حرب مستمرة منذ سنين، برغم أن هناك نوع من الوقوف أو عدم الاعتداء ما بين الطرفين في مرحلة معينة من مراحل الصراع. فهذا الصراع ممتد يعني للأسف الشديد، عندما تحلل استراتيجيا بعيد عن العواطف وبعيد عن الاصطفاف ووجهات النظر، إن عادة يعني المجموعات الغير منظمة وتكتيكها يختلف، يعني عملية الصراع يختلف، العملية العسكرية بشكلها الكامل مختلفة تماما. فإمكانية أنت تحدث أحيانا ضربات قوية ضد هذه المجموعات، ولكن في كل الأحوال قسم الظهر يحتاج إلى وقت كبير جدا وإلى حرب غير حرب نظامية، يعني يحتاج إلى حرب إصابات بشكل كبير جدا. ولكن التفوق الجوي للقوات الحكومية وبدعم من المملكة العربية السعودية قد يكون يشكل فارق في العمليات العسكرية في المستقبل.
1: متابعات إخبارية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا أنه في وضع اتخاذ القرار بشأن طهران، وأن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد البغيري. هل الأخبار حقيقية أن ترامب قال أن هناك اتفاق سوف يتم التوقيع عليه مع إيران يوم الأحد المقبل؟
1: مع الأسف الشديد أن تثار الكثير من الشكوك والتساؤلات والمخاوف من أن يكون هناك اتفاقات منقوصة أو اتفاقات مبدئية أو مثلا مذكرة تفاهم أو أطر للتفاهم، ولا يوجد هناك اتفاق على أسس راسخة من أجل حفظ ما وجه البلدين بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا الأزمة الداخلية المتفاقمة للجمهورية الإيرانية، وأيضا يعني انتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وخشية الرئيس ترامب من فقدان الأغلبية الجمهورية. يعني هذه الشكوك وهذه المخاوف هي مشروعة و صحية ومطلوبة ومستحقة يعني، لكنها أيضا يعني قد تكون غير دقيقة، يعني إذا كان الكل مضغوط من الداخل والكل مطالب من الخارج بانتهاء الحرب. لذلك يعني الاحتمالات متساوية والتوقعات أيضا منطقية من كل الاتجاهين يعني. وللأسف يعني هذا يعني نتيجة حالة لا حرب ولا سلم التي تمر بها المنطقة.
0: نعم، وبرأيك ما الذي يمنع واشنطن وطهران من العودة إلى طاولة المفاوضات حتى الآن؟
1: هي يعني مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية هي عودة القدرة الصاروخية الهجومية للجمهورية الإيرانية، والعودة إلى البرنامج النووي الإيراني، وكأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية يعني لا فائدة منها يعني لشيء كان لم تكن يعني. أما الجمهورية الإيرانية فهي تخشى أن تعود إلى المفاوضات فتخسر الداخل يعني إذا كسبت العالم وكسبت السلام في المنطقة والإقليم ستخسر الداخل، على أساس أنها يعني سقطت أذرعها في بيروت وفي العراق وفي اليمن وفي أو اليمن حتى الآن يعني، ولكن في سوريا وبيروت والعراق وغزة يعني في قطاع غزة، والآن هي ستخسر يعني مثلا دخلت حرب وخرجت منها بدون أي مكاسب، وبالتالي قد ينتج عن حالة من الغضب الداخلي بأن أنتوا أدخلتمونا يعني أنتوا النظام الحالي النظام القائم الآن في الجمهورية الإيرانية، الشعب قد يسائله ويحاسبه بأنه أدخله إلى حرب لا فائدة منها، ولذلك ينتج عنه غضب داخلي، وينتج عن الغضب الداخلي اضطرابات، وقد تنتهي يعني بإزالة النظام أو على الأقل بتصحيح النظام وإزالة بعض الرموز الموجودة فيه.
0: نعم، وهل يمكن لترامب أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بزكيان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة؟
1: العالم متعاطف مع الرئيس بزشكيان، العالم يعني يرى أن الرئيس بزشكيان هو يعني رئيس منتخب ومدني ويعني من نخبة الجمهورية الإيرانية، لكن العالم لن يتسامح مع الحرس الجمهوري ولن يتسامح مع المنظمات والمؤسسات التابعة لهذه المؤسسة الإجرامية الإرهابية المصنفة عند كل أغلب دول العالم كمؤسسة ومنظمة إرهابية. أيضا العالم لا يعرف يتعامل مع المرشد الأعلى، لذلك العالم الحر العالم الديمقراطي والعالم المنادي للسلام ما عنده مشكلة مع الرئيس الإيراني، ويعتقد العالم وفقا للتقارير الإخبارية المنشورة من هنا وهناك أن الرئيس بزشكيان أصلا هو يعني محاصر من تلك القوى التي تهيمن على القرار، وبالتالي هو يعني لا حول له ولا قوة، أو كما يقال لا رأي لمن لا يطاع.
0: قضايا سياسية.

0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. في الأثناء اقتحم نحو 570 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. بداية، هل ما يجري في القدس اليوم يتجاوز الإجراءات الأمنية إلى محاولة فرض واقع جديد على المسجد الأقصى؟
1: صباح الخير أخي فايز، لك ولجميع المستمعين. أولا، الخطوات الإسرائيلية التصاعدية تحديدا في المسجد الأقصى هي تهويد مدينة القدس، يعني تغيير الزماني والمكاني أصبح واقع، كان سابقا نظري. هناك مخاوف من السلطة الفلسطينية والأردن والسيطرة على المسجد الأقصى والمجتمع الدولي. اليوم أنا في اعتقادي تدريجيا في ظل نقول المظلة والصمت الأمريكي، إسرائيل تسعى من خلال ليس فقط الاعتداءات في المسجد الأقصى، يتزامد في مدن الضفة الغربية، هي بالتوازي، هذه مسارات متلازمة، يعني خطوات تصعيدية تستثمر الأزمة في الضفة الغربية وغزة والإقليم وتحاول فرض واقع جديد. أنا أعتقد هنالك جهود دبلوماسية أردنية تحديدا الوصاية الهاشمية موجودة، هنالك محاولات ومخططات إسرائيلية لنزع الوصاية الهاشمية تحاول تهويد المدينة ككل، ولكن أنا أعتقد الصمود المقدسيين هذا هام جدا رغم كل الضغوطات، رغم كل التهديدات الإسرائيلية بإخراج المقدسيين ترحيلهم، هذا يؤدي بالنهاية إلى انفجار الملف ككل، يعني هذا ملف حساس جدا يهم المسلمين ككل، لكن أعتقد إسرائيل لا تأبى بالمجتمع الدولي ولا حتى بالمشاعر الدينية. إذا نحن قاب قوسين في مخاوف أن يكون هذا التغيير الزماني والمكان يفرض واقع يصل فيما يسمى التسوية السياسية على الطريقة العسكرية التي تجرى الآن في غزة أو الضفة الغربية. لذلك أنا أعتقد الاجتماعات العربية مؤخرا الجامعة العربية وأيضا التصدي لموضوع تهويد مدينة القدس هو نضال منذ سنوات طويلة، لكن اليوم الأمور أخذت منحنيات أخرى، صار الاعتداءات والتدخلات وأيضا فرض واقع إسرائيلي فيما يسمى المسجد الأقصى تحديدا. إذن القدس ككل كمدينة تعاني ومؤهلة ومرشحة أن تتمادى إسرائيل في موضوع التفريغ السكاني تدريجيا كمدينة القدس، لأن الهدف الاستراتيجي من كل النزاع في القضية الفلسطينية هو إلغاء ما يسمى الحل النهائي الذي هي القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة. إذا تم هذا الأمر أنا في اعتقادي واستثمار إسرائيل نقول لا، ليس الضعف العربي، هو الانشغال وأيضا عدم الاستجابة في الوقت المتحدة للأمم المتحدة وأيضا موضوع الراعي للولايات المتحدة الأمريكية للشريعة في المنطقة. إذا نحن أمام للأسف الآن صدام ممكن سياسي دبلوماسي عالي المستوى بين الأردن وإسرائيل على موضوع ملف المسجد الأقصى. لذلك أنا أعتقد أن هناك دور كبير اليوم في كلمات نقول القادة تحديدا أن لا يكون نسيان لموضوع المسجد الأقصى تحديدا وما يجري في الضفة الغربية وأيضا الفراغ السياسي بموضوع غزة.
0: نعم، وما الذي تكشفه هذه التطورات عن مستقبل الوجود الفلسطيني في القدس في ظل تصاعد القيود والإجراءات الإسرائيلية؟
1: شوف فايز، أنا في اعتقادي إسرائيل حين أصدرت العام الماضي موضوع الإقامات يعني كأن وافدين على مدينة القدس، يعني هذا بن غفير يحاول من خلال استثمار الشرطة والجيش الإسرائيلي عطى إنفاذ القانون للشرطة الإسرائيلية، كله يدخل في معادلة دون حل هذا الملف تحديدا القدس، يعني هذه المواجهة المنتظرة. لذلك حين أشير إلى الدور الأردني، صحيح السلطة الفلسطينية موجود لكن لا يوجد أجنحة هو الدفع الآن مع السلطة الفلسطينية التي تعاني اقتصاديا. إسرائيل أنا في اعتقادي تعلم في نهاية المطاف أن المكاسرة السياسية ستكون مع الجانب الأردني، هناك سكان مدينة القدس وهذا هام للمستمعين، كل سكان مدينة القدس يحملون الجنسية الأردنية لا الإسرائيلية ولا الهوية الفلسطينية، بمعنى في الأمم المتحدة الآن هي أرض أردنية محتلة. إذا أنا أعتقد الأردن حين أشار إلى موضوع أي تهجير للفلسطينيين ويقصد فيها القدس أكثر من الضفة الغربية سيكون بمثابة إعلان حرب على الأردن. أنا أعتقد أن هناك حراك صحيح أوروبي. الأردن يحاول دائما والسلطة الفلسطينية الضغط على هذا الجانب للضغط على الجانب الإسرائيلي، لكن هي الفاصل والقادم هو التهجير الناعم، موضوع تجزئة القدس تدريجيا من خلال التغول الاستيطاني هذا السرطاني، هو من أكثر نقول الأدوات الإسرائيلية المتدحرجة اتجاه أن يستفيق الجميع على واقع جديد في القدس. إذا تم هذا الأمر إنهاء ما يسمى مدينة القدس من ناحية التفريغات، لن يكون هناك عنف كما يعتقد البعض في الضفة وغزة، هناك ترتيبات تعقيدات تضييقات على الناس لموضوع التهجير الناعم. إذا نجحت إسرائيل في هذا المشهد أنا أعتقد تكون هي أهدافها تسوية القضية الفلسطينية، أي إلغاء ما يسمى حق الفلسطينيين في موضوع القدس الشرقية. إذا إسرائيل إلى اليوم أنا أعتقد هي صحيح تتمادى، هناك اعتقالات، هناك نقول الكثير من العنف يتم الآن في الضفة الغربية، لكن هذا الملف تحديدا القدس قد يكون هو نقول الملف المتفجر أكثر من الضفة الغربية، بمعنى فتحت الآن أبواب نقول العنف المتواصل باتجاه الفلسطينيين في المدن، وما نشهده اليوم من العنف باتجاه الطرفين. يعني اليوم تحدث عن قتيل مستوطن وأيضا تعليمات إسرائيلية للاقتحامات بما فيها رام الله. أنا أعتقد هو خلاصة القول أن ملف القدس هو مؤجل لتطبيقات إسرائيلية تنتظر حالة الضعف والانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة، وأيضا تسويات لا تخدم القضية الفلسطينية في غزة، وعليه آنذاك يعني تتم هذه نقول ما يسمى أحلام إسرائيل في موضوع تهويد مدينة القدس والتفريغ السكاني. دون التفريغ السكاني لذلك الأردن يحاول دعم ثبات المقدسيين دائما، هنالك لينك متواصل وهنالك إدارات محلية تعمل دائما على التجديدات نقول الجوازات السفر وآلية مستمرة، لكن أنا أعتقد إسرائيل تريد تسوية سياسية ما أن يكون نعم. هنالك وصاية ما دولية بما فيها الشراكة الأمريكية مجلس السلام على مدينة القدس وإخراج السلطة الفلسطينية والأردن من موضوع القدس.
0: آراء سياسية. تتصاعد حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا مع شن كييف هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على موسكو وضواحيها، استهدف مواقع عدة بينها منشأة نفطية رئيسية وأسفر عن سقوط قتلى وأضرار مادية. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا هذا الحوار مع دكتور خطار أبو دياب. مرحبا بك دكتور خطر. بداية، ما دلالات الهجوم الأوكراني الواسع على موسكو وضواحيها خصوصا مع استهداف منشأة نفطية رئيسية؟
2: حياكم الله. نحن في تصعيد للحرب في أوكرانيا، هذه الحرب حرب الاستنزاف الطويلة التي تدوم منذ أكثر من 4 سنوات ونصف ونيف، و وصلت إلى استهداف البنى التحتية عند الطرفين، المواقع الرئيسية في المدن، وبهذه الخطوة بالذات من قبل الجانب الأوكراني قصف العاصمة موسكو خلال آخر يوم من الانتخابات التشريعية وبعدد هائل من الطائرات المسيرة، قدرت المصادر الروسية هي ب1600 مسيرة، ووقوع بعض المدنيين ضحايا، وكذلك الأمر إصابة المصفاة الرئيسية في موسكو. نحن إذن أمام تطور، وأعتقد أن الرد الروسي سيكون صعبا جدا على كييف بالذات.
0: نعم، وماذا يعني استمرار استهداف منشآت الطاقة بعد إعلان موسكو وكييف تفاهمات بشأن وقف ضرب البنية التحتية للطاقة؟
2: يعني كان هناك هدنة مؤقتة حول الموضوع لكنها لم تصمد، ونظرا لأن هذا الاستهداف للمصافي الروسية يضرب المصالح الأمريكية ومصلحة الرئيس دونالد ترامب بالذات الانتخابية، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الجانب الأوكراني عدم الاستمرار باستهداف المصافي الروسية. المشكلة هو احترام الجانب الروسي ايضا لخطوة من هذا النوع، اذ يقوم هو ايضا بضرب المنشآت والبنى التحتية للطاقة في اوكرانيا، وحتى وصل به الامر لاستهداف واسع لخطوط السكك الحديدية. كل طرف عندما يمكنه تنفيذ ضربات وتحقيق أهداف لا يقصر إطلاقا، وهذا يعقد أي جهد للتهدئة من قبل

0: أي طرف وسيط.
1: نعم، إلى أي مدى تضع هذه الضربات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام ضغوط متزايدة لاحتواء التصعيد بين موسكو وكييف؟
0: هنا أيضا الرئيس دونالد ترامب كان يراهن على علاقة شخصية مع الرئيس بوتين، وكان يقول أنه خلال الأيام يمكنه حل الحرب في أوكرانيا وإنهاء الأزمة. تبين أن كل هذا الكلام فيه تبسيط ولا يلامس الواقع، وهناك تناقضات. منذ فترة أرسل الرئيس دونالد ترامب مبعوثيه الخاصين السيد ميتكوف والسيد كوشنر إلى موسكو، وبعد إذن أتى هؤلاء إلى كييف، وكان هناك تقديرات بإمكان عقد لقاءات من جديد في الخريف الآتي، وخاصة ما بين ترامب وبوتين وزيلينسكي. كل هذا يتساقط أمام استمرار التصعيد وأمام إقرار ما يسمى قانون لينسي كراهام على اسم السناتور المتوفي، والذي قضى بفرض عقوبات إضافية على روسيا، ومنها عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين بالذات. كل هذا يعني أنه ليس هناك الكثير من الصدقية في الجهود، هناك مراوحة في المكان ومحاولة فك الرباط بين حربي إيران وأوكرانيا لم تنجح حتى الآن.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور خطار، إلى أي مدى يفاقم تزامن الهجمات على منشآت الطاقة الروسية مع اضطرابات الامدادات عبر مضيق هرمز والضغوط على أسواق النفط والوقود؟
0: يعني كل هذا يزيد من تفاقم أزمة الطاقة العالمية وما يسمى الآن الصدمة الكبرى للطاقة، خاصة في أوروبا، حيث أن أسعار المحروقات تبلغ أرقاما كبيرة. هناك أيضا نقص في الإمدادات في عدة دول على أبواب فصلي الخريف والشتاء، وبالفعل هذه الضربات على نقاط الاختناق من هرمز إلى البحر الأحمر إلى البحر الأسود فيما يخص أوكرانيا وروسيا، كل هذا يعني أن الصراعات الحديثة هي صراعات على النفوذ، ولكنها تتصل أيضا في الصراعات على الطاقة وعلى المواد الخاصة بالذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية.
1: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجر الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل، إلى اللقاء.

نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص.

المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

عاشرا العمل والإنتاجية. يؤمن الكاتب بأن الإنتاجية الحقيقية ليست أن تعمل أكثر، بل أن تعمل أقل لكن بتركيز أعلى. قاعدة 80/20، 20% من أعمالك تمنحك 80% من نتائجك. اعرف تلك 20% وركز عليها. العمل في دفعات عميقة. يفضل الكاتب العمل على جلسات مدتها 60-90 دقيقة دون أي مقاطعة. احترام وقت العقل. العقل له ساعات ذروة يجب استثمارها عادة في الصباح، ويعد الكاتب هذه الساعات الذهب العقلي. في المحور 12 يتحدث كاتبنا في هذا الكتاب عن السكينة والغاية الكبرى بعد رحلة طويلة من الأفكار. يختم الكاتب بفكرة خالدة: السكينة ليست هدفا بعيدا، بل هي عادة يومية تمارس. إذن كيف نصل إلى السكينة؟ بأن نعرف ما يهم، نتخلى عما لا يهم، ونصلح دواخلنا قبل أن نصلح العالم. نعيش بالبساطة، نمنح وقتنا قيمة، نعرف أن الحياة قصيرة لكنها كافية لمن عرف كيف يعيشها. في المحور 13 الحديث عن لحظة الصدق مع الذات، نقطة التحول الكبرى. في هذا المحور يركز الكاتب داريوس فوركوس على لحظة يعتبرها أجمل لحظة في حياة الإنسان، لحظة الاعتراف الصادق مع النفس. هذه اللحظة في رأيه لا تحدث كثيرا. قد يمر الإنسان سنوات طويلة وهو يتهرب من مواجهة ذاته، ينشغل بالمظاهر، يسكت الأسئلة الحقيقية، أو يتعمد الهروب من مرآته الداخلية، إلى أن تأتي لحظة يسميها الكاتب لحظة الهمس الداخلي، حين يصمت العالم حولك ويبدأ عالمك الداخلي بالكلام. إذا ما الذي تكشفه لحظة الصدق؟ أنك ضيعت وقتا كثيرا؟ أنك خفت حين كان يجب أن تتقدم؟ أنك اشتغلت بما لا يهم؟ أنك سعيت لإرضاء الآخرين أكثر من رضاك عن نفسك؟ أنك قصرت في حق ذاتك وصحتك ومستقبلك؟ لكن هذه اللحظة ليست جلدا للذات، هي لحظة ولادة جديدة. إذا لماذا يخافها الناس؟ لأنها تكشف الحقيقة، والحقيقة تحمل مسؤولية، ومن عرف الحقيقة صار مطالبا بأن يتغير. إذا كيف نستفيد من هذه اللحظة؟ يقترح الكاتب إذا 3 خطوات. أولا كتابة الاعترافات. اكتب دون تجميل، دون دون تبرير، ما الذي تريده؟ ما الذي يؤلمك؟ ما الذي تؤجله؟ وما الذي تخشاه؟ حدد مسؤولياتك الشخصية. الخطأ ليس دائما خطأك، لكن إصلاحه دائما مسؤوليتك. وضع الحدود الجديدة لحياتك. الإنسان الذي يواجه نفسه يبدأ بقطع العلاقات الفوضوية وتغيير العادات الضارة وإعادة ترتيب زمنه وموارده. المحور 14 يتحدث عن إدارة الطاقة بدلا من إدارة الوقت. من أجمل أفكار الكتاب وأعمقها أن الإنسان لا يدير وقته بل يدير طاقته. فالوقت متساوي بين البشر، أما الطاقة فليست كذلك. إنها تختلف حسب النوم، حسب الغذاء، حسب العادات، حسب الضغوط، حسب العلاقات والصحة والحماس، وحسب الراحة النفسية. مستويات الطاقة يحددها فوركس 3 مستويات. المستوى الأول طاقة عالية، هي ساعات الذروة حيث يكون العقل يقظا والروح مشرقة والأفكار متدفقة. أما المستوى الثاني فهي طاقة متوسطة للأعمال الروتينية والإدارية. أما المستوى الثالث فهي طاقة منخفضة، وهي الساعات التي يجب أن تخصص فيها للراحة، للتأمل، أو الأعمال التي لا تحتاج تفكيرا عميقا. إذا ماذا يحدث حين يعمل الإنسان ضد طاقته؟ يتأخر بالإنجاز، تتراكم الفوضى، يشعر بالإجهاد، يفقد الشغف، تتدهور صحته النفسية. بهذا الكتاب توصيات. يقولها الكاتب: اعرف ساعات القوة لديك، غالبا تكون بين 7-12 ظهرا، استغلها للأعمال العميقة. لا تعمل وأنت منهك، فالعمل في حالة الإنهاك ينتج عملا ضعيفا ثم تحتاج إلى وقت إضافي لإصلاحه. نم جيدا. يقول الكاتب: النوم ليس مضيعة للوقت بل استثمار. مارس رياضة خفيفة يوميا، فالحركة تعيد ترتيب كيمياء الدماغ. في المحور 15 قاعدة التقدم الصغير سر النجاح الهادئ. يؤكد فوركوس أن أغلب الإنجازات الكبيرة جاءت من خطوات صغيرة متتابعة. يقدم قاعدة يسميها قانون 1%، أي أن تتحسن بنسبة 1% فقط كل يوم. لماذا 1% فقط؟ لأن التغيير الكبير يخيف الإنسان، ولأن النفس البشرية تحب الخطوات السهلة،
ولأن التراكم هو سر النمو الحقيقي. فالأمثلة التي يضربها الكاتب في كتابه: إذا قرأت كل يوم 10 صفحات فبنهاية العام ستكون قد قرأت 12 كتابا. إذا ادخرت مبلغا بسيطا يوميا سيتحول إلى مبلغ كبير. إذا مارست تمرينا بسيطا كل يوم ستتغير صحتك تدريجيا. ما الذي يقتل التقدم الصغير؟ الكمالية، الاستعجال، المقارنة، التشتت والياس السريع. في المحور 16 الحديث عن كيف تتعامل مع الظروف المفاجئة في هذا الكتاب، يرى الكاتب أن الإنسان لا يختبر في أيام الراحة بل في أيام الاضطراب. في الفلسفة تعتبر الاستجابة أهم من الحدث. قاعدة ذهبية: أنت لا تختار ما يحدث لك، لكنك تختار كيف تستجيب. كيف نحسن استجاباتنا؟ أولا، إبطاء الحركة قبل اتخاذ القرار. حين يحدث شيء مزعج لا تتخذ قرارا وأنت غاضب أو قلق. التفكير في أسوأ سيناريو. يفعلون ذلك ليكتشفوا أن أسوأ ما يتخيلونه قابل للتعامل معه. التركيز على ما يمكن فعله الآن، ليس غدا، ليس الشهر القادم، بل الآن. إدراك أن الزمن جزء من العلاج. كثير من المشكلات لا تحل بالقوة بل تحل بالوقت.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات.

وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. الحديث عن القاعدة الأكثر فعالية لتحقيق أكبر إنجاز بمجهود أقل. كتاب حياتك 20% لدمون زهايرتس. كتاب حياتك 20-80 ديمون زهارديس. مبدأ باريتو أو قاعدة 80-20 الذي اكتشفه عالم الاقتصاد فيلفردو باريتو عام 1896 يؤكد أن 20% من الجهد أو الموارد هي التي تحقق 80% من النتائج. وقد أثبتت التجارب أن هذه القاعدة تنطبق في مختلف مجالات الحياة والعمل. جوهرها لا يقوم على إنجاز المهام بسرعة وبسطحية، بل على استثمار الجهد والوقت فيما يحقق أعظم الأثر ويقربك أكثر من أهدافك. فبدل أن تستهلك يومك في أعمال متفرقة قليلة الجدوى وتشعر في النهاية بعدم الإنجاز، تساعدك هذه القاعدة على التركيز على الأعمال الأكثر قيمة، مما يرفع كفاءتك وإنتاجيتك. كما أن لها بعدا أعمق يتمثل في استعادة التركيز وسط زحمة المهام والعلاقات والواجبات اليومية، فيتذكرك بأن النجاح لا يتحقق بكثرة العمل، بل التركيز على القليل المهم الذي يصنع الفارق. مسارك المهني. تطوير المسار المهني لا يرتبط فقط بزيادات الراتب، بل بالشعور بالرضا الناتج عن الاستثمار في الذات. وهنا تبرز أهمية قاعدة 80-20 التي تساعد على استثمار الوقت والموارد المحدودة بذكاء. فالباحث عن عمل يحتاج إلى تركيز جهوده على الوظائف المناسبة لمؤهلاته، وصياغة سيرة ذاتية موجهة لأصحاب العمل المستهدفين، وبناء علاقات مع أشخاص قادرين فعليا على المساعدة، مع وضع خطة واضحة تشمل عدد السير الذاتية المرسلة والمقابلات المجدولة، مع الاستعداد لتجاوز الإحباطات التي قد ترافق هذه المرحلة. أما من يمتلك عملا بالفعل، فعليه تعلم إدارة وقته وتحديد المشاريع المهمة التي تتناسب مع قدراته والموارد المتاحة، وتجنب الانشغال بالمهام الثانوية مثل متابعة البريد الإلكتروني باستمرار، بل تخصيص وقت محدد للتعامل مع الرسائل المهمة فقط. أما المدير فيعتمد نجاحه على وعيه بمبدأ باريتو، حيث أن 20% من الفريق ينتجون 80% من النتائج، مما يحتم التركيز على دعم هؤلاء الأعضاء ورفع كفاءاتهم لتحقيق أقصى مردود. الأعمال المنزلية. الأعمال المنزلية لا تنتهي خصوصا مع وجود عمل بدوام كامل، مما يجعل عطلة نهاية الأسبوع مرهقة بدل أن تكون وقتا للاسترخاء. هنا تبرز أهمية قاعدة 80-20 والتي تساعدك على إنجاز 80% من النتائج بجهد 20% فقط. ففي التنظيم مثلا يمكنك تقليص الوقت المخصص من 5 ساعات إلى 2 ساعة وستنجز المهمة بفعالية. وفقا لقاعة برينكسون التي تؤكد أن العمل يتمدد بحسب الوقت المخصص له، كما أن التخلص من الأشياء غير المستخدمة يوفر وقتا وجهدا كبيرين، وذلك عبر تقسيم المتعلقات إلى ما يستخدم باستمرار وما يستخدم نادرا، ثم التخلص من الفئات الثانية. وحتى ما يستخدم بانتظام يجب تقييم ضرورته وما إذا كان يجلب سعادة حقيقية. أما الطهو فيمكن تبسيطه بالتركيز على وصفات سهلة بمكونات قليلة وتغيير النظرة إلى بقايا الطعام باعتبارها خيارا علميا ولذيذا. مع وضع نظام غذائي قصير المدى يحتوي على

الأطباق المفضلة لتقليل الحيرة اليومية. هكذا توفر وقتا وجهدا وتترك لنفسك مجالا للاستمتاع والهوايات. طريقك نحو علاقات ناجحة. العلاقات الحقيقية هي

0: عبر أنشطة مشتركة هادفة تجعل اللقاءات أكثر متعة ومعنى، مع تجنب المشتتات كالهاتف أثناء الوقت العالي أو مع الأصدقاء. كمان التغاضي عن التفاصيل الصغيرة التي تثير التوتر، واعتماد مبدأ سامح وانطلق يحافظ على الانسجام ويمنح العلاقات دفئا واستمرارية. بمنظور قاعدة 80-20 يكفي أن نستثمر وقتنا في عدد قليل من الأصدقاء المؤثرين إيجابيا بدل السعي وراء الكم. ويمكن أن تساعد أدوات، ويذكر فيها أمثلة في كتابه، في فهم أنماط الشخصيات واختيار من نتوافق معهم أكثر، لنضمن أن تكون علاقاتنا مصدر إلهام وسعادة حقيقية.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

اللي بعدها. تأليف أسامة الشطي.

0: متبارك العود المبروك المبروك يا بعد أخيرا تستمر يا العود.
1: ها؟ أنتو ايش دراكم؟
0: دران أنت ولدنا أخبارك ما تخفي علينا.
1: يعني انتو مو زعلانين مني؟ أنت يبا أنت أنت أنت بالذات مو زعلان مني؟
0: أفا عليك يا ولدي أنا زعل منك يا عبيد. أفا تظن فيني حظن أني أنا أزعل.
1: مو أنا حسيت أنك زعلان لأني ما قلت لك ومشيت من وراك.
0: إيه والله يعني أنا صدق خليت بخاطري من هالسالفة، لكن هذا ما هو المهم.
1: يعني مو معصب مني؟ زين الحمد لله. وانت يدي مو زعلان انت؟
0: ازعل وانا ذيك الساعة لما اشوف حفيدي متزوج ومستقر وعنده عيال ازعل.
1: اي بس يعني يبا يعني هو في شيء يدي، في شيء هو انتو ما تدرون عنه، في شيء عن العروس انتو ما تعرفونه.
0: شلون يعني؟ شنو صاير؟ خير لا تخوفني يا بوي.
1: العروس ينية.

0: تعدت المباراة واللعب صار وايد حلو، ثنائية جميلة ملعوبة بين الأختين ريغن وكورديليا، تنكروا وغيروا أصواتهم ومشوا الخدعة على عبدالله. عبدالله اللي يظن أنه هو قاعد يتكلم مع أبوه وجده، بينما في الحقيقة يتكلم مع الأختين ريغن وكورديليا.
1: بطل لعب الأطفال هذا، كلش مو وقته.
0: فهل يا ترى ستنجح هذه اللعبة ويسجلون الهدف المنشود؟ خلونا نشوف نتابع أحداث المباراة.
1: أوه قلت لك خلاص بس كافي،
0: خلي يكون عندك حس فكاهة يا جولي.
2: إيش فيك عاد؟ ليش كذي ضايق خلقك؟
1: هذا مو وقت تلعب وتتنكر بالأصوات الحين، مو شايفني متوترة؟
2: أقدر أفهم يا أختي. يا عزيزتي ليش متوترة؟ ريغن وكورديليا بنفسهم قاعد يكلمون عبدالله متنكرين، وأنا واثق من أنهم يهدون أعصابه ويقنعونه شوي شوي.
1: مو هذا اللي مخليني عايشة بقلق.
2: مو قالوا لك أنهم تمكنوا من إقناع الأب واليد بمسألة زواجك من ولدهم؟
1: إيه،
2: وتركوهم وهم يلبسون طقم الملابس اللي يبتيه لهم، مو كذي؟ شو اللي حين خليك يعني مضايقة؟
1: ما أظن إن عمو عماد وعمو بو عماد راح يوافقون على زواج من عبد الله بهالسهولة. عمو عماد بالذات عنيد وراسه يابس.
2: شو اللي خايفة منه بالضبط يا جولي؟
1: خايفة من إنهم يدبرون حيلة.
2: حيلة؟
3: كنتم مع اللي بعده. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

شخصية من بلادي. صالح العجيري. ولد صالح العجيري في 23 من يونيو عام 1920 في منطقة الجبلة. أرسله والده في صغره إلى البادية كي يعيش حياة القبائل، فتعلم الفروسية وحمل السلاح، وتعلم أيضا الكتابة والحساب والقرآن الكريم وبعضا من الفقه والحديث. قدم الكثير لعلم الفلك، وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات. في أواخر الستينات بنى مرصدا فلكيا على نفقته الخاصة، فسمي المرصد باسمه، وقد أقيم له تكريما على مستوى الدولة عام 1980. منح شهادة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم. وبدراسة مسيرة حياة العجيري الفلكية يلاحظ أن معرفته ونبوغه في علم الفلك قد مر بمرحلتين: الأولى الهواية، والثانية مرحلة التخصص والاحتراف، والتي كانت من عام 1946 حتى يومنا هذا. الأستاذ الفلكي صالح العجيري.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة

0: دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وزارة الخارجية القطرية تؤكد استمرار عمل الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية. روسيا ترصد أكثر من 1000 هجوم سبراني، وأوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفط في موسكو. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يجتمعان لبحث التوتر التجاري والسياسي بين كندا والولايات المتحدة. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر الشرق وسط إدانات إقليمية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: استاذ، شلون اعرف اللي اسويه اليوم راح يغير شيء باكر؟
1: طبعا كل سؤال داخل الفصل له جواب في المستقبل،
0: لان الامن مسؤوليه، حمايه الوطن ما تكون بس على ارضه. اخترت تخصص بالامن السبراني.
2: تعلمت بالعلم نقدر نغير حياه انسان، واليوم اشوف اللي تعلمته بعيون كل مريض رجعت له حياته، عشان كذي اخترت الطب.
3: يعني استاذ، هل فعلا احنا ممكن نغير؟ لاني اجتهدت وقدرت احقق حلمي وطموحي بنيه وطني.
4: واحنا شنو راح نصير؟ تعلمت ان العدل مو مجرد كلمه، وان لكل انسان حق لازم يدافع عنه.
5: اكيد كلكم تقدرون، لان طلبتنا ثروه وطن.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم ما بعد. فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. حياكم الأخوة الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى المتأمل بسيرهم والمتأمل بأفعالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا ما شك المقعد. فهم النجباء الأطهار وهم المتقين الأبرار، فمن مثل أبي بكر في عدله ونجابته، وعمر في جرأته وعدله، وعثمان في سماحته وحيائه، وعلي في جرأته وشجاعته، وابن عباس في فقه ودرايته، وابن عمر في زهده وعبادته. هؤلاء هم الجيل الرباني والرعيل الإيماني من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. ها نحن إخوان الكرام نتوقف في دروس وعبر من مشكات خير البشر صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا معاشر الفضلاء بهديه عليه الصلاة والسلام، وأن الشريعة الإسلامية إخوان الكرام جاءت بكل خير ونفت كل شر، فلا يأتي الشرع إلا حفاظا على ضروريات خمس: بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهذه متفق عليها في جميع الشرائع السماوية. وإن الإنسان إذا وقف وعلم ذلك كذلك فليعلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم التشاؤم، وسبق الكلام عن التشاؤم وسبق الكلام عن التفاؤل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالمواقف وبالأسماء وبغير ذلك. سبق الكلام يا إخوان الكرام عن أن في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا يوم الحديبية يوم جرى عقد الاتفاق بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك رسل، يعني كان بينهم مراسيل، يأتي الرسول الأول فلا يفتح عليه، والثاني والثالث والرابع، حتى جاء الرسول الأخير، وكان تكون الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. فجاء الرسول الأخير وكان اسمه سهيل بن عمرو، من أحد كبار أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، سهيل بن عمرو. قال: سهيل؟ قالوا: نعم. قال: سهل أمركم. فيه فائدة إخوان الكرام أن الإنسان يتفاءل بالأسماء، يتفاءل بأسماء، اسم سهل قال إن شاء الله سهل الأمر، فلان جاء أو دخل عليه بأسماء يستبشر بالخير. وهنا كذلك نربطها بتسمية المولود، وإليك أيضا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حسن الظن والتفاؤل، وأنه يبعد عن ما يكون من أمور المحرمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بزواج فاطمة وعلي رضي الله عنه أنجب أول مولود وهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول حفيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله

بنات، لكن من الأبناء كان الحسن رضي الله عنه. وكما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ووقف عند بيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.

حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم أخواني الكرام على مشهد من المشاهد، وأنه يراعى هذا المشهد وينتبه الإنسان إليه انتباها، وهو ما يجري للإنسان في حاله من أمور وما يقع للإنسان في لحظة وانتباه وموقف ومشهد. هذا المشهد فيه عبر، وهو تسمية المولود بالاسم الحسن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة ووقف بعد أن بشروه بأول حفيد ذكر، أول حفيد ولد. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يحب الأسماء الحلوة، يحب الأسماء الجميلة. الإنسان طبيعا، لكن أن يسمي الإنسان أسماء ليس بجيدة، أسماء يكون فيها عناد بين الرجل أو الزوجة أو أن يضر، هذا لا يجوز. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأل علي، قال ما سميت؟ قال سميته حرب يا رسول الله، حرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل هو الحسن، تفاؤلا بالاسم وأنه يكون ذلك حسنا، وكان حسنا وجميلا. وهنا فائدة الأسماء بأنها يطبع بها. تجد بعض الناس يسمى عبد الله وهو إن شاء الله عابد لله عز وجل، وهو من الصلاح بإذن الله، يكون له الاسم يؤثر عليه. ولما ولد الحسين رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرحا فقال ما سميته يا علي؟ قال حرب يا رسول الله، قال بل هو الحسين، وسمي الحسين. وأنجب ثالثا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سميته؟ قال سميته حرب يا رسول الله، قال بل هو محسن، ومات صغيرا. فعاش الحسن والحسين رضي الله عنهما. وهذه فيه فائدة إلى تسمية الأسماء الجميلة والأسماء الطيبة. ولذلك كما جاء عن سعيد بن المسيب أن جده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه، وكان اسمه شيء من الحزن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغير، يعني قال غير الاسم ليس بحسن. فقال اسمي كما سماني به أبي يا رسول الله. قال إذن ذلك. قال سعيد، قال فما زال الحزن فينا في هذا البيت. لا إله إلا الله، زال الحزن ودام الحزن بالألفاظ. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ما نقول العامة لا تتفاول على نفسك، إيه نعم لا تتفاول على نفسك. هذا جاء الشرع بأن الإنسان يحفظ لسانه فلا يتكلم. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. الإنسان لا يضر نفسه ولا يتفاول على نفسه بشيء سيء أو يقع بأسماء أو بمواقف أو بمشاهد أو غير ذلك. بل الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يكون وسطا، كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دائما الوسطية في كل شيء، دائما الإنسان الذي يكون بين الإفراط والتفريط، لا يغلو ولا يجفو، أمر دائما ما يزيد ولا ينقص. هكذا الإنسان الطبيعي يسير في حياته ويسير في مقامه ويسير على أحواله. وأن يعرف أن الإنسان لا حول له ولا قوة ولا ملجأ له إلا الله عز وجل. فإذا علم الإنسان ذلك كذلك فليطلع وليعرف ما جرى لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ينبغي أن نسير على هديه وأن نمتثل بأوامره عليه الصلاة والسلام، حتى في أمورنا الاجتماعية وأمورنا في الحياة وأمورنا التي يكون بين الإنسان وبين أهله وبين مجتمعه. فلا بد أن يكون على أمور كما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء، ليلها كنهارها،

لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجا بإذن الله، ومن فات منه الخير الكثير.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعياً ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجتمع الذي يصلح أن يعاش به ويكون طيبا وبيئة خصبة لمودة ولتحابب ولغيره هو المجتمع الذي يفتح الناس فيه أبواب المودة، بمعنى أنك إذا مشيت وإذا ذهبت وإذا جئت وجدت بيئة قابلة، بيئة غير معادية، بيئة حتى إن لم ترحب بك الترحيب الشديد لا تشعر منها بجفوة، لا تشعر منها بعناد، لا تشعر منها أنها غير قابلة لك في مكان، هنا يكون مجتمعا قابلا. وهو الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام كأنه شعار قبول أو شعار عدم معاداة، أننا نفشي السلام عندما تسلم على هذا وعلى هذا وعلى هذا، أننا في بيئة لسنا متعاديين، لسنا ممن يتربص بعضنا ببعض، فهنا يكون بذرة خير وبذرة سلام كاسمه وبذرة محبة، قد تتطور وقد لا تتطور، لكن يكفينا أنها ليست في حيز معادات ولا في حيز جفوة. طيب، كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن الأخوة والصداقة وأنها كيف تنشأ. تنشأ الأخوة والصداقة بأحد طريقين اثنين، إما بالاختيار وإما بغير اختيار. بالاختيار كاسمه، أنك تختار صحبة فلان،

سأتكلم عنها لاحقا، لكن هنالك صحبة تحصل هكذا اتفاقا من غير اختيار، كأنها أشبه ما تكون بالاضطرار، أنني وفلان تقاربنا. كيف تقاربنا؟ لا أدري. كيف ابتدأنا هذه العلاقة؟ لعلك لا تدري. تذكر أول مرة تعرفت عليه، وتذكر أنك التقيت به بعمل، بدراسة، بغيرها، التقيت به وتذكر أول تعارف، لكن ما الذي قربكما من بعض؟ هنالك شيء تدركه أو لا تدركه، هنالك شيء. وهذا الذي نتكلم عنه، أن ما هو هذا الشيء الذي يقرب فلان من فلان، هو الذي يعبر عنه، وهو أولى خطوات هذه الأخوة وهذه الصداقة وهذه المودة، هي التجانس. جنسك وجنس فلان متقاربان، بمعنى طريقتكما، فكركما، ترتيبكما، نظريتكما متقاربة في هذا الباب. فالتجانس هو الحال التي تجتمعان فيها، وهي الحال التي تأتلفان فيها، فإن قوي التجانس قوي هذا الائتلاف، وإن ضعف التجانس ضعف الائتلاف، لم ينعدم وليس عداوة، لكن كلما تقاربنا أكثر كلما تجانسنا أكثر، وكلما ضعف ذلك كلما ضعفت هذه الأخوة. فإذا هنالك التقارب الذي يقوي هذه الألفة، إلا إذا انضم لها أسباب أخرى، فإن للصحبة أسباب أخرى تقود إليها وتوصل إليها. وهو الذي يقال عنه عندما يقال الطيور على أشكالها تقع، أن الشيء يقع على شكله وعلى جنسه وعلى ما يقاربه، وهو الذي يعبر عنه أنها مشاكلة، شكله وشكله، لا نقصد شكل الصورة لكن نقصد شكل الباطن. فهنالك تشاكل باطني في الطبع، في الأخلاق، في التفكير، في العقل، في غيرها، هو الذي قارب فلان من فلان. فإذا كان ذلك كذلك فالائتلاف إذن بالتشاكل، والتشاكل هذا من أين جاء؟ جاء من التجانس. فإذا عدم التجانس من وجه انتفى التشاكل من وجه، فكلما زادت الأوجه زاد التجانس، وكلما قلت قل. فإذا انتفى التشاكل بعدم الائتلاف ولم يأتي بيننا أي صورة، أفكر في الأمر بهذه الطريقة، هو يفكر بعكسه، أرى أن هذه الصفة جيدة يرى أن هذه الصفة ليست جيدة، أرى أن هذا قوة يرى أن هذا ضعفا. إذن هنالك بون في التفكير وفي الطريقة، هو الذي يجعلنا لسنا في صورة انسجام ولا في صورة تقارب. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن هذا التشاكل وهذا التجانس هو مفتاح الأخوة والصداقة. في ذلك حديث، وهذا الحديث من أعجب الأحاديث صلى الله وسلم على سيدنا محمد، وهو مما يرويه ابن حبان في صحيحه، أن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إذن هنالك شيء وهنالك شيء يقرب فلان من فلان، وهنالك شيء يباعد فلان من فلان، كما عبر عنه صلى الله عليه وسلم أن الأرواح جنود مجندة، كأن الأرواح يعرف بعضها بعضا. وهو الذي كنا نقول عنه أن هنالك معنى كأنه باطني، ليس معنى ظاهري، ليس في صورة، ليس في فعل، ليس في قول، هو يدل على وجود شيء في الباطن، شيء في روحك يقارب شيئا في روحه، يظهر أحيانا بتفكير، يظهر أحيانا بقول، يظهر أحيانا باهتمام، قد يظهر، لكن المربط كله في هذه الروح وفيما يقاربها وفيما يباعدها. فإذا هذا دليل على أن الأخوة مبدأها التجانس. وكانوا يقولون: الأضداد لا تتفق، فلان وفلان ضدان لا يتفقان. هذا يحصل أحيانا في بيت واحد، أخوان في بيت واحد من أب وأم واحدة، هذا في طريق وهذا في طريق، كأنهما ضدان لا يتفقان، طريقة هذا شيء وطريقة هذا شيء آخر معاكس لهذا الأخ. فلذلك ليس بالضرورة أن يصلوا إلى عداوة،

لكن طريقتهما مختلفة، لكل وجهة هو موليها. فهذا الذي نحرص عليه في كل مجتمع ونحوه، إن اختلفنا في طرائقنا، في منظورنا، في أفهامنا، في غيره، تبقى الأخوة، يبقى الاحترام. لم نصل إلى صحبة، كل له احترامه، كل له حدوده. لا تعدو علي ولا أعدو عليك، لك حدودك ولي حدودي، والحمد لله. البلد يجمعنا والأخوة تجمعنا والاحترام يجمعنا، هذا هو المراد. لأننا أحيانا يكون لك طريقة تفكير لا يمكن أن تتواءم مع فلان، ليس بالضرورة كلما جلست مع فلان شوشت عليه، وفلان له طريقة ليس بالضرورة كلما جاء أزعجك في شيء. كلنا لنا حدودنا، لنا احترامنا، ونبقى في طريقنا، والله يوفقنا والناس إلى كل خير. كانوا يقولون أيضا ردا إلى هذا التشاكل، يقولون بحسب تشاكل الإخوان يثبت التواصل، كلما زاد التشاكل ثبت التواصل، كلما قل التشاكل قل التواصل. لأن ما الذي يجعلك دائما تحرص على مقاربة فلان؟ وجدت وقتا تواصلت مع فلان، وجدت أونا جئت إلى فلان، لكن ما الذي يجعلك تميل إلى فلان دون فلان؟ فلان متشاكل معك دون فلان. لا نتكلم عن صورة المصلحة وصاحب المصلحة وطالب المصلحة، ذلك أمر آخر. نحن نتكلم عن التشاكل الذي بين الأصحاب، كما يقول أحدهم لصاحبه وكان صاحبه قد احتقره أو حصل له منه شيء في هذا الباب، وهما كانا متصاحبان، فكأنه يلوم صاحبه، يقول أتحتقرني وأنا إنما أشبهك وأشاكلك، فكأنك احتقرت صورة هي فيك، كما يقول فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فلا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فكل امرئ يصبو إلى من يشاكله. طبيعي أنك لم تحتقر هذه الذات لأجلها فقط، بل احتقرتها لأجل ما فيها من طبع، من خلة، من فعل، من غيره. فهو يقول له لا تحتقر نفسي وأنت خليلها، فكل امرئ يصبو إلى من يشاكله، فكأنك ما كرهته مني فيك، وما أنت ناقم عليه مني فيك. فهذا مراده، أن كل امرئ يصبو إلى من يشاكله. وهذا يأتي أحدهم يقول فقلت أخي، قالوا أخ من قرابة، يقول صاحبه فلما جاء لم يقل صاحبي قال أخي، قالوا له أخ من قرابة، فقلت لهم إن الشكول أقارب، أي شكلي وشكله أقارب، أكبر من قرابة الرحم وغيرها. طيب ماذا يؤكد المعنى أيضا؟ يقول نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي وإن فرقتنا في الأصول المناسب. هذا هو الصديق، نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي، فمن وجد ذلك الصديق فإياك ثم إياك أن تخسره. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: أم ولدها بروحهم بالسيارة، تجي سيارة وتدعمهم كذي من العدم.
1: يوم دفنت زوجتي وولدي حسيت إني دفنت نفسي معاهم.
2: ما بدك ترجع على الكويت؟
3: بس يجي دوت الكورونا بيجزون طيارة حق الكويتيين اللي هني، وأنا ما راح أهد حق زوجتي وولدي.
4: عشت اسمع طول عمري كنت أنحاش من رأي أمي، وراي طيارة لازم ألحق، ترى هذه آخر طيارة دازينها لنا.
0: كان ميت مطعون خالص.
5: كل الأدلة اللي قدامي بتقول إنه أنتوا الاثنين متهمين بالجريمة.
6: أما الله يرحمهم شلون ماتوا؟
1: لا تجيب طاري أهلي على لسانك، فاهم؟
7: أنتوا راح تشتغلوا بالخدمة المجتمعية. عمر أنت راح تشتغل شوفير تاكسي، وناصر أنت راح تشتغل دليفري.
6: يعني هي الجريمة خلصنا منها؟
7: لأننا نحن هلا ما بنعرف إذا الحادث صار عن قصد أو عن غير قصد.
8: اشتغلت ببيروت شوفير، أنام 4 ساعات باليوم. ماخذها كعب دايرة دلها شبر شبر. كويتي سايح مجرم حافظهم واحد واحد.

بأفانين لغوية، نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

0: أفانين لغوية شوفونا في هذه الأوقات.
1: أفكارك أقدارك، أي يجب أن نفكر منذ بداية العام الدراسي بالتفوق والتألق. عزيزي المتعلم، ابدأ عامك الدراسي بالتخطيط للدراسة أولاً بأول مع الحد من استخدام الأجهزة الذكية، ومهم جداً أن تعتني بأكلك وتخصيص وقت للرياضة مع البعد عن السهر. فالمعادلة تقول كلما أخذت قسط نوم كافي كلما زاد تركيزك. ولا تنسى أن تتواصل مع معلمك إذا احتجت لأي توضيح يخص المنهج العلمي، وتذكر أن المتعلم الناجح والمتميز لا يحبط عند الخطأ بل يستمر للوصول إلى الهدف وانتو قدها، مع خالص تمنياتي القلبية لكم بعام دراسي مليء بالنجاح والتفوق.

0: كان أول مخطط هيكلي في العالم العربي والإسلامي، ما حد سبقك على هالشيء.
1: ما كان يعني هين على الناس أنهم يطلعون من داخل السوق، كانوا الناس متمسكين في بيوتهم.
2: مر بشارع الخليج العربي من قصر السيف، على يمينك بعض الدواوين اللي تم الحفاظ عليها، طرازها المعماري، هويتها جداً رائعة. هاي الكويت.

من الخطأ أن نختزل سور الكويت بدور حماية المدينة القديمة من الأخطار. فالسور اللي شيد ابتداءً لصد الأطماع الخارجية أصبح شاهد للتاريخ على تحول البنية العمرانية من حالتها العفوية إلى الحديثة. هذه الصورة الأيقونية للسور ما توثق لحظة بنائه، بل لحظة هدمه. ورغم ما تحمل كلمة الهدم من دلالة سلبية، لكنها ليست كذلك على الإطلاق. فأحياناً يكون الهدم هو بداية تحول ونقطة انطلاق، وهذا بالفعل ما ترمز له صورتنا اليوم، فهي صورة توثق لحظة ابتداء التحول العمراني وبناء مدينة الكويت الحديثة. فملامح المدينة الجديدة بدت تظهر في أعقاب الثروة النفطية اللي حظيت فيها الكويت منذ مطلع الخمسينات، الأمر اللي حكم على

0: للمباني الطينية بالزوال والهدم. التقطت الصورة في فبراير عام 1957 أثناء هدم السور الثالث استعداداً للتوسع الحضري والعمراني للكويت. فالمدينة عرفت ثلاثة أسوار عبر تاريخها شيدت لحمايتها من المخاطر الخارجية، فعبر كل سور عن مرحلته وتحدياته وظروفه، وكذلك عبرت هذه الأسوار عن بدايات التاريخ العمراني لمدينة الكويت قديماً. اتسم الطابع العمراني للمدينة القديمة بالبساطة والبعد عن التعقيد، والملاحظ في شكل المباني والطرقات انعدام التخطيط والتنظيم العمراني المسبق، فشوارع المدينة كانت ترابية وضيجة ومتعرجة وملتوية، أما مبانيها فقد بنيت معظمها لتوفر أدنى متطلبات الحاجة لأهلها. لكن أهم ما يميز البناء العمراني القديم الأبعاد التراحمية والاجتماعية اللي انعكست على أشكال البناء ومواصفاته. فنمط العمارة القديم ما كان يراعي حاجة أهل البيت فقط، بل يراعي حتى الجيران والمارة. فالجدران مثلاً كانت تبنى بارتفاع عالي نسبياً لخلق ظلال تمتد على المشاة في السكك والأزقة وتحميهم من حرارة الشمس اللاهبة لأطول فترة ممكنة. كذلك كانت الحوائط الخارجية، فهي مصمتة وخالية من النوافذ صوناً لحرمة الجيران باستثناء حوائط ديوانية الرجال، حيث تطل نوافذها على الطريق لتربط روادها الرجال بالعالم الخارجي. ويظهر بوضوح التشابه بين المباني القديمة، فأغلبها شيدت بطابق واحد فقط وكلها مبنية من نفس المواد اللي توفرها البيئة المحلية مثل الطين والصخور اللي تجلب غالباً من السواحل البحرية وتحديداً من منطقة عشيرج. وكان يتولى عملية بناء البيوت الطينية الأستاذ، وهو لقب يطلق على رئيس فرقة البنائين، وكان يجسد وظيفة كل من المعماري والمهندس المدني والمتعهد، وما كان يستند في عمله إلى مخططات معمارية أو إنشائية، بل يعتمد على الخبرة العملية المتوارثة. وعلى الرغم من بساطة عمله، إلا أن المتأمل للبيوت القديمة سيجدها ملبية لحاجات الناس اليومية بل وملائمة للبيئة، فاستعمال الطين يعد من أفضل العوازل الحرارية، والغرف بسبب ارتفاعها ترطب الهواء اللي يصلها من البادجير فتخف درجة الحرارة في شهور الصيف، وبالمرازيم المصنوعة من الخشب تصرف مياه الأمطار المتساقطة على السطوح، واللواوين كانت مصممة بطريقة تمد الظل في الحوش لتهيئة جو أفضل لسكان البيت. فكيف عبرت أنماط العمارة القديمة والحديثة عن هوية الكويتيين؟
1: هذه طبعا الصورة أخذت ب57 هدم السور. السور انبنى ب1920 وهدم ب1957، وهذا كان يعني مثل ما باين سور أدى الغرض اللي كان مبني من يعني لأجله. والآن مثل ما شايف أنت هذا حتين هذولا يعني طريقة تهديمهم ما كان يحتاج حتين، يمكن بهوز مع المطافي تقدر تهدم السور هذا كله. فطبعا كان يعني لو ترك لي أنا كان احتفظ في جزء من السور ومن الأغول أو أبراج المراقبة. يعني السور اللي انبنى ب1920 كان مكون من سور 6500 متر طوله، وفي أربع بوابات، وفي خمس أبراج كبيرة، و26 برج صغير، والباقي كله سور ومصطبة حتى المقاتلين يرمون منها. وبالفعل أدى الغرض، الحمد لله ما اضطرت الكويت أنها تلجأ له. يعني صارت معركة الجهرة بعدي مباشرة، بس كانت بالجهرة. بس يعني بنى فترة قياسية جدا، 3 أشهر بنى، أثبت من خلاله تماسك أهل الكويت، يعني اللي تقريبا كل الكويتيين القادرين على العمل، اللي هو أيامها كان تقريبا عدد سكان الكويت 50,000،

0: العادة اليد العاملة اللي في أي مجتمع تشكل حوالي 15%، حوالي 5000 شخص ساهموا في بناء السور هذا. ولاحظ أن الكويتيين ذاك الوقت كلهم بحارة، يعني الأيدي العاملة كلها كانت بحارة تقريبا، يعني الجزء الأكبر منها يعني صحيح كان عندنا يعني بنايين عندهم عمالة، بس العمالة الكبيرة هي بالبحر، فهذول بحارتي وبيوم وليلة تقول لهم تعالوا ابنوا لكم سور. يعني كانت عملية مو بسيطة، بس يعني تغلبنا عليها بنجاح الحمد لله.
1: طبعا السور له ذكريات عظيمة عند الكويتيين وتأثروا في هدمه، لكنه كان لابد أن يهدم لأن الحاجة إليه انتهت. ويكفي أن في تذكارات له موجودة، وهي البوابات الآن ما هدمت ولا مست، فوجوده ما عاد له داعي، وخاصة حركة السيارات صارت كبيرة جدا، مو معقولة هذه البوابات تستوعب هالعدد الهائل من السيارات اللي الآن. فهدم السور وإن كان له أثر نفسي في وقته إلا أنه كان ضرورة. ويعني أذكر أنه كان مقرر قبل 56 هدمة، لكنه تأخر يعني لأسباب معينة إلى هذا الوقت، وجاء العمل هذا في وقته.
2: الكويت كبرت، تحولت من إمارة متواضعة إلى مشروع دولي حديثي بالخمسينات في عهد المرحوم الأمير الشيخ عبد الله السلمي صباح، فكان لابد من يعني خلينا نقول إزالة هذا السور، وإن كانت بعض آثاره لحد الآن موجودة يعني ما يرمز إليه، لكن هكذا حال المدن.
1: يعني هي جت بنفسها، لأن الطين بطبيعته ما يعني تخلل الهواء البرودة وتبتعد عنا الحرارة، وفي نفس الوقت ماكو غيره، يعني ما في اسمنت في ذاك الوقت. يعني حتى أذكر أنا لما جاء الاسمنت كان يجي كأنه دواء، وفي أكياس خيشة صغيرة جدا بمبلغ في ذاك الوقت يعتبر مبلغ عظيم. يعني أنا أذكر الخيشة الصغيرة هذه 18 ربية هذه في يوم من الأيام ممكن يشتغل فيها العامل أكثر من شهر، ولذلك ما كان بإمكاننا ينبني السور بالإسمنت، اضطروا يبنونه بالطين، لكن استعاضوا عن هذا لتقويته بعرض السور، عرض الحائط، لأن لما تشوف طالع الصورة تبين لك أنه هو عريض جداً، مو كأي حائط عادي.
2: صعوبة الحياة تدفع الأشخاص أو الناس إلى أن تخلق وسائل للعيش وللتكيف مع هذه البيئة الصعبة. فكرة البناء أنه يعني بالشكل اللي نحن بنعرفه أو بنقرأ عنه بالجامعات بكليات الهندسة بكليات العمارة لم يكن موجود. الناس هي تعبت على حالها وتعلمت، يعني وخلت شو قولوا الحياة هي تعلمها أكثر وتعطيها هالقدرة على أنها تبني وتشتغل وتعمل.
1: سور الكويت بناه أبناء الكويت جميعا، شاركوا فيه، حتى كان وقت البناء أيام شهر رمضان وكانوا يرجعون بالليل يتسحرون بعد العمل، والصبح أيضا يشتغلون. وكل ما في السور هذا بناه كويتيون. في عندنا ناس من نسميهم البناني اللي هو مختصين في البناء كبار، عملوا أشياء كثيرة جدا مشهورة في الكويت، هم اللي كانوا

يشرفون على العمل ويشاركون فيه بما فيه البوابات. فوجئت أنا في واحد كاتب بالتلفون أن لما الكويت بنت السور استقبلت أو استقدمت بنائين من إيران حتى يبنون البوابات، وهذا كذب.

0: وللرد على المدعين.
1: والله شوف، البيوت كلها كانت بيوت طين، طين وتبن أدوبي، فكان ما في شك مع كل مطرة يروح جزء من منه، فمضطر أنت في الموسم قبل المطر، يعني خلينا نقول بشهر 10-11 وترد ترمم هذه، فكانت البيوت كلها طين، قليل من البيوت من الحجر، الحجر غالي جدا، فكانت من طين، والطين طبعا ما مواد عضوية هو التبن، فالبيوت كانت باردة لأن ما عندك أنت سيارات ولا عندك قار يعني، ولا عندك تكييف برا اللي يعني يعطيك الحرارة هذه.
2: بعد تصدير البترول في الأربعينات شهدت الكويت طفرة اقتصادية عظيمة، ففي عام 1952 ارتفع دخل النفط من 4 ملايين إلى 60 مليون جنيه استرليني دفعة واحدة، أي ما يقارب 232 مليون دينار. فبدأ التفكير في خطة التنمية اللي كلفت الكويت 18 مليون جنيه استرليني، أي 7 ملايين دينار تقريبا. فوضع المخطط الهيكلي الأول لمدينة الكويت عبر تكليف 3 مكاتب بريطانية، وهي مونبيريو وسبنسلي وماك فيرلم، وأنجز عام 1952. ولتنفيذ المخطط كان لابد من خروج أهل الكويت من مناطقهم القديمة إلى المناطق الجديدة، فاستحدثت سياسة التثمين لتشجيع الناس على الانتقال للمناطق الحديثة، فكان التعويض يفوق السعر السوقي للعقار بأكثر من 20 مرة، الأمر اللي جعل الكويتيين يبيعون بيوتهم وأراضيهم للحكومة ثم تخصص لهم قسائم في أحد المناطق خارج السور. فكيف كان هذا التحول والانتقال؟
1: شوف الآن ارجع إلى 52، أنت كشيخ عبد الله سالم الله يرحمه كلف شركة بريطانية سوي المخطط الهيكلي الأول. المخطط الهيكلي الأول سووه في طرق شعاعية وطرق دائرية، وعندك تخطيط داخل البلد، والفراغات اللي ما بين الدائرة الطريق الشعاعي الأول والثاني والثالث أوكي، والدائري في الفراغات سووها ضواحي. أول ضاحية بنت ضاحية الدسمة والدعية وشويخ الشامية كيفان، فأهل شرق كلهم انتقلوا إلى الدسمة والدعية، أهل جبلة انتقلوا إلى الشامية وشويخ، أهل المرقاب انتقلوا إلى الفيحة. الآن عندك حاولت الدولة، لأن أول كان الفريج كيان متماسك، الكل يعرف بعضه، فأنت تي وتقول لهم تعالوا عيشوا مكان ثاني، يعني صعبة بالنسبة لهم إنه والله أنا يعني أنا أتذكر والدتي شلون تخلي أم محمد، يعني تشوف أم محمد كل يوم، ورأساً محمد ودوها مكان ثاني، يمكن البيت اللي أخذته محمد يمكن يبعد 100 متر ولا شيء، بس بالنسبة لهم أيام 100 متر كانت وايد.
0: والعمل كان عمل جيد جدا يعني، واللي أشرف عليه واحد ممتاز يعني، لأن أخذ السور هو المبدأ، فسوى المناطق اللي وراء ماشية هلالية على نفس النمط، وقسمها تقسيم جيد. لكن في التثمين، لما يصير التثمين ما صار معلوم، يعني ما كانوا يجون الفريج كامل مثلا ويثمنون دفعة واحدة ويعطونا أراضي أو قسائم في نفس الوقت حتى يصيرون مع بعض، هذا ما يحصل إلا حصل في حالة واحدة اللي في شرق،

0: أسرة الرومي الكرام، ثمنت بيوتهم في وقت واحد، فصار لهم مجال أنهم يقعدون في مكان واحد، فهم في الدعية متقاربين يعني. وهذا شيء جميل يعني جدا يعني، يا ليت أن المناطق الأخرى صارت بالشكل هذا.
1: لما نحط المخطط الهيكلي الأول، كان أول مخطط هيكلي في العالم العربي والإسلامي، ما في ما حد سبقك على هالشيء، فما عندك أنت الخبرة. أول مهندس كويتي يتخرج من القاهرة كان علي المطوع 1959، فما عندك أحد يراجع لهذا. شكل مجلس الإنشاء على أساس أنه يجيب مستشارين، ويابوا المستشارين الإنجليز، وتالي يابوا سبا جورج شبر يقيم الأعمال مالوت المستشارين ويعطي رأيه ويمهد للمخطط الهيكلي الثاني اللي صار 1970. فأنت ما عندك خبرة أبدا، فلما تسوي شيء تقولي والله أنا يجيب لي الخبير الفلاني أو الخبير الفلاني. خبراء داخل الكويت ولا بالعالم العربي ما كانوا، شكلوا لجنة يسمونها لجنة عمر عزام اللي هي مهدت الطريق للمخطط الهيكلي الثاني، بالإضافة إلى أعمال سابا جورج شبر وأعمال جنرال هيستيد الإنجليزي، فجمعوا وحطوا. بس ما كان في خبرة سابقة اللي أنت تقدر تبني من خلالها وتخلي يصير مراجعة يعني.
0: ما كان يعني هين على الناس أنهم يطلعون من داخل السور، كانوا الناس متمسكين في بيوتهم. وأنا يعني أذكر تماما أن لجنة التثمين جاءت إلى بعض البيوت ورجعوهم، ما خلوهم يدخلون يثمنون البيت، يعني إحنا بيتنا ما نبي نثمنه. وأذكر أن في بعض الكويتيين ثمنوا بيتهم وراحوا شروا بيت في نفس داخل البلد جنب بيتهم، وإحنا ناس وإحنا من ضمن هذولا يعني. الوالد رحمة الله عليه ثمن بيته وراح شرى بيت في نفس الفريج وسكننا فيه، ولا طلعنا منه إلا بعد مدة طويلة يعني، تقريبا 61 يلا طلعنا أو 62. فال يعني الموضوع موضوع ارتباط نفسي بال أو حب الوطن شيء من هذا القبيل.
1: واللي استفاد من تجاربنا هذه ترى دول الخليج كلها استفادت من تجاربنا، حنا مرينا في يعني مراحل كثيرة، وخصوصا طرق يعني الخلطة اللي الحين نتكلم عليها، كل واحد يدلي بدلوة بالنسبة للخلطة. يعني مرينا في كل مراحل، أول شيء استخدمنا الخلطة الإنجليزية اللي هي ما تتوافق مع الطقس مالنا، بس لأن إنجليز جابوا هم المواصفات مالتهم طبقوها هني يا الصيف ولا القار مالك كله سايح، ما يعني حرارة جونا يعني غير نا والله عقلاً ده. شوية شوية فبدينا نطور بالطرق إلى أن وصلنا إلى مرحلة خلينا نقول مقبولة. الإمارات وقطر والسعودية يعني بدأوا من مكان اللي انتهينا فيه، ما يو من مثل ما حنا بدينا يعني، فاستفادوا ما في شك.
2: شهدت هذه الفترة من التاريخ استحداث مناطق جديدة وكانت تسمى بالحروف، فكيفان كان اسمها منطقة ميم، والدسمة منطقة واو، وشويخ منطقة باء، وهكذا حتى تم اعتماد الأسماء المعروفة حاليا. وكان توزيع المناطق الحديثة يعتمد على التجمع السكاني في المناطق القديمة، فالدسمة والدعية والشعب لسكان منطقة شرق، وشويخ والشامية لسكان منطقة جبلة، والفيحة لسكان منطقة المرقب. وبهالحقبة ظهرت الشوارع الواسعة المستقيمة والمناطق التجارية، وشارع فهد السالم بعماراته العالية المكونة من 5 طوابق غير مألوفة المنظر حينها. وبدت ساحة الصفات تفقد أهميتها شيئا فشيئا،

0: وبدت أحياء الكويت القديمة وأزقتها تختفي بعد نزوح سكان المدينة إلى الضواحي. وكانت الكويت أول دولة عربية تطبق نظام تخطيط الضواحي، فأساس التصميم في المخطط الهيكلي الأول هو أن تكون مدينة الكويت حديقة كبيرة، فركز المخطط على أن تكون منطقة سور الكويت حديقة كبيرة تربط شرق الكويت بغربها بعمق 250 متر. فكيف أثر ذلك المخطط على الهوية العمرانية لمدينة الكويت إلى يومنا الحالي؟
1: 1930 أنشئت بلدية الكويت، وبدت يعني راح الله يرحمه يوسف بن عيسى زار البحرين وشاف إن عندهم بلدية، والبلدية اللي تعنى بالنظافة وتعنى في أشياء كثيرة، فاقترح على الشيخ أحمد اليابر إنه يسوون البلدية، وبالفعل صارت البلدية وبدأت تحط أنظمة اللي هي مأخوذة من البحرين. خلني أقول في البداية شوية شوية، مدينة الكويت كانت مدينة مشاة، تعتمد 100% على المشاة. سيارات، أول سيارة دخلت الكويت 1912 من هدية من جاسم الإبراهيم إلى الشيخ مبارك منيرفا بلجيكية، سيارة واحدة، إلى أن أنشئت شركة للسيارات للنقل بسنة 1925. هذولا كان عندهم 5 سيارات ينقلون اللي يبي من الكويت إلى البصرة ومن البصرة إلى هذا. فيعني فبدأت السيارات شوية شوية تدخل، فما كان عندك أنت ما كان عندك ازدحام سيارات، فكان الكل يمشي، وكانت بالفعل المدينة مدينة مشاة. مدينة مشاة يعني الطريق مو شرط انه يكون سيدة، ممكن يكون في عجاج، لان مشاة ومو شرط انه يكون وسيع، لان ما عندك انت متقيد في العرض الا اذا عندك عربانة اللي تقدر. فكانت كل الشوارع اللي شوارع الكويت يعني شوارع خلينا نقول ضيجة، وكان الفرد اللي يبني ما في مشكلة يروح يبوق نص متر من الشارع، أنا ما كان في أحد يدقق، بس بالأخير لما صار في تثمين يحاسبونك على كم متر أنت بتبيع الدولة، هني لا، صار في تدقيق. فالدولة رجعت إلى أنت خامط لك مترين من هذا لا ترجعهم أنت. ف يعني العمارة كانت عمارة لمشاة، غيرناها إلى عمارة للسيارات، فما عاد في عندك أنت مكان للمشاة اللي تستمتع فيه وتمشى فيه، ولا هذا أبدا، هذا حرمه يعني من خلي نقول من 55 وطالع. يعني لما أشوف لما صممت الدسمة، صممت الدسمة كان عدد السيارات في الكويت 8000 سيارة في الكويت كلها، هذا حسب إحصائية 57. الدسمة قبل 57 إذن كان في 800 سيارة سنة 50، 800 سيارة تصور. فأنت لما تصمم كمصمم يعني ما في عندك مشكلة، لهذا تشوف شوارع الدسمة صغيرة، لأن ما كان في الشارع واحد سيارة أو سيارتين. الآن كم سيارة الحين؟ يمكن بالمئات يعني. فتغيرت يعني استعمال السيارة هو اللي غير العمارة.
2: روح على مر بشارع الخليج العربي من قصر السيف وأنت متجه إلى الأبراج، على يمينك بعض الدواوين اللي تم الحفاظ عليها، طرازها المعماري، هويتها جدا رائعة، هاي الكويت.
3: أنا لاحظت أن الناس بدأوا بالتدريج يعني في

0: المباني الأولى خارج السور كانت أشبه بالمباني الداخلية، إنما بنيت بالإسمنت لأن كان تغير الوضع وأصبح الإسمنت موجود متوفر. ولكن الخطوة الثانية لا، جت مكاتب هندسية وأصبحوا يقرون الناس بالمظاهر الجديدة وكذا، فبدأوا الناس يتبعون الأشياء هذه ويحاولون يجملون في مبانيهم. إنما في كثير من البيوت الأولانيين يعني كانت عادية طبيعية مثل هذه، يعني من أوائل البيوت كانت بيوت الدسمة. بيوت الدسمة كانت مثل تشبه بيوت الديرة، لكنها الآن تغيرت طبعا، كلها انهدمت القديم وبنيت مباني جميلة جديدة مختلفة عن الأول. فطبيعة الناس وطبيعة الدهر أن كل شيء، كل زمن له دولة ورجال وعلى قولتهم.
1: العمارة اللي نشوفها حولنا مو مجرد كتل جامدة من الحجر والإسمنت، بل هي منتج ثقافي مهم في حياتنا، يعبر عنا ويأثر فينا ويختزن ذاكرتنا ويساعدنا على فهم الأوضاع والتغيرات الاجتماعية والثقافية. هذه النظرة المعمقة لعلاقتنا مع المدينة وعمرانها تخلينا نعطي اعتبار أكبر لأبعاد هويتنا وثقافتنا وتاريخنا لما نكون في موضع اتخاذ قرار بشأن إنشاء أي نموذج عمراني، لأن هذه المباني والصروح والشوارع اللي تتألف منها المدينة راح تحفظ هويتنا وذاكرتنا وتساهم في تشكيل الأجيال اللاحقة على الصورة اللي شكلت عليها. فإن شكلناها وفق قيمنا ومبادئنا وأفكارنا راح يكون لها الأثر السليم وتعبر عنه التعبير الصادق.

الرشيد. السلسلة اللي راح تمتد على 5 حلقات. في الحلقات اللي فاتوا دخلنا في قصة البرامكة وشفنا شلون بدت علاقتهم بالدولة العباسية قبل عهد هارون، وشلون وصل يحيى بن خالد ولده الفضل وجعفر إلى أعلى مستويات النفوذ قبل ما تنتهي هذه المرحلة بصورة مفاجئة سنة 187 للهجرة الموافق 803 للميلاد، بمقتل جعفر واعتقال يحيى والفضل ومصادرة أموال الأسرة. اليوم نطلع من داخل القصر العباسي إلى واحد من أهم الملفات الخارجية في عهد هارون، ونشوف المواجهات مع الدولة البيزنطية وقصة الإمبراطور نقفور الأول، وبعدها نروح أبعد باتجاه غرب أوروبا حتى نشوف طبيعة التواصل بين بغداد وشارلمان. العلاقة بين العباسيين والدولة البيزنطية ما بدت في عهد هارون، والمواجهات على الحدود كانت موجودة من قبله بسنوات طويلة، وهارون نفسه عرف هذه الجبهة قبل ما يصير خليفة لما شارك وهو شاب في حملات أمر فيها أبوه المهدي، ومن أبرزها حملة سنة 165 للهجرة اللي وصل فيها الجيش العباسي إلى مناطق قريبة من القسطنطينية، وانتهت باتفاق فرض على البيزنطيين دفع مبالغ للدولة العباسية. لما صار هارون خليفة استمرت العلاقة بين الطرفين تتغير بين المواجهة والهدنة حسب الظروف. وفي بداية القرن التاسع الميلادي كانت الإمبراطورة إيرني تحكم الدولة البيزنطية، واستمر خلال جزء من عهدها الاتفاق مع العباسيين، لكن سنة 802 للميلاد تغير الوضع لما أطيح بإيرني ووصل نقفور الأول إلى الحكم، وكان عنده موقف مختلف من الاتفاقات اللي سبقته. رفض نقفور استمرار دفع الأموال اللي كانت مقررة، وتذكر بعض المصادر العربية رسالة منسوبة إليه خاطب فيها هارون بلغة شديدة وطالبة بإعادة ما أخذ العباسيون من البيزنطيين. في المقابل اشتهرت بصورة أكبر إجابة منسوبة لهارون تبدأ بعبارة: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، وتنتهي بأن الجواب راح يكون بالفعل مو بالكلام. هذه الرسالة صارت من أشهر الروايات المرتبطة باسم هارون، لكن نصها بالشكل المتداول وصلنا من مصادر تاريخية لاحقة، ولهذا ما نقدر نتعامل مع كل كلمة فيها كوثيقة أصلية محفوظة من زمنه. أما المواجهة نفسها فهي ثابتة تاريخيا. بعد تغير موقف نقفور تحركت الجيوش العباسية ضد البيزنطيين في أكثر من حملة، واستمرت الحرب على فترات، وهارون ما كان يدير الملف من بغداد فقط لكن أقام لفترات في الرقة اللي كانت أقرب من مناطق الحدود من العاصمة، وهذا سهل متابعة التحركات العسكرية في ذاك الوقت. وصلت المواجهة إلى واحدة من أكبر حملات عهد هارون سنة 190 للهجرة الموافق تقريبا 806 للميلاد. جمع هارون جيش كبير وتحرك بنفسه باتجاه الأراضي البيزنطية، وهاجمت القوات العباسية عددا من المواقع والمدن، ومن أبرز النتائج سقوط مدينة هرقلة بعد حصار، وتحولت الحملة إلى ضغط كبير على نقفور. وانتهت العمليات باتفاق جديد بين الطرفين، وافق فيه نقفور على دفع الأموال والعودة إلى الهدنة، لكن المواجهات ما انتهت بشكل نهائي لأن العلاقة على الحدود كانت تتغير باستمرار، وكانت الاتفاقات ممكن تستمر فترة بعدها ترجع الغارات والحملات مرة ثانية. ولهذا الأفضل نفهم علاقة هارون بنقفور كسلسلة من المواجهات والهدن، مو كمعركة واحدة حسمت الصراع بالكامل. وفي الوقت اللي كانت فيه بغداد تتعامل مع الإمبراطورية

البيزنطية كقوة منافسة على حدودها كانت عندها علاقات من نوع مختلف مع قوة موجودة في غرب أوروبا وهي دولة الفرنجة تحت حكم شارلمان، والمسافة بين بغداد وبلاط شارلمان كانت هائلة بمعايير ذاك الزمن، لكن السفارات والرسل قدروا يتحركون بين الطرفين عبر رحلات طويلة استغرقت أحياناً سنوات. وتشير بعض المصادر الأوروبية إلى تبادل سفارات بين هارون وشارلمان، وكان لكل طرف مصالح تخليه يهتم بالتواصل مع الطرف الثاني. شارلمان كان مهتم بمكانة الأماكن المقدسة المسيحية في القدس وبالعلاقة التجارية والسياسية في شرق البحر المتوسط، بينما كانت الدولة العباسية تتعامل مع قوة أوروبية ما عندها حدود مباشرة معاها، في وقت كانت علاقتها مع الدولة البيزنطية تمر بمراحل من التوتر. ومن أشهر الأشياء المرتبطة بهذه السفارات الفيل اللي وصل إلى شارلمان وكان اسمه أبو العباس، وتذكر المصادر الفرنجية أنه وصل إلى أوروبا عن طريق مبعوث شارلمان، وكان وصول فيل حي من الشرق حدث غير عادي في أوروبا في ذاك الوقت. وعاش أبو العباس عدة سنوات قبل ما يموت سنة 810 للميلاد، وصار واحد من أشهر الرموز المرتبطة بالعلاقة بين البلاط العباسي وبلاط شارلمان. وأيضا تذكر بعض قصص عن هدايا ثانية أرسلها هارون، ومن أشهرها ساعة مائية وصلت إلى بلاط شارلمان، وصفها أحد المصادر الأوروبية باعتبارها آلة تعمل بالماء وتتحرك فيها آليات تحدد الساعات. وهذه الهدايا إذا قريناها ضمن سياقها كانت جزء من لغة دبلوماسية معروفة في ذاك الزمن، لأن تبادل الأشياء النادرة والثمينة كان وسيلة لإظهار مكانة البلاط وإمكانياته. لكن من المهم ما نحول العلاقة بين هارون وشارلمان إلى تحالف كامل بالشكل الحديث، ما عندنا اتفاق سياسي شامل يجمع الرجلين ضد عدو واحد مثل ما تصور بعض الروايات المبسطة. اللي نقدر نثبته هو وجود تبادل للسفارات والهدايا والاتصالات الدبلوماسية، وهذا بروحه يكشف حجم الشبكة اللي كانت بغداد جزء منها في بداية القرن التاسع الميلادي. لكن بينما كان هارون يتابع هذه الملفات كانت مشكلة أكبر تتشكل داخل دولته وتحديدا في المشرق. خراسان كانت من أهم مناطق الدولة العباسية، ومنها بدت الدعوة اللي أوصلت العباسيين أصلا إلى الحكم، لكنها كانت بعيدة عن بغداد وفيها أوضاع تحتاج متابعة مستمرة. وفي السنوات الأخيرة من حكم هارون بدت الاضطرابات هناك تكبر، وظهر تمرد رافع بن الليث، وصار الوضع يحتاج تدخل مباشر. وفي نفس الوقت كان هارون قاعد يرتب مستقبل الدولة من بعده، عنده أكثر من ابن، وكان يعرف أن انتقال الحكم إذا ما ترتب بشكل واضح ممكن يتحول إلى صراع داخل الأسرة، ولهذا وضع نظام لولاية العهد بين أبنائه وعلى رأسهم الأمين والمأمون، واتخذ ترتيبات مفصلة كان يعتقد أنها راح تحافظ على استقرار الدولة بعد وفاته. لكن السنوات الأخيرة راح تثبت أن ترتيب المستقبل على الورق شيء، واللي يصير بعد غياب الخليفة شيء ثاني. وقبل لا يشوف هارون نتيجة قراراته اضطر وهو يعاني من المرض أنه يترك مقره ويتجه بنفسه إلى خراسان لمواجهة الاضطرابات هناك. في الحلقة القادمة الخامسة والأخيرة من سلسلة هارون الرشيد ما راح نعيد أحداث الحلقات اللي فاتت، لكن راح نكمل القصة من النقطة اللي وصلنا لها، ترتيب ولاية العهد بين الأمين والمأمون والوثيقة اللي وضعت في مكة وتمرد رافع بن الليث ورحلة هارون الأخيرة باتجاه خراسان والمرض اللي اشتد عليه في الطريق وصولاً
إلى مدينة طول.

والليلة الأخيرة من حياة الخليفة سنة 193 للهجرة. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

لأكثر من 60 سنة، والصندوق الكويتي للتنمية يمول مشاريع اقتصادية واجتماعية في البنية التحتية، ويحمل اسم الكويت معاه في كل المحافل الدولية. خلال هالسنوات اسم الكويت موجود في 106 دول حول العالم. واليوم هالخبرة العريقة للصندوق الكويتي ترجع للمكان اللي بدت منه. ومن خلال مبادرة صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، توظف خبرة الصندوق وإمكاناته لدعم جهود الدولة وتسريع التعافي وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الحيوية اللي طالتها يد العدوان الإيراني الغاشم. كلنا للكويت نساند وندعم جهود الدولة بدعمنا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. بعطائنا ستبقى شامخة.

0: تذكرون آخر مرة كنتوا فيها هني؟ مرت الأيام وتغيرت تفاصيلها وتغيرت معاها طرق التعلم. واليوم تفتح الأبواب من جديد وتعود الضحكات إلى الفصول وتعود الخطوات إلى الممرات وتبدأ حكايات جديدة.
1: يلا شباب نبلش؟
0: عودة تحمل الشغف وتوقظ الطموح، فأهلا بعودتكم وأهلا ببداية تليق بالأحلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا مفيدا، فيه خير وفيه نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، سورة عظيمة في القرآن الكريم أقسم الله سبحانه وتعالى فيها وبين أن البشرية كلها في خسران، وكلها ستخسر في الدنيا وستخسر يوم القيامة. واستثنى الله عز وجل من هؤلاء

البشر من هؤلاء البشر الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم في خسران من حقق الصفات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فهذه السورة هي سورة العصر. سورة العصر سورة عظيمة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله عز وجل على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة في بيان ما يريد الله سبحانه وتعالى، لخصت لنا المراد ولخصت لنا طريق النجاة، خارطة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن نحرص على تطبيقها وفهمها والعمل بها. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتواصون بهذه السورة، يقرؤون هذه السورة على بعضهم البعض. وهذه السورة الله عز وجل ابتدأها فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله عز وجل يقسم فيقول: والعصر. لله أن يقسم بما شاء جل جلاله سبحانه وتعالى. هنا يقسم بالعصر، قيل العصر هو الزمن والوقت، وقيل العصر هو الوقت المعروف الذي هو آخر النهار. الله سبحانه وتعالى عندما يقسم أي أن هناك أمر عظيم، أمر مهم، فهنا الله عز وجل أقسم فقال: والعصر، ثم أكد فقال: إن الإنسان، ثم قال: لفي خسر. لماذا أكد هذا الله عز وجل هذه المؤكدات الثلاث بالواو قسم وإن ولفي خسر باللام؟ حتى ينتبه العباد على أن هذا الأمر أمر مهم، مهم جدا. ولماذا أقسم الله عز وجل بالعصر؟ العصر لأهمية العصر، أهمية الزمن، شرف الزمان، عظم هذا الزمان الذي لو اغتنمه الإنسان لكان في عمار ورفعة، وإذا فرط فيه ولم يعمل فيه كان في انحدار وكان في معصية مغضبة لله سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جنس البشرية من البشر كلهم سيخسرون، ولن ينجو منهم أحد إلا من حقق هذه الأشياء. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والتصديق الجازم بالله وما ينبغي له، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإيمان في حديث جبريل، فقال عندما سئل ما الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله، تصديق الجازم بالله ربا خالقا رازقا، انفرد بالألوهية، انفرد بالربوبية، انفرد بأسمائه وصفاته، لا ند له ولا مثيل له جل جلاله. الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد. الله الصمد، تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، لم يلد ولم يولد. الله عز وجل ما كان له ولد ولا يحتاج الولد، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل وليس له ند ولا شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الإيمان بالله أن تصدق تصديقا جازما بكل ما جاء بالله سبحانه وتعالى، تؤمن بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، تحقق الشهادتين، الإقرار الكامل بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وتؤمن أن تؤمن بالله وملائكته، هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى من نور، وهي رسل أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى البشر، وعباد مكرمون جعل الله عز وجل لهم وظائف، منهم ما هو موكل بالقطر، منهم ما هو موكل بالرسالات كجبريل، وهناك من هو موكل بالحفظ، وعددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. لابد أن نؤمن

بهذه الملائكة العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسمى الله عز وجل لنا من أسمائهم منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت الذي وكل بقبض العباد. تؤمن بالله ربا وتؤمن بالملائكة، تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بالكتب، الله عز وجل أنزل كتبا لعباده حتى يؤمنوا وحتى يعرفوا مراده سبحانه وتعالى. تؤمن بالله ربا، تؤمن بالملائكة والكتب والرسل، تؤمن باليوم الآخر الذي سوف نحشر فيه، وتؤمن بالقضاء والقدر أن الله عز وجل قدر هذه الأشياء. إذن هناك ست أركان إنسان يؤمن بها. ثم قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يكفي فقط أنك تؤمن، العمل الصالح هو ما اشترك فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تعمل الأعمال الصالحة، منها الواجب كالفرائض الخمس، ومنها المستحب كأن يأتي الإنسان بالمزيد من التسبيح والتكبير والذكر والازدياد من الخير نوافل العبادات. قال آمن وعمل الصالحات، قال وتواصوا بالحق، أي الذي هو الدين، أن نتواصى بالدين وأن نتمسك بالدين وما أمرنا الله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طاعة الله تكون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، الذي هو رسول رب العالمين. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصي أي يوصي بعضنا بعضا بأن نأمر بعضنا وندعو بعضنا بعضا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والصبر هو حبس النفس على ما تحب وتكره في ذات الله، وهو ثلاث أنواع: صبر على طاعة، وصبر عن معصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا كان الإنسان صابرا فسينال بإذن الله سبحانه وتعالى أعلى الدرجات، ويحقق مراد الله ثم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يصبر على طاعة فلن ينجو ولن يفعل مراد الله سبحانه وتعالى. فالصبر من أرقى وأعظم منازل الإيمان. إذن لابد لنا أن نصبر. إذن إخواني الكرام، هذه السورة نستفيد منها أهمية الإيمان بالله عز وجل والتصديق الجازم، أهمية العمل الصالح فهو المنجي بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يكفي أن الإنسان يقول أنا مؤمن ولا يعمل الصالحات ولا يؤدي الأركان ولا يحل الحلال ولا يحرم الحرام. أن نتواصى بالحق، لابد الإنسان يكون عنده غيرة على دينه وأخلاقه وسلوكه. الإسلام يدعونا إلى القيم، يدعونا إلى التوحيد، يدعونا إلى العبادة، إلى الطاعة. ليست فقط يدعونا أن نؤمن فقط، لا، يدعونا أن نؤمن وأن نعمل صالحا. إذن وأن نتواصى بالصبر، أن نصبر وأن نحتسب، نصبر على طاعة الله، نصبر عن معصية الله، ونصبر على ما يقدر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم في جنة النعيم، ونبارك في أعمالنا، ونوفقنا لمحبة ورضا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

هل كان البحار الكويتي مرفه؟ خلونا نرجع بالزمن لورا. قبل دشة البحر كان النوخدة يختار طاقم السفينة بعناية من مجدمي وغاصة وبحارة وغيرهم، وبنفس مقدار الأهمية كان يختار النهام. النهام هو الشخص اللي كان يغني للبحارة أثناء عملهم ويسليهم في ليالي السفر الطويلة.

وفي بعض السفن كان النهام ياخذ مثل أجر الغواص، وفي بعض الأحيان ياخذ أكثر بسبب أهميته. لكن هل كان هذا نوع من الرفاهية؟ الواقع يقول لا، لأن النواخذة كانوا فاهمين طبيعة النفس البشرية وعرفوا أن النهام هو الوسيلة لتخفف على البحارة مشقة السفر. كان النهام يفهم نفسياتهم ويعرف ظروفهم ويحولها لكلمات وألحان تلامس قلوبهم وتسليهم، وكان أداء الشجي يرفع من همة البحارة، يشجعهم وينسيهم التعب والخوف وسط أمواج البحر الموحشة، ويذكرهم بضرورة الاستعانة بالله ويحثهم على التحلي بالصبر. وعشان كذي وجود النهام على ظهر السفينة ما كان ترف، كان ضرورة للاستمرار. وما زال فن النهم حاضر معانا لليوم، يشهد على قصص رجال واجهوا أهوال البحر وصاروا رموز للشجاعة والصبر.

0: استاذ شلون اعرف اللي اسويه اليوم ما يغير شيء باكر؟
1: طبعا كل سؤال داخل الفصل له جواب في المستقبل،
0: لان الامن مسؤوليه، حمايه الوطن ما تكون بس على ارضه. اخترت اتخصص بالامن السبراني.
2: تعلمت بالعلم نقدر نغير حياه انسان، واليوم اشوف اللي تعلمته بعيون كل مريض رجعت له حياته، عشان كذي اخترت الطب.
3: يعني استاذ هل فعلا احنا ممكن نغير؟ لأني اجتهدت وقدرت أحقق حلمي وطموحي بناية وطني.
4: وإحنا شنو راح نصير؟ تعلمت أن العدل مو مجرد كلمة، وأن لكل إنسان حق لازم يدافع عنه.
5: أكيد كلكم تقدرون، لأن طلبتنا ثروة وطن.

0: حياك الله عزيزي المشاهد وأهلا وسهلا فيك. من ذاكرة الشاشة الكويتية راح نشوف هذا العمل.
1: مدام نعيمة، وجودك الآن في الكويت، هل هناك تعاون؟
2: إن شاء الله. في غنيت لحنين، اللحن الأولاني من كلمات الأستاذ يوسف ناصر، واللحن الأستاذ يوسف المهنا، واللحن الثاني الأستاذ سليمان الملا، وأنا قلت الألحان سليمان الملا، والكلمات السيد ساهر.
1: ساهر، هل وجدت صعوبة؟
2: وكان المفروض يكونوا 6 قطع، بس نظرا للظروف إن شاء الله بعدين
1: تكملي،
2: يكون في عمل أكثر.
1: هل وجدت صعوبة في اللهجة الكويتية وأنت بتحفظ الكلام؟
2: أبدا.
1: عجبتك الألحان الكويتية؟
2: طبعا عجبتني، ومثل ما قلت لحضرتك الشيء اللي قريب من القلب
1: يدخل
2: يكون
1: القلب،
2: مهضوم. نعم. وتتقبلينه
1: بسرعة. طيب الآن بسمع شيء،
2: حتى أنا إذا ما كنت مقتنعة في الشيء
1: ما تأدي،
2: ما أسوي.
3: الأستاذ يوسف المهنا وأيضا الأستاذ يوسف ناصر، مساكم الله بالخير وحياكم الله معي في هالساعة.
4: هلا هلا أخوي محمد، حياك الله. أهلا وسهلا.
3: الأستاذ الملحن الكبير يوسف المهنا، تعاونك مع نعيمة سميح والتقائك معها بالكويت واللحن الذي قدمته؟
4: والله طبعا الحقيقة يلا تجبر خاطري للشاعر يوسف ناصر. الحقيقة هذا أول لقاء بيني وبين الفنانة المغربية نعيمة سميح، والحقيقة هذا اللقاء أنا كنت أتمنى أن ألتقي فيها من أكثر من 16 سنة، ما كانت في زيارة.

0: كانت الكويت الأولى في أعتقد أول الثمانينات لما غنت جريت وجريت. هذا اللقاء الأول وكان المفروض يكون من زمان، لكن الحمد لله اللي الآن تم اللقاء بيني وبين الأخ يوسف في هذه الكلمات وهذا اللحن. طبعا احنا عملنا اللون، هذا لون شعبي، أترك الحديث عن الكلام للأخ يوسف وأتكلم عن اللحن. هو من نوع الفن السامري النقازي، وهو طبعا أنت عارف هذا لون محبب عندنا، ممكن يعبر دائما فيه عن الفرح وعن الحزن بنفس الوقت. يعني ممكن هذا الإيقاع بخفة دمه وأصالته مع الصوت الرائع لنعيمة سميح، أعتقد أنه احنا توفقنا. يا ريت الأخ يوسف يتكلم عن الكلام عشان أواصل حديثي عن روعة أداء هذه الفنانة الكبيرة.
1: أنا راح أسأل الأستاذ يوسف ناصر عن المفردة الغنائية أو الكلمة اللي قدمتها حق نعيمة سميح، شو اللي حاولت أنك تقدمه بحيث أن هذه الأغنية ما راح يكون انتشارها محدود هنا في الكويت، راح طبعا تعرض في المغرب أيضا في دول عربية عديدة؟
2: أنا طبعا راعيت في الكلمة أن تكون المفردة مبسطة ومفهومة بالنسبة حق أي عربي يسمعها. فأول شيء كان اختيار اللون الشعبي، اخترنا مع الأخ يوسف السامري النقازي، وهذا العمل رشحه الحقيقة الأستاذ فاضل مقامس وصديق عائلة نعيمة سميح، وهو اللي يعني كانت البداية لما التقينا معاها كان في مجلس الأستاذ فاضل مقامس. فاخترنا اللون الشعبي السهل، يعني أنا تنقيت الكلمات المفردات في العمل هذا على أساس أنها تكون مفهومة للجميع.
1: الأستاذ يوسف المهنة طبعا كملحن غني عن التعريف طوال أكثر من 33 سنة، لحنت لكبار المطربين العرب أبو بكر سالم، محمد عبدو، سميرة سعيد، نادية مصطفى، أيضا اليوم إضافة جديدة لرصيدك وتعاونك مع الفنانين العرب نعيمة سميح. شو اللي ميز نعيمة سميح عن باقي الفنانين العرب اللي تعاونت معهم أستاذ يوسف المهنة؟
0: والله الحقيقة أنا طبعا كل اللي تعاملت معهم واللي تفضل ذكرهم ذولي أعتبرهم يعني محطات مهمة في حياتي الفنية، لأنه ابتداء من الأخ محمد عبدو إلى طلال إلى أبو بكر، كل الأعمال اللي عملتها تركت أثر في مسيرتي الفنية للناس على الأقل، ودائما أنا يعني أستشهد فيها في أعمالي، وهذا شيء يشرفني. العمل مع نعيمة سميح استمتاع حقيقة، وهذا لا يقلل من شأن الآخرين، لأنه الآخرين كان لهم دور كبير في بروزي على الساحة. لكن أنا متخيل أنه بعد الفترة هذه الطويلة ولقائي مع نعيمة في هذا العمل الشعبي البسيط والعميق في معناه وفي أدائه، يعني إحنا تعاملنا مع كلمة شعبية كويتية بسيطة لكنها عميقة، وتعاملنا مع لحن جملة واحدة يكاد يكون جملة واحدة في مذهب وكوبليه، لكن تركيبته نابعة من التراث. نعيمة لما سمعت اللحن فرحت فيه وحسته، وقالت أن هذه ظلتي اللي كنت أتمنى أني فعلا أغني هذا اللون، وأرجو إذا تحت الفرصة أنه تسألونها عن انطباعها لما غنت هذا اللحن. يا أخي عندما أدت اللحن لو أدى أي مطرب آخر لا يمكن أن يطلع عن أن يؤدي الجملة الموسيقية المرسومة، إنما هي أضافت ما يميز نعيمة سميح، إحساس العالي فيما تقوله، إحساس شيء غير طبيعي. وأنا في الكنترول مع الأخ يوسف والباش مهندس مدحت، وإحنا قاعدين نسمع العمل وهي تسجل، كان في أغلاط في الألفاظ، مش أغلاط يعني تعرفية طبعا مع اللهجة، فكنا نحاول نصلح. فكنت أخشى أني مع التصليح أني لا أحصل على نفس الأداء، وكل مرة تعيد تجود أكثر، بالرغم أن الإنسان لما أي مطرب يفكر في الكلمة وهي أديها ممكن يشتت فكرة بين شيئين. وأنا عادة ما أحب المطرب يغني وجدامه ورق، أحب يغني وهو حافظ الكلام. فهي كان أمامها ثلاث مشاكل، جدامها ورقة تغني منها وتحاول، أنا قلت حاول يا مدام نعيمة ما تغنيش من الورق. وبعدين في شغلة ثانية أنه هي قاعدة تحاول بقدر إمكانها تقول لهجة الكويتية، وهي مشكلة ثانية. وبعدين الثالثة أنها تحاول تجود في الأداء. فأنا أترك الحكم للناس من خلال سمع هذه الأغنية، لا أستطيع أني أقول

كيف استمتعنا، كيف استمتعنا احنا في لحظة ولادة هذه الأغنية. والأخ يوسف يقول وأرجو أن يعني تأخذ رأي المهندس مدحت في الفترة الطويلة اللي هو عاشها في الكويت، شنو إحساس لما اشتغل مع نعم السبيح؟ هاي مهم جدا، لأنه هو أخ أيضا أخ عزيز من جمهورية مصر العربية، فحس في الكلمة وحس في اللحن وحس في الأداء وروعته. فالحقيقة أنا سعيد جدا في هذا التعامل.

0: هذه الكلمات او هذه الاغنيه شنو مردودها الى الاغنيه الكويتيه الى الفنانين الكويتيين؟
1: لا شك عودة المطربة نعيمة سميح، وهي طبعا غنية عن التعريف، وما نقدر حنا نقيم هذا الصوت الحقيقي، الصوت اللي فيه كل النقاوة وكل الأصالة. يعني حنا لما جينا نقدم لها عمل، أنا شخصيا الحقيقة محظوظ أني أنا تعاملت مع هذه المطربة الكبيرة.

0: ودعوني أقولها لكم بكل صراحة، أن احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم، ولن أسمح على الإطلاق المساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية.
1: اتساقا مع التوجيه السامي، صدر المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 ودخل حيز النفاذ في 15 من سبتمبر 2024، تشديد عقوبات إهانة الموظف العام والتعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف، وعدم جواز التنازل عن الشكوى أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه. عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال السنة السابقة لتطبيق التعديل من 15 من سبتمبر 2023 إلى 14 من سبتمبر 2024 1174 قضية. عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال السنة الأولى من تطبيق التعديل من 15 من سبتمبر 2024 إلى 14 من سبتمبر 2024

2025 493 قضية، انخفاض بنسبة 58%. عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل من 15 من سبتمبر 2025 إلى 14 من سبتمبر 2026 93 قضية فقط، انخفاض بنسبة 81% عن السنة الأولى. انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه بنسبة 92% من 1174 قضية إلى 93 قضية فقط.

0: Mais
1: Rahim. ليش نايم هني؟
0: والله عمي تبي صدق منحاش من بنتك.
1: ايش فيكم بعد؟
0: بحثني يا عمي تحن، يا تسفرني يا تناجر معك.
1: اللي
0: بس غريبة عمي قاعد، خبر فيك تنام بكر.
1: لا والله ابد، بس ضايق خلقي ما ياتني النوم، ما قلت ادق السلف وافتر شويه.
0: ايه
1: جنك مو مصدق.
0: لا لا مصدقك عمي مصدقك.
1: على بالي بعد. تمشوا معاي؟
0: اي يلا
1: تروح بهد الدجاجه؟
0: تكفى عمي ما ابي اصعد.
1: يلا يلا انا متعود هد الدجاجه ما تفسخ الا بعد اسبوعين. يلا يلا يلا.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها

ماجد الشطي، وفيها مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد حفظه الله، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية المطروحة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وزارة الخارجية القطرية تؤكد استمرار جهود الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وموسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات أوكرانية واسعة استهدفت مناطق روسية. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. التقى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيرين رئيس جمهورية النمسا الصديقة، وذلك في مقر إقامة فخامته بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية النمسا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية النمسا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة التشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد عتيبي، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، فخامة الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا الصديقة والوفد المرافق لفخامته، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة

1981 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحية حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بمفور الصحة ولجمهورية إستونيا الصديقة وشعبها مزيدا من التطور والنماء. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية إستونيا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. التقى معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وذلك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معاليه. كما أكد سمو ولي العهد حفظه الله خلال اللقاء حرص دولة الكويت على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا سموه إلى دقة المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تضافر لجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد على كافة المستويات، مشددا سموه حفظه الله على أهمية تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة والارتقاء بآليتها لمعالجة الأزمات المتلاحقة بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه أشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشاد بدور دولة الكويت التاريخي والريادي في دعم المنظمة الدولية، مثمنا المساعي الدبلوماسية الحثيثة لتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية ودعمها المستمر للجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الشعوب المتضررة ومساندتها لأنشطة الأمم المتحدة النبيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لإنهاء التوترات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد عتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية للشؤون

بشؤون المنظمات الدولية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. التقى معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سموه حفظه الله لمعاليه في مستهل اللقاء نقل تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقدم سمو ولي العهد حفظه الله تهانيه لمعاليه بمناسبة توليه رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدا دعم دولة الكويت الكامل لجهود الرئاسة في تعزيز العمل بين الدول الأعضاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم بحث عدد من بنود جدول أعمال الدورة 81 بالإضافة إلى أبرز القضايا الدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم. التقى وبحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية برؤساء المكاتب الفنية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وذلك في مقر الوفد الدائم بمدينة نيويورك. ونقل سموه حفظه الله تحياتي وتقدير حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرؤساء المكاتب الفنية وأعضاء الوفد الدائم مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلوها في تمثيل دولة الكويت والدفاع عن مصالحها العليا. حضر اللقاء معالي جاسم محمد لبديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير

الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. التقى وزير الخارجية بأعضاء وفد دولة الكويت المساند من وزارة الخارجية المشاركين في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم بنيويورك. هذا وقد نقل سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأعضاء الوفد المساند، كما زودهم سموه حفظه الله بتوجيهاته نحو إبراز الدور الريادي والمشرق لدولة الكويت في المحافل الدولية وإظهار وجهها الحضاري، وحثهم سموه على بذل الجهد في أداء مهامهم بما يرفع اسم وطنهم العزيز والاستفادة من الخبرات المتراكمة ليكونوا خير سفراء للوطن في الخارج، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والتحضيرات للاجتماعات التي ستعقد مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مساء أمس شارك في عشاء العمل الوزاري 21 حول الشرق الأوسط، والذي أقيم بدعوة مشتركة من قبل كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وسمو الأمير زيد بن رعد الحسين رئيس معهد السلام الدولي، ومعالي السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك في مقر معهد السلام الدولي على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. جرى خلال عشاء العمل بحث مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق

الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والتحركات الدولية ذات الصلة وسبل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الخارجية في بيان يوم أمس رفض دولة الكويت القاطع لكافة الممارسات الاستفزازية التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونتحول إلى الشأن اليمني، حيث استعادت القوات الحكومية اليمنية يوم أمس جبل نعمان الاستراتيجي غرب محافظة تعز بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي. وأكدت مصادر عسكرية أن سيطرة الجيش على الجبل أعادت وصل جبهة بني بكري بجبهة الكدحة، كما تصدت القوات الحكومية لهجمات حوثية في الدمدم والوازعية وراس وبني عمر. وفي محافظة البيضاء أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد الزيلي، أكد أن القوات الجوية استهدفت ميليشيات الحوثي واعتادها في المحافظة ودمرت منصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات متطورة ومخازن أسلحة وعتاد عسكري. في القاهرة دانت الجامعة الدول العربية استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض ومحاولات استهداف عدد من المدن والمناطق السعودية. وأكدت الجامعة في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها وتهديدا لسلامة المدنيين، بما من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة. وشددت الجامعة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد واحترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا أنه في وضع اتخاذ القرار بشأن طهران وأن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. في سوريا ذكرت وكالة الأنباء السورية أن انفجارا وقع بأحد مواقع الجيش
بمنطقة

العيز جنوب حلب أعقبته انفجارات متتالية، مشيرة إلى أنه لا يزال يجري التحقيق من طبيعة الانفجار. وأضافت أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استنفرت كوادرها وقطعت طريق حلب دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان الانفجارات جنوب حلب حفاظا على سلامة المدنيين. في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي غضون ذلك اقتحم نحو 570 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوما روسيا على المنطقة أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه تحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على الاجتماع في نيويورك لإجراء محادثات قد تحدث تغييرا كبيرا في سبيل إيجاد حل للحرب المستمرة مع روسيا في عامها الخامس. وفي موسكو أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في روسيا، أظهر نشر بعد انتهاء التصويت، أظهر تقدم حزب روسيا الموحدة الحاكم في الانتخابات التشريعية التي أجريت وسط إجراءات رفيعة مشددة. ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستواصل استهداف مواقع عسكرية في كييف، متهمة أوكرانيا بالسعي إلى تعطيل الانتخابات. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي واعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول أن الخيارات الحالية المطروحة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وزارة الخارجية القطرية تؤكد استمرار جهود الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وموسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات أوكرانية واسعة استهدفت مناطق روسية. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: السادسة والنصف صباحا هي ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح لكل من أقبل على هذا الصباح بقلب مفتوح ونفس تتطلع إلى يوم أجمل. صباح جديد لا يعدنا بأن تكون الحياة خالية من التعب، لكنه يمنحنا فرصة جديدة لنصنع فيها شيئا يستحق أن نبتسم له. فما أجمل أن نبدأ يومنا ونحن نؤمن أن لكل صباح بداية ولكل بداية احتمالا جديدا للفرح والنجاح. صباح النجاح، يقولها لكم محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

طاب صباحكم أيها الأحبة، وصباحكم خير. وعزيزي المستمع، النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل يولد من الالتزام بالأعمال الصغيرة كل يوم. فابدأ يومك بعزيمة وانهه وأنت راض عن إنجاز حققته. هذه تحيات أسرة التقديم، فيحاء السعيد وزينب القلاف وزكية شرخي وعبد الرحمن العنزي.

وما بين فنجان قهوة وطريق نمضي فيه إلى أعمالنا ومهام تنتظرنا، هناك مساحة واسعة لأن نعمل بشغف ونمنح ما نقوم به شيئا من أرواحنا، فحين نحب ما نصنع يصبح العمل أكثر من مجرد واجب، يصبح أثرا نتركه في يومنا وفي حياة من حولنا. فلنقبل على هذا اليوم بخطوة واثقة بابتسامة صادقة، ولنتذكر أن التفاؤل ليس انتظارا ليوم مثالي، بل أن نرى في كل يوم فرصة تستحق أن نعيشها. صباحكم أمل، شغف، رضا، صباحكم بداية جميلة ليوم أجمل. من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

عزيزي المستمع، النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل يولد من الالتزام بالأعمال الصغيرة كل يوم. فلا تجعل هذا الصباح مجرد بداية ليوم جديد، بل اجعله بداية لفكرة جديدة أو عادة جميلة أو قرارا يقودك إلى مستقبل أفضل. هذه تحيات التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.

المستمع، كن ممتنا للصباح، للصحة، للأهل، للأصدقاء، ولكل نعمة رزقك الله بها. ابدأ من حيث أنت واستخدم ما لديك وافعل ما تستطيع. هذه تحية المخرج بدر المروان.

اللهم في هذا الصباح افتح لنا أبواب الخير، واملأ قلوبنا طمأنينة، وأيامنا بركة، وأرزاقنا سعة، وأمنياتنا تحقيقا. اللهم اجعل صباحنا بداية لكل جميل، واصرف عنا ما يؤذينا، واكتب لنا من الأقدار أجمله.

نور على نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مع صباح هذا اليوم الجديد نحييكم مستمعين أينما كنتم. أعلموا أن كل دقيقة تقضونها في الاستذكار ومعرفة الجديد هي بذرة حقيقية لمستقبل باهر، فلا تستهينوا بخطواتكم اليومية الصغيرة، فالعزيمة المنتظمة والشغف في طلب العلم هما اللذان يصنعان القمم. فثقوا بإمكاناتكم، اجعلوا التفوق هدفكم، فبكم تزهو الكويت وبعقولكم يرتقي المجد.

0: أنيل المطالب بالتمني، وإنما تؤخذ الدنيا غلابة. التفوق العلمي يحتاج إلى بذل مجهود كبير في الانتظام بالدراسة والانتباه إلى المعلم وتنفيذ البحوث والواجبات وتحديد ساعات كل يوم لمراجعة المقررات الدراسية. تفوقكم يضمن مستقبلكم. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: ونقول أهلا وسهلا بكل من انضم لنا الآن عبر أثير إذاعة دولة الكويت. أنتم تستمعون إلى برنامج صباح الخير. الطقس في بداية هذا اليوم كان بديع وجميل جدا، حيث نسمات الهواء الجميلة أحسسنا بها وشعرنا بها في بداية هذا الصباح. لكن في صباح يوم الاثنين 21 من سبتمبر تستمر الأجواء الصيفية المشرقة في عموم المناطق، تسجل درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، وهذا ما شعرنا به في ليلة الأمس عندما كانت درجات الحرارة عالية جدا خصوصا في فترة الظهر، لكن تهبط الصغرى مع ساعات الفجر وفي المساء لتستقر عند 25 درجة مئوية. أما بالنسبة للرياح فتهب شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة مع اعتدال في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 16%، مما يجعل الأجواء الصباحية جافة لكنها مستقرة. تذكروا مستمعينا بضرورة أخذ الاحتياطات، شرب المياه في أوقات الظهيرة.
1: ماذا لدينا يا زكية في صباح الخير؟
2: في منوعتنا سنتعرف على ثلاث شخصيات فقط في العالم يسافرون دون جواز سفر.
1: وأيضا في منوعاتنا اكتشاف مسجد عمره 1300 عام يكشف أسرارا من تاريخ الباحة.
0: وإذا كنت تعاني من الضوضاء فعليك بالسفر إلى أستراليا.
2: وفي عالم التكنولوجيا أنتروبيك، الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير أنظمته المستقبلية بنفسه.
1: وتبوك تحصد 56 ألف طن من التمور.
0: وسأخذكم في هذا الصباح إلى إيطاليا حيث عربات القراءة في الشوارع.
2: وابتكار جديد يفتح نافذة لفهم أمراض الأمعاء الالتهابية.
1: دراسة تكشف قوة الروابط العصبية في حماية الذاكرة.
0: وعليك بتناول بذور الكتان مع اللبن في الصباح.
2: وفي جولتنا الثقافية الفنية 10 جوائز ثقافية للمملكة العربية السعودية.
1: ولدينا جولة عزيزي المستمع مع أخبارنا المحلية.
0: من محطة إلى أخرى نتجول معكم في هذه الرحلة الصباحية التي نتمنى أن تنال أعجابكم، فأهلا بكم
3: في صباح الخير. متابعة لكل جديد، أخبار العالم لا تنضب. كن معنا في صباح الخير
4: والمنوعات.

0: بريطانيا تشارلز الثالث وإمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو. يرتبط هذا الاستثناء بمكانتهم الدستورية والملكية. في بريطانيا لا يحتاج الملك تشارلز الثالث إلى جواز سفر عند السفر إلى الخارج، لأن جوازات السفر البريطانية تصدر باسمه وتتضمن رسالة رسمية تطلب من السلطات الأجنبية منح حامل الوثيقة حرية المرور وتوفير المساعدة والحماية عند الحاجة. أما في اليابان فيعود الاستثناء إلى ترتيبات بروتوكولية اعتمدتها السلطات عام 1971، اعتبرت إصدار جواز سفر للإمبراطور والإمبراطورة أو إخضاعهما لإجراءات الجوازات والتأشيرات المعتادة أمراً غير مناسب لمكانتهما الرسمية. وقبل الزيارات الخارجية للإمبراطور والإمبراطورة، تتولى وزارة الخارجية اليابانية اختار الدول المضيفة مسبقاً واستكمال الترتيبات الرسمية اللازمة من دون الحاجة إلى إصدار جوازي سفر لهما، ولا يشمل هذا الاستثناء بقية أفراد العائلة المالكة البريطانية أو الأسرة الإمبراطورية اليابانية. يعد السفر من دون جواز سفر من أندر الامتيازات البروتوكولية في العالم، إذ يقتصر حالياً على العاهل البريطاني والزوجين الإمبراطوريين اليابانيين، بينما يظل جواز السفر الوثيقة الأساسية المطلوبة في لمعظم المسافرين عند العبور على الحدود الدولية.
1: أما الآن فهيا بنا نذهب إلى أستراليا. على فكرة حتى نحن في صباح الخير نسافر من غير جواز
2: بخيالنا العلمي
1: بكل تأكيد. في أستراليا شوارع تخفض الضوضاء في كشف بيئي وهندسي مبتكر كشفت عنه بلدية سيدني. أتم كساء عدد من الشوارع الرئيسية بمادة إسفلتية ممزوجة بإطارات السيارات المعاد تدويرها لتقليل الضوضاء الناتجة عن المرور، وتهدف هذه المبادرة إلى خفض مستويات الإزعاج الصوتي في المناطق السكنية بنسبة 35%، إضافة إلى زيادة عمر الإسفلت الافتراضي واستغلال النفايات المطاطية بشكل آمن. وقد لاقت الفكرة إشادة واسعة من المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لهذه الخطوة الحضرية المستدامة. الإبداع في استغلال الموارد يحول التحديات إلى حلول تخدم المرافق، فبالفكر الممتاز نرتقي بمدننا.
3: ومن أستراليا إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا في الباحة، كشفت أعمال التنقيب الأثري في موقع المعملة بمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية عن مسجد أثري يعود تاريخه إلى القرن الأول الهجري ويتجاوز عمره 1300 عام، في اكتشاف يضيف شواهد جديدة إلى التاريخ الحضاري والديني للمنطقة. وشيد المسجد بأحجار الجرانيت المشذبة ويتميز بتصميم يجمع بين الدقة والبساطة في المحراب والمداخل والمئذنة، ويبلغ طول جداره 16 مترا من الشمال إلى الجنوب وعشرة أمتار من الشرق إلى الغرب. ويحيط بالمسجد عددا من الغرف الحجرية المتلاصقة التي كانت تستخدم لأغراض اجتماعية وتجارية، وتضم مستودعات وأحواضا وداعمات معمارية، فيما عثر الفريق على أوان من الحجر الصابوني والفخار وأدوات حجرية ومساخ وأجزاء من الرحى تكشف جوانب من الحياة اليومية للسكان. ويعد موقع المعملة من المواقع الأثرية المهمة في الباحة لارتباطه بالنشاط التعديني واستخراج الذهب والفضة والنحاس، حيث تشير المكتشفات والدراسات السابقة إلى استمرار النشاط التعديني في الموقع عبر فترات تاريخية امتدت ما قبل الإسلام إلى العصور الإسلامية الوسطى. وتأتي هذه الاكتشافات ضمن الموسم الرابع من أعمال التنقيب التي تنفذها هيئة التراث بهدف توثيق المواقع الأثرية وحمايتها وإبراز التنوع الحضاري والمعماري للمملكة، بما يعزز فهم تاريخ المنطقة ودور موقع المعملة في الحياة الدينية والاقتصادية قديماً.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين

0: المواطنين المتطرفين المسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول أن الخيارات الحالية المطروحة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. وزارة الخارجية القطرية تؤكد استمرار جهود الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة تفجيرات في جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وموسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات أوكرانية واسعة استهدفت مناطق روسية. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم متابعينا في صباح الخير. نقول الصباح حكايات يروي فيها أصحابها قصصا لها بدايات، حفرت نهجا في العطاء فكانت النهايات جزاء في الدنيا والآخرة. توكل على الله عزيزنا المستمع وانطلق، رافقتك راحة البال وأماني تتحقق بالعزم والإرادة. طاب صباحكم.

تعتبر عمادة شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جهة أساسية تعنى بخدمة الطلبة ودعمهم خلال مسيرتهم الدراسية، وتسهم في توفير بيئة تعليمية واجتماعية متكاملة تساعدهم على النجاح والتطور. كما تقدم العمادة مجموعة من الخدمات والأنشطة التي تلبي احتياجات الطلبة، وتشمل الخدمات الاجتماعية والإرشادية والأنشطة الثقافية والرياضية، إلى جانب دعم المواهب وتشجيع المشاركة الطلابية، بما يعزز الحياة الأكاديمية.

0: الأكاديمية ويسهم في بناء الشخصية الطالب وتنمية مهاراته. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن عمادة شؤون الطلبة ودورها التربوي مع الدكتورة ضحى الخريف عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتورة ضحى سليمان الخريف عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. بداية حابة أشكركم على استضافتي وإتاحة الفرصة لي للتحدث عن عمادة شؤون الطلبة. في بداية العام أولاً حابة أبارك لجميع أبنائي وبناتي طلبة ومتدربين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على بداية العام الدراسي الجديد، وتمني لهم التوفيق في دراستهم إن شاء الله ومسيرتهم الأكاديمية. تعتبر عمادة شؤون الطلبة أحد الركائز الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حيث لها دور محوري في رعاية الطالب ودعم مسيرته الأكاديمية. ونسعى في العمادة إلى تقديم خدمات طلابية متكاملة وتعزيز التواصل مع الطلبة، كما نهدف إلى تذليل العقبات التي تواجههم. في العمادة عندنا العديد من الأقسام اللي تتعاون معا لتقديم كافة الخدمات للطلبة ومنتسبين الهيئة. مثال على تلك الأقسام، عندنا قسم الإعانات والمكافآت وصندوق الطالب، وهذا القسم معني بمكافآت الطلبة مثل المكافأة الاجتماعية اللي يتلقاها جميع الطلبة الكويتيون ومن في حكمهم، وهي عبارة عن 200 دينار شهريا، وتخضع هذه المكافأة إلى شروط معينة، مثال أن يكون الطالب غير موظف، غير مسجل بالتأمينات أو في دعم العمالة. حاليا باب التقديم مفتوح للتقديم لطلب المستجدين للتقديم على المكافأة الاجتماعية لغاية 31/10، وسيتم صرف المكافأة بأثر رجعي لشهر 9/10/11 للطلبة المستجدين إذا قدموا قبل هذا التاريخ. أما الطالب اللي قدم بعد هذا التاريخ فلن يتم صرف المكافأة له بأثر رجعي. أيضا هناك العديد من المكافآت مثل مكافأة التفوق ومكافأة التخصص النادر. والتخصصات النادرة للطلبة المستجدين حاليا هما تخصص اللغة العربية والرياضيات والعلوم بالتربية الأساسية، وتخصص الفيزياء التطبيقية بكلية التكنولوجيا، وتخصص فني التخدير والعلاج التنفسي بكلية العلوم الصحية، حيث يحصل الطالب على مكافأة التخصص النادر في نهاية كل فصل وفقا للضوابط والشروط. أيضا لدينا قسم الخدمات المساندة والمسؤول عن استخراج هوية الطالب للطلبة والمتدربين، وقسم المنح والسكن الطلابي والمسؤول عن طلبة المنح من الدول الأخرى الدارسين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي. وهناك أيضا قسم أساسي في عمادة شؤون الطلبة هو قسم التوعية، واللي يتابع فيه موظفين العمادة الطلبة والطالبات المفصولين بسبب مدة البقاء أو انخفاض المعدل، سواء المعدل العام أو المعدل التخصصي، ويقوم الفريق ببحث حالة الطالب وإمكانية إعادة قيده، كما يقوم بتسجيل ومتابعة طلبة النفقة الخاصة. أيضا تقوم العمادة بالاهتمام بالأنشطة العديدة للطلبة مثل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وتشجيع الطلبة على المشاركة في البطولات للاهتمام بالجانب الاجتماعي والرياضي للطالب. في الختام، نحن في عمادة شؤون الطلبة نطمح على بناء بيئة طلابية متكاملة يشعر فيها الطالب بالاهتمام والدعم اللي يساعده على تحقيق طموحه وتجاوز التحديات التي يواجهها في رحلته الأكاديمية. شاكرة لكم مرة ثانية الاستضافة، مع السلامة.
2: من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10%، خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى.

تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: وفي عيادتنا الصباحية عزيزي المستمع، تناول بذور الكتان مع اللبن صباحا، فهو مزيج فعال لتعزيز الصحة وتحسين الهضم. أكدت دراسة طبية حديثة أن إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة إلى كوب من اللبن أو الزبادي صباحاً يؤمن للجسم جرعة مثالية من أوميغا 3 والألياف. وأوضح الباحثون أن هذه العادة الصباحية تساهم في تحسين حركة الأمعاء وضبط مستويات الكوليسترول في الدم، إضافة إلى دورها في تعزيز المناعة الذاتية، مما يمنح الجسم طاقة ومنفعة صحية مستدامة طوال النهار. الصحة ثروة غالية نبنيها بالعادات اليومية البسيطة، فاحرصوا على خيارات غذائية عقلانية في هذا الصباح.
3: ابتكار جديد يفتح نافذة لفهم أمراض الأمعاء الالتهابية. طور علماء في المملكة المتحدة مجهراً فائق الدقة يحمل اسم كوري، يستطيع الكشف عن تراكيب خلوية دقيقة يصل حجمها إلى نحو 20 نانومتراً، في ابتكار قد يساعد على فهم أمراض الأمعاء الالتهابية ومنها داء كرون والتهاب القولون التقرحي. ويعتمد المجهر على تقنيات متقدمة للتصوير فائق الدقة إلى جانب مرايا قابلة للتشكيل تساعد على تصحيح التشوهات البصرية، ومنصة حرارية تتيح دراسة الخلايا والأعضاء المصغرة في ظروف أقرب إلى البيئة الطبيعية للجسم. ويتيح الابتكار للباحثين دراسة الخلايا المبطنة للأمعاء والتعرف بصورة أكثر دقة على كيفية تشكل الحاجز المعوي الذي يحمي الجسم، مع التركيز على البروتينات التي تربط الخلايا وتحافظ على تماسك هذا الحاجز. كما يمكن استخدام المجهر لمقارنة الأنسجة السليمة بالمصابة ورصد التغيرات الدقيقة التي تحدث على مستوى الخلايا، وهو ما قد يساعد العلماء على فهم الآليات التي تقف وراء أمراض الأمعاء الالتهابية. وأكد الفريق العلمي أن المجهر مخصص حاليا للأبحاث الأساسية وليس أداة للتشخيص أو العلاج، إلا أن قدرته على كشف تفاصيل خلوية دقيقة قد تمهد مستقبلا لتطوير أهداف علاجية أكثر دقة لهذه الأمراض.

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا أن سلامة الروابط العصبية في أعماق الدماغ تؤدي دورا مهما في حماية الذاكرة والقدرات الإدراكية لدى كبار السن، وقد تساعد على الحد من آثار التراجع المرتبط بالشيخوخة. وشملت الدراسة 459 شخصا تجاوزوا سن 60 في الهند، حيث ركز الباحثون على المادة البيضاء السطحية في الدماغ، وهي المسؤولة عن شبكات الاتصال المحلية بين مناطق الدماغ، ووجدوا أن سلامتها ترتبط بأداء أفضل في القدرات الفكرية والمهارات اللغوية. وأظهرت الفحوص باستخدام تقنيات متقدمة للتصوير أن الأشخاص الذين يتمتعون بحالة أفضل من الروابط العصبية حققوا نتائج أعلى في اختبارات اللغة، خصوصا في مناطق الدماغ الجبهية والصدغية المرتبطة بالطلاقة والقدرة على تمييز الكلمات. وأشارت النتائج إلى أن قوة الروابط العصبية قد تساعد الدماغ على مواجهة آثار فقدان بعض المادة الرمادية مع التقدم في العمر، بما يعزز ما يعرف بالمرونة العقلية، وهي قدرة الدماغ على الحفاظ على وظائفه رغم التغيرات المرتبطة بالشيخوخة.

0: لغة الجسد الصباحية مستمعينا تؤثر مباشرة على مزاجكم، فاستقبلوا يومكم بقامة مرفوعة وروح مطمئنة.
1: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: ساعتنا تشير إلى 7:28 صباحا، موعدكم مع صحافتنا لهذا اليوم، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.
2: ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يصل إلى الولايات المتحدة لترأس وفد الكويت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يلتقي الممثل العليا للأمين العام للأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى في نيويورك. وزير المالية: الارتقاء بالإدارة المالية الحكومية ركيزة للإصلاح والتنمية. وزير العدل يكرم القصر المشاركين في مشروع بادر ويانا للموسم الرابع الذي تنظمه شؤون القصر. وزير الشباب والرياضة يوقع مذكرة تعاون بين هيئة الشباب والرياضة ووكالة الرياضة اليابانية. الداخلية: ضبط 700,000 قرص من مادة الكبتاغون المؤثرة عقليا. هيئة البيئة: المحافظة على البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب التعاون. مديرة جامعة الكويت تشكل لجان اختيار عمداء عدد من الكليات. جامعة عبدالله السالم: نواصل تقديم تعليم نوعي يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز مسارات الابتكار والبحث. مفوضية اللاجئين والنور الخيرية توقعان اتفاقية منحة لدعم اللاجئين السوريين بالأردن والعائدين لسوريا.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. أمين مجلس التعاون يدين استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية وأخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه الرياض. الجامعة العربية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين. الرئيس المصري يؤكد موقف بلاده الداعم لأمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها. لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على البلدات الجنوبية. وزير متطرف في حكومة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى ويؤدي طقوسا تلمودية. ليبيا تطلب من الجنائية الدولية الدعم الفني والقانوني في الهجمات على منشآت نفطية ومدنية. الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي يزوران سان بيير وميكلون لتعزيز السيادة الوطنية. بريطانيا والدنمارك ترحبان بالاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن جزيرة غرينلاند. الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت ومراكز لوجستية في كييف ومقاطعة أوديسا.

0: وإلى أبرز عناوين صحفتنا الاقتصادية. وزير المالية الكويتي: قانون الصكوك الحكومية يعزز مرونة التمويل السيادي وينوع مصادر التمويل. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 65.10 من 100 نقطة. بورصة الكويت: بيئة الاستثمار تتغير بوتيرة متسارعة مدفوعة بالتطوير في الذكاء الاصطناعي والبيانات. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو عند 352 فلس. صندوق الاستثمارات العام السعودي يطلق توريد لتقديم منتجات تمويل سلاسل الإمداد. الذهب يغلق التداولات الأسبوع الماضي عند 4378 دولارا للأونصة مستفيدا من تراجع أسعار النفط. وول ستريت تغلق على تباين مع تراجع أسعار النفط عند مستويات مرتفعة. الصين تبقي أسعار الفائدة على القروض دون تغيير.
1: ومن إنجازات أبناء الكويت، أحرز اللاعب الكويتي عبد الله شعبان أمس الأحد الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه لفئة كوميتي 60 كيلوغرام، فيما حقق منتخب الكويت للتيك بول الميدالية البرونزية ضمن منافسات الزوجي بدورة الألعاب الآسيوية 20. وحقق اللاعب عبد الله شعبان أول ميدالية ذهبية للكويت في منافسات الكاراتيه بالدورة الآسيوية بعد فوزه على منافسه القطري عبد الرحمن عبد الحميد في النهائي بثمان نقاط دون مقابل. من جانبه، نجح لاعبا منتخب الكويت للتيك بول باسل أحمد وعبد الوهاب القطان بالفوز بالميدالية البرونزية إثر الفوز على المنتخب الأندونيسي في مباراة تحديد المركز الثالث. وتستمر منافسات دورة الألعاب الآسيوية 20 في اليابان حتى 4 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 11,000 رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة يتنافسون في 43 لعبة مختلفة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.

0: ضمن تصفيات كأس العالم 1998، المباراة اللي جمعت بين منتخب الكويت ومنتخب لبنان، يسجل هدف الأول لصالح المنتخب الكويتي جاسم الهويدي.
1: بالخطأ لبشار إلى جاسم، بالجول يا جاسم جول فرح قلبي جاسم، جول حلوة يا بشار على الكرة، جول فتح الكويت، جول اخذ النار وقول يا جاسم، اخذ النار وقول يا جاسم، جول واحد منتخب الكويت الوطني في الدقيقة 38.
0: وبعدها يسجل الهدف الثاني للمنتخب الكويتي فواز بخيت.
1: البنات يلعب الكرة، جول فواز، جول فواز، جول ريح قلبي فواز، فواز ريح اليوم، فواز فواز يا فواز يا بطل، فواز جول كويتي، جول كويتي يا فريقنا، جول.
0: وانتهت المباراة فوز المنتخب الكويتي على المنتخب اللبناني بنتيجة 2-0. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. وقع وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلامة مذكرة تعاون بين هيئة الشباب والرياضة ووكالة الرياضية اليابانية. رافينيا يواصل التألق 14 هدف في 8 مباريات بعد تسجيل هاتريك أمام إشبيلي. نجح إنتر ميلان في العودة في النتيجة 3 مرات في الدوري الإيطالي هذا الموسم ضد نابولي وأودينيزي وروما. أرسنال يفشل في تحقيق 10 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2001. الإنجليزي ديكلان رايس يصبح ثالث أصغر لاعب يبدأ أساسيا في 300 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمره 27 عام. أستون فيلا يحقق أول انتصاره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. تشيلسي يستعد للتحرك لضم نيكو ويليامز من أتلتيكو بالباو، ويستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 90 مليون يورو. الإنجليزي ستونز مدافع انتر ميلان سوف يغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع بسبب الإصابة. ميلان يجدد ثقته في المدرب البرتغالي أمور

0: روم خيبة بنفيكا، إصابة حارس نادي برشلونة غارسيا تبعده عن برشلونة لثلاث أسابيع، بداية موسم كارثية لمانشستر يونايتد، إقالة مايكل كارك أصبحت قريبة، غوارديولا لن يدرب أي نادي أو منتخب هذا الموسم، نادي النصر السعودي في دوامة النتائج المتذبذبة، لعب 4 مباريات وفوز وحيد وتعادل وحيد وخسارتين، تغريم نادي التعاون 100,000 ريال وإلزامه بلعب 2 مباراة على أرضه في الدوري بدون حضور الجماهير. نادي لانس الفرنسي يقرر إقالة مدربه ديني تومبولو من تدريبات الفريق. ليدز يونايتد يحقق الفوز على نيوكاسل للمرة الأولى منذ 2021. نادي ليل الفرنسي يعتلي صدارة الدوري الفرنسي بقيادة المدرب دافيد أنشيلوتي. النجم المغربي ياسر الزبيري ثالث هدافي الدوري الإسباني. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. وقع وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق حمد الجلامة ومفوض وكالة الرياضية اليابانية كاواي مذكرة تعاون بين هيئة العام للشباب والرياضة في دولة الكويت ووكالة الرياضية اليابانية بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الرياضة. وتأتي المذكرة في إطار حرص دولة الكويت على توسيع شركاتها الرياضية الدولية والاستفادة من التجارب والخبرات اليابانية المتقدمة بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات ودعم البرامج والمبادرات التي تخدم الرياضيين والشباب. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا. عالم تكنولوجيا.
2: تقنيات جديدة.
3: تقنيات جديدة.
1: عالم تكنولوجيا.
2: عالم فيه الحاجة.
3: أم الاختراع.
2: أم الاختراع. أم الاختراع.
1: عالم من الإبداع والابتكار.
2: عالم تكنولوجيا.
1: عالم تكنولوجيا.
2: نحن في عالم جديد الذكاء الاصطناعي فيه يقترب من تطوير أنظمته المستقبلية بنفسه. أعلنت شركة أنثروبيك أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة بشكل متزايد على المشاركة في تطوير نسخها المستقبلية في تطور يثير التساؤلات حول مدى قدرة البشر على فهم هذه الأنظمة وسيطرة عليها مع تسارع تطورها. أوضحت الشركة أن روبوت المحادثة كلود يتولى حاليا نحو 26% من أعمال البحث والتطوير لديها، كما يتعاون مع الموظفين في أكثر من 90% من المهام، ما يعني أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤدي دورا متقدما في عمليات تطوير الأنظمة. قالت شركة أنثروبيك إن كلاود لا يزال غير قادر على العمل بصورة مستقلة تماما، لكنه يستطيع إنجاز معظم مراحل بعض المهام من البداية إلى النهاية تحت إشراف بشري، فيما تستخدم الشركة نحو 30,000 أداة للذكاء الاصطناعي في مجالي البحث والهندسة. حذرت الشركة من أن تسريع قدرة النماذج على تطوير نفسها قد يجعل فهم البشر لهذه الأنظمة والسيطرة عليها أكثر صعوبة، مشيرة إلى أهمية متابعة هذا التطور وقياس مدى اقتراب العالم من مرحلة يصبح فيها النظام قادر على تطوير النظام الذي سيخلفه بصورة مستقلة. تأتي هذه التطورات وسط نقاش متزايد حول مخاطر الذكاء الاصطناعي بما في ذلك فقدان السيطرة على بعض الأنظمة وتأثيرها على الوظائف والطاقة والبيئة. ودعا الرئيس التنفيذي لأنثروبيك إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع استمرار الأبحاث لتحديد حدود قدراته المستقبلية. ويبقى الذكاء الاصطناعي هو التطوير للمستقبل.
1: عالم تكنولوجيا.

حسابك تهكر، أخذ هذه الخطوات بسرعة. واحد، غير كلمة السر. اثنين، فعل التحقق بخطوتين. ثلاثة، راجع الأجهزة المتصلة بحسابك، وقف أي جهاز أنت ما تعرفه. إذا الهكر سبقك وغير كلمة السر، روح على المنصة، اضغط على نسيت كلمة المرور، وحاول تستعيد حسابك عبر البريد الإلكتروني أو رقم هاتفك المسجل على هذا الحساب. إذا ما نجحت هذه الخطوة، توجه مباشرة إلى صفحة الدعم أو الإبلاغ عن اختراق في المنصات المختلفة. طبعا جهز إثبات هويتك أو أي معلومات أخرى قد يطلبونها علشان يتوثقون منك. تأكد أنك قادر توصل إلى بريدك الإلكتروني المرتبط بالحساب والبريد الاحتياطي إذا كنت مسجلة من قبل في المنصة. معكم حسين الميعان، المختص في الأمن السبراني.

0: التشكيل لجانها هي كلية العلوم الإدارية وكلية العلوم وكلية طب الأسنان وكلية العمارة، مشيرة إلى أنه أخذ في الاعتبار عند تشكيل اللجان تنوع الخبرات الأكاديمية والتخصصية في عضويتها، بما يعزز موضوعية أعمالها ويدعم سير عملية الاختيار وفق اللوائح والنظم القوانين المعتمدة. وأكدت أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الحوكمة وترسيخ معايير الجودة والشفافية، مشيرة إلى أنه وفقا للأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن سيتم تشكيل لجان اختيار عمداء بقية الكليات تباعا، بما يدعم تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية وتحقيق أهداف الجامعة.
1: أكد مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج الدكتور محمد الشريكة أمس الأحد أن الملتقى التعليمي لدمج ذوي الإعاقة في التعليم يجسد حرص المركز على دعم تطوير السياسات والممارسات التعليمية التي تعزز دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المنظومة التعليمية. وثمن الشريكة عقب افتتاح الملتقى رعاية وزير التربية سيد جلال الطبطبائي التي تعكس الاهتمام بتطوير منظومة التعليم وتعزيز مفهوم تكافؤ الفرص التعليمية، بما يضمن توفير بيئة مدرسية شاملة تراعي احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وتدعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف مراحل التعليمية. قال إن الملتقى الذي يختتم اليوم الاثنين ينظم بالشراكة مع كلية التربية بجامعة الكويت ومشاركة أعضاء هيئة التدريس من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الأكاديمية والتربوية تسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون الخليجي في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم، بما يدعم تطوير الممارسات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية شاملة ومستدامة.
0: أكدت الهيئة العامة للبيئة أن المحافظة على البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والمشاركة في المبادرات التي تسهم في صون الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال الحالية والمقبلة. وقالت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف الذي يصادف 20 سبتمبر من كل عام إن هذه المناسبة تمثل فرصة لترسيخ ثقافة النظافة والعمل التطوعي البيئي والتأكيد على أهمية المحافظة على البيئة في دولة الكويت. وأوضحت أن حماية البيئة تتطلب الحد من مصادر التلوث والتعامل السليم مع النفايات والمخلفات البلاستيكية، مشيرة إلى أهمية البرامج التطوعية والتوعوية ومتابعة الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية، إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات في تنفيذ الحملات البيئية.

سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطير.

في جولتنا هذا الصباح مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي واعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية المطروحة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وموسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات أوكرانية واسعة استهدفت مناطق روسية. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح في أخبارنا المحلية. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. التقى فخامة الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا الصديقة، وذلك في مقر إقامة فخامته بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية النمسا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية النمسا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. استقبل فخامة الرئيس ألار كاريس رئيس جمهورية إستونيا الصديقة والوفد المرافق لفخامته، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة، ولجمهورية إستونيا الصديقة وشعبها مزيدا من التطور والنماء.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية إستونيا الصديقة وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب

سمو ولي العهد. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. التقى معالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في مقر المنظمة الدولية بنيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى معاليه. كما أكد سمو ولي العهد حفظه الله خلال اللقاء حرص دولة الكويت على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا سموه إلى دقة المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تضافر لجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد على كافة المستويات، مشددا سموه حفظه الله على أهمية تفعيل دور منظمة الأمم المتحدة والارتقاء بآلياتها لمعالجة الأزمات المتلاحقة بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه أشاد معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشاد بدور دولة الكويت التاريخي والريادي في دعم المنظمة الدولية، مثمنا المساعي الدبلوماسية الحثيثة لتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية ودعمها المستمر للجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الشعوب المتضررة ومساندتها لأنشطة الأمم المتحدة النبيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين. كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود المبذولة لإنهاء التوترات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. التقى معالي الدكتور خليل الرحمن رئيس الدورة الحالية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقل سموه حفظه الله لمعالي في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقدم سمو ولي العهد حفظه الله تهانيه لمعاليه بمناسبة توليه رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا

أن دعم دولة الكويت الكامل لجهود الرئاسة في تعزيز العمل بين الدول الأعضاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم بحث عدد من بنود جدول أعمال الدورة 81 بالإضافة إلى أبرز القضايا الدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم، التقى وبحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية برؤساء المكاتب الفنية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك في مقر الوفد الدائم بمدينة نيويورك. ونقل سموه حفظه الله تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرؤساء المكاتب الفنية وأعضاء الوفد الدائم، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلوها في تمثيل دولة الكويت والدفاع عن مصالحها العليا. حضر اللقاء معالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، التقى وبحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بأعضاء وفد دولة الكويت المساند من وزارة الخارجية المشاركين في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم بنيويورك. هذا وقد نقل سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأعضاء الوفد المساند، كما زودهم سموه حفظه الله بتوجيهاته نحو أبرز الدور إبراز الدور الريادي والمشرق لدولة الكويت في المحافل الدولية وإظهار وجهها الحضاري، وحثهم سموه على بذل الجهد في أداء مهامهم بما يرفع اسم ووطنهم العزيز والاستفادة من الخبرات المتراكمة ليكونوا خير سفراء للوطن في الخارج، متمنيا سموه لهم
التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والتحضيرات للاجتماعات التي ستعقد مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مساء أمس في عشاء العمل الوزاري 21 حول الشرق الأوسط، والذي أقيم بدعوة مشتركة من قبل كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وسمو الأمير زيد بن رعد الحسين رئيس معهد السلام الدولي، ومعالي السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك في مقر معهد السلام الدولي على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. جرى خلال العشاء العمل بحث مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والتحركات الدولية ذات الصلة، وسبل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الخارجية في بيان رفض دولة الكويت القاطع لكافة الممارسات الاستفزازية التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات. وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ونتحول إلى الشأن اليمني، حيث استعادت القوات الحكومية اليمنية يوم أمس جبل نعمان

0: الاستراتيجي غرب محافظة تعز بعد مواجهات مع ميليشيا الحوثي. وفي محافظة البيضاء أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، أعلن أن القوات الجوية استهدفت ميليشيات الحوثي وعتادها في المحافظة ودمرت منصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات متطورة ومخازن أسلحة وعتاد عسكري. في القاهرة دانت جامعة الدول العربية استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض ومحاولات استهداف عدد من المدن والمناطق السعودية. وأكدت الجامعة في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها وتهديدا لسلامة المدنيين، بما من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد أمن المنطقة واستقرارها. شكري عبد الحميد والتفاصيل.
1: في إطار الدعم العربي الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، أدان كل من جامعة الدول العربية والبرلمان العربية هذه الهجمات والاعتداءات المستمرة من ميليشيات الحوثيين. وأعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها بأشد العبارات لهذه الاعتداءات على أراضي المملكة، وجددت موقفها الداعم والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية وأية إجراءات تتخذها المملكة لحماية أراضيها وأمنها وسيادتها. وأفادت جامعة الدول العربية في بيان لها بأن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها وتهديدا لسلامة المدنيين، من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة. ومؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ودعت في بيانها إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والتجنب المزيد من التصعيد واحترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي. وفي نفس السياق أدان البرلمان العربي بشدة في بيان له هجوم الحوثيين على أراضي المملكة العربية السعودية، وطالب في البيان المجتمع الدولي بالتحرك، وجدد في هذا البيان إدانته بشدة استهداف ميليشيا الحوثيين لمدينة الرياض، معتبرا ذلك العمل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وتهديدا لأمن الدول العربية واستقرار المنطقة. وحث رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته القانونية والاستراتيجية، وذلك لوقف هذه الاعتداءات السافرة ومنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد أن البرلمان العربي يقف متضامنا تضامنا كاملا مع المملكة العربية السعودية ويدعم كل الخطوات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها أمام أي اعتداء يهدد أمنها. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: ومن هنا نتحول إلى واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيارات الحالية على الطاولة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، مؤكدا أنه في وضع اتخاذ القرار بشأن طهران وأن الأفضل للإيرانيين أن يحسنوا التصرف. عباس متولي والتفاصيل.
2: قال ترامب لشبكة فوكس نيوز الأمريكية: سؤالي هو هل ومتى سأقوم بتدمير الدولة بأكملها؟ من الأفضل لهم أن يحسنوا سلوكهم. وصف خياراته الحالية بأنها تتراوح بين القضاء على الدولة تماما أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التفاوض على اتفاق، مضيفا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب. وردا على سؤال حول دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ يوم الاثنين، أبدى ترامب استعدادا للانخراط في مسار دبلوماسي، قائلا إنه قد يكون منفتحا على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.

0: ولم يصدر عن طهران أو بيزكيان رد فوري على تصريحات ترامب. وتعقد فعاليات الدورة 81 للجمعية العامة في الفترة من 18 إلى 28 من سبتمبر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي معرض حديثه عن التوترات الإقليمية الأوسع قال ترامب إن واشنطن تواصل اتصالاتها المستمرة مع الحوثيين في اليمن عقب هجماتهم الأخيرة بصواريخ باليستية استهدفت السعودية، مؤكدا أن الجماعة توافقت على تجنب قتال القوات الأمريكية. وكان ترامب قد أشار مؤخرا إلى أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد تحذيرا بشأن سفر الأمريكيين مشيرة إلى تصاعد التوترات في أنحاء المنطقة، كما حذرت الوزارة من أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف المصالح والشركات والمؤسسات الأمريكية فضلا عن المواقع المرتبطة بالأمريكيين في جميع أنحاء العالم. هذا ورفض مايك وولتس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يوم الأحد الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن الحرب مع إيران قد تستمر لما تبقى من ولاية الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لن يضع بالضرورة جدولا زمنيا لهذا العدوان المكلف الذي أثقل كاهل الأمريكيين ماليا. وقال وولتس لشبكة CNN: أعتقد أن عامل الوقت في ظل استراتيجية الرئيس وعملية الغضب الاقتصادي يصب في مصلحة الرئيس والولايات المتحدة، مستشهدا بالتأثير السلبي للجهود الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: ومنها نتحول إلى لبنان، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تعرض مناطق في جنوب لبنان لقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت يتوصل فيه التصعيد على الحدود. وأفادت الوكالة بأن القصف طال مناطق سكنية وأطراف بلدات في الجنوب، فيما تسببت قنابل فسفورية وفق الوكالة في اندلاع حريق طالت حقولا للزيتون وبساتين. وفي سوريا، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن انفجارا وقع بأحد مواقع الجيش بمنطقة العيس بجنوب حلب عقبته انفجارات متتالية، مشيرة إلى أنه لا يزال يجري التحقق من طبيعة الانفجار. وأضافت أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب استنفرت كوادرها وقطعت طريق حلب دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان الانفجارات جنوب حلب حفاظا على سلامة المدنيين. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي قطاع غزة. ومن جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه أخلت عددا من الأسر الفلسطينية من بناية متضررة ومتصدعة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية، وطلبت من سكان 4 بنايات أخرى إخلاءها خشية انهيارها. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي غضون ذلك، اقتحم نحو 570 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونتحول إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوما روسيا على المنطقة أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. ومن جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه تحدث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على الاجتماع في نيويورك لإجراء محادثات قد تحدث تغييرا كبيرا في سبيل إيجاد حل للحرب المستمرة مع روسيا

0: في عامها الخامس. أما في موسكو فقد أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في روسيا تشير بعد انتهاء التصويت تقدم حزب روسيا الموحدة الحاكم في الانتخابات التشريعية التي أجريت وسط إجراءات رقابية مشددة. ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستواصل استهداف مواقع عسكرية في كييف متهمة أوكرانيا بالسعي إلى تعطيل الانتخابات. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن حزب روسيا الموحد الحاكم يتصدر نتائج فرز الأصوات، ثم الحزب الشيوعي الروسي في المركز الثاني، يليه الحزب الليبرالي الديمقراطية، ثم حزب الشعب الجديد، وأخيرا حزب روسيا العادلة. وقالت اللجنة إن نسبة الإقبال تجاوزت مؤشرات أعوام الانتخابات السابقة وبلغت أكثر من 56% قبيل إغلاق مراكز الاقتراع بساعة واحدة. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن نتائج انتخابات مجلس النواب ستعكس دعم مسار الرئيس فلاديمير بوتين، ودعا إلى مجلس دوما ذي سيادة وأن يتألف من ممثلي أحزاب تفهم المصالح الوطنية الروسية، موضحا أن بوتين شرح موقفنا من أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستكثف ضرباتها على العاصمة الأوكرانية كييف ردا على الهجمات الأوكرانية خلال الانتخابات، وشددت على أن القوات الأوكرانية حاولت شن هجوم واسع النطاق لإفشال الانتخابات لكن تم التصدي له، مؤكدة أنه خلال يوم واحد أسقط فوق منطقة المناطق الروسية حوالي 2000 مسيرة أوكرانية وثمانية صواريخ. وأعلن حاكم مقاطعة موسكو أندري ورابيوف أن 3 مدنيين قتلوا جراء هجوم أوكراني على المنطقة، كما أصيب أكثر من 20 شخصا. من جهة أخرى أعلنت الوزارة أن قواتها شنت ضربات على العاصمة كييف وضواحيها والسفن والموانئ الأوكرانية، واستهدفت مخزن ذخيرة في شمال أوديسا وسفينة شحن قالت إنها تنقل معدات عسكرية غربية لكييف، وتواصل حصار وحدات في خاركوف شرق أوكرانيا وتوسع المنطقة الآمنة هناك، ووجهت ضربات لمرافق الطاقة والوقود والنقل ومنشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1400 جندي أوكراني خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. فقد اجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت ونائب رئيس الوزراء الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية لبحث ملفات اقتصادية وتجارية تمهيدا لاتفاقات محتملة بين البلدين، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن هذا الأسبوع. وتتناول المحادثات مستقبل الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين المقرر أن تنتهي في العاشر من نوفمبر المقبل.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم 10:30 مساء، والجزر 1:49 الظهر، والتيارات المائية ضعيفة في فترة الفساد. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله

الساعة 5:47 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة أيضا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 26 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة ورطبة نسبيا على السواحل، والهواء شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه أحيانا خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. دولة الكويت تدين اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف ميليشيات الحوثي واعتادها في محافظة البيضاء. الرئيس الأمريكي يقول إن الخيارات الحالية المطروحة هي تدمير إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وموسكو تتوعد بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على هجمات أوكرانية واسعة استهدفت مناطق روسية. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: تزخر الكويت بتنوع بيئي جميل يجمع بين البحر والصحراء والسواحل والجزر، وتحتضن بيئتها أنواع متعددة من الطيور والكائنات البحرية والنباتات التي تتكيف مع طبيعتها الخاصة. والحفاظ على هذا التنوع البيئي مسؤولية مشتركة، فهو ثروة وطنية تستحق أن نحميها للأجيال القادمة. معنا على الجانب الآخر من الهاتف الدكتورة منال الكندري، باحثة علمية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. صبحت الله بالخير دكتورة منال.
3: صبحت الله بالنور. هلا والله
2: دكتورة منال، ما أهمية اكتشاف وتسجيل نوع جديد من المحار في الكويت، وماذا يقول هذا الاكتشاف عن ثراء وتنوع الحياة البحرية عندنا بالكويت؟
3: طبعا هذا الاكتشاف او يعني اي نوع اخر من الاكتشافات يعني مهم جدا، لانه يضيف لنا نوع جديد حق التنوع الاحياء البحري في دوله الكويت والمنطقه الاقليميه، يعني مو بس الكويت. والاجمل انه هو تسجيل جديد وتم وصفه للعلم وحق العالم. وطبعا شلون يوصل حق العالم؟ عن طريق توثيقه في ورقه علميه عالميه. وطبعا هذا الاكتشاف اكيد يعني يبين لنا ان بيئتنا البحريه مميزه ثريه بتنوعها الاحيائي، وان بحر الكويت على الرغم من كل الدراسات دائما يفاجئنا باكتشافات جديده وانواع جديده.
2: شلون بدت قصه اكتشاف هذه المحاره، وما الذي دفعكم الى الشك في هويتها من الاساس؟ شلون تاكدتوا بالنهايه انها من انواع جديده في الساحه؟
3: قصتها كانت يعني بدت من محارة اسمها أستريا سبكولا. هذا الاسم كانوا يعني من سنين مصنفينها فيه، وكان عندنا مشروع سابق وتم توثيقه في دراسة في 2020 وسميناه بالاسم، بس كان عندنا شك وإحنا نطالعها في مراجع التصنيف، كان في شك يعني في صفاتها، فخلناها من ضمن الأنواع المشكوك في هويتها العلمية. ولما صار المشروع الحالي اللي هو بدأ في 2024 اخترنا الأنواع المشكوك في تسمياتها عشان نبدأ ندرسها بطريقة يعني عميقة، وتكون يعني نستخدم فيها التقنيات اللي هي الجزيئية الحديثة. وفعلا لما جبنا يعني في زيارة سواحل الكويت أكثر من ساحل هم عشان نشوف هي موجودة بكل السواحل ولا في سواحل معينة، اكتشفنا أنها موجودة في غور الصبية، في إلجة، أم النمل، عند أبراج الكويت، في أنجفة والمسيلة. فهذا يعني أن هي مو بس بمكان واحد. فبدينا عملية المقارنة معها مع الأنواع الموجودة في المنطقة الأقليمية مثل البحرين وعمان ودول ثانية. فلما راجعنا كنا نحتاج أن نزور المتاحف اللي يعني موجودة برا عشان نقارن نوعنا بالأنواع الموجودة اللي هم تحت نفس الاسم أستريا سبكولا. ففعلا وجدنا اختلافات لما بدينا نقارن الصفات الخارجية.

0: داخلية التشريحية لقينا في صفات تميزها عن هالنوع، فعلشان نثبت هالشيء عملنا الدي ان اي واستخدمنا الفايلوجيني اللي نسميها الشجرة الوراثية، واتضح لنا ان فعلا النوع الكويتي خذ خط بروحه عن نوع سبيكولا، يعني معناته انه هو نوع جديد بس هو من نفس العائلة. طبعا في التقنيات الحديثة استخدمنا هم عينات من عمان ومن دول أخرى، وتبين هم اللي عندهم ألتريس بكله واللي عندنا هي المختلفة، ومن هني بدأ وصف نوع جديد من مياه الكويت، وتم تسميته بأستريا ثوروس بكله، لأن حبينا نختار اسم لا علاقة بقصتها، لأن ما نقدر يعني بس نصنفها من الشكل الخارجي، كانت تتشابه فعلا أستريا سبيكولا، ولأن هي أيضا من نفس العائلة فسميناها ثورو علشان يعني معناتها الأخذ، ولأن هي من نفس العائلة فمعناتها أخذ السبيكولا، فهذه كانت تسميتها الجديدة اللي نشرناها.
1: جميل. دكتورة منال، بما أنك ذكرتي أنها منتشرة على أكثر من ساحل كويتي، فهل يمكن أن تكون هناك أنواع أخرى ما زالت غير موثقة أو لم تحسم هويتها العلمية؟
0: هو فعلا في أنواع كثيرة، أنا مثل ما قلت أن بحرنا ثري ودائما يفاجئنا بأنواع جديدة، غير أنه مو بس أنواع جديدة، في أسامي مشكوك فيها لأنها كانت مصنفة من الثمانينات، والحين صار في تقنيات حديثة، يعني كثير من الأسماء تغيرت وأنواع تم وصفها بطريقة يعني أدق، فانتشارها يعني جدا مهم، يعني يبين لنا أن احنا لازم ندرسها، لأن لازم نتعرف على هوياتهم وأسمائهم، لازم نعرف شنو موجود في بحرنا، لأن إذا ما عرفنا أساميهم وصار في تغير مفاجئ في البيئة البحرية، تلوث، تسرب نفطي، تطوير ساحلي، ردم، ما نقدر نعرف شنو موجود إذا احنا ما نعرف كل الأنواع وأسمائهم، علشان نعرف نقدر نقيم صح مدى الضرر اللي صاير في البيئة البحرية، فهذا جدا مهم.
1: جميل. وبعد توثيق هذه الأنواع طبعاً. دكتورة يعني ما الخطوات العلمية اللي تساعدنا على المحافظة على هذا التنوع الأحيائي والبيئة البحرية بالكويت؟
0: طبعا ان احنا دائما اكيد يعني ان نحافظ على البيئة البحرية، دائما نقول من خلال الوعي البيئي ان احنا نقول لهم عن الأنواع، التنوع الموجود، شنو أهميته. احنا قاعد نشوف يعني مثل ما نقول ايكو سيستم يعني متكامل، ففي سلسلة غذائية كل كائن يعتمد على الثاني، خاصة ان يعني الشواطئ هي مثل ما انت عارفة اكثر عرضة للأنشطة البشرية مثل الترفيه، الصيد، وايضا يصير فيها اعمال التطوير الساحلي، فلازم نحافظ على نظافتها، على موائلها يعني أماكن وجودها الكائنات، لازم يعني نسعى للحد من التلوث، ونراعي أن التنوع البحري مهم جدا خاصة عند تخطيط أي مشاريع ساحلية. فنرد على موضوع أن يكون في وعي بيئي، فيعني من ناحية أن احنا مثلا نعلم الصغار ودائما تبدين بالصغار علشان كل واحد يعني يعلم الثاني.
1: صحيح.
0: فلما نروح البحر لازم الأهل يكونون قدوة، ما نرمي البلاستيك، المخلفات، ننتبه وين نمشي، لأن في أماكن هي تكون بيوت حق الكائنات في مناطق المد والجزر، في كائنات صغيرة يمكن إحنا ما نشوفها، فأيضا إحنا وايد نشوف في بعضهم يرفعون الصخر للاستكشاف، لازم نرجع الصخرة مكانها، لأن في عالم يعني متكامل من الكائنات يعتمد على هالصخور وعلى هالبيئات كمأوى لهم، فالوعي البيئي جدا مهم. والواحد لازم دايما لما يروح ويستانس في مكان يحافظ عليه ويحترمه، فالمحافظة هي يعني محافظة على نظافة بحرنا وعلى تنوع الأحيائي اللي جدا مهم حق موارد الأجيال القادمة.
1: فعلا، فالبيئة أمانة وحمايتها مسؤولية تبدأ من كل فرد. كل الشكر لك دكتورة منال الكندري، الباحثة العلمية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية.
0: شكرا.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة الخارجية، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الخارجية للمبنى

عن طريق استخدام أنظمة تحكم بالضوء. يستخدمون نظام التحكم الضوئي مع الإنارة الخارجية في الحدائق والممرات، حيث يعمل تلقائيا عند حلول الظلام ويتوقف عند شروق الشمس أو عند توفر الإضاءة الطبيعية، مما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة ويقلل الاستهلاك غير الضروري للكهرباء. الفوائد:

0: التشغيل غير الضروري للإنارة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، المساهمة في ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة، الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: أهلا بكم في جولتنا الإخبارية. بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك لحمود الصباح أمس الأحد مع سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد يورجان إليكيف سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني. وقالت الهيئة في بيان إن اللقاء تناول استعراض فرص تطوير العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي والخدمات التشغيلية وتبادل الخبرات الفنية ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بما يسهم في دعم حركة السفر والربط الجوي وتعزيز التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن اللقاء تطرق إلى أهم الموضوعات المقرر طرحها في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو والذي سيعقد في مقر المنظمة بكندا خلال شهر نوفمبر المقبل.
2: وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية أمس الأحد اتفاقية منحة لدعم العائدين إلى سوريا واللاجئين المقيمين في مخيمي الزعتر والأزرق في الأردن، يستفيد منها نحو 4860 شخصا في البلدين. ووقع الاتفاقية كل من مستشار المفوض السامي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور خالد خليفة ورئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية المهندس جمال النوري، وذلك في مقر الجمعية بالكويت. وسيدعم هذا التعاون 3075 شخصا عادوا إلى سوريا من خلال مساعدات نقدية متعددة الأغراض. وفي الأردن ستدعم الاتفاقية نحو 1785 لاجئا في مخيمي الزعتر والأزرق من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية على مدى 6 أشهر. وسيشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض الحادة والمزمنة فضلا عن خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

0: وقبل أن نطوي صفحة هذا الصباح، تذكروا مستمعينا الكرام أن الحياة لا تحتاج منا أن نكون أقوياء طوال الوقت، يكفي أن نمنح أنفسنا سببا صغيرا لنكمل. قد لا نستطيع أن نغير كل ما يحدث من حولنا، لكننا نستطيع أن نختار كيف نمضي وكيف نحمل قلوبنا في الطريق. إذن ابتسموا، فربما تكون ابتسامتكم هي شيء الجميل الذي يحتاجه شخص ما اليوم. امضوا إلى أعمالكم بشغف، وإلى أحلامكم بثقة، وإلى الحياة بقلب لا يزال يؤمن بأن القادم أجمل. كونوا لطفاء مع أنفسكم، فأنتم أيضا تستحقون كلمة جميلة وراحة بعد التعب، وفرحا يأتيكم بإذن الله تعالى دون موعد. في ختام رحلتنا الصباحية، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج محمد القحطاني، ثامر الديحاني، تحيات فيحاء السعيد، زكية شرخي، عبد الرحمن العنزي، زينب القلف، في الجيران من التنسيق والمتابعة، عبد العزيز الصقعبي يودعكم، وهذه تحية جميلة من التنفيذ من عنود لرجيب. كان معكم صباح الخير، نترككم على أمل أن يبقى في يومكم شيء جميل يشبه قلوبكم. لكم أحلى وأجمل تحية من بدر المروان، إلى اللقاء.
1: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام خيارات ثلاثة، ويقول إنه بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأنها وعليها أن تحسن التصرف. الدوحة تقول إنها تعمل مع طهران وواشنطن لبحث إمكانية استئناف المحادثات بين الجانبين. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة. وزير خارجية لبنان يقول إنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. اجتماع مصري سوداني أمريكي في نيويورك لبحث إنهاء النزاع في السودان. قادة العالم يجتمعون في نيويورك الأسبوع الجاري للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي، والأخير يطلب منه وقف استهداف مصافي النفط الروسية. روسيا تؤكد أن مناورات حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي تشكل تهديدات مباشرة لأمنها. نتائج أولية للانتخابات البرلمانية الروسية تشير إلى احتفاظ حزب روسيا الموحدة بالسيطرة على مجلس الدوما. قبيل قمة مرتقبة الخميس، الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات حول قضايا تجارية واقتصادية مهمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وقتلى وجرحى في غارات باكستانية شرقي أفغانستان، وكابول تتوعد بالرد. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: قناة الهلال، قناة الرجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
5: شيخ. إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، حياكم الله. وغوانات اليوم مع أسطوانتين، تابعونا وحياكم الله.
0: الأغنية الخليجية بين الماضي الجميل والتوثيق الأمين. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم نعيش في هذه الأجواء مع الأسطوانات القديمة ومطربة لها اسمين، اسم حقيقي واسم الشهرة. اسمها الحقيقي هيبة مدق الحسيني أو مدقة الحسيني، وهي الفنانة الكبيرة نازك. غنت مجموعة من الأسطوانات وبدت مشوارها في عام 1946 مع إذاعة الشرق الأدنى، اللي قدمت نجوم. واكتشفها الفنان حليم الرومي، وفيما بعد انتقلت إلى القاهرة عام 1953. نازك من لبنان، وقدمت أسطوانة ولو يا أسمر، كلمات أسعد سبا، ألحان نيقولا المني، واسمها الحقيقي مثل ما قلت لكم هيبة الحسيني، والذي أطلق عليها اسم نازك الموسيقار حليم الرومي. نسمع ولو يا أسمر.

0: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. الأغنية الخليجية بين الماضي الجميل والتوثيق الأمين. غوانات.
1: سمعنا ولو يا أسمر والفنانة نازك وهذه الأغنية الشهيرة وهذه الموهبة في بداياتها من كلمات أسعد سبا والحان يقولها لي. ونذهب إلى المملكة العربية السعودية، وإذا قلنا المملكة العربية السعودية فنانين كثر، ولكن اليوم اسطوانتنا الفنان الكبير طلال مداح. اسطوانة وردك يا زارع الورد، لشركة تكلمنا عنها في حلقات، لصاحبها عبد الله حبيب توزيعات الشرق، وكان لها فرع في الإحساء، وكانت مشهورة ونشيطة في مطلع الستينيات، وسجلت مجموعة من الاسطوانات لكل الفنانين سواء في المملكة العربية السعودية أو الخليج. وطلال مداح من رواد هذه الشركة ومن اللي قدموا وردك يا زارع الورد من كلمات عبد الكريم إخزام، لحن وغناء طلال مداح، ونسمع هذه الاسطوانة للفنان الكبير طلال مداح. وكل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي، فما الله.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: اللي سمعته شيء صادم يا يمه. اللي أبيش تعرفينه إن ليخاندرو باولو كريستيان دشوا السجن وراح يتم محاكمتهم ومعاقبتهم باتهامات بهتان وزور، والسبب إنهم دافعوا عن ديدرو، لأن البعض وتحديدا توماس وفليكس وفليب قاموا بالتطاول على ديدرو وربعه ما رضوا، وصار بينهم هواش ونجرة وتم إلقاء القبض عليهم. ديدرو مغيب عن الحقيقة وما يدري إنه هو السبب، وإنه تم توجيه اتهام كذب لهم، لأنش تدرين يا يمة إن توماس وفليكس وفليب لهم علاقاتهم القوية الممتدة؟
2: لا يمكن إني أسكت، أنا راح أتصرف. أنا راح أخذ شيء أنشره في المدينة وأخلي ديدرو يتحسف إنه ظلم ربعه ويعرف الحقيقة ويعرف إنه أخطأ في تقييم الأمور. أنا دوري كأم، مثل ما ربيت ديدرو وكبرته وخليته فيلسوف، أنا أقدر أخليه يرجع إلى الصواب مرة ثانية.

0: وبناء على هذا المعطف اللي عطيتوني إياه وخليتوني أقارن كل حياتي بهذا المعطف، حسيت أن أثاث البيت بعد لازم يتغير، والمنزل كله لازم يتغير.
1: المنزل يتغير؟ من وين بتجيب كل هالمبالغ وانت فقير يا ديدرو؟
2: نعم يا ديدرو، انت من وين بتجيب كل هالمبالغ وانت محتاج الى مبالغ كثيرة لتغيير الاثاث؟
3: لا تقول انك تبي تتسلف منه، لان احنا ما راح نسلفك، انت معانا لانك قريب منه، واحنا حرصنا ان نغير تفاصيلك، لكن هذا مو معناته ان نعطيك فلوس.
0: لا، الموضوع مو سلف. انا اعتقد ان امي عندها مبلغ خاشته وميمعته للزمن، والمبلغ هذا هي الوقت اللي استخدمه واستثمر فيه واكشخ وتتغير حياتي كلها كلها بسبب هالمعطف يا ربعي. كل هذا اللي صار بسبب هالمعطف.

0: قلت لكم إنه مينون. معطف واحد كان السبب في تغيير حياة الفيلسوف.
1: لا ولا من هذا، إنه بيضيع فلوس أمه وشقة أمه وتعب أمه علشان يغير ويهتم بالمظاهر.
2: ما قلنا لكم إنه مينون؟ اللي يهتم بالمظاهر نهايته راح تكون وخيمة، وللأسف انخدع بليلاجيو وهنري ومايكل، وكلنا نعرف قصتهم، لكن مو هذا موضوعنا. موضوعنا أن الثلاثة اللي اسمهم ليخاندرو باولو كريستيان يتعقبون. احنا لنا مكانتنا، انا فليب معروف بالمدينة بمكانتي، يتطاولون علي هذيلة،
3: وانا بعد ابوي له مكانته الكبيرة، وراح نستانس لما نعاقبهم قدام الكل.
0: للأسف نهاية ليخاندرو وباولو كريستيان كانت على ايد ديدرو وهو ما يدري.
4: معقولة اللي تزورنا اخت ديدرو
3: وتسألنا بعد عن تفاصيل ديدرو اللي كلنا نعرفها؟
5: وديدرو ما يقال لنا ولا حتى سأل عنه، ولا يفكر انه يكتب شيء بسيط الى عميد المدينة.
4: لازم نظهر الحق، لازم صوتنا يوصل.
3: شلون اذا كان صاحبنا اللي دافعنا عنه ما يدري عن الحقيقة؟
5: صاحبنا مغيب، غرته المظاهر، لكن لا يمكن احنا نرضى ونستمر في الظلم ونستمر في السكوت. لازم الرجعة لصوابه، ولازم الرجعة لعقله.
6: اللي راح يصير يا أهالي المدينة الكرام، اللي راح يصير يا توماس وفيليكس وفيليب، إن ليخاندرو وباولو وكريستيان نهاية الأسبوع هذا راح يتم محاكمتهم ومعاقبتهم وجلدهم جلد. ضحكوا يا ربعي. ضحكوا. ضحكوا يا توماس. يلا يا فليكس ويلا عاد، حققت لكم اللي تبونه.
0: أحسنت أحسنت يا حضرة المحقق، أنت المحقق المثالي.
7: أنت المحقق اللي نفتخر فيه. عاش المحقق البطل.
6: وطبعا ما بيكم تنسون الهدايا اللي أنا أبيها، الهدايا اللي أنا أبيها هدايا مهمة، هدايا تخلينا استمر في عطائي، في دعمكم وتشجيعكم، في توصيل كل اللي تبونه يا أبطال. يلا يا أبطال، يلا اللي بجيبكم كله يطلع حق المحقق. يلا يلا يا بس هذاك.

0: عمتي أم ديدرو، إحنا ما كنا نتخيل إن هذا الحال وصل مع ديدرو. إحنا مسجونين وما نقدر نطلع، وراح يحاكمونا ويعاقبونا. شو اللي تبينا منه؟ شلون نقدر نوصل صوتنا الحقيقي؟
1: اللي علم ديدرو إنه يكتب هو أنا، واللي وصل ديدرو حق هالمكانة هي أنا. أنا الأم اللي تعبت وربت وشقت، لا يمكن إني أخليه يروح ضحية، وأنا راح أكتب مقال وأنشره عشان أبين الحقيقة.
2: لكن نشر المقال يعتمد على الصحف، والصحيفة اللي موجودة صعب إنك تنشرين فيها مقال.
3: أنا عندي فكرة، أنا أعرف طباع لديه من الأوراق الكثيرة، يقدر إنه يكتب هالمقال ويقوم بطباعتها ويعاد تكرارها مرة ومرتين وثلاث، وإحنا نوصي ربعنا إنه ينشرونها ويعلقونها على البيوت وعلى القهاوي علشان يوصل حق ديدرو الكلام الحقيقي الصحيح، ولا كل تعبنا راح يروح ببلاش، وكل اللي سويناه وتعبنا عليه بيروح على الفاضي.
1: خلاص عطني رقمه وعنوان هالطباع هذا، لأني لازم أكتب مقالة انصحي فيها ديدرو.

0: أنا ما عندي مانع يا يمة أن كل المبالغ اللي عندك تصرفينها، المهم أن حياتنا تتغير. هذا المعطف ما يلوق على هالكرسي ولا يلوق على هالجدران ولا على هالبيت،
1: وهذا المعطف لا يتناسب معانا.
0: عفوا،
1: ولا يلوق فينا. انت تغيرت يا ديدرو، بعت اللي وراك واللي قدامك علشان معطف وساعة. من متى ديدرو، من متى تتصرف بهالطريقة؟
2: خليه يا يمه، ماشي يا ولادي، تعب السنين اللي سويته لك كله راح ينتهي، لكن المهم نحقق اللي نبيه.

0: باكر راح تتم محاكمتهم، وعلشان ننتهي من ديدرو خلونا كلنا نتخلص منه ونقول ان ديدرو هو من ماضي هالمجرمين، وبكذي ينتهي ديدرو وتنتهي القصة الوهمية ونكون احنا بالابطال، واحنا ناخذ الاضواء ونطلع نفسنا وبعدنا نفسنا عنه، وبكذي قضينا على وجوده في المجتمع لان اخذ شهرة ما يستحقها.
1: اي نعم، وهذا هو اللي لازم يصير، لازم نربط ديدرو فيهم.
2: اي، وبمجرد ما يتم رفعهم على المنصة عشان يعاقبونهم احنا هني نعلن ان الدعم لهم، واللي وصلهم حق هذا المكان هو ديدرو، هو اللي اقنعهم وبث سمومه وافكاره في اذهانهم.
3: مشكورة يا ام ديدرو، مشكورة يا خالتي، ان شاء الله اللي سويناه نقدر نحقق من خلاله شيء وتنقذونا، والاهم ان ننقذ ديدرو.
4: الصراحة انا خايف ان استمراره في هالمجال ممكن يضيعه ويضيع الكل.
5: لا تخافون، دام خالتي ام ديدرو تدخلت في الموضوع اكيد الحقيقة راح تبين وتظهر.
6: خوفي عليكم اكثر من اي شيء ثاني، انتوا الاصدقاء الحقيقيين حق ولدي، كل اللي ابيه ان رب العالمين يساعدني في الخطة اللي انا حاطتها.

0: وإني أوصل حق اللي أبي، لأن أي خطأ أو خلل في خطة غير محسوبة اللي راح يتضرر إحنا كلنا مو بس أنتو، والضرر الأكبر راح يكون على ديدرو، هالإنسان اللي تعبنا عليه والفيلسوف اللي حقق كل هالإنجازات. لازم يعترف في الخطأ ولازم يرجع للصواب، والظالم ياخذ جزاء.
1: تحقق الحلم، هذه كل الفلوس اللي كنت أبيها ووصلت لها، وكل الأشياء اللي أبيها شريتها. شكرا لهذا الرداء العظيم اللي خلاني أقارن كل شيء بحياتي وخلاني أعرف كل شيء بحياتي.
2: ها؟ طالب بالعصا.
1: شنو هذه الهتافات؟ هذا اللي قاعد أسمعه برا شنو؟
2: طالب بالغصاص.
1: أتوقع أن اليوم محاكمة ليخاندرو وباولو وكريستيان، هالمجرمين اللي ما أدري شلون بيوم من الأيام خليتهم أصدقائي.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مراحل مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: أباكم خير وبركة يا رب.
4: يوسف العزيز الحبيب، اللي كنت أتمنى.

0: يقول الشاعر: أغار عليك من عيني ومني ومنك ومن زمانك والمكان.
1: يا سلام،
0: ايش رايك؟
1: يا سلام،
0: اليوم راح نتكلم عن الغيرة.
1: ايش رايك؟ انت الشاعر اللي فيك قاعد يطلع هالايام.
0: فيني مارد راح يطلع.
1: يقولون كل واحد فيه شاعر صغير داخله. انت شاعرك بدا يتمرد.
0: بدا يطلع متشعب.

0: مساحتنا اليوم راح نتكلم يوسف عن الغيرة بين الزوجين، متى تكون دليل على الحب ومتى تتحول إلى مشكلة،
1: والغيرة سبايب
0: فراق الحبايب.

0: الغيرة مطلوبة أمانة في الحياة الزوجية، ولكن لها حدود أيضا ولها أبعاد معينة، ويعني أوقات خاصة. صح. في بدايات الزواج ممكن يعني أن تكون هناك غيرة، وأيضا بعد مرور سنوات من الزواج هم تزيد الغيرة.
1: والله أنا أحس
0: يخافون لا يخطفون الشايب.
1: الشايب
0: يعني راح مكان ولا كذا العين تصير عليه.
1: رايح
0: لا يروح ياخذ علي مرة ولا يتزوج علي ولا كذا، فبالتالي أيضا مرات تلقاهم يغارون على بعضهم البعض.
1: أكيد.
0: ومرات يغارون من بعضهم البعض.
1: صحيح.
0: يعني مثلا أنت عيالك يحبونك أكثر مني. لا، أنت عيالك يسمعون كلامك ما يسمعون كلامي. فتصير الغيرة هذه موجودة بين الزوجين.
1: حتى العاملة المنزلية هي بعد أحيانا سبب مشكلة. ليش العاملة تسمع كلام بابا ما تسمع كلام ماما مثلا؟
0: ما نخلص
1: غيرة.
0: مو هذا قالوها الغيرة سباي.
1: اي والله. اليوم راح نتكلم عن الزوجين شلون نسوي مكسم ماتش، نسوي بالانس او نسوي ميزان بين الكفتين بين الزوج والزوجة، وتكون الغيرة منطقية حلوة بعد. مو حلو الزوج اللي ما يغار يوسف، هي تطلع تروح مثلا عرس مع بناتها تأخروا، زين دز مسج اتصل وينكم، ليش ما توديهم انت؟ في اشياء يعني المرأة ما تطلبها او ما تقولها لكنها مؤلمة بالنسبة لها. إذا شافت صديقاتها أزواجهم حايفينهم يودونهم ويجيبونهم ويسافرون معهم، وهي لا قالت لك يلا لا روحي مع عيالك، بنروح نطلع مطعم روحي مع عيالك، بنسافر روحي مع ولدك العود. يعني المرأة
0: هذا إهمال، محتاج إهمال يعني مو غيرة بس تصير يعني الغيرة موجودة بين الزوجين
1: فعلا.
0: وانت راتبش تاخذينه كامل وانا ادفع راتبي ما يشون كل اقصاد وكذا، وانت عندك وانا ما عندي، وانت يعطونك وانا ما يعطوني، وانت بصحتك وانا مو بعافيتي. يعني وايد في اسباب للغيرة.
1: ممكن فمثل ما ذكرنا هذه مساحتنا على 2241 3250 او 2241 3251. تحيات هاني المخيال، محمد شافي السبيعي من الاعداد والتقديم، ليوسف جوهر وطلال الماجد.
0: من التنسيق والمتابعة تنتظر اتصالاتكم الهاتفية سوسن بوشهري، ومن الهندسة الإذاعية معاكم أنفال العياف.
1: وأيضا تحيات حلوة من أخونا سعود السهلي من التنفيذ على الهواء.

إذن الغيرة بين الزوجين هل هي دليل على المودة والمحبة ولا هي تراكم للمشكلات اللي تصير بيناتهم؟ الكثير من المحاور رح نناقشها معاكم مستمعينا عبر أرقام هواتفنا 224-3251 و224-3251 و224-3252. نقول لكم على الرحب والسعة بقيادة المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد. نحمد الله على الكويت، يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل.

0: إذن الغيرة بين الزوجين هو موضوعنا في حلقة مرحب لهذا اليوم، وبالتأكيد يعني الغيرة لها وجوه عديدة ومختلفة، وقد تكون متأصلة أيضا في النفس البشرية لأنها شعور فطري أودعه الله سبحانه وتعالى في النفوس الإنسانية. فالزوج تلقاه يغار على زوجته، والزوجة تغار على زوجها، ولكل منهما مكانة في قلب الآخر على الرغم من المشاكل اللي تصير بيناتهم في بعض الأحيان.
1: حسبالي تقول لكل منهم نصيب، يعني من المسؤولية،
0: فبالتالي بعد انكتب بالارتباط خلاص.
1: نروح شايك، نروح السعودية الشرقية. عندنا الغالي أخونا عبد الوهاب بوبشيت، أبو خالد الغالي حياك الله.
2: صباح الخيرات، صباح الأنوار عليكم جميعا.
0: صبحك بالنور والسرور، وعظم الله أجركم أخوي عبد الوهاب.
2: أجرنا وجهك، الله يجزاكم خير،
0: عساها آخر الأحزان يا رب،
1: يسكن الجنة إن شاء الله.
2: الحمد لله الله يبارك لكم. أول شيء أشكركم جميعا، ثاني شيء يا أخوي طلال الله يجزاك خير أن شفنا أستاذنا الكبير أزور ياسين في التصوير، ما شاء الله يوم شفت التصوير والله يعني تحس الشخص الله يبارك فيه، مطول في عمره صحة وسلامة.
1: آمين.
2: رجل عملي ورجل صح. منصف ورجل يحس، أنا بس والله شفت شكله يعني ذكرت أيام الاتصالات الكثيرة
1: الله.
2: وأسمع يعني يوسف جور يقول أزور ياسين باستمرار يعني، ولما يعني الاسم ما رح من بال أبد أي شخص
1: صحيح.
2: فيوم شفته والله عرفت ان الشخص يحب يبذل كل جهده على اساس تطلع الحلقه 100%.
1: كان مثل الابو لنا بالحلقه يعني يوم الخميس. أحسن. الكل حاس ان هذا والده.
2: انا والله يوم شفته تمنيت اني اكون انا موجود، بس كان ذاك الوقت صعب، ولكن ان شاء الله باذن الخير فتسمي عبد الله الصلاحات، وان شاء الله باذن الله يطلع مثله واحسن باذن الله.
1: آمين.
2: يا رب.
1: آمين.
2: الكريم.
1: آمين.
2: وبالنسبة لل شو اسمه
1: مساحة
2: الغيرة هذه الغيرة من محبة تطلع، هذه من محبة الزوجة، طبيعة من الطبيعة تصير غيرة لزوجها.
1: منطقية يعني تشوفها
2: منطقية بس بحدود، ولكن هي منطقية من محبة تطلع. والله يحفظكم يا رب.
1: ويحفظك سلامات إن شاء الله
0: يا رب. شكرا شكرا لك يا أبو بشيت، يا حياك الله أبو خالد.
2: يا رب.
3: أيها الأحبة، الغيرة شعور فطري أودعها الله في النفس البشرية.

وهي في أصلها تعبير عن المحبة والاهتمام، ورسالة صامتة تقول للطرف الآخر: أنت تعني لي الكثير. فالزوج يغار على زوجته، والزوجة تغار على زوجها، لأن لكل منهما مكانة خاصة في قلب الآخر. وحين تكون الغيرة معتدلة، فإنها تضفي على العلاقة الزوجية دفئاً وجمال، وتمنحها مزيد من الشعور بالأمان والاحتواء. لكن هذا الشعور الجميل ممكن يفقد توازنه إذا تجاوز حدودها الطبيعية، فيتحول من وسيلة لحماية العلاقة إلى سبب لإرهاقها. فالشك المستمر وكثرة الاتهامات ومراقبة كل تصرف والتدخل في أدق التفاصيل، كلها ممارسات ممكن تزرع القلق وتضعف الثقة وتفتح أبواب الخلافات اللي كان بالإمكان تجنبها. ونطرح عليكم سؤالين للنقاش، برأيكم مستمعينا، أين تنتهي الغيرة الطبيعية؟ وين تبتدي الغيرة اللي تأثر سلباً في العلاقة الزوجية؟ وشلون يستطيع الزوجان المحافظة على الثقة بينهم من غير أن يفقد مشاعر الاهتمام والغيرة المحمودة؟ وإحنا بانتظار اتصالاتكم علشان نسمع رأيكم واقتراحاتكم في برنامج مراحل، في حب من أول نظرة وفي حب من أول اتصال. مراحب والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة. مراحب.

0: أشياء كثيرة يوسف مزعجة بالنسبة للزوج والزوجة بداعي الحب والغيرة، منها تفتيش مثلا احتياجات الزوج، تفتيش سيارة الزوج، تفتيش ملابسه بعد العودة قبل العودة، عطرة ليش مختار هالعطر الغالي، وين رايح وين راد، والعكس حتى هو يبتدي يعني من باب الغيرة يقولك لا وأنا من باب الحب من كثر ما أحبك أنا غار عليك، ويبتدي نزاع ما أنزل الله عليه من سلطان عليهم، وأيضا يبتدي شك وهم في غنى عنه، هو الذي يحطم الزواج في السنة الأولى أعتقد. يوسف شو رأيك؟
1: نعم، يعني أشكال متعددة أمانة، وما تدري منه اللي بيده الحق إنه يغار على الآخر، يعني إذا ما صارت الأمور طبعا بشكل غير مدروس، يعني الرجل يشوف غيرته أو إيه؟ تشوف المرأة غيرة الرجل بأنها حب، ومرات تشوفها لا
0: تدخل
1: كوصاية عليها، يعني إيه؟ كأنا وصي عليك إيه؟ ولازم أتدخل بكل كبيرة وصغيرة، صح. فتكون هني رخصة للتحكم في حياة هذه الزوجة، يسمح لنفسه باللي يمنع عنها، يعني أنا أدش أشوف الحسابات أنت لا تروحين، أنا أروح بيت فلان أنت ما تروحين، لا أنا غار عليك في هذا المكان، فبالتالي هني تصير سيطرة وتحكم وحجة للزوج في أنه يتملك زمام الأمور.
0: يا ساتر، خلنا نسأل مو معنى
1: هذا أن الزوج مو زين الحين جايين احنا حق غيره بعد الزوجه بعد
0: اكيد.
1: حي الله عبد العزيز.
2: الله يحييكم ويبقيكم، صبحكم الله بالف خير.
1: صباح صحتك بالنور والسرور،
2: شلونكم ان شاء الله طيبين؟
0: مشتاقين عتبين على الغيره. انا غار عليك اذا اتصلتي على برنامج ثاني على فكره، انت وام علي ممنوعين. بس هني
2: الله مرحب
0: عصري.
2: بس شعرك يا طلال ليش تحرش بشاعر يوسف؟
0: شفته
1: اي أيوة والله شاعره ما ادري ايش فيها اليومين،
0: فجاه قمت اقرا شعر. اقعد اتحفظ هني بالممر من الساعه 6، رايح بقصيده وراد بقصيده ويلا.
2: الله يعطيكم الف عافيه.
1: الله يحفظ قلبك يا ام عبد العزيز
2: على هاللفته اللي تمثل الوفاء والاخلاص حق الاستاذ والقدير ازور ياسين.
0: اي والله،
2: بس مع الاسف ما سمعتها، كنت رايحه الطبيب.
0: بسم الله
2: كل من يمدحها.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: اي والله
1: نحاول نوصل لك الحلقه ان شاء الله، اذا مسجل ان شاء الله سوسن ادز لك اياها
0: ان شاء الله.
2: جزاكم الله الف خير
1: وياك.
2: احييكم واحيي المستمعين الكرام. والغيره لابد منها حتى بين عيالنا الصغار. حفيدتي عمرها سنه وثلاث شهور، لما أحب أختها عمرها 4 سنين تي عندي، إيه ما تيني تي عندي وتقط راسها بحضني وتلمني، إيه فما بالك بالزوجة. أكيد طبعا من أصول الزواج أن تقير على الزوج، بس مو حلو لما يقول عندك عندك عندك، لأن لو عندها حتى إذا عندها بتحط ببيتها وحق غيلها وعيالها.
0: اللي عندها ماليا قصدك أمي، يعني يسألها عن فلوسها معاشها راتبها؟
2: إيه، لأن أنت وتطرقت أيه. حق هالشيء
0: نعم،
2: يقعد يعايرها وكذي يقول أنتي وانتي
1: نعم،
2: فمو حلو هالشيء. لا خلها من نفسها، والزوجة صدقوني إيه تحب بيتها وعيالها وزوجها،
0: صح
2: أي، فكل خيرها بتحط
0: يا ما حريم. يما عمروا بيوت، باعت ذهبها، ساعدت بعيالها، يعني بتجارة ولا ببنيان حريم أول غير يما، ولا ما زال الخير في قبال؟
2: لا والله ما زال
0: الحمد
2: ما
0: لله.
2: زال
0: الحمد لله.
2: ويعطيكم مليون عافية.
0: الله يعافي
1: الله يعافي قلبك يا مرحبا.
2: سلام الفريق كله، مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: الله يحفظك.
2: الله يحفظكم.
3: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
3: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: ذكرنا أخوي طلال يعني بعض الأمور اللي يسويها الرجل من باب الغيرة، خلنا أيضا يعني نستذكر بعض الأمور اللي تستخدمها المرأة. يعني المرأة غيرتها مرات تكون خانقة للرجل،
1: ممكن
0: يعني كأن قاض برقبتها وقاعد تخنقه، يعني مو ما توصل إلى هذه الدرجة، أو أنك تدخل في أصدقائه. لا أنت ليش روح مع حسن، ليش ما تروح مع ضلال مثلا؟
1: كل يوم رايح بيت حسن والله.
0: وعندك الجملة الشهيرة طبعا اللي دائما ترددها المرأة، بعض النساء طبعا، الجملة الشهيرة اللي تقول لو ما عندك شيء ما تخاف. اي فحق كذي هالجمله هذه تكون وراه وين ما راح. انت اكيد وراك شيء، ولا ليش خايف يجيب تليفونك هالاشياء؟ شيل الباسورد اللي موجود عليه. يعني هالامور هذه تثير الغيره وتصل الى الشك. ليش حاط لايك حق الحساب هذا؟ ليش تتابع هالحساب هذا؟ يعني هذه كلها توصل الى مشاكل، مع انه كنا صالح. يا حي الله.
2: حيني باك ما عليك زود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا هلا وقلا، صباح العمل والأمل لكل المستمعين والمستمعات.
0: صباح الخير ومسك وعنبر.
1: صباح الورد.
2: يا هلا، صباحكم ورد وياسمين لكم للمستمعين والمستمعات. صراحة جيبون التفاؤل.
1: الله يسلم.
0: تسلم.
1: ما زلنا ناطرين زيارتك يا صالح، انت وعدتنا، فان شاء الله هالخميس تحاول تكون معنا.
2: ابشر ما يكون خاطرك الا الطيب.
0: تسلم صالح. يا كثر ما وعدتنا. يلا ما عليه ما عليه.
2: كل ما توعد اكثر يعني الطول اكثر المحبه.
0: الترقب أكثر. نعم الترقب يزيد بعد.
1: اي والله
2: يزيد الترقب ويزيد الحلاء ويزيد الصفاء ويزيد ويزيد الحديث.
0: الله يحفظك ان شاء الله. صالح، هل انت من الناس اللي يغارون؟
2: نعم، من اشد اللي يغارون. لكن شنو القيره موجوده لكل الطرفين، الزوج والزوجة.
0: نعم.
2: بس بشرط ما تتعدى عن حدها. هاي في شروط عندي يعني.
0: وشنو حدها يا أخي صالح؟
2: عندي شروط ما تتعدى عن حدها. من ضمن الشروط إني ما أتبالغ بالقيرة. من ضمن الشروط طبعاً لصالحاني ما تعدى. لماذا؟ لأنه صفية رضي الله عنها أرضاها لما جابت الإناء الرسول عليه السلام والصحابة قاعدين، فعائشة أمنا عائشة رضي الله عنها قالت، فكسرت الصحن قدام الرسول. فاسمع عزيز المستمع، عزيز المستمع، إذا قارت زوجتك منك أو أنت قرت منها لا تحدى إن حدك. لا تحدى إن حدك عزيز المستمع، عزيز المستمع. القيرة موجودة، الما عنده قيرة ماكو فايدة منه. الما قيرة عنده لابنه لبنته، لما نشوف التلاميذ أحسن من ابنه لازم يقير. يا ابني ترى القصة واحدة اثنين ثلاثة، شنو تريد أنا حاضر، وكذلك الأمر الزوجة شنو تريدين حاضر، لكن لا تبخل عليها. تفضل أستاذ طلال.
1: شكرا لك أستاذ صالح، أحسنت ما شاء الله عليك.
2: سمعي أستاذ طلال أستاذ يوسف.
1: أحسنت.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لك يا أخوي صالح، ما قصرت.
3: جاهز تقول رأيك بكل صراحة في مراحل، نسمع كل اللي تقوله.
1: صباح النور.
0: النور والسرور
4: صاير حلو.
1: ايش في ايش ماكل؟
5: لا احد يسمع اصواتكم، ما يسمع
1: اصواتكم. الله يسعدك
5: كله. يا بس ما باقي احطها في الجرايد لك.
6: يلا خليكم في مكالمات بعد.
1: شكرا لك
0: عزيز وغالي، حياك الله.
3: مراحل

0: شق يعني؟
1: ايه احذار انظر حواليك.
0: ما شفت للحين. خلنا نسأل محمد.
1: نسألها. الو الو
0: يا حي الله محمد.
2: صغيرة صبايب فراق الحبايب، نتمنى صوت تعود الدوخي. صباح الخير عليكم.
0: اي صبحك بالنور والسرور يا هلا محمد. هلا بهل الرفاع.
2: اي الله مرحبا بك. مرحب ملايين. حي الله الكويت.
0: الله يطولنا عمرك.
2: يسلمكم ان شاء الله ويحفظ الكويت ويحفظ الخليج.
1: ويحفظك يا دانة. انت دانة البحرين. انا مخزن رقمك.
2: الله يطول عمرك. ما عليك زود. ما عليك زود. الله يحفظكم ان شاء الله في لوح المحفوظ.
1: امين.
2: طبعا غيرة من غيرة. غيرة ما توصل الى الشك. شك غير والغيرة غير.
0: احسنت.
2: والغيرة مطلوبة اذا يعني مثل الوحدة تحب زوجها وزوجها يحبها لازم في غيرة.
1: صح.
2: يعني في غيرة في ناس حتى قطوهم يعني بوشية على اساس انه ما يطلع وياهم من غيرته عليها. يعني مو بشك. انا اقول لك فصل بين الشك.
0: يكون عنده غارية مثل ما نسميها.
2: اي بعد الريول اللي ما يغيرش خونته دي هذه يعني الله يكرمكم اللي ياكلون لحم الخنازير ذلا عندهم عادي يعني.
1: حتى يما من ابسط الامور لو ياله مثلا صحن من جارتش والزوج حب هذا الطبق شو تسوين انت بهالحاله؟ تغارين تزعلين؟
2: لا لا مثلا يقول ان الطبخه حلوه ودي لا ما فيها شيء ذي
1: عادي
2: هذه راي مجر هي وعد بعد يقول رايه بس الغيره يعني تكون يعني مثل ما تقول بنظرة مو بنظيفة.
1: ايه.
2: يعني حن ساعات الجيران يعني تصيرون مثل الخوات ساعات الجيران والله والصديقة تبوق راي الواحدة من يوم أمس حاطين أن ترحمها مسوي لها كوبي مفتوح قايلة لها لأن أنا ما حد وزميلة عمل معاها تروح البيت وجيرانها أخذي اللي تبين آخر شيء خذت راي لها يعني تصور لهالدرجة يعني الأول غير الأول يعني احنا ما نقول الكل البعض اللي هلونا حين يعني انت لو مهما يكون شلون هذه صديقك وعطتش كوبي على المفتاح تاخذون تبون انت امك دي طلعها تلقى زعلت قالت له باخذ عيالي بطلع قال لها روح هاي وقعد المرة مكانه بدل الأساس كله وآخر شيء بعد سكن الأم وبنتها بعد في حجرتين وهو يدفع الأجر
1: لا
2: يعني وين هذه يعني هذه تغير لما تغير وتحتار لما تحتار ان عز اصدقائها تاخذ رايلها فهذه يعني الغيره ما يعني مطلوبه
1: احسنتي
2: بس مو مطلوبه يعني اني انا اشك او شيء يعني عيني دي فالغيره يعني حلوه اذا رايل ما يغير عليك شلون تدي والمره اللي ما تغير على رايلها نقول
1: يعني نقول هذا دليل الحب يما بس تكون نسبتها أقول لك يعني هي دليل حب بس تكون بنسبة بسيطة ما تصير مزعجة الزوجة وين رايح وين راد منو معك بالدوام ولا وانتقل وطلع
2: والتي تحط المكبرة على ثيابك تشوف يمكن تشوف شعرها شيء من هنا بعد يطير برا الشعر يطير برا
1: ولا تحط مكبرة يما
2: مكبرة شيء عدل إيه فالثقة موجودة الصراحة المفروض يكون واحد واثق يعني من
1: أكيد.
2: من اللي هو فيه
1: أحسنت.
2: وهاللونه دائما تكونين أنت الملكة
1: ما شاء
2: ما في أحلى منك يعني إيه المرأة المفروض تقول ما في أحلى مني
1: فعلا.
2: ما في أحسن مني هي قايمة بواجبة ودي
1: أحسنت
2: المرأة اللي تحمل الريل فبيشوف غيرها أشكال والوان
1: الله المستعان يا أمي ما قصرت يا حبيبتي صباحك خير
2: تحياتي لكم جميعا
1: مع السلامة يا دانة
0: تحياتك الله
2: مع السلامة

0: إذا ننتقل لاتصال أخونا مبارك أبو ناصر. يا حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام. أنا ناطرك أبي أسمع أبو ناصر شو يقول مساء. أقول حق يوسف
1: هو مثل ما قالت أم عبد العزيز مثل ما قالت أم حمد هي الحمد لله ما توصل للشك، لكن الغيرة عند الزوجة مطلوبة. تدري ليش مطلوبة طلال؟
2: أيوة.
1: مطلوبة علشان هي تبي تحافظ على شخصية زوجها.
2: نعم.
1: سواء كانوا قاعدين بالعائلة قدام أخوانه قدام العائلة وهو قاعد يتكلم يفول التعبير مرة، مستحيل تقاطع قدامهم اللي لازم يكون بينه وبينه المفروض انك انت بكذي كذي. قل هي تبي تحافظ عليه قد ما تقدر. لكن بالنسبة لغيرة الزوج ما في يعني يغار، بس انه هو من البداية يكون

0: يعطيها الثقة الكاملة، وهم هي ثقتها فيه، وخلتها تعبر له وتقول له شلون يقول المعنى. قلت أنا يقول لك التعبير مرات أي تحاول تصلح له حفاظا على شخصيته.
1: الله.
2: طيب وناصر، لو فرضنا أن الزوج أو الزوجة ما يغارون على بعض، هل هناك مشكلة تحدث؟ يعني هل الرجال محتاج إلى الغيرة أو المرأة تحتاج إلى أن يغار عليها الزوج؟
0: هو يمكن مو ما يغارون على بعض، يمكن ثقتهم الزايدة ببعض، واثقين ببعض من أول لقاء لهم. هو لما يتكلم ولا هي لما تتكلم لازم تكسب الثقة فيها. هي الثقة هذه أخو يوسف ترى قاعدة تبني لها مملكة كاملة، بيت وهي الأساس وبيون عيال زين، لكن انهم ما يغارون على بعض
1: صعبه،
0: يعني صعبه ما يغارون على بعض،
1: خصوصا الشرقي ابو ناصر يعني وعمره بالعشرين. لا هذا اكيد غيار، يعني ما توقع ان عمره صغير وكذا وام عياله الا ما يغار عليه. شكرا لك يا ابو ناصر.
0: بالضبط حبيبي، تسلم.
1: صباحك خير ان شاء الله.
0: سلام وعلى سلامك يا رب.
3: الشيء المختلف في مراحب اصواتكم، اصواتكم اللي تاخذنا هناك لبعيد. ابعيد للزمن الجميل.

0: لحظات قليلة وننتقل إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية، وبعدها نرجع معكم. ومراحب والغيرة ما بين الزوجين، هل هي دليل على الحب والمودة أم هي بوابة للمشكلات وحدوث الخلافات؟
1: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام خيارات ثلاثة ويقول إنه بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأنها وعليها أن تحسن التصرف. الدوحة تقول إنها تعمل مع طهران وواشنطن لبحث إمكانية استئناف المحادثات بين الجانبين. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة. وزير خارجية لبنان يقول إنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. اجتماع مصري سوداني أمريكي في نيويورك لبحث إنهاء النزاع في السودان. قادة العالم يجتمعون في نيويورك الأسبوع الجاري للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي، والأخير يطلب منه وقف استهداف مصافي النفط الروسية. روسيا تؤكد أن مناورات حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي تشكل تهديدات مباشرة لأمنها. نتائج أولية للانتخابات البرلمانية الروسية تشير إلى احتفاظ حزب روسيا الموحدة بالسيطرة على مجلس الدوما. قبيل قمة مرتقبة الخميس، الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات حول قضايا تجارية واقتصادية مهمة، من بينها الذكاء الاصطناعي وقتلى وجرحى في غارات باكستانية شرقي أفغانستان، وكابول تتوعد بالرد. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد 10:30 PM. أدنى مستوى الجزر 1:49 PM. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والنويصيب 42، مطار الكويت والوفرة 44، جزيرة جارو 37، أم المرادم 40. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت ومطار الكويت 32، النويصيب 27، الوفرة 25، جزيرة جارو وأم المرادم 33. موعد غروب الشمس 5:47 PM. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: الغيرة وموضوع الغيرة خصوصا يوسف بين الزوجين، ما هي حدود هذه الغيرة؟ وأكيد يعني اتصالات المستمعين حبايبنا، أنا أدري يعني يبون الخير خصوصا للأزواج بالسنة الأولى، خصوصا أن الدراسات تقول أن من السنة الأولى إلى الخامسة أخطر سنين استمرار الزواج، للأسف 90% يمكن من الطلاق يحدث في السنة الأولى إلى السنة الخامسة. خلنا نسأل أم أحمد، إيش رأيك يوسف؟
1: نسأل أم أحمد. حي الله أم أحمد. يا حياك الله.
2: الله يحييكم. بالنسبة لموضوعكم على الغيرة.
1: اي نعم.
2: الغيرة ممكن الرجال انه هو صدق يغير على امرأته. لان خداها من بيتها هنها صارت من ذمة، طلعت من ذمة اهلها، من ذمة اهلها لذمة هو، لازم يكون يغير عليها.
0: أم أحمد تقدرين تخلينا على السماعة؟ صوت المكيف عالي فصاير عندنا مثل الصدى. تفضلي.
2: فقاعد أقول لك يعني إن المرأة
0: نعم
2: يعني المفروض إنها ما تغير على الرجال.
0: أيوة.
2: ما له داعي، يعني صدق الرجال المفروض هو اللي يغير عليها.
1: أه.
2: لأن طلعت من بيت أهلها.
0: نعم.
2: من بيت أهلها لبيت أخوه. يعني يكون هو المسؤول عليها، طلعت من ذمته وذمته.
0: أم أحمد إذا شال قشة وقال لك أنا بطلع بروح أنام عند ربعي، ما تسألين منو هالربع؟ وين بتروحون؟ وين بتردون؟
2: لا لا أحسن، الرجال المفروض ما تغيرين عليه. خلينا عليك أنت. لا تعطينا أكبر من حجمه. خليك. لا يشوف نفسه.
0: يعني الغيرة المرأة احيانا تخليه يصير مغرور
1: كذي كذي. ام احمد بعد سنة سنتين، بعد سنة سنتين تشوفينه متزوج وعنده عيال؟
2: لا ما اتوقع.
1: هذا الكل الكل يقول كذي. يعني اذا ما تغارين عليه وما تديرين بالك عليه اكيد بينخطف.
0: وبعدين يقول انا مسوي لك مفاجأة، يدش مع مرته الثانية.
2: يشوف نفسه من شايفك، من ترى انك من يشوفك، هذا كذي احسن.
0: وجهة نظر احترمها، مشكورة ام احمد.
2: يا
0: مرحبا.
1: حياك الله.
3: من الاحد للاربعاء نسالكم ونسمع اصواتكم.
0: الو صباح الخير.
4: صباح الانوار. مرحبا مرحبا.
5: يقولها غبيت، يقول وين الغبه؟ يقول
0: اي والله وين الغبه، بس وين في شيء تغبى؟
4: اي اللي مثل
0: جو في المركز العلمي بالسالمين.
3: كل شوق ولا نتحراكم.
6: تحريتك سنين طويله وانا خايف ان قلبك نساني.
3: مراحل مراحل.

0: يعني أم أحمد رأيها الصريح جدا. الرجال يغار
1: من الأخ.
0: أنت كرجل لازم تغار على زوجتك، ولكن المرأة لا تغيرين على الزوج لأن هذا راح يفتح عليك باب.
1: وجهة نظر،
0: وجهة نظر نحترمها ونقدرها. نسمع أم صالح.

0: صباح الخير،
1: صباح الأنوار،
2: صباح الفل،
0: صباح الفل، صباح الورد، صباح الغيرة اللي ما تخنق.
2: الله،
0: والله يعني
1: يعني
0: أول
1: الغيرة
0: شيء أصبح
1: تخنق أم
0: عليكم.
1: صالح؟
0: ها؟
1: يعني تخنق الغيرة؟
0: إيه، إذا زادت عن حدها تخنق والله. يعني إحنا عايشين بهالدنيا وعندنا صديقاتنا ومعارفنا وأهلنا، أكيد صارت لهم هالشغلة، فإحنا نقول غيري على زوجك، مو عيب ولا منكر، غير على زوجتك. أول شيء الزوج، خل أقول لكم الشغلة، الزوج إذا شاف زوجته تغار عليه صدقني يزيد حبها بقلبه
2: ويحاسب على نفسه أكثر.
0: إيه،
2: صح،
0: ويحافظ عليها بعد، ويحافظ على بيته. لكن إذا ما عطلت اهتمام أو أوكي فطلع، متى ما يرد يرد يرد يلقاها هي وعيالها نايمين،
2: أو ماخذ عيالها ورايحة تنام بيت أهلها. أمي بعضهم
0: إيه، يعني أنا أعرف ناس خميس ويمعى بيت أهلها،
2: شايلة قشة ورايحة،
0: ما أدري مطرودة،
2: إذا من يطبخ له من يفكروا فيه شوية.
1: بس أم صالح، أم صالح، أم أحمد شو تقول؟ تقول إذا غرتي على الرجل راح يشوف نفسه عليك،
2: تكبر،
1: فبالتالي لا تفتحين هذا الباب وياه، لا تغارين عليه وخلي يعيش حياته كذي من غير ما حد يغار عليه.
0: احترامي وتقديري لأم أحمد على راسي، بس لا، الغيرة مطلوبة، غيرة خفيفة، مو غيرة اللي تقيده واللي تحاسبه
1: اللي تنحشة
0: وكيل نيابة قدامه مو زوجته،
2: اي مراقبة عليه.
0: اي لا لا، مو كذي، اغار على زوجي اي واغار على زوجتي اي، بس بالعقل، يعني بالحدود اللي ما تنفرها مني او ما ينفرني منه. يعني بس يعني اكثر من كذي الواحد شي يوضح لهم
2: عشان ما يحس انه مخنوق بالبيت.
0: غيروا على ريايلكم، مو
1: طيب. طيب شنو اشكال الغيره اللي تقدر تغار فيها المراه؟ يعني متى؟
0: متى اقول لك؟ اذا شافت شويه ها تغير. المراه ترى تعرف ريالها اكثر من امه وابوه،
2: خصوصا ماليا. يما يقول لك ما عندي، وطحتي على ورقه فيها رصيده بالبنك. اوه
0: يا ريت يا رصيده، يا ريت رصيد،
2: دير بالك،
0: يا ريت رصيد، اي تطلع شيء افضع من كذي، فاتوره كذا كذا كذا،
2: شاري مجوهرات، خاتمين وقلب،
0: عاد مجوهرات، هديه، ملابس،
2: يمكن حق امه، يمكن حق امه. يما
0: لا لا لا، امه تلبس مال 20 سنه،
1: يمكن حق اخته يا صالح،
0: ها
1: يمكن حق اخته
2: ذهب قلب، ممكن. على العموم ام صالح، انت مثل ما يقولون يعني وصلتي خير، الميزان هو المهم في هالموضوع، يعني ما نغير وايد ولا شويه.
0: والله العظيم هذا
1: مرات ام صالح، ام صالح يعني انت فتحتي لنا باب الحين، مرات الزوجه تغار على زوجها من امه،
2: ايه
1: من خواته،
0: هذه مو غيره، هذه
1: انت رايح عند خواتك، انت امك، انت كذا، يعني هذا ينفتح الباب هذا عليه مسكين،
2: ويغدونه بالبيت عشان ما ياكل
1: منهم، مغدينك ومعشينك
0: يعني بعد ولدهم، يعني يطلع من بيتهم يوعان يروح حق امه، حق زوجته، لا مو حلوه بحق اهله.
1: اي بس هم تغار يعني عليه، هل من حقها ان تغار عليه؟
0: اتغار من امه وابوه. والله شوف، انا كان الله يرحمه ويغفر له،
2: الله يرحمه،
0: اغار عليه واحبه وكل شيء، واخاف عليه حتى من الهوى،
2: الله،
0: لكن ما توصل اني اغار من امه واخته،
2: ايه،
0: او عيال اخته، او عيال اخوه، او شرالهم او عطالهم، والله كل شيء كان يشتري لهم.
2: الله، وما كنتي تزعلين ولا تتدخلين ولا لا تعطيها هالكثر، عطى 100 دينار لا تعطيها 200 مثلا،
0: لا
1: يعني مثلا مسافرين ام صالح ويقول لها انا باخذ هالقطع حق امي، انا باخذ كذا حق اختي،
2: ويشيل ويحط،
1: ويشيل ويحط حق خواته وحق امه، يعني تغار هي بعد،
0: مو شين والله. المراه تشوف المراه اللي
1: يعني عاد ما يندر تغار ولا تحسد،
0: هي يمكن شوية كذي وشوية كذي يعني، بس تخفيها، ما تطلعها حق زوجها، ما تحسس إنها غيرانة من أهله.
1: نعم.
0: والله شوف، أيام تذكرون كرسي يابر،
1: أي نعم،
0: هذا ياب لي مرة زين كرسي يابر، صار مشكلة وكذي، ووصلنا للحدود الشائكة شوية، فراح ياب لي الهدية هذه،
1: حلو،
0: يقول لي هذه، سمعوا بس مو حلو،
1: هني الأم تغير. شكرا، شكرا لك يا صالح.
2: روح البحرين. وعندنا حبيبنا حجي عبد الغني من زمان ما اتصل يوسف اليوم. هو والله موجود ما معنا صوته. الو يبا.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: ربكم الله بالخير ان شاء الله.
1: يا حياك الله يا هلا ومرحبا اخونا عبد الغني.
3: اللهم احفظ دول خليجنا العربيه ان شاء الله.
1: امين, آمين. يا رب العالمين.
3: الدول العربيه والاسلاميه ان شاء الله كلها امن وسلام. نطلب من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هدوء دائم ان شاء الله.
1: امين
3: الله
1: امين يا رب.
2: امين. الحمد لله على سلامتك عمي.
3: الله يسلمكم ان شاء الله اخي يوسف والاخ طلال.
2: نعم يبا.
3: الله يسلمكم. والله عندي مداخلتين الله يسلمكم.
2: تفضل.
3: اعطوني مجال يعني.
2: عيوننا لك. تفضل.
3: اولا انا فرحان ومستانس ان الديربي السعودي بيكون في الكويت. هذا الخبر واجد سراني بصراحه.
2: كلنا فرحانين.
3: الله اي والله فرحانين. بس اطلب من اخواننا في الاتحاد السعودي والكويتي انه يجيبون لنا حكم خليجي درجه اولى, ما نبقى من اوروبا واسيا وهالشيء, خليجي.
2: نعم.
3: وبعدين نطلب ان شاء الله معلق على المباراه من الدرجه الاولى. وعدنا اخونا العماني العلوشي والله بعد اذا في افضل واحسن.
2: كلهم خير وبركه يبا
1: باذن الله ان شاء الله.
3: هذا اللي نحب يعني.
2: نعم.
3: هذا الخبر سراني انا بكثره
1: باذن الله. هذا واحد. اثنين قول يا عبد الغني.
3: مداخلتنا ايش يا اخونا العزيز؟
2: عن الغيره بين الزوجين.
1: عن الغيره بين الزوجين. عبد الغني يغار ولا ما يغار؟
3: لا والله انا ما اغار.
1: زين يغارون عليك ولا ما يغارون عليك؟
2: يغارون عليك
3: على يعني اثنيننا من طبطين. الحمد لله رب
2: الحمد لله نعمه. لا تقولون حق احد لا ينظلونكم. دير بالك.
3: الله صل على محمد. يا الله واطي.
2: دير بالك. الله يتمم عليك.
3: خليكم. يا الله حبيبي.
2: مع السلامة عمي.
1: الله
3: يسلمك. مشكورين. تسلمون عزيزي.
2: مشكور.
4: بمراحب نختلف بذوق.
5: كلنا مرينا على المراحل هاي.
4: ونتحاور بذهن.
6: انا صراحه موضوعكم استفزني وخلاني اشعر.
4: نتعامل برقي.
7: شفت شيء في طريقك وعجبتك؟ لا لا لا.

0: يعني أنا كل ما أطلب أغنية ما تحطونها؟
1: عبد الغني لا يغار ولا ينغار عليه.
0: لا ينغار
1: عليه. يغيرون عليك طلب ولا أنت شيء. لا
0: غير ليس ما سبق. عليك؟ ولا جابة صحيحة. ليس كل ما سبق.
1: أختر مما سبق يعني ما في ولا واحد.
0: وين؟
1: يعني ما حد يغار. طيب يغارون منك؟
0: إيه.
1: يغارون منك. إيه؟ بس ما يغارون عليك.
0: لما أقول مراحب. يغارون منها. سامعيني. يعرفون منو. على العموم احنا متواصلين معاكم بكل حب وكل محبة، والقصد من مساحاتنا الحوارية يوسف ان احنا ننور الشباب خصوصا في سنتهم الاولى. يعني حرام، ارقام مخيفة ليس فقط في الكويت انما في العالم بسبب قلة خبرة الزوجين، اعمارهم الصغيرة، حبهم ومو عارف يعبر. ترى وايد منهم يعني حتى لما يوصلون لمشاكل زوجية مو عارف ليش انفصل، مع انه يحب مرته، يحب عياله، يحب الاستقرار،
1: مرات يحب غيرته. نفسه مرات يحب نفسه
0: غيار،
1: يحب نفسه
0: ممكن
1: مو هم أحد.
0: ممكن
1: يعني طلال يمكن الغيرة لها أسباب كثيرة مثل ما قلنا، بس أن الواحد يغار من أم زوجته مثلا، ولا من الزوجة تغار من أم الزوج، ولا من أخوانه، ولا من خواته. يعني هذه أكيد راح.
0: ليش تحب أختك وليش تشتري لها هدية وليش توصلها وين زوجها؟
1: صحيح. وليش تأكل عندهم وليش وليش تطلعين مع فلانة وفلانة وتسولفين معاهم وتضحكين معاهم وتقعدين بالبيت مع الدلبوس قدامي وما تسولفين ولا كذا؟
0: سؤال يوسف، أنت شفتهم لما يروحون عرس فول ميك اب كلهم نجمات سينما،
1: شايفهم لما يطلعون مع بعض؟
0: لا لما ترد البيت
1: وقهوة وسوالف
0: وتصور وتقول الله اخواني
1: من يقعدون يمك.
0: ايه؟
1: الهم والغم.
0: خل نسألهم يا الغالية. الو.
2: يا اهلا، صباحكم خير وبركة.
0: صباح النور.
1: يا هلا ومرحبا ام يحيى.
2: يا هلا فيكم، حياكم الله.
0: الله
2: يحفظكم يا رب، يجعل ان شاء الله كل بيوتنا امنه وهادئه وجميله بالحب اللي مع الله موده ورحمه فيما بيننا ان شاء.
1: آمين.
2: الله يا رب.
1: آمين.
2: بالنسبه للغيره يعني هي موجوده ترى، بس شنو في اشياء كأنه في مؤثرات تخليها تطلع، يا تصعد بالعالي يا انها تكون يعني بالشكل اللي هو ان شاء الله العادي. من اللي يخلي اول شيء بندين النبي عليه السلام ابراهيم، يعني يوم زوجته الاوليه يعني ساره عليه السلام، يعني خلينا نقول هي زوجته، هي اللي زوجته يعني الله. هاجر.
0: نعم.
2: وبعدين ما قدرت هي بيدها يعني سوت هالموضوع على اساس انه يعني ينجب لطفل، تمام؟
0: نعم.
2: ما قدرت يعني هي الغيرة المرأة ما تقدر تشوف مرأة يعني في مقابل لها. نعم. أو تنافس
0: مهما كانت المرأة يعني مهما دينها مهما أخلاقها عمرها مهما تغار
2: مهما
0: تغار
2: مهما يكون. أيه. هي أنثى وصعب عليها تشوف هالمناظر هذه، فعشان كذي طلعها برا وصار تعرفوا الموضوع يمكن.
0: نعم.
2: أكثر مني. أنا بوصل لشغلة، هو الغيرة حلوة والمحمودة الطيبة هذه موجودة ترى حلوة، يعني تصير بين وبين حست أنه هو شوي غار عليها بطريقة وبأخرى. وهي نفس الشيء، بس اللي يخلي بالزيادة والنقصان قلت لك هو الشخص نفسه. يعني مثلا هو بالبيت عادي، بس ليه يشوف مثلا برا يمعات ممكن شلون يعطي اهتمام لها البني آدمة منه ما تكون اليوم.
0: نعم.
2: مرت أخو ما أدري من الزوار اللي يون يعطي اهتمام وشيء ويعطي من وقته وتواصل، ترى هي قاعد تشوف.
0: صح.
2: ممكن هذا الموقف يذبحها،
0: ممكن
2: ما قاعد تشوفها في البيت.
0: نعم. نعم.
2: يعني انت في البيت كله ساكت وتلفونك
0: سبحان الله،
2: وهني شمال اهني تبدي شويه الاشياء.
0: انا ما الومها امي يعني. أي. صج انت الحين مثل. أي. ما تضحك حق بنت خالتك وحق بالضبط. اختك وامك والنسايب او لا، هي على الاقل بالطريق وانت رايح لزواره يكون شويه دمك خفيف معاها.
2: بالضبط. هذه الاشياء تخلق مشاكل من الشيء من يعني من لا شيء تخلق مشاكل كبيره احنا.
0: نعم.
2: في غنى عنها. لازم تصير موازنه، لازم هو يحط انتباهه يعني حتى العطاء في الكلام واي شيء برا يعني ما يكون بالاوفر بالمبالغ فيه، لانه ياثر زوجتك ترى قاعده لو بعيده، بس هي حاطه قاطه اذن ولا قاعده تطالع في زواراتكم في امعاتكم في كل شيء، الحركات هذه محسوبه جدا جدا يعني. فاحنا في غنى ان شاء الله، بيوتنا امنه ان شاء الله هادئه.
0: آمين. آمين.
2: والله يحفظ الجميع ويجعل بين الازواج محبه ورحمه يا ربي، موده ورحمه.
0: امين. الله يطول بعمرك يا ام يحيى.
2: شكرا لكم. حفظ الله.
3: في مراحب تسمع اراء واتصالات وهم تسمع اشياء واشياء من زمن الطيبين. تسمع فدوة لتش عمري وكل اللي تبينا،
4: فدوة لتش عمري وكل اللي تبينا،
3: وتسمع سامريات
5: ابشري يا عيني جابوني خبر،
3: تسمع عبد الكريم ورويشد ونبيل.

0: مراحل الأثير اللي يجمعنا مراحل مراحل
1: يعني يمكن طلال اكثر كلمه تاثر بالرجل انت منو يغار عليك انت إيه علي شنو غار عليك يعني احمد ربك يعني
2: اي المرض عصبه تقول
1: يذبح الكلام
2: اي الله يرحمها الوالده
1: حتى الرجل اذا قال حق الزوجه يعني إيه تقول علي شنو غار عليك يعني
2: تقول يعني شوف لما تعصب المراه تنفجر فتقول كان ماخذ
1: والله ما ادري
2: اي خلنا نسال ابراهيم
3: صباحكم الله بالخير
2: صباح
1: النور والسرور
3: هلا والله حياكم الله الله يحفظكم
2: هلا بالغالي
3: هلا طويل العمر
2: شلونك يا ابو ابراهيم
3: والله ابد نسال عنكم الله يحفظكم جميعا ان شاء
2: حبيب
3: الله
2: حبيب
3: الله يخليك بس انا حبيت اشارك في موضوع الغيره انا شفتكم مركزين على الغيره بين المراه بين الزوج والزوجه يعني
2: نعم
3: في غيره بين الاصدقاء يعني مثلا صديق يعني الناس الأصدقاء كلهم يحبونه أكثر ففي مجموعة أو في من الأصدقاء من يغار منه
2: صح صحيح
3: يعني ها ليش كله فلان ليش إيش معنى إحنا ما تأخذون رأينا ولا هذا من أنواع الغيرة الغيرة بين العيال والإخوان
2: بس أبو إبراهيم تسمح لي أقول لك شغلة يعني مع الأصدقاء صديقك ما عجبك يبغى غيره في ألف صديق ناطر أصلاً إنه يرافقك هذا واحد الزوجين يعني أعتقد عمار الأسرة أبو إبراهيم من صلاح الزوجين مع بعضهم إذا العيال يشوفون هالمشاكل بسبب الغيرة راح يكرهون أصلاً الزواج بكبره
3: أكيد أكيد هي الغيرة لما يعني تتضخم وتصير شنو بعدين شك
2: صح
3: ولا هي الغيرة مطلوبة بين الزوج وزوجته يعني مو معقول والله ما الزوج ما يغار على زوجته
2: نعم.
3: حتى بطريقه لبسه بهذا هم بعد اكيد هذه غيره
2: لها عمر الغيره ابو ابراهيم ولا اذا كبرنا خلاص
3: بالعكس كل ما هذا كل ما كبر اللي زادت غيرته ليش لان كبرت انا خاف شكلي تغير والعكس صحيح
2: ابو ابراهيم صراحه لما طالع المنظره ما تقول يعني تقول وين الحين منو بياخذني
1: من يكبر والله. يصير ما يغار منها ما يغار عليها يغار منها
2: إيه؟
3: لا أنا أشوف
2: فحافظ على زوجتك
3: إيه؟
2: حافظ على اللي عندك
3: والله بس أنا عندي ثنتين مو واحد
2: ما شاء الله صجعات
3: والله قسما بالله
2: ما شاء الله عليه شاطر
1: ويغارون عليك يا أبو إبراهيم
3: ويغارون علي إذا ما لقوا يغارون من منه من بعض
2: أكيد
3: وهذه أبية بحد ذاتها يعني
2: الله
3: خل
2: الله يعينك حبيبي أبو إبراهيم الله يوفقك إن شاء الله وأكيد أنت حكيم يعني اللي جمعت بين هالزوجتين بحب وتفاؤل هذا بعد يبي له ذكاء من الرجل أنت معاي إن الزوج الذكي وهو اللي أموره تمشي
1: شكله يبي دورة عندك أبو إبراهيم طلال
3: والله لا في كتالوج عندي أنا
2: لا والله
1: زين يعني معزم طلال
2: لا يا معود
1: ومبارك يا ريت تسمعنا
2: لا لا لا لا ما تجيب لكم بسبوسة تقطعها عندكم اي مع زاهير العرب سمعت حبيبي يا ابو ابراهيم الف شكر
3: الله
2: لك
3: الله يبارك فيك
1: حياك الله
3: يا والله السلام
4: مراحل في زحمه الايام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقه بين اهتمام ولا انعدام في مراحل

0: يعني جمال الزوج اعتقد يوسف لا دور في الموضوع، كان والله ابيض وحمار مثلك انت، اعتقد عنده مشاكل كثيره. انا الحمد لله انتم كلكم بيض، الا انا انتم يعني كلكم عندكم مشاكل.
1: يعني طلال لا نتكلم عن هذا الموضوع تحديدا لان وايد له شواهد. يعني يمكن والله تذكر الغيره الزوجيه تسببت بحادثه كبيره بالكويت امانه، ما ودنا نقولها. اي نعم، يعني هذه الغيره ما لها علاقه بالشكل ولا كذا، هي الغيره تذبح امانه. ولكن المشكله ان تغار عليها ولا تغار منها
0: الاثنين.
1: اذا تغار عليها كان بيها، بس تغار منها هم بتعيش.
0: يعني يوسف إذا هي طلعت مع أخوانها صورت أخواني عزي،
1: إيه أنت أخوانك يودونك يجيبونك، أنا ما حد سأل،
0: وتعزمهم يعني. وإذا راحت معاه تخليه هو يدفع وطاق أبوس،
1: شوف صورها. مو زوجها أنت، ليش تروح وترد على الدفع يا أخي؟ المرأة مسؤولة من زوجها،
0: تعاون.
1: لازم هو اللي يصرف وهو اللي يدفع
0: على طول.
1: شو طبعا هو اللي يصرف راتبها طول. أنت
0: حلو راتبها،
1: صار راتبها عندك لها مو لك،
0: يعني بدل ما عندك 1000 يصير عندك 2000، دمج الراتب. الله
1: صير نفس إبراهيم
0: أساع القوة. وفعلا يمكن أشياء بسيطة اليوم انقالت من المستمعين لكنها مهمة جدا جدا.
1: بس أنا مستغرب أنه ما حد يغار عليك، يعني أنا ما حد يغار عليك. شاء أنت توخر العين عنك، إحنا اللي نشوفه شيء ثاني. أنا يعني 24 ساعة أنت متابع صراحة.
0: والله
1: إيه يتابعونك يراقبونك، وتطلع ساتر بسرعة وترد مبكر وتي مبكر وتصور شاشة البصمة أنا بالساعة الفلانية موجود. ضروري. خوف ولا غيرة؟
0: لا تطبيق للنظام
1: رعب والله.
2: وفي الختام نتذكر أن الغيرة مثل الملح في الطعام، قليلها يعطي مذاق طيب، أما إذا زادت عن حدها رح يفسد الأكل. وكذلك الحياة الزوجية تزدهر بالثقة والاحترام والحوار الصادق، وتبقى المحبة فيها أقوى لما يشعر كل طرف بأنه محل تقدير واطمئنان. فلنجعل الغيرة لغة للحب لا سبب للشك، وجسر يقرب القلوب لا حاجز يباعد بينها. فالثقة الصادقة والكلمة الطيبة وحسن الظن هي الركائز اللي تحفظ الأسرة وتصنع بيت تسكن إليه النفوس وتطمئن فيه القلوب.

0: أنا بسكت ما راح أقول شيء.
1: خلك ساكت دير بالك. الزوج الساكت هو اللي يخلي الزوجة تغار عليه صدقني. أما اللي يسولف ويقول يومياته لا هذا ما منك خطورة. ما لي شغل
0: بيقول لي تبي تقوله.
1: ما منك خطورة.
0: ما راح سايرك أنا أصلاً بالموضوع. أنت مخطور أنت مخطور.
1: آخر دقيقة يرضيك يا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم دق علي.
0: أنا قمت أخاف منك طلاب.
1: مني؟
0: إيه خلاص.
1: أنا تلميذ أبو إبراهيم اللي تو اتصل. والله وين
0: أبو إبراهيم مدرسة ما شاء الله عليه جامعة.
1: لازم يزورنا بمراحب. ضروري ان شاء الله الخميس راح نكون معانا.
0: والله يا طلال احنا الدعوه مقدمه للجميع. أيوة. وننتظر والله جيتنا لمستمعينا ونقول لك تعال مره يعني جرب. أيوة مر علينا يوم وبعدها اذا ما يازلك الوضع بعد لا تي
1: وتعالنا يوم الوضع تعال كل يوم
0: باذن الواحد الاحد.
1: وصلنا الختام وتحيات حلوه من يوسف جوهر طلال الماجد هاني المخيال محمد شافي الاسبيعي سوسن بوشهري انفال العياف وابتسامه حلوه من سعود السالي.
0: وتبقى اجمل تحيه مصحوبه ان شاء الله بلقاء يتجدد صباح يوم غدوه مساحه حواريه اخرى مع مستمعينا. وهذه التحيه تاتيكم من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
1: الى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

وين انت؟ وين انت ما هي مثل وين انت دايم؟ وين انت ما هي مثل وين انت دايم؟ وين انت هالمرة عن ألفين وين انت؟ وين انت ما هي مثل وين انت دايم؟ وين انت هالمرة عن ألفين وين انت؟ امطول الغيبات وين الغنايم؟ ما بي ولا حاجة سواك انت لا انت. امطول الغيبات وين الغنايم؟ ما بي ولا حاجة سواك انت لا انت. قريب مني لكن الوصل غايم، بعيد واقرب لي من اسباب ما بنت. انا ما احبك، انا فيك هاي، بين غلاك بقلب مغليك مالنت. حظي معك، حظي معك ما بين متخطي ولايم. والتحداني لك صاي وتقول هونت معايا. أغلى الناس غافي وقايم، وعيني تشوف أخطائك والعذر

ميقنت لوحا ولو عذالنا في الظلايم أنا بسكوت عنهم حبنا صمت أحب غيرك لي والحب صايم عن حب غيرك حافظك مثل ما كنت احتجت لك ناديت لك قلت نايم أماني مصدق خافقي تجرحت بنت وين انت ما هي مثل وين انت دايم اين انت هالمرة عن الفين وين انت يمطول الغيبات وين الغنايم ما بي ولا حاجة سواك انت لا انت قريب مني لكن الوصل غايم بعيد وقرب لي من أسباب ما بنت أنا ما أحبك أنا في كايم بين غراك بقلب مغليك ما لنت حظي معك ما بين متخطي ولايم والتحداني لك صاي وتقول هونت معاي يا أغلى الناس غافي وقايم وعيني تشوف أخطائك والعذر ميقنت لو حاول عذالنا في الظلايم أنا بسكوت عنهم حبنا صمت وحب غيرك ليه والحب صايم عن حب غيرك حافظك مثل ما كنت احتجت لك ناديت لك قلت نايم وماني مصدق خافقي تجرحت بنت وين انت ما هي مثل وين انت دايم وين انت هالمرة من القلب وين

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

أنتم درع الوطن إذا ادلهمت الخطوب، وسياجه إذا تكاثرت التهديدات، وسيوفه إذا امتدت يد العدوان. رجال صدقوا العهد فكانوا للأرض حصنا، وللسماء حارسا، وللشعب طمأنينة وأمانا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. أسأل الله سبحانه وتعالى أول شيء يحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا، وأنه يبارك في بلدنا وديرتنا ويوفقنا جميعا. يا رب يا رب، الله يحفظ الكويت من كل سوء ويرفع مكانتها ويبارك في ما عطاها ويزيدنا من عطاياه. ثم بعد ذلك نقول الله يبارك فينا كلنا، وفي بيوتنا، وفي أهلنا، وفي أعيالنا، أولادنا وبناتنا، ويحمينا جميعا. دردشت اليوم معاكم يا جماعة عن موضوع هو شيء له علاقة بالتغيير. وأنا عاد يا جماعة مثل ما تعودنا مع بعض، من بدينا تقريبا قبل سنة ونص، تقريبا 3 شهور وقفنا بالصيف. الواحد لو سأل نفسه، وأنا والله يا جماعة هذا يعني صراحة هذا الشيء يعني أنا أحسبه أول شيء على نفسي أنا، يعني بالنسبة لي أراجع نفسي، والثانية صراحة الكلام اللي راح أقوله استخدمته في أحد الأيام، يعني مو شخص استخدمته عدة مرات. يا جماعة بطلع طلعة الحين راح تقولوا لي يعني أبو خالد أنت هذا اللي قاعد تعطيهم استشارات كلهم اقتنعوا بكلامك وتغيروا؟ الجواب لا، صراحة ولا لكم لوا، صراحة لا، ودي أقولي لا. ليش؟ يعني ما تقنعهم؟

الصراحة لا، إني أقنع كل واحد في الدنيا تبص وأنا ولا به الشيء، أقنع كل واحد هذا خطر، راح نمشي وراي الجماهير. لا ما تصير. الرسل عليهم السلام ما أقنعوا كل واحد، وهم عندهم أول شيء توفيق الله سبحانه وتعالى وحفظه ومعصومين من الخطأ. لكن مرات مو لأنهم ما ضعف الإقناع، لا ما تصير، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى، كلام اللي يقوله محسوب. لكن في أطراف ما يبي يكابر، تأخذ العزة بالإثم، بعد اللي هو شلون إحنا بشر العاديين. زين في مرات نجحت، إيه لا والله الحمد لله في مرات نجحت، يعني معناها الأمر متعلق فيك ولا في الناس؟ صراحة ما جواب أقول لكم مضمون 100%، صراحة ما أدري. يمكن مرات أول شيء إحنا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبعدين لا في اجتهادات. يمكن أنا الشهد أقول حق رأي حق شخص وما يقتنع، وأنا أعطيكم يا جماعة مثال عملي. سنة من السنين، هالكلام سنة 2000، قدم دورة تدريبية لمجموعة من سيدات المجتمع، ما كنت أعرفهم، التقينا في هذا البرنامج كان مدته شهر عن مهارات التواصل ومهارات الاتصال. نجتمع كل يوم 2 لمدة 2 ساعة، بأربع أسابيع هذه 8 ساعات، وبالأخير يأخذون شهادة اللي شهادة تدريبية، شهادة اجتياز أو شهادة حضور البرنامج. ونسيت يا جماعة، ودارت الأيام ما شفتهم. عقب 10 سنين، 12 سنة، واحدة من المشاركات قالت والله يا دكتور أنا ما شفتها بالتلفون، متصلة فيك أبشرك ترى أموري زينة وكذا، وأنا يعني صراحة الكلمة اللي قلتها ذاك اليوم غيرت حياتي. أنا يا جماعة الحين ما أذكر شنو قلت أصلا، تفاصيل ما أذكرها، زين أذكر عنوان البرنامج. شكرتها ودعيت لها ودعت لي وخلاص. يا جماعة ودور الأيام، قبل 2 سنين، يعني عقب مرور 22 سنة من هذاك البرنامج، تتصل فيني واحدة من سيدات المجتمع، صديقة هذه الأولى اللي تقول أنا سمعت منك كلمة وغيرت حياتي، وأنا ما قلت شنو قلت، سكت مشكورة ما قصرتي. قالت لي هذه الأخت، هذه ما أعرفها ولا حضرت معنا البرنامج هذاك، كان يقول دكتور أنا أمر مشكلة، فقد واحد من أهلها عزيز عليها وايد، وقبلها فقدت بعد أحدى سيدات عائلتها يعني من من من من, من أهلهم، فيعني تأثرت، تدرون يعني الفقد مو شيء سهل، ومرت شوي صعوبات وكذا، ويعني شلون تتعامل مع هذا الفقد. فقالت لي كلمة صراحة ما عرفت أجاوبها، كان دكتور اتصلت فيني واحدة من أهلي وقالت لي، هي يعني في مناس دربت وعرف من تقصد، وقالت لي إن دكتور أيوب طلعني من صندوق الأسود، عاد مو صندوق الأسود مال الطيارة تقصد، يعني كانت إن صندوق أسود معنى ثاني، إن كانت تمر بكآبة وضيقة خلق والأمور هذه، يعني مع أنه والله يا جماعة أنا ما أعرف أعالج نفسي ولا درس علم نفس. فتقول يلا يا دكتور مثل ما طلعت متعمي طلعني أنا من صندوق الأسود. أنا ما أذكر شنو أصلا شنو اللي قلته، وما ومتعمها ما كانت هي بروحها أصلا، كانت مع مجموعة من السيدات، وكلامي كان عام وموجه لها. والله يا جماعة وقتها أنا ما أدري كان هي تمر مشاكل، هذه قالت أنت غيرتني، والله ما أدري. بعدين عرفت أن نفس الشيء كانت، يعني كان زوجها لما تدربه توها طالع من العدة، متوفي زوجها بحادث. قعدت مع هذه السيدة يعني في الحدود العادية اللي في حدود ما أعرف أول شيء، وقلت بعض الأشياء. الآن شو المشكلة يا جماعة، تعرفون لما شخص متوقع من الثاني يعني سقف وايد عالي، فهي متوقعت أن أنا هذا الساحر اللي يحط المنديل في الشيس ويطلع أرنب بداله، ويرجع الأرنب ويطلع عنب. لا والله لا أنا ساحر ولا أنا خبير في النفوس وأسرار النفوس اللي كذا. فقلت الأشياء اللي أنا عارفها، في جسم الفقد اللي يعني في كل مكان ينقال، مثلا في آداب المصيبة، في بعض الأشياء شلون الإنسان يتكيف مع المصيبة، ولا ما رحت اضطرابات أو الفقد اللي هي التروما يسمونها، ما رحت ذاك الصوب. وبعدين بعد عقب هالشيء بأسبوعين كان دكتور ممكن بعد مرة ثانية ودي أقعد أبي أسمع منك. إيه بعد نادت واحد بعد من أهلها وقعدنا وتكلمت، وبس أنا صراحة ما شفتها، ما شفتها بعدين بالتلفون بعث رسالة، حبيت أطمن تقول الحمد لله أمور زينة. بس يا جماعة هذا يأكد إن إحنا مو كل واحد يقدر يغير أي واحد. وبعدين كلمة لوحدة تنقال حق 10، يمكن 3 يقتنعون، 3 ما يقتنعون، 4 بين البين، أو الله يلهمهم فكرة جديدة كانت هذه الكلمة هي سبب لهم. يبي له فاصل.

0: البيوت الجاذبة، أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعاً لتكون بيوتنا جاذبة.
1: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. إذا موضوع هذا موضوع التغيير يا جماعة. البعض يقول بعض الأشخاص لي قالوا له ليش ما تأخذ دورة تدريبية، ليش ما تروح؟ قال يا تبون أروحك بياعين الحكي. أنا قالوا له

راح يضيع من وقته وقلبه وعقله وروحه. لأن يا جماعة أصلا أنا في بداية أي برنامج أقدمه أول ما أبدي أشكر المشاركين والحضور، حتى لو محاضرة جماهيرية وتطوعية، هم يستغربوا قلت يا جماعة اللي حضر برنامج أو يعطينا من وقته لازم نحبه على رأسه، هو مو عن الفلوس، الفلوس زينة ولا وزينة، والفلوس لا شيء حلو ومرغوب، والفلوس شيء زين وشيء طيب إنسان يكسبه من حلال ويحطه بالحلال. بس يا جماعة أكو شيء ثاني، المحاضرة التطوعية هذا اللي حاضرين هذا أعطانا من الوقت، ويمكن بعضهم استأذن من زوجته ولا أمه ولا أبوه ولا شغله عشان يحضر وتصبر. يعني يا جماعة نذكر ليه الحين في إحدى دول الخليج مرة نادوني برنامج كان الحضور حاطين برنامج يعني أنا كافؤوني عليه بس خلوه مجاني للجمهور، والقاعة فيها 150 كرسي، كانوا اللي قاعدين على الأرض غير اللي على الكراسي 150 واحد. هذا شيء الواحد يعني أول شيء يحمد الله سبحانه وتعالى ثم يشكر الموجودين. برنامج 4 ساعات، برنامج تدريبي مو محاضرة ساعة لا ربع، يتصبرون بالوسط في استراحة نص ساعة. أي شخص يا جماعة مو شرط دورة تدريبية، أي شخص يسمعنا وإحنا سواء قاعد نشتكي نفضفض عندنا ملاحظة نحط على العين والرأس، هذا شيء مو سهل يعني. ولذاك هذا اللي صار حتى وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كان يروح حق القبائل والناس يقول يبي يعرض عليهم يسمعونه، عدد منهم ما اقتنعوا بس قعدوا يسمعوه. وحتى لما قعد مع عتبة طرشوها القريش علشان يقنع الرسول عليه الصلاة والسلام يخليه وخر عن التوحيد وعن الرسالة. تخيلوا الرسول عليه الصلاة والسلام اسمع يا جماعة، تخيلوا الكافر اللي يعبد هبل واللات وعزى أصنام وحجارة، هذا يبي يقنع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يحال مباشرة من الله سبحانه وتعالى من طريق جبريل عليه السلام. يعني يا جماعة لو احنا مكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسمع، احنا بصفاتنا وأطباعنا البشرية العادية مو الربانية، مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد يسمعه، وهذا قاعد يقول له كلام يا جماعة والله ما احنا اليوم والله ما نقبله يا جماعة. مو الرسول عليه الصلاة والسلام تبي فلوس يقول انا اعطيك، تبي زواج زوجك افضل بنات قريش، تبي منصب اعطيناك، تبي تحكم اعطيناك، انت بس تدلل. ما قاطع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال له ما اسمح لك، ما قال له هذه إهانة، انا تغروني بفلوس انا، وهو من اشراف قريش بني هاشم. القلب خلص يوم خلص قال افرغت يا ابا الوليد، قال نعم، قال له فاسمع، قال له افعل. حتى الثاني ما قال له انا مو جاي اسمعك، انا جاي اقول لك قومك ايش راح يشبوا منك، اهلك وناسك. بس هذا ايضا اللي طرشوه من حكماء قريش من سادتهم قيادتهم قادتهم، بس لما قال له اسمع قال له افعل. قرا على الرسول عليه الصلاه والسلام قرا له بعض ايات القران الكريم وهذا انبهر وقام. فاحنا اليوم يا جماعه لما واحد يقول لنا، اي واحد اذا قال لا والله يقول لا مو لازم، وفي واحد يقول والله بروح اسمع، عجبني الكلام اخذت، ما عجبني ما اقتنعت مو لازم. ومرات يقول انا رايح بس ودي اشوف شنو عندهم. يا جماعه انا يوم من الايام حضرت دوره تدريبيه كامله من الساعه 9 للساعه 6، 6 ايام مدفوعه عن التنويم المغناطيسي، شلون الواحد ينوم. انا ما عمري استخدمتها بحياتي ما استخدمتها، بس ابي اعرف شنو. لان يا جماعه مو التنويم هذا اللي بالافلام اول يحطوا لنا فيلم، اذكر عبد السلام نابلسي الله يرحمه وغيرهم يحطون جدال واحد هذا في البندول، هذا البندول اللي السلسله تروح يمين ويسار، نام نام، وهذا يحط راسه، لا مو كذي، هذا تمثيل كذي يعني بهرجه، لا وشفته بس ما استخدمته بحياتي، بس قعدت هناك. البرنامج كان طويل مو سهل يا جماعه، ثقيل يعني، بس الواحد يقول مرات تقولوا لي استفدت منه ابو خالد ايه في شيء واحد استفدته، يعني غير المعرفه مو الثقافه والعلم، جزء منه كان على التنفس العميق. الصراحه انا التنفس يعني اول مره قاعد اسمع عن التنفس العميق الحقيقي، عاد رحت قريت بعدين وقعدت معه بعد، رحت في بريطانيا حق 2 بعد مدربين متخصصين في هذا، لي انا بعرف هالموضوع وشلون يقدر الواحد يخفف الصداع بالتنفس العميق يساعد. وسالت استاذي بروفيسور ألين أوستن قال لي ايوب، لان المخ خلاياه تشتغل على الاكسجين، هذا بنزينها مثل الجسم، فاذا وصلت حق مخك كميات كافيه من الاكسجين يساعدك يشتغل زين. وقال أيوب تدري لو الكميات الأكسجين انقصت لتوصل المخ يؤدي إلى مرض اسمه أبنية، يخلي الواحد قاعد معاك كأنه نايم بس هو مو نايم مسكين، يستقبل بس ما يرسل. فتقولوا لي أبو خالد يعني أنت استفدت، يعني أنا ما أقول عن هذا بياع الحكي، أقول لا والله

0: عنده علم، هو مؤمن فيه وقاعد يمارسه ويطبقه، وفي مسائل ثانيه ويساعد. لا والله انا بالنسبه لي اخذتها ابي اعرف شنو هو التنويم، وشفت فيه اشياء كانت فيه اشياء طيبه وفي اشياء ما ابي اخذها، لان انا اول شيء ما اعالج اصلا ولا ابي انوم احد. يا جماعه بيخلص الوقت صراحه في البيت بمزح مع ام خالد، قلت ام خالد ايش رايك انومش مغناطيسي؟ فانا وقفت امامها، واحده من تكتيكات التنويم انك توقف امام الثاني وتقعد مثلا تقول 100 هو يقول 1، تقول 99 هو يقول 2، 98 3، تلكم تشوفون وتغير شوي، تلون بالصوت وتحاول تشوف اللي امامك تنفسه ما ادري شنو. لكن انا وحركت ايدي كانت تقول ايش شنو هي عرضه يعني؟ تخلص اخترب التنويم. ضحكنا وقعدنا بالصاله وكملنا، بس ما قد استخدمته بحياتي. بس الواحد اللي يبي يغير يا جماعه خليه يشوف، بس خليه يشوف شنو في الدنيا، ما يعرض نفسه للخطر. اذا اقتنع زين، ما اقتنع مو لازم. الله يحفظكم، مع السلامه.
1: كنتم مع البيوت الجاذبه من اعداد وتقديم الدكتور ايوب الايوب، البيوت الجاذبه للمخرج سلمان الزيدي.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام خيارات ثلاثة ويقول إنه بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأنها وعليها أن تحسن التصرف. الدوحة تقول إنها تعمل مع طهران وواشنطن لبحث إمكانية استئناف المحادثات بين الجانبين. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة. وزير خارجية لبنان يقول إنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. اجتماع مصري سوداني أمريكي في نيويورك لبحث إنهاء النزاع في السودان. قادة العالم يجتمعون في نيويورك الأسبوع الجاري للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي، والأخير يطلب منه وقف استهداف مصافي النفط الروسية. روسيا تؤكد أن مناورات حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي تشكل تهديدات مباشرة لأمنها. نتائج أولية للانتخابات البرلمانية الروسية تشير إلى احتفاظ حزب روسيا الموحدة بالسيطرة على مجلس الدوما. قبيل قمة مرتقبة الخميس، الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات حول قضايا تجارية واقتصادية مهمة، من بينها الذكاء الاصطناعي وقتلى وجرحى في غارات باكستانية شرقي أفغانستان، وكابول تتوعد بالرد. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحة

ساحات الزمن وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: أولي أمر الله إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا، عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا، قوم على الإسلام لما يمنعوا ما عونهم ويضيع التهليلا، فادفع مظالم عيلة أبناءنا عنا وأنقذ شلونا المأكولا، فنرى عطية ذاك إن أعطيته من ربنا فضلا ومنك جزيلا، أنت الخليفة حلمه وفعاله، وإذا أردت لظالم تنكيلا وأبوك ضارب بالمدينة وحده قوما هم جعلوا الجميع شكولا، قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم أر مثله مخذولا. هكذا الراعي النميري يمدح الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ويشكو له من السعاة له بالشر. الشاعر العظيم الراعي النميري من أصحاب الملحمات. هذا الشاعر العظيم صاحب القصائد الجزلة الرنانة رماه سوء طالعه في طريق جرير، أو هو الذي رمى نفسه وأركب نفسه مركبا خشنا بمناصرة الفرزدق على جرير، فما كان من جرير إلا أن خصه بنقيصة هدمته وهدمت قومه نميرا، مع أن في قومه شرفا وعلوا كبيرا. وبيت جرير المشهور في قصيدته التي هجى بها الراعي النميري بمثابة نكبة نكبت بها القبيلة وأصبحت بسببه مضغة في الأفواه، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. كان الرجل من بني نمير إذا قيل له من الرجل قال نميري كما ترى، فما هو إلا أن قال جرير فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فصار الرجل من بني نمير إذا قيل له ممن الرجل قال من بني عامر، حتى قال الشاعر يهجو قوما آخرين وسوف يزيدكم ضعة هجائي كما وضع الهجاء بني نميري. هذا وما عرف عند العرب أن قبيلة لقيت من جميع ما هجيت به ما لقيت نمير من بيت جرير. فمن الطرائف التي تحكى في هذا السبيل أن امرأة مرت بمجلس من مجالس بني نمير فتأملها الناس منهم فقالت يا بني نمير لا قول الله سمعتم ولا قول الشاعر أطعتم، فالله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجرير يقول فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزن الذبابا، فصبرا يا تيوس بني نمير فإن الحرب موقدة شهابا، لعمر أبي نساء بني نمير لساءلها بمقصبتي سبابا، ستهدم حائطي قرماء مني قوافل لا أريد بها عتابا، دخلن قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا، تطولكم حبال بني تميم ويحمي زأرها أجما وغابا. ألم نعتق نساء بني نمير؟ فلا شكرا جزينا ولا ثوابا. ألم ترني صببت على عبيد وقد فارت أباجله وشابا؟ أعد له مواسم حاميات فيشفي حر شعلتها الجرابا. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. لم يكن دور النقائض في نصوصها وحسب، وإنما كان أثرها عميقا في الحياة الاجتماعية والأدبية العامة بين جمهرة العرب في العراق والشام والجزيرة. قد أحس الراعي النمير بمصيبته في كونه هدفا لجرير، وأنه لا قبل له على علو كعبه في الشعر بهذا الشاعر العملاق، فكان لا يفتأ إذا وجد لنفسه مجالا للعذر، يعلن عن جبروت جرير وشاعريته التي لا تقهر. يذكر في هذا المجال أن راكبا مر بالراعي النمير وهو يغني هذين البيتين: وعاو عوى من غير شيء رميته بقاتمة أنفاذها تقطر الدمى، خروج بأفواه الرواة كأنها قراه دواني إذا هز صمما. فأرسل الراعي من يسأل الراكب عن صاحب البيتين، فلما أجيب بأنهما لجرير قال: لو اجتمع على هذا جميع الجن والإنس ما أغنوا فيه شيئا. ثم التفت الراعي إلى من حضر من الناس وأردف قائلا: ويحكم، أولام على أن يغلبني مثل هذا؟ بعد هذا السؤال فإنه لابد أن يكون: ما الذي دفع هذا النمير وغيره مثل البعيث وذي الرمة أن ينازعوا جريرا؟ لعل خير جواب هو أن الغيرة من شعر جرير قد دفعت بهم قبل أي دافع آخر من الدوافع التي ذكرها الدارسون إلى أن يقفوا موقفهم هذا منه. ولعله كان خيرا وبركة، فلولا تلك المواقف ما استشاط جرير غيظا فقال نقائضه الثمينة، ولعله في نفس الوقت كان شرا وشؤما، فلولا انشغال جرير بالرد على خصومه لقال شعرا كما ذكر الفرزدق: يجعل العجوز تبكي على شبابها والشابة تبكي على أحبابها.

أمسيت إذ رحل الشباب حزينا، ليت الليالي قبل ذا كفنينا، ما للمنازل لا يجبن حزينا، أصممنا أم قدم المدى فبلينا قفرا.

تقادم عهدهن على البلاء، فلبثن في عدد الشهور سنين، وترى العواذل يبتدرن ملامتي، وإذا أردن سوى هواي عصينا. بكر العواذل بالملامة بعدما قطع الخليط بساجر ليبينا. أمسينا إذ بان الشباب صوادفا، ليت الليالي قبل ذاك فنينا. إن الذين غدوا بلبك غادروا، وشلا بعينك ما يزال معينا. غيضن من عبراتهن وقلن لي، ماذا لقيت من الهوى ولقينا؟

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: منهكة
0: منسية
1: تحت التراب
0: غبار القرون
1: صوتها الأول
0: عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في خزائن التاريخ، كتب كثيرة ماتت أسرارها مع أصحابها، ومخطوطات انطفأت كلماتها حين انطفأت الحضارات التي كتبتها. لكن هناك كتاب لم يمت سره، بل ظل حيا يزداد غموضا كلما ازداد العلماء اقترابا منه. كتاب لا نعرف على وجه اليقين من كتبه، ولا لأي غاية كتب، ولا بأي لغة كتبت حروفه، ولا لماذا امتلأت صفحاته بنباتات لا نعرفها، ونجوم غريبة، ورسوم لنساء عاريات داخل أنابيب وأحواض متشابكة. إنها مخطوطة فوينيتش، ذلك الكتاب الذي أصبح واحدا من أعصى الألغاز في تاريخ الكتابة البشرية. تعود المخطوطة بحسب التاريخ بالكربون المشع إلى أوائل القرن الخامس عشر، أي إلى زمن كانت فيه أوروبا تستيقظ ببطء من عصورها الوسطى وتعيش بين الكنائس والقلاع والأسواق، بينما كان الورق لا يزال مادة ثمينة، وكانت الكتب تنسخ باليد حرفا حرفا على مدى شهور وربما أعوام. لكن الغريب أن المخطوطة لم تكن مجرد صفحات قديمة، فقد كتبت بنظام مجهول يضم عشرات الرموز المتكررة وكأنها لغة حقيقية، غير أن أحدا لم يستطع أن يثبت ما إذا كانت لغة أصلا أم شفرة أم نظام كتابة مبتكر أم شيئا آخر لم نكتشف له اسما بعد. الأغرب من ذلك أن الكاتب لم يملأ الصفحات بالكلمات فقط، بل رسم نباتات غريبة لا تشبه في كثير من الحالات أي نبات معروف، ورسوما فلكية وأبراجا ومخططات تبدو وكأنها تصف شيئا متعلقا بالنجوم أو الجسد أو الطبيعة. ثم تظهر تلك الصفحات الأكثر إثارة للدهشة، نساء صغيرات داخل أحواض وأنابيب وقنوات، متصلات ببعضها في مشاهد تشبه شبكة غامضة من الأوعية. هل كان الكاتب يتحدث عن الطب، عن علم الأحياء، عن جسم الإنسان، أم أننا ننظر إلى صور رمزية لا نفهم معناها لأننا فقدنا المفتاح الذي يفسرها؟ وهنا تبدأ الحكاية الأكثر غرابة. في القرن العشرين ظهرت المخطوطة في حوزة تاجر الكتب البولندي الأمريكي ويلفريد فوينيتش، الذي حمل اسمه الكتاب إلى الأبد. اشترى المخطوطة عام 1912، ومنذ ذلك الوقت بدأت محاولات فك رموزها تتخذ منحا أشبه بالمطاردة الفكرية. لم يكن الذين حاولوا فكها هواة فقط، دخل على خط اللغز علماء لغات ومؤرخون ومختصون في التعمية، بل وحتى خبراء في فك الشفرات ارتبط بعضهم بالجهود العسكرية والاستخباراتية خلال القرن العشرين. لكن المخطوطة ظلت صامتة.

0: عمق التاريخ.
1: لقد كان المأزق عجيبا، فالنص ليس عشوائيا تماما. هناك رموز تتكرر وأنماط تتكرر وكلمات تظهر في مواضع مختلفة، وكأن وراءها نظام ما، وهذا ما جعل العلماء يختلفون. إذا كانت شفرة فلماذا تبدو كأن لها قواعد؟ وإذا كانت لغة فلماذا لم نجد لغة تشبهها؟ وإذا كانت خدعة فكيف استطاع صاحبها أن يصنع نصا يحافظ على هذا القدر من الانتظام؟ في عصر الحاسوب دخل خصم جديد إلى المعركة، الخوارزميات. بدأ الباحثون يستخدمون الإحصاء وتحليل التكرار وهي أساليب تستطيع دراسة النصوص من خلال عدد ظهور الرموز وترتيبها وعلاقتها ببعضها، وفي كل مرة تظهر فرضية جديدة. يظهر من يعلن أنه اقترب من الحل، ثم تأتي الاختبارات العلمية لتعيد اللغز إلى نقطة الصفر. ولعل أكثر ما يجعل فوينيتش مخيفة للعقل ليس أننا لا نفهمها، بل أننا لا نعرف حتى السؤال الصحيح الذي ينبغي علينا أن نطرحه عليها. قد نكون أمام كتاب علمي فقدنا مفتاحه، وقد نكون أمام موسوعة طبية كتبها شخص مجهول، وقد تكون صفحاتها مرتبطة بالفلك أو النباتات أو المعتقدات القديمة، وقد تكون في احتمال أكثر غرابة نصا مصنوعا بعناية لخداع القارئ. كتاب يبدو كأنه يحمل معرفة عظيمة بينما لا يحمل في داخله أي معنى حقيقي. هنا يتحول اللغز من سؤال ماذا تقول المخطوطة إلى سؤال أعمق، هل كل ما يبدو لغة هو لغة؟ فالإنسان يميل بطبيعته إلى صناعة المعنى. إذا رأى نمطا بحث عن قاعدة، وإذا رأى رموزا افترض وجود رسالة، وإذا رأى كتابا افترض أن وراء الكتاب مؤلفا يريد أن يقول شيئا. ربما لهذا السبب استطاعت فوينيتش أن تهزم أجيالا من العلماء، لأنها لا تواجههم بالمعلومة وإنما تواجههم باحتمال أن تكون فرضياتهم نفسها خاطئة. واليوم تحفظ المخطوطة في مكتبة بيانكي للكتب والمخطوطة النادرة في جامعة ييل، حيث أصبحت صفحاتها متاحة للباحثين، وتحولت من كتاب غامض إلى مختبر مفتوح لدراسة الكتابة واللغة والتشفير والتاريخ. ومع ذلك لم تزدل ستارة، لا تزال المخطوطة واقفة أمام العلم، لا باعتبارها دليلا على أن العلم عاجز، بل باعتبارها تذكيرا بأن المعرفة البشرية مهما اتسعت لا تزال تحمل في أطرافها مناطق من العتمة. ربما يأتي يوم يقرأ فيه طفل أو عالم شاب أول جملة حقيقية من كتاب فوينيتش فتنهار أمامها قرون من الحيرة. ربما يكون أعظم اكتشاف فيها أننا أمضينا مئات السنين نحاول قراءة كتاب لم يكتب أصلا لكي يقرأ، وهنا تكمن المفارقة. فالتاريخ لا يحتفظ دائما بأسراره لأن أصحابها كانوا أكثر ذكاء منا، وإنما لأن زمن قادر أحيانا على محو المفتاح وترك القفل وحده. مخطوطة فوينيتش ليست مجرد كتاب مجهول اللغة، إنها مرآة لقدرة الإنسان على المعرفة وحدود تلك القدرة. إنها تقول لنا إن الحضارة قد تكتب أعظم أسرارها ثم تنسى كيف تقرأها. وفي عمق التاريخ ربما لا يكون السؤال: هل يستطيع الإنسان أن يفك شفرة فونيج؟ بل كم من الكتب التي قرأها الإنسان عبر تاريخه، وكم من الكتب الذي ظل معناها مدفونا بين السطور ينتظر عقلا لم يولد بعد؟

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: الساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد قصر نايف. لقد أسس الشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح رحمه الله مسجد قصر نايف عام 1949 في الوقت نفسه الذي أنشئت فيه إدارة الأمن العام، حيث افتتح الأمن العام رسمياً أو افتتح رسمياً في عام 1950، لكن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعادت بناء المسجد في عام 1960، وكان المسجد قائماً بشكله الحالي بقبته الكروية وبمناراته الجديدة منذ عام 1960، حيث بلغت تكاليف إعادة البناء 150,000 روبية هندية. وقد خضع المسجد للعديد من أعمال الصيانة منذ ذلك الوقت. يقع مسجد قصر نايف بمنطقة الصالحية في مدينة الكويت، وفي داخل مبنى محافظة العاصمة في الجهة الشمالية الشرقية من مبنى قصر نايف، ويحيط بالمسجد العديد من المنشآت المهمة، ومنها بلدية الكويت التي تقع على الجانب الآخر من شارع الهلالي، ومجمع الوزارات الذي يقع على الجانب الآخر من شارع عبد الله الأحمد. ويعتبر مسجد نايف من المساجد متوسطة الحجم، حيث تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 241 مترا مربعا، هي مساحة الدور الأرضي والوحيد للمسجد، ويتسع المسجد ل 175 مصليا. لا نزال معكم مستمعي الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. يوجد أمام مسجد قصر نايف ميدان فسيح داخل القصر، ويمكن للمصلين الدخول للمسجد من مدخلين، فالداخل إلى المسجد من المدخل الرئيسي والذي يقع في الجهة الجنوب شرقية يجد أمامه 5 درجات من الرخام تؤدي في نهايتها إلى 4 أعمدة دائرية المقطع وملبسة بشرائح من الرخام، ثم تجد فسحة تؤدي إلى 3 أبواب خشبية متلاصقة تؤدي إلى الخلوة. أما الباب الرئيسي الرابع فيقع في الجنوب.

الجهة الشمالية الشرقية، أما الداخل إلى الخلوة من الجهة الجنوبية الشرقية يجد أمامه الخلوة تتوسطها أربعة أعمدة خرسانية تحمل قبة المسجد ويتدلى من وسطها ثريا. وعلى اليمين يوجد باب يؤدي إلى المنارة، وفي وسطها درج حلزوني يؤدي إلى أربعة بلاكين. أما على اليسار فنجد المحراب الذي يبرز من الحائط الجنوبي الغربي على شكل مستطيل، وعلى يمين المحراب نجد منبرا من الخشب مزخرف بأشكال هندسية ويتميز بلون خشبه الأحمر اللامع. يتميز المسجد بقبته وقبة المسجد نصف كروية ذات حائط خرساني بسماعة 25 سنتيمتر وقطر 4.11. أما السقف فيحتوي على نقوش وزخارف. إلى هنا مستمعينا الكرام، نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي، في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام، أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دقة الاستفهام بين التعيين والإبهام. تزدان لغتنا العربية بدقائق تسبي العقول وتفرق بين مقاصد السؤال بحروف تحمل جوهر البيان وترسم معالم المعاني في نطق اللسان. حين نقول أزيد عندك أو عمرو، فأنت في حيرة من أمرك، لا تدري أقام أحدهما بالحضور أم بقي المكان خاليا من الظهور. فالمجهول عندك هو أصل الوجود، أزيد عندك أو عمرو. أما إذا قلت أزيد عندك أم عمرو، فقد جاء السؤال للتعيين بعدما استقر العلم بأن أحدهما حاضر بيقين. فما طلبك إلا تحديد الذات وتمييز من حضر من الشخصيات، فيقال أزيد عندك أم عمرو. يا لها من لغة تفرق بين الشك والعلم بحرف واحد، وتمنح المتكلم قدرة الناقد، فنقتبس من نورها دقة التصوير، ونختم بالتأمل روعة هذا التدبير.
1: أزاهير العرب.
0: الضيفا ظل الموائد الذليل. إن من الرجال من رضي لنفسه مقام الظل، لا يدعى لوليمة ولا يؤبه له في ناد، بل يقتفي أثر الأضياف طمعا ويطرق الأبواب تبعا. فذلك هو الضيفا الذي هانت عليه نفسه فساقها إلى موائد الكرام بلا دعوة ولا ذمة. الضيفن في لغتنا العربية هو الذي يتبع الضيف متطفلاً ليشاركه الطعام دون دعوة. فما أقبح الوجه إذا جاء متطفلاً، وما أذل القدم إذا مشت خلف من لم يدعها. فلا هو ضيف يكرم ولا هو صاحب دار يحشم، بل هو خامل الهمة خادم اللقمة. في الضيفن يقول الشاعر: إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن، فأودى بما تقري الضيوف الضيافن. لم يكن الضيافن مجرد عابري سبيل، بل صاروا للتطفل أربابا دون التاريخ مكرهم. وقد عرفوا بأن جعلوا الموائد قبلتهم ورائحة الشواء دليلهم. ومن أطرف ما جاء في أخبارهم أن أحدهم دعي إلى ناد فاستأذن لصاحب له، فقيل له: أهو ضيف؟ قال: بل ضيفن يأكل لعشرة ويصمت عن كل معرفة. فضحك القوم وعلموا أن بطنه سبقت عقله. لقد بلغ بعض هؤلاء الضيافن مبلغا من الذكاء يفوق الوصف في طلب اللقمة. فقد روي أن رجلا من الطفيليين رأى رجلا آخر يسير وبيده زنبيل مملوء بأطيب الطعام، فتبعه حتى دخل دارا فدخل معه. فلما جلس الرجل ليأكل نظر إلى الضيفن وقال له متعجبا: أتعرفني؟ فقال الضيفان بثبات: لا، ولكني أعرف هذا الزنبيل منذ كان في السوق، وما زلت أرعاه حتى وصل إلى هنا. فضحك صاحب الدار من جرأته وقال: إذن كل معي، فقد غلب حرصك حياءك. فأكل حتى شبع، ثم خرج وهو يقول: عز الرجل في بطنه وإن هان وجهه.
1: ماذا يخبر ضيف بيتك أهله؟ إن سيل كيف معاده ومعاجه؟ أيقول: جاوزت الفرات ولم أنل، ريا لديه وقد طغت أمواجه.
0: منازل السعة في الذكر واللغة. عرفت معاجم لغتنا العربية كلمة السعة بأنها الطاقة والقدرة، والدعة والغنى والوفرة، وقد شرف ذكرها في القرآن الكريم

0: أبان أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة عن صفات كثيرة تجعل المعنى في سماء الفصاحة واضحا، فمن لطائف الصفات عند أهل الضاد أن يقال في سعة الأشياء والصفات: أرض واسعة، وبيت فسيح للقصاد، وعين نجلاء، وقميص فضفاض للعباد، وإناء منجوف، وقدح رحراح، وصدر رحيب يطرد الأتراح، وبطن رغيب ينشد الارتياح. وفي معاني السعة يشدو الأضبط بن قريع السعدي قاضي عكاظ وشاعر الزمان الندي بقوله: لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، ما بال من سره مصاب كلا، يملك شيئا من أمره وزعة، أذود عن حوضه ويدفعني، يا قوم من عاذري من الخدعة، حتى إذا منجلت عمايته أقبل يلحى وغيه فجعة، قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمع، ويقطع الثوب غير لابسه، ويلبس الثوب غير من قطعه، فاقبل من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، وصل حبال البعيد إن وصل الحبل، واقصل قريب إن قطعه، ولا تهن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. بتلك الأبيات وما سبقها من آيات ندرك أن في اختلاف الأحوال تتجلى حكمة ذي الجلال، فنأم رياض الصبر لننأى عن مواقع الارتياب، حفظا لجمال المنطق وفصاحة الجواب، ليستسيغها الذهن وتعشقها الألباب.
1: أزاهير العرب.
0: بقاء الشمائل جوهر لا يغيره المشيب. حين يفيض القلب عاطفة تتجلى الحروف لتبوح بالحنين وبحرارة الشوق وببقايا الذكريات التي لا يزول أثرها رغم مرور الأيام. حينها تتألق أبيات بهاء الدين زهير برقة المشاعر وصدق العاطفة لتعكس حنين الصبا وعذوبة الأيام الجميلة. يقول بهاء الدين زهير في أبياته الشعرية: نعم كبرت وإنما تلك الشمائل باقية، ويميل بي نحو الصبا قلب رقيق الحاشية، فيه من الحب القديم بقية في الزاوية.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام.

لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

0: لقد صدق القول بحق، فمن يتخلى عن حيائه لا يبالي بأفعاله أيا كانت، ولا يبالي أن يتأذى بها من حوله، ولا يهتم بعواقب تصرفاته ولا نظرات المجتمع له على الإطلاق. فقد كنا منذ زمن ليس ببعيد نرى الحياة في أوجه الناس وسلوكياتهم، خاصة النساء التي كان الحياء من أبرز وأهم صفاتهن، فقد كان بحق خجلهن له حمرة جميلة تعلو خدودهن حينما يستلزم الأمر. أما الآن فقد طغت تطورات العصر الحديث على كل القيم والعادات والتقاليد العتيقة التي تربينا عليها، ولم تترك لها أثراً في نفوس الغالبية العظمى، اللهم إلا قليلاً، فلم تعد هناك اعتبارات تضعها البنت بحسبانها لتحتفظ بصفاتها المفترضة كأنثى وعلى رأسها الحياء الذي كان، حيث باتت تصرفاتها في كثير من الأحيان أشد عنفاً من الرجال وأكثر تبجحاً وجرعة. هذا ما لا يليق شكلاً وموضوعاً بطبيعتها التي خلقها عليها الله، والتي من المفترض أن تكون أكثر رقة وأشد حياء.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الحياء قيمة أخلاقية شديدة الأهمية، فهي من أهم أسباب السلام الاجتماعي. عندما يكون المرء حي غير متطاول أو مكشوف الوجه، يكون غير مثير للمشاكل واستفزاز الآخرين من حوله، مما ينعكس إيجاباً على شكل المجتمع، فتختفي منه الصدمات ويتحسب كل واحد للآخر احتراماً وتقديراً وخجلاً. عندما كان الزمن طيباً كان الجميع يمشي على استحياء ويضع باعتباره دائماً وأبداً مشاعر الناس ويراعيها، ويستحي أن يجرحها بشكل أو بآخر، مما يخلق حالة من الوئام وتبادل المحبة والاحترام بين الناس. ومن يشد عن هذا النسق المتين يعد خارجاً عن المألوف ومغرداً خارج السرب.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: أما الآن وفي ظل موجة التبجح وانكشاف الوجه واختلاف الخجل وانعدام الحياء، لم يعد هناك من يراعي مشاعر حتى أقرب الأقربين له، ولم يعد هناك احترام واستيحاء من الكبير، ولا عطف ورحمة بالصغير. فحقاً بات كل شخص يفعل ما يشاء وما يحلو له دون مراعاة الآخرين ودون وضعهم بأي اعتبار، مما يزيد ويضاعف من حالة التحفز الذي يشحن بها كل شخص نفسه ضد الآخر دون أي أسباب منطقية، ولكن تحسباً لأي فعل حتى وإن كان لا يستدعي هذا التحفز. فهل لنا من عودة أعزائي المستمعين لإحياء مكارم الأخلاق وعلى رأسها الحياء، لنستعيد هدوءنا وسماحتنا واستقرارنا، وننفض غبار السنوات الذي تراكم طبقات فوقها طبقات ليخفي ويحمي آثار الزمن الطيب بكل قيمه وسلوكياته وأخلاقياته، تلك التي كانت الضامن الوحيد لتماسك وترابط واستقرار المجتمع.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.
0: الذوق العام هو مجموعة السلوكيات والآداب العامة التي تعبر عن القيم والمبادئ وأخلاقيات المجتمع وتكشف عن هويته. والمتتبع لما يحدث الآن في الشارع وعلى السوشيال ميديا وفي العلاقة بين أفراد المجتمع، بل العلاقة بين أفراد الأسرة نفسها، يجد للأسف خللاً في الذوق العام وغياباً حقيقياً للثقافة الإنسانية في كثير من السلوكيات، خاصة على منصات السوشيال ميديا وفي سلوك الحياة بشكل عام. فكم نعاني من تصرفات خادشة للحياة على منصات السوشيال ميديا، وتلفظ الشباب بألفاظ غير لائقة في الشارع دون اعتبار لكبار السن واحترام الآداب العامة. والكارثة أنها تتضمن تصرفات ذات طبيعة غريبة، مما يتطلب دق جرس إنذار. كذلك هناك سلوك آخر يهدم الذوق العام، وهو تعمد رفع صوت الموسيقى والأغاني في الشارع وأمام الجميع، ناهيك عن حالة الضوضاء المستفزة في الكثير من المحلات التجارية حتى أثناء أوقات أذان الصلاة. كذلك تصرفات البعض بقيامهم بإلقاء المخلفات دون وعي في الشوارع وأمام المنازل، وعدم تكليف أنفسهم بإلقائها في الأماكن المخصصة لها، في مشاهد مؤسفة، بل تتكرر هذه المشاهد في وسائل المواصلات عندما يلقون الركاب مخلفات في الشارع وكأنهم لا يقترفون جريمة في حق المجتمع.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: إذا كانت الشهامة والمروءة سمة يسعى إليها الجميع، إلا أننا نشاهد مثلا إهدار لقيمة الذوق العام حين يتم إشغال مقاعد كبار السن من الصغار من خلال حالة لا مبالاة تامة من قبل البعض، والتجاهل أن هذه الأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن احترام أداب المجالس، فلا توقير ولا احترام. نعاني أيضا من ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ونموذجا للكثير من الملابس التي نراها والتي يحرص الكثير من الشباب على ارتدائه بزعم أنه موضة. كذلك لباس بعض الفتيات الخادش للحياء والذي لا يتناسب مع طبيعة المرأة والتقاليد التي تنص عليها أعراف المجتمع والثوابت الدينية، بل أن الخطورة في أن البعض يبتدي ملابس تحمل عبارات وصور تخدش الذوق العام. وأخيرا، لا صلاح للمجتمع إلا بصلاح ذوقه العام، وكما قال نبينا الكريم: حسن الأدب زينة العقل.
2: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. لا نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.
1: قمة

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: الثانية عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
3: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلان. خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق التعاملات بضغط انخفاض 11 قطاعاً، وانخفض مؤشر السوق الأول والعام ب0.67% و0.73% على التوالي، كما تراجع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 1.81% و0.99% على الترتيب عن مستوى الجلسات الماضية. وبلغت قيمة التداول في البورصة بتعاملات 91,520,000 دينار، وزعت على 347,090,000 سهم بتنفيذ 24,550 صفقة. وأثر على الجلسة تراجع 11 قطاعا في مقدمتها السلع الاستهلاكية ب 2.51%، بينما ارتفع قطاع التأمين والرعاية الصحية ب 1.45% و0.06% على التوالي. وتراجع سعر 107 أسهم على رأسها مراكز ب 13.11%، بينما ارتفع سعر 17 سهما في مقدمتها قيوان ألف ب 4.93% واستقر سعر 10 أسهم، في حين ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل التعاملات بدعم صعود 7 قطاعات. نما مؤشر السوق الأول والعام ب0.13% و0.17% على التوالي، كما زاد المؤشر الرئيسي 50 بنحو 0.01% ونما الرئيسي بنحو 0.32% عن مستوى الجلسات الماضية. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 12,160,000 دينار، وزعت على 38,390,000 سهم بتنفيذ 2,750 صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها قطاع المواد الأساسية ب 1.05%، بينما انخفض 5 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا ب 1.45% واستقر قطاع الرعاية الصحية. وتصدر سهم تجاري ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 58 سهما بواقع 3.11%، بينما جاء تنظيف على رأس تراجعات الأسهم البالغة 34 سهما بنحو 3.41% واستقر سعر 16 سهما.

مستمعينا الكرام، نستعرض معكم الآن إعلانات السوق. أعلنت شركة أركان الكويت العقارية قيام شركة الاستثمارات الوطنية بشراء أسهم في الشركة ضمن تعاملات المطلعين، نظراً لكون الرئيس التنفيذي لشركة استثمارات يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أركان. ووفق الإفصاح، نفذت شركة الاستثمارات الوطنية عملية شراء بتاريخ 20 سبتمبر 2026 شملت 120 ألف سهم من أسهم أركان الكويت العقارية بسعر 346 فلسا للسهم. وبلغ رصيد الأوراق المالية المملوك لشركة الاستثمارات الوطنية بعد إتمام الصفقة 7,010,000 سهم، حيث أن رأس مال أركان يبلغ 31,140,000 دينار موزع على 311,410,000 سهم. وتمتلك شركة الخير العالمية لبيع وشراء الأسهم أكبر نسبة بالشركة بنحو 30.54%، وتليها الشركة الأولى للاستثمار ومجموعتها شركة المروة القابضة ب 22.83%.

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بوبيان للبتروكيماويات على سياسة صرف مكافأة سنوية لمجلس إدارة الشركة بنسبة من الأرباح، حيث أن المكافأة السنوية ستكون لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنتين الماليتين القادمتين مبلغ إجمالي قدره بحدود من 200,000 دينار إلى 300,000 دينار عن كل سنة مالية، على أن تخضع المكافأة عن كل سنة مالية لموافقة الجمعية العامة العادية قبل صرفها. كما تمت الموافقة على المكافآت التي سبق صرفها للمجلس بناء على قرارات مجلس الإدارة عن السنوات المالية السابقة من 2015 وحتى 2024، وذلك وفقا للبيان التفصيلي الذي تم تلاوته على الجمعية عن كل سنة مالية على حدة. أعلنت شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي كميفك توقيع اتفاقية صانع سوق على الورقة المالية الصادرة عن شركة المدار الكويتية القابضة. وأوضحت الشركة في إفصاح منشور على بورصة الكويت أنها ستبدأ مزاولة نشاط صانع السوق بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل لدى البورصة. وأكدت كميفك في بيانها عدم وجود أثر جوهري للمعلومة على المركز المالي للشركة، وفي بيان منفصل أعلنت البورصة موافقتها على تسجيل كميفك كصانع سوق على أسهم المدار اعتبارا من غد الثلاثاء. وأخيرا أعلنت شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية عدم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإتمام صفقة شراء عقارين استثماريين محليين في منطقة ابن دلقار بما أسهم في تعثر استكمال الصفقة. وأوضحت الشركة أن إحدى شركاتها التابعة كانت قد وقعت عقدا لشراء العقارين بقيمة إجمالية تبلغ 4,100,000 دينار كويتي، وحققت مدينة الأعمال في النصف الأول من 2025 أرباحا بقيمة 493,540 دينارا مقارنة ب 178,220 دينارا في الستة أشهر الأولى من العام السابق، بارتفاع بلغ 176.93%.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى السوق القطري، حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا الأستاذ علي أحمد. أهلا بك معنا أستاذ علي.
1: أهلا بك يا أستاذة أميرة، لك ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: شكرا لك، شكرا لك. كيف تقرأ أداء بورصة قطر بعد التراجع الأخير أستاذ علي؟ وهل الضغوط الحالية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية أكثر من العوامل الداخلية؟
1: نعم، مما لا شك فيه بأننا ما زلنا في ذات السياق تقريبا. اليوم على سبيل المثال المؤشر هو عند مستوى 9560 نقطة، صحيح أنه ارتفع بواقع 20 نقطة مئوية، إلا أنه في مستويات منخفضة مقارنة بتلك التي كان عليها قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 من فبراير الماضي. اليوم قيمة تداول 370 مليون ريال قد تعبر عن بعض المشتريات التي استهدفت مجموعة من الشركات، وعلى رأسها شركة مساعيد للبتروكيماويات التي استأثرت بنصيب الأسد من التداولات، وأيضا حققت ارتفاعا يزيد عن 3%. الصورة ملونة في السوق، نجد بأنه في الوقت الذي ترتفع فيه أسهم من قبيل مساعيد كيو آي سي وقود المناعي ورعاية، فإن هناك أيضا قائمة أخرى من الشركات التي تسجل تراجعات، على رأسها السينما المتحدة للتنمية صناعات قطر دلالة وكيو ال ام. الصورة ما تزال بالنسبة للمستثمرين غير واضحة على الصعيد الجيوسياسي، يتلقون خبرا تلو الآخر. هناك أخبار متعارضة حول تطورات الموقف في المنطقة، هل هنالك مفاوضات أو هل هناك استئناف للحرب. كل هذه الظروف تدفع باتجاه التحفظ إلى حد ما من قبل المستثمرين، وبالتالي هم ينتظرون أي تبلور لأي مشهد مقبل حتى يقومون بإعادة بناء مراكزهم من جديد. كنا قد استوعبنا في الأيام القليلة الماضية رفع معدلات الفائدة، وكان لربما قرارا متوقعا، لكنه كان مؤثرا على اعتبار أن السوق القطرية تعتمد كانت على وهي والأسواق الخليجية تعتمد على استمرار انخفاض معدلات الفائدة حتى تجتذب مزيدا من السيولة سيولة المستثمرين المحليين والأجانب. إلا أن قرار رفع الفائدة والمتأثر بالظروف الدولية سينافس السيولة بحيث أنها جزء منها قد يعود إلى الودائع المصرفية، لكن بقدر محدود على اعتبار أن رفع الفائدة هو العدو الأول للأسواق المالية. البيانات الأساسية التي صدرت عن الشركات على صعيد ربع الثاني من عام في معظمها كانت مطمئنة وتبعث على الارتياح، وتؤكد بأن هناك بعض الشركات التي بات لديها خبرة على إدارة المخاطر من خلال أدوات التحوط المتعددة المتواجدة لديها، وبالتالي هذا ما يخفف من حالة التخوف التي قد نشهدها في السوق في هذه المرحلة والمراحل المقبلة. مثلا هناك بعض الأخبار الإيجابية التي ساعدت في تثبيت مسار السوق عند هذه المستويات، مثلا وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قررت تثبيت تصنيف شركة قطر للطاقة وهي المعنية بقطاع الطاقة بشكل كامل في دولة قطر عند مستوى AA، وهذا ما يعطي إشارة بأن هذه الشركة التي تعتبر صمام الأمان لقطاع الطاقة في قطر تسير وفقا للرؤى والمخططات الموضوعة لها، على الرغم من عدم قدرة كثير من الشركات التابعة لها على تصدير منتجاتها منذ بداية شهر مارس الماضي نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
0: نعم، مستوى 9500 نقطة، هل يمثل منطقة مهمة للمؤشر خلال الفترة الحالية؟
1: الحقيقة نحن نقع بين نقطتين، نقطة 9800 نقطة وفقدناها هبوطا وكانت نقطة حرجة للغاية، والنقطة الأخرى هي 9200 نقطة ونتأمل ألا نصل لها. نحن في منطقة وسطية، هذه المنطقة الوسطية قد نحوم فيها لبعض الوقت حتى ظهور بعض الأخبار، إن كانت أخبار إيجابية فقد تكون ردة فعل قوية نحو الارتفاع، إن كان هنالك فعلا كما تحدث بعض التقارير عن إمكانية استئناف الحرب فلا من شأن ذلك أن يدفع المؤشر إلى الانخفاض. لكن الأسواق أيضا تراقب القمة المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع بين الرئيسين الصيني والأمريكي، وبالتالي قد يسفر عن هذه القمة بعض التصريحات ذات الصلة بالحرب في الشرق الأوسط، وبالتالي قد نشهد نوع من المتغيرات بتصوري قد تكون إيجابية، لأن هناك حفاوة كبيرة في واشنطن واستعداد لاستقبال الرئيس الصيني، على العكس من حالة التشنج التي كانت بين أكبر اقتصادين في العالم بداية هذا العام ونهاية العام الماضي. فيبدو أن هناك بعض الملفات التي قد تتحلحل ما بين البلدين، ومن ضمنها لربما ملف الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أيضا.
0: نعم، وما هي القطاعات الأكثر تأثيرا على حركة السوق حاليا؟
1: اليوم حقيقة قطاع الصناعة له اليد الطولة حقيقة في التحسن الطفيف الحاصل في السوق.
0: نعم،
1: لأن هنا نتحدث الدرجة الأولى عن شركة مساعيد للبتروكيماويات، هذه الشركة العامل في قطاع البتروكيماويات تضررت نتائجها

0: بشكل كبير في ربع الثاني من العام، وبالتالي أي تحسن قد يطرأ في ما تبقى من الربع الثالث والربع الأخير من هذا العام من المتوقع أن يلقي بظلاله إيجابية على نتائجها إن شاء الله.
1: نعم، وهل نلاحظ خروجا للسيولة من السوق أستاذ علي، أم أن ما يحدث إعادة تمركز بين الأسهم والقطاعات؟
0: كما تفضلت أستاذ أميرة، حقيقة هي عملية إعادة تمركز ما بين القطاعات، على اعتبار أن السيولة الأجنبية المضاربية هي أصلا قليلة.
1: نعم،
0: لكن الاستثمار الاستراتيجي في السوق القطرية تقريبا بقي على حاله، وتحدث هنا عن الشركات العالمية التي لديها حصص استراتيجية في بعض الشركات منذ فترة طويلة تقريبا لم تتغير، وإنما المضاربات تقل قليلا وتزداد قليلا، لكن بهوامش محدودة في الآونة الأخيرة نتيجة أصلا ضعف قيم التداولات في السوق القطرية، وبالتالي لم نشهد قيم تداولات كبيرة تعبر عن تغير كبير في مزاج المستثمرين في الآونة الأخيرة.
1: نعم، أيضا ماذا عن تحركات المستثمرين الأجانب والمؤسسات؟ هل يمكن أن تكون عاملا في عودة الزخم للسوق؟
0: نعم، هذه الجهات بطبيعة الحال هي تضع الملف الجيوسياسي على رأس الملفات التي يتم مراقبتها في الأسواق الخليجية، هي ترتقب الساعة التي تنتهي فيها هذه الأزمة، وفي حال انتهاء هذه الأزمة سنشهد دخولا كبيرا من قبل هذه الجهات، لأنها بطبيعة الحال تبحث عن جني أرباح يعني تبحث عن الدخول في التوقيت السليم لهذه الأسواق. هي مسألة وقت لا أكثر، لأنها تعرف بأن أساسيات الاقتصادية للدولة سليمة وأيضا أساسيات الشركات سليمة، وبالتالي هي فقط تتحين الفرصة المناسبة لدخول هذه الأسواق. وأتأمل أن تكون هذه المرحلة التي نبحث عنها، أتأمل أن تكون في وقت قريب للغاية إن شاء الله.
1: نعم، كل الشكر للأستاذ علي أحمد مراسلنا من السوق القطري، شكرا لك. ونصل إلى فقرة التقرير الاقتصادي، حيث تمر أسواق المال الأوروبية بحالة من عدم اليقين عكستها توجهات المستثمرين المتحفظة تحسبا لقرارات البنوك المركزية بشأن الفائدة وتوجهات الحكومات للتعامل مع التضخم، فضلا عن مخاوف بشأن أسعار الطاقة وما قد تسفر عنه الانتخابات الألمانية المحلية المقبلة. مستمعينا الكرام، المزيد من التفاصيل في رسالة تامر أبو العينين من جنيف.
2: يتمكن أكثر المحللين تفاؤلا على توقع توجهات أسواق المال الأوروبية هذا الأسبوع بعد أن مرت بفترة تقلبات واضحة، لتفتتح الأسواق الأسبوع والمؤشر الأوروبي الأوسع يوروستوكس 600 متراجعا بنحو 16 نقطة مئوية، ومعه جميع المؤشرات الأوروبية الأخرى، ما يعكس ضعف الأداء وتراجع الإقبال على التداول باستثناء بورصات بلجيكا والدنمارك وبريطانيا والبرتغال وسويسرا التي تمكنت من تجاوز التراجعات ولكن بنسب طفيفة للغاية وبمكاسب هامشية. المستثمرون فضلوا المضاربة على أسهم شركات الاتصالات التي استعادت الريادة بارتفاع وصل إلى 4%، ثم جاءت أسهم القطاعات الصناعية ب3.5% متبوعا بأسهم قطاع الخدمات بصعود نسبته 2%، فيما أخفقت أسهم بقية القطاعات في استعادة ثقة المضاربين فتراجعت بشكل واضح. عوامل متفرقة أدت إلى هذا الأداء الضعيف نسبيا، بداية من ضغوط الطاقة والتضخم والمخاوف من رفع الفائدة، مرورا بقرارات البنوك المركزية، ووصولا إلى القلق من توجهات شركات الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد تصريحات تشير إلى ضرورة كبح جماح نموها المتسارع، إلى جانب قلق من نتائج انتخابات محلية ألمانية قد تسفر عن صعود جديد لليمين المتطرف. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.
1: مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المستشار والمحلل المالي الأستاذ مجدي صبري. أهلا بك معنا أستاذ مجدي.
3: أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين إذاعة دولة الكويت الكرام.
1: شكرا لك أستاذ مجدي. كيف تقرأ افتتاح بورصة الكويت اليوم وعودة اللون الأخضر بعد تراجعات جلسة أمس؟
3: جلسة اليوم تأتي بعد عمليات جني أرباح موسعة كانت في جلسة الأمس، ووجدنا تداولات في جلسة الأمس تجاوزت 91 مليون و500 ألف دينار مع انخفاض كبير حوالي 65 نقطة، فبالتأكيد عندما يأتي اليوم ستجد أن التداولات فيها عمليات شرائية مترددة، بمعنى أن المشتري لديه التوجس، أشتري الآن أم أنتظر، هل أدخل بكل سيولة أم أتوقف. هذه الأسئلة تكون لدى المشتري، خاصة هؤلاء المشترين الذين لديهم خسارة كبيرة. بينما على العكس، من قام بعمليات بيعية خلال الفترة الماضية أو على أقل تقدير باع أسهمه بأسعار كبيرة، نجد أن لديه القدرة ولديه القرار لعمليات الشراء. ومن ثم وجدنا أن التداولات اليوم يميل اللون الأخضر، ولكن على استيحاء وعدم الدفع بسيولة كبيرة، حتى أن السيولة حتى الآن حدود 77 مليون دولار لم تزد، وأعتقد أنها من الممكن أن تتزايد إلى فترة انتهاء الجلسة. كل هذه الأمور موجودة، التردد، ولكن عمليات الشراء لا تزال حتى الآن ليست بالشكل الذي يتوقع، خاصة بعد جني أرباح كان موجودا في جلسة الأمس.
1: نعم، يعني هل ارتفاع اليوم يعتبر ارتدادا فنيا أم بداية لاستعادة السوق لمساره الإيجابي؟
3: من وجهة نظري أن ليست فقط عملية الارتداد أو الارتفاع المحدود، الارتداد يعني أن يكون هناك عمليات شرائية قوية، أن تكون هناك سيولة ضخمة، أن تكون أيضا عملية اللون الأخضر بشكل أكبر، ولكن هي عملية نستطيع أن نقول محاولة للإبقاء على المستويات السعرية التي حدثت أمس، وأيضا محاولة ارتفاع بعض الأسهم، ومن ثم هي مرحلة نستطيع القول أنها المرحلة المترددة في محاولة الاستقرار على أقل تقدير مستويات أسعار الأمس.
1: نعم، وبالنسبة للسيولة اليوم أستاذ مجدي، يعني هل مستوياتها وحركتها تعطي مؤشرا على عودة الثقة والشراء؟
3: حتى الآن هي سيولة بالقياس إلى ما سبق تعتبر سيولة قليلة نسبيا، عندما تحدث عن 77 مليون دولار، وكنا نتحدث في الجلسات الأسبوع الماضي تجاوزت، كان متوسط الجلسة في الأسبوع الماضي 133 مليون دولار، نحن بعيدين عن مستوى هذا الرقم، وبالتالي حتى الآن هذه السيولة تعتبر سيولة بالنسبة لعمليات جني الأرباح التي حصلت أمس تعتبر نسبيا جيدة حتى هذه اللحظة.
1: نعم، نلاحظ أيضا تفاوتا بين القطاعات، ما القطاعات التي تقود السوق اليوم وأين تتركز السيولة؟
3: الحقيقة أن قطاعات موجودة، قطاع الخدمات وجدنا هناك عمليات شرائية في أسهم كثيرة، أيضا وجدنا قطاع البنوك عودة لعمليات شرائية فيه، خاصة في الوطني وبيتك وبنك وربع، عودة عمليات شرائية لقطاع المصارف هي عودة جيدة، خاصة وأن هذه الأسهم شهدت ضغوطا في جلسة الأمس بشكل أعتقد أنه كان غير مناسب لهذه الأسهم أن تنخفض ويكون عليها ضغط بهذا الشكل. عودة الشراء لها أمر جيد، نأمل أن تستمر، لأنها في النهاية هي أسهم ذات أداء تشغيلي، ونتوقع أن تكون نتائجها المالية جيدة في الربع الثالث.
1: نعم، السوق الأول يدور حول مستويات 9180 نقطة، ما هي أهمية هذه المنطقة فنيا خلال الجلسات المقبلة؟
3: أنها أرقام، وهذه النقطة أو هذا القياس مهم جدا، لأنه نعلم تماما أن أسهم السوق الأول تحديدا هي الأسهم التي تلعب دورا رئيسا في المؤشر العام، ومن ثم الإبقاء على هذا المستوى والتحسن والارتفاع فوقها يعطي مزيدا من المصداقية والقوة لسوق الكويت الذي يحتاج في هذا التوقيت إلى الأسهم القيادية. وأعود وأقول الأسهم القيادية تلعب دورا هاما، ليست أسهم المضاربة وليست الأسهم التي يدخل عليها مضاربين بشكل كبير، بل على العكس أنا أرى أن الأسهم القيادية تلعب الدور الهام، خاصة في أوقات الصعبة التي تواجه السوق عندما يكون هناك عمليات جني أرباح. وجهة نظري الشخصية، جني الأرباح عملية مهمة، ولكن أن تكون جني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة، أما أن يكون جني الأرباح لأسهم حققت أرباحا كبيرة وأسهم لم تحقق حتى جزءا بسيطا من الأرباح، هذا أمر يؤثر على شكل العام للسوق. نأمل أن تكون هناك عملية عقلانية في عمليات جني الأرباح، لأنه لا تبيع أسهم لم تحقق أصلا أرباحا. لماذا تبيع؟ عمليات جني الأرباح عملية مهمة، ولكن على الأقل تقدير أن تشمل الأسهم التي حققت

0: جني الأرباح.
1: نعم، أخيرا أستاذ مجدي، إلى أي مدى تؤثر التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط حاليا على قرارات المستثمرين في بورصة الكويت؟
0: رأينا في جلسة الأمس كيف كانت التوترات الجيوسياسية والتلويح بوجود عمليات قادمة على إيران وتصريحات الرئيس ترامب، كلها في المجمل أثرت على المتداولين ليست فقط في سوق الكويت ولكن في الأسواق الخليجية. وجدنا التأثير واضح تماما في انخفاضات وعمليات جني الأرباح، وكأن الأسواق كانت تحتاج إلى عمليات جني أرباح ولكن تحتاج أيضا إلى مسببات لهذا الأمر. فكانت التصريحات والتوقعات والأحداث الجيوسياسية والتأثيرات التي نراها في المنطقة في خلال هذه الفترة، نأمل أن تهدأ الأمور، لأن الهدوء عندما يكون هناك هدوءا سوف ينعكس بالتأكيد ليس فقط على البورصات ولكن على الاقتصاد العالمي برمته، خاصة وأن مستويات أسعار النفط لا تزال في مستويات مرتفعة وهي سبب رئيس في مزيدا من الضغوط والتي أثرت في قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
1: نعم، شكرا جزيلا للمستشار والمحلل المالي الأستاذ مجدي صبري من السوق الكويتي، شكرا لك.

وإلى أسعار النفط العالمية، انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وسط آمال بأن تتيح اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع فرصة للجهود الدبلوماسية في الحرب على إيران، ومع ترقب المستثمرين تعافيا جزئيا لشحنات النفط القادمة من السعودية رغم الهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية. ولامست العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ 10 سبتمبر، وبلغ سعر خام برنت 100.09 دولار للبرميل بانخفاض $1.78 للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط $1.97 للبرميل إلى $98.33 للبرميل.

وفي أسواق المعادن انخفضت أسعار الذهب في وقت يقيم فيه المتعاملون التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم وأسعار الفائدة، وتبادلت إيران والولايات المتحدة تهديدات جديدة، إذ حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستفشل اقتصاديا أو تواجه القضاء على قيادتها إذا لم تبرم اتفاقا، وقال الجيش الإيراني إنه سيرد بقسوة على أي هجوم جديد. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4354 دولارا و30 سنتا للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 4391 دولارا و50 سنتا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 66 دولارا و4 سنتات للأوقية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم برنامج مؤشرات وأسواق. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الاثنين، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم دعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين لسموه رعاه الله للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام خيارات ثلاثة ويقول إنه بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأنها وعليها أن تحسن التصرف. الدوحة تقول إنها تعمل مع طهران وواشنطن لبحث إمكانية استئناف المحادثات. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة. وزير خارجية لبنان يقول إنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. الجيش السوداني يواصل تقدمه الميداني في ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي. قبيل قمة مرتقبة الخميس، الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات حول قضايا تجارية واقتصادية مهمة من بينها الذكاء الاصطناعي. قتلى وجرحى في غارات باكستانية شرقية أفغانستان وكابول تتوعد بالرد. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه رعاه الله للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والتي ستعقد في العاصمة الرياض يوم السبت الموافق 24 من أكتوبر 2026 ميلادية. وقد قام بتسليم رسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم، وبحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، برؤساء المكاتب الفنية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وذلك في مقر الوفد الدائم بمدينة نيويورك. ونقل سموه حفظه الله تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لرؤساء المكاتب الفنية وأعضاء الوفد الدائم، مشيدا بالجهود المخلصة التي بذلوها في تمثيل دولة الكويت والدفاع عن مصالحها العليا.
حضر اللقاء معالي جاسم محمد البداوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بحضور معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، بأعضاء وفد دولة الكويت المساند من وزارة الخارجية المشاركين في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم بنيويورك. هذا وقد نقل سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأعضاء الوفد المساند، كما زودهم سموه حفظه الله بتوجيهاته نحو إبراز الدور الريادي والمشرق لدولة الكويت في المحافل الدولية وإظهار وجهها الحضاري، وحثهم سموه على بذل الجهد في أداء مهامهم بما يرفع اسم وطنهم العزيز والاستفادة من الخبرات المتراكمة ليكونوا خير سفراء للوطن في الخارج، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر سعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد، وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في أعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والتحضيرات للاجتماعات التي ستعقد مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مساء أمس في عشاء العمل الوزاري 21 حول الشرق الأوسط الذي أقيم بدعوة مشتركة من قبل كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وسمو الأمير زيد بن رعد الحسين رئيس معهد السلام الدولي، ومعالي السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك في مقر معهد السلام الدولي على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. جرى خلال عشاء العمل بحث مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والتحركات الدولية ذات الصلة وسبل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.
وفي نيويورك أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي اليوم أن الحضور الخليجي الفاعل في المحافل الدولية وما تشهده علاقات مجلس التعاون من تنام مستمر مع الدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية يعكسان المكانة المتقدمة التي تحظى بها دول التعاون على الساحة الدولية وشراكاتها الاستراتيجية. وقال البداوي أن اجتماع المجلس الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون يأتي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الخليجية حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاجتماعات الوزارية المشتركة لمجلس التعاون المقرر عقدها مع عدد من الدول والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار البداوي إلى أن دول مجلس التعاون ماضية في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية وبناء شراكات فاعلة ومستدامة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام والتنمية إقليميا ودوليا، وبما يعكس كذلك المواقف الموحدة لدول المجلس تجاه القضايا الإقليمية والدولية. إلى جديد التوتر في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد اتخاذ قرار بشأن إيران وأن الأفضل لها أن تحسن التصرف، مؤكدا أن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. وأضاف ترامب لشبكة فوكس نيوز أن أمامه ثلاثة خيارات تتمثل في القضاء على إيران تماما أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى اتفاق. بدوره قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاست إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من سيقرر موعد إنهاء الحرب مع إيران. إلى ذلك قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس لشبكة CNN إن سياسة الضغوط القصوى على الاقتصاد الإيراني ستظل قائمة. على الصعيد السياسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة تعمل عبر فريق الوساطة لديها مع طهران وواشنطن لبحث إمكانية استئناف المحادثات بين الجانبين. وأضاف الأنصاري أن الوسطاء يتبادلون منذ نحو أسبوعين أفكارا مختلفة بشأن استئناف المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن قطر تلقت تأكيدات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية بأن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق. وأوضح أن الوسطاء القطريين يتنقلون حاليا بين عواصم مختلفة أملا في إحراز تقدم في هذا المسار، مؤكدا أن المنطقة بحاجة إلى حل إقليمي يحقق الاستقرار إلى جانب تفاهم دولي يحمي الممرات المائية بما في ذلك مضيق هرمز. هذا وقال مصدر بوزارة الداخلية الباكستانية إن الوزير محسن نقوي سيتوجه اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود التي تعتري مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن قواتها أعادت توجيه 109 سفن تجارية في إطار ضمان الامتثال الكامل للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. هذا وقد شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعا حادا في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف من تجدد العمليات العسكرية بين الجانبين.

وأظهرت بيانات شحن اليوم أن 12 سفينة محملة بالسلع عبرت مضيق هرمز يومي السبت والأحد مقارنة مع 35 سفينة في مطلع الأسبوع السابق. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. نتحول الآن إلى اليمن، حيث أعلن الجيش أن طيرانه المسيرة استهدف تحصينات وتجمعات وثكنات تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات القتالية، ودمرت القوات اليمنية 5 مركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، أدت إلى مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين من بينهم طفل وامرأة، فيما أصيب 9 آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. جاء ذلك فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إطلاق خطة طوارئ لإخلاء وإزالة عشرات المباني المتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وذكرت محافظة القدس في بيان أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان في تلك البلدة بالتزامن مع عمليات تفتيش وتخريب وتكسير داخل عدد من المنازل والاعتداء بالضرب على مواطنين فلسطينيين. في الشأن اللبناني أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن لبنان استعاد قراره الحر ولن يسمح لأي طرف بالتفاوض نيابة عنه، مشددا على أنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. وقال رجي أن لبنان نجح في وقف الاعتداءات على بيروت وضواحيها بالتفاوض، مؤكدا أن مسار التفاوض طويل ومعقد لكن بلاده ماضية فيه حتى استعادة كامل سيادتها. في دمشق أفادت قناة الإخبارية السورية اليوم بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفرق قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة الأوسط، مشيرة إلى أن القوات نصبت حاجزا مؤقتا بقوة مؤلفة من 10 آليات عسكرية. وقصفت قوات الاحتلال بالقذائف واديي عابدين والرقاد في حوض اليرموك بريف درعا الغربي بالتزامن مع قصف استهدف أطراف بلدة جملة. في القاهرة قال وزير الري المصري هاني سويلم إن سد النهضة الإثيوبي غير شرعي وسيبقى غير شرعي، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بكافة الإجراءات والتدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية أمنها المائي وحقوق ومصالح شعبها. وشدد سويلم على أن مصر لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في مياه نهر النيل، ولن تقبل بما وصفه بمحاولات التحكم والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان. في الشأن السوداني شن الجيش السوداني غارات على مواقع للدعم السريع غربي ولاية شمال كردفان وواصل تقدمه في المناطق الغربية من الولاية. في الوقت نفسه ذكرت مصادر أن قوات الجيش السوداني تقدمت في مناطق جريدة قرب الحدود مع إثيوبيا لا سيما شمال شرق الكرمك بولاية النيل الأزرق. في نيويورك عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الأمن والاستقرار. تناول اللقاء سبل البناء على الجهود القائمة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تحافظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
نبقى في نيويورك حيث تبدأ غدا أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع، وذلك بمشاركة 130 رئيس دولة وحكومة. وتهيمن على أعمال هذه الدورة التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري قضايا الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومخاطر الذكاء الاصطناعي. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها ضربت عدة أهداف في أوكرانيا، بما في ذلك سفينتا شحن تستخدمان لأغراض عسكرية ومحطة لتوزيع الغاز وبنية تحتية لميناء إزمايل ومركز للإمداد والتموين في منطقة كييف. بالمقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية على عدة مقاطعات واندلاع حرائق كبيرة في كييف. من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء في نيويورك. وأشار زيلينسكي إلى وجود زخم دبلوماسي في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، معتبرا في منشور عبر منصة إكس أن اللقاء مع ترامب يمكن أن يغير الكثير. وقال مصدر أمريكي مطلع أن الرئيس دونالد ترامب طلب من نظيره الأوكراني خلال اتصال هاتفي وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية. في موسكو، أكدت روسيا اليوم أن مناورات حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي تشكل تهديدات مباشرة لأمنها. وحذر مسؤول في وزارة الخارجية الروسية من أن هذه المناورات تزيد من مخاطر وقوع حوادث وقد تؤدي إلى مواجهة. فيما يتعلق بالانتخابات الروسية، يتجه حزب روسيا الموحدة الحاكم إلى الاحتفاظ بأغلبيته الدستورية في مجلس الدوما الروسي، بعدما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات المجلس تقدمه بفارق كبير على منافسيه في اقتراع امتد 3 أيام وسجلت فيه نسبة المشاركة تقترب من 57%. في ألمانيا، تصدر حزب اليسار انتخابات ولاية برلين بنسبة 25.7% من الأصوات، محققا أفضل نتيجة له على الإطلاق ومتقدما بفارق كبير على الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس الذي حصل على 18.8% من الأصوات. وأعلنت هيئة الانتخابات في ولاية برلين في وقت مبكر اليوم نتائج الاقتراع التي أظهرت كذلك حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على 16.3% من الأصوات ليحل في المركز الثالث، تلاه حزب الخضر بنسبة 14.3%. في نيويورك، أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية واقتصادية مهمة من بينها الذكاء الاصطناعي قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الخميس المقبل في واشنطن. واقترح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ إنشاء آلية سيطلق عليها اسم الحوار الأمريكي الصيني حول الذكاء الاصطناعي. في بكين، أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الرئيس شي جي بينغ سيقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة من بعد غد الأربعاء وحتى الجمعة، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون أن بكين مستعدة للعمل مع واشنطن لبناء استقرار استراتيجي وتعزيز التعاون والحوار وإدارة الخلافات بشكل مناسب. في أفغانستان، قتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون جراء غارات باكستانية

على ولاية كونار شرقي أفغانستان، مما ينذر بتصاعد التوتر بين البلدين الجارين. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن كابول سترد على الغارات الباكستانية في الزمان والمكان المناسبين. بالمقابل أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية مقتل 28 شخصا في غارات جوية شنها الجيش الباكستاني على 3 مواقع في أفغانستان. في شبه الجزيرة الكورية، قالت كوريا الشمالية اليوم إن أي عقوبات جديدة لن تعيق تطورها أو دفاعها عن مصالحها الجوهرية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قوله إن بيونغ يانغ سترد بقوة على مساعي ما أسمتها بالقوى المعادية الرامية إلى عرقلة التعاون مع دول أخرى. إلى ذلك أصيب 3 أشخاص بينهم جندي كوري جنوبي بانفجار يشتبه بأنه ناجم عن لغم داخل المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. وتعد المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين شطري شبه الجزيرة الكورية منذ انتهاء الحرب بين الشمال والجنوب باتفاق هدلة عام 1953 واحدة من أكثر المناطق المزروعة بالألغام في العالم، إذ تحوي 800,000 لغم في محيطها. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم دعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين لسموه رعاه الله للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل. مقابلات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام خيارات 3 ويقول إنه بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأنها وعليها أن تحسن التصرف. الدوحة تقول إنها تعمل مع طهران وواشنطن لبحث إمكانية استئناف المحادثات. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة. وزير خارجية لبنان يقول إنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. الجيش السوداني يواصل تقدمه الميداني في ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي. قبيل قمة مرتقبة الخميس، الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات حول قضايا تجارية واقتصادية مهمة من بينها الذكاء الاصطناعي. قتلى وجرحى في غارات باكستانية شرقي أفغانستان وكابول تتوعد بالرد. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:29 ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم، ترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران، الجيش السوداني يواصل عملياته العسكرية شمال كردستان، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، لقاء مرتقب بين الرئيس الأوكراني والأمريكي لخفض التصعيد. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيارات حاسمة تجاه إيران، غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها، مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب دون أن يحدد طبيعتها. وحدد ترامب ثلاثة خيارات قال إنها مطروحة حاليا أمام الولايات المتحدة في التعامل مع طهران، وهي تدمير إيران أو انهيار اقتصادها أو التوصل إلى صفقة معها. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي، أهلا بكم. كيف تقرؤون خيارات الرئيس الأمريكي ترامب في التعامل مع إيران؟ تدمير إيران أو انهيار الاقتصاد أو التوصل إلى صفقة معها؟ انهيار الاقتصاد ربما هو ما يجري حاليا في الوقت الحاضر، التوصل إلى صفقة ربما في المستقبل قد يحدث أم لا، ماذا حول تدمير إيران؟
5: يعني منذ بداية الأزمة وهذه الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، واضح يعني لهجة الرئيس الأمريكي لهجة تصعيدية باستمرار، وهو يمارس هذه اللهجة أيضا هي سياسة الضغط الأقصى. هو يعني يحاول أن يضع صاحب القرار في طهران أمام خيارات حادة ومتقاطعة الأهداف. يعني الإدارة الأمريكية دائما تعكس بهذا الطرح عدم رغبتها في الانخراط في حرب استنزاف طويلة بلا نهاية، بل هي تسعى ربما لتخيير النظام الإيراني بين مسارين أحلاهما مر، أما القبول بصفقة تفاوضية وفق الشروط الأمريكية، وإما مواجهة تداعيات الانهاك الاقتصادي الشامل أو الضربات العسكرية الهيكلية. هذا الطرح لا شك يكشف عن مرونة تكتيكية تسعى للتوفيق ربما بين يعني الرغبة في تجنب الحروب المفتوحة والإصرار أيضا الصلب على فرض حل سياسي وإملاء شروط التسوية من موقع القوة.
4: نعم، في المقابل إيران تتوعد بأسلحة وأهداف جديدة وتغيير جغرافيا الحرب، ويعني إبراز ربما قدرة عسكرية جديدة. ما حقيقة مثل هذا الادعاء؟ نحن نعرف بأن يعني إيران تمتلك مخزونا قديما، ربما هنالك بعض التقارير بأنها تمتلك مصانع داخلية لتصنيع بعض الأسلحة، لكن على العموم فإن مخزونها يعتبر قديم وغير كبير حتى الآن، حيث يعني كانت تعاني لفترة طويلة من عقوبات اقتصادية ومن اقتصاد منهك.
5: طبعا واضح أن دلال أنه إيران في مواجهة هذه التهديدات المستمرة يعني والتلويح بها والضغط الأقصى من جانب الولايات المتحدة، تتعامل مع هذه التهديدات وفق ربما يعني عقيدة الموازنة بين الصمود والمواجهة التكتيكية إلى حد ما، انطلاقا من لديهنا قناعة بأنه تقديم تنازلات جوهرية تحت وطأة الضغط المباشر الأمريكي، هذا يفسر من الجانب الأمريكي بأنه نقطة ضعف. هذه نقطة الضعف ربما تشجع أيضا على المطالبة بالمزيد من التنازلات من الجانب الإيراني. لذلك أعتقد يكون نرى دائما الرد الفعل الأولي لطهران هو تشديد المواقف وتفعيل أوراق الردع الميدانية مثل فرض قيود على الملاحة البحرية، استعراض قوة صاروخية، أو تفعيل يعني أذرعها الإقليمية في المنطقة. ومع ذلك يظل الباب الإيراني ربما يعني مواربا أمام المرونة التفاوضية، لكن بشرط أن تتم التنازلات حسب وجهة النظر الإيرانية عبر قنوات خلفية وضمن اتفاق متوازن يضمن رفع الشرع الاقتصادي ويحفظ الهيبة والسيادة الوطنية
4: والسمعة
5: الداخلية للنظام الإيراني دون الإيحاء بالإذعان الكامل.
4: نعم السيد الكريم، دون أن نتحدث عن الوضع التفاوضي، إيران استحدثت شروطا 7 للتفاوض، منها الإفراج عن الأموال المجمدة ورفع قيود الملاحة ورفع القيود عن الصادرات النفطية، هذا ما أعلن عنه. برأيك تجديد هذه الشروط الإيرانية كيف من ممكن التعامل معه، خاصة في ظل حديث عن

0: وجود وفد قد يغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
1: يعني هذه الشروط الإيرانية هي تحاول إيران تظهر بمظهر القوة أيضا، وحاول وهو باب صراع الإيرادات بين الجانبين الأمريكي والإيراني. لإيران يعني على يقين كامل بأنه إذا قدمت تنازلات مباشرة وسريعة هذا سيجرئ أيضا الولايات المتحدة على المضي باستمرار على الأخذ المزيد من التنازلات التي تصل إلى حالة الإذلال لربما أو الاستسلام. إيران لا تريد أن تخرج إلا بموقف ربما حتى تسوقه داخل الشارع الإيراني المنهك اقتصاديا. إيران تحاول أن تظهر بمظهر القوة حتى في محيطها الإقليمي حتى الآن، لأنها تراهن على أوراق قوة تلعب بها حاليا من هرمز، الأذرع الموجودة في المنطقة، محاولة الصمود، محاولة تعطيل الملاحة في المنطقة في الخليج. هذه كلها أوراق ضغط تحاول أن تظهر بمظهر القوي وأن تكون الند للولايات المتحدة حتى تحدث توازن، حتى لربما لو كان هناك طاولة تفاوض يكون هناك خيارات معينة ولا تكون هناك حالة استسلامية لدى الجانب الإيراني. هي صراع إيرادات ومحاولة الظهور بمظهر القوي أمام الولايات
0: المتحدة. وما زالت الوساطة حاضرة خاصة يعني في الدوحة. شكرا جزيلا لكم الدكتور ناصر المطيري. تتجه أنظار العالم هذا الأسبوع إلى نيويورك مع انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 قائد دولة وحكومة، دورة تنعقد تحت الشعار استعادة الثقة وإدارة التحول في وقت يواجه فيه النظام الدولي اختبارا غير مسبوق وسط حروب متصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا وضغوط مالية وسياسية تحاصر المنظمة الأممية، إلى جانب التحدي الناشئ للذكاء الاصطناعي.
2: من جديد تعود نيويورك لتكون المقر الرئيسي للدبلوماسية العالمية بين 22 و28 من سبتمبر. يجتمع قادة العالم في الدورة 81 للجمعية العامة، ولكن بعيدا عن المظاهر البروتوكولية والخطب التقليدية تجري الاجتماعات على وقع ملفات ملتهبة تختبر جدوى النظام الدولي برمته. تأتي أعمال هذه الدورة في لحظة فارقة تشهد مشاركة بارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل غياب نظيره الصيني شي جينغ بينغ، وفي وقت تقترب ولاية الأمين العام أنطونيو غوتيريش من نهايتها نهاية هذا العام. في صدارة الملفات يقف الشرق الأوسط على خط مواجهة ساخن يتمدد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، توتر لم يعد محصورا في ساحات القتال المباشرة بل امتد ليزعزع أمن الملاحة والطاقة والتجارة العالمية، لا سيما مع المخاوف القائمة من اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يضع الأمم المتحدة أمام معادلة معقدة تتشابك فيها الحسابات العسكرية بالمصالح الاقتصادية الدولية. وعلى الساحة الأوروبية تدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، أزمة استنزفت الاقتصاد العالمي وألقت بظلالها على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد في البحر الأسود. وفيما تقف القيود السياسية وحق النقد الفيتو بمجلس الأمن حائلا دون اتخاذ قرارات ملزمة، تواصل الدبلوماسية البحث عن مسارات خافضة للتصعيد محاولة ردم الفجوة الآخذة في الاتساع بين التحديات الدولية وقدرة القوى الكبرى على التوافق.
0: واصل الجيش السوداني عملياته العسكرية في المناطق الغربية لولاية شمال كردستان بهدف إحكام السيطرة على المنطقة وفتح الطرق باتجاه ولايتي غرب كردستان وشمال دارفور. وأفادت مصادر أن الجيش شن غارات جوية على مواقع لقوات الدعم السريع في منطقتي المزروب وسوداري. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القاهرة السيدة أسماء الحسين المختصة بالشؤون الإفريقية. سيدة سيادتي، ما دمنا نتحدث عن شمال كردستان وأهمية هذه الولاية، يعني كان الجيش قد تقدم وحرر 11 منطقة في ولاية كردستان، يعني وتعتبر هي حدود إفريقية مجاورة لحدود دولة إفريقية، يعني هي إثيوبيا مثلا. كيف نستطيع أن نقرأ هذا التقدم وأهميته الاستراتيجية؟
3: نعم، يعني الآن الجيش يتقدم على محورين في شمال كردستان وأيضا في ولاية النيل الأزرق على الحدود مع أثيوبيا، وهذه المناطق مناطق مهمة للغاية. كردستان هي الرابط بين دارفور والخرطوم، هي محور اقتصادي مهم، النيل الكرمك وولاية النيل الأزرق هي أيضا ولايات مهمة على الحدود مع إثيوبيا، والسيطرة عليها يعني المساس بأمن السودان، وبالتالي هذه المعارك هي معارك مهمة للغاية. ولكن للأسف يعني الجيش يتقدم الآن، لكن في واقع الأمر المعارك ما زالت بين كر وفر وبين سجال متواصل، تحياته هي مزيد من أرواح السودانيين ودمائهم. والآن السودان تعصف به مجاعة وتعصف به كارثة إنسانية كبرى، وهذا القتال المستمر الدامي، وبالتالي الأوضاع في غاية السوء وتنذر بالأسوأ في ظل انعدام الغذاء الذي يهدد حوالي 20 مليون سوداني وأكثر، وبالتالي الأوضاع تتجه إلى مزيد من السوء إن لم يكن هناك ضوء في نهاية هذا النفق، ويكون هناك تفاوض من أجل وقف الحرب، ويكون هناك ضغوط دولية من أجل وقفها.
0: نعم سيدتي الكريمة، ما دمنا نتحدث عن الأثر الإنساني، يعني كلما اقتربت قوات الدعم السريع، مجموعات الدعم السريع من أي منطقة أو بلدة، يسارع السكان إلى الفرار نظرا لسجل الجرائم والإبادات التي ترتكبها هذه المجموعات. إلى أي مدى نستطيع أن نصف المعاناة الإنسانية الآن في دارفور على الأقل؟
3: نعم، هي معاناة في غاية السوء، في غاية الكارثية. الوضع فعلا يتعرض لمذابح ومجازر، ويعني فظائع ترتكب بحق المدنيين الذين يفرون من مكان إلى آخر نازحين ولاجئين ومشردين، وتعصف بهم المجاعة وتعصف بهم الأمراض، وبالتالي هناك أوضاع غاية في السوء، وتحتاج إلى تدخل المجتمع الدولي من أجل الإغاثة ومن أجل العبور إلى هؤلاء السكان الذين يعانون أشد المعاناة.
0: نعم، دعنا ننتقل إلى الشق الدبلوماسي. هنالك اجتماع مصري سوداني أمريكي في نيويورك لبحث إنهاء النزاع في السودان. يأتي ذلك يعني بزخم اجتماعات، يعني هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تناقش الكثير من القضايا المهمة. برأيك ماذا بإمكان هذا الاجتماع الثلاثي أن يسفر عنه بأذكار لإنهاء النزاع في السودان، خاصة بأن الأذكار السابقة والتي كانت تأتي من خلال المبعوثين الأمريكيين ربما لم تكن فعالة بالشكل المطلوب باختصار شديد؟
3: نعم، هناك حرص مصري على وحدة السودان، على سلامة أراضيه. هناك مخاوف مصرية كبيرة جدا من كل ما يجري في السودان أن تؤدي إلى تمزقه وتشظيه، وتحاول أن تقارب بين الأفكار الأمريكية وبين الأفكار في داخل السودان، وجمع بين المبعوث الأمريكي وبين وزير خارجية السودان. هناك حاجة لتعاون الحكومة السودانية مع المجتمع الدولي، ومصر ترغب أن يتفهم المجتمع الدولي أيضا ما تريده الحكومة السودانية، والجميع يرجو أن يسفر مثل هكذا لقاء عن تقدم في من أجل حل الأزمة في السودان، إيجاد مخرج سلمي آمن ينهي هذه الكارثة. نعم، وهذه الأزمة الكبيرة.
0: نعم، وهذا تأكيد مصر على أهمية البناء على الجهود الحالية لإنهاء النزاع وتهيئة الأجواء للتوصل إلى حلول سياسية. شكرا جزيلا للسيدة أسماء الحسيني المختصة بالشؤون الإفريقية من القاهرة. في خطوة متقدمة لتهدئة التوترات واحتواء الخلافات، اختتمت في نيويورك محادثات أمريكية صينية رفيعة المستوى وصفت بالصريحة والبناءة، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ. المباحثات التي استمرت نحو 8 ساعات شملت ملفات تجارية واقتصادية حيوية، إلى جانب اقتراح واشنطن إنشاء آلية للحوار والتنبيه المتبادل بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.
2: من المقر الرئيسي لبنك جي بي مورغان تشايس في نيويورك، امتدت المباحثات الثنائية المكثفة بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ بحضور الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير لنحو 8 ساعات، مباحثات اختصرها الوزير الأمريكي بالقول إنها ناجحة جدا. أبرز مخرجات هذا الماراثون الدبلوماسي تمثل في ملف الذكاء الاصطناعي، حيث اقترحت واشنطن تأسيس إطار تنظيمي تحت مسمى الحوار الأمريكي الصيني حول الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى الإخطار والتنبيه المتبادل بشأن الحوادث والتهديدات الأمنية المرتبطة بهذه التكنولوجيا متسارعة النمو. وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، بحث الجانبان إمكانية تمديد الهدنة التجارية وضمان استمرار تدفق المعادن الحيوية إلى المصانع الأمريكية، إضافة إلى متابعة التزامات بكين لشراء السلع الزراعية الأمريكية. بالمقابل، أفادت وسائل أعلام حكومية صينية اليوم بأن الصين والولايات المتحدة أجرتا محادثات صريحة ومتعمقة وبناءة بشأن قضايا اقتصادية وتجارية مهمة، بما في ذلك الحوار بشأن مسائل تتعلق بالذكاء الاصطناعي. وصرح مصدر مطلع على المباحثات بأن الاجتماعات على مستوى فرق العمل الأمريكية والصينية قد تستمر حتى اليوم الاثنين. تأتي هذه اللقاءات كتمهيد مباشر للقمة المرتقبة يوم الخميس في واشنطن بين ترامب وشي جين بينغ، والتي ستشهد لفتة بروتوكولية نادرة باستقبال ترامب للرئيس الصيني عند سلم الطائرة، في إشارة تعكس الرغبة المشتركة في إدارة التنافس الدولي وتجنب تصعيد جديد في العلاقات بين أكبر اقتصاديين في العالم.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم، أحقاد الجوار عبد المنعم إبراهيم، من نيويورك إلى باب المندب غسان شربل، منعرج خطر لحرب أوكرانيا مفتاح شعيب، وقفة مع الصحافة البريطانية جمال شاهين. نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية، والتي قال فيها الكاتب عبد المنعم إبراهيم: لم تكن الدول التي عانت من الوجود الإيراني ووكلائه من المحيط إلى الخليج وحدها من دفعت الثمن يوما، فها هو الخليج العربي اليوم يقف في مواجهة مباشرة مع إيران التي لطالما رفعت شعارات حسن الجوار بينما تخفي عكس ذلك، وكتب تحت عنوان أحقاد الجوار:
2: 7 أشهر كاملة ودول الخليج العربية تبذل كل ما تملك من ثقل دبلوماسي وحكمة سياسية سعيا إلى إخماد نار حرب لم تكن يوما طرفا فيها، ولم تكن دول الخليج سببا فيها ولا رغبة لها في استمرارها. أشهر من الوساطات والمبادرات ومحاولات للملمة الصف الإقليمي، والجزاء أن إيران جعلتها هدفا عسكريا مباشرا. هل هذا هو حسن الجوار أم أنها فرصة انتهزتها لتضرب اقتصاد المنطقة وتنشر الفوضى بينما العالم مشغول بحسابات الحرب الكبرى؟
1: وخلص الكاتب إلى أن مضيق هرمز اليوم مقيد، وحركة الملاحة فيه تتهاوى، والناقلات تتعرض للاستهداف، بينما كانت الموانئ السعودية على ضفاف البحر الأحمر هي المتنفس الطبيعي والبديل الآمن لتجارة الخليج ونفطه. غير أن هذا التكامل اللوجستي بين الأشقاء كان أثقل من أن تتحمله طهران، فأوزعت إلى وكلائها الحوثيين بالانقضاض على باب المندب والسيطرة على الساحل الغربي لليمن، ليغلق هرمز من جهة وباب المندب من جهة أخرى في عملية خنق ممنهجة. وأضاف:
2: دول الخليج تقف اليوم بقوة وإصرار تماما كما وقفت من قبل في محطات تاريخية عديدة، تنديد هنا وقلق هناك، وفي الأثناء تستمر الناقلات في التعرض للنيران وتستمر السفن في تفادي المرور خوفا على أطقمها.
1: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب غسان شربل: خسرت دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة كثيرا من وهجها ومن الرهان عليها، يذهب الزعماء إليها لتجديد رهانهم على يقظة ولو متأخرة للشرعية الدولية، يذهبون قبل ذلك لمخاطبة شعوبهم ويراهنون في الواقع على حراك للعلاقات العامة يجري خارج قاعة الخطة.

0: الطبي والتمنيات، وكتب تحت عنوان من نيويورك إلى باب المندب:
1: في هذا الأسبوع لن يلتفت أهل الشرق الأوسط كثيرا إلى خطب الجمعية العامة، يخالجهم شعور بأن منظمة غوتريش تحولت مجرد هيئة إغاثة ترسل الطحين والخيام والبطانيات إلى ضحايا الحرائق التي باتت أسيرة مبعوثي الكبار والمكائد الإقليمية. سيلتفت العالم بالتأكيد إلى القمة الكبرى حين يستقبل الرئيس ترامب نظيره شي جين بينغ مدير مصنع العالم ومختبر الذكاء الاصطناعي.
0: وخلص الكاتب إلى أن أغلب الظن أن قسوة الحصار الأمريكي دفعت إيران إلى تحريك أوراقها لإثارة أزمة طاقة كبرى على المستوى العالمي، وهكذا تبدو السيطرة على باب المندب، أن إيران باتت تميل إلى التسبب في انفجار كبير في المنطقة علّه يدفع العالم إلى المطالبة بوقف نهائي للنار، ما يسهل خروجها من المأزق الحالي الذي تتخبط فيه، ويدرج هؤلاء الاعتداءات الحوثية على السعودية في هذا السياق. وأضاف:
1: باب المندب يعني المنطقة والعالم أكثر بكثير مما تعنيه مشاهد الجمعية العامة، من أوكرانيا إلى السودان ووصولا إلى باب المندب. تبدو المفاتيح مقيمة في أدراج رئيس الولايات المتحدة وليس في أدراج الأمين العام للأمم المتحدة.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب مفتاح شعيب: لم يعد خافيا أن الاستقرار الأوروبي يواجه تحديات غير مسبوقة مع اقتراب الحرب بين روسيا وأوكرانيا من حافة الحرب الشاملة التي بدأت نذرها تلوح في الأفق عبر تصعيد عسكري مثير للقلق، وعودة القطيعة شبه التامة بين موسكو وخصومها الغربيين ومن ضمنهم واشنطن، وكتب تحت عنوان منعرج خطر لحرب أوكرانيا.
1: أخذت المواجهة الروسية الأوكرانية أبعادا جديدة مع اتساع استهداف الأمن والطاقة والملاحة والبنى التحتية والمواصلات، وبلغت ذروتها مع تعرض موسكو ومحيطها لهجوم أوكراني بأكثر من 1600 مسيرة في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. وقد ترسم هذه الضربة منعرجا خطيرا وتحولا استراتيجيا بالغ الخطورة، وربما تؤدي إلى انفلات خارج عن السيطرة يؤدي إلى اتساع الحرب إلى العمق الأوروبي.
0: وخلص الكاتب إلى أن الخطر الوشيك قد يتمثل في الرد الروسي المتوقع والذي سبقته تهديدات صريحة طالبت بالرد العسكري على العقوبات الأمريكية الجديدة، وقبلها تحذيرات لأوروبا من أنها ستواجه حربا قصيرة جدا إذا حاول حلفاء ناتو مهاجمة روسيا. هذا الوعيد يتجاوز حدود الحرب التقليدية في أوكرانيا ليمتد إلى جبهة صراع جيوسياسي أكثر خطورة في القطب الشمالي. وأضاف:
1: عودة ترامب السريعة إلى البيت الأبيض قاطعا إجازته في كامب ديفيد تزامنت مع تحذيرات من تصعيد وشيك في الشرق الأوسط، ولكنها تزامنت أيضا مع الاستهداف الأوكراني لموسكو، وقد يكون ما حدث هنا أو هناك دخانا للتعمية على شيء ما، أو ربما خطوة استباقية لإدارة مواجهة كبرى أصبحت ملامحها تتشكل خارج الغرف المغلقة.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: تصاعد المخاوف في منطقة الشرق الأوسط من احتمال اندلاع مواجهة جديدة من العنف، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان، والتي أكدت أن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ونبقى في صحيفة الجارديان والتحذيرات الأوروبية من تهديد الروسي محتمل لحلف الناتو، حيث تنقل الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين أوروبيين أن هجوما روسيا محتملا على حلف شمال الأطلسي قد يحدث خلال أشهر وليس سنوات. وتأتي هذه التحذيرات بعد أن أبلغ رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك البرلماني بأن تقييمات استخباراتية تشير إلى احتمال أن تشن روسيا هجوما بطائرات مسيرة أو صواريخ على أراضي دول الحلف.

كما تنقل العديد من الصحف ومن بينها الديلي تيليغراف والغارديان وكذلك التايمز خسارة الانتخابات الألمانية، وتنقل عن المستشار الألماني تعهده بالبقاء في منصبه ومواصلة العمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية طويلة الأجل. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: أثرزت انتخابات ولاية برلين تحولاً لافتاً في الخريطة السياسية للعاصمة الألمانية مع تصدر حزب اليسار النتائج للمرة الأولى مقابل تراجع واضح للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشار فريدريتش ميرتز وفقدان الائتلاف الحاكم أغلبيته في برلمان الولاية.
2: تصدر حزب اليسار انتخابات ولاية برلين محققاً أفضل نتيجة في تاريخه، فيما حل الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريتش ميرتز المركز الثاني، مسجلا أسوأ نتيجة له في تاريخ انتخابات العاصمة. وأفقدت النتائج الحكومة المحلية الحالية المؤلفة من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الاجتماعي أغلبيتها في برلمان الولاية، وفتحت الباب أمام مفاوضات لتشكيل ائتلاف جديد. وتشير المعطيات إلى إمكانية تشكيل تحالف يضم أحزاب اليسار والخضر والديمقراطي الاجتماعي. وفي حال نجاح هذه المفاوضات قد تتولى مرشحة حزب اليسار إليف إيرلاب منصب عمدة برلين في خطوة ستكون الأولى من نوعها للحزب في قيادة حكومة العاصمة. ويتكون برلمان الولاية من 159 مقعداً، ويتطلب تشكيل الحكومة الحصول على دعم 80 نائبا. في المقابل شكلت النتائج انتكاسة للحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريتش ميرتز الذي وصف أداء حزبه بأنه كارثة، مؤكدا تحمله المسؤولية ومواصلة الإصلاحات. وتسلط نتائج برلين الضوء على التغيرات في موازين القوى داخل الساحة السياسية الألمانية وسط ترقب لمسار تشكيل الحكومة المحلية وانعكاسات النتائج على الحكومة الاتحادية.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اتفاقه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء مرتقب في نيويورك، وحول ذلك نستضيف الدكتور خطار أبو دياب الكاتب المحلل السياسي. سيدي، قبل هذا الإعلان عن اللقاء الأمريكي الأوكراني، يبدو بأن الجانب الأمريكي عمل مجموعة من الإجراءات للتمهيد، مثل يعني مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا والموافقة على أكبر صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. كل ذلك كيف من ممكن أن يمهد للقاء بأجواء إيجابية؟
3: يعني بالطبع بعد ضربات أوكرانية قاسية لموسكو وبعد الكثير من الضربات الروسية ضد أوكرانيا، كان هناك اتصالات أمريكية، وركزت أيضا الاتصالات الأمريكية على عدم استهداف المصافي الروسية حتى لا يتأثر سعر الدزل قبل الانتخابات الأمريكية. وفي مطلق الأحوال عقد صفقة جديدة مع أوكرانيا وفرض عقوبات على الرئيس بوتين بالذات يعني دعما أمريكيا من جديد لأوكرانيا، وهذا أفضل تمهيد للقاء الذي سيحصل بين ترامب وزيلينسكي. وهذا يعني أن الحل في أوكرانيا معقد ويرتبط كثيرا بإنعقاد لقاء ثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي عندما تحين الفرصة.
1: نعم، هذا على المستوى الرئاسي، لكن على الطرف الآخر هنالك لقاء مرتقب على مستوى سياسي، تمثيل سياسي أقل، من قبل وزيري الخارجية لافروف وروبيو، أيضا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كيف نقرأ تزامن هذين اللقاءين بمستويات سياسية مختلفة؟
3: لم تنقطع الاتصالات الأمريكية الروسية. كان منذ فترة كان هناك ويتكوف وكشنار المبعوثان الرئاسيان في موسكو، وانتقلا بعد ذلك إلى كييف، ولكن حتى اللحظة إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على النصر النهائي وعدم ورغبته في أن يقدم زيلينسكي المزيد من التنازلات، هذا الذي يعقد الأمر بوسط برأي الأوساط الأوروبية، بينما روسيا تتهم الأوروبيين بأنهم من خلال دعمهم لأوكرانيا لا يسهل المهمة.

0: هذه اللقاءات إن كان بين ترامب وزيلينسكي أو بين روبيو ولافروف يمكن أن تكون إيجابية، بمعنى أو بآخر خيط الوصل غير مقطوع، ويمكن دوما العمل من جديد على السعي لكي لا يكون الشتاء الجديد الذي سيصل شتاء صعبا وقاسيا لحرب استنزاف دامت طويلا.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن الاتصالات لم تنقطع والدبلوماسية لم تنقطع، هل فعلا تم تخفيض عدد نقاط الخلاف من عشرات النقاط إلى قضية أو قضيتين أساسيتين لا تزالان قيد التفاوض، وهذا ما يشير إليه أوميروف؟
0: هذا صحيح. من أهم النقاط أن روسيا تريد إجبار زيلينسكي على تسليمها مناطق لم تتمكن من احتلالها ضمن المناطق التي أعلنت روسيا ضمها لها في أوكرانيا، وأبرزها منطقة دونتسك. النقطة الأخرى أن روسيا تصر على عدم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الشمال الأطلسي. إذن هذه النقاط إذا حصل فيها بعض المرونة من الجانبين يمكن أن تمهد على الأقل، إذا لم أقل لحل نهائي في أوكرانيا، لهدنة طويلة في بين روسيا وأوكرانيا.
1: نعم، وهذا كان أيضا جدول عمل المبعوثين الأمريكيين من البيت الأبيض خلال الأيام الأخيرة. شكرا جزيلا لكم الدكتور خطار أبو دياب من باريس. وهذا موجز الأنباء. دولة الكويت تؤكد تمسكها بنهجها الثابت القائم على تغليب لغة الحوار وخفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. الرئيس الأمريكي يضع إيران أمام خيارات ثلاثة ويقول إنه بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأنها وعليها أن تحسن التصرف. الدوحة تقول إنها تعمل مع طهران وواشنطن لبحث إمكانية استئناف المحادثات. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة. وزير خارجية لبنان يقول إنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. الجيش السوداني يواصل تقدمه الميدانية في ولايتي شمال كردستان والنيل الأزرق. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي قبيل قمة مرتقبة يوم الخميس. الولايات المتحدة والصين تجريان محادثات حول قضايا تجارية واقتصادية مهمة من بينها الذكاء الاصطناعي، قتلى وجرحى في غارات باكستانية شرقية أفغانستان، وكابول تتوعد بالرد. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. هذه تحياتي دلال إبراهيم من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.
3: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
4: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
5: ما كل نوطان العمر وطن،
4: ويعلو صوت الحقيقة. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
6: استراحة الظهيرة.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اليومي اللي يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس عبر أثير إذاعة البرنامج العام وعلى تردد 89.5 وأيضا عن طريق منصة كويت 51. في بداية الحلقة أكيد أرحب دائما بزميلي سعود فيا.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، أرحب فيك وفي كل من يسمعنا من خلال أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وبنكون مع مستمعينا الكرام بفقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا، وأيضا راح نقدم لهم باقة من آخر الأخبار والمستجدات في فقرة أخبار الديرة.
0: احنا دائما في برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات منوعة نقدم الاهتمامات اللي يبيها المستمع والجمهور من خلال المعلومات الطبية أو التربوية أو النفسية، ونغطي نحاول مجالات عديدة تهم المستمع والجمهور. عندنا فقرات عديدة، منها فقرة التقارير الخارجية وأيضا الاتصال الهاتفي، وأيضا وجود ضيف معنا في الاستديو اللي دائما يثري حلقتنا بالمعلومات المفيدة.
1: وبحلقة اليوم راح يكون لنا فقرات متنوعة، منها فقرات حوارية، وراح نسمع أيضا الكثير من الفقرات والمواضيع من خلال أثير إذاعة دولة الكويت، وراح يكون عندنا فقرة أخبار الديرة وكذلك فقرة التقارير المميزة من تقديم زميلتنا عهد. وإحنا طبعا دائما وأبدا نكون معاكم مستمعين الكرام من الأحد للخميس في هذا البرنامج من الثنتين للثلاث، وبمثل هذا الوقت تكون انطلاقتنا معاكم ونستمر ساعة كاملة. لذلك نوجه لكم هذه الدعوة للمتابعة مقدمة لكم من فريق العمل ومن أسرة البرنامج، وأجمل التحايا مقدمة لكم من فريق الإعداد. دائما وأبدا لكم هذه التحايا من حوراء درويش وبشائر العيد،
0: ومن التقديم سعود الفياض وشاهد الخميس،
1: غزلان الخلفان تحييكم من التنسيق والمتابعة،
0: وأكيد من التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز نطيري،
1: والهندسة الإذاعية نورة العيسى.
0: وأكيد هذا البرنامج برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات منوعة، أخبار الديرة وضيوف موجودين معنا بالاستديو، يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج سعود الحربي.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
3: على 89.5 FM.

0: الله يا سالم حبيب.
1: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معاكم إلى فقرة الأخبار المحلية، والخبر الأول يقول: أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مبادرة وطنية لتعزيز الشفافية الغذائية وإتاحة معلومات واضحة للمستهلك عن عدد السعرات الحرارية في الوجبات المقدمة خارج المنزل. وتحمل هذه المبادرة شعار بالسعرات قائمة أوضح والثقة أكبر، وتهدف إلى مساعدة المستهلك على اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعيا، خصوصا مع انتشار المطاعم وتطبيقات طلب وتوصيل الوجبات. وتستند هذه المبادرة إلى المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالإفصاح عن السعرات الحرارية في قوائم المنشآت الغذائية، بما يدعم الوقاية من الأمراض المرتبطة بأنماط التغذية غير الصحية، ويعزز صحة المجتمع واستدامة النظام الغذائي في الكويت.
3: ثاني أخبارنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام يتعلق بالمنظومة الصحية في الكويت، اللي تشهد توسع ملحوظ في استخدام التقنيات الطبية الحديثة، ومن أبرزها إجراء العمليات الجراحية عن بعد باستخدام الروبوت، بما يسهم في تطوير مستوى الرعاية المقدمة للمرضى في المستشفيات الحكومية والتخصصية. ويتيح هذا التطور الاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة والتقنيات الجراحية الدقيقة، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات العلاجية الحديثة ومواكبة أحدث ما توصل إليه الطب عالميا. ويأتي التوسع في الجراحة الروبوتية ضمن توجه الكويت لتطوير منظومة صحية متكاملة وتوفير خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى، مع انعكاس مباشر على دقة العمليات وجودة الرعاية الصحية وحياة المرضى. ونتمنى الصحة والعافية للجميع. مستمعين الكرام، كانت هذه باقة من أخبار الديرة، مستمرين معاكم مع بقية فقراتنا في برنامج استراحة الظهيرة.
1: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
4: استراحة الظهيرة،
2: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
3: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
5: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة، بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس، وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله، على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
2: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
1: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: مواضيع كثيرة دائما نحاول نغطيها في برنامج استراحة الظهيرة، وأكيد اليوم حلقتنا رح ناخذ موضوع صحي جدا مهم، وهو مرض الزهايمر. يصادف تاريخ 21 من سبتمبر اليوم العالمي للزهايمر، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بالمرض وتصحيح المفاهيم المرتبطة به، والتأكيد على أهمية التشخيص المبكر ودعم المرضى وأسرهم. ومع التقدم في العمر قد تظهر بعض حالات النسيان بصورة طبيعية، ولكن تكرارها وتأثيرها في هذه الحياة اليومية أو في قدرة الشخص على أداء مهام المعتادة قد يشيران إلى مشكلة تحتاج إلى تقييم طبي. ويعد الوعي بالعلامات المبكرة والتمييز بين النسيان العابر وأعراض الزهايمر من أهم الخطوات للتعامل مع المرض في الوقت المناسب، إلى جانب مساعدة الأسرة على فهم احتياجات المريض وتقديم الرعاية المناسبة في مختلف المراحل. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيف حلقة من خلال الاتصال الهاتفي الدكتور ناصر الجريني، استشار طب العائلة وأمراض الشيخوخة وطب الأورام لدى كبار السن والطب التلطيفي. يا هلا ومرحبا فيك دكتور ناصر.
1: يا هلا فيك، مشكور على الاستضافة.
0: في بداية أكيد هذه الفقرة دكتور ناصر، نبي نتكلم عن تعريف مرض الزهايمر والفرق بينه وبين الخرف بصورة عامة.
1: هو طبعا الزهايمر مرض يصيب الدماغ بسبب انه فيه يصير تراكم في بروتينات اسمها بروتين الامايلويد وبروتين تاو، يتراكمون في مخ الانسان، وهذا التراكم للبروتينات يأثر على قدرات الادراكيه عند الانسان، بحيث انه ما يقدر انه يسوي امور اليوميه الحياتيه بشكل اللي هو متكرر متعود عليه، انه يبدل ملابسه بشكل يومي، العفو عنده قدره انه يدخل الحمام، انه ياخذ الشاور، انه يدير امور الحياتيه بشكل يومي، مثل يتصرف في فلوسه، يدفع فلوس حق البنك، يستخدم موبايله، يشغل تلفزيون، وانه طبعا يكون عنده مشاكل في اللغه، انه يذكر الاسامي او انه يقول كلمات هو متعود عليها.
0: اي نعم.
1: يتفضل يا اختي.
0: اي نعم دكتور، ممكن تكمل. اي نعم.
1: اي نعم، فهذا يعني بالنتيجه يسبب هالمضاعفات. ولكن اللي حبيت اوضحه ان الخرف انواع انواع، ومن اشهر انواعها هو خرف الزهايمر، يعني هذا نوع من انواع الخرف. إيه؟ يشكل تقريبا 60 الى 70% من معظم حالات الخرف بالعالم كله، لكن في انواع ثانيه من الخرف مثل خرف الوعاي، الاوعيه الدمويه، خرف الباركنسون، خرف الفصل الامامي، ولكن الزهايمر نوع من انواع الخرف يعتبر.
0: اي نعم دكتور ناصر، قلت في علامات مهمه، نسيان الاسماء او نسيان بعض الامور والتفاصيل المهمه، ايش ممكن الاسره تميز ما بين النسيان الطبيعي المرتبط اكيد بالتقدم بالعمر وفي السن، وما بين العلامات المبكره للزهايمر؟
1: اي والله هذا الامانه سؤال وايد مهم اختي، شهد اثرتي انه اول ناس ساعات تخاف في العياده، وحتى يعني عيال المرضى يقولون انه حتى انا انسى، بس يعني النسيان يكون يعني مثلا واحد ينسى اسم يعني صديق له مشاغل فتره، هذا طبيعي، ينسى مثلا انه قاعد في الصاله بيروح المطبخ بعدين يقول انا مش حقي المطبخ، هذا شيء طبيعي. لكن يصير النسيان اللي يخوف او النسيان المرتبط في قدره ضعف القدره الادراكيه والخرف، ان الواحد ينسى الشغلات اللي متكرره يسويها بشكل يومي، يعني ينسى انه يلعب ورا الحمام، ينسى انه يبدل ملابسه، مثلا ينسى شلون يروح الطريق حق المطبخ، ما هو في بيته مكان مألوف عنده في بيته، ما يدري وين المطبخ وين غرفته، عنده مثلا المفتاح، يعني الواحد مو غلط انه ينسى وين حط مفتاح، لكن الغلط انه ما يعرف المفتاح هذا حق شنو يستخدمه. هذه العلامات هي اللي تفرق بين النسيان الطبيعي والنسيان اللي الواحد لازم يحس فيه ولازم ياخذ فيه اجراء طبي.
0: اي نعم، هل هذه تعتبر ابرز العلامات المبكره اللي تستدعي الانتباه؟
1: نعم، العلامات المبكره صراحه وايد، منها طبعا ان يتكرر الاسئله عندنا، او انه يرد يعيد القصه بشكل متكرر، قصه هو قايلها من زمان، او في نفس الموقف يرد يعيدها مره ثانيه، انه ما يعرف انه يستخدم تليفونه، ما يعرف انه اذا راح البنك انه شلون مثلا يسحب من ماكينه البنك، اذا راح الجمعيه ما يعرف شلون يشتري، انه شلون عنده لسته اغراض ما يعرف شنو الاغراض اللي بياخذها، يضيع في اماكن هو متعود عليها يروح لها بشكل مستمر، هو يتكلم عنده صعوبه انه يقول

0: يعني كلمات مثل بسيطة مثل كلمة تلفزيون، كلمة ورقة، كلمة قلم، شيء ما يعرف يقولها. في تغيير واضح في شخصية الإنسان، يعني شخص يكون هادي أو شخص عنده روتين متعود عليه يتغير، يكون تلاقي عصبي، سلوكه يتغير، يعني واحد يكون غير السلوك اللي متعودين عليه أهله، يصير في إهمال في أخذ الأدوية، إهمال بالنظافة الشخصية، يعني ما شو اسمه متعود على روتين إنه مثلا يروح الديوانية أو يروح المسجد، ما يروح ما يسوي الأمور اللي متعود عليها. هي هذه كلها علامات تعتبر علامات مبكرة الواحد لازم ينتبه لها.
1: اي نعم دكتور، ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي نشوف أمور، وأكيد المفترض نسأل أهل الاختصاص، وراح نسألك دكتور ناصر عن أهمية وصحة هذه المعلومات، إن الإنسان إذا يبي يتفادى مرض الزهايمر المفترض إنه يكثر من القراءة، أو إنه مثلا يكون عنده نوتة ويكتب المهام اللي هو حاب يسويها وتكون بطريقة منظمة. وساعات نشوف في مأكولات ممكن تحفظك من مرض الزهايمر، هل هذه المعلومات صحيحة أم مغلوطة؟
0: شوفي اختي، صحيح لحد ما، ولكن ان الامانه الدماغ عنده يعني في 8 أو 9 قدرات ادراكيه لازم كلهم الواحد يحفزهم بشكل مستمر عشان يحافظ على القدره الادراكيه ويحفظ نفسه منه يكون تدهور القدره الادراكيه وانه يكون في ماشي في طريق الخرف. يعني بمعنى ثاني ان الواحد لازم يكون اكل صحي متوازن، يعمل رياضه بشكل يومي، يحافظ على جوده النوم، ينام بشكل كافي. بالنسبة حق القراءة والتمارين العقلية والإدراكية، حلو إن الواحد يقرأ، لكن ساعات إن في شغلات الواحد لازم يسوي شغلات جديدة، يعني مثلا يقرأ بلغات ثانية، يتعلم لغات جديدة، يتعود يعني يسوي شيء هو مو متعود عليه، يعني يسوي تشالنج أو إنه يعني مثلا ما تقول يستفيد، او انه خلينا نقول انه ينشط قدرات الادراك، يتعلم له شغلات جديده،
1: ممكن مهارات جديده،
0: او مهارات فعلا يتعلم له مهارات جديده مثل ما تفضلتي، مثلا يقرا لغه جديده، يتعلم مثلا يعزف على ادوات موسيقيه، انه يتعلم مثلا شغلات مثل الصيد او الحداق، الزراعه، هذه شغلات جديده تحفز الدماغ. طبعا عندنا الشغلات العادات السيئه الواحد مثلا يقول منها التدخين ممكن تأثر على كذلك على الذاكرة. يلتزم أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والغدة الدرقية والفيتامينات اللي يحتاجها مثل B12 والدال، يحافظ على مستوى الحديد بالدم. هذه شغلات وايد يعني الواحد لازم يسويها عشان يحافظ على نفسه من انه يصير في تدهور بالقدرة الإدراكية.
1: اي نعم دكتور ناصر، كلمنا عن طريقة التقييم الطبي، شلون تفحصون اكيد المريض وتعرفون انه هو نقدر نقول عنده هذا التراجع او عنده مرض متقدم خرف او زهايمر؟
0: عندنا طبعا اهم شيء انه يكون في تاريخ، يعني مثلا او انه في شكوى من المريض او على المريض انه في الاعراض اللي تكلمنا عنها. طبعا احنا نسوي عندنا اللي هو الفحوصات اللي هي بالمناظره الطبيه، التقييمات العقليه، اننا عندنا مثل فحوص نستخدمها اسئله نسالها المريض، وعقبها نعمل فحوصات تحليل الدم. عندنا اهم شيء من الشغلات اللي احنا نبعد عنها مستوى فيتامين بي 12 بالدم، مخزون الحديد، السكر كذلك تراكم اذا كان المريض مريض سكر، عندنا الغده الدرقيه وايد مهمه، مستوى الاملاح في الكالسيوم والصوديوم اذا كانوا مرتفعين او نازلين، ونسبة الدم. وطبعا نعمل اشعاعات، عندنا اشعاعات الاياء المقطعية والرنين المغناطيسي، وعندنا اشعاعة نووية اللي الناس صراحة تخوف منها، وهي اشعاعة عامة، اشعاعة نووية نفحص فيها تأثير البروتينات هذه على الدماغ عشان نعرف اي نوع من انواع الخرف احنا قاعد نتكلم عليه، واي نوع من الضرر للقدرة الإدراكية عشان نقدر نعالجه.
1: اي نعم، الناس تخاف بسبب اسمها دكتور، الأشعة النووية اسمها بس مخيف، بس ممكن اكيد انها تسبق نقدر نقول وتعطي هذه الأعراض المهمة وتعطيكم تفاصيل جدا مهمة.
0: اي والله انا قلت استغل هالبرنامج عشان فرصه او نرسل رساله توعويه ان هذه الاشياء الامانه امنه، يعني ما فيها خوف جدا ابدا، وامن من بعض انواع الاشياء العاديه مثل الاشياء السينيه اللي هي الصدر والبطن، هذه حتى يعني ما فيها ذاك الاشياء اللي ممكن ياثر على المريض، وتعطينا دقه بالمعلومه وتعطينا تشخيص دقيق جدا نقدر نعتمد عليه في تشخيص الحالة ومتابعة الحالة بالمستقبل مع العلاج.
1: اي نعم، احنا ذكرنا انه ممكن مرض السكري او مثلا نقص بعض الفيتامينات مثلا B12 ممكن تأثر، وتكون هذه الحالات الصحية اللي عندها أدوية معينة وتسبب أعراض تشبه الزهايمر، واكيد يمكن علاجها اذا تم اكتشاف هذه التفاصيل، لكن ما هي العوامل المهمة والخطيرة المرتبطة بمرض الزهايمر دكتور ناصر؟ هل ممكن

0: لبعض العادات الصحية تساعد في تقليل احتمالات الإصابة أو تأخير تراجع القدرات الذهنية؟
1: نعم، للأمانة العادات الصحية، الأكل المتوازن الصحي اللي هو يعتمد على البروتينات، يعتمد على الفيتامينات من خلال الفواكه والخضروات، يعتمد على أخذ بعض أنواع المكسرات، وكذلك اللي هو مثل التغذية اللي هو البحر الأبيض المتوسط اللي يكون فيه زيت زيتون، كذلك الأكسترا فيرجن، وعندنا اللي هو التقليل من السكريات. هذه الأمور كلها وايد ممتازة من ناحية التغذية على صحة الدماغ.
0: نعم.
1: عندنا النشاط البدني مهم جدا، يعني 30 دقيقة باليوم أو بالخمس مرات بالأسبوع تساعد في صحة الدماغ والصحة الإدراكية وكذلك النفسية، بحيث أن الدم يضخ بشكل مستمر، لأن هذا البروتينات تكلمنا عنها في أول الحلقة اللي هو التاو والبروتين الأمايلويد، هذا ساعات يكون الإنسان ما عنده ذاك الإفراز الزايد، لكن يحتاج أنه يصرفه، يتصرف عن طريق اللي هو الرياضة، يتصرف عن طريق الأكل الصحي، فهذا عشان لا تتراكم بالرأس تطلع عن طريق الرياضة. طبعا جودة النوم احنا نتكلم عنها، يعني الناس يمكن تسمع ولكن ما تأخذ بشكل جدي، انه اللي يحتاج ان الواحد ينام 5 إلى 6 ساعات نومة عميقة، من غير ما يصير تقطع بالنوم، من غير ما انه يكون لا قدر الله عفو او التعبير يكون شخير اثناء النوم. هذه جودة النوم ما تساعد في الحالة الإدراكية والذهنية للإنسان. احنا طبعا نشوف الناس اللي مثلا يداومون خفرات او اللي يكون عندهم نوبات ليلية، اللي صار الصبح ما يكون تركيزه نفس ما يكون هو نايم بشكل كافي.
0: صحيح،
1: جودة النوم وايد مهمة. عندنا الحالات العادات السيئة، التدخين والعفو على اللفظ المشروب الكحولي، هذه ممكن تأثر على التركيز والحالة الذهنية للإنسان. هذه الواحد إذا تفاداها وايد تحسن من صحة الإدراك والصحة النفسية.
0: أي نعم. دكتور ناصر، إذا تم تشخيص مرض الزهايمر بوقت مبكر، هل راح يأثر ولا أهمية كبيرة بالنسبة إلى المريض وللأسرة نفسها؟ وخلنا نتكلم أيضا عن الخيارات العلاجية المتاحة حاليا.
1: طبعا التشخيص المبكر وايد يفرق في شهد، لأن في دراسات طبية كانت عائلة الجودة عملوها على ناس يعني كانت في المرحلة الأولى من مرض الزهايمر، وبعض من ضمن الشغلات اللي سووها مع العلاجات اللي الحين راح نتكلم عنها التغيير في نمط الحياة اللي سووا تكلمنا عنه، فعلا المرضى تراجعوا من اللي هو المرحلة المبكرة ورجعوا للحالة الطبيعية، بسبب انه يعني خذوا نظام صحي ونمط حياة صحي، صار في تغيير في الناحية النفسية والناحية الإدراكية والناحية الصحية حق المريض، وحتى كذلك اللي يرعى المريض وايد لقوا في فرق، ولقوا حتى قل عبء الرعاية عليهم.
0: نعم.
1: بالنسبة للخيارات الدوائية، عندنا 3 أو 4 أركان للعلاج حاليا متوفرة. عندنا اللي هو المحفزات الدواء اللي هو مادة الأسيتالكولين، نعطيها بشكل يومي عن طريق الحبوب وعن طريق اللزقات، تحسن الأمان إلى 30 إلى 40% من المرضى، وفي 40% يثبتون، في 30% مع الأسف ما يستفيدون. عندنا نوع ثاني من الأدوية اسمه الميمنتين، ممكن أو الأبكس نأخذ مرتين اليوم يحسن أو يعطي جودة للقدرات الإدراكية. عندنا طبعا الركنين الثانيين اللي هو الأدوية النفسية اللي هو مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان. هذه الناس أنا أشوف عندنا بعض التحفظ عليها وبعض الحسنة في الإحراج، أنه يقولك إحنا ليش نعطي دواء نفسي، ليش نعطي والدتنا ولا والدنا دواء نفسي، لأن أنا رد عليهم لأن الاكتئاب أو الحالة النفسية تكون عرض من أعراض الزهايمر وليس يعني نتيجة عن مرض الزهايمر. فإحنا إذا عالجنا الجذر المشكلة هي الحالة النفسية، الإدراك بشكل يفرق بشكل يعني كبير.
0: إيه نعم.
1: بعض الأحيان إحنا نسمي الاكتئاب الخرف الكاذب،
0: إيه نعم.
1: يخلي الواحد يفقد التركيز. صح. وما يركز.
0: إيه نعم.
1: وفي طبعا الحين في أدوية جديدة اللي هو يسموهم اللي هو الأجسام المضادة للبروتين الأمايلود، تنعطى عن طريق الوريد، تو ترخصت عندنا في دولة الكويت، وإن شاء الله جاري لاستكمال الإجراءات اللي نبدأ نعطيها للمرضى، تنوخذ مرتين بالشهر أو مرة بالشهر على حسب الدواء.
0: إيه.
1: هذا ممكن كذلك إذا تم التشخيص مبكر جدا، ممكن المريض يأخذ لمدة سنة أو سنة ونص، وفقط بس بعدين يوقف الدواء ويرجع يعني يصير في حالات كبيره وايد ان استفادت منه ورجع الى وضعه الطبيعي.
0: اي نعم. دكتور ناصر، نبي ناخذ منك رساله اخيره حاب توجهها اكيد للمستمعين والاسر اللي يلاحظون عندهم من اهلهم اكيد تغيرات في ذاكره احد كبار السن، وهم اكيد مترددين في طلب الاستشاره الطبيه.
1: انا رسالتي مثل ما تفضلت اختي، ان لا تتحرج من وجود ان في والله يعني اعراض بالذاكره او تراجع في القدره الادراكيه. هي مرض مثل السكر، مثل الضغط، مثل الغده الدرقيه، لها اعراض. يمكن تحرج ان يكون انه يعتقد اهل المريض انه ما لها مثلا فحوصات يعني قياسيه الواحد يقيسها مثل مستوى السكر بالدم او مستوى الغده. هذه الاعراض بحد ذاتها اذا لاحظتها بسرعه روح الطبيب اللي تعتقد انه والله ممكن يفيدك، مثل دكتور كبار السن او دكتور الجهاز العصبي. اذا تم التشخيص بشكل مبكر ممكن تتعامل مع الحاله، ممكن تتشافى الحاله، او حتى اذا ما تشافت على الاقل تثبت ثبات التراجع. هذا وايد مهم، يعني يثبت المريض في وضعه في مستواه لمده سنتين 3 سنين افضل من ما يدهور في خلال سنه واحده ويسبب عبء على نفسه على اسرته ويكون كثير تردد على المستشفيات ودخول المستشفى.
0: اي نعم،
1: هذا وايد مهم بهذا الشيء.
0: صحيح. كل شكر لك دكتور ناصر القريني، استشاري طب العائله وامراض الشيخوخه وطب الاورام لدى كبار السن والطب التلطيفي. كل شكر على هذه المعلومات الجميله اللي قدمتها لنا اليوم في برنامج استراحه الظهيره.
1: وانا شاكر لكم الاستضافه وارجو ان النص يستفيد ان شاء الله من هالمعلومات.
0: يعطيك العافيه.
2: لقاءات مباشره، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
3: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
4: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
5: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسة، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
6: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
7: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
8: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، ومستمرين في هذه الفقرات الحوارية، ودائما تجمعنا هذه الحوارات المنوعة في برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال 89.5 FM وأبليكيشن 51 الكويت. مستمعين الكرام، الشباب والرياضة اليوم يمثلون جزء أساسي من صناعة مجتمع حيوي، ودائما من هنا نشوف هذه المبادرات اللي تنطلق اليوم تهتم بالشباب وتؤمن بالشباب وتستثمر بالشباب، واللي تخلق للشباب مساحات أكبر للمشاركة، للتجربة، لاكتشاف المواهب والقدرات. وفي خطوة تجمع بين الرياضة والأنشطة الشبابية والثقافية والمجتمعية، أطلقت الهيئة العامة للشباب والرياضة موسم الكويت للشباب والرياضة بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تقديم تجربة متكاملة تمتد إلى عدد من المواقع في مختلف مناطق الكويت. والموسم يضم العديد من المجموعات المتنوعة من الفعاليات والأنشطة وغيرها من الجوانب الأخرى في مختلف المجالات، ولكافة شرائح الشباب، وبمشاركة مميزة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب دعم المواهب وتشجيع الشباب. مستمعين الكرام، يمكن لافت في الموضوع أن هذه الفعاليات ما راح تقتصر على موقع واحد، لكن راح تتنقل من مكان إلى مكان وفي أماكن مختلفة مثل حديقة شهيد المباركية والمجمعات التجارية وجامعة الكويت وغيرها من الأماكن الأخرى. للحديث أكثر حول هذه التجربة والحديث أكثر حول هذا الموسم الجميل، وهو موسم الكويت للشباب والرياضة، نتشرف في ضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ وليد خالد الصقعبي، مدير موسم الكويت للشباب والرياضة. أهلا وسهلا، حياكم الله، ونقول عساكم على القوة على هالجهود الطيبة.
1: يا هلا ومرحبا فيك أخوي، الله يحفظك ويسلمكم، ونمسي عليك وعلى المستمعين بالخير والعافية، وعلى قولتهم إن شاء الله نكون يعني مداخلة لطيفة تكون فيها كل معالم موسم الكويت للشباب والرياضة، يكون واضح للجميع ويكون إن شاء الله جزء من هذا الموسم
0: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق مع موسم الكويت للشباب والرياضة، ونقول عساكم على القوة على هالجهود، وبكل تأكيد وجودك في استراحة الظهيرة هو تشريف لنا وإضافة كبيرة. لكن احنا بداية ودنا

0: لو تقدم لنا فكرة أساسية وفكرة أولية عن موسم الكويت للشباب والرياضة.
1: طبعا موسم الكويت للشباب والرياضة هو بالنسبة لنا موسم متكامل، يقدم فرصة تجمع ما بين مثل ما تفضلت القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال هذا الموسم. طبعا الحكومة راح يكون عندها جانب التنظيم وفتح المسارات للقطاع الخاص، وأيضا عندها مسؤولية اليوم أن تضم شريحة من الفعاليات العالمية اللي تكون خلال هالموسم. والقطاع الخاص طبعا هو شريكنا في موسم الكويت والشباب الرياضة. فكرة الموسم باختصار شديد هي فكرة أن نخلق مظلة توحد الجهود ما بين القطاعين، القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال هذا الموسم اللي إن شاء الله يكون موسم متكامل. القطاع الخاص اللي مشارك معنا تم اختياره بعناية من خلال فعاليات متنوعة. دور الحكومة في هذه الفعالية أن نعطيهم ختم اعتماد أو ختم جودة من الدولة متمثل بالهيئة العامة للشباب والرياضة، أن هذه المبادرة أو هذه الفعالية أو هذا النشاط الرياضي هو من نخبة الفعاليات الموجودة بالكويت، بحيث أن يكون عندنا رزنامة متكاملة سياحية تعزز السياحة داخل الكويت بفعاليات متنوعة. طبعا الموسم ينطلق من أكتوبر 2026 وينتهي إن شاء الله في مايو 2027.
0: اي نعم، جميل جدا، واحنا نشكرك على هذه المقدمة. ولاحظت يمكن من خلال مقدمتك اكثر من مرة ذكرت هذا التعاون الجميل، هذا التعاون المثمر ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، واليمكن نشوف هذا الموضوع يتماشى ايضا مع الاهداف التنموية اللي تحث على وجود شراكات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وتفعيل الادوار المجتمعية للقطاع الخاص. ودنا لو نتكلم اكثر عن هذا التعاون، شنو اهميته وليش حرصت عليه اكثر من مرة من خلال تكريرك لهذه الكلمات التعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص من خلال هذا الموسم وهو موسم الكويت للشباب والرياضة؟
1: طبعا التعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص يعني بالنسبة لنا هو أهم عنصر في نجاح الموسم. القطاع الحكومي راح يوفر مثل ما قلت لك التنظيم والإشراف العام، وأيضا عندنا من جانب الحكومة تقديم فعاليات جديدة عالمية تقام لأول مرة على الكويت. على سبيل المثال يمكن أمس وقبل أمس كان في بعض الاتفاقيات تم توقيعها في اليابان تضم أن الكويت راح تكون أول دولة في آسيا تضم البطولة الآسيوية الأولى للألعاب الجيمينج والألعاب الذهنية، وهذه أول مرة تقام على مستوى آسيا، بالإضافة إلى فعاليات كثيرة مثل بطولة العالم للبلياردو، بريميوم بادل ميجر. في فعاليات كثيرة عالمية تقام أول مرة في المنطقة راح تكون بالكويت من ضمن الموسم. بالإضافة للقطاع الخاص عندنا الشريك الاستراتيجي اللي هو بيت التمويل الكويتي، واللي طبعا ما هي غريب عليه دعم هذا النوع من الفعاليات، ولكن أيضا القطاع الخاص هو شريك فعال من خلال الباكورة الأعمال اللي سواها بالسابق وسابقة الأعمال عندهم اللي تم اختيارها من ضمن الموسم. فهذا التكامل إن شاء الله هو راح يكون سر نجاح الموسم بوجهة نظرنا.
0: نعم بإذن الله تعالى، وإحنا نشكركم على هذا التكامل، نشكركم على هذه الرؤية، وما شاء الله حرصتوا على التنوع من خلال هذا الموسم الرياضي. بعض الفعاليات بعض المجالات يعني تقام لأول مرة مثل ما تفضلت من خلال حديثك الأستاذ وليد خالد الصقعوي. شنو أهمية هذا التكامل وأهمية هذا التنوع ووجود مجالات وخيارات متنوعة قام على أرض الكويت؟
1: طبعا اليوم احنا رهاننا على الشباب الكويتي متميز ما شاء الله، وعنده الكثير من الإمكانيات والمبادرات السباقة اللي تقام أول مرة على في العالم وأيضا في الكويت. عندنا الكثير من الفعاليات صراحة اللي صار لها سنوات تقام بالكويت، يا اليوم الوقت اللي يمكن نتبناها كقطاع حكومي نفتح لهم المسارات ونعزز هذه الفعاليات من خلال شراكتنا معهم. حريصين كل الحرص أن هذا الموسم يكون مثل ما تفضلت متكامل. اليوم احنا بعد اندماج الهيئة العامة للشباب والرياضة تقع علينا مسؤولية ان الفعاليات تكون متنوعة بحيث ان كل شاب مبدع موهوب شنو كان المجال اللي يبحث عنه يلاقيه في الموسم. فالموسم في جانب رياضي ادبي، مؤتمرات، بطولات ثقافية، بطولات ترفيهية، حبينا انه يكون شامل متنوع انه يستقطب كل شرائح الشباب بشكل عام.
0: نعم، وأيضا ما شاء الله تبارك الله هو يعني يهتم بجميع شرائح الشباب، وذكرت هالكلمة، واليوم يعني ما شاء الله نلاحظ بأن حرصتوا على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. ليش وضعتوها كجزء أساسي من هذه الشرائح ويكون لها اليوم هذا الاهتمام الكبير مثل ما تفضلت من خلال حديثك أستاذ وليد خالد صقعبي؟ قلت أن نهتم بجميع الشباب وأيضا موجه لجميع فئات الشباب.

0: مثل ما ذكرت لك، بالنسبة لنا الموسم موسم إن شاء الله يكون شامل. احنا نؤمن أن الموسم حق للجميع، خصصنا برامج مثل قلت لك رياضية وثقافية تعزز تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة، يعني تسهل عليهم تجهيزاتهم مساراتهم كل احتياجاتهم أن يكونون جزء أساسي من هذا الموسم. راح يلاقون الكثير من الفعاليات اللي تستقطبهم ويقدمون دورهم وندمجهم بالفعاليات بشكل طبيعي ويكونون جزء أساسي معانا في هذا الموسم إن شاء الله.
1: نعم بإذن الله تعالى. وأيضا احنا يعني نعتبر مثل هذه الخطوة هي تحقيق لعملية الدمج من خلال أن تكون هذه الفعاليات، هذه المنافسات، هذه المواسم تكون فيها بعض الأماكن المخصصة لأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا يتم إشراكهم في مثل هذا الموسم وهو موسم الكويت للشباب والرياضة، وهذا ما هو غريب اليوم عليكم، وإحنا دائما سعداء في مثل هذه الجهود. لو نتكلم أكثر اليوم حول ما يتعلق في هذا الموسم، الموسم يمكن ما يقتصر بس على الرياضة، ما شاء الله حرصنا على أن يكون متكامل مثل ما تفضل بتوصيل هذه الفكرة ضيفنا الأستاذ وليد خالد الصقعبي، في جانب شبابي، في جانب ثقافي، في جانب مجتمعي مثل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق عملية الدمج، وكذلك أن يكون في اليوم استثمار في هذه الفئات وكل فئات الشباب. ليش حرصتوا على هذا التنويع في الفعاليات نفسها ما اقتصرت فقط على الجانب الرياضي، في جانب شبابي، في ثقافي، في جانب مجتمعي، وأكيد لها آثارها الإيجابية على جوانب أخرى؟
0: شوفوا أخوي، هو طبعا الموسم يعزز أمرين، طبعا الجانب الأول هو موسم يعزز السياحة والاقتصاد في الكويت. اليوم احنا ودنا يكون موسمنا يعزز السياحة داخل الكويت وخارج الكويت، بحيث ان المقيم او الزائر يكون عنده فرصة يشوف فعاليات متنوعة نستقطب فيها شرائح وجمهور مختلف. الموسم مثل ما تذكرت الهدف منه أن يكون موسم متكامل، منها نمكن الشباب، منها يكون من خلال هذا الموسم والفعاليات والأنشطة الموجودة أن يكون في أثر للشباب بشكل خاص، أن يتثقفون يحتكون بتجارب عالمية وأيضا تجارب محلية تعزز فيهم الفكر وتوسع مداركهم. الموسم شامل، في باكورة من الفعاليات اللي صراحة نفتخر فيها اليوم، ممكن أي مقيم أو زائر يطلع عليها من خلال فيزيت كويت. الدش راح تلاقي فيه شريحة خاصة أو كاتيجوري خاص اللي هو موسم الكويت للشباب والرياضة، تقدر الدش تطلع على كامل الرزنامة الموجودة، تشوف الفعالية اللي تناسبك تشارك فيها وتكون جزء إن شاء الله من الأحداث.
1: نعم، هذه العملية، وجود يعني هذه الآلية السهلة والجميلة، واليوم بإمكان كل الفئات أن تستخدمها وتتبعها حتى تتعرف على الفعاليات وتنضم لها وتكون جزء من هذا الموسم. ودي لو تكلمنا أكثر عنها وشلون اليوم يعني نقدر نعتبرها بأنها هي آلية سهلة وتساعد الشباب بكل فئاتهم على أن ينضمون لهذه الأسرة ولهذا الموسم.
0: طبعا مثل ما ذكرت لك اليوم انك تشارك بالفعالية كمتسابق او مشارك راح يكون من خلال فيزيت كويت. اما الجانب الثاني وهو صراحة جانب جدا مهم بالنسبة لنا هو تمكين الانسان والاستثمار بالكوادر البشرية. اليوم في تطبيق سهل فتحنا في الهيئة العامة للشباب والرياضة باب التطوع لجميع الشباب انه يكونون جزء من هذه الفعاليات من حيث التنظيم والتطوع في تنظيم هذه الفعاليات. اليوم مثل ما قلت لك عندنا كثير من الفعاليات العالمية راح تقام في الموسم، عندنا السوبر السعودي، عندنا يوم الكويت الرياضي سباق المعروف، عندنا بطولات البلياردو للعالم،
1: نعم،
0: بريميوم بادل، ويعني بطولات مختلفة ومتنوعة. اليوم احنا يهمنا ان الناس او الشباب يشاركون بالتطوع في هذه الأحداث، لان ان شاء الله عندنا استحقاقات لقدام، ودنا ان يحتكون بهذه التجارب العالمية والمحلية يكتسبون الخبرات وتكون عندنا ذاكرة مؤسسية نستقطب من خلالها الشباب في فعاليات إن شاء الله أكبر وأشمل بإذن الله.
1: نعم، أنا أشكرك فعلا على هذا الحديث، على هذه الجهود الكبيرة في موسم الكويت للشباب والرياضة. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ وليد خالد الصقعبي مدير موسم الكويت للشباب والرياضة، نتمنى لكم التوفيق ولشبابنا بجميع فئاتهم المشاركين في مختلف الفعاليات في هذا الموسم الجميل، هذا الموسم الرياضي، هذا الموسم الثقافي والاجتماعي واللي يحمل العديد من الأهداف. كل الشكر والتقدير ونقول عساكم على القوة.
0: الله يحفظكم، مشكورين على الاستضافة وشكرا على إتاحة الفرصة لشرح موسم الكويت للشباب والرياضة، وما هي غريبة عليكم، والله يعطيكم الصحة والعافية.
1: حياكم الله، والله يعافيك. مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في برنامج استراحة الظهيرة.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة. من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت. منتصف النهار لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: مستمعين الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. مستمعين الكرام، الذكاء الاصطناعي يمكن اليوم يتصدر المشهد، وما هو مجرد أداة نستخدمها للحصول على المعلومات أو الإجابات، ولا هو يقتصر اليوم على مجرد تطبيق نطرح عليه بعض التساؤلات ويجاوب عنها، بل إنه أصبح يدخل في مرحلة أكثر تطور، وصرنا نسمع عن التطور في كل يوم، بل لحظة تلو اللحظة نشوف هذه التطورات الكبيرة في عالم الـ AI والذكاء الاصطناعي، اللي أصبح فيه قادر على التخطيط، على التحليل، على تنفيذ مجموعة من المهام لتحقيق هدف معين، وبإمكانه أن يكون بديل عن كثير من الجوانب. بإمكاننا أن نعتمد على مجموعة من التطبيقات لتقوم في مهام مؤسسة كاملة. ويمكن هذا يظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي الوكيل Agent AI أو وكيل الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع دخوله مجالات حساسة مثل المجال القانوني. للتعرف أكثر على هذه التقنية واستخداماتها وحدودها، نلتقي بضيفنا الكريم اللي شرفنا ويسعدنا في وجوده في هذا البرنامج من خلال الاتصال الهاتفي، الدكتور علي الفيلي، اللي شارك ضمن أعمال المؤتمر الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية. فأهلا وسهلا بالدكتور علي الفيلي، أستاذ مساعد في قسم الحاسوب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. حياكم الله يا دكتور، وسعداء في وجودك.
1: السلام عليكم، أشكر لكم استضافتي وأرحب بالمستمعين الكرام، وإن شاء الله نكون نقدم إضافة في هذا المجال وتوسيع مدارك المستمعين.
0: حياكم الله دكتور. ما شاء الله، يعني بكل تأكيد اليوم يعني هناك مشاركة مميزة في هذا المؤتمر، وهناك مشاركة مميزة كذلك اليوم لكم في مختلف المجالات المتعلقة في عالم التقنية والـ AI وما يتعلق في كل المجال التقني والتكنولوجي. لكن دكتور علي، في البداية ودنا لو نوضح أكثر هذا المصطلح اللي سمعناه في هذه الحلقة. يمكن احنا نسمع عن ذكاء الاصطناعي الـ AI، ولكن نسمع اليوم عن وكيل الـ AI، Agent AI. شنو اللي ميزه وشلون تعرفه اليوم، وش اللي يختلف ما بينه وما بين أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي نستخدمها بشكل يومي؟
1: في البداية احنا خلنا نتعرف شنو الأنظمة الموجودة في الذكاء الصناعي، ونشوف احنا في أي نظام قاعد نستخدمه. الذكاء الصناعي التقليدي كان في البداية مجرد أن نطرح عليه سؤال ويعطينا اقتراحات، والإنسان هو اللي يقيم هذا الاقتراح ممكن يستخدمه أو ممكن ما يستخدمه. بعدين يانا الذكاء الصناعي التوليدي اللي هو الجنريتيف AI، بدأنا لا هو ممكن أطرح عليه سؤال وخليه ينفذ بعض المهام، ولكن هذه المهام ممكن تكون إنشاء صورة أو إنشاء ملف صوتي أو إنشاء ملف فيديو. بس بالنهاية لما هو ينشأ هذه الملفات أو هذه المهام، الإنسان يظل في إطار أن تقييم هذا الناتج اللي قاعد يعطيني إياه الذكاء الصناعي التوليدي أستخدمه أو لا أستخدمه. الأجنتك AI أو اللي يسمونه الوكلاء المستقلون للذكاء الصناعي، أن أنا مني الإنسان هو خارج عملية، مجرد أنه يعطي الذكاء الصناعي هدف معين والذكاء الصناعي هو يحدد الخطوات شنو هو شلون يوصل حق هذا الهدف، ويستخدم أكثر من أداة لتحقيق هذا الهدف. مثلا أقول الهدف مالي أبيك تجاوب على كل الإيميلات الموجودة عندي وتشوف الإيميلات المهمة ترد عليها في الصيغة الفلانية، والإيميلات الغير مهمة تمسحها. أقدر أعطيه مثلا أنا كمثال بالإيميلات، فهو الذكاء الصناعي راح يدش يقرأ الإيميلات الموجودة عندي، وهو يصنفها بناء على التصنيف اللي أنا أعطيته في البداية، ويتحقق منها ويرد على الإيميلات، فهو يعطيني لين النهاية. يعني هو من التخطيط والقراءة استخدام التولز إلى الأكشنز الفعل، وأنا في النهاية قاعد أشوف أنه خلص لي كل الشغل الموجود. نشوفه يمكن بالمجالات التجارية، حتى يعني أنا أقول مثلا في أحد الشركات تبي سوى أوامر بيع، الذكاء الصناعي ممكن في المخزن نقص البضاعة نقصت بهذا القدر،
0: نعم،
1: وهو يدز تفاوض مع الشركات الموردة حق هذا المنتج، ويتفاوض معهم ويعقد صفقة كاملة، هو يسويها كاملة بالذكاء الصناعي.
0: نعم ما شاء الله، لكن هل هذه الفكرة الآن موجودة على أرض الواقع؟ هل هي منتشرة أم هي موجودة ولكن يبقى الانتشار؟ نتكلم على المستوى المحلي يعني بالدرجة الأولى، ما نتكلم على المستوى العالمي، ولكن على المستوى المحلي ثقافة استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي خاصة على مستويين القطاع الخاص. اليوم يمكن نشوف الشركات تهتم في هذا الموضوع، طبعا القطاع الحكومي له قوانينه ولا ما ينظمه ولا اليوم هيكله الخاص فيه، لكن نتكلم على مستوى المشاريع بدرجة أكبر.
1: يمكن احنا الحين قاعد نشوفها في الشركات اللي قاعد يستخدمون الذكاء الصناعي الوكلاء عن طريق الواتساب، مجرد انت قاعد تتكلم مع البنك وتصرف معه في الواتساب هو ما في شخص قاعد يرد عليك، في ذكاء صناعي قاعد يرد عليك وياخذ منك الاستفسارات، وممكن تقول ابي البضاعه الفلانيه ويحقق لك هذه البضاعه، بس يعني يحسب لك اياها ويقول لك خذيت موعد بالوقت الفلاني وراح توصل لك البضاعه، بس هذا الامر كله تم عن طريق الذكاء الصناعي، ما في شخص موجود ككول سنتر هو اللي ياخذ منك الاتصال ويرد عليك وياخذ منك المعلومات كلها. على المستوى الاقليمي قاعد يعني نشوف في دولة الامارات الحين قاعد تحاول تنفيذ الوكلاء مستقلون في القطاع الحكومي، قاعد تروح كل قطاع تشوف شنو ممكن من المهام اللي ممكن اتمتتها ونخلي الذكاء الصناعي ياخذ هذا الجزء راح يطبقها. ف مثل ما تفضلت ان نحتاج قوانين ولوائح تنظم استخدام الوكلاء المستقلون، ومنه راح تكون عليه، يمكن هذا يطرح لنا المسؤولية القانونية، من المسؤول لما الذكاء الصناعي يتخذ قرار، من المفروض نقدر نحاسبه إذا صار فيه خطأ في القرارات.
0: اي نعم، اليوم يعني يمكن مسألة انه يكون في وكيل الذكاء الاصطناعي وفي المقابل في هيكل إداري، وهذا الوكيل الذكاء الاصطناعي يمكن يقوم في العديد من المهمات، يعني نفس ما ذكرت يمكن عملية تفاوض وعملية كتابة اليوم العقود، عملية التوقيع عليها، عملية يمكن الاتفاق مع مؤسسة أخرى، العادة هذه تكون تابعة أو يعني هي في صلب طبيعة اختصاص إدارات معينة في أي مؤسسة كانت، إن كانت مشروع صغيرة وإن كان مشروع كبير، خاصة إن كانت مشاريع كبيرة. لكن اليوم هذا النموذج شلون راح اليوم يوفر علي الوقت، شلون راح يوفر علي الجهد، شلون راح يوفر علي عملية اليوم الفترة الزمنية ويختصرها علي في مسألة هذا الإنجاز وصولا لهذا الهيكل الإداري اللي يعتبر فيه نوع من الريادة، يعتبر فيه نوع من الجودة، وإحنا قاعد نستخدم وكيل ذكاء الاصطناعي وقاعد نستخدم أكثر من تطبيق في آن واحد، وكأن أنا عندي عدد من الموظفين وعدد من الإدارات.
1: يمكن احنا قاعد نشوف في السابق ان انا عشان كمشروع صغير ان اخذ الطلبات واحدد شنو الطلبات الموجوده وارد على جميع الاستفسارات الموجوده من الزباين ياخذ مني وقت، او ممكن الكاباسيتي مالتي يعني ان انا اقدر اتحمل 10 طلبات في اليوم اقدر ارد عليهم واجاوب عليهم، اما الذكاء الصناعي راح يشتغل لي 24 ساعه 7 ايام في اليوم، ما راح يتعب، راح يجاوب على كل الأسئلة. نشوفها حتى الحين يمكن تطبيق أقرب تطبيقات الذكاء الصناعي الأجنتك AI في الكول سنتر، قبل أنا لازم أدرب الموظفين شلون يردون على الزباين، شنو الإجابات اللي يردون عليها، وممكن حتى الموظف طبيعة يومه إذا هو تعبان شلون رده، أما مني الذكاء الصناعي لا هو قاعد يعطيني نفس الجودة على طول، شغال على طول، قاعد يقلل التكلفة على الشركات اللي هي حتى الحين تشوف كول سنتر، حتى شركات صغيرة ممكن يكون عندها قابلية إنه يكون عندها كول سنتر، بالسابق إنه صعب عليه إنه يحط كول سنتر لأن تكلفته وايد عالية، مع الذكاء الصناعي قص هذه التكلفة.
0: اي نعم، لو تكلم اكثر على المجال القانوني اليوم شلون تشوف استخدام وكلاء او وكيل الذكاء الاصطناعي في مجال قانوني او الذكاء الاصطناعي يعني بشكل عام في المجال القانوني، سواء بالنسبه للمكاتب القانونيه،

0: بلد وبلد، وفي تفاوت. واليوم يمكن استاذ في المكاتب القانونية هم مختصين في الجانب القانوني، لكن هذه المسألة تحتاج ناس مختصين في العالم التقني والمجال هذا وفي الذكاء الاصطناعي. فشنو تعقيبك على هذا الموضوع وكيف تنظر له؟
1: أنا قاعد أشوف إن الحين في عدة استخدامات للذكاء الصناعي، الأجنتك AI، الوكلاء الذكاء الصناعي، من إنه ممكن إنه يرتب استقبال اللي يطلبون الاستشارات ويحدد لهم أي جهة ممكن إنه يروح لها، وممكن حتى يأخذ منهم المستندات، يتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة حقهم، ويعقد يكتب العقود ما بين المحامي والموكلين. فهذا الذكاء الصناعي ممكن هو حتى يعني يحدد حتى اي نوع من القضايا اللي انا احتاجها، هل انا احتاج مثلا قانون مدني او قانون احوال اجتماعيه او قانون تجاري، من نسق القضيه ممكن احنا نشوف الذكاء الصناعي ممكن يكون مو مجرد كتابة. يعني الحين قاعد نشوف الذكاء الصناعي ممكن حتى يكون كمحادثة صوتية، يرد عليك بالتليفون، ولكن اللي قاعد يكلمك مو شخص، هو ذكاء صناعي قاعد يسألك شنو القضية مالتك، هذا هو يحدد كل شيء. فمني يختصر الوقت على المكاتب، يحدد لهم المجالات، يعطي المستشار المفروض هو يستلم هذه القضية. وهم نشوفه في كتاب صحائف الدعوة، ذكاء صناعي الحين قاعد يستخدم في كتاب صحائف الدعوة، بحيث أنه عنده اطلاع على كل نقول المكتبة الإلكترونية اللي فيها جميع القضايا، يطلع على آخر القضايا، على أحدث القوانين، ويمكن حتى نطلع على قضايا أو قوانين بالإطار الإقليمي، مو شرط بس بالكويت. فممكن أحد المكاتب عند أحد الموكلين عند قضايا متشعبة ما بين دولتين، فممكن حتى يعطي الاستشارات القانونية ما بين دولتين. وإحنا نشوف تحديث مستمر ما شاء الله في الكويت الحين للقوانين، فممكن نحن نستخدم الذكاء الصناعي لتبسيط هذه القوانين، خصوصا الصيغة القانونية تكون جامدة وصعبة الاستيعاب، يعني إن واحد إنه يستوعب شنو القانون هذا، شنو آثار هذا القانون، وشلون أنا ممكن يأثر علي. فالذكاء الصناعي ممكن أنه يبسط لي حق عامة الشعب أن هذا القانون ممكن يصير بتبسيط، بدل لا يكون يعني السؤال دايركت
0: صح
1: في القوانين اللي قاعد تطلع عندي.
0: نعم، أنا أشكرك الدكتور علي الفيلي، أستاذ مساعد في قسم الحاسوب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وعلى وجودك معنا ووقتك في اليوم توضيح ما هو وكيل الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مختلف المجالات، مختلف المؤسسات والمشاريع، وكذلك يمكن كان مسك الختام الحديث عنه في الجانب القانوني. فكل الشكر والتقدير لكم الدكتور علي الفيلي.
1: الله يسلمك، شكرا لهذه الاستضافة، ونتلقي إن شاء الله في القناة
0: بإذن الله تعالى، وحنا نتشرف في مقابلتكم وتجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى من برنامج استراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام، برنامج استراحة الظهيرة كان هذا مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم. راح نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة، باكر موعدنا معاكم الساعة 2 على أثير إذاعة دولة الكويت. في الختام لكم أجمل التحايا من فريق العمل، كنا معاكم في التقديم من أمام المايك زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، وفي الختام لكم أجمل التحايا من قائد هذا العمل المخرج سعود الحربي. أما الآن فننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
2: هنا الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. إلى حضراتكم عرضا لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تؤكد تمسكها بنهجها الثابت القائم على تغليب لغة الحوار وخفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة، ويعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أنها تلقت بلاغا عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي.

0: يشن غارات جوية على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزير خارجية لبنان يقول إنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. الرئيس الأوكراني يكشف عن لقاء مرتقب مع نظيره الأمريكي. الاتحاد الأوروبي يقترح فرض عقوبات على منظمي الانتخابات الروسية في الأراضي الأوكرانية. والرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة بعد غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. نهاية الموجز.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

0: مستمعينا الكرام، نلتقي معكم من جديد مع عالم مسلم جزائري ولد في ديسمبر عام 1916 في ولاية سطيف. إنه الربيع بوشامة، من وهب حياته للتربية والإصلاح. في بداية رحلته العلمية حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ الصديق بن عبد السلام، ثم التحق بالمدرسة الفرنسية ليواصل تعليمه، غير أن شغفه بالعلم لم يتوقف عند حدود الدراسة النظامية، فعاد إلى حلقات العلم ونهل من النحو والتجويد والقراءات والفقه المالكي على أيدي أعلام بلدته. وفي عام 1937 اتخذ خطوة فاصلة في مسار حياته، فانضم إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وانطلق للعمل بين الشباب ليؤسس ناديا في بلدته يجمعهم العلم والتعليم. وبعد عام واحد اختاره الشيخ سعيد صالحي مع وفد، توجه إلى باريس لدعم الشيخ الفضيل الورتلاني. عاد إلى الجزائر واتجه إلى قسنطينة، أمضى 10 أشهر تلميذا للإمام عبد الحميد بن باديس. تعمقت رؤيته للتعليم وترسخت لديه قناعة بأن الإنسان أساس المجتمع، وأن بناء الشعوب يبدأ ببناء جيل من العقول الشابة الواعية. ولقد حان الوقت ليترجم كل ما تعلمه إلى واقع عملي، فانطلقت رحلته التربوية الحقيقية معلما ومصلحا في قريته. وفي عام 1946 التحق بمدرسة الهداية بالجزائر، فعمل بجد على نهوضها حتى عينته جمعية العلماء مديرا للمدرسة. وفي عام 1948 انتقل الربيع بوشامة إلى مدرسة الشباب بالحراش مديراً ومعلماً، حرص على أن يرسل أفضل طلابه إلى جامعة الزيتونة وجامعة بن باديس ليكملوا دراستهم العليا. أما في عام 1952 انتدبته جمعية العلماء ممثلاً لها في فرنسا، فترأس فرعها المركزي بباريس. وفي مرحلة من حياته عاش الربيع بوشامة أحداثاً مؤلمة جعلته يعبر عن آلام شعبه بالشعر، والآن لنستمع إلى أبيات في ذكرى 8 مايو. تاريخك المشؤوم سطر من دم ومدامع في صفحة الآلام، إن أعلنوا فيك السلام لقد رموا بابن الجزائر في سواء ضرامي. رحل الربيع بوشامة عام 1959 بعد رحلة طويلة من الجهد والتضحية، لم يترك وراءه كتبا أو مدارس فقط، بل رجالا بنى فيهم حب العلم والوعي.
1: برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام. نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في أعذب الكلام. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال له: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. هي قاعدة واحدة، إن لم تنفع فلا تضر. وتذكر دائما أن كف الأذى عن الناس عبادة، فإن لم تتصدق فلا تسرق، وإن لم تمدح التصرف النبيل فلا تنتقص منه، وإن لم تدل على العفيفة للزواج فلا تضع من عرضها، وإن لم تتحجبي فلا تقولي إن المحجبات معقدات، وإن لم تستطع أن تزاحم رواد المساجد وحلقات تحفيظ القرآن فلا تنعتهم بالتخلف والرجعية والإرهاب، لا تجمع على نفسك إثمين، إثم ترك الصواب وإثم رمي الناس بالكذب والبهتان. غاب عثمان بن عفان عن البيعة تحت الشجرة. أساسا البيعة كلها كانت لأجله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة في البيعة وقال: وهذه يد عثمان. فلابد علينا مستمعينا الكرام أن نحفظ لأصدقائنا غيبتهم. أروع الحب ما لم يشهده صاحبه، وأبلغ الغزل ما قيل في الظهر لا في الوجه. تخلف كعب ابن مالك عن غزوة تبوك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: رجل حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقام معاذ بن جبل يدافع عن صديقه وقال للرجل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. غاب كعب عن الجيش، ولكنه بقي حاضرا في قلب معاذ. فكل لكل صديق غائب معاذا، ولا تقبل أن ينتقص من صديقك، فهذا من قلة المروءة. فعندما تطفأ الأضواء وتبقى الكلمات وحدها شاهدة على المعادن، هناك يظهر الوفاء الحقيقي، لا في حضرة الصديق بل في غيابه. فالناس كلهم يحسنون الابتسامة أمام من يحبون، ولكن القليل فقط هم الذين يحرسون اسمه إذا غاب، ويقفون على بابه إذا تحدث أحدهم بما يسيء. أن تحفظ لصديقك غيبته يعني أن تكون له درعا حين لا يدري، وصوتا نقيا يدافع عنه وهو لا يسمع، هو أن تقدم الحقيقة على المجاملة، وأن تقف في وجه الباطل ولو كان في ثوب الضحك والسمر، هو أن تشعره أنه ليس وحده في هذا العالم الذي يكثر فيه الظهر الذي يطعن والقلب الذي يخان. الصداقة الحقيقية.

0: تختبر هناك، حيث لا يراك أحد عند أول كلمة سلبية تقال عنه. عندها فقط يظهر جوهرك. هل تصغي مبتسما أم تغير الحديث حياء، أم تقف كالسيف وتقول كلمة حق ترد غيبته؟ ما أجمل أن يكون لك صديق إذا غبت عنه قال: هذا أخي، إن أخطأ نصحته، وإن غاب سترته، وإن غيب اسمه عن المجلس كنت له لسانا ينصف. احفظ لصديقك غيبته، فالدفاع عن الغائب شهامة، والستر عليه مروءة، والوفاء له عبادة. ومن جميل ما قيل: الصديق الصادق هو الذي يذكرك بخير في مجالس لا تسمعها أنت، أي الصديق. فكن هذا الصديق، وكن ذلك الظهر الذي لا ينكسر، وتلك الكلمة التي تنصف، وذلك القلب الذي يحفظ، وتلك الروح التي تثبت أن الصداقة ليست معاشرة بل موقف نبيل في اللحظة التي لا يراك فيها أحد. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من أعذب الكلام. دمتم بحفظ الله ورعايته، وفي أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام إخراج طلال مال الله.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ انا
6: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر يذبت الخباز.
8: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة، إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولند.

ضيف حلقة الأسبوع في برنامج إشراقة أمل الأستاذ جراح العسق، من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويواصل رحلة الجامعية في تخصص إدارة الأعمال، ويستعد هذا العام للتخرج، لكن ما يفكر بالتوقف عند هذه المرحلة، بل يطمح إلى مواصلة دراسته وتحقيق المزيد من الطموحات الأكاديمية والمهنية. ولأن الطموح ما له حدود، كانت له تجربة مميزة في المجال الرياضي من خلال مشاركته في نادي المعاقين للرماية الصوتية، وتمكن من تحقيق المركز الأول في إنجاز يعكس إصراره وقدرته على تحويل التحديات إلى دافع للتميز. واليوم يستعد لخوض تجربة رياضية جديدة من خلال المشاركة في لعبة رفع الأثقال. جراح يحمل قصة تجمع بين العلم والرياضة والطموح، ويقدم نموذج ملهم لشخص اختار أنه يجعل من إمكانياته نقطة انطلاقه نحو المزيد من الإنجازات. الأستاذ جراح العسق، أهلا وسهلا في برنامج إشراقة أمل.

0: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إشراقة أمل، هذا البرنامج الذي يختص بالأشخاص من ذوي الإعاقة والعاملين في هذا المجال وذويهم. نستضيف في هذا البرنامج الكثير من المختصين في مجال الأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة أنفسهم، ونحاول نسلط الضوء على أبرز إنجازاتهم وحياتهم الشخصية. اليوم إن شاء الله ضيفنا نوعا ما مختلف في هذا البرنامج. ضيفنا كان من سلك العسكري، ومن ثم بعد خدمة امتدت إلى 13 سنة تقاعد طبي بسبب الإعاقة البصرية اللي حصلت له. راح نتعرف على ضيفنا أكثر إن شاء الله في هذه الحلقة بإذن الله. ضيفنا اليوم طبعا هو الأستاذ جراح العسك. أهلا وسهلا فيك أستاذ جراح.
1: يا هلا هلا والله.
0: أخو جراح، كلمنا عن بدايتك مع إعاقتك البصرية، وشلون بدأ معاك الموضوع خاصة بعد خدمة ما شاء الله امتدت 13 سنة في السلك العسكري؟
1: أول شيء أشكركم على هذا اللقاء وما قصرتوا، وشكرا حق إدارة الكويت. موضوع أن الإعاقة بلشت معي، يعني أنا أول شيء كنت عسكري إنسان صحيح ما في أي مشكلة بدنية، ديتني جلطة بالمخ أثر جهاز عصبي فأثر أعصاب العين وعلى النطق وعلى الحركة، فصار من كنت عسكري وأمور طيبة وبدوام وحالي حال أي شخص عادي إلى أن أكون من ذوي إعاقة. هو تنقل من حال إلى حال، متربي على هالشيء هذا، أنا الحمد لله الواحد كثر تجارب تعلم، خاصة هالشيء هذا يقوي إيمانك بالله أنه تكون راضي بقضاء قدر.
0: صحيح.
1: فالحمد لله يعني تعايشنا مع الموضوع.
0: شلون تأقلمت مع الموضوع مع البداية؟ يعني كثير من الناس خاصة لما إعاقة تصلهم في فترة مؤخرة من الحياة، أو خاصة يعني من بعد الطفولة فوق، مثل ما يكون في مرحلة المراهقة أو الشباب أو المراحل الأخرى، التأثر عليه بشكل مختلف. فأنت شلون أثر عليك الموضوع وشون تأقلمت معه؟
1: هو أكيد يعني تأثيرها لما يكون على الكبر غير تكون منذ ولادة، خاصة أن أنت تكون ثاني تسوي كل مهامك اليومية، ما عندك أي شيء يعيقك، ما عندك أي مشكلة بحياتك.
0: صحيح.
1: فجأة دش بموضوع أن أنا عندي مشكلة صحية، في أشياء ما أقدر أسويها، في أشياء لازم أقتنع أن هالشيء صعب أن أسوي. بس الحمد لله يعني ترى انت بوضع حاليا بالكويت ناس بدك يجي مساعدة من ناحية، كل مكان تروح انه فيها يساعدك، تسأل يوصلونك، حاول تعيش كثير ما تقدر ان تقاوم المشاكل اللي تمر فيها، خاصة اذا كانت مشكلتك ان البصرية، وانت اتوقع ان فاهم ان لما تكون انت بينك بين الناس في حاجز ما اشوفهم.
0: صحيح.
1: فعشان توصل حق مهمة معينة لازم ان احد يوديك، احد يدليك، احد يرشدك حق الطريق هذا. وانا الحمد لله يعني عاقتي كانت بعين واحدة عمية، والعين الثانية كانت مغبشة، فقاعد أحاول أن أتأقلم مع أشياء بسيطة بحياتي، بس أنه في أشياء ما أقدر أسويها، فأعترف أنه لا هذا شيء صعب علي. مثلا في أشياء مطلوب تنطلب مني في حياتي يومية، أقول لا هذا شيء ما حكابر أسويه وأتعور ما أشوف. بس هي النقلة اللي من إعاقة إلى من صحيح إعاقة، أحس أنها هبة من الله. هي يعني هي خاصة لما تكون شايف ان الدنيا ماشية والناس من حال الى حال، وانت ربي اعطاك شيء ممكن يقويك، فهذا يعني بحد ذاته يقوي ايمانك، يقوي ارادتك، وخليك شوي تكون شخص انه ودك تكون باحسن صورة. فاهمني؟
0: اكيد اكيد طبعا. ولكن اخوي جراح، يعني انت مثل ما تفضلت يمكن البداية شوي كانت صعبة، وعلى ما تأقلمت مع الموضوع وشوش بديت تطلب المساعدة من الناس إذا احتجت شيء، يمكن في أمور كانت صعبة عليك بالبداية وكنت تطلب فيها المساعدة، مع الوقت سهلت عليك، كنت تعتمد على نفسك فيها. لو تذكر بعض هذه الأمور.
1: أنا أول طيحتي كنت إن تم تشخيصي شيء نصفي. هذا أول طيحتي، كان دكتوري غزل الإبرة مالت البورد بريلي، ما حس فيها، جزء يمين كان كله منتهي، ما ابرسول او هالسوالف، هذا الكورتيزون هالسوالف بالمستشفى ردت شوي الاعصاب، انه في اعصاب ردت حيت. فكنت ان اول ايام اقدر امشي، الكتابه صعبه، الحين لله الحمد الاجهزه الذكيه فيها تسهيل، يعني تقدر تحول النص الى صوتي، تقدر تحول الكتابة صوتية، تقدر تكتب بصوت، يعني انت تقول الكلام تبيه والجهاز يكتب عنك. فهذا سهل اي موضوع كتاب القراءة، لان انا ما اشوف ترى يعني الخطوط الصغيرة ما اشوفها، لازم زوم زوم ان زوم ان زوم ان عشان اشوف الصورة اللي ابيها. مشي في ثقل، في شوي مشي شوي تكون جامدة بالمشي، فاخاف ان تأثر بشيء، ان اعتبه طابوقة شيء، فاخاف ان اطيح. مع وقت صار فينا حتى اردكم يعني ايش اطيح واتحسف وضيق لنفسي. طيحتي هذه ممكن تكون عقب كل طريق بتعلومة، فخاطح الحين اقوم امشي مو مشكلة يعني، ولا اني اتم واقف خايف
2: صحيح،
1: ولا اني انا اكون متردد باي حركة اسويها. فهذا خلاني شوي ان يعني ان اتأقلم مع عاقتي، ولا الحمد لله شفت ان في ناس تتغلب على عاقتها. عندي اخوي حمد الخنفر عنده مشكلة بيدة ما حركه، اشوف انه يسوي والله، ورحت نادي ماغين، ونادي ماغين كان لازم اروح لان ابي اشوف ناس نفس حالتي يعني عشان اشوف انهم شو عايشين.
2: يعني انت قررت تروح نادي المعاقين عشان تشوف الناس اللي عندهم اعاقات مختلفة، ويمكن تشوف الاعاقات اللي مثلك.
1: لما دشيت نادي ماغين كلاعب هي انا كنت من ان قاعد احاول ان القى مكان اشوف فيه نفسي صح، شوف نفسي إن أقدر أسوي، شوف نفسي إن أقدر أنجز. بس إن كانت رحت نادي ماغين بالمرحلة الأولى الأول مرات إن بشوف الناس يعني هذا كله من نفسي يعني مو ما هي شدني، بس الناس عارفين إن أنا ما أشوف، خلي أشوف الناس اللي ما يشوفون شلون تعمل مع الدنيا.
2: وشون كانت نظرتك يعني؟
1: شفت الناس متقلمة متعايشة يعني، كان رخص شمال الملة رماية شفت تسولف تضحك وها عندها عقل بصرية تسولف تضحك عادي. في ناس متقلمة يعني، في ناس عايشة يعني ليش عايش إنه باكتئاب إنه ما أقدر أسوي ما أقدر. في ناس يتعايش من الموضوع، فهل هم أفضل مني؟ ممكن، ما هقول أنا سوبرمان، هم ممكن أفضل مني، لكن هم ممكن أنا أطور نفسي إن أنا أوصل لهم.
2: أخوي جراح، أنت تكلمت عن نادي المعاقين، دخولك حق نادي المعاقين، وتكلمت أيضا عن سبب ذهابك إلى نادي المعاقين بالبداية أساس تشوف الناس اللي عندهم نفس الإعاقة اللي عندك، وأساس أنه تغير نظرتك بعد ما شفت الناس من ذوي الإعاقة البصرية اللي مثلك، ويمكن غيرت نظرتك للأفضل مثل ما تفضلت. شون قررت أن تدش النادي ودش رياضة الرماية؟
1: أنا أساس عسكري حماية شخصيات، فيعني
2: ما شاء الله
1: أن أتقن الرماية، عندي أساسات الرماية، شلون تمسك سلاح، شلون تسدد، شلون ترمي، شلون تسحب زين، شلون تركز، فهذه مهارات موجودة عندي. فلما بعد الإعاقة شفنا في مهاراتنا ما فقدتها، خاصة تكون مهاراتنا أنت بتعلمها وراسخة فيك من مدة طويلة، فكانت الرماية الصوتية أن هي أقرب شيء اللي أنا أقدر أسويه، أن أنا أكون رماي. وبس الموضوع بدل اني انا اركز على الهدف كبصري راح يكون سمعي.
2: حلو.
1: هم كتبي العب جري وحدش ان شاء الله، انا في خطه قدام
2: باذن الله
1: ان ادش جري. وهم يا حاول هنا ادش لعبه ترفع اثقال مع كابتن محمد الدوسري. انا قاعد احاول اسوي الاقدامي، انا قاعد احاول ان اشوف نفسي وين. فلما شفت نادي واقين كنت يعني كل امل ان انا ادي نفسي، ولله الحمد لله من اول بطوله كانت محليه خليت مركز اول بالرمايه
2: ما شاء الله.
1: الحمد لله تفوقت على ناس اقدم مني. بس ما ربي كتب نصيب ان انا اسم الرمايه، ان صارت مشاكل بالرمايه، فانا حسيت ان مكان الرمايه انا احب الجهد البدني، انا ادخل الرمايه بس انا احب الجهد البدني اكثر، يعني احب الجري رفع اثقال، يعني احب الرياضات اللي هي تكون فيها مقاومة وتكون فيها تعب بدني، هذا اللي أنا أحبه على فضله. فالحين قاعد أفكر إن قاعد أقوي نفسي بنادي، إن أبي أحاول شيء أرفع أوزاني، أحاول إن أنا أقوي نفسي، ومع هذا هم قاعد أحاول إن ما أخلي ريلي إن مرحلة ثانية، إن أنا شوي عندي ثقل بريل أثر الجلطة. فقاعد أحاول إن أركض بنادي، النادي أمن لي أنا كجراح إعاقة بصرية، أمن لي من الخارج، من الخارج أفضل، بس بالنادي تكون أنت بالجهاز يكون يمينك ساك في حواجز، فما أميل يمين أو يسار، أحافظ إن أكون باستقامة.

0: قدامه. الجهاز المشي نفسه يكون بسرعة ثابتة، ما يكون أحد قدامك، فمن اللي يكون بالنادي؟ أنا الحين قاعد أفكر ليش مسابقة أوزان حتى مع الناس صحيحة.
1: ما شاء الله.
0: في خطة قدام، أنا يعني أشوف نفسي وين بوصل، شنو حدي؟ وأنا أدري إن الله كاتب لنا ما حد لا حد. هذا تعلمته من أيام عسكرية، إن أنت ما تعرف شنو حدك. أنت تكلم كأنت كأحمد كأنا جراح، أنت شنو حدك؟ ما عندك حد.
1: صحيح.
0: حتى حدك ترى ربك سبحانه.
1: صحيح.
0: فالحمد لله يعني روح تأقلم على قولتهم، يدور راح حق نفسه.
1: شيء جميل صراحة أخو جراح، وشيء جميل إن أنت قاعد تنتقل من رياضة إلى أخرى على أساس إن أنت قاعد تشوف نفسك وين.
0: صح.
1: وقاعد تدش بتجارب جديدة. الشيء الجديد اللي راح نتكلم عنه الحين، ما شاء الله أخو جراح أنت قاعد تكمل مرحلة دراسية بالجامعة.
0: جميل.
1: صحيح. كلمنا أكثر عن هذا الموضوع وشون قررت أنت تدش الجامعة.
0: أول شيء أنت بعد 13 خدمة تقاعد تقعد بالبيت وأنت بشباب، هذا صعب. فأنت مرات تصير فيك إنه أوكي أنا الصبح أروح النادي، بعدين شو أسوي طول اليوم؟ ممكن شو أسوي؟ فمنها هم أنا قاعد أشوف إنه أنا ممكن أطلع أسوي شيء حق نفسي، حق سي في، حق رحلتي يكون شيء حلو. فأنا وين وقفت بالدراسة؟ أخذت ثانويتي، ليش أسخي أطول ما قعدت بالبيت وإنه. فأنا تميت طول هالمدة هذه عندي سكيلز، عندي مهارات، بس ما يعني ما وظفتها. جربت إني أنا أفتح تجارة أو إن أسوي عمل خاص، كان ممكن تكون أعمال هذه ناجحة جدا لو كان عندي دراية في الإدارة. صارت مشاكل بالبزنس، ما بزنس إن مشاكل إدارية. فاكتشفت إن لا أحتاج إن أفهم بالإدارة. وهم أنا نفس الوقت أنا خلصت ثانوية، فأنا وين ممكن أتعلم إدارة وأجتاز موضوع إن أنا بالثانوية. فصار هني إن لا حكم دراستي. شفت جامعة إن جامعات خاصة اللي ممكن تقبل وضعي الطبي، أنا ما أقرأ ما أكتب، فأنا اعتمادي كلي أسمع. وأول كورس كان هو أصعب كورس بالنسبة لي، إن أنا إن كحياة مدنية إلى طالب، إن أنت شنك رديت بالعمر إن مدرسة وإن
1: صحيح صحيح.
0: يعني عطفت 13 سنة مدارس، أنا من 2008 متخرج، أي 2024 أدي الجامعة، عندي رغبة إن أنا أكمل دراسي، عندي رغبة إني أطور نفسي، عندي تركيز إن أنا أكون بوضع أفضل من اللي قبل أنا كنت فيه. فصار فيني لا أنا الحين لازم أكمل دراسي، خاصة إن وضع إن الدنيا كلها قاعدة تطور.
1: صحيح.
0: فأنت إذا كنت بمكانك ما طورت في نفسك فيه، فأنت مش كافي كنت. فهذا اللي يعني ما كتبي إن أكون بمشكلة إن الناس كلها مطور فاهمة، أنا ليش مفهم إيش يصير؟ وكان عندي اهتمام بالأسواق العالمية والأسواق المحلية والبورصة
1: ما شاء الله.
0: إي يعني شوي أنا أهتم بالأعمال، خاصة إن الحين صار في توجه للبودكاستات اللي هي بيوتيوب، فكل واحد يتكلم انه انا اعماله شنو سوى ومشروعه وكذا كذا كذا. قبل كنت اسمعهم انه هو اوكي شطار، الحين لما درست صار في انه اوكي هو كان ماخذ قسم الكذا، هو كان فاهم بالماركتنج اكثر من الاداره، هو كان عنده مشكله بالاكاونتنج ميزانيه، صار عنده يعني فقمت افهم اكثر بهالسوالف هذه. فما ودي اوقف، عرفت ان ابي اكمل. انا دارس وانا حابب دراسة الحمد لله، وجبي مالي يساعد ان انا اكون انه فوق جيدا.
1: ما شاء الله.
0: فما بي ان ارز ورا، فاهمني؟
1: طريقتك بالدراسة شلون؟
0: صعبة صعبة
1: يعني. اوكي
0: انت فاهمني، اذا واحد يتكلم يكتب على اللوحة واللي هو يكتبه انت ما تشوفه، انت فاهم انه هو جاي يقول شيء يشرحه باللوحة وأنا ما قاعد أشوف شو يكتب.
1: أوكي. بس مثلاً قراءتك للكتب مثلاً أو
0: لازم أسوي زوم إن يعني شوف ربعنا، الربع في البايبي كلاس هو يقرأ السلايد كامل أو نقول صفحة كاملة يقرأها يمكن دقيقتين، أنا مع عقدي بصرية أقرأها بربع ساعة.
1: طول أكثر.
0: يعني كلمة كلمة وكبر زوم إن وأقرأ حروف حرف حرف عشان أكمل الكلمة وأعرف شنو هي الكلمة، خاصة أنا دراست كتاب إنجليزي أصعب من العربي. في كلمة تفهمها أو شيء أخشي تختلف كلمة، في تغير صعب، هو وايد صعب، بس الأحلى إنك تتغلب على الصعوبات هذه.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: ما تخلي شيء يوقفك، هذا أكمل. في مواد شوي صعبة إن تفهم.

0: بإذن نشر الرياضيات والرياضيات مسائل قوانين
1: أي.
0: لازم تكتب مع دكتور عشان تفهم ايش يقول. فصار فيني لا أنا لازم اشوف حد جايب لوحة لوحة مدارس الكبيرة مالت المدرسة وقمت اكتب خط كبير
1: ما شاء الله
0: مسألة عشان يعني اشوف ايش قاعد اكتب.
1: يعني قمت انت توفر حلول حق نفسك
0: بالضبط لان لازم تعايش بهالشيء هذا ما يصير ان انا اوقف مكاني فاهمني وما يصير اخلي اللي معاي بالكلاس يتفوقون علي وانا اشوف ان انا ممكن انا اقايشهم بالمعلومات الحين في وضع ان اداره الاعمال هذا صار شيء مميز يعني حاب شيء اسمه اداره الاعمال قاعد اشوف الدنيا وين ماشيه الويف وين رايح الموجه وين رايحه اداره اعمال تطور مالي تطور عملي الديره تطور الحين في مشاريع خارجيه في استثمارات خارجيه تدش في الكويت
1: صحيح
0: هذا كله حلوسك وفاهم فيه
1: طبعا طبعا طبعا اخوي عادل ما شاء الله عليك انت كذلك يعني غير الدراسه وغير الرياضه ايضا دخلت في منصات التواصل الاجتماعي قاعد تنشر الوعي عن الأشخاص من ذوي الإعاقة وخصوصا ذوي الإعاقة البصرية. كلمنا أكثر عن هذا الموضوع.
0: أول شيء أنت ما أساس بشيء بكون من ضمنه من دائرته. وأنا أساسا أول إعاقة كانت عنها كانت إعاقتي أنا. يعني أنا شفت نفسي بحالة إن أحتاج أحد يقول كلامي أقوله للناس. يعني كلامي أقوله بفيديوهات حق الناس هذا أحتاج أحد يقول لي إياه. فليش ما أدعم الناس ليش ما أطور من الناس ليش ما أشوف إن الناس كم في في في نقول مرحلة أفضل من حياتهم فكنت أشوف إن الناس عندهم إعاقة بصرية ناس عندهم إعاقة حركية ذهنية بالنطق الناس متميزة لكن الأضواء عليها تكون شوي خافتة مو الناس مو مركزة معهم فصار فيني ليش هذا البنات أعرفهم فكنت أول أيام أتكلم عن إعاقات موجودة عندنا في الكويت في تكلمت عن إعاقة شخص سعودي تكلمت عن أجنبي فصار فيني يعني ليش ما أتكلم أقول لهم إن يطوروا من نفسهم وين مشاكل اللي فيني أنا شنو عندي أنا مشكلة صحية أو إن أنا عندي مشكلة أنا أعاني منها ما حد يعرفها خل أتكلم خل نسولف مع الناس خلني قريب من الناس وخاصة أنا شجعني على الموضوع هذا أخوي فهد العجمي هو من ذوي الإعاقة اللي عنده بس بالأطراف قدم.
1: إيه.
0: فيقول لي جرحت تكلم شافني بالنادي. وشاف إن أنا ممكن إن أتناقش مع أي شخص يجذبني أي شخص جابني أتناقش معه. فقال أنت عندك ترسال بكلام. فليش ما تقول حق الناس مشاكل أنت تمر فيها صور فيديوهات تكلم عن الناس التواصل معي كله صور.
1: إيه.
0: كنت أخاف أتكلم.
1: إيه.
0: شوف المرحلة إن أخاف أتكلم. ناس تحس ان عندي مشكله بالكلام فانا ما ادري عشان بتفكر فيني هو شي يتكلم ليش لسانه ثقيل وين المشكله فيه فقررت ان خلاص ان ستوب ترى انا وضعي 1 2 3 انا عندي مشكله بالتلاثة بكام عندي مشكله بصريه عندي مشكله بالحركه فانا اليوم جاي انقل لكم انا شو سويت شلون تعايش مع العلاقه ففي ناس وايد حوالينا شوف ترى هو قوي قوي قوي قوي قوي وتدري انه هو ممكن يسوي شيء خطير بس يخاف ليش عندي إعاقة لا ما يخوف الشيء هذا بس ممكن إعاقة تفيدك ما تضرك
1: صحيح
0: مثلا اللي عنده إعاقة بصرية عنده من الله قوة 7 اقوى من الشخص الطبيعي
1: دقة اكثر خلينا نقول
0: لا يركز هو تركيز اكثر
1: يكون السمع دقيق افضل
0: ما يشوف فهو يحاول ياخذ الموضوع من محيط سمعي اللي ما يتكلم يشوف مثلا عنده شيء ثاني ميزه فاهمني لا يكلف نفسه الا وسعها
1: اكيد
0: وربك ما يدري ان انت راح تحمل وراح تغلب فليش ما تغلب على مشاكلكم ليش تسلمون لازم تتجاوز لازم تعايش لازم تتخطى فهذا اللي انا دائما اتكلم فيه انه انت ايش فيك في مكانكم ترى انت ربي ما حط لكم حد دائما كذا ما تسوي كذا ما يرد لك كذا ما تفعل كذا ما تفوق كذا ما ان تخطى مشاكلك وخليت الناس تفهم انه ماكو شيء صعب هذا بوصل الموضوع ترى ماكو شيء صعب اللي تبي تسوي سوى ما بيمنعك ترى غير ربك ما حد يقدر يمنعك عن شيء خاصة إذا أنت عندك الإيمان باللي أسوي. فأنا الحمد لله آمنت إن أنا ممكن أطور من ناس معينة أو إن أطور من سلوكيات أو تفكير معين، وقاعد أسوي هذا، وإن شاء الله مع الوقت إن تمشي أموري هذه بإن أطور من الناس
1: بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: أخوي جراح، إحنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، ولكن قبل أن ننهي الحلقة هل عندك رسالة حابة توجهها

0: انجزت وانت عندك اعاقه، ترى شخص عنده شيء يعيقه. حتى نقول مثلا نتكلم عن مو بس المواقيت، نتكلم حتى عن برا الموضوع الاعاقه. اذا انت عندك شيء يعيقك وتفوقت عليه، غير ما يكون واحد كل شيء قدام سهل.
1: أكيد.
0: اي، فانت لما تسوي شيء ان تخطيت اعاقتك، تخطيت مشكلتك، هذا شيء يفوق، يخليك تفوق على الناس، يخليك ان تكون مرحله افضل منهم. فانت دائما حاول ان انت تكون شخص، ان نقول شخص قوي، تعايش مع كل شيء، تفوق على نفسك، ولا تخلي عندك حد، ولا تخلي احد يوقفك انت عند مكان معين. دائما حاول تكون انت بافضل صوره لك، وخلي الناس تفتخر فيك. ودائما اقول كلمه واحده، ان رب كاتب لك كل شيء. فانت دامك مؤمن بالله، اعرف ان انت اقوى من اي شخص اخر ما عنده ايمان وما عنده مو راضي بقضاء قدر. فانت ارضى بقضاء قدر، وانت اقوى في كل يوم تعيش فيه. انت تريد تسوي شيء جديد حقك، يرفع من قدرك انت قدام الناس، ومن قدرك انت قدام نفسك اولا واخرا. وبس، شكرا.
1: العفو اخوي جراح، احنا وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. حابين ان نشكرك على تواجدك معنا وشرفنا في برنامج شرقة امل. ان شاء الله نلقاك في حلقات اخرى في برنامج شرقة امل، او في برامج اخرى من اذاعة دولة الكويت. الى هنا اعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. املين ان نلقاكم في حلقة اخرى ان شاء الله، وفي امل.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج إشراق.

الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تؤكد تمسكها بنهجها الثابت القائم على تغليب لغة الحوار وخفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة، ويعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تلقت بلاغاً عن حادث يتعلق بسفينة كانت تعبر مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزير خارجية لبنان يقول إنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. روسيا تقول إن عقوبات الرئيس الأمريكي على روسيا تعرقل مسار السلام في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يقترح فرض

0: عقوبات على منظمي الانتخابات الروسية في الأراضي الأوكرانية. والرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة بعد غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. نهاية الموجز.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

كثير من الناس يقولون إن أفضل أفكارهم تأتي أثناء الاستحمام أو أثناء المشي، وليس وهم جالسون أمام مكاتبهم. فهل لهذا الأمر تفسير علمي يا جهينة؟

0: نعم يا سيدتي، وقد أصبح موضوعا مهما في علم الأعصاب والإبداع. فعندما يكون الإنسان منشغلا بمهمة بسيطة ومتكررة مثل الاستحمام أو المشي أو غسل الأطباق، لا يحتاج الدماغ إلى تركيز كامل. هنا تنشط شبكة عصبية تعرف باسم الشبكة الافتراضية للدماغ، وهي مجموعة من المناطق الدماغية التي تعمل عندما لا يكون الإنسان مركزا في مهمة معقدة. ويعتقد العلماء أن هذه الشبكة تساعد على ربط الأفكار القديمة بأفكار جديدة، وهو ما يؤدي أحيانا إلى ظهور حلول مبتكرة بصورة مفاجئة.
1: وهل أثبتت الدراسات ذلك؟
0: نعم، في العام 2022 نشر باحثون من جامعة فيرجينيا وجامعة هارفارد دراسة أوضحت أن الأشخاص الذين مارسوا نشاطا بسيطا لا يحتاج إلى تركيز شديد قدموا حلولا إبداعية أكثر من أولئك الذين ظلوا يحاولون حل المشكلة بصورة مباشرة. كما أجرت جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا تجربة على أكثر من 220 متطوعا، وتبين يا سيدتي أن أداء المشاركين في اختبارات التفكير الإبداعي تحسن بعد فترات قصيرة من النشاط الذهني غير المجهد مثل المشي الهادئ أو القيام بأعمال روتينية.
1: ولماذا يحدث ذلك أثناء الاستحمام تحديدا يا جهينة؟
0: لأن الاستحمام يجمع عدة عوامل في وقت واحد يا سيدتي.
1: عدة عوامل؟ ما هي؟
0: المكان هادئ نسبيا ولا توجد فيه مقاطعات كثيرة، كما أن الماء الدافئ يساعد على استرخاء العضلات وتقليل التوتر، وفي الوقت نفسه يبقي العقل يقظا لكنه غير منشغل بمهمة معقدة. وهنا يصبح الدماغ أكثر استعدادا لربط المعلومات بطرق جديدة إبداعية. وقد أشارت دراسة من جامعة ستانفورد إلى أن المشي أيضا يزيد من إنتاج الأفكار الإبداعية بنسبة وصلت إلى نحو 60% مقارنة بالجلوس.
1: إذن الإبداع لا يحتاج دائما إلى التركيز الشديد.
0: بالضبط، ففي كثير من الأحيان يحتاج الدماغ إلى فترة استرخاء حتى يعيد ترتيب المعلومات التي جمعها سابقا. ولهذا نجد أن بعض العلماء والكتاب كانوا يحرصون على المشي يوميا، لأنهم لاحظوا أن أفضل أفكارهم تأتي بعيدا عن أجواء المكتب.

من الملاحظ أن الإنسان قد يشاهد فيلماً كوميدياً وحده فلا يضحك كثيراً، لكنه يضحك وبقوة عندما يشاهده مع مجموعة من الأصدقاء. فلماذا يتغير الضحك باختلاف عدد الأشخاص يا جهينة؟

0: لأن الضحك ليس مجرد استجابة للنكتة، بل هو أيضا سلوك اجتماعي. وقد بيّنت أبحاث كثيرة أن الإنسان يضحك مع الآخرين أكثر بكثير مما يضحكه عندما يكون بمفرده. ففي دراسة شهيرة أجراها البروفيسور روبرت بروفاين من جامعة ماريلاند، راقب الباحثون آلاف المواقف اليومية، ووجدوا أن الناس كانوا أكثر عرضة للضحك بنحو 30 مرة عندما كانوا بصحبة أشخاص آخرين مقارنة بوجودهم وحدهم. والمثير أن معظم الضحك لم يكن بسبب نكات، بل أثناء أحاديث عادية جدا.
1: إذن الضحك وسيلة للتواصل
0: بدرجة كبيرة، فالضحك يساعد على تقوية الروابط الاجتماعية ويعطي إشارات بالراحة والأمان داخل المجموعة. وقد أظهرت دراسات من جامعة أوكسفورد بقيادة البروفيسور روبن دينبار أن الضحك الجماعي يزيد من إفراز الإندروفينات، وهي مواد كيميائية طبيعية ترتبط بالشعور بالسعادة وتقوية العلاقات الاجتماعية. ولهذا يشعر الناس غالبا بالقرب من الأشخاص الذين يضحكون معهم.
1: وهل مقولة أن الضحك معدن هي مقولة حقيقية فعلا؟
0: نعم يا سيدتي، فقد استخدم باحثون من كلية لندن الجامعية التصوير بالرنين المغناطيسي، ولاحظوا أن سماع ضحكة شخص آخر ينشط مناطق في الدماغ مرتبطة بالاستجابة الاجتماعية، مما يزيد احتمال أن يبتسم الإنسان أو أن يضحك هو الآخر. ولهذا تنتشر الضحكات أحياناً في المسرح أو داخل الفصل أو حتى في وسائل النقل.
1: وهل يختلف الضحك بين الثقافات يا جهينة؟
0: قد تختلف أسباب الضحك أو طريقته، لكن الدراسات تشير إلى أن الضحك نفسه سلوك عالمي. فقد بيّنت أبحاث من جامعة كاليفورنيا أن الناس في ثقافات مختلفة يستطيعون التمييز بين ضحكة الفرح وضحكة المجاملة وضحكة التوتر حتى لو لم يفهموا لغة المتحدث. وهذا يدل على أن الضحك وسيلة تواصل إنسانية قديمة جدا.
1: إذن الإنسان لا يضحك بسبب النكتة أو الدغدغة فقط.
0: هذا صحيح، ففي كثير من الأحيان يكون الضحك رسالة اجتماعية تقول أنا مرتاح معكم، أو أنا أفهم ما تقصد، أو نحن نتشارك اللحظة نفسها. ولهذا نجد أن الضحك يزداد كلما زاد الشعور بالألفة بين الأشخاص.

كثير من الناس يقولون إنهم أثناء الاستحمام أو عند تشغيل صنبور الماء يظنون للحظة أن الهاتف يرن، لكن عندما يخرجون يكتشفون أنه لم يحدث شيء ولم يتصل أحد. فلماذا يخدعنا السمع بهذه الطريقة يا جهينة؟

0: هذه الظاهرة ترتبط بما يسمى في علم النفس الإدراك التوقعي، فالدماغ لا ينتظر الأصوات فقط بل يتوقع هذه الأصوات. وعندما يكون الإنسان معتاداً على استقبال اتصالات ورسائل باستمرار، يصبح الدماغ في حالة استعداد دائم لسماع نغمة الهاتف. وعند سماع أصوات متكررة مثل صوت الماء أو المروحة أو المكيف، فقد يفسر الدماغ بعض الترددات على أنها تشبه رنين الهاتف.
1: ولكن تفسيرات الدماغ وهذا الإدراك التوقعي، هل توجد دراسات حول ذلك؟
0: نعم، فقد نشر باحثون من جامعة كوينزلاند في أستراليا في العام 2024 دراسة أوضحت أن الدماغ يحاول باستمرار التعرف على الأنماط المألوفة داخل الضوضاء، وهذه القدرة مفيدة جدا في الحياة اليومية لأنها تساعد الإنسان على تمييز صوت اسمه أو بكاء طفل وسط أصوات كثيرة، لكنها أحيانا تؤدي إلى إنذارات كاذبة مثل الاعتقاد بسماع صوت الهاتف. كما بينت دراسة من جامعة كوليدج لندن أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم عشرات المرات يوميا كانوا أكثر عرضة لهذه الظاهرة من غيرهم.
1: إذن الدماغ لا يسمع فقط بل يفسر ما يسمع؟
0: بالضبط، فالسمع عملية مشتركة بين الأذن والدماغ. الدماغ يستخدم الخبرات السابقة لسد أي نقص في المعلومات الصوتية، ولهذا يا سيدتي قد يفسر الدماغ صوتا غير واضح على أنه رنين الهاتف إذا كان يتوقع اتصالا مهما.
1: وهل يحدث شيء مشابه في حياتنا اليومية لذلك؟
0: كثيرا يا سيدتي، فمثلا قد يظن الإنسان أنه سمع أحدا ينادي اسمه في مكان مزدحم، أو يعتقد أن طفله بكى وهو نائم ثم يكتشف أن ذلك لم يحدث. وقد أظهرت أبحاث من جامعة ييل أن الدماغ يفضل أحيانا الوقوع في خطأ بسيط على أن يفوت إشارة قد تكون مهمة.
1: إذن الأخطاء ليست في الأذن ولكن توقعات داخل الدماغ هي التي تخطئ.
0: هذا صحيح، وهذا دليل على أن الدماغ لا يعمل كجهاز تسجيل بل كمحلل ذكي يتوقع ويفسر ويقارن باستمرار بين ما يسمعه وما يتوقع سماعه.

هناك أشخاص يزورون مكانا جديدا مرة واحدة ثم يستطيعون العودة إليه بسهولة، بينما يحتاج آخرون إلى استخدام تطبيقات الملاحة في كل مرة يذهبون إلى هذا المكان. لماذا تختلف هذه القدرة بين الناس يا جهينة؟

0: لأن الدماغ يختلف في طريقة بناء الخرائط المكانية، فبعض الأشخاص يعتمدون على حفظ المعالم مثل المباني والأشجار والإشارات، بينما يعتمد آخرون على الاتجاهات أو أسماء الشوارع. كما تختلف كفاءة المنطقة المسؤولة عن الملاحة داخل الدماغ وهي الحصين من شخص إلى آخر.
1: قلت إن كفاءة المنطقة المسؤولة عن الملاحة داخل الدماغ تكون مختلفة؟
0: نعم.
1: هل هناك دراسات على ذلك؟
0: من أشهر الدراسات تلك التي أجرتها كلية لندن الجامعية على سائقي سيارات الأجرة في لندن، فقد استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي ووجدوا أن الجزء الخلفي من الحصين كان أكبر حجماً لدى السائقين ذوي الخبرة الطويلة مقارنة بالأشخاص العاديين، وكان هؤلاء السائقون يحفظون آلاف الشوارع والمعالم داخل المدينة، وهي مهارة تعرف في لندن باسم The Knowledge. وأشارت الدراسة إلى أن التدريب الطويل قد يغير طريقة تنظيم بعض المناطق في الدماغ.
1: إذن هذه القدرة ليست موهبة فقط.
0: بالضبط، فهي تتأثر بالتدريب أيضا. دراسة من جامعة تورنتو في العام 2025 أظهرت أن الأشخاص الذين حاولوا رسم خريطة ذهنية للمكان بعد زيارته تحسنت قدرتهم على تذكر الطرق مقارنة بمن اعتمدوا على تطبيقات الملاحة طوال الوقت. ويرى الباحثون أن الاعتماد الكامل على التطبيقات قد يقلل من تدريب الدماغ على بناء الخرائط المكانية بنفسه.
1: وهل تختلف طريقة عمل الدماغ عند الرجال والنساء في الملاحة؟
0: تشير بعض الدراسات إلى وجود اختلافات في الاستراتيجيات أكثر من اختلاف القدرة نفسها، فقد وجدت أبحاث من جامعة أوتريخت أن بعض الأشخاص يركزون على الاتجاهات والمسافات بينما يركز آخرون على المعالم البصرية، وعندما تتناسب طريقة الاختبار مع الاستراتيجية التي يستخدمها الشخص تتحسن نتائجه بصورة واضحة.
1: إذن يمكن لأي شخص تحسين ذاكرته المكانية.
0: نعم، فكلما حاول الإنسان ملاحظة المعالم وتقدير الاتجاهات ورسم الطريق في ذهنه أصبح دماغه أكثر كفاءة في تكوين الخرائط. ولهذا ينصح علماء الأعصاب بعدم الاعتماد على تطبيقات الملاحة في كل رحلة قصيرة حتى يبقى نظام الملاحة الطبيعي في الدماغ نشطاً.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها،

هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها

0: رأينا بالأمس عزيزي المستمع كيف حققت الفتاة الشابة جان دارك معجزة فك حصار أورليان وقادت ولي العهد ليتوج ملكا على فرنسا، وكيف تعرضت لخيانة من دوق بورغاندي وصمت مخزن من الملك شارل السابع لتباع للإنجليز بالمال. واليوم نصل إلى الفصل الأخير والمأساوي من حياة عذراء أورليان في مدينة روان، حيث واجهت فتاة في 19 من عمرها أعتى القضاة والأساقفة في محاكمة تفتقر لأدنى درجات العدالة، في سباق بين دهاء السلطة وشعلة الحق التي لا تطفئها النيران.
1: يا جان دارك، أنت تقفين الآن أمام محكمة مقدسة. تخلي عن ادعاءاتك الكاذبة ورؤاك الشيطانية، واعترفي بذنوبك وارتدائك لملابس الرجال حتى ننقذ روحك من الجحيم والاحتراق بالنار الدنيوية.
2: الرؤى التي رأيتها كانت حقيقة ونور من عند رب السماء لإنقاذ فرنسا. أنا لم أفعل شيئا يغضب الرب، وارتدائي لملابس الحرب كان لحماية عفتي وكرامتي بين الجنود وفي هذا المعتقل المظلم.
3: لا فائدة من النقاش مع هذه الفتاة العنيدة يا أسقف كوشون. الإنجليز يطالبون برأسها فورا إذا لم تجعلها تلمح حبل الموت ووتد الحرق، فستبقى بطلة في نظر فرنسا كليا.
1: يا جان يا ابنتي، القضاة يجهزون لك أفخاخا لغوية في الأسئلة حتى يثبتوا عليك تهمة الهرطقة والسحر. أرجوك يا جان، كوني حذرة في كل كلمة تنطقين بها أمام الأسقف كوشون.
2: لا تخف علي يا أبتا، فإن من أيدني بالحق في ميدان أورليان سيلهمني الكلمة الصادقة التي تجعل باطلهم يرتعد ويتهاوى أمام الجميع.

0: قولي لنا يا جان، هل تشعرين أنك في رحمة ونعمة الآن؟
1: إن لم أكن في رحمة الرب فأسأله أن يدخلني فيها، وإن كنت في رحمته فأسأله الرب أن يبقيني فيها أبدا.
2: جواب أسطوري، لو قالت نعم لاتهموها بالغرور والهرطقة، ولو قالت لا لاتهموها بالذنب والخطيئة. لقد أفحمت الأسقف في عقر داره.
3: كفاك أسئلة بلا فائدة يا قشن، نحن لا ندفع لك الأموال لتخسر المناضات أمام فتاة قلوية. اقطع المحاكمة وأصدر حكم الإدانة والهرطقة فورا قبل أن يتحرك الشارع في ضوان.
0: بناء على رفضك التراجع عن أفكارك وارتدائك لملابس الرجال ومخالفة أوامر الكنيسة، تقرر المحكمة إدانتك بتهمة الهرطقة والسحر وتسليمك للسلطة المدنية لتنفيذ حكم الموت حرقا في الساحة العامة.

0: سقطت الأقنعة عن المحاكمة السورية التي أدارها الإنجليز والأسقف الخائن، وحكم على عذراء أورليان بالحرق حية في ساحة كبرى بمدينة روان. وعلى الرغم من قسوة الحكم وظلم البشر، تخلت فرنسا الرسمية عن جان دارك، بينما احتشد الآلاف من المواطنين البائسين والأهالي لوداع الفتاة التي أصلحت تاريخ أمتهم بدمائها الشافة.
1: أين الملك شارل؟ أين قادة فرنسا ليخلصوا عذراء أورليان من النار؟ لقد أنقذت أرواحنا ومدننا، واليوم يتركونها تحترق أمام أعين الغزاة.
2: سامحيني يا فتاة، سامحيني، أنا أطبق أوامر الإنجليز والأسقف، وسأشعل النار في الحطب الملتف حول أقدامك الآن.
1: أنا أسامحك وأسامحك كل من ظلمني وقضى بعقوبتي. يا أبتا هوماسيو، أحضر لي إكليلا كبيرا وارفعه أمام عيني حتى أرى نور الرحمة وسط الدخان.
3: الإكليل أمام عينيك يا جار، تصبري ولا تخافي، فإن روحك أطهر من أن تطولها نيران هؤلاء الظالمين.
4: أشعل النار فورا أيها الجلاد، دع فرنسا ترى كيف تنتهي أساطير المعجزات في الرماد.

0: العدل، العدل. الرؤى لم تكن كاذبة، فرنسا ستصبح حرة، فرنسا ستصبح حرة.
1: ماتت العذراء، ماتت السيدة الشريفة التي أعادت لنا الكرامة والعرش.
2: ويل لنا، لقد أحرقنا قديسة وطاهرة، لقد أحرقنا امرأة أطهر من فرنسا وإنجلترا مجتمعتين.
3: النيران، النيران أكلت جسدها الغض، ولكن قلبها البشري رفض أن يحترق وظل سليما وسط الرماد كالمعجزة الحية.

قتلوها بالنار، ولكن شعلة جان دارك أحرقت جيوش الإنجليز في كل شبر من أرضنا. لقد استعدنا أورليان ورينس وباريس وطردنا

0: الغزاة بالكامل من فرنسا بفضل روحها التي لم تمت
1: بعد 24 عاما على المحاكمة الظالمة. أعلن أنا رسميا وباسم العرش الفرنسي براءة جان دارك التامة من كل تهم الهرطقة والسحر، وتسميتها بطلة قومية مقدسة لأمتنا.
2: التاريخ سيخلد اسم جان دارك.
3: أردنا إنهاء أسطورتها بإشعال الحطب، فجعلنا منها رمادا أضاء خريطة العالم للأبد، ودمر ملكنا في فرنسا.

0: جان دارك عذراء أورليان في 30 مايو عام 1431، ولكن شعلتها الخالدة لم تطفأ أبداً. قادت فتاة بسيطة في 16 من عمرها جيوش أمة عريقة، وغيرت مجرى حرب 100 عام، وقدمت روحها قرباناً للحرية والوطن. أعلنها التاريخ بطلة وقديسة، وبقي اسمها رمزاً أبدياً للشجاعة والتضحية في وجه الاستبداد والغدر. ستبقى قصة جان دارك شاهدة على أن الحق قد يحرق جسده، ولكنه لا يموت في ذاكرة الشعوب والأيام.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

استمر حلم تشارلي تشابلن دون توقف، واصل العمل بجدية نحو حلمه الذي سعى إليه منذ طفولته، أن يقدم شكلا جديدا لمفهوم الممثل، الشكل الذي سيبقى خالدا حتى يومنا هذا. السينما الصامتة تصنع نجماً.

0: سيد المخرج، أريد أن أكتب وأخرج أفلامي الخاصة.
1: أنت ممثل فقط وليس لديك خبرة كافية في الإخراج.
0: أنا أعرف ما يريده الجمهور وكيف يضحك.
1: الإخراج علم وفن ويحتاج إلى دراسة طويلة.
0: أنا أتعلم بالممارسة وبالتجربة وبالخطأ أيضا.
1: سأعطيك فرصة لإخراج فيلم قصير بنفسك.
0: حقا أشكرك يا سيدي، سأبذل كل جهدي في هذا الفيلم.
1: جميعهم يشكروني. لا تشكرني بالكلام، بل اثبت جدارتك أولا.
0: حسنا سيدي، الفيلم سيكون عن الصعلوك في مدينة كبيرة.
1: صعلوك ومدينة، فكرة جيدة، والصعلوك يناسب المدن الكبيرة.
0: سأجعل الصعلوك يواجه الفقر والجوع والظلم.
1: يا إلهي، كل هذا؟ حسنا، هذا قد يكون خطيرا، أو الجمهور يريد الضحك فقط.

0: سيد المنتج، أريد ميزانية أكبر لأفلام القادمة.
1: ميزانيتك كافية جدا لأفلام قصيرة مثل هذه.
0: أنا أريد أفلاما طويلة وقصصا عميقة وكبيرة.
1: الأفلام الطويلة مكلفة جدا وقد لا تنجح.
0: الجمهور جاهز للأفلام الطويلة والقصص الكبيرة يا سيدي.
1: إذا نجح فيلمك الطويل الأول زادت الميزانية.
0: أنا أثق أن فيلمي القادم سيكون ناجحا بشكل كبير.
2: لا تكن مغرورا يا تشارلي، فالسينما غدارة.
0: أنا لست مغرورا، بل أنا طموح وأريد الأفضل.
1: طموح جيد، لكن يجب أن يكون واقعيا.
0: واقعيتي هي أن الجمهور يحب الصعلوك جدا.
2: إذن أثبت ذلك في فيلمك القادم.
0: نعم
2: يا تشارلي،
0: سأفعل سأسعى لهذا، أعدك أيها المنتج.

0: سيدي المنتج، هل أستطيع الدخول؟
1: تفضل.
0: سيدي أرجوك أرجوك، أريد حرية كاملة في أفلامي الجديدة.
2: الحرية الكاملة تعني مخاطرة كبيرة علينا
0: يا سيدي. المخاطرة جزء من النجاح في السينما دائما.
2: نحن نستثمر أموالا كبيرة ولا نريد المخاطرة.
0: وأنا أستثمر وقتي وجهدي وسمعتي أيضا.
2: سمعتك جيدة، لكن السوق متغير دائما.
0: حسنا، أنا أعرف ما يريد الجمهور وما يحتاج. الفيلم سيكون عن الحرب وعن الفقراء.
2: هذا موضوع خطير خطير وقد يثير الجدل.
0: الفن يجب أن يتحدث عن الحقيقة دائما يا سيد المنتج.
2: الحقيقة قد تكون مؤلمة للجمهور.
0: الألم جزء من الحياة، والسينما تعكس الحياة دائما.

0: سيد دوغلاس، أريد تأسيس شركة إنتاج خاصة بي.
1: فكرة ممتازة يا تشارلي، وأنا معك فيها.
0: أرجوك، نريد حرية كاملة في أفلامنا من دون قيود.
1: نحن نجوم كبار ونستحق الحرية والاستقلال. نعم،
0: الشركات الكبرى تتحكم فينا وتحد من إبداعنا أيضا.
1: إذن نؤسس شركتنا الخاصة وننتج أفلامنا.
0: حسنا، اسم الشركة سيكون United Artist.
1: ها؟ اسم جميل ويعبر عن اتحاد الفنانين الكبار.
0: نعم، نحن أربعة، أنا وأنت وماري وديفيد.
1: أربعة نجوم كبار يؤسسون شركة كبرى.
0: هذا سيكون ثروة في عالم السينما.
1: نعم، وسنكون أحرارا في أفلامنا تماماً.

0: ماري، هل تودين الانضمام إلى شركتنا؟
1: نعم يا تشارلي، أنا متحمسة جدا لهذه الفكرة.
0: سنكون أحرارا في أفلامنا من دون قيود.
1: هذا ما أحلم به منذ سنوات طويلة.
0: الشركات الكبرى تستغلنا وتأخذ معظم أرباحنا.
1: أنا أتفق معك تماما يا تشارلي.
0: يونايتد آرتست ستكون شركة الفنانين الكبار.
1: أنا فخورة بأن أكون واحدة من المؤسسين.
0: وأنا أيضا. اسمعيني جيدا، سنصنع تاريخا جديدا في السينما.
1: نعم، وسنكون قدوة للأجيال القادمة.
0: شكرا لك يا ماري على ثقتك بنا. شكرا.
1: الثقة متبادلة يا تشارلي، وأنا أثق بك.
0: وأنت يا ديفيد، هل تود الانضمام إلينا في الشركة؟
2: نعم يا تشارلي، أنا معك في هذه المغامرة.
0: سنكون أربعة نجوم كبار في شركة واحدة.
2: هذه فكرة ثورية في عالم السينما.
0: سننتج أفلامنا بحرية كاملة.
2: هذا ما يحتاجه الفنانون الكبار.
0: يونايتد آرتست ستكون اسما في عالم السينما، اسما للتاريخ.
2: نعم، وسنكون أحرارا من سلاسل الاستوديوهات.
0: شكرا لك يا ديفيد على دعمك. شكرا.
2: الدعم متبادل يا تشارلي، ونحن معا.
0: غدا نوقع العقود ونبدأ العمل.
2: سأكون جاهزا في الموعد المحدد.

0: صباح الخير يا سيدتي.
1: صباح النور.
0: لدي أخبار رائعة.
1: ما هي؟
0: الفيلم الجديد جاهز للعرض.
1: الفيلم سيكلف ميزانية كبيرة جدا.
0: ولكن انظري جيدا، الجودة تستحق التكلفة. سأخبرك بشيء مهم جدا.
1: ما؟
0: الجمهور سيعرف ذلك وسيراه بأم عينيه.
1: الجمهور قد لا يهتم بالجودة بل بالربح.
0: ولكن أرجوك فكري بالأمر جيدا، أنا لا أصنع أفلامي للربح فقط، بل أنا أسهر الليالي وأنفذها بإتقان فقط من أجل الفن.
1: الفن لا يطعم الشركة ولا يدفع الرواتب.
0: أرجوك يا سيدتي، الفن الجيد يجلب الربح على المدى الطويل.
1: المدى الطويل قد يكون طويلا جدا.
0: حسنا، قد يكون طويلا، ولكن أنا مستعد للانتظار. نعم، سأنتظر قدر المستطاع ما دام الفن جيدا.
1: إذن تحمل المسؤولية المالية وحدك.
0: حسنا، سأتحملها. نعم بالطبع سأتحمل المسؤولية. أتعرفين لماذا؟
1: لماذا؟
0: أنا أتحمل المسؤولية عن أفلامي دائما.
1: هذا ما يخيفنا يا تشارلي.
2: الفيلم يحمل فكرة غريبة أنا لم أفهمها بعد. والجمهور قد لا يفهمها أيضا.
0: يا إلهي، من أين أتيت يا الممثل؟ اسمعني جيدا وعليك أن تفهم ذلك جيدا. العامل هو البطل. نعم، هو بطل العصر الحديث، والجمهور سيعرف ذلك جيدا بعد أن يرى هذا الفيلم.
2: لكن الفيلم كوميدي والعامل موضوع جدي.
0: أعرف ذلك، الكوميديا يجب أن تلامس الواقع والحياة، والعامل يمثل ذلك جيدا بالفيلم.
2: يا صديقي اسمعني، أنت دائما تقدم أفكارا جيدة وغريبة.
0: أتعرف لماذا؟ لأن هذه الأفكار هي أفكار جديدة، وهذه الأفكار الجديدة والغريبة هي سر النجاح في السينما.
2: لكن الجديد قد يفشل والغريب قد يرفض.
0: وماذا في ذلك؟ لماذا تخافون؟ المخاطرة جزء رئيسي من الإبداع والفن الحقيقي.
2: كلامك صحيح، أنا أثق بك يا تشارلي وبأفكارك دائما.
0: شكرا لك، وسأجعل هذا الفيلم تحفة فنية.
3: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب
4: محمد عبد العزيز الكندري،
3: والمخرج عبد الله سالم القلاف.

شخصية من بلادي. الدكتور عبد الرحمن الصميد، الداعية الكويتي المؤسس لجمعية العون المباشر، تولى منصب أمين عام لجنة مسلمي أفريقيا عام 1981. أصدر 4 كتب: لبيك أفريقيا، دمعة على أفريقيا، ورسالة إلى والدي، بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل ومئات المقالات التي نشرت في صحف متنوعة. شارك في تأسيس ورئاسة جمعية الأطباء المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، كما كان عضواً لأكثر من جهة، منها المجلس الإسلامي العالمي، وهو عضو في جمعية النجاة الخيرية، وعضو في الهلال الأحمر الكويتي. أسلم على يده أكثر من 11 مليون شخص من قارة أفريقيا، كرم في الكويت وخارجها من قبل العديد من الشخصيات، وحصل على وسام الكويت ذي الوشاح من الدرجة الأولى من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهو الحاصل كذلك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. الدكتور عبد الرحمن الصميد.

0: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تؤكد تمسكها بنهجها الثابت القائم على تغليب لغة الحوار وخفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة، ويعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب الأراضي اللبنانية. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أكثر من 600 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. الرئيس الأمريكي يجدد دعوته إلى روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وروسيا تقول إن عقوبات الرئيس الأمريكي على روسيا تعرقل مسار السلام في أوكرانيا. الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة بعد غد الأربعاء، ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. نهاية الموجز.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة

0: FM وأيضا عبر المنصة الرقمية 51. تقدرون تسمعونا من أي مكان في العالم مع فقراتنا المتنوعة.
1: أكيد نرحب فيكم مستمعينا الكرام، ننطلق في هذا المشوار الجميل اللي جملة استماعكم لنا خلال صحيح. بث هذا البرنامج عندنا فقرات كثيرة، وعي قانوني، وصفة صحية، وأيضا الليوان نقدم لكم المعلومة بشكل مبسط، أخبار ديرتنا، وأيضا معانا اليوم ضيوف مميزين إن شاء الله راح نتحدث عن مواضيع مهمة. خلكم معانا في هذه الساعة من اللي دعا معاكم أجمل تحية من الإعدادة لال وزان وليلى العازمي.
0: أجمل تحية من التقديم على الهواء الزميل محمد العدواني ومحدثتكم فطيم الضفيري.
1: تحية جميلة من المتابعة والتنسيق خلدون لي حياة.
0: الهندسة الإذاعية، هذه تحيات بندر الشلاحي.
1: وساعة جميلة يتمناها لكم معانا في الإذاعة، معاكم من التنفيذ محمد السعدون.
0: دعوة يقدمها لكم مخرجنا للاستمتاع معنا في برنامج الإذاعة معاكم مشاري الرباح.

أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام. دقت ساعتنا الساعة 5:02، هذا موعد برنامجنا، برنامج الإذاعة، معاكم كل يوم على الهواء مباشرة. نتواصل معاكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام على تردد 89.5.

0: اليوم في الإدارة العامة للمرور نقول أن عيون الإدارة العامة للمرور على كل الطرق.
1: الكاتب جزء من المجتمع، يعيش تفاصيله ويسمع قصص الناس، يشوف التحولات والأحداث اللي تصير حوله دائما.
2: دورنا الأساسي هو متابعة الحالة الصحية للطالب في البيئة المدرسية إلى أن يتخرج من الثانوية.
3: دائما يعني نشر الوعي والثقافة ترى منذ الطفولة أمر جميل جدا.
4: الموروث في الغالب يعطينا الجذور، والحداثة تعطينا الأدوات، لذلك التربية الناجحة هي اللي تجمع بينهم.
5: فاحرصوا على أنكم تبنون أنفسكم بأفضل بناء ممكن. أنتوا عندكم أوقات فراغ كثيرة.
6: طلبتنا ناجحين دائما إن شاء الله وأبدا إن شاء الله ليصنع مستقبل الكويت يا رب العالمين.
7: الإذاعة معاكم.
8: الإذاعة معاكم.
7: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
8: والتربوي
7: والثقافي وأيضا
8: القانوني.

0: متواصلين معاكم مستمعينا وبرنامج الإذاعة، معاكم مواضيعنا المختلفة والمتنوعة. مستمعينا، تعد دار الآثار الإسلامية واحدة من أبرز المؤسسات الثقافية في الكويت بما تحمله من إرث فني وتاريخي مميز. دورها في حفظ ودراسة التراث الإسلامي والتعريف به محليا وعالميا. دار الآثار الإسلامية واحدة من المؤسسات الثقافية البارزة في الكويت، ولها حضور ممتد في المشهد الثقافي من خلال ما تقدمه من معارض ومحاضرات وفعاليات وبرامج، أيضا تسهم في التعريف بالفنون والثقافة والتراث الإسلامي، وتفتح أبوابها أمام مختلف فئات المجتمع. مؤخرا سجلت الدار حضور ثقافي كويتي لافت على المستوى الدولي من خلال مشاركة مجموعة الصباح الأثرية في معرض مغول الهند العظماء في متحف فيرجينيا للفنون الجميلة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال مقتنيات نادرة توثق مراحل مهمة من تاريخ الفن الإسلامي. هذه المشاركة تعكس المكانة الثقافية للكويت وتسهم في التعريف بتراثها ودورها الثقافي عالميا. وتزامنا مع هذا الحدث، تستعد دار الآثار الإسلامية أيضا لافتتاح موسمها الثقافي الجديد، واللي راح يكون في 28 من سبتمبر الجاري، بما يحمله من أنشطة وفعاليات متنوعة. كل هذه الأمور راح تكون عن دار الآثار الإسلامية، وهي من المعالم والصروح الثقافية الجميلة لدينا في الكويت. لذلك استضفنا أحد من دار الآثار الإسلامية حتى يطلعنا على تفاصيل أكثر.
1: معنا الأستاذة فرح العمر، مدير العلاقات العامة في دار الآثار الإسلامية. حياك الله أستاذة.
2: الله يحييك، هلا مرحبا.
1: سعداء بتواجد اليوم، ما شاء الله في مقدمتها خلصت الموضوع، يعني
0: أحب التراث. شيء يثلج الصدر أستاذة فرح صراحة، يعني وجود مساهمة الكويت في دار الآثار الإسلامية، وأنا فعلا يعني أعشق الآثار الإسلامية بشكل كبير. أستاذة فرح، يعني لو تعطينا نبذة عن دار الآثار الإسلامية وشنو تقدم لجميع الفئات العمرية لزوارها.
2: إن شاء الله. إحنا بالبداية أنا ما أقدر أذكر دار الآثار الإسلامية بدون ما أتكلم عن مجموعة الصباح الآثارية. نعم. فراح أعرفكم أول شيء على الدار أولاً، وبعدين نعم. على مجموعة الصباح.
0: تفضلي.
2: أوكي، دام فضلك. دار الآثار الإسلامية هي مؤسسة ثقافية تأسست في عام 1983 لإدارة مجموعة كويتية خاصة اسمها مجموعة الصباح الآثارية.
0: نعم.
2: أعيرت للكويت بشكل دائم تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. مجموعة الصباح الأثرية هي مجموعة فنية نادرة بالمقتنيات الإسلامية وما قبل الإسلام، أسسها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الله يرحمه، وزوجته الشيخة حصة صباح السالم الصباح. تضم المجموعة أكثر من 30,000 تحفة، تمتد جغرافيا من إسبانيا إلى الصين، وزمنيا من العصر البرونزي المبكر إلى القرن 19 ميلادي. تشمل هذه المجموعة السيراميك والزجاج والعملات والمجوهرات وغيرها. من مؤسسة دار الآثار الإسلامية تطورت إلى مؤسسة ثقافية معروفة دولياً، تواصل أنشطتها من خلال موقعين. الموقع الأول هو مركز الأمريكاني الثقافي اللي موجود بالديرة، والموقع الثاني مركز اليرموك الثقافي طبعاً باليرموك.
0: نعم.
2: ونقدم أنشطة لجميع الأعمار. من هذه الأنشطة عندنا موسم ثقافي سنوي، معارض متنقلة، البحوث العلمية وإصدار الكتب ورش عمل مشاريع التنقيب، وأيضا عندنا مكتبة الكتب النادرة، أول كتاب فيها انطبع سنة 1515 عفوا.
0: ما شاء الله.
1: يعني هذا بيعتبر يعني كنز موجود في الكويت.
2: صحيح. والله
1: وعمق أدبي وتاريخي كبير جدا. وأنا أذكر الشيخ ناصر رحمة الله عليه كان مجتهد مع حرمة في هذا الجانب الكبير، واهتمامهم وجدوا دعم كبير من الناس لهذا الموضوع، والحمد لله يعني أنتوا الآن قاعد ترعون هذا الشيء وقاعد تقدمون أشياء أفضل أيضا من خلال خطة استراتيجية مستقبلية. لذلك قاعد تشاركون الآن أستاذة فرح في معارض. نتكلم عن المعارض القادمة لدار الآثار الإسلامية، شنو أبرز المعارض اللي تستعدون لافتتاحها خلال الفترة المقبلة في الكويت؟
2: حاليا احنا عندنا معرضين هالموسم ان شاء الله راح نفتتحهم في مركز الامريكاني الثقافي. المعرض الاول اسمه الاحسان، صناعه الجمال في المساجد، اللي راح يفتتح في اكتوبر باذن الله، يتضمن 17 تحفه من مجموعه الصباح الاثريه. الحلو بهذا المعرض ان فكرته جت من اذهان اطفال اعمارهم من 6 الى 12 سنه. الاطفال زاروا المساجد في الكويت واستلهموا منها، بعدين اختاروا تحف من المجموعه من خلال ورش عمل علشان نعرضها. عندنا معرض ثاني اسمه لغز الزمردات الثلاث، اللي راح يفتتح في مايو 2027. يتضمن هذا المعرض مقتنيات نادرة من مجموعة الصباح تكشف تاريخ تجارة حجر الزمرد.
0: نعم.
2: وراح يركز المعرض على قصة ثلاث زمردات من المجموعة.
0: نعم. بالنسبة للإعلان عن هذه الأنشطة أستاذة فرح، يعني شلون نقدر نعرف أوقات الزيارة، شلون نقدر نعرف المعارض يعني اللي ذكرتيها الحين لنا على الهواء مباشرة، بالنسبة للزوار شلون يقدرون يعرفون على المواعيد والأوقات أستاذة فرح؟
2: عندنا إحنا طريقتين، طبعا تقدرون تتابعونا على الإنستغرام اللي هو @dai_kuwait. إحنا يعني أسبوعيا كل الفعاليات اللي عندنا راح تنزل either على الستوري أو بالبوست.
0: نعم.
2: أو من خلال الموقع مالنا darulathar.com.
0: نعم.
1: في أيضا فطيم، يعني أكيد أستاذة فرح كنا نتساءل أنا وفطيم عن موضوع المشاركات الخارجية، أكيد أنتم تشاركون خارج دولة الكويت في محطات معينة لمجموعة صباح الأثرية خارج الكويت. في أيضا سؤال يعني بذهننا، هل تأخذونها وياكم؟ يعني شلون يعني أنا أشوفه شيء ثمين ما أحب أودي
0: يعني من زمان كان عندهم مشاركات في إسبانيا وفي روما أيضا،
1: شلون العناية في هذا الموضوع وأيضا جدوى المشاركات هذه وردات الفعل؟
2: عفوا،
1: يعني المشاركات هذه شلون تنقلوا الأثار أو أيضا أهداف هذه المشاركات وشلون ردات الفعل خارج الكويت؟ يعني
2: احنا والله الحمد لله، يعني احنا لان وايد نسوي معارض طبعا حول العالم، يعني ما شاء الله دار الاثار الاسلاميه ومجموعه الصباح، فالناس تتعرف علينا، وبعدين في حال هم حابين يسوون معرض معنا يتواصلون معنا، وعندنا فريق من مجموعه الصباح يتواصل معاهم، ونقدر يعني تصير مشاركات بيننا وبين المعارض الخارجيه.
0: نعم، يمكن انا شفت يعني تغطيات لمعارضكم في روما وفي اسبانيا استاذة فرح، فعلا كان لكم مشاركة مميزة هناك من خلال تغطية وزارة الإعلام لهذه لمشاركتكم في هذه المعارض. بالنسبة لاختيار المعارض في الخارج، هل تتم دعوتكم لهذه المعارض ولا أنتوا تقدمون باب المشاركة فيها واختيار الدول؟
2: هو شوفي طريقتين، احنا نقدر يا احنا نروح نسوي مثلا واحدة المتاحف العالمية، نروح احنا نسوي معرض وبناء على ذلك الناس تتعرف علينا، ومتاحف ثانية تتواصل معنا علشان احنا نسوي التعاون معاهم.
0: نعم ممتاز.
2: بالنسبة لل... تصير معارض كاملة عفوا لدار الآثار الإسلامية او يصير إعارة مثلا قطعة قطعتين من مجموعة الصباح.
1: طيب بما انك ذكرتي المواسم القادمه، الموسم الثقافي يوم 28 سبتمبر، يعني شلون تختارون موضوعات المحاضرات الفعاليات الضيوف لتجهيز كل موسم؟
2: هذا كل موسم اختيار المحاضرات يكون عن طريق اتصالات وخبرات المشرف العام الشيخة حصة صباح السالم الصباح، وهي كل سنه تستعين بالمحاضرين في ترشيح اسماء للمواسم القادمه، يعني يكون كله عن طريق الشيخة حصة صباح السالم الصباح.
0: نعم أستاذة فرح، احنا ندري ان احنا الان نعيش مع جيل جديد، جيل مختلف عن يعني معايشة الآثار، جيل يمكن قليل القراءة، جيل معتمد على التكنولوجيا الحديثة والسريعة، هني تدخلون انتو مثل ما نقول في صراع، في محاولة تقريب وجهات النظر، في محاولة أنكم تعرفون الجيل الجديد من أبنائنا وبناتنا بالفن والتراث الإسلامي. شنو الطريقة اللي تناسب اهتماماتهم، وشون قدرتوا تجذبون يعني الأجيال الجديدة أنها تي وتشوف هذه المقتنيات الثمينة عندكم في الدار؟
2: احنا بدار الآثار الإسلامية نقدم أنشطة متنوعة للفن والتراث الإسلامي، مثل ورش عمل للفنون والروايات وبرامج صيفية للعوائل والأطفال.
0: نعم.
2: بنفس الوقت نستقبل زيارات مدرسية للمعارض عندنا، نقدم فيها تجربة تعليمية تفاعلية يعني تناسب احتياجات المعلمين والطلبة.
1: نعم ممتاز. طيب تشوفين أستاذة فرح أن السوشيال ميديا ساعدتكم في الوصول للجمهور، خاصة الشباب اللي ما كان يتابع الأنشطة الثقافية من قبل؟
2: اي نعم اكيد، السوشيال ميديا وايد ساعدتنا، وحتى حضور الجمهور للبرامج والفعاليات اللي بالموسم، لان لجميع الاعمار ففعاليه تسحب الاخرى الحمد لله. يعني
1: وبالعكس هذا يعني ارث وتراث عمق ديني ووطني كويتي. صحيح. كثير من الاشياء اللي الانسان يعني حتى لما نشوف فيلتشا لما يكتشفون اشياء فيها احنا نفرح ان في بلدنا فيها اثار ولها قيمه كبيره جدا في دول العالم كلها.
0: بس بالدار فعلا يعني شيء مختلف، يعني يمكن استاذة فرح انا حظيت مره من المرات بدعوه كريمه من الدكتور زياد طارق رجب لحضور محاضره في المركز الأمريكاني الثقافي، وكانت جدا ممتعة واستأنست صراحة بالأشياء اللي شفتها.
2: دكتور زياد كل مرة يفتتح الموسم عندنا، أول محاضرة بالموسم تكون له
0: ما شاء الله.

0: يوم الاثنين الجاي ان شاء الله هو راح يفتتح الموسم المحاضرة.
1: إن شاء
0: حياكم الله.
1: الله يحييك. بس ناخذ تفاصيل افتتاح الموسم يوم الاثنين، وين المكان والزمان استاذة فرح؟
0: راح يكون ان شاء الله الساعة 7 الافتتاح في مركز اليرموك الثقافي.
1: نعم،
2: نسأل الله يوفقكم، جهود جميلة قاعد تقدمونها في دار الآثار، وأيضا يعني أشياء الإنسان لما يسمع أن في هذه الأشياء موجودة في الكويت.
1: صحيح.
2: لو مو سوشيال ميديا يمكن احنا غفلنا عنها، مع أن ما شاء الله أنتم مو مقصرين والإعلام مو مقصر، لكن يجب المتابعة ومشاهدة هذه الأعمال وهذه الجواهر اللي موجودة في دولتنا الكويت والتجهيزات والترتيبات. مشكورة أستاذة فرح العمر، حابة تقولي شيء في الختام؟
0: كل التكر والتقدير لفريق برنامج معاكم وإذاعة الكويت على اهتمامكم صراحة، وعلى استضافتي وإعطائي الفرصة علشان أتكلم عن دار الآثار الإسلامية ودورها في نشر الوعي الآثاري والثقافي في دولة الكويت وخارجها. مشكورين وقواكم الله.
1: يعطيكم العافية أستاذة فرح، وإن شاء الله موفقين دائما. شكرا لك
0: حبيبتي. مشكورة.
1: شكرا. مع السلامة.

0: وعي قانوني. اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
1: من برنامج الإذاعة معكم المحامية عايشة العنزي، حبيت اليوم أتكلم عن موضوع قانوني جدا مهم، وهو موضوع الولاية التعليمية مصاريف دراسة الأبناء. لما يقولون للأم الحاضنة دخلة عيالك المدرسة الخاصة اللي تبينها، وبعدها تقدرين ترفعين على أبوهم دعوة استرداد المصروفات الدراسية، والمحكمة راح تلزمه يرد لك اللي دفعتيه لأن الأبو ملزوم بعياله. هل هالكلام ينطبق على كل حالة؟ هني لازم نفرق بين حق الأبناء في النفقة والتعليم وبين اختيار نوع التعليم. مثل ما كلنا عارفين، نفقة الأبناء تكون على الأب وفقا لنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، لكن هذا ما يعني أن الولاية التعليمية تعطي كل حاضنة صلاحية أنها تختار أي مدرسة وأي تكلفة وتلزم الأبو فيها. على سبيل المثال، إذا كان الأبو هو اللي سجل أبناءه من البداية في مدارس

0: بس خاصة، وكان هذا وضعهم التعليمي المستقر. وبعد الخلاف انقلتهم الحاضنة من مدرسة خاصة لمدرسة خاصة أخرى بموجب حكم الولاية التعليمية اللي عندها، فهني يكون الأب ملزم بالمصاريف الدراسية. أما إذا كانوا الأبناء يدرسون في المدارس الحكومية وبعد الخلاف قررت الحاضنة نقل الأبناء من المدارس الحكومية إلى المدارس خاصة بمصاريف مرتفعة، فهني الوضع يختلف تماماً، وقد ترفض المحكمة طلبها وتخسر الدعوى، لأن المحكمة تنظر لظروف الدعوى، وإن كانوا يدرسون قبل، شنو سبب اختيار التعليم الخاص، شنو قدرة الأب المالية، وهل اختيار التعليم الخاص مرتبط فعلا مصلحة الأبناء، لأن بالنهاية كل حالة لها ظروفها والمحكمة تقدرها لمصلحة الأبناء. فلا تستخدم الأم الولاية التعليمية للضغط على الأب ماديا، ولا الأب يتعامل مع تعليم أبنائه كأنه مجرد التزام مالي، لأن المحضون مو طرف في خلاف، والتعليم حق، نفقة التزام، والولاية مسؤولية. تذكروا دائما المعلومة القانونية ناخذها من المختصين القانونيين، كل قضية لها ظروفها ولها تفاصيلها. محامي عايشة العنزي، شكرا لكم.
1: الإذاعة معاكم، معاكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم ومن أخبارنا المتنوعة، الكويت تحرز المراكز الثلاثة الأولى في الفروسية بالأولمبياد الخاص بالقاهرة لعام 2026. أحرز لاعبو نادي الطموح الكويتي لذوي الإعاقة الذهنية المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الركوب الإنجليزي الخيل لفئة سي ضمن دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جاء ذلك طبعا في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أدلت به نائب رئيس الوفد المشارك في برنامج الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأستاذة صديقة الأنصاري. كذلك من أخبارنا انطلاق معرض وظيفتي 2026 وذلك سيكون في 15 من أكتوبر الشهر القادم. ينطلق معرض وظيفتي 2026 في نسخته الخامسة خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر المقبل في الأرينا جراند حياة في دولة الكويت برعاية وافتتاح وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، في خطوة تعكس الاهتمام الوطني المتزايد بتمكين الشباب الكويتيين وتعزيز مشاركته الفاعلة في سوق العمل خصوصا في القطاع الخاص. وقد تم اختيار وظيفتي 2026 ضمن موسم الهيئة العامة للشباب والرياضة ليكون أحد المعارض المشاركة في هذا الموسم، بما يعزز دوره في دعم وتمكين الشباب الكويتي وفتح آفاق أوسع أمامهم للتعرف على الفرص والمسارات المهنية المتاحة في سوق العمل.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم بفقراتنا المتنوعة وضيوفنا المختلفين. مستمعينا، منذ بداية عودة المدارس وبرنامج الإذاعة معاكم يواكب كل التطورات وأيضا الاهتمامات في جميع المجالات للاهتمام بصحة أبنائنا والاهتمام بعودة ميمونة لهم مع عودة موسم المدارس. طبعا التفاصيل اليومية مع عودة المدارس يمكن نشوفها بسيطة، لكنها لها تأثير مباشر على صحة الطفل والمراهق، من تنظيم النوم والأكل إلى النشاط والحركة، الاختلاط اليومي بين الطلبة. هالأمور تزيد أهمية الوقاية والانتباه للأمراض الموسمية، خاصة موسم الصفري. محمد، تحب موسم الصفري انت؟
1: موت عليه الحين. موسم العطاس وموسم حبوب اللقاح وتبدل يعني المواسم، لذلك الانسان يقوي مناعته. واحنا ما نبي ندش في الموضوع، اكيد
0: كانوا يدرسونا يا محمد الانقلاب الصيفي والانقلاب الشتوي،
1: اكيد
0: هذا هو.
1: نكون حذرين، لذلك خير نتحدث عن هذا الموضوع مع على الطرف الاخر بالهاتف الدكتورة انتصار الهندال، استشاري طب العائلة. حياك الله دكتورة ويانا.
2: يا هلا، الله يحييكم ويسلمكم.
0: حياك الله دكتورة، وسعداء بوجودك معنا من خلال هذا الاتصال الهاتفي في برنامج الإذاعة معكم.
2: أنا أسعد، كل عام وأنتم بخير، وجميع عيالنا الطلبة سواء بالمدارس أو الجامعات وأهاليهم بخير يا رب.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. دكتورة، بداية، شنو أهم الأمور الصحية اللي لازم الأهل يركزون عليها مع عودة موسم المدارس والدراسة دكتورة؟
2: والله مثل ما أنت يعني تو ذكرته، وأكيد التنظيم، تنظيم الحياة بشكل عام، تنظيم النوم، تنظيم الأكل، تنظيم وقت الدراسة، الرياضة، كل هذه الأشياء. إذا إحنا عرفنا شلون ننظم أمورنا ونحط لها يعني مكان بجدولنا، أكيد يعني الأمور الطلبة راح تكون إن شاء الله كلها بصحة ونجاح يا رب.
1: صحيح دكتورة انتصار، هل في فحوصات دورية تنصحين فيها للطفل أو المراهق بهالعمر حتى لو ما كان يشتكي من شيء؟ يعني هل إذا ما في شيء نفحص ولا؟
2: لا لا، بالنسبة حق الفحوصات، الفحوصات أي يعني طالب أو عموما أي شخص تحت 30 إذا ما كان عنده أي شكوى فما يحتاج أي فحوصات. لكن مثلا الطالب تشوفونه مثلا وجهه أصفر شاحب، ما في مانع يروح المركز الطبي وتسوي له فحص، يمكن هذا الطالب عنده فقر دم وهذا الشيء قاعد يأثر على صحته، على حركته، حتى ترى على ذكائه. طالب مثلا تحسون يشاخر بالليل،
0: نعم،
2: ترى يعني دام نفتح موضوع الطلبة، ترى موضوع الشخير والانسداد اللي يصير أحيانا بسبة اللوز أو سبة اللحمية الأنفية ترى جدا خطر على الطالب. ليش؟ لأن هذا الطالب طول الليل اللي شاخر وتحسون كأنه نفز يعني خلال نومته، هذا قاعد يصير عنده انقطاع يعني المدة يمكن جزء من الثانية هو يصير انقطاع الأكسجين على المخ. فتشوفون ان الطالب كان مثلا بقول ابتدائي وايد زين، كل ماله وينزل مستواه، ترى هذا كله بسبب هذه النقطة اللي يمكن تعتبر بسيطة لكن الناس ما تنتبه لها وما تراجع بالطفل ويشيكون عليه. من الأمور اللي لازم الأهالي ينتبهون لها لما الطالب يعني ما يرد عليك، أنت تعتقد أنه مطنش مثل ما تقول إحنا بالكويت، يطنشني، ما يرد علي مثلا، عنيد، اللي الأشياء اللي دائما نتداولها. لا، أروح أشيك على سمعة، أتأكد أن هذا الطالب أو هذا الولد هذه البنت سمعة زين، الأذن سليمة، الأذن ما فيها شيء قاعد يعيق السمع. النظر طبعا احيانا يعني شكوى انه هو ما يكتب بالصف او مو سريع او من الامور هذه، نشيك على النظر. لكن ان احنا نروح نشيك على الاشياء هذه كلها بدون ما يكون عندنا بعض العلامات، يعني صراحه ما في يعني ما في فحص. ساعات المدارس يسوون تعرفون مثل ايام اول، ترى للحين موجود هذا الشيء.
0: نعم.
2: انه والله اليوم عندهم الدكتور يشيك على مثلا عيونهم، يشيك عليهم بشكل عام. لكن وايد ضروري ان احنا نلاحظ عيالنا بعض الملاحظات هذه، واللي يعني نشك بشيء اكيد الافضل ان احنا نتاكد ان هو ما يعاني من اي مشكله ممكن تعيقه يعني صحيا ودراسيا.
0: نعم دكتور انتصار، ايش كثر النوم مهم للطلبه؟ يمكن اكثر تحدي يواجهون الاباء والامهات مع عوده المدارس هي خربطة النوم اللي عند الأطفال. إجازة صيفية تمتد أكثر من شهرين، كثير منهم يعني تخترب نومته. فش كثر تنظيم النوم مهم للطالب، وشنو هي عدد الساعات المناسبة للنوم لكل مرحلة عمرية دكتورة؟
2: والله شوفة، يعني النوم فعلا يعني بالذات بهالموسم جدا مشكلة كبيرة. ليش؟ لأنه يعني عسى الله يحفظ ديرتنا ويعني ينعم علينا إن شاء الله بالأمن والأمان. يعني السنة اللي طافت ما داوموا وايد العيال، والكورس الثاني كان كله أونلاين، فأوريدي الأونلاين يعني نساهم الحياة المنظمة اللي المدرسة تعطيها. فالحين هم مو جايين بس من عطلة صيفية، فعليا هم من شهر واحد اللي طاف يعني خبرهم بال، خلينا نقول من شهر 12 لأن عطلوا وما ردوا حق المدارس.
0: صحيح.
2: فالنوم يعني وايد مهم ان الاهل يكونون نوعا ما يعني اقدر اقول قدوة حق بهالموضوع. يعني البيت كله لازم يكون هادي. اذا مثلا انا وابوهم واخوانهم مثلا الكبار اللي بالجامعة كلنا قاعدين ليل 12 ليل واحدة، ترى صايب الياهل يسمع صوت الروحة والردة والليتات شغالة والدنيا شغالة.

0: غاله
1: نعم.
0: وهو يدش ينام. فهذا الموضوع وايد مهم، ان احنا ترى كلنا محتاجين ان ننظم نومتنا، الموظفين، الطلبه الكبار اللي بالجامعه مثلا. الشيء الثاني يعني الكميه او ساعات النوم اللي تكفي الطالب، يعني بالاعمار خلينا نقول ليه المراهقه 8 ساعات، ممكن تقل بالنسبة حق الناس اللي أكبر وتوصل لست ساعات أو حتى 5 ساعات، لكن بشكل عام كلنا إذا نمنا 8 ساعات ممتاز. الصغار لا، لازم 8 ساعات مو أقل من كذي، علشان يروح المدرسة وهو يعني ما أخذ كفايته من النوم، ما يروح يغفي بالمدرسة ويطيع عليه الحصص وهو أكيد مو منتبه لأنه جسمه تعبان.
2: صحيح. دكتورة انتصار، انتقل إلى موضوع المناعة، الأمراض الموسمية، يعني مع الاختلاط الحين بالمدارس نلاحظ انتشار عدوى الفيروسات بين الطلبة، شلون نقدر نقلل من انتقالها ونحميهم أيضا؟
0: والله شوف، يعني تقليل من انتقالها طبعا إذا الطلبة يعني للحين يذكرون بعض الإجراءات الاحترازية اللي كنا نذكرها بكورونا أكيد تقلل منها، إنه يعني استخدام مثلا المعقمات يعني يساعد شوية، إنه مثلا دائما يحاول ينظف درجه مثلا بال يعني المعقمات البسيطه مثل الكلينكس اللي فيه معقم اصلا. لما مثلا يعطس او يكح يعرف الطريقه الصحيحه اللي تعرفون اللي ما يحط ايده على حلجه، لا يحطها
2: الكوع
0: بالكوع كذي. فهذه الأشياء كلها هي أشياء بسيطة بس لما الأطفال يتعودون عليها ترى تسوي فرق، غير أن الطالب إذا كان وايد تعبان يعني إحنا كأولياء أمور ما نصر على أنه هو يروح المدرسة. أنا أدري كلنا متشوقين أن إحنا نخلي عيالنا ينتظمون، بس أحيانا نكون شديدين بعد زيادة، لأنه الطفل واحد ممكن يعدي الصف كله، فإذا كان وايد تعبان الطفل وفعلا كحته أو الطاس عنده وايد قوي، على الأقل على ما يعني التعب اللي فيه يرتفع ويقل وتقل شدة الأعراض على أساس ما يعدي الباجيين. وأكيد وايد مهم مناعة باقي الطلبة، يعني إذا واحد تعبان قلنا في إجراءات احترازية تقلل يمكن من الانتقال، لكن صحيح. المناعة هم مهمة مثل ما ذكرنا، الطفل اللي نومه زين راح تشوفون انه هو يصاب بالعدوى اقل من غيره. اللي ياكل اكل زين يعني وجباته اكل البيت، ياكل فواكه، ياكل خضرة، يقلل من الحلويات،
1: كل هذه
0: الاشياء اي راح تخلي مناعة ممكن يعني الاطفال موجودين واحد منهم مثلا اذا كان هذه النقاط عنده موجوده، شوفينا هو الوحيد اللي ما عدا الطفل المريض. فوايد مهم ان احنا نحافظ على مناعتهم، على قولتهم الوقايه خير من العلاج.
1: اكيد دكتوره انتصار، ايضا احنا ما ننسى ان وزاره الصحه مشكوره في كل سنه بدايه شهر سبتمبر تدشن حمله تطعيمات الشتاء الموسميه. هذه السنه يعني بجهود وزير الصحه الدكتور احمد العوضي تم تدشين اكثر من 90 مركز صحي ومستشفى لتعزيز الوقايه من الامراض التنفسيه والحد من مضاعفاتها. دكتوره انتصار، شنو تحبين تقولين حق الناس يعني ان يستفيدون من هذه الحملة دكتورة، سواء الصغار أو الكبار؟
0: فعلا، ويعني ما شاء الله السنة التطعيم توفر حتى يعني يعتبر مبكر، يعني عادة شهر 10 يكون متوفر، هالسنة يعني جزاهم الله خير وزارة الصحة وفروا وايد مبكر مع دخلة المدارس. أنا أنصح الجميع ياخذون العيال الكبار سواء الأصحاء أو أصحاب الأمراض المزمنة، وطبعا بالنسبة حق أصحاب الأمراض المزمنة ضروري هذا التطعيم، يعني اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر، اللي عنده ربو، يعني أخو ياخذونه، مو العكس. ترى في ناس تعتقد أن أنا والله عندي أمراض مزمنة ما أخذه، لا لا
1: صحيح.
0: بالعكس كبار السن، بس يعني قبل كانت الكميات اللي تينا نوعا ما محدودة فنحدها بالفئات هذه، الحين لا، الجميع يقدر ياخذه، متوفر الحمد لله. يمنع عنكم تكرار نزلات البرد، تكرار الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، فتقليل الإصابات أكيد يعني يخفف علينا الشتوية، أنها تمر علينا إن شاء الله، نستمتع بالأجواء الجميلة بديرتنا الحبيبة من غير مرض وطاس ونومة بالبيت وصخونة والأمور هذه اللي يعني بسم الله الجميع إن شاء الله ما تحوش أحد.
2: دكتورة انتصار، مثل ما ذكرتي الوقاية والأكل الصحي بالنهاية يرفع المناعة ويقويها، لكن في مفهوم خاطئ عند بعض الأهالي عن تقوية المناعة بالفيتامينات والمكملات، شو رأيك بهذا الموضوع؟
0: والله أنا مو مع المكملات الإضافية، يعني إذا في طفل مثلا محتاج مكملات يعني الحالة خاصة مثلا، أكيد الدكتور اللي هو يتابع معه راح يعطيها، بس بشكل عام أنا مو معاها، لأن سبحان الله الله سبحانه وتعالى حط لنا كل شيء نحتاجه بالمصادر الطبيعية وبالأكل اللي متوفر.
1: صحيح.
0: بالذات الفواكه الموسمية دائما ناخذ إحنا والعيالنا الفواكه بموسمها، لأن سبحان الله الشيء اللي يعني تاخذه من الفاكهة الموسمية هو اللي أنت تحتاجه.
2: أنا دكتورة ذكرتني بشخص يعني عارفه، أقول ليش ما تأكل لحم؟ يقول لا أنا أخذ المكمل فيتامين الفلاني. قلت له هذا مكمل، كتصدق مكمل على بال يعني شوفي مو
1: أساسي
2: على بال أنه يغني يعني عن الموضوع.
1: صحيح، مو مصدر
2: نفس
1: أساسي.
2: نفس الأوميغا 3 مثلا ما يأكل سمك قال أنا قاعد
0: على قولتك، من اسمه هو مكمل وهو مو أساس.
2: صحيح.
0: فيعني أتمنى أن الناس يعني تأخذ الشيء من مصادر طبيعية، يعني أنت أكلك كله غلط والمكمل هذا هو اللي بيصحح لك، صدقوني ما يصحح. بس لما يكون أكلنا صحيح أكيد يعني إن شاء الله ما نحتاج حتى هالمكملات، وما في مانع اللي بياخذها نرد ونقول هي مكمل هي مو أساس.
1: نعم، نفس الكلام ينطبق على تطعيمات الشتاء دكتورة، أحيانا يقول لا أنا إذا خذيتها راح أمرض، يعني البعض يعني أنا سمعت هذا الشيء كذا من كذا شخص، لا أنا إذا خذت التطعيم راح أمرض أساسا. فشنو ردك دكتورة على يعني هذه المعلومات المغلوطة، أن أستعيض بالمكملات مثل ما قال زميل محمد ولا أخذ المصدر الأساسي مثل البروتين أو للفيتامينات؟ نفس الكلام على تطعيمات الشتاء دكتورة، أو التطعيمات الأخرى أيضا دكتورة.
0: هذا موضوع التطعيمات، يعني إحنا الحين بهالدوامة يمكن من كورونا صار لنا 6 سنوات. يعني بالنهاية أنا أقول عشان يعني الناس اللي ضد التطعيم ما ندش بجدال عقيم معاهم، هو التطعيم تطعيم الشتاء شيء مو مثل باقي التطعيمات، خلا يعني نفرق بين تطعيمات الأطفال اللي يأخذونها الأساسية، هذه أساسية ما في مجال إنك أنت تلاعب صحة عيالك. تطعيمات الشتاء إذا أنت شايف إن نزلات الانفلونزا قاعد تجيك بشكل متكرر،
1: نعم،
0: قاعد تأذيك خلال السنة وحبيت تاخذ التطعيم راح يساعدك وايد. اذا انت يعني مستغني عنه ومو حاس انك محتاجه، على قولتهم بالكويتي لا تعذرف فيه.
1: إيه.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح، غيرك يستفيد منه دكتورة.
0: شلون؟
1: اقول غيرك يستفيد منه.
0: غيرك يستفيد منه فعلا، وفي وايد ناس مستفيدة من هذا التطعيم. انا عن نفسي من اول ما ينزل التطعيم لازم اخذه، لانه فعلا يقلل لي عدد المرات اللي انا تحوشني الانفلونزا. بس في شغلة وايد مهمة، ليش يعني بعض الاشخاص يقول انا ما استفدت؟ لانه هو ما يمنع عنك كل الفيروسات، ترى هو يمنع عنك 3 إلى 4 انواع، الأنواع المنتشرة في هذا الموسم للإنفلونزا الموسمية. الإنفلونزا الموسمية أنواعها فوق 300 نوع الحين. بالإضافة إلى أن في فيروسات أخرى تعطي نفس الأعراض، يعني فيروس كورونا لو أحد يحوشه فيروس كورونا ترى هو راح يعطي نفس أعراض الإنفلونزا، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فأنت مو شرط اللي حاشك التعب اللي حاشك كان إنفلونزا، هو يمنع عنك أنواع معينة من الإنفلونزا. في ناس مثلا تحوشها حساسية تعتقد أنها إنفلونزا، تحوشها التهاب بالجيوب الأنفية تعتقد أنها إنفلونزا. لا، أنت اللي حاشك شيء ثاني مو إنفلونزا. فأحيانا يعني عدم معرفتهم وربطهم لأي شيء يسوي لهم أقطاس ولا صداع أنه هو إنفلونزا، يعتقدون أنه سبب التطعيم أو إن التطعيم ما نفعهم.
2: نعم.
0: بس التطعيم حتى هذه الأنواع لا والله ينفع. ويعني أنا عن تجربة شخصية الحمد لله وايد أرتاح لما أخذ خلال الموسم.
2: طيب دكتور انتصار، ننتقل إلى موضوع وجبة الريوق وشون هي مهمة جدا للطالب، وهل فعلا تأثر على تركيزه خلال يوم الدراسي؟ لكن عندي نقطة هني، في أطفال أو طلبة يقومون حدهم فيطلعون ما يتريقون.
1: صح.
2: شنو الوضع بالحالة هذه؟ أو هل يعني تكون في واحدة قبل واحدة بعد واحدة بالنص؟ أعطينا، لأن كل العوائل قاعد تعاني من هذه المسألة.
0: شوف أخوة، يعني وايد مهم بعد طبيعة الطفل نفسه. في أطفال ترى يعني لو تعطيه بس مثلا حليب يكفي، يعني ما يتحمل وجبة وايد مبكر الصبح، فلازم يكون عنده لانش بوكس صغير بالمدرسة بحيث انه ياكل شيء مفيد.
1: صحيح.
0: يعني ما يعتمد على الاشياء اللي انا ما ادري الحين المدارس الحكومة هل هم يعطونهم وجبات ولا
2: اعتقد الرياض الاطفال اللي عارفه
0: يعني. فقط بس المدارس كانوا يعطونهم، ما ادري اذا الحين للحين يعطونهم ولا لا.
1: الحين في رقابة على المقاصف دكتور انتصار، انها لازم يعني احنا سبق واخذنا يعني من وزارة التجارة.
2: صحيح.
1: من رقابة على المقاصف المدرسية، الحين خلاص المقاصف ما عادوا يبيعون كاكاو والاشياء هذه، يبيعون يعني اكل صحي للاطفال.
0: يعني صراحة هذه يعني خطوة وايد زينة، وأنا زيادة دائما أفضل أن الأكل يكون من البيت على أساس الطفل ما يضيع وقته. يعني هي بروح 15 دقيقة ما أدري 20 دقيقة بالكثير فرصتهم مثلا.
1: نعم.
0: فإذا هو بيقضيها أنه هو يجيب أكله ما يمدي يأكل، فكل ما يعني حاولنا أنه هو يأخذ له شيء بسيط قبل لا يطلع أكيد أحسن، أكيد أحسن. بس نعم. مثل ما قلت لكم يعني يهم الطفل توه قاعد من النوم، ما نقدر ان احنا نجبره ان هو ياكل. في حال لما ياكل الصبح مبكر يحس انه يحس يدوخ، يحس بلوعه احيانا. ترى في يعني لازم شويه نحترم طبيعه كل جسم.
1: صحيح.
0: زين. صح. اكيد انه ياكل شيء لو بسيط الصبح اكيد راح يعطي طاقه. طبعا. راح يساعده على انه هو يكمل يومه يعني بنشاط أكثر، على الأقل ليل فرصة ما يكون يوعان. بس إذا هو من النوع اللي أوكي مصحصح وينطر لي الفرصة الأولى وياكل، أكيد راح يكون يعني خلنا نسميها أنا بالنسبة لي أشوف إنه أتقبل إن كل إنسان حتى إحنا الكبار في ناس ما تطلع من غير ريوق.
1: صحيح.
0: وفي ناس ما تريق.
1: كل إنسان وطبيعته،
0: كفي الماي كفي، فهو كل إنسان
1: وطبيعته.
0: إيه كل إنسان وطبيعته. فيعني أنا ما أحب الإجبار بهالأشياء، بس أحب إنه لما يأكل شيء صحي، شيء نظيف، شيء يعني أنا متأكدة أفضل إنه يكون طالع من البيت.
1: دكتور انتصار، على عجالة يعني في ثواني، شنو النصيحة اللي تقدمينها للأهل والطلبة للتعامل مع صحة عيالهم في بداية العام الدراسي؟
0: يمكن في يعني دامنا شيء على عجالة، شيء ما تكلمنا عنه.
1: نعم.
0: بس نحاول نخلي عيالنا يخففون من الآيباد قدر الإمكان. لأنه راح يساعدهم إنهم يأكلون أحسن.
1: صح.
0: ينامون أحسن،
1: يركزون،
0: وبالتالي. نعم. تركيزهم بالمدرسة وتحصيلهم العلمي أكيد إن شاء الله بيكون أحسن.
1: أكيد.
0: فالآيباد يوخرونه شوية، بالذات يعني ما يكون طول اليوم عندهم فترة. نعم. بسيطة ويأخذونه منهم
1: إن شاء الله.
2: بيك العافية دكتورة انتصار.
0: الله يعافيكم.
2: استشاري طب العائلة على هذه المعلومات الطيبة، ونتمنى لأبنائنا الطلبة الصحة والعافية دائما يا رب.
0: يا رب.
1: شكرا لك.
0: مع السلامة.
3: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه.
4: اليوم حماية أبنائنا الطلبة وحماية أولياء الأمور هذا من أهداف، نقول أكبر هدف وزارة الداخلية خلال حملاتها في بداية العام الدراسي.
5: التكنولوجيا اليوم جميلة جدا، قاعدة تتطور بشكل سريع جدا.
1: سهلت حياتنا دكتور.
6: لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية آمنة يعتبر أمر مهم، خصوصا حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري، شافاهم الله وعافاهم.
4: هم أرد وأكرر وأقول أن تعاون إخواننا المواطنين والمقيمين هو أساس النجاح.
1: أيضا التوعية والتثقيف جزء من دوركم وجزء مهم.
5: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات، هذه أيضا فيها خطورة. اليوم أنا أخلي بوت يتحرك ويتكلم كأنه أنا متكلم، بعدين يقول لك مو أنا.
2: إخواننا في وزارة الداخلية ما يتعبون إذا كان الوعي مرتفع.
1: أكيد طبعا.
2: لذلك هذا هو الرهان على هذا الأمر.
7: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: ضروري جدا، ومن بعض السلوكيات ايضا اللي تسبب ازدحامات مروريه اللي هو الوقوف خاطئ.
3: نعم اكيد، في ظل التطورات المتسارعه كيف يمكن للمعلم تطوير ادواته ومهاراته يواكب يعني كل ما هو جديد في مجال التعليم؟
4: شلون قدرتوا توظفون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثه في تطوير العمليه التعليميه وايضا تطوير مهارات المعلم؟
5: اهميه اني انا اقول تهيئه نفسيه، معناته انا راح اعد هذا الطالب ذهنيا سلوكيا لبيئه المدرسه.
6: لا تهدد، لا تبتز، ولا تستخدم الصور او المعلومات الخاصه كوسيله ضغط.
7: علاقه العمل ليست مجرد راتب يحصل عليه العمل مقابل أداء وظيفة، وإنما هي علاقة قانونية متبادلة أعطى فيها القانون حقا للعامل، وفي الوقت نفسه أعطى حقوقا لصاحب العمل.
8: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم. وصفة طبية.
9: السلام عليكم، وياكم نعيمة القبندي، اختصاصي أول تثقيف سكر من معهد دسمان للسكري. يسعدني أكون في برنامج الإذاعة معاكم عشان نعطيكم بعض النصائح المهمة للتعايش الآمن مع السكري. مسببات ارتفاع السكر في الدم عديدة وما تقتصر

على التغذية ونوعية الطعام فقط، بل تعود إلى أسباب عضوية وهرمونية معقدة، مثل زيادة إفراز الكبد للسكر، مقاومة إنسولين، خلل هرمونات، بالإضافة إلى امتصاص الكلى للسكر الزائد وإعادة تدويره في الجسم بدلا من طرده. عشان كذي ما يمكن لأي حمية غذائية مهما كانت أن تحل هذه المشكلات المتداخلة في بعضها. أما ترك الأدوية والاعتماد الحصري على الأعشاب أو أنظمة غير علمية وغير معتمدة مثل نظام الطيبات يمثل خطر كبير ويشكل تهديد على الحياة، وقد تم رصد حالات تدهورت بشكل حاد ونقلت للعناية المركزة بسبب التوقف عن الأدوية، وتم رصد حالات وفيات أيضا للأسف. أما المصابين بالنوع الأول فهم يعتمدون كليا على حقن الأنسولين، ولا يوجد أي علاج بديل حتى هذا اليوم، والادعاءات بتعويض الأنسولين بالحمية الغذائية هي ادعاءات كاذبة، ويترتب على إيقاف الإبر الإصابة بالحماض الكيتوني وغيبوبة السكر والوفاة لا قدر الله. ويجب أن يدرك كل مريض مصاب بالسكر أن الأعشاب والحمية الغذائية تعد عاملاً مساعداً وتكميلياً فقط، وليست بديل عن الأدوية. نسأل الله السلامة للجميع، ودمتم برعاية الله. نعيمة القبندي، اختصاصي أول تثقيف سكر من معهد دسمان للسكري.

0: لازلنا نتواصل معكم في الدقائق الأخيرة من برنامج الإذاعة معاكم، ومستمرين في تقديم أخبارنا ومواضيعنا وفقراتنا المتنوعة.
1: من الصمود إلى التنمية، شباب الكويت يصنع المستقبل.
0: يأتي ملتقى كفو 2026 تحت شعار من الصمود إلى التنمية، شباب الكويت يصنع المستقبل، ليجمع الكفاءات والخبرات الوطنية في مساحة للحوار والتواصل وتبادل المعرفة وتسليط الضوء على مجموعة من الأولويات المرتبطة بالتنمية ومستقبل الكويت.
1: يهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الكويتية وتوسيع مساحات التعاون وتبادل الخبرات وربط أصحاب الخبرات والمهارات بالفرص والمبادرات التي تسهم في صناعة أثر حقيقي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الكويت. ومن محاور الملتقى،
0: نعم من محاور الملتقى طبعا، تمكين الشباب والمرأة ذوي الإعاقة وأيضا الذكاء الاصطناعي والمرونة السبرانية، التنمية الاقتصادية واستمرارية الأعمال، المياه والطاقة والأمن الغذائي، الرياضة والصحة والتغذية والتعليم والفنون والثقافة.
1: أكيد الفئة المستهدفة المهتمون بمحاور الملتقى وأصحاب الخبرات والمعرفة القادرين على المساهمة وإثراء النقاش. إن شاء الله هذه الملتقيات تستمر دائما في دولتنا حبيب الكويت، رفع الوعي في كثير من الجوانب.
0: صحيح.
1: الحياة، ويعطيهم العافية أخواننا في ملتقى كفو، وعساهم على القوة. أكيد في طيب وصلنا الختام، تقول شيء عن الملتقى؟
0: بقول عن الملتقى أنه راح يبتدي يوم 26 أكتوبر الشهر القادم إن شاء الله 2026، وراح يكون في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي،
1: يعني بعد شهر تقريبا. أتمنى لهم التوفيق يا رب. أجمل تحية في ختام مشوارنا اليوم معاكم في الإذاعة، معاكم الإعداد ألاء الوزان وليلى العازمي.
0: وهذه أجمل تحية، كنا معكم على الهواء مباشرة الزميل محمد العدواني وفطيم الضفيري،
1: المتابعة والتنسيق خلدون لي حي،
0: والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
1: أما التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: هذه تحيات مخرج برنامج الإذاعة معاكم، يتمنى لكم كل التوفيق مشاري الرباح.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تؤكد تمسكها بنهجها الثابت القائم على تغليب لغة الحوار وخفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع للحوثيين في جبهات عدة، ويعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران بهدف التوصل إلى تسوية سلمية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة بعد غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دقيقة ونصف بعد السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. مصر تعتزم تكوين مخزون من النفط الخام لأول مرة. شركات صينية تسعى للاستثمار بقطاع النقل السوري. صادرات كوريا الجنوبية ترتفع بدعم من أشباه الموصلات. مصافي الهند تتجه لتقليص مشتريات النفط الروسي بعد تهديدات برسوم أمريكية. اقتصاد محلي. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بنقطة و61 أعشار النقطة ليبلغ

0: مستوى 8846 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14 نقطة ليبلغ مستوى 9420 نقطة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: حياك الله أستاذ محمد. في البداية نود أن نتحدث معك خاصة على أداء العام لبورصة الكويت اليوم مقارنة في الأيام السابقة، كيف تقرأها؟
1: طبعا إحنا نتحدث عن بورصة الكويت منذ بداية هذا الأسبوع قد تأثرت بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة التي يعني كانت متصاعدة من حيث المخاوف، لا سيما الاعتداء على المملكة العربية السعودية والتأزم في مضيق هرمز وغيرها من العوامل. كان هنالك تأثر سلبي على بورصة الكويت والأسواق الإقليمية، ولكن هذا التأثر كان على شكل إحجام وليس على شكل هلع أو ذعر انتشر في السوق، أدى إلى يعني صحيح أدى إلى بعض الانخفاض في المؤشرات، لكنه لم ينعكس على السيولة النقدية التي ظلت دون مستوى 100 مليون دينار، وهذا طبعا يحسب لبورصة الكويت في عملية التعامل مع التطورات أو خلينا نقول الأوضاع الصعبة في المنطقة. فبالتالي بورصة الكويت تعاملت بدرجة عالية من الثقة والتعامل الرزين مع الأوضاع اللي كانت موجودة في المنطقة. واعتقد الان يعني الاخبار العالميه اللي قاعد نشوفها في اسواق النفط والبورصات العالميه وما يرجع من مؤتمرات الامم المتحده والتصريحات انه سوف تكون هنالك نوع من تخفيف حده الاوضاع في المنطقه، وقد ينعكس ايجابا على تداولات بورصه الكويت في الايام القادمه. بالمجمل كانت التداولات بحدود اليوم 87 مليون دينار، احنا قاعد نتكلم عن 47 مليون دينار منها للسوق الأول و 41 مليون دينار تقريبا للسوق الرئيسي. عملية كثيرة فيها قدر عالي من التوازن ما بين المؤشرات والأسواق.
0: نعم، بالنسبة للتداعيات الاقتصادية الحالية التي تسود المنطقة بشكل عام، سواء كان الخناق الاقتصادي على الجانب الإيراني أو إغلاق مضيق هرمز وتداعياته بشكل عام، كيف تقرأ انعكاسها على قرارات المستثمرين وأيضا المتداولين وحتى أيضا المستهلك؟
1: يعني احنا قاعد نتكلم عن حرب إقليمية، وهذه الحرب غريبة في أن دول الإقليم ليست طرفا فيها، يعني هي حرب خلينا نقول دول مثل التعاون الخليجي بالعكس تدعو إلى وقفها والحد من عمليات التصعيد فيها، ومع ذلك وجدنا أن البورصات الخليجية قد سجلت خلال الحرب منذ 28 فبراير الماضي إلى يومنا هذا مستويات تداول مقبولة، بعضها إيجابي مسجلة أرباح، بعض الأسهم حققت مكاسب عالية، الأسهم معظمها حققت ثبات في أعمالها، أرباح أكثر، توزيعات نقدية أيضا كانت موجودة سواء السنوية عن العام الماضي أو نصف السنوية عن فترة الستة أشهر. يعني كان هنالك، يمكن هذا أمر مستغرب، لكن أنا باعتقادي الشخصي ونظرتي للسوق أن كانت البورصات الخليجية مثل مخزن للسيولة المتوافرة في أيدي الناس التي وضعت فيها ثقتها ووضعتها خصوصا في الأسهم القيادية، أسهم القطاع الغذائي، المصرفي، الصناعي، الخدمي، كلها ترى كانت يعني مشتغلة بشكل جيد خلال فترة الحرب وطمأنت المستثمرين ودعت العديد من المستثمرين إلى ضخ مزيد من السيولة. ووجدنا أن خلال الأيام والأسابيع الماضية ومنذ بداية الحرب إلى يومنا هذا هنالك دخول لمحافظ الأجنبية المتعارف عليها في أسواق المال الخليجية، فوتسي راسل عمل مراجعة، ستاندرد آند بورز، مورغان ستانلي، كلهم عملوا مراجعات للبورصات وتم ضخ السيولة في بعض الأسهم وتخفيضها في بعض الأسهم وبمعايير تتعلق بالأوزان ولا تتعلق بالأمور الجيوسياسية والتطورات الحربية في المنطقة.
0: نعم، بالنسبة أيضا للتضخم الذي يسود المنطقة أو يسود العالم بشكل عام، كيف تقرأ سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي في الأيام القادمة سواء بالخفض أو بالرفع أو حتى أيضا بالاستمرار بالنسبة لسعر الفائدة؟
1: نعم، سعر الفائدة والتضخم، يعني بداية احنا لما نتحدث عن التضخم في مثلا دول مثل التعاون الخليجي وتحديدا الكويت نتكلم عن عاملين، العامل الأول محلي والآخر خارجي. الخارجي احنا مرتبطين بكثير من السلع المتعلقة بالاستيراد وفاتورة الشحن والتخزين ومخاطر التأمين وغيرها، ومحلي آخر بضعف

0: توطين الصناعات المحلية وما يتعلق بالاحتكار وغيرها من السياسات اللي تتعلق بالمنافسة. هذا ينعكس في الولايات المتحدة، التضخم يؤثر بشكل كبير على قرار المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. احنا في الكويت لا، يمكن يتعلق بمجموعة من المؤشرات الأخرى ودول الخليج كذلك، خصوصا أن الكويت مستقلة أكثر عن دول مجلس التعاون الخليجي كونها تربط عملتها بمجموعة من العملات وليس الدولار الأمريكي فقط. احنا هناك مرتبط الموضوع عندهم مثلا بالتضخم، بسوق العمل، بعمليات يعني خلينا نقول القراءة الخاصة بالمستهلكات. احنا لا، يمكن عندنا البنوك المركزية الخليجية تركز أكثر على مسألة توطين العملة المحلية وتعزيزها، ومثل ما احنا عارفين العملات الخليجية مرتبطة يعني خلينا نقول بقرار سيادي يتم تحديده وليست عملات تتداول في الأسواق. فمعايير خلينا نقول ما يجب أن يتخذ البنك المركزي في الولايات المتحدة أو البنوك الخليجية مختلفة وحسب واقع السياسة النقدية والمالية في كل دولة والاقتصاد فيها.
1: نعم، بالنسبة لسعر البرميل الكثير يتساءل عن هذا الجانب في هذه الأيام الحالية، هل سوف يرتفع في الأيام القادمة؟ توقعاتك لها؟
0: هو الحين يعني احنا قاعد نتكلم عن سعر برميل في الكويت بحدود البرميل الكويتي بحدود 120 دولار للبرميل الواحد، ولكن لا نعرف كميات التصدير الحقيقية المرتبطة بالتطورات الخاصة في مضيق هرمز، وإمكانية أيضا الكويت عملت حركة ذكية حسب ما أعلن عنها مؤسسة البترول بأنها تعاقدت مع بعض الناقلات المستقلة التجارية اللي من آسيا ومن أوروبا وأمريكا الجنوبية بحيث أنها تحمل من موانئ الكويت وتخرج خارج المضيق وتفرغ في ناقلات كويتية. وطبعا هذا مكلف لكن تفرض ظروف السوق وظروف الحرب والتطورات يعني اللي نتأمل أنها ما تستمر في المنطقة. فإذا هنالك خلينا نقول يعني عندنا مبيعات نفطية تحدثوا مؤسسة البترول في آخر مؤتمر انعقد قبل أسبوعين ثلاثة أنها بحدود مليون برميل. تصور أن هذا الرقم متغير ومتحرك مع يعني خلينا نقول التطورات الجيوسياسية في المنطقة. طبعا هذه يعني عشان إحنا نلبي احتياجات العملاء، صحيح نبيع مليون برميل يعني قبل كنا نبيع مليونين واربعمائة برميل، لكن قبل كنا نبيعهم بستين دولار الحين نبيعهم بمئة وعشرين دولار، فيعني تختلف. لكن وضرورة وجود الأرقام من مؤسسة البترول ومن وزارة المالية راح تخلينا نعطي صورة أوضح. الحين ما نسمع أو ما يصلنا من الوكالات الأنباء والتصريحات الرسمية أن هنالك مبيعات نفطية خارج مضيق هرمز تحملها ناقلات تجارية إلى ناقلات كويتية وتنطلق فيها إلى أسواق آسيا، ويعني إذا كان هنالك أكثر معلومات راح يكون أفضل للقراءة والتحليل.
1: نعم، بالنسبة لمستويات الذهب كيف تراها في الأيام القادمة؟ البعض بدأ يصبح لديه تخوف في مستويات الذهب، خاصة أن في بداية هذه الأزمة انخفض والآن بدأ تختلف فيه المؤشرات النتائج التي يتابعها المحللين الاقتصاديين.
0: طبعا احنا في الذهب وجدنا نموذج غير مسبوق وهو انخفاضه الحاد يعني من 55 ألف دولار للأونصة إلى 40 ألف دولار. احنا قاعد نتكلم عن نمط من السلوك غير المسبوق للذهب أن ينخفض في فترات الأزمات والحروب ويعني بؤر التوتر الحادة، وهذا كان سلوك عكسي صدم الكثير من المستثمرين في الفترة الماضية. طبعا لأن الذهب لم يكن في هذه المناسبة مناسبة الحرب لم يكن ملاذا آمنا، اتجه المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن سائل سهل خلينا نقول التسييل والتحق يعني خلينا نقول وجوده في ككاش في السوق، بينما الذهب الذي ارتفع حوالي 70% العام الماضي 2025 مثلت بدايته في 2026 نوع من الثقل في إمكانية تسييله، وأصبح تعريفه كملاذ آمن أمر يعني متشكك فيه داخل الأسواق والبورصات العالمية. فهنا يعني خلينا نقول انتقلت يعني وكذلك الفضة ينطبق عليه ما ينطبق على الذهب، وهنا صار هنالك نوع من التشكك ونوع من عمليات البيع، وانعكست الصورة المتعارف عليها للذهب الذي يصعد بحدة خلال الأزمات إلى أنه انخفض بحدة خلال هذه الحرب.
1: نعم، بالنسبة للمستثمر وحتى أيضا المتداول كيف

0: التعامل مع علاوة المخاطر العالية في المضائق بشكل عام، سواء كان مضيق هرمز أو حتى أيضا علاوة المخاطر في باب المندب؟
1: أجدد النصيحة في كل مناسبة على المستثمر، خصوصا صغار المستثمرين الذين ليست لديهم يعني احترافية كبيرة وليست لديهم مبالغ كبيرة، أن يقوموا بأمرين: الأول بأن يعززوا من عملية الاطلاع على الأخبار الصحيحة والرسمية في الشركات التي تضعها في البيانات الصحفية وإفصاحاتها في البورصة ومؤتمرات المحللين. الأمر الثاني أن يقسم المحفظة إلى أسهم قيادية كبيرة عالية الأمان، أسهم، والثانية تكون أسهم خلينا نقول يعني متوقع نموها ومتوقع أنها فيها تشغيل عالي، والمحفظة الثالثة أو القسم الثالث يكون أسهم وهو القدر الأصغر للمخاطرة وعمليات المضاربة السريعة.
0: نعم، بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد في الوقت الحالي للتحليل، هل هي اختلفت في الوقت الحالي بسبب التصريحات ما بين الجانبين سواء كان الأمريكي أو الإيراني، وحتى أيضا التداعيات بشكل عام سواء ما بين روسيا وأوكرانيا والتوترات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة؟
1: يعني طبعا أكيد شكل الاقتصاد العالمي تعرض لمزيد من الصدمات خلال الست سنوات الأخيرة، من أولها في أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب الإقليمية اللي اندلعت في منطقتنا ما بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز. طبعا هذه الصدمات أدت إلى خلق نوع من أزمة الإمدادات في الطاقة، وترتب عليها تأثيرات جوهرية على قطاعات مهمة مثل الزراعة، مثل الأدوية، مثل صناعة السيارات، حركة السياحة، حركة الطيران، حركة النقل البحري، اللي كان يعني هو 70% من عمليات التجارة الدولية هي من عن طريق النقل البحري. فالنقل البحري الذي انضرب اليوم أو تعرض لهزة في مضيق هرمز وتعرض لهزة في باب المندب، وأيضا أن احنا قاعد نتكلم عن 20% من احتياجات العالم من النفط والغاز، 20% لكل منهما يخرج من مضيق هرمز. فإحنا الحين قاعدين نتحدث عن صدمات يتعامل فيها الاقتصاد العالمي، يترتب على أسعار الفائدة، على أسواق المال، على مشاريع البنية التحتية، على الفائدة، على التضخم، هذه كلها تتأثر في هذه التطورات الجوهرية.
0: نعم، بالنسبة للتصريحات في الوقت الحالي، هل تأثيرها تغير عن السابق بسبب كثرة التصريحات في الآونة الأخيرة؟
1: يعني إذا كنا نبي نتحدث عن التصريحات الإيرانية والأمريكية والصهيونية، أنا ممكن أقدم لك مجلدات في كيفية تذبذبها وتصاعدها وهبوطها وتغيرها وتناقضها أيضا. فنعم، التصريحات دائما متغيرة، وهذا يعكس، يمكن احنا يمكن وسائل الإعلام تأخذ على سبيل الطرافة، لكن ينعكس في ربكة كبيرة في الاقتصاد والتجارة الدولية وحركة المستثمرين.
0: نعم، بالنسبة لدولة الكويت، يعني دائما في الحركة الأخيرة خاصة في التشريعات القانونية الاقتصادية لجذب المستثمر الأجنبي، كيف تقرأ هذه الخطوة في ظل هذا التوقيت تحديدا؟
1: يعني أنا هني يمكن أحط مجموعة من النقاط إلى ضرورة يعني أن يكون لدينا إلى جانب التشريع إجراءات عملية تفتح المجال للمستثمر الأجنبي وتحفزه على القدوم لبلادنا والاستثمار فيها، ويمكن مو محتاج قوانين كثر ما هو محتاج أراضي، تمويل، مشاريع، فرص، تخفيف للبيروقراطية. فليس بالتشريع وحده، يعني أنا ممكن أذكر لك العديد من الدول الشقيقة والصديقة التي غيرت قوانينها بشكل جوهري منذ سنوات طويلة ولم ينعكس ذلك على حركة الاستثمار الأجنبي فيها، لأن بيئة الأعمال تم الاعتقاد أن مشكلة بيئة الأعمال هي مشكلة قانونية. في الكويت ليست مشكلة قانونية، بالعكس يمكن الكويت من أكثر دول الإقليم والشرق الأوسط اللي فيها بيئة قانونية مستقرة وممتازة ومريحة للمواطن وللمستثمر والمقيم. إحنا مشكلتنا في ضعف بيئة الأعمال، وتحديدا أنا أقولها لك في الكويت عندنا المثلث اللي هو التمويل والأراضي والبيروقراطية الحكومية هم الذين يعرقلون رفع نسبة المستثمر الأجنبي في الكويت.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لك المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.

0: اقتصاد خليجي وعربي. في خطوة تعزز طموح المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات عالميا، تستعد سير أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وفوكسكون واعتماد تقنيات من BMW لإطلاق أولى طرازاتها الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لبناء قطاع صناعي متقدم ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية لعام 2030. أطلقت شركة قطارات الاتحاد للشحن ومجموعة موانئ أبوظبي خدمة شحن بالسكك الحديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية، وتتضمن الخدمة نقل الحاويات الواردة إلى مرافئ الفجيرة مباشرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، حيث تنجز إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي عبر بوابة شحن داخلية مزودة بخدمة جمركية. اجتمع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري مع رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية إيلان جولدفاين على هامش منتدى قطر الاقتصادية، وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.50%، وبلغ الرصيد القائم لإذونات الخزانة ما قيمته 210 مليون دينار بحريني. تعتزم مصر للمرة الأولى تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام بنحو 16 مليون برميل عبر اتفاقات جديدة لتوريد كميات إضافية من ليبيا والعراق، وفي خطوة تستهدف تأمين احتياجات معامل التكرير في مواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد. ياسر سعد والمزيد من التفاصيل.
1: بهدف تأمين معامل التكرير المحلية لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية أو سلاسل الإمداد، تتجه مصر لأول مرة إلى تكوين مخزون استراتيجي من النفط الخام بنحو 16 مليون برميل، وذلك من خلال اتفاقات جديدة لتوريد كميات إضافية من كل من ليبيا والعراق، حيث تتضمن تلك الاتفاقات توريد نحو 10 ملايين برميل من ليبيا و6 ملايين برميل من العراق، على أن يتم تخصيص هذه الكميات التي وردت في الاتفاقات إلى تكوين مخزون استراتيجي وليس ضمن الإمدادات الشهرية للهيئة المصرية للبترول. وكانت مصر قد بدأت في استقبال النفط الليبي المخصص للمخزون منذ أغسطس الماضي، حيث تم استلام حوالي 3 ملايين برميل، فيما يتم استقبال الكميات المتبقية من ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى ديسمبر من العام الحالي 2026. هذا وقد بلغ السعر التعاقدي للمخزون حوالي 85 دولار للبرميل بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار دولار فاصل 36، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتخزين والتأمين. هذا وتبلغ الإمدادات الشهرية المعتادة لمصر نحو 7 ملايين برميل من النفط الخام، وهو ما يجعل الكمية المستهدفة للمخزون تعادل نحو 2.3 من متوسط الإمدادات الشهرية. المسؤولون في وزارة البترول المصرية أكدوا أن تكوين المخزون الخام سيوفر لمعامل التكرير عامل أمان في حال تعطل أو تأخر وصول بعض الشحنات.

0: نتيجة الأحداث الجارية، وتأتي هذه الخطوة إلى زيادة معدلات تشغيل معامل التكرير ورفع إنتاج المنتجات البترولية محليا في إطار خطة تقليل فاتورة استيراد الوقود. وأضاف المسؤولون أن الاعتماد على ليبيا التي ستورد حوالي 10 ملايين برميل، وكذلك العراق التي ستورد 6 ملايين برميل، وذلك لتكون المخزون الاستراتيجي، سوف يتيح لمصر تنويع مصادر الخام، بالإضافة إلى الاستفادة من موقع ليبيا الجغرافي المجاور لمصر، وكذلك توافر كميات كبيرة من الخام العراقي. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع ممثلي شركتين صينيتين فرص الاستثمار المتاحة في قطاع النقل والبنية التحتية وسبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية في تنفيذ مشاريع النقل وتطوير البنية التحتية. وعرض الوزير السابق أبرز المشاريع الاستثمارية التي طرحتها الوزارة، لا سيما مشاريع تأهيل الطرق والمحاور الرئيسية بقيمة إجمالية تقارب 500 مليون دولار. بورصات عالمية.

وفي بورصة أوروبا، حيث صعد المؤشر ستوك 600 الأوروبي إلى 56 جزءا من 1% ليصل إلى 638 نقطة، وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة تصل إلى 58 جزءا من 1%، بينما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة تصل إلى 74 جزءا من 1%. وفي بورصة نيويورك، حيث قفز مؤشر داون جونز الصناعي بمقدار 307 نقاط، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تصل إلى 6 أجزاء من 1%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة تصل إلى 8 أجزاء من 1%. وفي نفط ومعادن، حيث سجل خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 100 دولار للبرميل بانخفاض يصل إلى $2.16، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى $2.15 ليصل إلى مستوى $98.15 للبرميل. وفي أسواق العملات، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 352 فلسا مقارنة بأسعار يوم أمس. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 411 فلسا، كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 373 فلسا، كذلك الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق والمعادن، حيث هبط الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى 4362 دولارا للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى مستوى 4400 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 66.37 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين إلى مستوى 1798 دولارا، وزاد البلاديوم إلى مستوى 1309 دولارات. اقتصاد

0: عالمية. أعلن معهد الإحصاء التركي عن بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس الماضي. رامي عبد العال والمزيد من التفاصيل.
1: سجل مؤشر أسعار المنتجين المحليين في تركيا ارتفاعا جديدا خلال شهر أغسطس الماضي وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي. وبحسب البيانات ارتفع المؤشر بنسبة 3.61% على أساس شهري، فيما بلغت الزيادة 25.16% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي. وعلى أساس سنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 32.60%، بينما بلغ متوسط الارتفاع خلال 12 شهرا الأخيرة 32.35%. أما على مستوى القطاعات فقد سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعا سنويا بنسبة 43.41%، في حين ارتفعت أسعار المنتجين في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 32.41%. أما المجموعات الصناعية فقد سجلت أسعار السلع الوسيطة ارتفاعا سنويا بنسبة 32.39%، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 31.62%. هذا وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج في الاقتصاد التركي مع بروز الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة خلال شهر أغسطس الماضي. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، إسطنبول.
0: مستمعينا الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد، إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن.
1: ما كل نوطان العمر وطن.
0: ويعلو صوت الحقيقة. إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
3: تخيل عالما كاملا محاطا بغموض وطقوس غامضة، حيث يبحث ممارسوه عن عناصر أسطورية يعتقدون أنها الأساس الحقيقي لكل مادة، دون منهج تجريبي واضح يميز بين الحقيقة والخرافة. وتخيل رجلا يقرر أن يخضع هذا العلم بأكمله لاختبار صارم، لا نظريات تقبل دون تجربة تثبتها، ولا افتراضات تعتمد دون دليل ملموس يدعمها مهما بلغت شهرتها أو قدمها التاريخي. ولم يكتفي هذا الرجل بانتقاد الأفكار القديمة نظرياً، بل بنى بنفسه أدوات تجريبية دقيقة من بينها مضخة هواء متطورة أجرى بها تجارب كشفت خصائص الهواء الحقيقية، ووضع قانونا رياضيا بسيطا يصف العلاقة بين ضغط الغاز وحجمه، لا يزال يدرس حتى اليوم في كل مدرسة تقريبا حول العالم تحت اسمه هو بالذات. إنه روبرت بويل، الكيميائي والفيزيائي الإيرلندي الذي حول الكيمياء

ممارسة غامضة إلى علم تجريبي دقيق، ويعد على نطاق واسع أحد أهم مؤسسي الكيمياء الحديثة بمفهومها العلمي المعاصر. قبل أن نفصل في حياة بويل، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق عالم وضع قانوناً بسيطاً واحداً عن الغازات أن يذكر إلى جانب أعظم مؤسسي العلوم الطبيعية الحديثة؟ والإجابة تكمن في أن إسهام بويل لم يقتصر على قانونه الشهير وحده، بل امتد إلى إعادة تعريف الكيمياء نفسها كعلم مستقل قائم على التجربة والملاحظة الدقيقة، لا مجرد ممارسة غامضة مرتبطة بالبحث عن تحويل المعادن أو خدمة الطب وحده. وهذا التحول المنهجي العميق الذي دفع به بويل الكيمياء نحو مكانة علمية مستقلة ورصينة هو ما يمنحه مكانته التأسيسية الفريدة، إذ لم يكن مجرد مكتشف لقانون فيزيائي واحد، بل معيد تعريف لطبيعة العلم نفسه الذي أسهم في تأسيسه من جذوره الأولى. ولد روبرت بويل في 25 من يناير عام 1627 في إيرلندا، وكان الابن الرابع عشر لأسرة نبيلة وثرية، إذ كان والده يحمل لقباً نبيلاً رفيعاً. وتلقى بويل تعليمه الأول على يد معلمين خصوصيين حتى بلغ الثامنة من عمره، قبل أن يلتحق بكلية إيتون المرموقة في إنجلترا. وهذه النشأة في بيئة أسرية ثرية وذات نفوذ وفرت لبويل موارد تعليمية استثنائية منذ صغره، أتاحت له لاحقاً التفرغ الكامل للبحث العلمي دون قلق مادي يذكر. سافر بويل إلى القارة الأوروبية بين عامي 1639 و 1644، وأمضى فترة طويلة من هذه الرحلة في سويسرا إلى جانب زيارات لفرنسا وإيطاليا. وحين عاد إلى إنجلترا أقام عند شقيقته التي عرفته على عدد كبير من العلماء المهتمين بالعلوم التجريبية. وهذه الشبكة من العلاقات العلمية المبكرة التي بناها بويل من خلال أسرته وفرت له توجيهاً علمياً مهماً في بداية مسيرته البحثية، ومهدت له لاحقاً طريقاً نحو الانضمام إلى أبرز الأوساط العلمية في إنجلترا بأكملها. عاش بويل في أكسفورد بين عامي 1656 و 1668، حيث التقى بروبرت هوك، وهو مخترع بارع وقيم على التجارب العلمية. وطلب بويل من هوك مساعدته في بناء وتحسين مضخة هواء، وهي أداة تسمح بإخلاء الهواء من وعاء زجاجي مغلق لدراسة خصائص الهواء وسلوك الأجسام والظواهر المختلفة في غياب الهواء أو وجوده. وهذا التعاون بين بويل صاحب الرؤية العلمية والموارد المالية وهوك صاحب المهارة التقنية العملية في بناء الأدوات أثمر لاحقاً سلسلة من التجارب الرائدة التي غيرت فهم البشرية للهواء وخصائصه الفيزيائية الأساسية. أجرى بويل بهذه المضخة تجارب دقيقة أثبتت أهمية الهواء في عملية الاحتراق والتنفس ونقل الصوت، فأظهر مثلاً أن جرساً يقرع داخل وعاء مفرغ من الهواء لا يصدر صوتاً مسموعاً، مما يثبت أن الصوت يحتاج وسطاً مادياً كالهواء لينتقل عبره، ولا ينتقل في الفراغ التام. وهذه التجربة البسيطة والأنيقة في تصميمها كانت دليلاً تجريبياً قاطعاً على خاصية فيزيائية أساسية للصوت ظلت غير مؤكدة بدقة كافية قبل هذه التجربة المحكمة التي صممها بويل بعناية فائقة. في عام 1662 صاغ بويل قانونه الشهير الذي أصبح يعرف باسم قانون بويل، وينص على أن حجم كمية ثابتة من الغاز يتناسب عكسياً مع الضغط الواقع عليه طالما بقيت درجة الحرارة

سيارة ثابتة، بمعنى أنه كلما زاد الضغط على الغاز قل حجمه بالمقدار نفسه تناسبياً، والعكس صحيح تماماً. وهذا القانون الذي توصل إليه بويل من خلال تجارب دقيقة ومتكررة أثبتت لأول مرة علاقة رياضية دقيقة وقابلة للقياس بين خاصيتين فيزيائيتين أساسيتين للغازات، بدلاً من وصف نوعي عام غير دقيق كما كان سائداً قبل ذلك. ولا يزال قانون بويل حتى اليوم أساساً يدرس في كل مقرر كيمياء وفيزياء أساسي حول العالم، ويستخدم في تطبيقات عملية متنوعة، من فهم سلوك الغازات في الغطس تحت الماء إلى تصميم أجهزة تنفس صناعية. وهذا الاستمرار الطويل لصلاحية هذا القانون البسيط عبر أكثر من 3.5 قرون من التطور العلمي المتسارع يظهر عمق الدقة التجريبية التي توصل إليها بويل، رغم اعتماده على أدوات بسيطة نسبياً مقارنة بما أصبح متاحاً للعلماء المعاصرين اليوم.

في عام 1661 نشر بويل كتابه المحوري الكيميائي المتشكك، انتقد فيه بشدة الأفكار التقليدية السائدة حول تركيب المادة، سواء نظرية العناصر الأربعة الموروثة عن أرسطو، التراب والماء والهواء والنار، أو نظرية المبادئ الثلاثة التي تبناها بعض الكيميائيين القدامى، الملح والكبريت والزئبق، معتبراً أن كلا النظريتين تفتقران إلى دليل تجريبي كاف يدعمهما، وأن الكيمياء تحتاج منهجاً تجريبياً صارماً لا افتراضات فلسفية موروثة دون تحقق مباشر منها. واقترح بويل بدلاً من ذلك نظرية مبكرة تصف المادة بأنها تتكون من جسيمات دقيقة تختلف في شكلها وحجمها وترتبط ببعضها بطرق مختلفة لتنتج المواد المتنوعة التي نراها حولنا. وهذه النظرية المبكرة التي سبقت النظرية الذرية الحديثة بأكثر من قرن ونصف تعد خطوة تأسيسية مهمة نحو الفهم العلمي الدقيق لتركيب المادة، رغم أنها لم تكن كمية ودقيقة بالقدر نفسه الذي بلغته النظرية الذرية الحديثة لاحقاً في القرن التاسع عشر. طور بويل أيضاً طرقاً دقيقة للتمييز بين المخاليط والمركبات الكيميائية، وابتكر أساليب تحليلية تسمح بالكشف عن المكونات الفعلية لأي مادة أو مخلوط. أطلق على هذه العملية اسم التحليل، وهذا المصطلح والمنهج التحليلي لا يزال أساسي في الكيمياء التحليلية الحديثة حتى اليوم. وهذا يظهر أن إسهام بويل لم يقتصر على قانون فيزيائي واحد أو كتاب نظري بحت، بل امتد إلى تطوير أدوات ومناهج عملية لا تزال تستخدم في المختبرات الكيميائية حول العالم إلى اليوم. رغم دوره الريادي في تأسيس منهج الكيمياء التجريبية الحديثة، احتفظ بويل كغيره من علماء عصره ببعض الاهتمام بأفكار الخيمياء القديمة، من بينها احتمال تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن ثمينة كالذهب، وأجرى بعض التجارب على أمل تحقيق هذا الهدف، وسعى للحصول على إلغاء قانون قديم كان يجرم محاولات مضاعفة كميات الذهب والفضة. وهذا الجانب من اهتمامات بويل يعكس طبيعة الحقبة الانتقالية التي عاش فيها، حين كانت الحدود بين الكيمياء العلمية الناشئة والخيمياء التقليدية القديمة لا تزال غير واضحة تماماً بالنسبة لكثير من علماء عصره. وهذا التداخل بين المنهج التجريبي الدقيق الذي أسسه بويل من جهة، وبين بقايا اهتمامات تقليدية أقدم من جهة أخرى، يذكرنا بأن التقدم العلمي غالباً ما يكون تدريجياً ومعقداً، لا انتقالاً حاداً ومفاجئاً بين عصرين مختلفين كلياً، وأن حتى أعظم المؤسسين لمنهج علمي جديد قد يحتفظون ببعض الأفكار الموروثة من عصرهم السابق دون أن يقلل ذلك بالضرورة من قيمة إسهامهم التأسيسي الحقيقي في الاتجاه العلمي الجديد.

0: الذين ساهموا في إرسائه بأنفسهم. توفي روبرت بويل في 31 من ديسمبر عام 1691 في لندن عن عمر يناهز 64 عاماً بعد مسيرة علمية طويلة وغزيرة الإنتاج. لم يتزوج خلالها وكرس حياته بالكامل تقريباً للبحث العلمي المتواصل، تاركاً وراءه عدداً كبيراً من الكتب والمقالات العلمية إلى جانب قانونه الشهير عن الغازات الذي لا يزال يحمل اسمه ويدرس حتى اليوم في كل مكان تقريباً حول العالم. روبرت بويل، ليسمر ولندن، القرن 17 الميلادي، أسس منهج الكيمياء التجريبية الحديثة ووضع قانون بويل الشهير عن سلوك الغازات، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دقة الاستفهام بين التعيين والإبهام. تزدان لغتنا العربية بدقائق تسبي العقول وتفرق بين مقاصد السؤال بحروف تحمل جوهر البيان وترسم معالم المعاني في نطق اللسان. حين نقول أزيد عندك أو عمر، فأنت في حيرة من أمرك، لا تدري أقام أحدهما بالحضور أم بقي المكان خاليا من الظهور. فالمجهول عندك هو أصل الوجود، أزيد عندك أو عمر. أما إذا قلت أزيد عندك أم عمر، فقد جاء السؤال للتعيين بعدما استقر العلم بأن أحدهما حاضر بيقين. فما طلبك إلا تحديد الذات وتمييز من حضر من الشخصيات، فيقال أزيد عندك أم عمر. يا لها من لغة تفرق بين الشك والعلم بحرف واحد، وتمنح المتكلم قدرة الناقد، فنقتبس من نورها دقة التصوير، ونختم بالتأمل روعة هذا التدبير.
1: أزاهير العرب.
0: الضيفا ظل الموائد الذليل. إن من الرجال من رضي لنفسه مقام الظل، لا يدعى لوليمة ولا يؤبه له في ناد، بل يقتفي أثر الأضياف طمعا ويطرق الأبواب تبعا. فذلك هو الضيفا الذي هانت عليه نفسه فساقها إلى موائد الكرام بلا دعوة ولا ذمة. الضيفن في لغتنا العربية هو الذي يتبع الضيف متطفلا ليشاركه الطعام دون دعوة. فما أقبح الوجه إذا جاء متطفلا، وما أذل القدم إذا مشت خلف من لم يدعها. فلا هو ضيف يكرم، ولا هو صاحب دار يحشم، بل هو خامل الهمة، خادم اللقمة. في الضيفن يقول الشاعر: إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن، فأودى بما تقري الضيوف الضيافن. لم يكن الضيافن مجرد عابري سبيل، بل صاروا للتطفل أربابا دون التاريخ مكرهم، وقد عرفوا بأن جعلوا الموائد قبلتهم ورائحة الشواء دليلهم. ومن أطرف ما جاء في أخبارهم أن أحدهم دعي إلى ناد فاستأذن لصاحب له، فقيل له: أهو ضيف؟ قال: بل ضيفن يأكل لعشرة ويصمت عن كل معرفة. فضحك القوم وعلموا أن بطنه سبقت عقله. لقد بلغ بعض هؤلاء الضيافن مبلغا من الذكاء يفوق الوصف في طلب اللقمة. فقد روي أن رجلاً من الطفيليين رأى رجلاً آخر يسير وبيده زنبيل مملوء بأطيب الطعام.

0: العام، فتبعه حتى دخل دارا فدخل معه. فلما جلس الرجل ليأكل نظر إلى الضيفان وقال له متعجبا: أتعرفني؟ فقال الضيفان بثبات: لا، ولكني أعرف هذا الزنبيل منذ كان في السوق، وما زلت أرعاه حتى وصل إلى هنا. فضحك صاحب الدار من جرأته وقال: إذن كل معي، فقد غلب حرصك حياءك. فأكل حتى شبع ثم خرج وهو يقول: عز الرجل في بطنه وإن هان وجهه.
1: ماذا يخبر ضيف بيتك أهله؟ إن سيل كيف معاده ومعاجه؟ أيقول: جاوزت الفرات ولم أنل، ريا لديه وقد طغت أمواجه.
0: منازل السعة في الذكر واللغة. عرفت معاجم لغتنا العربية كلمة السعة بأنها الطاقة والقدرة، والدعة والغنى والوفرة، وقد شرف ذكرها في القرآن الكريم بمواضع عديدة. نقتبس منها قول المولى عز وجل في سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم، لينفق ذو سعة من سعته. والكثير منا يحصر هذه اللفظة في مال موفور أو صدر مشروح. أبان أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة عن صفات كثيرة تجعل المعنى في سماء الفصاحة واضحا. فمن لطائف الصفات عند أهل الضاد أن يقال في سعة الأشياء والصفات: أرض واسعة، وبيت فسيح للقصاد، وعين نجلاء، وقميص فضفاض للعباد، وإناء منجوف، وقدح رحراح، وصدر رحيب يطرد الأتراح، وبطن رغيب ينشد الارتياح. وفي معاني السعة يشدو الأضبط بن قريع السعدي قاضي عكاظ وشاعر الزمان الندي بقوله: لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، ما بال من سره مصابك لا، يملك شيئا من أمره وزعة، أذود عن حوضه ويدفعني، يا قوم من عاذري من الخدعة، حتى إذا منجلت عمايته أقبل يلحى وغيه فجعة، قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمع، ويقطع الثوب غير لابسه، ويلبس الثوب غير من قطع. فاقبل من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفع، وصل حبال البعيد إن وصل الحبل، واقصل قريب إن قطع، ولا تهن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. بتلك الأبيات وما سبقها من آيات ندرك أن في اختلاف الأحوال تتجلى حكمة ذي الجلال، فنأم رياض الصبر لننأى عن مواقع الارتياب، حفظا لجمال المنطق وفصاحة الجواب، ليستسيغها الذهن وتعشقها الألباب.
2: أزاهير العرب.
0: بقاء الشمائل جوهر لا يغيره المشيب. حين يفيض القلب عاطفة

تتجلى الحروف لتبوح بالحنين وبحرارة الشوق وببقايا الذكريات التي لا يزول أثرها رغم مرور الأيام. حينها تتألق أبيات بهاء الدين زهير برقة المشاعر وصدق العاطفة لتعكس حنين الصبا وعذوبة الأيام الجميلة.

وإنما تلك الشمائل باقية، ويميل بي نحو الصبا قلب رقيق الحاشية، فيه من الحب القديم بقية في الزاوية.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
3: مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. مساء الخير عبد الله.
3: مساء نور زميلة إسراء، ومساء الخيرات نقولها لكل مستمعي إذاعة دولة الكويت، فنحن معكم على الموعد كل يوم من السابعة حتى الثامنة مساء في برنامجكم مساء الخير يا كويت. اليوم حلقتنا ستكون مليئة باللقاءات والتغطيات إن شاء الله. دعونا نتقدم بأجمل التحايا لكل مستمعينا، هذه تحية الإعداد من فريد الكندري وعبد الله الميموني،
2: وهذه تحياتنا من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
3: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
2: أجمل وأرقى تحية تأتيكم من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
2: إذن مستمعينا ننطلق وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: مستمعينا، لم نزل معكم في بداية هذا المشوار المسائي، مساء الخير يا كويت، حتى 8 مساء، ولكننا نتوقف قليلا الآن حيث أننا نقترب من الفترة الدينية لأذان العشاء.
2: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أهلا بكم، دعونا نبدأ مع تغطيتنا الأولى هذا المساء في مساء الخير يا كويت. في إطار جهودها لدعم القُصّر وتنمية مهاراتهم، أقامت الهيئة العامة لشؤون القُصّر حفل تكريم المشاركين في الموسم الرابع من مشروع بادر ويانا تحت رعاية وحضور معالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، وبحضور مدير عام الهيئة بالتكليف علياء فهد الصقر، وعدد من القياديين وممثلي الجهات المشاركة. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لنا هذا اللقاء مع المستشار ناصر يوسف السميط معالي وزير العدل، حيث قال:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة احنا سعداء جدا بالمشاركة اليوم في حفل تكريم بادر ويانا لتكريم ابنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القُصّر، البالغ عددهم 344 شخص. هذا البرنامج أثبت نجاحه للعام الرابع على التوالي، وفكرة هذا البرنامج تتمحور حول إعداد هؤلاء الأبناء والبنات وأكسابهم الخبرات عن طريق العمل في الجهات المشاركة، وعددها 20 جهة في هذه السنة، وتأهيلهم لسوق العمل في قادم السنوات القليلة القادمة. فلهم جميعا جزيل الشكر والتقدير على أسهامهم. الحقيقة هذا البرنامج تضاعف في سنوات الأربع الماضية من 132 مشارك إلى 344.

0: حقيقة نتمنى لهم ولأسرهم الكريمة ولجميع الجهات المشاركة كل التوفيق لخدمة هذا الوطن. هذه إحدى المبادرات من ضمن خطة العمل لشؤون القصر. كذلك إحنا الحين في طور إعداد برنامج خاص لجميع المشمولين برعاية الهيئة وعددهم 9000 شخص، وتم استقطاب عدة عروض من جهات القطاع الخاص لمنحهم مزايا خاصة وخصومات على جميع النطاقات المختلفة. والحقيقة يعني تفاجأنا بكم المشاركة الكبير والإقبال على هذا البرنامج الخاص بهؤلاء الأبناء والبنات. بالنهاية خدمتهم شرف عظيم وإحنا نعتز فيه، ولأموالهم كذلك مسؤولية أعظم، فنتمنى أن الله يقدر على أدائها على أكمل وجه، فهم يستاهلون صراحة. حاليا جميع المنتدبين في الهيئة المستحقين للشروط تم تثبيتهم. مثل ما أنتم عارفين الهيئة العامة لشؤون القصر في بداية شهر يونيو الماضي تم تكويتها بالكامل، والآن بإذن الواحد الأحد سيتم فتح باب تقدم الوظائف الإشرافية في الهيئة على إطلاقها. فهدفنا هو تسكين هذه الوظائف، فبالنهاية هم الأقدر وهم الأولى في هذه الوظائف اللي قضوا سنين طويلة في شغلها، إما بالندب أو التكليف اللي صدرت في يوم أمس هي لائحة تنفيذية المنظمة للقانون. فيها أمرين مهمين جدا، وهو إتاحة الموثق الأهلي وهو الموثق الخاص على غرار معمول في جميع دول العالم، والأمر الآخر هو تحديد الوكالات بمدة أقصاها 5 سنوات باستثناء وكالات المحامين والوكالات لخارج دولة الكويت، لأن هذه الوكالات صعبة وتأخذ سنوات طويلة لإتمامها. في عدة قوانين إن شاء الله قريبا، وأنتوا يعني إن شاء الله أنتوا الأولوية دائما لكم في هذه الأخبار، لكن هناك عدة قوانين إن شاء الله في الطريق كلها فيها خير إن شاء الله لجميع الناس.
1: في نفس هذه المناسبة الأستاذة علياء فهد الصقر مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالتكليف أدلت بالتالي:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تشرفنا اليوم برعاية وحضور معالي وزير العدل المستشار ناصر يوسف سميط بتكريم أبنائنا القصر المشمولين بالرعاية في مشروع بادر ويانا، وهذه طبعا السنة الرابعة على التوالي. هالسنة تم تعيين أو مشاركة 344 قاصر وقاصرة تم مشاركتهم في البرنامج في الفترة الصيفية، وتم طبعا مشاركتهم على فترتين ما بين شهر 7 وشهر 8 في 20 جهة حكومية، واليوم تم تكريمهم أمانة من قبل معالي وزير العدل وكذلك من قبل الجهات المشاركة. نشكر جميع من حضر ونشكر جميع من رعى الحفلة. وفي الختام أنا حابة أشكر جميع الجهات المشاركة في هذا البرنامج، وإحنا إن شاء الله السنة القادمة راح يكون طبعا الأعداد أكثر بإذن الله، والسنة القادمة راح يكون إن شاء الله يعني السنة الخامسة على التوالي بإذن الله. عساكم على القوة، مشكورين.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ننتقل الآن إلى تغطيتنا التالية في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت. في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الغذائي وبحضور الدكتورة ريم غازي سعود الفليج وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مبادرة السعرات الحرارية، وذلك لتوفير معلومات غذائية واضحة للمستهلك وتعزيز الشفافية بما يدعم خياراته الغذائية ويعزز الوعي بالصحة والتغذية. زميلتنا المجتهدة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع الدكتورة ريم غازي الفلي وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة. دعونا نستمع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم احنا متواجدين في مقر الهيئة العامة للغذاء والتغذية علشان نطرح ونطلق المبادرة الطوعية للإعلان عن السعرات الحرارية في الوجبات الغذائية اللي قاعدة تعد خارج المنزل. الهدف ان اليوم من حق المستهلك انه هو يعلم ماذا توجد في المادة الغذائية اللي قاعد يستهلكها، سواء في المطاعم، في المنشآت الغذائية أيا كان نوعها، أو حتى على منصات التوصيل. الهدف اليوم مثل ما المادة الغذائية المعبأة واضح عليها بطاقة البيانات، أيضا المواد الغذائية التي يتم طهيها وتقديمها للمستهلك، من حق المستهلك اليوم أنه يبني اختياراته للوجبات الغذائية من خلال شفافية في تقديم هذه البيانات، وتقوم الهيئة العامة للغذاء والتغذية أيضا بالتحقق من هذه البيانات اللي موجودة على الوجبة الغذائية. الهدف اليوم إحنا نعيش في زمن كثرت فيه تناول الأغذية خارج المنزل، ولذلك يجب أن تبنى الاختيارات بناء على معلومات فيها.

0: من الشفافية اللي تمكن المستهلك من الاختيارات الواعية. هدفنا اليوم نتكامل للقضاء أو العمل على الحد من الأمراض المزمنة غير المعدية، وكثير منها مرتبطة بالغذاء. فاليوم أن يكون هناك تعاون وشراكة مجتمعية للإعلان الطوعي عن هذه السعرات الحرارية أهمية قصوى، لتمكن المستهلك من أن يختار الخيار الواعي، وأيضا يمكن المنشآت الغذائية اللي تشارك من أنها تقدم مساهمتها المجتمعية والإعلان بشفافية عن مكونات أغذيتها. الحمد لله أنا فخورة صراحة في العاملين في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لأن يضعون نصب أعينهم المستهلك وكذلك المنشآت الغذائية الشريكة. اليوم إحنا نحقق الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمستهلك أكيد، فأكيد بتشوفون مثل هذه المبادرات إن شاء الله اللي تخدم الجميع.
1: ونبقى في مبادرة السعرات الحرارية. الشيخ الدكتورة وفاء بدر الصباح عضو مجلس إدارة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية كان لها هذا التصريح.
2: السلام عليكم، دكتورة وفاء بدر الصباح عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية. حقيقة تعد مبادرة الإفصاح عن السعرات الحرارية أداة تنظيمية مشروعة تعزز حق المستهلك في المعرفة وتحديد الخيارات الغذائية الواعية. شريطة أن يتم تحديد نطاق تطبيق هذه المبادرة والتحقق من آلية حساب السعرات الحرارية وكيفية حساب هذه السعرات.
1: ونبقى في نفس هذه المناسبة، حيث قالت الدكتورة شروق بودي عضو مجلس إدارة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية التالي.
3: اليوم أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بحضور معالي وزيرة الدولة شؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفلي مبادرة إطلاق السعرات الحرارية في الوجبات التي تقدم خارج المنزل. هالمبادرة مستندة للمواصفة بنفس المسمى المواصفة الخليجية، لتتيح لأصحاب المنشآت الغذائية أن تقيدون في بنودها لوضع السعرات الحرارية على الوجبات التي تتقدم في جميع المنشآت، وأيضا كذلك الوجبات التي يتم توصيلها إلى المنازل، سواء على المنصات الإلكترونية أو على المنيو أو على شاشات العرض داخل المنشآت الغذائية. بالتزاما بهالمواصفة لازم يكون في سعرات حرارية بدلالة كل وجبة. طبعا هالمبادرة هي خطوة بسيطة من خطوات التي تتخذها دولة الكويت لمحاربة السمنة في جميع شرائح المجتمع، لأن هي تتيح حق المستهلكين إقرار المستنير أنهما على علم بما يقدم لهم من سعرات. لذلك راح يكون عند المستهلك الاختيار الواضح أنه يختار سعرات حرارية أقل على كامل يومه عشان يلتزم في نمط غذائي صحي أفضل.
4: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
5: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، دعونا نبدأ هذا اللقاء بالحديث عن الإنتان. الإنتان هي حالة خطيرة تحدث نتيجة استجابة الجسم الشديدة للعدوى، وقد تهدد حياة المريض إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرا. بمناسبة اليوم العالمي للإنتان، نسلط الضوء في هذا اللقاء على أهمية الوعي بأعراضه، التشخيص المبكر، الوقاية من العدوى، والاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية. مو كل ما كحينا كحتين نروح المستوصف ونجبر الطبيب أن يعطينا مضاد حيوي، ما ينفع هذا الحكي يا جماعة. نتعرف أكثر على هذا الموضوع مع ضيفنا الدكتور حسين سالم الشمري، وهو رئيس وحدة مقاومة مضادات الميكروبات في مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها. أسعد الله أوقاتك بكل خير دكتور حسين.
6: يا هلا، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور والسرور. رغم خطورة هذه الحالة، لا أعلم إذا كانت حالة ولا مرض الإنتان، إلا أن يعني كثير من الناس لا يعرفها، لا نتحدث عنها بشكل الكافي. ما هو الإنتان دكتور حسين؟ لماذا يعد حالة طبية طارئة؟ تفضل.
6: طبعا أنا شاكر لكم الاستضافة، وفي البداية أحب أوجه كلمة شكر لسعادة وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان صباح على رعايته الكريمة للحملة عن الإنتان وحضور الفعالية. طبعا الإنتان هو تصير حالة مرضية أو مضاعفة من مضاعفة

0: ضعفات الالتهابات اللي تصير عند الناس. عادة لما يصير أحد عنده التهاب مثلا حشاكم في البول أو التهاب في الرئة بكتيري مثلا، الجسم يحاول يستجيب عشان يسيطر على هذا المرض، صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: لكن في بعض الأحيان استجابة الجسم تكون وايد عنيفة، وايد مفرطة لهذا الالتهاب أو
1: نعم
0: العدوى،
1: نعم
0: فتأثر هذه الاستجابة المناعية على وظائف الجسم نفسه،
1: نعم
0: فتسبب لنا ممكن قصور في وظائف الكلى أو حتى فشل في وظائف الكلى، تأثر على الكبد مثلا، تأثر على
1: كالذي كان
0: الجهاز
1: يحدث
0: العصبي.
1: أيام كوفيد، كنا نشاهد بعض الناس اللي يعني كانت مناعتهم تقاوم بشكل عنيف، كانوا يعني
0: صحيح
1: حتى ياخذون الكورتيزون على ما أعتقد. هل هذا صحيح دكتور حسين؟
0: صحيح صحيح،
1: نعم
0: هذه يسمونها العاصفة
1: نعم
0: سايتوكاين ستورم. فهي السبسس أو الإنتان أو بالعامية نسميه تسمم الدم، وهو هذا النوع من الحالات، الاستجابة المفرطة لجهاز المناعة في الجسم، فيؤدي عندنا إلى تعب وظائف في الجسم، ولا سمح الله عند بعض الناس تؤدي للوفاة.
1: نعم، إذن هذا هو الإنتان. اليوم نتحدث عن إقامة فعالية اليوم العالمي للإنتان. هذه هي الفعالية، اليوم العالمي عالميا طبعا، ما الهدف من إقامة فعالية لها دكتور حسين؟
0: طبعا هو الإنتان أو اليوم العالمي للإنتان يصادف كل سنة 13 سبتمبر. السنة هذه الفعالية كانت تحت عنوان أوقفوا الإنتان أنقذوا الأرواح. طبعا هذه شيء دولي عالمي، كل الدول تسويه في كل سنة للتوعية بأهمية هذه الحالة المرضية، لأن الوفيات المرتبطة فيها تكون عالية جدا في حالة تأخر تقديم العلاج بشكل سريع وبشكل مناسب. فإحنا كنا نهدف من الفعالية ان نوعي المجتمع والجمهور باهميه هذه الحاله المرضيه، وشلون يكشفون عنها مبكر، ومتى يروحون للطوارئ على اساس ياخذون العلاج المناسب. وبنفس الوقت كنا نهدف ان الطواقم الطبيه نوعيهم ونحدث معلوماتهم عن اخر التوصيات العالميه بهالخصوص.
1: نعم، جزاكم الله خير، يعني حملة بمحلها، وأنتم خير من يتحدث عن هذه الأمور، لأن فعلا أنا أشعر بأن الجمهور بحاجة أن يتعرف أكثر على الإنتان، نظرا لأن الحديث عنه قليل. تحدثت قبل قليل أيضا دكتور حسين سالم الشمري، رئيس وحدة مقاومة مضادات الميكروبات في مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تحدثت عن أهمية التشخيص المبكر والتدخل السريع في حماية المريض. كيف يساهم هذا الأمر في رحلة العلاج و في نتائج العلاج أيضاً؟
0: صحيح، الإنتان هو يرتبط بالوقت بشكل كبير، فإذا تأخرنا حتى لو ساعة أو ساعتين من بداية الحالة المرضية اللي اسمها الإنتان، فرص الوفاة تزيد، فرص تعب وظائف الجسم تزيد، وممكن هذه تأثر على المريض لسنوات بعد الخروج من المستشفى. يعني إذا صار عنده مثلا فشل كلوي راح يأثر على وظائفه لسنوات طويلة. فالأهم شيء بالنسبة لنا هو الاستجابة السريعة من ناحية المريض ومن ناحية الطواقم الطبية لهذه الحالة ومعالجتها. بالتوصيات تقول أول ساعة من إحنا نشخص الحالة هذه عندنا ساعة بكثير على أساس ياخذ العلاج المناسب اللي هو المضاد الحيوي المناسب،
1: نعم
0: السوائل، بالإضافة للمزارع المطلوبة لتشخيص الحالة، وبالإضافة إذا يحتاج أي مثلا فحوصات زيادة أو يحتاج إلى أي تدخلات طبية. وطبعا أهم شيء في هذا، إذا في بعض المرضى اللي يعانون مش من الإنتان، من الصدمة الإنتانية اللي هي سبتك شوك، إنه لازم يتحول للعناية خلال 6 ساعات.
1: نعم
0: فهذه التوقيتات مهمة جدا للحفاظ على حياة المريض.
1: نعم عسى الله يشافي الجميع. دعنا نتحدث قليلا بالتفصيل بعد إذنك دكتور حسين عن طرق التشخيص، يعني ذكرت زراعة، وبالتأكيد هناك طرق أخرى، ما هي طرق التشخيص؟
0: طبعا التشخيص عادة إكلينيكي سريري، عن طريق أن المريض يكون عنده أصلا التهاب بكتيري أو التهاب فطريات أو فيروسي، أن يكون إحنا عارفين أو شاكين بشكل كبير أن المريض عنده التهاب، بالإضافة أن تكون وظائف الجسم عنده بدأت تتعب. فإذا بدأت وظائف الجسم عنده تتعب معناته هو دخل في مرحلة الإنتان أو مرحلة تسمم الدم. طبعا المريض شلون ممكن هو في البيت أو في أي مكان يدرك أنه صارت عنده هذه الحالة؟ هذا سؤال وايد مهم.
1: أكيد
0: إذا كان عنده مثلا لا سمح الله التهاب في البول أو التهاب في الرئة، يبدأ يحس مثلا أن عنده وعيه بدأ يقل، نعاس مثلا، حاس أنه مثلا أنه صار عنده ضيق تنفس شديد، تسارع دقات القلب، ضغطه بدأ ينزل، عيونه بدأت تتزغلل.
1: يعني لا يكون العرض في مكان واحد، يكون في عدة
0: أيوة
1: أماكن. نعم
0: أعراض مو واضحة، يعني عامة، أعراض عامة،
1: نعم نعم
0: بالإضافة أنه ممكن اللي حوالينا هم يلاحظون مش هو. خصوصا إذا كان طفل صغير أقل من سنة أو

0: هو أقل من 5 سنوات، أو حتى كبار السن اللي هم أكثر عرضة بعد الأطفال لهذه الحالة لأكثر من 65 سنة،
1: نعم
0: وممكن اللي حواليهم أهلهم هم يلاحظون الحالة.
1: نعم العلامات الواضحة تكون يعني ربما يعني لا نستطيع يعني حتى مع الأطفال بعضهم يعتمد على نفسه في دخول الحمام عسكم الله، ولكن
0: صحيح،
1: كيف من الممكن أن نشاهد بعض الأعراض الواضحة دكتور حسين؟
0: مثلا في بعض الناس إذا وصلوا لهذه الحالة يبدأ يطلع عندهم بقع في الجسم، تمام، وعيه كلش ينزل، فيحس بخمول بنعاس، فتلاحظه أنه بدأ يخمل وما يقدر يتكلم.
1: نعم
0: فهذه من الأعراض الواضحة اللي تبين أن الشخص بدأ بمرحلة خطيرة.
1: نعم
0: فبهالحالة ننصح الناس أنه لا تتأخر، روح لأقرب قسم طوارئ في أي مستشفى على أساس يتم تشخيصك وتتلقى العلاج.
1: نتمنى من الجميع أن يتمتعوا بهذا الوعي، حيث أن التأخير مو من صالحنا في كل الأمراض، مو بس في مرض الإنتان.
0: صحيح،
1: لذلك نتحدث بما أننا ذكرنا الوعي دكتور حسين عن الممارسات اللي تساعد على الوقاية من هذه العدوى، من الوقاية من أن تصل إلى مرحلة الإنتان من البيت إلى المنشآت الصحية وخارجها. تفضل.
0: صحيح. أهم نقطتين يركزون عليها الناس والمستمعين، أن رقم واحد نظافة الأيدي، رقم اثنين الالتزام بالتطعيمات اللي موصى فيها. نظافة الأيدي، إحنا ممكن ناخذ أي التهاب من سطح مثلا طاولة، نصافح أحد عنده مرض وناخذه إحنا بعدين، فبالتالي نعرض نفسنا للالتهابات وللعدوى، وبالتالي ممكن نوصل لمرحلة الإنتان لا سمح الله. فنظافة الأيدي هذه شغلة ضرورية جدا جدا. النقطة الثانية التطعيمات، الالتزام بالتطعيمات، وبالذات احنا الحين داشين على موسم الانفلونزا في شهر 10 إلى شهر 2، فالتطعيمات بالنسبة للناس حتى اللي عندهم يكونوا معرضين أكثر، عندهم مثلا أمراض مزمنة، سكري، أمراض جهاز تنفسي، مناعتهم قليلة، هذول لازم ياخذون التطعيمات أساس لا يتعرضون للالتهابات
1: نعم.
0: اللي ممكن تؤدي لا سمح الله إلى الإنتان.
1: هل ممكن أن تؤدي الإنفلونزا الموسمية إلى حالة الإنتان دكتور حسين؟
0: طبعا إذا، لأن الإنفلونزا الموسمية ممكن تكون شديدة عند بعض الفئات العالية الخطورة، وتؤدي بعد إلى التهابات بكتيرية معها،
1: نعم.
0: فتصير بالإضافة للفيروس في معها بكتيريا تسبب التهاب في الرئة، فبالحالة هذه ممكن لا سمح الله تؤدي لهذه الحالة اللي هي الإنتان.
1: إذن غسل اليدين والحرص على غسلها بشكل جيد وأيضا أخذ التطعيمات اللازمة هي من الممارسات التي تساعد على الوقاية من الإنتان. كذلك
0: صحيح،
1: هناك استخدام غير رشيد من قبل بعض الناس دكتور حسين للمضادات الحيوية، وأصبح هناك ما يعرف بمقاومة المضادات الحيوية، هل هذا أيضا يتعلق بالإنتان؟
0: طبعا مقاومة مضادات حية هي ظاهرة عالمية في كل الدول من العالم تعاني منها.
1: الله يستر.
0: اي نعم، فالله يكفي الشر الجميع،
1: آمين
0: بس
1: آمين.
0: حاليا الدول قاعد تحاول تواجهها. طبعا تنشأ من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، فالبكتيريا تبدأ تقاوم هذه المضادات، وتنشأ سلالات جديدة تقاوم أكثر المضادات الحيوية، فبالتالي لما يصير أحد لا سمح الله عنده حالة إنتان بسبب بكتيريا مقاومة، علاجه راح يكون أصعب، علاجه راح يكون أطول، وعلاجه راح يكون ممكن يوصل في بعض التعقيدات لا سمح الله، لأنه راح يحتاج مضادات أقوى ممكن تأثر على وظائف الكلى عنده، ممكن تأثر على وظائف الجهاز العصبي، الكبد. فكل ما زادت مقاومة مضادات الحيوية راح نستخدم مضادات أقوى تكون ممكن لها
1: نعم
0: سلبيات.
1: بعض الناس يستخدمون أو يتعاملون مع المضادات الحيوية مثل ما يتعاملون مع مسكنات الألم، يعني
0: إيه
1: تشوفه
0: صحيح،
1: بمجرد ما يمرض هو يحدد حق نفسه قال أنا بروح الطبيب بقول له يعطيني مضاد حيوي، زين ما يصير يعني هو اللي يفحصك. لذلك نريد منك رسالة دكتور حسين سالم الشمري رئيس وحدة مقاومة مضادات الميكروبات في مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها، رسالة لهؤلاء الناس، لماذا لا يجب علينا أن نستخدم المضاد الحيوي من دون وصفة، أو حتى يعني إذا استخدمناه وبعد يومين طبنا ما يصير نوقفه، لماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك؟
0: الرسالة سهلة وبسيطة. مو كل التهاب في الجهاز التنفسي أو التهاب في البلعوم أو النشلة هي تحتاج مضاد حيوي، أغلبها هذه فيروسات والمضاد الحيوي ما يشتغل عليها أصلا، فمو أي نشلة على طول ناخذ عليها مضاد حيوي، لأن أغلبها فيروسات. الشغلة الثانية، لما يكون عندنا التهاب بكتيري محتاج مضاد حيوي ما يصير نوقفه بالنص، لازم نكمل فترة العلاج، لأن إذا ما كملناه ممكن يبقى شوية من البكتيريا هذه تتكاثر وتصير تقاوم مضاد الحيوي وتصير علاجها أصعب.

0: فدائما نكمل فترة العلاج إذا كان عندنا التهاب بكتيري للآخر، حتى لو حسينا إن إحنا صرنا زينين عقب يومين أو ثلاثة. بالإضافة إن إحنا مو أي نشلة راح ناخذ عليها مضاد حيوي، أنت راح تضر نفسك، ومع الأسف ما راح تضر نفسك بس، تضر اللي معاك في البيت، أمك وأبوك عيالك زوجتك، راح تضر الكل يعني، لأن هذه البكتيريا ممكن تنتقل لهم بعدة طرق.
1: دكتور حسين سالم الشمري، رئيس وحدة مقاومة مضادات الميكروبات في مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها، شكرا جزيلا لك، حدثنا عن اليوم العالمي للإنتان وعن الإنتان بشكل عام، حياك الله.
0: يعطيكم العافية ومشكورين.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
4: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، الحرف الكويتية القديمة ليست مجرد مهن بل جزءا من تاريخ الكويت وذاكرتها. ترك لنا من خلالها الأبناء الآباء والأجداد إرثا جميلا يحكي تفاصيل حياتهم وإبداعاتهم. ومن أبرز هذه الحرف صناعة الأبواب الكويتية القديمة بما تحمله من تصاميم وتفاصيل تعكس الهوية البيت الكويتي قديما ومهارة الحرفي الكويتي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ أسامة الجاسم، فنان الديوراما. أهلا وسهلا فيك أستاذ أسامة.
4: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله، جزاكم الله بالخير.
3: أستاذ أسامة، بالبداية خلنا نتعرف شنو فن الديوراما وشنو اللي ميزة عن بقية الفنون والأعمال الحرفية؟
4: طبعا هو فن الديوراما هو يعتبر من أحد الفنون الجميلة، يعني هو يعتبر من الحرف اليدوية، ولكن احنا عشان نتعرف عليها عن قرب للمستمع هو معناتها هي من جزئين، ديو وراما. ديو معناتها من خلال شيء كان موجود في السابق وننقله إلى أرض الواقع في أي عمل، مثل داخل صندوق أو داخل علبة أو داخل آلة موسيقية مثلا نقدر احنا نسويه. هو يقارب ما بين المصغرات أو المجسمات أو الملمنمات، أشياء صغيرة جدا، وتتحول هذه كنسب من 2 إلى 100، من 3 نسب يعني كأحجام. فهذه طبعا لها دقة. هو الفن الديوراما الشيء الجميل فيه يفرق عن المجسمات ويفرق عن المنمنمات أو المصغرات، إن إحنا نسوي الأشياء هذه الصغيرة يعني بالملاقط نشتغل فيها ومكبرات حق واحد عدسات علشان يقدر يشتغل فيها. ثاني شغلة إن هي تعتمد على الصوت والضوء وتعتمد على اللوكيشن، إحنا اللي نسميه النسبة والتناسب داخل العمل، تعتمد على الشعور كإحساس إني أنا أبني مثلاً، كإحنا عندنا تراث الكويتي بيوتنا القديمة، شلون هذه البيوت القديمة أصغرها داخل آلة العود أو داخل مثلاً المرواس أو حنا نقول أي صندوق أقدر أسويه، وتكون هذه تشعر الإنسان اللي يشوف هذا العمل من ناحية اللون والضوء قلنا والصوت والهذا والمجسم كنسبة وتناسب، يشعر أنك أنه عايش يوم من الأيام في هذا المكان أو في الذاكرة موجود. هذا الشعور اللي هو لا يعتمد عليه فن الديوراما.
3: نعم، يعني هذا الفن نفس لما نسافر نشوف الأنتيكات الصغيرة اللي تصير صناديق صغيرة وفيها موسيقى وشغل.

0: الله كذي؟
1: اي نعم اي
0: نعم
1: نعم تقريبا شي مغاربه او
0: نعم
1: فن الديرامه هذا.
0: شلون بدأت رحلتك مع هذا الفن، وشنو اللي جذبك تحديدا إلى توثيق التراث الكويتي من خلال فن الديورامة؟
1: طبعا هو فن الدراما يعتمد على الشغلات اليدويه، وانا كفنان اركت بالاول اشتغلت اكثر من 35 سنه في هذا العمل في فن الاركت اليدوي، ولكن سهل علي فن الدراما انه هو شيء جميل ان احنا نقدر نسويه حتى على الات العود، وانا تخصصت فيها اني انا لان انا اصلح بعد الات العود والمراويس والطبول البحريه، هو كان من نوع من انواع التراث مالنا من الناحيه الغنائيه يعني. فبالنسبة حق أني أنا سويت العمل الدراما داخل آلة العود، آلة العود هي تعتبر من الآلات التراثية عندنا
0: نعم.
1: في الفرق الشعبية يعني، ولها مثلا حب للمستمعين في الكويت، ولكن أنا خلينا أقول أني أنا ليش يعني بديت فيها، لأنها سهل لي الأمر، لأن أنا أصلا كده أشتغل في أركت يعني، فصار أني أنا أوثق الأعمال الفنية التراثية داخل آلات العود أو داخل المرواس أو داخل الطبل البحري وغيرها من الأعمال الثانية يعني تكون.
0: نعم أستاذ أسامة، اليوم نتكلم عن الأبواب الكويتية القديمة، شنو اللي يميز الأبواب الكويتية القديمة من حيث التصميم التفاصيل وطريقة صناعتها خاصة في فن الديوراما؟
1: طبعا لا شك ان الابواب الكويتيه القديمه هي تعتبر من التحف اللي موجوده الان يعني النادر، وكانت هذه الابواب الكويتيه القديمه يعني تفرض ما بين بيت التاجر وما بين المتوسط الحال وما بين الناس الميسورين الحال، كانت تفرض من بيبان ملوتهم. طبعا احنا عندنا ابواب كثيره، احنا عندنا باب بصفاكتين، عندنا باب بخوخه، باب تواليت، عندنا باب مسماري، بيبان هذيلا كانت موجودة. البيبان هذه طبعا تكون هي من خشب الساي أو الصاج احنا نسميه يعني، فهذه الأبواب كان لها جمالية كبيرة، ولو احنا نشوفها على الدروازات اللي كانت موجودة عندنا في دروازة الشامية، دروازة المريعصي، دروازة الباقي الدروازات الموجودة عندنا هذه، فتلاقين أنت البوابات أشكالها جميلة وتفرق يعني ما بين، يمكن إحنا تكون مقاربين لبعض البوابات في دول الخليج يعني، ولكن إحنا متميزين فيها كأبواب
0: نعم.
1: يعني
0: نعم
1: كشكل الجمال يعني.
0: أستاذ أسامة، يعني هل كانت أشكال الزخارف على الأبواب قديما لها دلالات معينة أو تختلف مثلا باختلاف البيوت أو المناطق أو طبيعة أصحابها على سبيل المثال؟
1: طبعا يعني انت البيسور الحال كان يحط مثلا خشم الباب مثلا يصير فيه مثلا الحليه او الحفر يكون فيه، في بعضه بيكون فيه مثلا الباب يكون عود كبير يعني، الباب مثلا الخشب الساي مثلا او النحاس اللي موجود فيه يعني، طبعا يفرقون البيبان، بس المصنعيه تفرق، احنا نتكلم على مصنعيه وعلى مصنعيه تفرق. لا ننسى ان احنا البيبان يعني بالاول يتنا يعني جلبوها مثل ما تقول الهنود اللي يو كانوا يسافرون البحر وكذي بيروحون، كانوا يبون وياهم الهنود يشتغلون فيها يعني، وفي بعدين القلاليف اشتغلوا هم بعد بالبيبان.
0: نعم.
1: اذا صار القلاف ما عنده موسم مثلا البحر مثلا عشان يسوي الابواب، كانوا يشتغلون هم بعد في الابواب يعني.
0: نعم. أستاذ أسامة، بودي ارجع لهذا الفن، هذا الفن طبعا جميل ممتع، بودي اعرف يعني هل يعني هناك داخل البيت الكويتي لما تسوي هذا المجسم يعني أدق التفاصيل تكون موجودة في هذا البيت؟
1: اي والله انا يعني مجسمات قاعد انا اوثق يعني فيها الباب الكويتي بالتفصيل يعني، والدراج الكويتيه اسوي الليوان، اسوي مثلا الجليب، اسوي مثلا حوش تكرمين مثلا الماشيه او الغنم وهذا الشيء، انا كل هذا اوثقه يعني مثل ما هو. طبعا هذا يعني
0: تصنعها بيدك استاذ اسامه؟
1: اي نعم، لا انا ما اشتغل اللي هي التكنولوجيا الجديدة، كلها شغل بالإيد يعني.
0: نعم، يعني من خلال مواد أنت تستخدمها.
1: أي نعم، كلها بالخشب. ما
0: تستعين بقطع معينة مثلا أو؟
1: لا والله، كلها شغل يدوي أكثر يعني، إلا في شغلات معينة نحاول إحنا نصنعها مثلا مجسم التليفون هذا من حديد، وإحنا نبي يكون نعم فعلا من الحديد يعني يكون، فنستورده من برا مثلا.
0: نعم نعم، يعني تستعين بقطع بسيطة جدا.
1: بسيطة جدا يعني، هي تخدم العمل مع الحداثة يعني، أنت بتتكلمين على شيء تراثي ودخل مع الحداثة مثلا الإضاءة، ما كانت الإضاءة الليد مثلا داخله، لكن
0: صح.
1: بالحداثة أنت بتوصلين الشعور والإحساس
0: إيه؟
1: كقطعة فنية تراثية محدثة أن الواحد يتقبلها ويستشعر فيها أكثر، يعني كانت تكون تحفة في البيت ولا غير.
0: نعم أستاذ أسامة، برأيك شنو أهمية الحرفي الكويتيين ودورهم في الحفاظ على الهوية والتراث الوطني؟
1: لا شك أن الحرفة الكويتية هي تعتبر هويتنا إحنا في الكويت، وإحنا لابد أن نحافظ عليها كحرف. إحنا عندنا 270 حرفة كانت موجودة في السابق، الآن اندثرت أكثر الحرف اللي موجودة، وظلت حرف بسيطة جدا تنعد على الأصابع يعني. ولكن الآن تبارك الرحمن إحنا قاعد نروح معارض ومهرجانات وقاعد نشوف في إقبال كبير من الشباب والشابات بعد اللي قاعدين يستخدمون الفن هذا مثلا ثاني الفنون، يعني سواء بالرسم رجعوا مرة ثانية إنهم يشتغلون يعني في الحرف اليدوية، وهذا شيء جميل يعني.
0: نعم.
1: بالعكس هذا يوثق ويحافظ على الهوية الكويتية.
0: يعني هذا السؤال اللي كان ودي أطرحه، وهو يعني مع تطور التكنولوجيا تغيير اهتمامات الأجيال الجديدة، يعني تغيرت اهتماماتهم وصاروا وايد مع الأجهزة الذكية والتكنولوجيا، شلون نقدر نشجع الأطفال والشباب أنهم يتعلمون هذه الحرف، حرف الآباء والأجداد، لنحافظ على هذا التراث؟
1: طبعا بالسابق كانت تتوارث الحرف هذه، بالسابق كانت توارث الحرف من جيل إلى جيل، إلى أن وصلنا إحنا في القرن العشرين يعني اختلفت شوي الأمور هذه. يعني مثلا الآن هو مفروض أن يكون في دور المدرسة ووزارة التربية ووزارة التعليم لها دور كبير في صقل مواهب الأطفال، ليعلمونهم حتى على موضوع التراث وهويتنا الكويتية من الحرف يعني. فهذا هو الدور وزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
1: أن يعلمون، كان بالسابق كان موجود بالسبعينات أنا أذكر، وإحنا يعني يمكن إحنا درسنا فيها، كانوا فيها إحنا دراسات العملية يسمونها، أو مثلا التدبير وغيره وغيره.
0: نعم.
1: فهذا الدور يكون دور المجتمع ودور وزارة التربية في صقل مواهب الأبناء الطلبة اللي موجودين.
0: نعم يعني أضم صوتي لصوتك أستاذ أسامة، خصوصا أن الإنسان لما يعني يعرف معلومة أن تعلم شيء معين ممكن أن يأثر على صحته النفسية. يعني أمس أو أول أمس يمكن قريت معلومة يقولك ارتفاع الكورتيزول في الجسم، هذا الهرمون يعني من هرمون التوتر وسرعة الحياة، يقولك لما نتمارس مثلا الرسم ولا أنشطة فنية تعتمد على يعني استخدام إيدك، يعني وخصوصا فن الديوراما يعني يبيله دقة وهدوء، يقولك سبحان الله هذا يخفض الكورتيزول في الجسم. فلا بد ان احنا نثقف ايضا ابنائنا باهميه هذا النوع من الفنون.
1: والله انا اضم صوتي لصوتك، يعني خل اقول الشغله، يعني ما في احد، خاصه احنا بعد التقاعد، يعني اللي يطلع تقاعد شنو بيسوي يعني بالاخير؟
0: نعم.
1: يعني لازم يكون عنده حرفه او هوايه زين، سواء رسم، ميكانيكا، كهرباء، نجاره، ايا كانت. فلما هو يستخدمه اصلا هو ينفس عن حاله يعني، وبعدين هي ترى متعه جميله يعني.
0: نعم.
1: حتى اللي يعني ترى القعده في البيت، خلينا نقول اللي قاعد في البيت وما يتحرك او ما عنده اي مصلحه مثلا بعد التقاعد، اذا راح يحس في فراغ كبير، وتلاقين الله يحفظهم تلاقين يتشكى من امراض مش عارف ايش. لكن لما يكون عنده ورشه في البيت ويقضي وقته في الرسم او في الكهرباء او في النجاره او ايا كان من الاعمال الفنيه، يجيله شعور ثاني ويحس انه متعه جميلة يعني، إنه قضى وقته، وحتى لو الشيء يسواه مو حلو ولكن هو مع الأيام راح يبدع.
0: نعم.
1: يعني
0: أستاذ أسامة، في ناس يعني تستمتع بهذا النوع من الفنون، هتشوف تشاهد وتحضر مثلا معارض تستهويها هذه المجسمات، وبصراحة وأنا منهم. في ناس يقول لك شنو الفائدة، شنو الفروقات يعني بين الناس اللي حابة هالفن والناس اللي تشوف إنه يعني، أنت شنو رأيك في هالموضوع؟
1: يعني من ناحية الناس يعني
0: شلون في ناس إيه تفضل هذا النوع من الفن وفي ناس تشوفه أنه ما له داعي؟
1: والله شوف، مع الحداثة قد يكون في البعض بيستهويهم هذه الأعمال، لكن هي الظل، هي الحرفة حرفة، وللظل أيا كان سواء تراثية أو غير تراثية أو مستحدثة، لكن الظل الحرفة. يعني أنا دائما أقول صاحب الصنعة ما يموت من اليوع، إذا نعم. عندك مهما وصلت إلى أنت أي مرحلة من المراحل الأكاديمية تعليميا أيا كان، لكن إذا تظل عندك الصنعة هي صنعتك هي اللي أنت تستفيد منها، حتى في بيتك تقدر لو انكسر
0: نعم قطع ديكور يعني تنحط في الأماكن أكيد، يعني إذا عندك صح. مثلا دوانية وتحط مثلا مجسم لبيت كويتي شكله حلو كديكور،
1: يعني واحد لما يسوي شيء بيدينا حتى لو هو نقول إحنا ما نقول إحنا واو حلو وجميل وهذا، لكن أنت صنعته بيدينك يعني شيء حلو صنعته حطيته في بيتك، أنت تفتخر في نفسك، وأحسن شيء إن الواحد يفتخر في نفسه إنه عمل شيء جميل يعني من يدينا.

0: نعم، كل الشكر لك الأستاذ أسامة الجاسم، فنان الديوراما، موفق خير، ويعني نهنيك على هذا النوع من الفن اليدوي اللي أنت تمتهنه في هذه الفترة. شكرا لك.
1: الله يسعدكم. شكرا يا وسهلا بكم.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، الهدر الغذائي من القضايا المهمة التي تمس حياتنا اليومية، لأن هدر الطعام ليس فقط عدم حفظ للنعمة أو نوع من التبذير، لكنه أيضا هدر للمال والموارد وتأثيره يمتد للبيئة والمجتمع. ومع قرب اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية في 29 من سبتمبر، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حملة لا للهدر نعم للاستدامة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على النعمة وتقليل هدر الطعام. حول هذا الموضوع تنضم إلينا الأستاذة أسماء ناصر العجمي، رئيس قسم سياسات استيراد الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. أهلا وسهلا فيك أستاذة أسماء.
2: يا أهلا ومرحبا فيكم ومرحبا بالسادة الكرام المستمعين.
1: بداية أستاذة أسماء، شنو المقصود بالهدر الغذائي وشنو الفرق بين فقد الغذاء وهدر الغذاء؟
2: الهدر الغذائي ممكن نعرفه بأنه هو خسائر لأغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم الاستفادة منها. الفرق بينهم يحدث خلال سلسلة الإمداد الغذائي. الفقد يحدث أو فقد الغذاء يحدث خلال مراحل الإنتاج، الحصاد، التخزين والنقل والتصنيع. يعني قبل وصول الغذاء إلى المستهلك، بينما هدر الغذاء يحدث غالبا في المراحل الأخيرة من سلسلة الإمداد الغذائي في منافذ البيع والمطاعم والمنازل، عندما يتم التخلص من الطعام الصالح للاستهلاك دون الاستفادة منه.
1: نعم، يمكن نعطيها بطريقة مبسطة لربة المنزل على سبيل المثال. في مثلا أحيانا يتم التخلص من طعام صالح للأكل، هذا نوع من التبذير يعني، وأحيانا لا تكون مثلا منتهية مدتها فمضطرين أنهم يتخلصون من هذا الأكل. عموما أستاذة أسماء، شنو حجم تأثير الهدر الغذائي على ميزانية الأسرة خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة؟
2: مثل ما قلنا، هو الهدر الغذائي هي خسارة للأغذية، وهي يعني خسارة مالية مباشرة للأسرة، لأن الأموال التي تم صرفها على شراء هذا الغذاء المهدر لم تحقق أي فائدة أو عائد على الأسرة.
1: نعم.
2: ومع ارتفاع التكاليف مثل ما تفضلتي، تكاليف المعيشة، يصبح ترشيد الاستهلاك والاستفادة من الأغذية بشكل كامل واستهلاكها أحد السلوكيات المهمة اللي راح تساعد الأسرة على إدارة ميزانيتها بشكل أفضل وتقليل المصروفات غير الضرورية.
1: نعم، شلون يأثر هدر الطعام أستاذة على البيئة والموارد الطبيعية؟
2: طبعا راح يأثر على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تأثيره على النفايات أو في المرادم، لأن هذه الأغذية لما تتحلل راح تطلع

0: تطلق غازات اللي هي الغازات الدفيئة، مما يؤدي إلى التغير المناخي، إذا سامعين ظاهرة التغير المناخي. بالإضافة إلى أن هدر الغذاء هو هدر لجميع الموارد الطبيعية التي تم استخدامها لإنتاج هذا الغذاء ونقله وتخزينه، مثل الماء والطاقة والأراضي الزراعية،
1: نعم
0: وأيضا الأيادي أو الطاقة البشرية التي عملت على إنتاج هذا الغذاء.
1: نعم جميل. أستاذة أسماء، هل شراء كميات كبيرة بسبب العروض والتخفيضات يعتبر من أهم أسباب الهدر؟ وشلون نقدر نتسوق بوعي أكثر، تكون عندنا ثقافة شرائية؟
0: صحيح، مثل ما تفضلتي، ان شراء كميات كبيره بسبب الاندفاع وراء العروض والتخفيضات هي تؤدي الى شراء كميات تفوق الاحتياج الفعلي للاسره والفرد، مما يؤدي الى تلف جزء من الاغذيه قبل استهلاكها، لانه طبعا هو اشترى فوق حاجته، فراح يعني يجي تاريخ انتهاء الصلاحيه وهو ما تم استهلاكها،
1: نعم
0: وبالتالي هذا يؤدي الى الهدر. وعشان نتفادى هالشيء، احنا نشجع دائما التسوق بوعي اكبر من خلال اعداد قائمه مشتريات مسبقه، تكون قائمه اسبوعيه باحتياجاتنا من المشتريات بشكل مسبق قبل الذهاب الى التسوق، والتاكد ايضا من الكميات المتوفره في المنزل قبل الشراء،
1: نعم
0: لانه ممكن يكون عندنا اصلا هالمنتج في المنزل، في سواء في المخزن او في الثلاجه، وما انتبهنا انه موجود ورحنا شرينا منه عدد اكبر او عدد جديد، ما يؤدي الى تلف المنتجات وهدرها.
1: نعم شنو حجم تأثير الهدر الغذائي على ميزانية الأسرة أستاذة أسماء، يعني خصوصا مع ارتفاع تكاليف المعيشة؟
0: مثل ما تفضلنا ان الهدر هو تهديد مباشر لي او خساره للاغذيه وخساره ماليه وعلى عبء الاسره وايضا الاقتصاد ترى الدوله يعني. وايضا مثل ما قلنا، ممكن الاسره انها تقلل هذا الغذاء المهدر والاموال التي صرفت على غذاء لم يتم تحقيق منه اي فائده او تم استهلاكه واستفاده الاسره منه، من خلال انه يرشد يقوم بترشيد استهلاكه واستفاده من الاغذيه اللي تم شرائها استهلاكها بشكل كامل، عشان نقدر نوازن أو ندير ميزانية الأسرة بشكل أفضل ونقلل المصروفات غير الضرورية والهدر طبعا معها.
1: نعم أستاذة أسماء، مع قرب الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية في 29 من سبتمبر، ليش تعتبر قضية فقد وهدر الغذاء من القضايا المهمة عالميا ومحليا؟
0: طبعا القضية هي أطلقت الأمم المتحدة ودقت ناقوس الخطر وأطلقتها اليوم العالمي، لأن هذه قضية دولية وعالمية تعاني منها جميع دول العالم وليس فقط دولة معينة بحد عينها، لأنها ترتبط ارتباط مباشر بالأمن الغذائي وتهدد الاستدامة.
1: نعم
0: فعالميا ما زالت هناك كميات كبيرة مع الأسف من الأغذية تفقد أو تهدر سنويا، في الوقت الذي ما زال هناك يعاني ملايين من الأشخاص في العالم من نقص الغذاء والجوع.
1: حلو.
0: ومحليا الحد من فقد وهدر الغذاء يساهم في رفع كفاءة منظومة الغذاء في الدولة وتعزيز الاستغلال الأمثل واستخدام الأمثل للموارد وتحسين أنماط الاستهلاك.
1: تمام أستاذة أسماء، شلون يقدر كل فرد وكل أسرة أنهم يكونون شركاء في نجاح هذه الحملة، حملة لا للهدر نعم للاستدامة، من خلال طبعا ممارسات بسيطة في حياتهم اليومية، إذا تعطينهم كم فكرة؟
0: بما أن أبرز أسباب الهدر هي خصوصا الهدر في المنازل وفي المطاعم وغيرها هي عادات استهلاكية خاطئة، فالأمر يبدأ بتصحيح هذه العادات الاستهلاكية. نتبنى عادات استهلاكية صحيحة بخطوات بسيطة، مثل ما قلنا تخطيط للوجبات الأسبوعية، إعداد قائمة للمشتريات، شراء الكميات اللي تناسب الاحتياج الفعلي للأسرة وللفرد، وتخزين الأغذية بطريقة صحيحة، يعني طبعا نشوف الليبل أو الملصق اللي على المنتج ونشوف إذا هو تخزين جاف، تخزين بارد، درجة الحرارة المعينة، هذا هم راح يساعد ويحمي الأغذية من تلفها، وبالنهاية راح يكون طبعا لما تتلف راح يتم هدرها.
1: نعم
0: وأيضا استخدام الأطعمة أو ما يشترى أولا يستهلك أولا، دائما ننصح بهالشيء، ونستفيد من بقايا الطعام أو الفائض من الطعام في استخدامه لوجبات أخرى أو في ابتكار وصفات جديدة، بحيث أن احنا نقلل من الغذاء اللي راح يكون ينتهي فيه المطاف إلى المرادم ويهدر.
1: نعم يمكن نقطة جدا مهمة وهي تاريخ الصلاحية، مثل ما ذكرتي أستاذة أسماء، يعني حلو أن الواحد يشوف تاريخ الصلاحية بحيث هذا المنتج هل راح يقعد عندي سنة سنتين، يعني راح يتم استهلاكه بشكل كامل، نقطة هذه جدا مهمة. بالإضافة أستاذة أسماء، في بعض يعني بعض الناس عندهم مشكلة نفسية أن مثلا إذا راحوا واشتروا يستحون أن يشترون كميات قليلة، هذه حقيقة ترى.
0: هو في بعد أيضا مع الأسف عادة ثانية، في ناس تستحي أنها تأخذ الفائض من الطعام اللي

0: تم استهلاكه في المطعم مثلا، اذا بقي عندهم الاكل من المطعم يستحي انه ياخذ المتبقي معاه للبيت. احنا نشجع انه لا، اخذوه احسن ما انه ينتهي فيه المطاف الى المرادم.
1: صحيح
0: ومثل ما قلنا اثرها على البيئه كبير من خلال الغازات اللي قاعد يطلقها لما يتحلل وياثر على البيئه، فهذا ايضا يعني تهديد، غير انه تهديد للبيئه واثر سلبي على البيئه، اثر على الاقتصاد. وايضا حفظ النعمه من مبادئ هذا ديننا الاسلامي ومبادئنا الاجتماعيه، احنا نحافظ على هذه النعمه من الهدر.
1: نعم، أضم صوتي لصوتك، وخصوصا إذا حتى أنت حاس أنك اكتفيت ما تبي تاكل، أو خلاص يعني مو عاجبك الأكل، أو مثلا شبعت منه وما تقدر أنك تكرر هذه الوجبة، أستاذ أسماء ممكن ياخذ يعطيه، يشوف عامل بالطريج ولا شيء ياخذ منها يعني هم أجر يعني، ويتم الاستفادة من الطعام بدل ما إحنا مثل ما تفضلت أن نهدره. نقطة أخرى وجانب آخر أستاذ أسماء، شلون نقدر نعلم الأطفال في عمر صغير قيمة النعمة وعدم الإسراف بالطعام؟
0: من خلال نحن نقول لهم احنا القدوة الحسنة، ونكون القدوة الحسنة داخل هالأسرة من خلال إشراك الأطفال في التسوق والتحضير القائم، نعلمهم على المبادئ والسلوكيات اللي قلنا تكلمنا عنها قبل شوي، وأيضا نشاركهم في تحضير الوجبات وتعليمهم أخذ الكمية المناسبة لهم من خلال الطبخ أو من خلال يعني السكب وغيرها. راح نستخدم الكمية المناسبة، ما ياخذ فوق حاجته، ما يطبخ فوق حاجته، راح يتعلم من عمر صغير. ونعرفهم أيضا بالجهد والموارد التي تم استخدامها لإنتاج هذا الغذاء، يعني هي أشياء بسيطة بس إذا رفعنا الوعي من عمر صغير راح تفرق إن شاء الله بإذن الله معاهم، خصوصا أن قضية فقد وهدر الغذاء هي تهدد الاستدامة للأجيال الحالية والأجيال القادمة أيضا.
1: نعم، في الختام أستاذة أسماء، شنو الرسالة اللي بودك أنك توجهينها لأفراد المجتمع بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية؟
0: رسالتي لكل أفراد المجتمع أن كل لقمة لها قيمة، وكل قرار نتخذه في الشراء أو التخزين أو الاستهلاك يمكن أن يصنع فرق حقيقي ويقلل هذا الهدر. ويا ريت يكون شعارنا بإذن الله لا للهدر، نعم للاستدامة، ويكون هذا أسلوب حياة يومي، ونحرص على استهلاك الغذاء بمسؤولية أكبر، ونحرص على التسوق واستهلاك والتخزين بوعي أكبر، ونقدر بنعمة ونحافظ على الموارد من أجل مستقبل أكثر استدامة لنا والأجيالنا القادمة.
1: نعم،
0: ومع بعض إن شاء الله نستطيع نحول هالوعي إلى سلوك، والسلوك إلى أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة.
1: ومثل ما تفضلتي يا أستاذة أسماء أن من ديننا الحنيف يعني ترى حفظ النعمة نوع من شكرها يعني، وإذا شكرنا النعمة أكيد راح تدوم، فعلشان كذي هم من ناحية دينية لابد أن احنا نحفظ النعمة لي إن شاء الله رب العالمين دائما نكون في نعمة ونعم كثيرة في بلدنا الحبيبة الكويت. كل الشكر لك الأستاذة أسماء ناصر العجمي، رئيس قسم سياسات استيراد الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، شكرا لك.
0: الشكر لكم، يعطيكم العافية.
2: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
3: والموضوع الذي تحدثت عنها أنت وضيفتنا الكريمة زميلة إسراء يعني هو خير موضوع أن يكون في الختام، أن نوصي جميع الناس بأن لا يهدروا الطعام، كل لقمة هذه نعمة من رب العالمين، لازم
1: نعم.
3: نحافظ عليها، ولازم نحافظ عليها بالطرق التي تجعل هذه النعمة إن شاء الله تدوم وتدوم.
1: نعم، يمكن عبد الله في نقطة لاحظتها في الحياة والناس اللي حوالي، في ناس يعني أعرف إنه عندهم حفظ النعمة، سبحان الله، الله معطيهم خير.
3: نعم.
1: يمكن قد تكون بسبب هذا الأمر.
3: نعم نعم، لأن فعلا قدروا النعمة ورب العالمين أدامها عليهم، عسى الله يحفظهم إن شاء الله.
1: آمين يا رب،
3: وإن شاء الله يكونون يعني مثال يحتذى.
1: نعم.
3: به.
1: نعم.
3: نعم. من
1: أكيد.
3: الجميع. وصلنا إذن معكم مستمعينا الكرام إلى ختام مشوارنا لهذا اليوم، غدا يتجدد اللقاء في مساء الخير يا كويت. هذه تحيات أسرة البرنامج، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، من التقديم كنا معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار،
1: التنسيق والمتابعة ريم المطيري، والهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: من التنفيذي على الهواء سعد البوس.
1: إذن مستمعينا دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية. يقدمها لحضراتكم اليوم سعود السند، ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم دعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين لسموه رعاه الله للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تزكيتها لرئاسة المجلس. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. الرئيس الأمريكي يجدد دعوته إلى روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا. الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة بعد غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. ومن التفاصيل إلى العناوين. تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه رعاه الله للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد في العاصمة الرياض يوم السبت الموافق 24 من أكتوبر عام 2026. وقد قام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد ذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى.

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. عبر فيهما سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مريم سبيتيري دي بونو رئيسة جمهورية مالطا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية مالطا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مريم سبيتيري دي بونو رئيسة جمهورية مالطا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مريم سبيتيري دي بونو رئيسة جمهورية مالطا الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية أرمينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة فرويلات سلام الحاكمة العامة لبليز الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيا سموه

دعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولبليز وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة فرويلا تسلام الحاكمة العامة لبليز الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة فرويلا تسلام الحاكمة العامة لبليز الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. بحث وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم في اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آخر التطورات الإقليمية. وذكرت الخارجية في بيان أنه تم أيضا بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم بمعالي السيدة إيروث هشام آدم وزيرة خارجية جمهورية المالديف الصديقة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية اليوم بمعالي السيد باولو رانجيل وزير الدولة ووزير الخارجية في الجمهورية البرتغالية الصديقة في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعربت وزارة الخارجية عن امتنان دولة الكويت للثقة التي أولتها إياها الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتزكيتها بالإجماع خلال أعمال جلسة مجلس المحافظين المنعقدة بتاريخ 21 من سبتمبر الجاري لتولي رئاسة مجلس محافظي الوكالة للفترة ما بين 2026 و2027 ممثلة عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، الأمر الذي يعكس المكانة التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما تعبر عن بالغ شكرها للدول الأعضاء في مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا على ما قدمته من دعم لترشيح دولة الكويت لتمثيل المجموعة في رئاسة مجلس المحافظين. وتؤكد الوزارة التزام دولة الكويت بالاطلاع بمسؤولياتها بكل حياد وشفافية، وحرصها على مواصلة العمل بروح التوافق والتعاون وتعزيز الحوار البناء بين الدول الأعضاء ودعم دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وترسيخ منظومة عدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات والتحقق التابع للوكالة وتكريس أعلى معايير الأمن والسلامة النوويين، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتنموية بما في ذلك مجالات الصحة والغذاء والمياه والطاقة على نحو يسهم في صون السلم والأمن الدوليين ويعزز قدرة المجلس على الاطلاع بمسؤولياته ودعم جهود الوكالة في تنفيذ ولايتها وفقا لنظامها الأساسي والقانون الدولي. كما تجدد الوزارة التزام دولة الكويت التام بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء وأجهزة الوكالة وأمانتها العامة والإسهام في معالجة التحديات النووية من خلال العمل المؤسسي والحوار والتعاون الدولي بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة وتنفيذ ولايتها على الوجه الأمثل.

أكد وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا أن انتخاب الكويت لتولي رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد الثقة التي تحظى بها وما تطلع به من دور فاعل ومتواصل في دعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويخدم مصالح الدول والشعوب. وأعرب الوفد عن بالغ شكره للدول الأعضاء على الثقة التي أولتها لدولة الكويت، مؤكدا اعتزازه بهذه الثقة التي تجسد ما تحظى به دولة الكويت من تقدير ومكانة لدى المجتمع الدولي. وأضاف أن هذه الرئاسة تأتي امتدادا للدور الذي تطلع به دولة الكويت في دعم وتعزيز نظام عدم الانتشار النووي ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ هذا النظام، فضلا عن دعم وتعزيز نظام ضمانات الوكالة بما يكفل الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويعزز الثقة والشفافية في هذا المجال، موضحا أن الكويت تطلع خلال فترة الرئاسة إلى العمل بروح التعاون والتوافق مع جميع أعضاء المجلس وأعضاء الوكالة والإسهام بصورة بناءة في دعم أعمال المجلس وتعزيز أهداف الوكالة ومبادئها بما يخدم مصالح الدول الأعضاء كافة. وأكد الوفد استعداده للعمل مع الجميع بروح المسؤولية والموضوعية والانفتاح، وبما يعكس ثوابت دولة الكويت الراسخة في دعم العمل الدولي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. أكدت دولة الكويت إيمانها الراسخ بقيم السلام والحوار والتسامح ونبذ العنف بكافة أشكاله، وتمسكها بنهجها الثابت القائم على تغليب لغة الحوار وخفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم بمناسبة اليوم الدولي للسلام أن ذلك يأتي انطلاقا من التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب. وأضافت أن دولة الكويت تجدد التزامها بمواصلة دعم العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومساندة الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين وترسيخ ثقافة السلام. ونتحول إلى اليمن، حيث أعلنت القوات اليمنية الحكومية اليوم أنها استعادت بعد مواجهات عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز. وأضافت أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة حوثية في جبهة الكدحة 5 مركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، أدت إلى مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. وفي واشنطن، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريت في الوقت الراهن. كما أكد مسؤول أمريكي للموقع أن قائد القيادة المركزية أعد خيارات لشن غارات في اليمن، لكن ترامب قرر التريت بشأنها. وفي ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم إن الولايات المتحدة ستجري مزيدا من المناقشات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري. وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية التي تفرض حصارا على إيران، مشيرا إلى أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من تداعيات أسعار الطاقة. من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده ماضية في محاصرة إيران اقتصاديا، مشيرا إلى أنه لا يستطيع القول كم سيستمر الصراع مع طهران، مضيفا أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم في 23 من سبتمبر الجاري

0: بسبب فرض عقوبات تنوية على مقدمي الخدمات الجوية. وفي مسار المفاوضات، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم إن إسلام أباد ترى أن القضايا محل الخلاف يجب معالجتها من خلال الحوار والدبلوماسية، مؤكدة التزامها بدور الوسيط والعمل على التوصل إلى حل سلمي للصراع بين إيران والولايات المتحدة. هذا وقد وصل في وقت سابق اليوم وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. من جانبه، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام. وفي لبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم التزام بلاده ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات، مضيفا أنه يجب تفادي الفراغ مع انتهاء مهمة اليونيفيل لحاجة لبنان لوجود دولي في الجنوب. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة في قضاء النبطية، وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع بلدتي النبطية، كما طال القصف قضاء بنت جبيل. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
1: على وقع تواصل خروقات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، تتصاعد حدة الاستهدافات الميدانية في قطاع غزة. ففي القطاع استشهد 3 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال في مناطق متفرقة. وفتحت دبابات جيش الاحتلال في خان يونس جنوبا نيرانها بكثافة على المناطق الشرقية والجنوبية، وقصفت مدفعيته خياما للنازحين في حي الأمل ومحيط أبراج طيبة، ما أسفر عن إصابة طفلين وسيدة نازحة وحالة من الهلع بين العائلات. وفي الوسط، تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار شرق مخيم لبريج في الوقت الذي استهدفت فيه قوات الاحتلال مناطق شرق جباليا شمالا بنيران آلياتها. أما على الصعيد الإنساني، فتدخل المنظومة الصحية مرحلة حرجة بعد توقف إمدادات الوقود عن مستشفى الكويت التخصصي الميداني شفاء فلسطين في مواصي خان يونس الذي يعمل بالكامل على المولدات، ما أدى إلى إعلان تقليص خدماته واقتصارها على الطوارئ فقط وتوقف أقسام العمليات والولادة والعيادات والأشعة في ظل نقص حاد في الأدوية وقطع الغيار وتهديد لأكثر من 2000 مريض يوميا. وبالتوازي مع ذلك، تتصاعد مخاطر المباني الآيلة للسقوط، حيث تؤكد وزارة الأشغال وجود أكثر من 2000 مبنى خطر في القطاع، 100 منها تحتاج لإزالة عاجلة، ولا زالت تسكنها أسر نازحة لعدم توفر بديل. وقد تعامل الدفاع المدني مع حوادث انهيار وأخلى عائلات من عمارات تشكل خطرا على حياتها. وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط على المواطنين والنازحين مع استمرار إغلاق المعابر وتراجع الإمكانيات الإنسانية والصحية، ما ينذر بتفاقم الأوضاع في القطاع. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، في حين يواصل عمليات الاقتحام لقرية بدو قرب القدس لليوم الثاني على التوالي. من جانبها، قالت محافظة القدس إن أكثر من 680 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. في نيويورك تبدأ غدا

0: أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم المتحدة تحقق النتائج للجميع، وذلك بمشاركة 130 رئيس دولة وحكومة. وتهيمن على أعمال هذه الدورة التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري قضايا الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومخاطر الذكاء الاصطناعي. معا إلى هذا التقرير.
1: من جديد تعود نيويورك لتكون المقر الرئيسي للدبلوماسية العالمية. بين 22 و28 من سبتمبر يجتمع قادة العالم في الدورة 81 للجمعية العامة، ولكن بعيدا عن المظاهر البروتوكولية والخطب التقليدية تجري الاجتماعات على وقع ملفات ملتهبة تختبر جدوى النظام الدولي برمته. تأتي أعمال هذه الدورة في لحظة فارقة تشهد مشاركة بارزة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل غياب نظيره الصيني شي جينغ بينغ، وفي وقت تقترب ولاية الأمين العام أنطونيو غوتيريش من نهايتها نهاية هذا العام. في صدارة الملفات يقف الشرق الأوسط على خط مواجهة ساخن يتمدد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، توتر لم يعد محصورا في ساحات القتال المباشرة بل امتد ليزعزع أمن الملاحة والطاقة والتجارة العالمية، لا سيما مع المخاوف القائمة من اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما يضع الأمم المتحدة أمام معادلة معقدة تتشابك فيها الحسابات العسكرية بالمصالح الاقتصادية الدولية. وعلى الساحة الأوروبية تدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، أزمة استنزفت الاقتصاد العالمي وألقت بظلالها على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد في البحر الأسود. وفيما تقف القيود السياسية وحق النقد الفيتو بمجلس الأمن حائلا دون اتخاذ قرارات ملزمة، تواصل الدبلوماسية البحث عن مسارات خافضة للتصعيد محاولة ردم الفجوة الآخذة في الاتساع بين التحديات الدولية وقدرة القوى الكبرى على التوافق.
0: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الحرب الروسية الأوكرانية في أوكرانيا يجب أن تنتهي، مشيرا إلى أن روسيا فقدت السيطرة على صناعة وقود الديزل بسبب تدمير عدد كبير من مصافي الديزل في روسيا، مضيفا أن العالم بأسره سيعاني. بالمقابل انتقد الكرملين اليوم العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، معتبرا أن توقيع الرئيس دونالد ترامب عليها لن يساعد في استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن أو دفع جهود التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا. المزيد في سياق التقرير التالي.
2: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تطورات جديدة على الصعيدين الدبلوماسي والميداني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب الروسية الأوكرانية في أوكرانيا يجب أن تنتهي، مشيرا إلى أن روسيا فقدت السيطرة على صناعة وقود الديزل بسبب تدمير عدد كبير من مصافي الديزل في روسيا، مضيفا أن العالم بأسره يعاني. وجدد ترامب دعوته لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا بأسرع وقت ممكن. من جهته انتقد الكرملين اليوم العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، معتبرا أن توقيع الرئيس دونالد ترامب عليها لن يساعد في استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن أو دفع جهود التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء في نيويورك، مشيرا إلى وجود زخم دبلوماسي في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، معتبرا أن اللقاء مع ترامب يمكن أن يغير الكثير. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها ضربت عدة أهداف في أوكرانيا، بما في ذلك سفينتا شحن تستخدمان لأغراض عسكرية ومحطة لتوزيع الغاز وبنية تحتية لميناء إزمايل ومركز للإمداد والتموين في منطقة كييف. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية على عدة مقاطعات واندلاع حرائق كبيرة في

0: كييف. وفي بروكسل أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم اعتزامه فرض عقوبات على المشاركين في تنظيم الانتخابات الرئاسية في الأراضي الأوكرانية، كذلك المسؤولين عن تقويض إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة داخل روسيا، وقال أنه لا يعترف بإجراء هذه الانتخابات أو نتائجها. وأعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس عن أسف الاتحاد الأوروبي لقرار روسيا عدم دعوة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمشاركة في الانتخابات، معتبرة أن ذلك يؤكد تجاهل الالتزامات الملزمة التي تعهدت بها جميع الدول المشاركة في المنظمة، كما حرم الناخبين والمؤسسات من تقييم محايد ومستقل للانتخابات. في غضون ذلك دانت المملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا والنرويج اليوم الاثنين إجراء روسيا انتخابات صورية في الأراضي الأوكرانية، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ولميثاق الأمم المتحدة.
1: وفي ملف العلاقات الأمريكية الصينية، قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن الرئيس شي جين بينغ سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري، تلبية لدعوة كان وجهها له نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته بكين منتصف مايو الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جيا كون إن الرئيس شي سيجري خلال الزيارة تبادلاً معمقاً لوجهات النظر مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية إلى جانب السلام والتنمية العالميين. في أفغانستان قتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون جراء غارات باكستانية على ولاية كونار شرقية أفغانستان. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن كابول سترد على الغارات الباكستانية في الزمان والمكان المناسبين. بالمقابل أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية مقتل 28 شخصا في غارات جوية شنها الجيش الباكستاني على 3 مواقع في أفغانستان.

0: ونصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها التصعيد العسكري بين موسكو وكييف. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، محذرا من تداعيات تضرر مصافي الديزل الروسية على الأسواق العالمية، فيما وصف عمدة موسكو الهجوم الأوكرانية بالطائرات المسيرة بأنه أكبر هجوم تعرضت لها موسكو على الإطلاق، بينما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي استهداف منشآت نفطية ولوجستية روسية بصواريخ وطائرات مسيرة محلية الصنع. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المواجهات والمساعي الأمريكية للدفع نحو تسوية سياسية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أهلا. في البداية، ما دلالة مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية في ظل تأكيده أن الحرب يجب أن تنتهي؟
1: طبعا منذ أشهر طويلة تبذل إدارة الرئيس ترامب جهودا دبلوماسية مكثفة في محاولة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لكن دائما ما يصطدم بالشروط والشروط المضادة والسقوف العالية من الجانبين. لكن الآن الذي استجد في هذه الحرب هي مسألة قصف منشآت الطاقة وقصف أيضا المنشآت التي يتم تخزين القمح فيها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم، تحديدا الديزل. لذلك كانت هناك خسائر.

0: حساسية كبيرة لدى الإدارة الأمريكية من هذا الاستعداد، هي تريد أن ينتهي، خاصة أن التصعيد بلغ حدا غير مسبوق في هذه الحرب المستمرة منذ فبراير 2022. التصاعد الكبير أو التصعيد الكبير الذي حدث في الأيام القليلة الماضية أطلق الإدارة الأمريكية كما أطلق أوروبا. الأجواء في أوروبا قلقة جدا، العديد من الدول تتحدث عن أجواء حرب محتملة مع روسيا، لأنه لا يوجد أيضا مانع بأن التصعيد يمكن أن يبقى داخل الحدود المرسومة، أي في المواقع التي يتم قصفها من الجانبين، لأن روسيا توجه اتهامات للعديد من الدول الأوروبية لأنها تساعد أوكرانيا وتهدد بأنها ستستهدف هذه الدول أو مصالح هذه الدول، وهي تعلن أنها تستهدف بعض المواقع التي تخزن فيها الأسلحة الأوروبية. إذا الإدارة الأمريكية تريد بالحد الأدنى أن يقف التصعيد، تريد بالحد الأدنى أن يكون هناك هدنة، لكن حتى الآن لا يوجد ضمانة لهذا الأمر ولا يوجد أي بوادر لإمكانية تحقيقه. أعتقد هناك اجتماع مهم جدا سيعقد في الأيام المقبلة في نيويورك بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني زيلينسكي، والمبعوثان الأمريكيان ويتكوف وكوشنير كانا في روسيا منذ فترة وكانا في أوكرانيا، لكن لم ينجحا في تحقيق الاختراق المأمول.
1: نعم، الرئيس الأمريكي حذر من تداعيات تضرر مصافي الديزل الروسية. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الضربات الأوكرانية في إمدادات الديزل العالمية وأسعار الطاقة؟
0: طبعا بالتأكيد سيكون لها تأثير، وتأثير كبير جدا في القادم من الأيام، لأن سقف الهجمات لم يعد محدود بالمنشآت العسكرية، الجانبان يستهدفان منشآت الطاقة، وكما هو معروف هناك حاجة ملحة للطاقة في أوروبا على أبواب الشتاء، فكل طرف يعتقد أنه باستهداف منشآت الطاقة لدى الطرف الآخر سيؤدي ذلك إلى إعلامه أكثر وتكبيده خسائر كبيرة. الطرفان الجانبان الروسي والأوكراني يفكران بنفس الطريقة، أوكرانيا تحاول أن توجد نوع من التوازن مع روسيا لأنه يوجد فارق كبير جدا بالإمكانات. تحظى أوكرانيا كما هو معروف بدعم دول حلف شمال الأطلسي، الولايات المتحدة، الدول الأوروبية، لكن في نهاية المطاف هي تتلقى ضربات أكبر بكثير. تحولت الحرب في الأشهر القليلة الماضية من خطوط التماس والمواجهة المباشرة إلى حرب المسيرات بشكل أساسي والصواريخ. روسيا تقصف كييف العاصمة بصواريخ باليستية وصواريخ عابرة، وتنحت أضرارا كبيرة بمنشآت حيوية، وهناك سقوط لقتلى بأعداد مهولة لا يعلن الكثير لا يعلن عنه عبر الإعلام. في المقابل أيضا أوكرانيا بدأت تقصف مصافي الديزل وأماكن التي تكرر فيها منتجات النفط البترول، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى نقص الإمدادات في الأسواق العالمية، لكن بما أن العقود آجلة كما هو معروف لم تظهر سريعا، وإن كان هناك ارتفاع في أسعار الديزل لكن يتوقع أن ترتفع أكثر، هذا سيشكل خطر كبير ويشكل ضرر على الإدارة الأمريكية وعلى العالم برمته. لكن فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية هي قلقة من هذا الأمر بشكل أساسي، ونجد كيف أنها تحاول أن تفتح مضيق هرمز وأن بالقوة العسكرية وبطرق متنوعة وتصعيد الضغوط على النظام الإيراني، لأن أي ارتفاع لأسعار الطاقة في العالم سواء البنزين أو الديزل سيكون له انعكاس مباشر على الاستحقاق الأكبر. الاستحقاق الأكبر هو الانتخابات، الانتخابات النصفية الأمريكية في 3 نوفمبر بعد حوالي 40 أو 45 يوما تقريبا، وفي هذه الحالة بالتأكيد سيكون هناك تصويت ضد حزب الرئيس وهو الحزب الجمهوري، هذا ما تخشى منه الإدارة الأمريكية، لذلك تسعى لإبرام هدنة على الأقل أو وقف لإطلاق النار، إضافة إلى أن الحرب بلغت مستويات مقلقة بالفعل منذ بدايتها، وحتى الآن لم تصل إلى هذا المستوى من التدمير ومن الاستهداف لمواقع متنوعة، وهذا ما يؤشر على خطر كبير لإمكانية توسع هذه الحرب وتصاعدها أكثر في القادم من الأيام.
1: نعم أستاذ، في ظل هذا التصعيد المتبادل بين روسيا وأوكرانيا واستمرار الهجمات وتباعد مواقف الطرفين، ما فرص نجاح المساعي الأمريكية للتوصل إلى اتفاق برأيك؟
0: أنا لا أعتقد أنه هناك فرصة كبيرة بالمعطيات القائمة حاليا، إلا إذا كان هناك مفاجأة. لابد من أن أحد الطرفين يتنازل عن شروطه، ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات

0: إذا قادر على إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات. بالنسبة لروسيا الأمر مستبعد، روسيا تتصرف وكأن الوقت لصالحها، هي تعتقد أن حرب الاستنزاف أضرتها كثيرا في البداية، لأنها في البداية في فبراير 2022 كانت روسيا تخطط لحرب خاطفة، البعض تحدث عن أسابيع قليلة وإن كانت روسيا لم تعلن ذلك رسميا، لكن هذا كان المخطط، أي أنها سريعا ستنتهي. شيئا فشيئا غرقت في المستنقع ثم تكيفت مع هذا النوع من الحرب، حرب الاستنزاف، وذهبت إلى ما يسمى دينوفو روسيا، أو المناطق التي هي تمتد من حوض دونباس في الشرق أقصى الجنوب الشرقي إلى أوديسا في أقصى الجنوب الغربي في أوكرانيا. الآن هي تعتقد وتعتبر أنه كلما طال أمد الحرب الطرف الأضعف وهو أوكرانيا هو الذي يتأثر. هناك مشاكل كثيرة في أوكرانيا، ليس فقط على المستوى العسكري، على المستوى الاقتصادي أيضا والسياسي هناك مشاكل داخل الحكومة نفسها. لذلك هي تعتقد أنه حتى مع حلول فصل الشتاء أوكرانيا ستكون الضغوط عليها أكثر. أوكرانيا في المقابل تعتقد أنه روسيا كدولة كبرى كلما تعرضت وإذا هيبتها تتعرض لتتأثر سلبا من خلال الضربات على موسكو والعديد من المواقع، بالتالي الوقت لصالحها. اعتقاد كل بلد بأن الوقت لصالحه يقلص فرص التسوية، خاصة أنه لا يوجد موقف واضح حتى موقف واحد من الدول الداعمة لأوكرانيا. الولايات المتحدة لديها رؤية، الأوروبيون الذين دعموا أوكرانيا منذ سنوات لديهم رؤية مغايرة. الولايات المتحدة تؤيد تقديم بعض التنازلات لروسيا، لكن الأوروبيين يعارضون ذلك والحكومة الأوكرانية تعارض ذلك. إذا في الواقع الموجود الآن لا يوجد مؤشرات على إمكانية انتهاء الحرب سريعا، إلا إذا كان هناك تسوية ما تطبخ في الأروقة أو إجراءات لأحد الطرفين لكي يتراجع قليلا، لكن لا يوجد هذه المؤشرات الآن، والمعطيات تشير إلى تصعيد أكثر مما هو وقف لإطلاق النار. ما يمكن أن نتوقعه أو نأمله هو إمكانية إبرام هدنة لفترة محددة لمنع تصاعد الحرب، ليس أكثر من ذلك.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا جزيلا لك. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 0.6 نقطة ليبلغ مستوى 8846.5 نقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول حوالي 0.1 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 303,300,000 سهم عبر 22,016 صفقة نقدية بقيمة 89,300,000 دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس حار ورطب، خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصولة المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 32، مدينة الجهرة 31، شمالا في العدري 27، غرب البلاد منطقتي شقاية والسالمي 26، جنوبا بالوفرة 27، جزرنا الشمالية في التشورب وبوبيان 28، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم، تيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 10:30 مساء، أدنى جزر الساعة 1:05 بعد منتصف الليل، موعد أذان الفجر الساعة 4:17، موعد شروق الشمس الساعة 5:36. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم دعوة أخيه خادم الحرمين الشريفين لسموه رعاه الله للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تزكيتها لرئاسة المجلس. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. الرئيس الأمريكي يجدد دعوته إلى روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وروسيا تقول إن عقوبات الرئيس الأمريكي على روسيا تعرقل مسار السلام في أوكرانيا. الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة بعد غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. مستمعين الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند والمخرج أمير مختار. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
2: هنا الكويت والساعة فيها 8:47 دقيقة.

أهلا بكم في نشرة رياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف الرشيد، ومن الإخراج عباس الفهد. ونستهل نشرتنا بالعناوين: أزرق اليد يخسر أمام كوريا الجنوبية في آسياد 2026، المساوي يحرز برونزية كاتا فردي في دورة الألعاب الآسيوية، منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يلتقي الفلبين غدا ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية، باريس سان جيرمان يظفر بالكلاسيكو الفرنسي أمام مارسيليا، الاتحاد الإسباني لكرة القدم يمدد عقد دي لا فوينتي حتى 2032، فيديركو دي ماركو يغادر معسكر منتخب إيطاليا بداعي الإصابة.

0: فأهلا بكم. خسر منتخب الكويت لكرة اليد أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 23 هدفا مقابل 26 في ثاني مبارياته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية ال20 آيتشي ناغويا 2026 لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا البحرين وإيران وكازاخستان. هذا وافتتح أزرق اليد مشواره في دورة الألعاب الآسيوية بفوزه على منتخب إيران بنتيجة السبت الماضي، وسيواجه غدا الثلاثاء منتخب كازاخستان ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية. أحرز اللاعب سيد محمد المسوي الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لفئة كاتا فردي بفوزه على اللاعب الإندونيسي كريستوفر إدبرت ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية ال20 آيتشي ناغويا 2026. وحول هذا الإنجاز أدلى لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه سيد محمد المسوي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية:
1: اليوم ولله الحمد أهدي للكويت الميدالية البرونزية في فئة الكاتا فردي، ميدالية مهمة وغالية جدا علي بعد منافسات كانت قوية في الأدوار التمهيدية مع المصنف الأول في العالم اللاعب الياباني. هذه الميدالية إن شاء الله تكون فاتحة خير في فئة الكاتا، الواعد بإذن الله تاريخ 23 في فئة الكاتا الجماعي مع أخواني سيد سلمان المسوي ومحمد أحمد بدر. إن شاء الله الله يوفقنا ونتوج في الميدالية الذهبية لأن هذا الهدف، وسعيد جدا بأني اليوم عدت الميدالية اللي كان أخوي جايبها سيد سلمان في آسياد هانغزو في الصين 2023. دائما نسعى بكل ما نملك لرفع اسم الكويت في هذه المنصات وهذه البطولات الكبيره الاولمبيه. كل الشكر للرعاه.
0: يخوض منتخبنا الاولمبي لكره القدم غدا الثلاثاء ثالث مواجهاته ضمن منافسات دوره الالعاب الاسيويه ال20 آيتشي ناغويا 2026 أمام نظيره منتخب الفلبين. هذا وقد خسر الأزرق الأولمبي مباراته السابقة أمام أوزبكستان بهدفين نظيفين، فيما تعادل في مباراته الأولى أمام منتخب فيتنام بهدف لمثله.

بصفوف مكتملة وبلا غيابات تذكر، يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في جدة على الملعب الفرعي لمدينة الملك عبدالله الرياضية استعدادا لمواجهة شقيقه السعودي المقرر لها مساء بعد غد الأربعاء في افتتاح بطولة خليج 27 التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل. وكانت القرعة أوقعت الأزرق والأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي عمان والعراق، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات البحرين والإمارات وقطر واليمن.

ومن أخبارنا الخليجية، أعلن نادي التعاون السعودي التوقيع مع الصربي فوكا رازوفيتش مدربا للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري خلف لمواطنه زاركو لازيتيتش. وبدأ رازوفيتش مشواره الاحترافي في 2006 مساعدا في بارتيزان الصربي قبل أن يخوض أول تجاربه كمدرب رئيسي عام 2011 مع تيلتو بيتك، وتولى تدريب دينامو مينسك البيلاروسي قبل أن يخوض تجارب مع الفيصلي والفيحاء الذي توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2021-2022، إضافة إلى الظفرة والوحدة واتحاد كلباء في الإمارات.

انتظم لاعبو الأهلي في معسكر المنتخب السعودي بمدينة جدة بعد فراغهم من المشاركة مع ناديهم في بطولة كأس القارات، وذلك ضمن تحضيرات الأخضر لمواجهة الكويت الأربعاء المقبل في افتتاح مشواره بدور المجموعات لكأس الخليج العربي لكرة القدم خليج 27. وواصل المنتخب السعودي استعداداته على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة تحت إشراف مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس. الأخبار العالمية.

حقق باريس سان جيرمان فوزا مستحقا في الكلاسيكو الفرنسي امام مضيفه مارسيليا بهدفين لهدف في الجوله الخامسه من الدور الفرنسي لكره القدم على ملعب فيليودروم. حقق باريس سان جيرمان فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين وخساره، ورفع باريس سان جيرمان رصيده الى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز قبل الاخير. فاز فنربخشة على ضيفه أيوب سبور بثمانية أهداف دون رد في الجولة السادسة من الدوري التركي لكرة القدم، وسجل كل من مايسون غرينود وفيداد موريكي وماتيو غاندوزي وعرفان غاهوتشي أهداف فنربخشة، ورفع فنربخشة رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس. كما ظفر فريق أميد سبور بصدارة الدوري التركي عقب فوزه المثير على ضيفه بيشكتاش بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة ذاتها، وخطف عميد سبور صدارته برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن غلطة سراي الذي انهزم أمام طرابزون سبور برباعية بيضاء.

جدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم الثقة بمدرب المنتخب الأول لويس دي لافوينتي، حيث مدد عقده حتى عام 2032. ويأتي هذا القرار عقب تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 والنتائج الملفتة التي يقدمها المدرب مع الأروخا. وقال الاتحاد الإسباني إن دي لافوينتي مدد التعاقد استعدادا لبطولتي أمم أوروبا القادمتين 2028-2032 وكأس العالم 2030 التي ستستضيفها إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب. غادر اللاعب فيديريكو دي ماركو معسكر المنتخب الإيطالي تحضيرا لدوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة التي يتم تعويضه بمدافع أستون فيلا ماتيو روجيري. وفي بيان رسمي قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بأن دي ماركو لم يتعافى من الإصابة التي كان تعرض لها مع فريقه إنتر، وعليه قرر المدرب روبرتو مانشيني استدعاء مدافع أستون فيلا روجيري لتعويضه، وذلك تحضيرا لمباريات المنتخب في دوري الأمم الأوروبية والتي يفتتحها الأزوري بمواجهة بلجيكا الجمعة المقبلة. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن الإصابة ستبعد وارين زاير إيمري عن تشكيلة المنتخب الأول لمباريات دوري الأمم الأوروبية القادمة على أن يتم تعويضه بماغنس أكليوش. وقال الاتحاد الفرنسي أنه بعد مشاورات بين الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان والباتفاق المتبادل سيغيب إيمري المصاب عن معسكر تدريب منتخب الديوك استعدادا للمباريات الأربع الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وسيحل محله زميله في باريس سان جيرمان أكليوش.

تعرض الفرنسي راندل كولو مواني مهاجم يوفنتوس لإصابة جديدة بعدما أصيب بكسر في أحد أصابع يده خلال مواجهة أتلانتا أمس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي. وخضع كولو مواني لعملية جراحية اليوم على أن يستغل فترة التوقف الدولي من أجل التعافي والعودة إلى التدريبات. وبحسب التقارير الصحفية لا يتوقع أن تؤثر الإصابة على مشاركة المهاجم الفرنسي في المباراة المقبلة ليوفنتوس أمام كاليري والمقرر يوم 11 من أكتوبر المقبل ما لم تحدث أي مضاعفات خلال فترة التعافي.

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا حول إصابة لاعبه الأوروغوياني فيدي فالفيردي بعد خسارة الديربي بنتيجة هدفين لهدف أمام أتلتيكو. وأعلن الميرينغي في بيان رسمي أن فالفيردي يعاني من رد

شديد في الكاحل الأيسر، وسيخضع لفحوصات جديدة لتحديد مدى الإصابة بدقة. وذكرت صحيفة سبورت أن فيدي فالفيردي سيغيب بالتأكيد عن الاستدعاء المقبل لمنتخب بلاده، ويمتلك ريال مدريد 20 يوما دون منافسات، حيث ستكون مباراته المقبلة يوم 10 أكتوبر أمام فيا ريال على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 8 من الليغا. تلقت

وسجل المهاجم الدنماركي أندريس دارير هدفين ليضمن نقطة التعادل لفريقه سان دييغو في ملعب نو ستاديوم ميامي، ما جعل انتر ميامي يتأخر بفريق 11 نقطة عن ناشفيل قبل 8 مراحل من نهاية الموسم العادي. ووصل انتر ميامي الفائز مؤخرا بكأس الأبطال هدر النقاط بعدما سقط في فخ التعادل الرابع تواليا في الدوري منذ فوزه الساحق على نادي مونتريال بسبعة أهداف لهدف في 30 من شهر أغسطس. بهذا مستمعينا قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين: أزرق اليد يخسر أمام كوريا الجنوبية في آسياد 2026، الموسوي يحرز برونزية كارت فردي في دورة الألعاب الآسيوية، منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يلتقي الفلبين غدا ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية، باريس سان جيرمان يظفر بالكلاسيكو الفرنسي أمام مارسيليا، الاتحاد الإسباني لكرة القدم يمدد عقد دي لافوينتي حتى 2032، فيدريكو دي ماركو يغادر معسكر منتخب إيطاليا بداعي الإصابة.

0: تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج عباس الفهد.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم قال

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب، عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال. قال برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة. قال إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوس، قال إخراج لول ونوري.

أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. يطيب لنا أن يتجدد اللقاء معك وبرنامج قال، الذي نطل من خلاله على التجربة الإنسانية ونتعرف على الجوانب الإبداعية في حياة الإنسان، وكيف استطاع أن يطور حياته ويوثق ذلك من خلال الكلمات وأنماطها المختلفة. فأهلا بك.

التي يؤمن بها المجتمع ويتصف بها ويفخر، حتى أمست تلك القيم والعادات منهجا يدعو الحكماء الناس للتمسك بها، لأنهم وجدوا فيها أركان البناء الصحيح لمجتمعاتهم، واعتبروا أن تلك القيم هي حجر الزاوية لبناء المدينة الفاضلة التي تسعى البشرية لها.

أيها الأحبة، من خلال برنامج قال نرصد الحوارات والمقالات والدراسات التي تناولت العلاقة الأزلية بين الأدب والأقوال والحراك الثقافي للمجتمعات، حيث احتوت الفنون المتنوعة أبرز صفات وملامح المجتمعات وتضمنت القيم.

صديقنا المستمع، إذا ما اشتدت وطأة الحياة وتأزمت الكلمة وعجز العقل عن التمييز بين الواقع والخيال أو بين الشيء ونقيضه، عندئذ نلجأ للحكمة التي هي خلاصة تجارب الناس لمئات السنين. والحكمة لا تأتي إلا من تجربة، والتجربة لا تأتي إلا بالعمل. فما أحوجنا اليوم لمثل تلك التجارب نتزود بها حكمة وعبرة بما يعزز لغتنا وقيمنا ويتصدى لما يعتريهما من تشويه أو تقصير. وهنا في هذا البرنامج نتناول مختلف المواضيع، نبحث عن التجارب ونقف معكم على صفات وأخلاق البشر وحالاتهم بين الترح والفرح، كل ذلك من خلال البحث في التراث العربي الأصيل.

قال أحد الحكماء: ولا المصائب إذ يرمى الرجال بها بقاتلات إذا الأخلاق لم تصب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من لانت كلمته وجبت محبته. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط ولا خادما، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما أو قطيعة رحم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم.

غرس القيم في المجتمع وخاصة المجتمع الإسلامي هو ما يهمنا، ويتطلب من المجتمع بكل أفراده رجالا ونساء شيبا وشبابا وفي جميع مؤسساته العامة والخاصة أن يتعاونوا في نشرها وتثبيتها في النفوس ثم متابعتها حتى تصبح جزءا أصيلا في سلوكهم وتعاملهم مع بعضهم البعض، وإحياء القول الحسن والكلمات الراقية النابعة من أصول الدين والمعبرة عن المنهج السليم. والمنهج التربوي الإسلامي على وجه الخصوص حافل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على القيم الفاضلة كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد واحترام الوقت والإخلاص والعدل والعفة والحق والشجاعة والاستقامة والفضيلة وغيرها من القيم التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع وتضبط الرغبات وتوجه السلوك. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

فالقيم لها فوائد في حياة الفرد، فهي التي تشكل شخصيته المتزنة القوية المتماسكة، لأنها تسير وفق مبادئ وقيم ثابتة، كما أنها توحد ذاته وتقوي إرادته وتنظم عناصره من خلال توحيد وجهتها.

فنرى الشخص غير الأخلاقي متذبذبا مشتت النفس تنتابه الكثير من الصراعات النفسية. كذلك من فوائد القيم أنها تجعل للإنسان الخلوق قيمة ومنزلة ومكان بين الناس، وبقدر ما يتأدب ويتحلى بهذه القيم تزداد ثقة الناس به واعتمادهم عليه ويتسابقون في تكليفه بالأعمال والمهام. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. كذلك من فوائد تطبيق القيم في حياة الفرد أنها تجعله دائم الإحساس بالرضا والإطمئنان والسعادة القلبية، كما تجعله متميزا بالجلد والصبر والثقة بالنفس وقوة الإرادة وتجنبه مظاهر الإحباط والضجر والتبرم والسخط من جميع أحواله. أما أهمية القيم في الجماعة، فمن المعروف أن المجتمع يتكون من أفراد، وهؤلاء الأفراد يشكلون الجماعة. لذلك اهتم المنهج التربوي الإسلامي بالحياة الاجتماعية في جميع مظاهرها وعلاقاتها وضوابطها. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة لتحدد العلاقة بين الناس وما يتعلق بهما لضمان استقرار المجتمع وأمانه، لأن حياتهم في المجتمع تتطلب نظاما وقانونا وقيما وضوابط توجه مساره وتنظم شؤونه وتنهض به حتى تدفعه لعمارة الأرض وإقامة الحضارة الزاهرة. لذلك فحاجة الفرد للقيم حاجة ماسة لصلاحه وصلاح مجتمعه، ولن تستقيم حياته إلا بتمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها حافلة بالقيم والآداب والأخلاقيات والعبادات والأحكام التي تنظم حياتنا كلها بطريقة فعالة منتجة للفرد والمجتمع.

ومن هنا صديق المستمع لابد أن ندرك أن التجربة الإنسانية تحمل في مقاصدها الأساسية نقل الخبرات والقيم والسلوكيات وثقافة المجتمع للأجيال اللاحقة، بما يضع المجتمع في حالة مثالية للعيش والتعايش. ولابد من العلم بأن هذه القيم لن تنتقل إلا من خلال الكلام والقول، وصنفت بأنواط الكلام المختلفة وكتب أفضلها وجمع للناس.

ومما يلتبس على الناس الخلط بين العلم والثقافة في التعامل مع الحياة. ولعلنا اليوم نعرض بعض الأفكار التي تميز بين المفاهيم وتمنحنا الفكرة الصحيحة حول التجربة الإنسانية بجميع جوانبها.

صديقنا المستمع، لابد من التفريق بين العلم والثقافة، فالعلم شيء والثقافة شيء آخر. فالعلم عالمي لا تختص به أمة دون أمة، ولا تحتكره قارة دون أخرى فيكون غيرها عالة عليها. إنه مشاع كالهواء الذي نتنفسه، والعلم تراث إنساني، ما من أمة إلا ولها فيه جهاد وجهود ويد وأيدي. وكل درجة ارتقاها العلم في أي عصر من العصور على يد أمة من الأمم في بلد من البلاد، إنما كان بفضل درجة أخرى قبلها، كان العلم قد وصل إليها في عصر آخر قبل ذلك العصر، وعلى يد أمة أخرى من الأمم في بلد غير ذلك البلد الذي وصل العلم فيه إلى الدرجة التي تلي تلك الدرجة. والعلم هو مجموعة الحقائق التي توصل إليها العقل البشري في مراحل تفكيره وتجاربه وملاحظاته المتسلسلة بتسلسل الزمن، فلا تختلف بتفاوت الأذواق ولا تتغير بتطور المصالح. فإن جدول الضرب مثلا من المعارف الإنسانية العريقة في القدم، وسيبقى حاجة من الحاجات الأولية لطلاب علم الحساب في كل بلد وفي كل زمن.

ولولا ما كان معروفا قبل العرب والمسلمين في علم الحساب لما توصل العرب والمسلمون إلى اتحاف الإنسانية بالحقائق الأولية من قواعد علم الجبر والمقابلة. ولولا علم الجبر والمقابلة الذي توصل علماؤنا إليه قبل مئات السنين لما تقدمت في العصور الأخيرة العلوم الرياضية الأخرى التي توصلت بها الأعمال الهندسية إلى ما وصلت إليه الآن من التقدم. فالعلوم الرياضية والحقائق الهندسية من العلم العالمي المشاع بين البشر.

والذي اشتركت عقول البشر في صياغته وتقدمه وارتقائه منذ العصور العريقة في القدم، وضاضت على أمة في أن تطلب العلم به حيث تجده. وكان الطب وعلوم الطبيعة والفلك وكل ما تمس إليه حاجة الأمم في قوتها وأسباب عزتها وتوفير حاجاتها، والمسلمون على الخصوص يوجب عليهم دينهم أن يتعلموا ما تدعو حاجتهم في مرافقهم إلى تعلمه من العلوم التي إن لم يحترفوها تولاها عنهم غيرهم، وكان جهلهم بها من أسباب ضعفهم.

أما الحديث عن الثقافة أيها الأحبة فشيء آخر، فالثقافة في كل أمة لها لون خاص مستمدة من مألوفها ومن ذوقها ومن مواريثها الدينية والأدبية والعلمية ومن ظروفها الجغرافية وحاجاتها الاجتماعية وتصوراتها عن الكون والحياة والإنسانية. وثم عوامل أخرى تتحكم في ثقافة كل أمة، ولذا نرى الثقافة الفرنسية مثلا تختلف عن الثقافة الألمانية، بل نرى الثقافة البريطانية تختلف عن الثقافة الأمريكية مع اتحادهما في اللغة والأدب. والصينيون واليابانيون يشتركون في الكثير من المقومات، وكانوا بين الحربين العالميتين في حاجة إلى عنصر قوي يستعينون به لمقاومة الاستعمار المحيط بهم من كل جانب. ومع ذلك فإن اختلاف الثقافتين حال دون هذه الأهداف المشتركة، بل أنشب الحرب بينهما سنين طويلة قبل الحرب العالمية الثانية. ولو لم تكن الثقافة من الفوارق الجوهرية بين الأمم، لكان من المعقول أن تتعاون الصين واليابان وتتحد وجهتهما، ولتكونت منهما حينئذ قوة رهيبة لعلها تكتسح الأمم.

أن تاريخ الأمة أيها الأحبة من عناصر ثقافتها، وآداب الأمة من صميم ثقافتها، وأخلاق الأمة في كل عصر من عصورها حلقة من سلسلة الأخلاق التي هي ميراث الماضي. وقد يكون في ميراث الأمة من أخلاق ماضيها الكثير من الخير والكثير مما ينافيه، فعليها أن تصلح بخيرها ما ينافيه، ومن الأخلاق التي تحتاج إلى الإصلاح. فإذا حاولت الأمة أن تتنكر لتراثها الأخلاقي بتطعيمه بأخلاق أجنبية عنها، أضاعت نفسها وفقدت أصالتها، وصارت تنافي الأصالة والانتماء والصفة الخاصة.

وسنضرب لكم مثلا من واقع الحياة وتجارب الشعوب. اليابان أرادت أن تكون من مصافي الدول المتقدمة وأن تلحق بركب الحضارة، فماذا فعلت؟ قامت اليابان بنقل التقنيات الحديثة والصناعات والمصانع وتحديث نظم المعلومات إلى آخر ما هنالك من أسباب التقدم العلمي من أوروبا وغيرها من البلاد المتقدمة، وتركت كل ما يؤثر على عقيدتها وسلوكها وما هو مخالف لمنهج حياتها وأساليب معايشها، فتقدموا وسادوا العالم.

إن القول الفصل أيها الأحبة بين العلم والثقافة هو أن العلم عالمي والثقافة قومية، والعلم لا لون له والثقافة ذات ألوان. وجانب الصواب من قال أن في الدنيا ثقافة عالمية ولا يمكن أن تكون فيها ثقافة عالمية، فالمجتمعات تتمسك بقيمها وثقافتها وتبعث فيها أسباب الحيوية بوصل ما بين ماضيها وآتيها.

فيها. والحديث عن ثقافتنا أيها الأحبة التي يجب أن نستمدها من مألوفنا ومن ذوقنا ومن مواريثنا الأدبية والدينية وضروراتنا الجغرافية وحاجاتنا الاجتماعية حديث طويل، ولكن عند متابعة الإنتاج الفكري لكل مجتمع نجد الأقوال والكلمات التي تتعدى خصوصية المجتمع ويمكن أن ينتفع بها العالم. لذلك البحث في الثقافة بالنسبة للشعوب يكون للاطلاع ولا يكون للتطبيق، ونقل الثقافة الأخرى لنا لابد من نقل العلوم والتطور وتطويرها، وبنفس الوقت لابد من المحافظة على الثقافة المجتمعية والتمسك بقيمها وأصولها، غالبا ما تنبع من الدين الحنيف بالنسبة لنا.

ومن الجميل أيها الأحبة أن نعي أهمية البحث في موروثنا الثقافي والاعتبار من تاريخنا الغني بالتجارب وفهم الحقيقة من التجارب السابقة والعمل على تجنب الفشل في تعزيز القيم في المجتمع والنهوض بأخلاقه والسعي لرفعته. ولابد أن نعرف أن الأقوال التي نرثها من الحكماء والمفكرين هي أقوال تلخص التجربة الإنسانية وتكتب بماء الذهب، لأنها تختصر العديد من السنوات الطويلة التي خاضها هؤلاء الحكماء. ومن أقوالهم: المعرفة هي أساس الوعي، والوعي المتأخر خير من الحماقة المستدامة، والوعي بالزمن مؤامرة على الزمن. يقول أحدهم: المشكلة كلها تكمن في الإدراك، فلم يشكل لي غياب الوعي أي خسارة. عندما يصل الإنسان إلى أعلى مرحلة بالوعي وهي التنوير، لن يكون إنسانا جديدا ولن يكسب شيئا جديدا، ولكنه سيخسر الكثير. نعم، سيخسر القيود والأغلال والبؤس والقلق. كل شيء يبدأ بالوعي، ولا قيمة لشيء من دونه.

الأحبة، نرجو أن وفقنا في تقديم هذه المفاهيم المرتبطة في الثقافة والعلم والمعرفة. وقد تحدثنا في برنامج قال في هذه الحلقة عن بعض هذه المفاهيم. لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم. لكم منا أجمل التحيات ومع السلامة.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمناني، سعد البوص، قال من إخراج لولو نوري.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة، كفو كفو كفو يا عيال الديرة، كفو اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم لقاء اليوم.
3: في لقاء اليوم نفتح معكم نافذة على التميز، نبحر في عقول شخصيات صنعت فروقا بمجالات متعددة، من العلوم والتكنولوجيا إلى الثقافة والفكر والتنمية وبناء الإنسان. نكشف كواليس النجاح، نستخلص الأسرار والخبرات في حوار يثري الفكر ويلامس الواقع.
2: لقاء اليوم. إعداد إبراهيم ماتقي، تقديم إبراهيم ماتقي، منال العمران، تنفيذ عباس الفهد. لقاء اليوم إخراج عبد العزيز البكر.

0: حياكم الله معنا مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، ونطل عليكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء اليوم. حلقتنا اليوم عن مستقبل الطاقة المستدامة والتحدي البيئي في دولة الكويت. اليوم نعيش في عصر يتصارع فيه التطور التكنولوجي بشكل مذهل، حيث يغير الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية ملامح حياتنا اليومية. لكن خلف هذه الشاشات الذكية والخوارزميات المعقدة تكمن بنية تحتية متعطشة للطاقة بشكل غير مسبوق. من هنا أصبحت الطاقة المستدامة والنظيفة ليست مجرد خيار بيئي، بل هي الركيزة الأساسية والشرط الأول لاستمرار هذا التقدم التكنولوجي. في بلدنا الحبيب الكويت نخطو بثقة نحو رؤية مستقبلية تجمع ما بين الاستدامة والابتكار. بينما نناقش تكنولوجيا طاقة المستقبل، هناك حلول عملية فريدة على أرض الواقع، من أهمها مشاريع تحويل التحديات البيئية كالنفايات إلى مصادر حيوية لإنتاج الطاقة والكهرباء. حول هذا الموضوع وأكثر يسعدنا استضافة المهندس سالم العجمي، مهندس استشاري وخبير معتمد في الطاقة المتجددة من المركز الأوروبي للطاقة. حياك الله مهندس، أهلا وسهلا فيك.
1: الله حييكم، أنا سعيد جدا أن أكون معاكم في هذه الحلقة وبهذا البرنامج المميز وبهذه المواضيع الشيقة المتجددة، فإن شاء الله تكون يعني حلقة أو لقاء مفيد لإخواننا المستمعين بإذن الله.
0: أكيد أكيد بدون أي شك. مهندس، محورنا الأول يتكلم عن الطاقة المستدامة وأهميتها في هذا العصر، عصر التطور والذكاء الاصطناعي. الطفرة الحالية للذكاء ومراكز البيانات، هل تعتقد أن هذا التطور يهدد الخطط المناخية إذا ما ربطت بالطاقة المستدامة على طول؟
1: نعم، لا شك أن الإنسان في الثورة هذه ما تسمى بالثورة الصناعية الرابعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي،
0: نعم،
1: جعلت يعني الكثير من القطاعات أصبحت أكثر سهولة في الاستخدام، أكثر كفاءة، أكثر كذا. لما نتكلم عن القطاع الصحي، قطاع المواصلات، كلها قاعد تستفيد من هذا الذكاء الاصطناعي. فهو لا شك أنه خلق يعني فرص وتطبيقات ذات كفاءة في كثير من الأحيان، ولكن الذكاء الاصطناعي علاقته مع الطاقة هو يعتبر سلاح ذو حدين.
0: نعم.
1: السلاح الأول هو السلاح الإيجابي أو الجانب الإيجابي، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ما هي مفيدة لقطاعات الأخرى

0: من الصحة والمواصلات، أيضا مفيدة لقطاع الطاقة المتجددة وقطاع الطاقة بشكل عام عن طريق التنبؤات واتخاذ قرارات سريعة بحسب المدخلات والمستشعرات، وبالتالي كفاءة الطاقة التقليدية تكون مناسبة. ولكن الذكاء الاصطناعي عشان يقوم بكل هذه المهام وكل هذه الأمور والتفاعلات يحتاج إلى مراكز بيانات تخزين شاسعة، وهذه المراكز وهو ما نسميه السلاح السلبي إنه يحتاج إلى استهلاك طاقة كبير جدا. فبالتالي هو يعتبر مفيد جدا في كثير من القطاعات، وممكن أيضا قطاع الطاقة تستفيد منه، وبنفس الوقت هو يستهلك الكثير من الطاقة التي يجب أن نفكر كيفية يعني التعامل معها بحيث أنه لا تكون عائق. لأن لا شك أن منذ اتفاقية باريس في 2013 نوهت أن العالم يسير في عدة سيناريوهات، إذا السيناريو لم يتخذ في مجال كفاءة الطاقة حرارة الأرض راح تتجاوز مثلا فوق 4 درجات، وبالتالي ممكن تحدث كوارث في بيئية في الأرض، ولذلك يجب أن نقلل هذا السيناريو بحيث أن نقلل الانبعاثات الكربون ويكون هناك استخدامات الطاقات المتجددة حتى يعني ما نصل إلى الخطورة في هذه الانبعاثات. فإذا كنا حنا نحاول أن نقلل الكهرباء التقليدية والطاقة المتجددة، ومع ذلك يأتينا أيضا قطاع حديث وقطاع البيانات وهو يستهلك زيادة من الطاقة، فيجب أن يكون هناك تعامل معه بطريقة على الأقل يعني ما يكون عائق في زيادة هذه الانبعاثات إذا استخدمنا تغطيتها عن طريق الكهرباء التقليدية. فبالتالي الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة يجب أن يكون لها دور في التعامل مع هذه المراكز. وأيضا ليس فقط الطاقات يعني الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة لا تستطيع أن تغطي 100% من هذه الاستهلاكات، ولكن نحاول أن يكون هناك تصميم معين، اختيار الموقع المناسب لهذه المراكز البيانات طبعاً. بحيث أنها تكون يعني أقل عرضة للحرارة، وبنفس الوقت الطاقات المستدامة المتجددة راح تغطي جزء، والجزء الآخر نحاول نحققه عن طريق كفاءة الطاقة المبنى. إحنا لو نتخيل عشان نبين ما هي شنو الاستهلاك اللي يحتاجه قطاع البيانات، حنا إذا كنا في غرفة، الغرفة تتعرض للحرارة عن طريق الحرارة المحيطة الخارجية، فحنا نبرد علشان نقضي على الحرارة الخارجية. قطاع البيانات لا، يتعرض إلى نوعين من الحرارة، حرارة الخارجية اللي فيه الجو، وأيضا حرارة نقل البيانات نفسها داخل المعالجات الإلكترونية التي تستهلك كثير من الطاقة بسبب نقل البيانات الإلكترونية اللي تكون فيها، فهي أيضا مصدر حرارة بالإضافة للحرارة الخارجية. فبالتالي التكييف يكون هو مضاعف في هذه الحالات، التبريد يكون مضاعف حتى يعني تستقر ولا تتعرض للخلل. مع مرور الوقت عندما الذكاء الاصطناعي يكون عليه الاعتماد كبير جدا، فخطورة أن تتعرض هذه البيانات إلى أي عطل فيعتبر خطر على القطاعات الأخرى، فبالتالي يجب أن يكون تعامل معها حذر جدا. اختيار الموقع للمراكز البيانات، طريقة التعامل مع الحرارة العالية واستهلاك الكهرباء التي تحتاجها، فهي موضوع مثل ما قلنا مهم جدا، ولكن في قطاع الطاقة يعتبر هو سلاح ذو حدين نتعامل معه بحذر، وخاصة أن الكويت من رؤيتها أن تنشئ واحدة من أكبر مراكز البيانات في العالم لتكون يعني هب أو حلقة وصل، وهذا يحتاج أن يعني كثير من الاهتمام والتعامل ووضع الحلول المناسبة حتى لا تكون عائق في المستقبل.
1: نعم، يعني معنى كلامك مهندس أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تطوير قطاع الطاقة ممكن أن التقنيات الذكية تساهم في معالجة أي مشاكل.
0: نعم، هو نقدر نقول أنها تحسن التعامل مع الطاقة. في السابق إذا ما كان نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كان اكتشاف العطل في الكهرباء يحتاج لوقت، ويحتاج وقت آخر حتى نروح نعالجه، فبالتالي يعتبر خسارة زمنية كبيرة. الذكاء الاصطناعي عن طريق الوضع المستشعرات المعينة ووضع البيانات بحيث أنه هو يحللها حسب الظروف التي نضعها له، فهو ممكن يتنبأ، ممكن أيضا يستشعر حرارة المعدة قبل أن تتعرض للتلف، يعطي إشارة حتى نتخذ إجراءات. فالذكاء الاصطناعي يلعب دور كبير في عملية ديمومة النظام الكهربائي، تقليل الأعطال اللي فيه، فبالتالي هذا كله يساهم في تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية التقليدية بالإضافة للطاقات المتجددة.

0: الطاقات المتجددة تعتبر يعني بدأت يعني ازدهارها من 2011 عندما طاقة الرياح أصبحت تكلفتها مناسبة، بعدها ب 2017 الذي جعل التكاليف الطاقات المتجددة أقل هو توافق مع التطور في الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: المقارنة التكلفة الطاقة يتم مقارنتها مع مشروع طاقة متجددة مثل طاقة شمسية كهروضوئية لمدة 20 سنة مع مشروع طاقة كهربائية عن طريق النفط مثلا 20 سنة، فيقيسون عملية الأعطال خلال 20 سنة، هل الكوست فيها عالي؟ نجد أن الطاقات المتجددة الكوس فيها جدا منخفض لأن إدارتها أصبحت سهلة، عملية التوافق، عملية التنظيف أصبحت سهلة، كل الأمور هذه جعل الكوست حق اللايف تايم مع الطاقات المتجددة أقل، ولذلك احنا نقول أن الطاقات المتجددة أصبحت منافسة وأفضل من الطاقات التقليدية. هذه الجزئية ساهم فيها الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي جدا، ومستوقع أن تتحسن إلى وقت أطول خاصة مع التطور اللي صار بالبطاريات أو مخزون الطاقة. فالذكاء الاصطناعي عملية الهرموني التناسق بين ربط الشبكات بالطاقات المتجددة بالإضافة إلى البطاريات، أصبحت الشبكات الكهربائية تحبذ الطاقات المتجددة. في السابق الشبكة الكهربائية كانت يعني لا تفضل الطاقات المتجددة، وكثير من المشاريع حول العالم نفذت مشاريع ولما حاولوا يربطون بالشبكات أصبحت عائق وأصبحت خسارة.
1: نعم.
0: في الوقت الحالي الطاقات المتجددة مع مشروع البطاريات ما بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي جعل عملية الشبكات الكهربائية تستعين فيها أو تحبذها، لأن منظومة الشبكة الكهربائية ترى علاقة حساسة جدا. بين التوليد وبين المستهلك
1: طبعاً.
0: فيجب أن يكون في توافق بينهم بمعايير معينة. إذا الطاقات المتجددة مرة تعطيني عالي ومرة تعطيني منخفض، هذا التذبذب على طول يسبب فقد
1: انقطاع،
0: انقطاع كهرباء.
1: نعم.
0: في أجزاء، وحدثت في بريطانيا في فترة قبل سنتين تقريبا.
1: نعم.
0: فهذه الحالات أصبحت تحدث قليلا مع وجود الذكاء الاصطناعي الذي أصبح حتى يستشعر تنبؤ الشمس أو تنبؤ الرياح خلال نص ساعة قادمة. في السابق كانت صعبة أني أنا أعتمد على الأمور هذه.
1: نعم.
0: فأصبح والتخزين الطاقة أيضا من الأشياء التي ساهمت. الذكاء الاصطناعي ليس فقط نستفيد منه في عملية التشغيل، أيضا نستفيد منه بالأمن والحماية المحطات.
1: يعني نقدر نقول أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قدرت أنها تدير الشبكات وتقلل من الهدر الكهربائي وعدم الانقطاع لهذه الشبكات وضياع المعلومات.
0: أي نعم، فهي الذكاء الاصطناعي له دور كبير في عملية التطبيقات مثل ما قطاعات الأخرى، قطاع الطاقة استفاد باستفادة كبيرة جدا، حتى مع وجود ما يسمى بالسمارت ميترز، أيضا بوجود السمارت جريد. فهذه كلها خلقت بسبب وجود هذا الحل الذي
1: ممتاز.
0: أصبح متوافق
1: ممتاز.
0: في هذه القطاعات.
1: نعم. إلى أي مدى تستهلك عملية تبريد الخوادم الضخمة طاقة هائلة؟ في بدائل، في حلول هندسية من وجهة نظرك مهندس سالم تجوب أو تخلي هذه التطبيقات في مراكز البيانات الحديثة أن في بدائل لها؟
0: كثير من الحلول قاعد تخلق حاليا في كثير من المجالات البحثية وأيضا في كثير من التطبيقات. حنا هذه الحرارة ليس قريبة علينا في قطاع الكهرباء، حنا
1: نعم.
0: عندنا المحولات التي تحول الكهرباء من لفل إلى لفل آخر هي عبارة عن ملفات، وملفات هذه يمر فيها تيار كبير وأيضا تتعرض للحرارة.
1: صحيح.
0: وتم معالجتها عن طريق داخل الترانسفورمر، يكون فيه آلية تبريد داخلية عن طريق الأويل ويكون لها عازلية معينة حتى يحافظ على هذه الآلية. كثير من الحلول أصبح يسقط على هذه المراكز البيانات، فدائما الحلول التي توجد في بحثيا بعد قبل تصير تجاريا يناقش في التكلفة والحل، هل هذا الحل ممكن يكون مجدي 100% بس التكلفة تكون جدا عالية، فبالتالي ما
1: طبعا.
0: يكون لها فيزابيليتي عالية. فأصبح هناك يعني كثير من الأبحاث، عملية الغمر هذه المراكز البيانات بآلية معينة نفس المحولات، هذه إحدى الحلول اللي ممكن تستخدم. عملية التبادل الحراري، الاستفادة بالتبادل الحراري مثل ما نتعامل مع السوائل والتبريد، السائل هو يمتص الحرارة أكثر من الهواء فينقل هذه الحرارة ويتم عملية الكلوز لوب ويبرد ويبرد المراكز البيانات بطريقة أخرى. أيضا من أحدث الأبحاث حاليا

0: أصبح هناك، إحنا قلنا مراكز البيانات مشكلتها أن هي مصدر حرارة وليس تتأثر بالحرارة الخارجية،
1: نعم.
0: هي تتأثر بنوعين،
1: من نوعين
0: من الحرارة الخارجية وهذا، فأصبح التبريد حار جدا. فأصبح أحد الحلول المبتكرة حاليا أن الكيس اللي يكون موجود على هذه قاعة البيانات تبرد بشكل مباشر بمعادن خاصة مثل النحاس وغيره، فبالتالي التبريد يكون مباشر ويحافظ على الكنتينوسيتي. هذا المجال البحثي يعتبر من أحدث الأفكار في هذا الجانب، وقاعد يدرس عن طريق الكوست إفكتف ماله خلال فترات معينة، ويقارن في عملية التبريد التقليدية. يعني دائما لما أسوي أي دراسة أي حل لازم أقارنه مع الوضع التقليدي، هل هو يعطيني تكلفة أفضل ولا لا.
1: نعم.
0: فوجدوا أن في الدراسة الأولية أن تحقق يعني خفض في استهلاك الطاقة والتكلفة 30%، وهذه مؤشرات مميزة، فبالتالي نتطلع أن يكون هذا نوع من الحلول إن شاء الله موجود. وأيضا عملية الاستفادة من المكان، في بعض الدول يكون مركز البيانات يكون فيه مكان يخففون الحرارة الخارجية في وضع يعني اختيار موقع معين في البلد، يكون إما منخفض أو مرتفع على حسب حرارة البلد. في دول حارة فبالتالي تلجأ إلى الدول يكون منخفضة، الدول باردة ممكن تحاول تعرضها عشان التيارات الهوائية تكون مهاس. فهذه دراسة مهمة جدا أن يكون يعني اختيار الموقع يجب أن يتناسب مع هذه التطبيقات. والحديث يعني ذو شجون، عملية الماي اللي قاعد نستفاد منه النظيف من المعالجات الصحية، هذا
1: راح نتكلم عن هذا الموضوع.
0: هذا غير النفايات،
1: أي؟
0: هذا دورة المياه، بدال لا أنا أستفيد يعني أبحث عن مصدر ماي عشان أسوي الكولينج التبريد التبادل الحراري، ممكن استفادة من هذه المنظومة إذا كان البنية التحتية يعني تستعد لهذا النوع من الأمور. وأيضا له علاقة بموضوع النفايات.
1: لا بتكلم عن هذا الموضوع لكن بعد ما نطلع الفاصل. مستمعينا الكرام خلكم معايا دقائق، والحديث أو عودة للحديث مع ضيفنا المهندس سالم العجمي، مهندس استشاري وخبير معتمد في الطاقة المتجددة من المركز الأوروبي للطاقة، وعنواننا اليوم مستقبل الطاقة المستدامة والتحدي البيئي في دولة الكويت.
2: وجوه تلهم، عقول تفكر، تجارب تغير مجرى الحياة. أنتم تستمعون إلى لقاء اليوم. لقاء اليوم مساحة نقترب فيها من الآخرين، نتعلم منهم، نستفيد من خبراتهم، لنصنع معا وعيا لمستقبل

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ونكمل حديثنا الشيق. قبل أن نطلع فاصل تكلمت عن موضوع الماي.
1: نعم.
0: نتكلم فيه أكثر شوي.
1: نعم.
0: عن الاستفادة.
1: نعم.
0: من
1: نعم حنا كطبيعة مجتمعاتنا حنا يعني البلاد العربية قاعد يعني تمارس أفضل الأساليب في عملية المعالجات الصحية.
0: نعم. إن
1: أفضل من كثير من الدول بمواصفات عالية جدا.
0: نعم.
1: ولكن المشكلة اللي قاعد نواجهها إن تصادف الدولة إن كميات كبيرة من الإنتاج قاعد توجد. واللي قاعد يصير إنه ما يكون مربوطة بفكر متكامل حتى نستفيد من هذه المياه بشكل متناسب. راح نضرب عليها مثال حاليا. الماء اللي قاعد ينتج حاليا قاعد تعاني في وزارة الأشغال تقول أوكي جزء راح أوديه للمخزون الأرضي، جزء راح أوديه مثل الزراعة، جزء راح أوديه مثل الأحواض معينة. نسبة تزيد عن 50% تكون زائدة إذا كنا نكب يعني نوجه للبحر. حنا أصلا إنه عندنا هاجس إنه منسوب البحر بسبب تغير المناخ راح يرتفع، فحنا قاعدين نسبب مشكلة. فش اللي قاعد يصير؟ هذا المياه ممكن نستخدم فيه بعدة طرق، وهو ورقة بحثية قاعدين نستعد إن نجهزها. المياه المعالجة هذه ممكن الاستفادة منها السابقة اللي مثلا استفادت منها دبي مثلا.
0: نعم.
1: اللي هي عملية استفادة في إدخال منظومته مع إنتاج الطاقة من النفايات، هذا راح نتكلم عنه بعد شوي. أيضا نقدر نستخدم هذا المياه إن نخلق منه

0: حنا رؤية الكويت ان حنا يعني راح نستفيد من الطاقات المتجددة وننتج 25 جيجا وات من الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر يعتبر ناقل الطاقة الأساسي في العالم، راح ينتج منها كثير من أنواع الطاقة. فالجرين هيدروجين يحتاج إلى مياه، فإذا أنا راح أحقق هذه الرؤية عن طريق مياه البحر في زبريتي راح تكون تكلفة جدا عالية، لأن أحول مياه البحر إلى مياه مقطرة تقريبا خفيفة حتى أفصل الهيدروجين وكذا. أنا أوردي عندي هذه
1: المياه المعالجة.
0: المياه المعالجة
1: صحيح،
0: المياه المعالجة قاعد تطلع مقطرة في بدايتها، بعدين تش على عملية إضافة معادن حتى يكون مياه مقبولة للنبات وغيره وغيره وغيره. فممكن مع البنية التحتية يستحسن أن نستقل هذه ونربطها مع رؤية الكويت الـ 25 جيجا، بحيث أن جزء من مخارج هذه المياه تكون قريب منها محطات لإنتاج الطاقة الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى مياه، يحتاج إلى الإلكترولايزرز اللي هو المنظمات، وأيضا يحتاج إلى طاقة متجددة. فبالتالي اختيار مكان المعالجة يجب أن يكون في مكان استراتيجي أقدر أن أخلق منه هذه المصادر قريبة منها على تقبل بالتكلفة، وبالتالي يكون أنا حققت رؤية أكثر من هدف مع بعض. ليس فقط أني أنتج منها جرين هيدروجين، ممكن أيضا من هذه المياه أنشئ منها بحيرات، بحيرة مستوى عليا، بحيرة مستوى سفلي، وهذا ينطبق على مدينة المطلع على سبيل المثال.
1: نعم.
0: عندنا مستوى يرتفع عن الآخر أكثر من 40 متر تقريبا، فبالتالي تعتبر مناسب جدا لإنتاج الطاقة وتخزينها عن طريق الهايدرو بامب باور، وهذا يعطي تكامل جدا عالي، يعطي أيضا إحياء للمناطق خاصة محمية صباح الأحمد موقع استراتيجي، ممكن إنشاء بحيرات وإنشاء محطات. دبي اضطرت أن تبني محطة يعني تسوي الليفل عالي والليفل المنخفض بتكاليف عالية جدا، والماي يتم سحبه عن طريق مياه البحر. حنا عندنا الماي اوريدي حنا دافعين فلوسه عن طريق انتاجه، وهو اوريدي جاهز
1: موجود جاهز،
0: وعندي انا اوريدي ليفل جاهز المطلع والمنطقه
1: ومتى اشوفه على ارض الواقع.
0: هذه مقترحات موجوده على ابحاث قاعدين نحاول نسلط عليها الضوء، واعتقد ان شاء الله ان حنا ان شاء الله نقدر ننقلها لاصحاب القرار وحتى يعني تكون لها مردود. اللي قاموا في دبي بطريقة مبتكرة، في السابق لما نفكر في عملية إنتاج الطاقة من النفايات الدولة يعني تقول أوكي أنا أنتج الطاقة من النفايات، إن الحرارة عندي تبريد، أنا دولة حارة فهيدك عندي، أنا أوردي قاعد أنتج كهرباء عن طريق البحر وعرف السايكل عندي وعرف الأمور هذه كلها، لأن عملية تبريد تعتبر مشكلة. فعملية اللي سوتها دبي عملية التبريد اللي تصير في المحطة عن طريق المياه المعالجة، حطت النفايات وعندي مياه المعالجة جات، فبالتالي حتى المحطات الكهربائية أصبح مو لازم تكون على البحر، أقدر أنشئ محطات بمناطق معينة ويكون، ولما تكون قريبة بالمسافات أقرب من البحر فأنا أيضا قللت تكلفة النقل وقللت الكوست. فهذه كانت مبادرة جدا ممتازة في دبي، تم تشغيل أعتقد في 2024، تستحق الاطلاع والاستفادة. اللي أيضا يميزها أن استفادوا أيضا من التكامل اللي ما يسمى بانبعاثات. الحين دائما النفايات هي الأفضل أن يتم عملية الريسايكل لها، الريسايكل الكمية النفايات المواد اللي يتم تصنيعها كفاءة الريسايكل تختلف، في مواد كفاءة الريسايكل 100% 99% مثل النحاس،
1: نعم.
0: في مواد بلاستيك لا 60-70%، في مواد فمو كلها قابلة للريسايكل، فيتم عملية خلق منظومة ريسايكل وهي عادة لا تزيد عن 40% في أحسن الأحوال. كمية النفايات 60% حرام أنها تردم، وحنا قاعدين نعاني منها،
1: فأنا استفيد منها،
0: فهذه يتم تحويلها للطاقة،
1: نعم.
0: عن طريق المجمعات وتجمع في مكان معين ويتم حرقها. الهاجس اللي في السابق عملية الانبعاثات، الآن الفلاتر أصبحت تعطي جودة أفضل من،
1: صحيح.
0: وأيضا
1: بالضبط.
0: يتم امتصاص الكربون وتوجيهها للصناعات، في كثير من الصناعات يستفيدون من الكربون، عندنا المشروبات الغازية،
1: صحيح.
0: مصانع الكربون أصبح مادة يعني تدخل في الصناعة. وأيضا الآشز الرماد، الرماد المتطاير يمتصونه ويطلعون منه مواد، الآشز الرماد اللي المتبقي يتم نقله وفصل المعادن عنها ويتم عملية الريسايكل. فنلقى بالأخير أن كمية النفايات اللي تحتاج الردم كمية جدا صغيرة، فبالتالي هذه يعني خطوة نحتاج أن احنا نستفيد منها بشكل مباشر، والتأخير فيها يعتبر خسارة للدولة.

0: اتخاذ القرارات يحتاج ان يعني خطوات تبدا خطوه بخطوه، لان اذا الدوله تتاخر على ما تضع التشريعات يكون تقنيات جديده تحتاج تشريعات اخرى،
1: تحتاج تشريعات.
0: وهذا اللي قاعد نعاني، هذا اللي قاعد نعاني منه منذ 2012. منذ 2012 يعني وضعنا يعني رؤيه الشقايه، تاخرنا في المواصفات، تاخرنا بالاداه، حتى تكمله المشروع اصبح هناك عائق، تعرضت للحريق، تعرضت للامور، وما زلنا يعني ننتظر الخطوة الاستراتيجية التنفيذية. أنا عندي موضوع يتعلق بالنفايات، الطاقة أضع لها الألعاب، أضع لها آلية التنظيمية لها والتنفيذية
1: وأطبقها على طول، ما أخليها صحيح بالضبط.
0: وأيضا عندنا موضوع ما يسمى بعملية الفاينانسينج. إحنا الكويت الحين أعلن صاحب السمو أمير البلاد أن الكويت راح تلجأ إلى الحياد الكربوني، راح تطبق خلال 2060. وايضا عندنا الطاقه المتجدده، بدل ان تكون 15% من تغطيه الطلب راح تكون 50% في عام 2050، فبالتالي عندنا كميه مشروع، كميه هائله. الحياد الكربوني عشان تحقق دوله الكويت ليس فقط عن طريق الطاقات المتجدده، هناك عده مشاريع لازم تطاب، منها عمليه الزراعه، منها عمليه الكابشر، الكربون كابشر، والامور هذه كلها.
1: ما هي نصيحتك المباشره حق طلبه الهندسه والشباب حديثي التخرج المهتمين بالدخول في قطاع الطاقه الاستدامه والتكنولوجيا البيئيه؟
0: لا شك يعني أنا متطلع لقطاع الطاقة منذ 2012، فكان ب 2012 فرص الوظيفية في العالم في مجال الطاقة المتجددة كانت 7 ملايين وظيفة، وقاعد تزيد، وصلت يعني لما جمعناها في 2022 تعدت 60 مليون وظيفة في العالم. فحنا قاعدين على مستوى دولة الكويت بحجم الصغير قاعدين نضع رؤية بمشاريع ضخمة جدا، فالفرص الوظيفية جدا عالية. الشباب الكويتي لا يعتقد يعني هو راح يكون يعني يكون يجب أن يكون فيه من القيادة شوي، هو تعلم لما يأتي قد ينصدم في بعض الواقع، يستطيع أنك هذا دورك الدولة لما تكفلت فيك أنك تكون مشارك، حتى أنك تحاول تغرز شنو الإيجابيات المفروض تتخذ.
1: صحيح.
0: اختار البرامج التدريبية، اطلبها اللي تحتاجها، يشارك خبراتك، وأيضا الاستمرار في عملية التعلم. الدولة مقبلة على مشاريع ضخمة، الدولة مقبلة على اعتماد على الكادر الوطني بشكل أكبر، فعلينا الشباب مسؤولية تعليمية. قاعدين ما شاء الله، في السابق كانت البعثات كل سنة 150-200، أصبحت الآن بالآلاف.
1: بالآلاف صحيح.
0: هذا الكوادر مهمة جدا، اخلق الفرصة، اخلق العمل بما يخدم الدولة. الانتاجية هي ترى بعد الله عندكم يا الشباب.
1: أكيد أكيد.
0: ولا هي تخصصات تعتبر بناءة جدا، تطويرها وتفعيلها يعتمد عليك شخصيا وأصحاب المسؤولين، إذا تلمسوا منك الحلول هذه راح يأخذون فيها بإذن الله.
1: أكيد طبعا. مستقبل الكويت وهو مستقبل الطاقة المتجددة وطاقة المستقبل والذكاء الاصطناعي مع الكوادر الشبابية. مهندس سالم العجمي ومهندس استشاري وخبير معتمد في الطاقة المتجددة من المركز الأوروبي للطاقة، أنا أختم معاك هذا الجزء، ولنا لقاء ثاني وجزء ثاني نتكلم فيه عن أهمية تحويل النفايات لإنتاج الكهرباء والطاقة في دولة الكويت. شكرا لك.
0: شكرا لكم، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء، ونتمنى أن نحقق الفائدة لإخواننا المسلمين.
1: حياك الله. شكرا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم لختام الجزء الأول من لقائنا مع ضيفنا الكريم مهندس سالم العجمي، ونوعدكم بجزء ثاني وموضوع جديد. تحيات فريق البرنامج بقيادة مخرجنا عبد العزيز البكر. إلى اللقاء.
2: وصلنا لختام حلقتنا، مر الوقت سريعا برفقة العقول الملهمة، لكن الأثر والمعرفة يظلان ممتدين. إلى اللقاء.
3: تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم ماتقي، منال العمران، عباس الفهد. لقاء اليوم للمخرج عبد العزيز البكر.

0: سلمية. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الحملات الانتخابية في المغرب تدخل يومها الأخير، و28 حزبا تتنافس في الانتخابات التشريعية. أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ في نيويورك غدا. الرئيس الأمريكي يجدد دعوته إلى روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا. الرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة بعد غد الأربعاء، ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 7:41 صباحا. أدنى مستوى للجزر في الساعة 1:02 بعد منتصف الليل. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم 32، النويصيب 27، الوفرة 25، السالمي 26 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 42 درجة، النويصيب 40 درجة، الوفرة 42، جزيرة جارو 35، أم المرادم 37، السالمي 41 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:36 بمشيئة الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الساعة المباركة برنامجكم للإذاعة من الأحد للخميس من الساعة 10 للساعة 11 على الهواء مباشرة. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم من إذاعة دولة الكويت. مساء عليكم بالخير ومساء الخير على زميلتي شاهة. مساء الخير شاهة.
1: مساءك ورد راشد. مسي عليكم مسي على السادة المستمعين، وقول حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة. طبعا برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي، محدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطراروة.

0: مرحبا فيكم، انضموا لنا في هذه الساعة على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت وفقراتنا المتنوعة ومختلفة. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول موضوع راح نسولف فيه أنا وزميلي راشد عن طبعا بداية سنة دراسية جديدة فيها استعدادات وتحديات. راح نتكلم عن الأسابيع الأولى من طبعا دوام الطلبة والطالبات والتجهيزات أيضا. وأيضا عندنا فقرة فائدة طبية، طبعا هذه الفقرة مسجلة من دكتور مختص في مجاله ينصحنا ويعطينا معلومات الأكيدة عن طبعا المجال المعين اللي هو متخصص فيه. وأيضا فقرتنا الأخيرة فقرة الضيف الليلة، وضيفتنا راح نتكلم فيها أيضا عن موضوع متخصص في الدراسة، يعني عن طبعا وزارة التربية وأيضا عن المدارس، يعني ضيفتنا تربوية بامتياز.
1: بالتأكيد مرشد اجتماعي وتربوي في ختام همسك مع ضيفتنا، وأيضا فقرتنا المتعلقة والخاصة بأخبارنا، أخبار الديرة وأخبارنا الفنية، سواء كانت أخبار محلية خليجية عربية عالمية. لكن الجميل في الموضوع دائما يعني يعطيهم الصحة والعافية موظفين الدولة من نساء ورجال وكذلك مسؤولين الدولة اللي على قدم وساق يحاولون دائما يقدمون كل ما هو سهل ومميز وبسيط وسريع الإجراء لكل مواطن ومقيم وزائر البلد. قواكم الله على هذا الدور الجبار اللي قاعد تقدمونه وتقومون فيه، خصوصا في هذه الفقرة المتعلقة في الأخبار. يا جماعة نأتيكم كل ما هو جديد وأول بول، فشكرا أيضا فريق الإعداد، قواكم الله. هذا كله ليش هذا العمل؟ لأجل هذا الوطن، كي تكون الكويت دائما في المقدمة، والكويت بأبنائها وبناتها بسواعدهم، الكويت دائما هي الأولى.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.
2: ردنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معكم لفقرتنا الأولى، وهي يعني المساحة الحوارية اللي دائما نسأل فيها أنا وزميلي راشد. اليوم طبعا راح نتكلم عن بداية سنة دراسية جديدة فيها استعدادات وتحديات، لكن أول استعداد وأول تحدي راح نسولف فيه اللي هي النوم والمعفوسة راشد عند اليهال، يعني أو عند الطلبة والطالبات. تلاقي دائما قاعدين ينامون الصبح، والبعض ينام الضحى العود، والبعض ينام الظهر، يعني تخيل، ويقعدون الفير أو يقعدون يعني تالي الليل. شلون النوم يعدلونها
3: بالضبط شاه؟ يعني هو موضوع النوم يتعدل، تمام، ممكن يكون قاعد الفجر، ممكن قبل الفجر، ممكن ينام بكر حيل ويقعد الساعة، يعني يتعدل أول أسبوع، يتعدل
2: أول أسبوع، ما يتعدل أول أسبوع، يحون سهرانين
3: تمام، اللي سهران اللي يعني قايم قبل الثاني، وبعدين مستنسين ترى، ها
2: صح،
3: عودة مدارس، مجهزين الملابس، مجهزين أغراضهم، ينامون بكر، تعدد النوم شوي صعبة، عدلوا النوم انتهينا منه. لكن الموضوع الثاني الأهم، خصوصا بعد الفترة هذه الطويلة، دوام أول يوم. بعض الأسر الله يهداهم أول ما يرجع، ها عطوك كتب، ها شنو عطوك واجب، ايش سويت، منو معك بالصف، ربعك معك، لحظه شوي شوي، مو بهالطريقه. يعني ياخذ هذا الولد او هذه البنت التحفيز والتعليم والسؤال. ايضا الطلبه كذلك، والله ابغى اغير صفي، ليش ايوه بتغير الصف؟ يعني هذا دائما مشاكل، ابغى اروح مع ربعي، او والله صديقاتي راحوا الصف الثاني، والله غيروا كذا. ففي هالامور هذه كيف نهيئ ابنائنا وبناتنا للعام الدراسي، كيف ان نتعامل معاهم عودتهم المدرسة، كيف أن نهيئهم هم تقبلهم لهذه المعلومات ويتعاملون مع هذه المعلومات، وشلون يتعايشون معها من البداية. أيضا كذلك الأسر يجب أن تعرف كيف تتعامل. البعض عنده الصراحة عنده هذه الميزة، وكيف يسألها شلون يومك، استانست، شلون أصدقائك، ما يأخذ على أمور الدراسية. البعض لا، يبي الدراسة إيش صار عليها، وبعدين قبل يلا خنام ففي أمور كيف أنه يعمل لها تكنيك معين. هل نحملهم المسؤولية؟ قل والله مسؤوليتك انت، تبي تقعد تنام متاخر الساعه 10 الساعه 11 براحتك، لكن انت قاعد الصبح، قاعد الصبح راح تتحمل. طيب راح الصبح البعض والله بالفصل تلاقينا على قولتهم طقطق روس مو قادر يركز، فهذه مشكله بحد ذاتها. فاحنا كيف نهيئ ابنائنا في بداياتهم، خصوصا اللي اول سنه دراسيه بعد رياض الاطفال، ذيلا عاد ايشي
2: هذيل، الله يعينهم والله يعين يعني اولياء امورهم في المرتبه الاولى، يعني راح يعانون معاهم معاناه مو طبيعيه. ما يبون يروحون يداومون، خصوصا ما يبون يداومون الابتدائي. ليش؟ طبعا رياض الاطفال المرحله اكثر شيء، يعني المرحله فيها وناسه، هذه المرحله والعاب ويعني ترفيه، لكن دشوا على مرحله الدراسه ما في الترفيه اللي كانوا يشوفونه بأولى روضة وثاني روضة، حتى بالحضانة، فتلاقي شيء جديد عليهم وما يبون، دائما يعني الأطفال يرفضون من البداية مبدأ الدراسة،
3: واللي قلبه رهيف يعني ما يتحمل ان بنيته تبكي ولا الولد يبكي،
2: يردها وياه
3: يردهم البيت.
2: وخصوصا الاباء، على فكره الامهات شوي قلبهم قوي، يعني عادي تخلي بنتها تبكي وتخليها اولى ابتدائي، لا ما ارضى، اهم شيء مستقبلها ولا ولدها. الابو لا، تصدق انا ملاحظه الابو لا، على طول ياخذ عياله ويطلع
3: لا يتصلون عليه تليفونه، الو يبا انا والله براسي يعورني، بطني يعورني، ابي اطلع الحين، خلني اطلع الولد تبع. ايضا امور اشرت اليها شاهد معرض حديثك، موضوع الترفيه. الترفيه الان يختلف، يعني كيف نرفه عن ابنائنا، خصوصا في اوقات المدارس، يعني ايام الاجازه والعطله تلاقي بين يوم وتركب يطلع، يروحون العاب، يروحون سينما، يروحون مثلا يتمشون وكذا، اجازه زين.

0: وقت المدارس، هل نرفه عن أبنائنا بنفس الطريقة أم يختلف عملية الترفيه؟ وهل يحتاج فعلا إلى ترفيه أسبوعي أم أسبوع ترك؟ طيب نوعية الترفيه اللي يحتاجها، طيب البعض هل ممكن إذا أنا ما رفهت عنه يدخل في حالة انطوائية مثلا، يدخل في حالة نفسية، ينهار دراسيا مثلا، ينعكس على دراسته هذا الأمر؟ هل الترفيه مهم؟ هذه الأمور جدا مهمة. أعتقد هذا السؤال جوهري راح نطرحه على ضيفتنا وتشاركنا في مساحتنا الحوارية في ختام هذا البرنامج، ونتكلم في هذا الموضوع تحديدا ودور المرشد التربوي كذلك في هذه الحياة وتعاملهم مع أبنائنا وبناتنا، وإذا أبنائنا وبناتنا عندهم مشكلة معينة كيف يلجؤون لهم، كيف يتم الشرح، أهمية هذا الموضوع خصوصا الخصائص الاجتماعي والخصائص النفسي في هذا الجانب، والتقارير اللي تكتب وكيف نحن نتعامل معها كأولياء أمور. ترى شخصيات أبنائنا في المدارس تختلف عن البيت،
1: صح؟
0: يعني هو بالمدرسة تلاقينا 7 ساعات تقريبا بالمدرسة، من الساعة 7:30 7:15 بالمدرسة، 7:10 لغاية الساعة يعني حتى بالهدة، ها البنات يجتمعون مع بعض أو الأبناء يجتمعون مع بعض في الغرفة في الانتظار وغيره، أيضا يصير بينهم احتكاك وبينهم كلام والأمور هذه، يتعرفون على بعضهم البعض، فيختلف تماما عن البيت. البيت تلاقينا يرجع يتغدى،
1: صح،
0: يبي يريح شوي، يلاقي دروسه مثلا، يفتح شنو واجبات اللي عليه، ترى ساعتين يرد ينام مرة ثانية
1: عدل، فيقعد ويا طبعا اللي بالمدرسة أو ويا أصحابه ويا طبعا أصدقاء أو صديقاتهم أكثر من يقعدون مع أهاليهم، خصوصا فترة المدرسة. فعلشان كذي خلال هذه الفترة حلو أن الواحد أيضا يسأل عن أبنائه، يروح المدرسة ويسأل عنهم ويعرف حتى شخصياتهم.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأولى وهي فقرة أخبار الديرة وآخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر عندنا عن وزارة الشؤون تفتتح جميع صالات أفراح الرجال في منطقة الأحمدي.
1: أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية افتتاح جميع صالات الأفراح المخصصة للرجال في محافظة الأحمدي ليصل عددها إلى 9 صالات، وذلك ضمن خطة وزارة لتوفير صالات الأفراح للمواطنين.
0: وأوضحت الوزارة أن إجمالي الصالات المتاحة للحجز عبر تطبيق أو برنامج دار المناسبات وتطبيق السهل بلغ 30 صالة من أصل 76 صالة، من بينها 5 صالات مخصصة للنساء.
1: وبينت أن عدم افتتاح بعض الصالات الأخرى يعود إلى استكمال اشتراطات قوة الإطفاء العام الخاصة بإصدار التراخيص، مؤكدة أن العمل على تحسين مباني الصلاة واستيفاء الاشتراطات اللازمة تمهيدا للتوسع في تشغيلها وتسهيل إجراءات الحجز. مبدئيا نقول ألف ألف مبروك للمعاريس وعسى الله يوفقهم إن شاء الله، وشيء جميل ولا غريب على وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم كل هذه التسهيلات. يا جماعة ترى بعض الصلاة المسكرة مو مسكرة عشان شيء، للصيانة والاشتراطات الخاصة لسلامتكم بالدرجة الأولى. شكرا وزارة الشؤون.

0: وخبرنا الثاني عن وزارة الداخلية تحذر من 4 ثغرات تهدد كاميرات المنازل.
1: دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات الأساسية لتعزيز أمن كاميرات المراقبة المنزلية وحمايتها من الاختراق.
0: وأوضحت أن حماية الكاميرات ترتكز على 4 عناصر رئيسية تشمل كلمة المرور وشبكة الإنترنت المنزلية وخدمة الوصول عن بعد ومصدر شراء الكاميرات.
1: وشددت أيضا على أهمية تغيير كلمة المرور الافتراضية بشكل منتظم واستخدام كلمات مرور قوية وربط الكاميرات بشبكة إنترنت منزلية موثوقة ومحمية، إلى جانب تغيير الرقم السري الخاص بخدمة الدخول عن بعد وشراء الكاميرات من شركات معروفة وموثوقة.
0: كما أكدت الوزارة ضرورة مراجعة إعدادات أجهزة المراقبة وتغييرها والاستعانة بدليل المستخدم أو الشركة المختصة عند الحاجة.
1: نقطة جدا مهمة وحساسة للأمانة، يمكن البعض والكثير يغفل عنها، تحديدا هذه الكاميرات المنزلية. ممكن البعض يقول كان حط كاميرات خارجية، والبعض الآخر للأسف يضع كاميرات داخلية أيضا للرقابة خاصة فيه، هو يعني حب دار الشيل مثلا، المطبخ، الأمور هذه كلها. لكن يا جماعة أيضا أهاليكم وأسركم تدخل هذه الأماكن وهذه خصوصيتك، فالكاميرات مثل ما هي مميزة لكن بنفس الوقت هي خطر، لذلك جاء هذا التنبيه من قبل وزارة الداخلية المعنية بهذا الأمر. تحذركم يا جماعة وانتبهوا، عسى الله يحفظنا ويحفظكم.

0: وخبرنا الثالث عن انطلاق العام الجامعي 2026 و2027 وافتتاح كلية الطب والعلوم الصحية.
1: أعلنت الجامعة انطلاق العام الجامعي 26-27 بعد 2000 وسط استعدادات أكاديمية وإدارية متكاملة بالتزامن مع افتتاح كلية الطب والعلوم الصحية واستقبال أولى دفعاتها.
0: وأكدت الجامعة أن افتتاح الكلية يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة التعليم الطبي ومواكبة التطورات في العلوم والتقنيات الطبية، إلى جانب التوسع في التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات دولة الكويت وتسهم في إعداد كوادر

0: وطنية مؤهلة للعمل في القطاع الصحي.
1: وأشارت أيضا إلى أن إجمالي الطلبة الملتحقين ببرنامج البكالوريوس هذا العام بلغ تقريبا 2725 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد طلبة الماجستير 154 طالبا وطالبة.

0: وخبرنا الرابع والأخير أيضا عن وزارة التربية. أعلنت وزارة التربية عن توفير 1416 حافلة مدرسية لخدمة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ضمن استعداداتها لتوفير نقل مدرسي آمن ومنظم للطلبة.
1: وأوضحت الوزارة أيضا أن جميع الحافلات تخضع للمراقبة عبر أجهزة تتبع من قبل الوزارة والشركة المشغلة، مع متابعة أهلية السائقين، وكذلك توفير آلية للإبلاغ الفوري عند وقوع أي عطل أو حادث لتأمين حافلة بديلة، إضافة إلى توفير مرافق مع كل حافلة في مدارس التربية الخاصة.
0: وكشفت الوزارة عن خطة مستقبلية لتوفير 2300 حافلة جديدة مزودة بكاميرات مراقبة لخدمة المراحل التعليمية الثلاث، إلى جانب تعيين مرافق في كل حافلة للبنين والبنات.
1: قواهم الله وزارة التربية، يعني بارك الله فيهم، بارك الله بجهودهم. 1416 حافلة مدرسية لخدمة المرحلتين المتوسطة والثانوي، و فيها تتبع وفيها مراقبة ومشرف أيضا داخل هذه الحافلة، ويقول لك لا سمح الله إذا تعطلت على طول سيارة بديلة موجودة،
0: وفيها كاميرات يعني، وحتى ذاكرين أن يعني السائق لازم يكون مؤهل، ولازم يعني كاشفين عليه وعارفين أنه هو طبعا يكون طبيعي وخالي من طبعا الأمراض.
1: وصلنا معكم لختام فقرة أخبار الديرة.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن الفنان عبد الرحمن العقل في ركان يا مكان.
1: يشارك الفنان القدير عبد الرحمن العقل في بطولة مسرحية الأطفال ركان يا مكان، واللي تنطلق عروضها في الأول من أكتوبر وسط مشاركة نخبة من الفنانين الشباب والأطفال.
0: ويجسد العقل إحدى الشخصيات ضمن أحداث العمل الذي يأتي من تأليف وإخراج نصار النصار، ويجمع إلى جانبه الفنانة سماح والفنانة مي البلوشي والفنانة كفاح الرجيب إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب والأطفال.
1: وتقدم مسرحية ركان يا مكان تجربة مسرحية موجهة للأطفال تجمع بين الترفيه والحكاية المسرحية، وتأتي مشاركة الفنان القدير عبد الرحمن العقل مسي عليه بالخير لتضيف حضور فني بارز في العمل وأيضا في تجربة جديدة تحمل بين طياتها المتعة والتشويق على خشبة المسرح. كل التوفيق لكم، وأنتم معاكم بالتأكيد ملك مسرح الطفل الفنان عبد الرحمن العقل.

0: وخبرنا الثاني عن الفنان يوسف العماني يطرح أغنيته الجديدة.
1: طرح المطرب والملحن الفنان الجميل يوسف العماني أغنيته الجديدة عن راحة في عمل جديد.
0: الأغنية من كلمات الشاعر أحمد الدبوس وألحان وغناء يوسف العماني، وقدمها بإحساس ينسجم مع طبيعة العمل وأجواءه.
1: الفنان يوسف العماني مساء بالخير، وهو ملك الإحساس ومميز دائما باختياراته. بكذي نكون ختمنا أخبارنا الفنية، خلكم ويانا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة فائدة طبية. طبعا هذه الفقرة المسجلة من دكتور مختص في مجاله. طبعا صحتنا تبدي من الوعي، وكل ما عرفنا أكثر عن أجسامنا قدرنا نحافظ عليه ونتعامل مع أي مشكلة بالطريقة الصح. في فقرتنا اللي هي فائدة طبية اليوم راح نسلط الضوء على تخصص مهم ودقيق، وهو جراحة الفم والوجه والفكين، وراح نتعرف أكثر على الحالات اللي عالجها هذا التخصص، ومتى نحتاج نراجع الطبيب المختص، وأبرز النصائح للمحافظة على صحة الفم والفكين. ضيفتنا اليوم في هذه الفقرة الدكتورة لمياء العجيمان، اختصاص جراحة الفم والوجه والفكين، واللي راح تقدم لنا مجموعة من المعلومات والنصائح الطبية.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم وشكرا لاستضافتي في برنامج ليالي الإذاعة. نبدأ معاكم فقرة فائدة طبية، معاكم الدكتورة لمياء العجيمان، اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين. موضوعنا اليوم عن إصابة الأسنان بعد الحوادث والضربات. إذا شخص طاح أو تعرض لضربة على الوجه، ممكن نلاحظ أن السن ينكسر، يتحرك من مكانه، أو حتى يطلع بالكامل. فشنو المفروض نسوي في كل حالة؟ أول حالة ممكن تمر عليكم إذا السن طاح بالكامل، أهم شيء إذا حصل معاكم أن تتصرفون بسرعة. نحاول نمسك السن من التاج وما نمسكه من الجذر، وإذا كان متوسخ نشطفه بلطف بالماء بدون لا نفرك الجذر. إذا قدرنا أن نرجع إلى مكانه كان بها، نرجع بلطف ونراجع طبيب الأسنان بأقرب وقت ممكن. يكون عادة في مثلا عندنا المستوصفات اللي قريبة من اللي هو المنطقة أو حوادث الأسنان. أما إذا ما قدرنا نراجع لازم نحافظ عليه رطب، فممكن نحطه في محلول حفظ الماء إذا كان متوفر، اللي هو HBSS أو الحليب أو اللي هو المحلول الملحي كخيار. المهم جدا إن ما نترك السن جاف ولا نحطه في الماء لفترة طويلة. ونقطة مهمة جدا، في حال حصلت الضربة للسن اللبني وطاح اللي هو السن اللبني، لا تحاولون ترجعونه لمكانه لأنه ممكن يأثر على السن الدائم. ثاني حالة ممكن تمر علينا إذا السن تحرك من مكانه. أحيانا السن ما يطيح لكنه يتحرك أو يتغير من مكانه بعد الضربة، حتى لو السن ما انكسر ممكن تكون الإصابة حصلت في الأنسجة المحيطة بالسن أو العصب، لذلك يحتاج تقييم عند طبيب الأسنان. ثالث حالة ممكن تمر علينا إذا انكسر جزء من السن، حاولوا إذا كانت موجودة القطعة أن تحتفظون فيها وتاخذونها معاكم لطبيب الأسنان، ممكن أحيانا يستفيد منها عشان يرمم الجزء المكسور للسن، والطبيب أيضا يحدد إذا كان العصب متأثر أو لا. رابع حالة إذا مرت علينا هي إذا السن دخل

0: داخل اللثة. هذه تحصل عادة عند اللي هو الأطفال، ممكن بعد الضربة أنه يدخل السن إلى داخل اللثة ويظهر كأنه اختفى أو صار أكثر من باقي اللي هو الأسنان. هذه الحالة تحتاج تقييم طبي، وما نحاول أن نحرك السن أو أن نعدله أو نرجعه بنفسنا. وأخيراً، مو كل إصابة إذا حصلت في الأسنان راح تكون واضحة من البداية. أحياناً نشوف أن السن شكله طبيعي جداً مثل باقي اللي هو الأسنان بعد الضربة، لكن ممكن بعد اللي هو الأيام نلاحظ أن تبلش تظهر اللي هو المشاكل. مثلاً ممكن يكون في تغير في لون السن، ممكن يكون مصاحب مع ألم، أو يحصل معاه مشاكل في العصب. لذلك بعض حالات إصابات الأسنان تحتاج متابعة حتى لو ما كان في كسر واضح. لكن في نقطة مهمة جدا، لأن إصابة الوجه ممكن تكون مصاحبة لإصابة في الرأس. إذا كانت الضربة قوية والمريض حصل معه فقدان للوعي أو تشنجات أو تقيؤ أو ارتباك أو نعاس غير طبيعي أو صداع شديد أو متزايد أو أي أعراض مقلقة بعد إصابة الرأس، هني لازم نتوجه إلى الطوارئ في المستشفى الأقرب للمنطقة بأقرب وقت ممكن، عشان يتم تقييم اللي هو الإصابة واستبعاد وجود إصابة في الرأس أو أي مضاعفات أخرى. ساعات يكون يستدعي يأخذون أشعة مقطعية للتأكد من سلامة الرأس وما في أي مشاكل ثانية. وما تشوفون شر، والله يحفظكم ويحفظ عيالكم من كل مكروه.
1: كل الشكر للدكتورة لمياء العجيمان، اختصاصي جراحة الفم والوجه والفكين، على هذه النصائح الطبية القيمة.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا مثل ما سولفنا في بداية الحلقة أنا وزميلي راشد عن المدرسة وعن بداية عام دراسي جديد، نتمنى التوفيق للجميع. اليوم بنوقف عند هالمرحلة المهمة وشلون نعرف أن عيالنا تأقلموا بشكل طبيعي، وخصوصا في المراحل الأولى وهي مرحلة ما بعد رياض الأطفال، وعلى فكرة حتى المرحلة اللي تصير بعد الثانوية دخولهم لطبعا الجامعة، وشنو التغيرات اللي لازم ينتبه لها الأهل، وشلون نخلي انطلاقة السنة الدراسية الجديدة إيجابية نفسيا وتربويا. راح نتكلم أكثر وأكثر بعمق مع ضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو، مرشد اجتماعي وتربوي الأستاذة بدرية مبارك. مساك الله بالخير.
1: يا مساء الخير للجميع ولكم أيضا.
2: حياك الله أستاذة بدرية والساعة المباركة، ونشكرك لقبولك هذه الدعوة. أستاذة بدرية، بالبداية قبل أن ندخل في محاور موضوعنا وحلقتنا لازم تشاركين معانا في مساحتنا الحواريه اللي قلناها في المقدمه.
1: أكيد.
2: فاحنا تحكينا الله يحفظك على موضوع ان اليوم تجهيز الابناء للمدارس والاستعداد الاهم، اليوم تجهيز الاسر. تلاقينا لما يردون المدرسه البعض الاهالي الله يعطيهم العافيه، ها استلمت كتب؟ اي. اعطوك واجب؟ شنو الاسئله؟ شنو كذا؟ هالامر هذا طبيعي ولا يعني منرفز للابناء؟ انصح التعبير يعني.
1: خلينا نشوف. يعني غالبا الام دائما اقول لها انت لستي في ثكنه عسكريه.
2: نعم.
1: فدائما هي تبي تستلم مهمه انه اول يوم دراسي الحرص.
2: نعم.
1: فراح تعطي الاوامر، راح تضغط عليها. وتو الناس للحين ما في لا واجبات، ما في اوامر ايضا. فدائما اقول للامهات انت اهدي تو اسالوا بحب، اسالوا بعد لما يدخل البيت، احنا يعني تبي تاكل، صليت، هذه الأشياء هي الأساسية، أمان، ارتاح، بعدين لما يأخذ غفوته يأكل أكله يلا شنو صار اليوم، ما نسأله صار شنو صار اليوم، أنا أخلي المايك عنده وهو يتكلم.
2: سؤال مفتوح يعني، وهو يتحدث براحته، يختار الإجابة اللي يبيها.
1: صحيح.
2: نعم.
1: صحيح.
2: صح. هذا مهم يعني.
0: لكن البعض أستاذة بدرية يعني يفكر يقول أنا إذا من البداية ما سألت الطفل أو الطفلة عن الدراسة خصوصا في المراحل الأولى راح يعني مكون مهمل أو يتعود أن أنا ما سألته، وعلى بال أن أنا الوضع عندي طبيعي أني ما أسأل عن دراسته، فهني يهمل الدراسة، علشان كذي من البداية تعطي المقدمات هذه.
1: طيب، هو طبيعي جدا الأم تسأل وتشرف أيضا في السنوات الأولى، ولكن ماذا لو لم تسأله؟ ما هو عنده ميدانه، عنده المعلمة، صح ولا لا؟ هو راح يواجه، راح مثلا لو ما حل الواجب افترضنا، راح يحس بالقلق أنه راح هو اللي يجي عند والدته ويقول له ساعديني أبي أحل، عشان ما يبي يتعرض للموقف المحرج اللي تعرض له.
0: صح.
2: وأيضا من مساحتنا الحوارية مشكلتنا اللي يعانونها الآباء، وقالت شاها يعني
1: وحيد.
2: الأمهات قلبهم شوي قوي لكن الآباء شوي ضعاف. موضوع المرحلة الدراسية الأولى من رياض الأطفال إلى الابتدائي، تلاقين البنية ولا الولد يبكي ما يبي يتخلص، فتلاقين الأبو يطلعه ولا يتصل بنص اليوم يبا بطلع أنا تعبان، يروح على طول يطلع من المدرسة. هذه الآلية،
0: وغير أنه يغيبه بعد، يغيبهم.
1: الآباء يعني ما قلوبهم رهيفة، ما عندهم مواجهة فعليا. يعني حتى في الاستشارات الأم تقول لي، الأبو يقول خليه. قلت إيه، الأب يبي أنت اللي تتصرفين. فدائما الأم يعني معلش هذا ولدك، أنت يعني تولي الأمور. الأب دائما عنده الحلول السريعة، منطقة الراحة، خله موجود، ما يبي طلعنا وإلى آخره من هذه الأمور.
2: تعبان غيبي. هل التصرف هذا سليم ولا شو النصيحة للأباء اللي ننصحهم حتى لو يبكي ابنك في عملية الدخول أصر عليه يقول خاف يتعقد؟
1: الأم الذكية يعني تتفق مع زوجها في تحالف جميل، يعني تقول له أنا راح أعطيه هذا التكنيك لكن أنت أيد، لا تنسحب، أنا بشيل الشيل عنك، فراح تخفف عليه. يعني
2: لا تقص الحبل فيني.
1: هذا أخوة. إيه.
0: يعني أنا اللي ألاحظه على فكرة يعني أستاذة بدرية وأيضا زميلي راشد، أكثر يعني الأمهات يقولون لا إحنا نودي الأطفال المدرسة، أرجوك لا توديهم لأن أنت تروح وترد الياهل وياك، فعلشان كذي إحنا نودي الأطفال، خصوصا مرحلة الحضانة. الحضانة يعني تدرين الياهل وايد يبكي، الطفل يبكي وما يبي، فالأم تبي تعلمه، لأن هذه المرحلة هي يسمونها مرحلة التأسيس. فالطفل إذا تعود على الحضانة خلاص، يعني مرحلة مثلا أولى روضة، ثانية روضة، حتى ممكن الابتدائي يصير عنده شيء طبيعي لأنه مو عارف، ولا ابتدائي إنه ما في ترفيه ولا في ألعاب، فتلاقين أول يوم ممكن إنه يروح. علشان كذي دائما طبعا المسؤولية هذه

0: قاعدين يتولونها الأمهات في المراحل الأولى، لكن طبعا المتوسطة وال... لا يخلون على أبوه.
1: إذا من العاطفي هنا، المرأة أم الرجل؟
0: الرجل.
1: من الأقوى؟
0: الأقوى المرأة.
1: المرأة، فدائما المرأة لديها الكنترول، لديها يعني القيادة التربوية، زوجها غالبا يكون مساعد وداعم. فأتمنى أنا من الآباء أنه بعد ما يعاند تأخذ العاطفة، أنه بنتي يعني تقول لي واحدة اليوم أستاذة، بنت أختي في الروضة تقول لأمها لا تعلين صوتك علي، راح أعلم أبوي. تتخيلي وين وصلنا يعني لهذه النقطة يعني. فالبنت هذه اللي بتكبر على هذه الرؤية، شنو الأب ما علمها احترام الأم، إنه أنت بنتي إذا صرخت عليك قولي لي، حتى لو قال لها يعني بطريقة مزح ما ينفع. الطفل أفضل يكون معاه الوضوح من البدايات، لأن كل أم كل أب يسمعوني الآن، البدايات الأولى هم يعني اللي هي من سن، يعني ما بيقول من سن، من أثناء يكون في بطن أمه إلى 6 سنوات، هذه اسمها سنوات البناء. دائما أقول للأمهات يعني أنت مسؤولة عن هذولي الأبناء، وكلكم راع مسؤول عن رعيته، أنت جبتيهم مسؤولة، خصوصا في هذا الزمن. أنا حيل أشد في هذا الزمن أخواني وخواتي، لأنه يحتاجون بناء من ناحية العقيدة، الأخلاق، القيم، عشان نحصلهم على المجتمع الآخر. يعني كثير من أمهات لما يجون يشتكون خصوصا من المراهقة، أقول لها انتبهوا، ترى الأبناء الآن أعمارهم العقلية أكبر من الزمنية، اللي عمره 15 ترى أبو 20 سنة، ما ينفع تكلمه بعمره 15 خلاص، لأنه نضج من خلال البرامج والسوشيال ميديا، عندهم معرفة، صاروا يناقشون، صاروا يطالبون، صاروا
2: يحتجون.
1: فالأم والأب لو ما كان عندهم هذه الحصانة، يعني إحنا كآباء وأمهات تربينا على السمع والطاعة، أنت الآن يعني هذا شوي التربية الدكتاتورية ما هي موجودة، فمحتاجين أنه الأمهات والآباء هم اللي يكون عندهم حصانة نفسية، يتفقون مع بعض، لأن في النهاية هم المستفيدين، مصلحتهم قبل مصلحة الأبن.
2: أستاذ بدرية، ليش يعني صراحة استفزتيني بالكلمة هذه الدكتاتورية السابقين، يعني ما تشوفين أن علمتنا مثلا الالتزام، متى تكون شاد ومتى تكون راخي في المواضيع، تجدين الجيل ما شاء الله اللي تربى على هذا النمط،
1: على الطاعة. يمكن ما نبي نقول دكتاتورية، ولكن كان الحمد تشبيه، ولكن كان في أمر
2: جميل. الأستاذة بدرية يعني أشوة تتنازل يعني شوي، أوكي مشكورة.
1: الأستاذة الجميلة قالت أنه من الحضانة، أنا شوي الأمهات أقول لها طفل في الحضانة، يعني هذا رأيي الشخصي، أنه خليه ينام في بيته
2: أفضل لها.
1: طفل حضانة كم عمره، نجي مرحلة الروضة نفس الشيء. يعني دائما أنا أكرر، يا أمهات أنت لست في ثكنة عسكرية، الأمهات هذا الطفل يلا حضانة روضة مدرسة أجنبية لازم أسسه لازم أعطيه، فهي هنا تحمل طفلها أكبر من طاقته. قبل هذا كله إحنا خلونا نجي وندرس الأطفال، هذا طفلي اجتماعي يحب يروح يجتمع في حركة، أحسن أني أطلع مثلا، أو يمكن ظروفي أنا والأب لازم في حضانة إحنا نشتغل، يعني في العمل ما عنده أحد يقوم على رعايته، لأني أنا دائما مع اللي هي الحكومة السويدية اللي توفر للأم 3 سنوات إجازة مع راتب. هذا لأهمية وجود الأم مع طفلها. أيضا الإمارات أو قطر أتوقع وفروا أيضا للأب إجازة أبوة 6 أشهر.
2: نعم.
1: فرائعة عشان إيه يوفرون يعني.
0: بس إيش دعوة الأبو بيجاب 6 أشهر؟ يعني الأبو يقعد بالبيت يجاب الأطفال 6 أشهر؟
1: إحنا قلنا الأبو حنين.
0: حنين بس ما أعتقد راشد جاب 6 أشهر. خلنا نشوف راشد. راشد جاب 6 أشهر إجازة.
2: جاب العمر كله والله، قاعد نلبي احتياجاته.
0: تدرس وتوكل وتشرب.
2: لا تدريس والله، لو
1: عارف أنا درست يعني ما بيجي. المعية أكثر من
0: الرعاية.
2: يعني شوفي ترى الأب والأم كل واحد له دور يعني، لكن اليوم دور ضيفتنا أكبر في هذا الجانب، يمكن خليها مساحتنا الحوارية باكر إن شاء الله نتكلم فيها أشياء أنا وياش، لكن نعطي الدور الأكبر أنا ضيفتنا في هذا الموضوع، وخصوصا اليوم في ظل هذا التحدي المتعلق في التكنولوجيا. أستاذة بدرية، كيف أني أنسق اليوم وقت أبنائي؟ تعلمين تماما اليوم تعلقهم في هذا الجانب، جانب الألعاب، جانب الآيباد وغيره، كيف أني أنظم وقته؟ هل فعلا أسحبه منه نهائيا والله أقول نهاية الأسبوع، ولا تنظيمه خلال اليوم؟
1: طيب تمام، أنتم الآن مطلعين على الأخبار، وأنتم خلف المايكات الأخبار، أنتم قاعدين تشوفون الذكاء الصناعي والمشاكل اللي قاعدة تصير الآن، والناس ضده أنه لا يعني لا يتحكم فينا وإلى آخره. نفس الشيء السوشيال ميديا ترى هي نموذج مصغر عن الذكاء الصناعي. فنرجع للآباء والأمهات اللي مش مستريحين، اللي بيقول خلوهم دعهم على

0: يضغطوا على جوه ومن هذه الأمور. لا ما ينفع. في شيء اسمه قانون المنزل. أي أحد يسمعني الآن حط في جوجل قانون المنزل، راح يشوفون صور في قوانين إنه الصلاة في وقتها، ما أرفع صوتي، كلمات بذيئة، أنا أرتب فراشي، تفرش الأسنان، من هذه الأمور كلها. لما أنا أحط القوانين، الأجهزة متى تكون نستخدمها كنظام مكافأة، والأم اللي تقول ما أقدر أقول لها لا تعالي أنت اللي يبي لك شغل. أنت جبتي هذا الطفل، أنت مسؤولة عنه الآن، لازم أنت تكوني قوية عشان راحتك. إذا حطت قوانين تعودوا عليها الأبناء، من غير قانون راح ايش يصير اللي هي الصراع والبكاء ومن هذه الامور. بس لما انا اقول تجي من البيت تصلي تتغدى تريح فتره راحتك تقوم تدرس، عندك عاده حدد انا ساعه الى ساعتين، راح يحس انه راح يجتهد ويطبق كل الامور عشان يحصل على هذا الشيء.
1: في شخص مخرب في البيت، المخرب هذا اللي يلجؤوا له اذا الام اصدرت بعض القوانين، يلجؤوا له ويكسر هذه القوانين هنا. بس لا تعلمونه او العكس. فالامر هذا صحي تشوفينه؟ يعني واحد يشد واحد يرخي؟
0: اكيد، لان الان يعني انا جايه هني عشان الام والاب كلهم يكونون يدين مع بعض لمصلحتكم. نعم. قبل ولدكم، والله لمصلحتكم انتم، هذا راح بكره يكون مراهق، راح يكون شاب، ترى يعني مشكله، والله والله مشكله، يعني
1: عنده مسؤوليات، يعني يتعلمون المسؤوليات،
0: راح يمارس عليهم الضغط. فانا لما اعطي يعني أخليه يحترم قوانين البيت، الولد هذا شنو راح لما يكبر يعرف أنه في قوانين، في وقت صلاة، في وقت. بس شايفين حالات الإدمان إيش اللي قاعد يصير؟ ما أدري إذا أحد
1: أطلع
0: على الفيديو، الرجل الصيني اللي مسك ولده ووداه كان شبه زومبي من الإدمان على التكنولوجيا.
1: نعم صحيح.
0: حطه في معتقل. صحيح. قال امسكوه يعني.
1: نعم.
0: فكان شبه مرحلة إدمان. صح. وغياب ذهني تام. فشكرا أن أنقذه، لكن ليش ما نبتدي من الآن؟ ده من مشكلة صغيرة، كلمة خلوه، أي أنت قاعد تتكلم يا هذا الأب بعاطفتك، لكن هذا أنت قاعد تهدمه. أنت قاعد تضره.
1: بعد وصل خلاص سبب الإزعاج عطوه. أيه. يعني وصل هالمرحلة، لا تحمل في هذا الجانب. أقفلنا هذا الملف أستاذة، إذا حب تضيفين عليه شيء مع السؤال اللي راح أطرحه على حضرتك، لأن الوقت ما شاء الله قاعد يسرقنا بشكل سريع، والحديث جدا ممتع مع حضرتك، حاب ناخذ أكبر وقت ممكن يعني والأسئلة نطرحها. بتكلم على اليوم تواصل أيضا أولياء الأمور مع المدرسة تحديدا، رأيك كيف يكون التدخل؟ هل يكون التدخل زايد عن حده؟ هل يكون إهمال أنتظر حتى الاستدعاء بين فترة وفترة؟ نصيحتك في هذا الجانب.
0: أنا ولية أمر.
1: نعم.
0: خلي أتكلم الآن، أنتوا ذكرتوا في البداية عن المشكلة اللي هي تبديل الصفوف، فأنا يعني هذه القصة أبيها تعليمية، وشاركت فيها الناس أيضا. بنتي صارت 10، مدرسة جديدة عليها إدارة، فصار عدم تقبل للمكان، طبعا طلعت العيوب كلها عشان تقنعنا. تمام، رحنا المدارس كلها فل، خلاص انتهى من هذه الأمور. رحت للأخصائيات، طبعا ما كان في أي مرونة، رفض رفض، لا لا لا من هذه الأمور. فلما جت الأخصائية قالت أنا بحل المشكلة، بخليها يعني تتعود ومن هذه الأشياء. فطلبت رقمها، قالت لي لا ممنوع. قلت من متى الأخصائية تتواصلون؟ طب أنا الحين شلون إذا صار على شيء تاخذين مني معلومات إلى آخره؟ كان الاجتماع الساعة 9. بنيتي شنو قلنا لها؟ أنا وأبوها سوينا لها حيلة، يعني لأن أنا الآباء والأمهات يتركون حتى للأبناء الخيار، فكانت رافضة رفضا قطعا، والله لو ما أداوم. قلت لها ماما وش رأيك تتركين هالسنة تقعدين وتشتغلين مشروعك؟ 15 عندها مشروع صغير. ارتاحي ماما عادي سنة تروح، بعدين على القرارات الجديدة نضبط لك المدرسة تبينها. هنا شنو صار عندها؟ حملتها مسؤولية وقرار، حطيت على قولتهم في السؤال المعجز يعني، يلا هذا قرارك. فقالت لا إن عاشر لازم أنتبه من من هذه الأشياء، خلاص بجرب هذا الكورس. هي بدأت تعطينا حلول. راحت اليوم الأول، لقيتها طويلة العمر رايحة هي عند تقولي ماما وين الأخصائية؟ قلت أمي كلمتكم؟ يقولون أمك ما جتنا يعني. قلت الأخصائية كان يفترض أنها كلمتني، أنا كولية الأمر أتكلم الأخصائية، ليش ما تابعت الموضوع؟ وين الميتنج الساعة 9؟ ما اتصلت فيني ولا حتى أخذت رقمي عشان. صح. يكون
2: خل أقول لك شغلة أستاذة بدرية، أنا أحب أضيف على هذا الموضوع، هذه النقطة قبل لا نتركها. على فكرة يعني شفتي الرفض هذا اللي يتم بالعكس لمصلحة الطالب والطالبة. أنا أقول لك ليش؟ علشان الطالب أو الطالبة يتعود. في بعض الطلبة والطالبات تلاقينهم لما يكونون مثلا أنا مثلا ويا رفيجتي بنفس الصف ما ينتبهون، أنا مثلا ويا أختي بالصف أنا. فعلشان كذا على مصلحة الطالب والطالبة هم قاعدين يعني، حتى الكل قاعد يقول لا ما يبون.
0: تمام.
2: الطلبة قاعدين
0: عندهم يحصمون. عدد مهول. أنا مع هذا الشيء
2: عدد مهول. إيه، ومو بنفس الوقت بالعكس عشان يعرفون ناس جديدة،

0: عشان ينتبهون. إذا يمهم ناس يعرفونهم ما راح ينتبهون بالدراسة.
1: أكيد.
0: طبعًا هم يعني عارفين مصلحة الطالب والطالبة.
1: بقول لك هذه الشغلة المعينة. هما يعني الأخصائيات والكادر التعليمي والوكيلة يعني الله يعينهم عليهم جهد، أنا مؤمنة
0: للأمانة جهود يشكرون عليها، يعطيهم العافية يعني.
1: نشكرهم، ولكن احنا نبي نطلب منهم حاجة معينة. أول شيء خليني أخبرك أنه بنتي اليوم داومت، قلت يا ماما اليوم أحلى يوم،
0: شفتي الله يوفقها.
1: فإحنا محتاجين أنه نخليهم يواجهون، قلت هذه تحديات، مو بكره بتروحين الجامعه ما تعجبك تطلعين منها، صح. بكره بتطلعين ناس ما يعجبونك تنسحبين، ما ينفع، هذه تحديات الحياه، يلا انطلقي. نجي للاخصائيات، الله يعطيهم العافيه، ويمكن انا شاركت فويس يمكن انتشر شويه في الجروبات الواتساب مع بدايه السنه، كانت توصيه للاباء والامهات وايضا للقائمين التربويين، انه طبعا كلمه لا القاطعه، وهم اخصائيات ما توقع انها موجوده، انه على طول لا، وعشان الطالب ما هي في فروق فرديه، واكيد يعرفون نفسيه الطالب شنو وضعه، شنو الاشياء اللي تعرض لها، التنمر اللي يصير، ادرس الحاله بعدين اتخذ القرار.
2: يعني شكرا على يعني اعطائك هذا النموذج وهذا التصرف من متخصصه مع حضرتك، لكن ايضا وصلتي رساله لاولياء الامور وتعلمين تماما انا مو الكل متخصص، لذلك هذا دورنا اليوم الاعلامي، ودور حضرتك كذلك التربوي، وايضا مؤلفه لاكثر من 5 كتب ما شاء الله في هذا الجانب وجانب ادبيه مختلفه. ختاما استاذه بدريه، هل ينطبق ما تفضلتي فيه الان؟ ممكن اني اطبق هذا النموذج، اعطي الخيار مع ابنائي، اخذ هذه الفكره من حضرتك واطبقها على ابنائي في اي مشكله مدرسيه يواجهونها، اطرح عليهم اعطيهم الخيار؟ تشوفين هذا يعني شيء ايجابي؟
1: اعطيهم اهم ركيزه في نجاح اي عائله استاذي، وهي الحوار، قيمه الحوار، الحوار يجب ان يفعل مع كل يعني الابناء، مع الام والاب يدرسون وضع اولادهم، كل واحد حالته، شنو وضعه، شنو يعني فروقات الفرديه. فانا لما ادرس ولدي اعرف شنو اللي يحب، كلهم مختلفين، لا يمكن اني بعطي قرارات. نجي الى التعاون مع المدرسه دائما، يعني حتى الامهات اوجههم، عندي ام الان يعني كانت تتصل فيني قاعده تبكي، انا ظلمت ولدي، نقلته مدارس، اخر شيء طلع عنده صعوبات، فكنت اعطيها حلول انه شوفي يعني هذه المشكله الموجوده، اخر شيء قلت لها خلاص تعالي انت وياه.
2: بارك الله فيك استاذة بدرية مبارك، مرشد اجتماعي وتربوي وكذلك مؤلفة وكاتبة، كل الشكر لقبولك هذه الدعوة وعلى هذه النصائح التربوية.
1: شكرا لكم، شكرا لكل المستمعين يعني. شكرا.

الحادية عشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الأمن.

الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الحملات الانتخابية في المغرب تدخل يومها الأخير، و28 حزبا تتنافس في الانتخابات التشريعية. أعمال الدورة 81 للجمهورية

0: نهاية الموجز، في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبداً عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات. في برنامج أصوات الكتب لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد وتقديم نواف النومس، تنفيذ حنان الصقر. أصوات الكتب صاغها لكم إخراجاً عبد الله حجي.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حياكم الله. لقاء جديد يجمعنا بكم من جديد في برنامجكم أصوات الكتب، نسعد بهذه الصحبة. هيا لنبدأ على بركة الله في رحلة جديدة. ليش تزعل؟ هذا مو سؤالي، هذا هو عنوان مقال كتبه الأستاذ والكاتب خالد عبد الرحمن الذيب، يقول تحت هذا العنوان: أمر مستفز عندما يمازحك أحدهم أو يتصرف معك بسلوك غريب، فتقول له بكل هدوء وحزم: يا فلان هذا الموضوع يزعلني، أو هذه الطريقة في المزاح لا تناسبني. فيبادرك بالسؤال السخيف: ليش تزعل؟ أزعل لأنني بكل بساطة لا أملك مشاعري طوال الوقت، ولأن الله خلقني بطبيعة تختلف عن طبيعتك، فما يغضبك قد لا يغضبني، وما تراه تافها قد أراه مزعجا، حتى في العلاقة الزوجية. فعندما يحدث أمر يزعج أحد الطرفين، يكون من الحكمة أن يحترم الطرف الآخر رغبة شريكه، طالما أن الأمر لا يضره في شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمه بين زوجاته: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، في إشارة إلى أن ما يملكه هو تصرفاته الظاهرية وعدله وأخلاقه، أما ما لا يملكه فهو ميل المشاعر القلبية. هذا المفهوم النبوي يمكن تطبيقه على حياتنا، فنحن نملك تصرفاتنا الخارجية وتعاملنا مع الناس، لكن ردود أفعالنا الداخلية أمور جبلنا عليها، ولدت وكبرت معنا. نعم نستطيع تبديلها وتجاوزها عبر الزمن، لكن هذا يحتاج إلى جهد كبير، تماما كمن يريد تنمية عضلاته بالتمارين الرياضية. هنا يجب أن نفرق بدقة بين الزعل كمشاعر داخلية وبين ردود الفعل المبالغ فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قيمة أخلاقية بقوله: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لم ينكر طبيعة الإنسان التي تغضب، ولكن ليس من الرجولة ولا الشدة أن تفجر هذا الغضب في وجه الآخرين، بل الشدة الحقيقية هي قدرتك على إمساك نفسك عند الفوران. فالغضب الداخلي حق طبيعي لا ينكر، ولكن املك نفسك عند الغضب. أخيرا يقول الكاتب مستمعينا: غليان المشاعر شيء، والتحكم في السلوك شيء آخر، ما بعد أخيرا أيضا يكتب الكاتب.

والأستاذ خالد. مستمعين الكرام يقول: عندما يخاطبك أحدهم بود وطالما أن رغبته لا تضرك، قل له أبشر بما يرضيك، ولا تسأل ليش تزعل، لأنك أنت من قد يزعل.

نلتقي اليوم لنمنح الورق صوتاً ونحول الكلمات الصامتة إلى نبض يسمع ومشاعر تحس. بين دفتي كل كتاب قصة تنتظر من يحررها، ونحن هنا لنكون الجسر بين فكر الكاتب وأذن المستمع.

المدير الذي ضيع 55 مليون دولار. كتب هذا المقال مستمعينا الكرام الكاتب الدكتور والمهندس عصام بخاري، يقول: كان جون سانت بيهر رائد أعمال ناجح، أمضى 15 عاما يعمل بلا كلل أو ملل لبناء شركة وصلت إيراداتها العالمية إلى نحو 55 مليون دولار. كانت تلك الشركة هي محور حياته، يعرف أرقام المبيعات، خطط التوسع، مسارات النمو، مؤشرات الأداء، كان يعرف إلى أين تتجه الشركة، ودخل في مشاريع طموحة كثيرة إلى أن انتهى به الأمر إلى أن تعلن الشركة الإفلاس، تعلن إفلاسها وتتبخر 55 مليون دولار وكأن شيئا لم يكن. يصف جون تلك اللحظات عندما عاد إلى منزله في تلك الليلة، إذ اكتشف للمرة الأولى أن كل ما كان يفكر به في تلك السنوات كان عن مصير الشركة وعن مستقبلها وإلى أين تمضي، لكنه لم يكن يعرف بالوضوح، لم يكن يعرف نفسه إلى أين تتجه حياته. في تلك الليلة أحس جون أن الخسارة الحقيقية لم تكن في المال وخسارة الشركة فقط، بل كما يقول لم يكن السؤال المؤلم هو كيف أستعيد 55 مليون، بل من أنا دون هذه الشركة؟ اكتشف أن هويته التصقت بعمله حتى صار يظن أنه هو الشركة وهو المنصب وهو النمو وهو الأرقام فقط. في الواقع لا تعد قصة جون قصة استثنائية، فالكثير من القياديين يملكون خططا دقيقة لأعمالهم، خطة تشغيلية، خطة مالية، خطة تسويقية، وخطة موارد بشرية واستثمار، لكنهم حين يواجهون سؤالا بسيطا مثل ما هي خطتك لحياتك خلال 30 عام القادمة، يقفون حائرين وكأن السؤال خارج مجال تخصصهم أو كأنه لا يعني لهم شيئا. ولعل هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المديرين والقادة، عندما يتحول النجاح المهني من وسيلة إلى هوية، فالطموح جميل والعمل الجاد فضيلة وبناء الشركات والمؤسسات من أعظم صور الإنجاز، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح الإنسان مجرد ظل لمشروعه أو عبد لمؤشراته أو رقم إضافي في قائمة الأهداف. بعد تلك التجربة القاسية تعلم جون ما سماه الطموح الصبور، وهو ببساطة طموح طويل النفس يسأل فيه نفسه قبل أن يندفع في أي قرار، هل هذا النجاح يستحق الثمن، ثمن هذا الإنجاز؟ هل تستحق هذه الصفقة أن أخسر صحتي؟ هل يستحق هذا المنصب أن تتأثر علاقتي بعائلتي؟ هل أريد أرباحا أكبر فقط أم حياة أجمل؟ بكلمة أخرى، الطموح السريع يركز على كيف تنجح بأسرع وقت، أما الطموح الصبور فيركز على كيف تنجح دون أن

تفقد نفسك في الطريق. أعاد جون هندسة حياته بالكامل وبدأ يفكر، من أريد أن أكون؟ ما المبادئ التي لن أساوم عليها؟ ما نوع الأب والزوج والصديق والقائد الذي أريد أن أكون عليه؟ بعدها عاد إلى عالم ريادة الأعمال، لكن هذه المرة بعقلية مختلفة، إذ صار العمل جزء من الحياة لا الحياة ملحقة بالعمل، واستطاع تحقيق نجاحات مهنية جديدة وبناء شركة أكبر من تلك التي أفلست. باختصار يقول الكاتب مستمعينا في نهاية هذا المقال الجميل، يقول باختصار، ربما ضيع السيد جون 55 مليون دولار، لكنه استطاع أن يجد نفسه الضائع ويعيد تصميم حياته ونظرته إلى الغاية من وجوده. الكثير منا يطمح إلى النجاحات المهنية وهذا جميل، ولكن أي نجاح مهني مهما كان وكبر يعد فشلا ذريعا إذا كان على حساب صحة الإنسان وعلى حساب مبادئه وعلى حساب أسرته وعلى حساب نفسه. وأعظم نجاح مهني عندما يكون وسيلة لتحقيق غاية سامية ودافع لنجاحات في الحياة الحقيقية لكل منا.

يقولون إن القارئ يعيش ألف حياة قبل أن يموت. ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معاً فصلاً جديداً من تلك الحياة. برنامج أصوات الكتب يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الحاضرون الغائبون، عنوان لمقال كتبه الكاتب الأستاذ عبد الله العزمان. يقول تحت هذا العنوان مستمعينا الكرام: في 15 يناير 2009، وعلى ارتفاع يقارب 3000 قدم فوق مدينة نيويورك، اصطدمت طائرة يقودها الكابتن تشيسلي سلوبرينجر بسرب من الطيور، ما أدى إلى فقدان محركيها القدرة على العمل خلال وقت قصير. لم يعد أمامه مطار قريب، ولم يكن هناك وقت طويل للتردد. كانت الطائرة تفقد ارتفاعها، و155 شخصا ينتظرون قرارا لا يحتمل الخطأ. في تلك اللحظة لم يكن سلومبرغر بحاجة إلى معلومات أكثر بقدر حاجته إلى انتباه كامل. لم يسمح للذعر بأن يشتت ذهنه، بل بقي حاضرا مع ما يحدث وقيم الخيارات المتاحة، ثم اتخذ القرار الذي أصبح لاحقا من أشهر عمليات الهبوط الاضطراري في تاريخ الطيران الحديث، الهبوط على نهر هيدسون في الولايات المتحدة الأمريكية. نجا جميع من كانوا على متن الطائرة. قد تبدو القصة حكاية عن الشجاعة والمهارة، لكنها تحمل درسا أعمق. عندما تضيق اللحظة تظهر قيمة الإنسان في قدرته على الحضور فيها. وهنا تبدأ حكايتنا مع مفهوم أصبح يحظى باهتمام متزايد في علم النفس، وهو اليقظة الذهنية، أي أن يكون الإنسان حاضرا بوعي في اللحظة التي يعيشها، بدلا من أن يتوزع انتباهه بين ما مضى وما لم يأتي بعد. وهي ليست انعزالا عن الحياة ولا مجرد جلسة للاسترخاء، بل ممارسة تهدف إلى تدريب الانتباه وتعزيز الوعي بما نعيشه لحظة بلحظة. وقد أظهرت دراسة أجراها الباحثان ماثيو كلينكسورث ودانيال جيلبرت ونشرت في مجلة ساينس عام 2010، ذكروا في هذه الدراسة أن أذهان الناس كانت تسرح بعيدا عن اللحظة التي يعيشونها في نحو 47%.

0: من وقت يقظتهم. ووجدت الدراسة ارتباطا بين شرود الذهن وانخفاض مستوى السعادة. ويمكن القول إننا لا نخسر اللحظة دائما بسبب ضيق الوقت، بل أحيانا بسبب غيابنا عنها. ولعل هذا المعنى يجد صدى في الهدي النبوي الشريف، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. ويشير الحديث إلى أهمية حضور القلب ونبذ الغفلة، وهو معنى يمكن أن يلتقي من زاوية مختلفة مع جوهر اليقظة الذهنية، أن يكون الإنسان حاضرا فيما يفعل ويقول. وفي بيئة العمل تتجاوز اليقظة الذهنية فكرة الهدوء إلى جودة الحضور. وتشير مراجعات علمية إلى أن بعض برامج اليقظة الذهنية يمكن أن تساعد في خفض التوتر وتحسين الانتباه وتنظيم الانفعالات. وفي بيئة تتسارع فيها المهام والقرارات، قد لا يكون الموظف الأكثر قيمة هو من يعمل ساعات أطول، بل من يمنح المهمة التي بين يديه كامل انتباهه. أما في الحياة الاجتماعية فقد نجلس مع من نحب، بينما أعيننا على الهاتف وعقولنا في مكان آخر. نسمع الكلمات ولا نصغي إليها، نرى الوجوه دون أن نلتقط المشاعر، مشاعر هذه الوجوه. هكذا قد نكون حاضرين بأجسادنا، غائبين باهتمامنا. ومن جهة أخرى أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منافسا دائما على انتباهنا، فالإشعارات والمحتوى المتدفق والخوارزميات تستقطب أعيننا باستمرار. وليس المطلوب هجر التقنية، وإنما استعادة حقنا في اختيار متى ننتبه ومتى نغلق الشاشة ومتى نعطي الإنسان الذي أمامنا حضورنا الكامل. في النهاية لا تعني اليقظة الذهنية أن نضيف مهمة جديدة إلى يومنا، بل أن نستعيد حضورنا في المهام التي نعيشها أصلا. فربما لا نحتاج إلى وقت أكثر بقدر ما نحتاج إلى وعي أكبر بالوقت الذي لدينا. الحياة لا تحتاج منا أن نحضر أكثر، بل أن نكون أكثر حضورا. الجملة الذهبية، وهذا ما يختم به مستمعينا الكرام الكاتب هذا المقال الجميل والقيم، يقول: الجملة الذهبية: قد يحضر الإنسان بجسده في كل مكان، لكن قيمة حضوره تبدأ حين يحضر إليه بعقله وقلبه. دفتر الكاتب، وهذا أيضا ختام آخر في نفس المقال: أحيانا لا تكون المشكلة أننا لا نملك الوقت، وإنما أننا لا نكون موجودين فعلا في الوقت الذي نملكه.
1: أحيانا تكون الكلمة هي المواساة التي نحتاجها، أو الفكرة التي تغير مجرى يومنا بالكامل. ننتقي لكم في برنامجنا أجمل ما خطته الأقلام لنهمس به في مسامعكم بصدق، وكأن الكتاب يتحدث إليكم مباشرة.

مستمعينا الكرام، الدكتور محمد الغيمش مؤلف كتاب عقلية الإسفنجة كتب مقالا يتحدث فيها عن المرونة في الأزمات، وهذا المقال يشخص هذه المرونة وكيف هي بالأزمات، وكذلك يذكر أشياء مماثلة في الأزمات وكيف أن المرونة مطلوبة في الأزمات. دعوني لا أطيل في مقدمة هذا المقال ولنرى ما قاله الدكتور محمد الغيمش في هذا المقال. يقول: قد يبدو كيس رقائق البطاطا هشا وعديم القيمة إلا في اليابان، إذ لجأت شركة

كالبة اليابانية الشهيرة إلى طباعة أكياس المقرمشات باللون الأبيض والأسود، متخلية عن ألوانها المعتادة بسبب اضطرابات إمداد مادة تدخل في صناعة الأحبار عقب التوترات الحالية المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز. وقد كتب هذا المقال مستمعينا في أثناء الأزمة التي كانت بين إيران وأمريكا، يقول: كان أمام الشركة خيار التوقف، لكنها اختارت الاستمرار بأقل الخسائر، فأنتجت أكياسا تبدو عادية لكنها تختزل فلسفة المرونة للنجاة في الأزمات. التاريخ مملوء بأمثلة مشابهة، ففي حرب 1967 ميلادية تم إغلاق قناة السويس لنحو 8 سنوات، لكن التجارة العالمية لم تتوقف، فاضطرت السفن إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح. وفي الحرب العالمية الثانية أطلقت بريطانيا حملة أحفر حتى النصر لزراعة الخضروات في الحدائق والأسطح، حتى تمكنت من إنتاج نحو 40% من احتياجاتها محليا. فالشعوب لا تنجو بالأمنيات بل بالتضافر وحسن التكيف. وقد تحولت الفنادق في جائحة كورونا إلى مكاتب ومحاجر صحية، كما تحولت مصانع عطور إلى إنتاج معقمات، بل حتى المطاعم العالمية خفضت عدد أصنافها لتضمن الاستمرار وسط اضطرابات سلاسل الإمداد. في الإدارة هناك فكرة جوهرية تقول إن الاستمرارية أهم من الكمالية، لأن انتظار الظروف المثالية قد يطول أمده، والكمال لله وحده. يذكر مستمعين الكرام المؤلف ويكمل هذا المقال، يقول: يخبرني طيار مدني بأنه لا طائرة تقلع من دون ملاحظات فنية، فبعض التفاصيل التقنية يتقبلها قائد الطائرة ما دامت لا تشكل خطرا على سلامة الركاب، لأنها ستعالج لاحقا. ولو انتظر البشر الكمال لما أقلعت طائرة ولا استمرت شركة ولا تعافت أمة. ولهذا ظهر في تطبيقات الإدارة الحديثة مفاهيم مثل الصين زائد واحد، أي لا ينبغي أن تعتمد شركات على مورد واحد أو دولة واحدة، تفاديا لوقت الاضطرابات وهروبا من الاحتكار. المفارقة أن الشركات الصينية نفسها بدأت تبني مصانع خارج الصين تحسبا للمفاجآت، وهناك من يخزن مخزونه الاستراتيجي من نفط وحبوب وغيرهما في قارات أخرى. يفترض أن الأزمات توقظ البشر من غفلتهم، لكن العودة إلى الغفلة بعد انتهائها أخطر من الأزمة نفسها. وربما هذا ما يجعل اليابانيين يلجؤون إلى دفن كينتسوغي النادر، وهو إصلاح الأواني المكسورة بالذهب بدلا من إخفاء الشقوق، في إشارة رمزية إلى أن الندوب ليست دائما عيبا، بل هي جزء من قصة التعايش والنجاح.

يقولون إن القارئ يعيش ألف حياة قبل أن يموت. ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معاً فصلاً جديداً من تلك الحياة. برنامج أصوات الكتب يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الحاسة السادسة. ماجد الصحيمي مستمعينا كتب هذا المقال وعنونه بهذا العنوان الحاسة السادسة، يذكر ويقول تحت هذا العنوان: منذ سنوات طويلة وخلال فترات متفاوتة ومختلفة ومع أشخاص مختلفين كذلك، يظهر لنا موضوع حتى وإن كان على أبسط المستويات يتحدث عن الإحساس والإحساس

0: الحدس والحاسة السادسة. هنا أود التفريق بين هذه المفاهيم الثلاثة. فالإحساس هو تأمل لما قد يكون قادم عن طريق الخيال والتوقع، وقد يصيب أو يخطئ، وغالبا ما يتأثر بالتجارب والانطباعات الشخصية، وليس بالضرورة أن يستند إلى عامل واضح أو منطقي، بل قد يكون نتيجة فطنة أو انتباه عابرين. أما الحدس فيمكن أن يكون مبنيا على مجموعة من العوامل والانطباعات والاستنتاجات التي تتجمع بعد التفكير والتحليل في اتجاه معين. أما الحاسة السادسة فيستخدم هذا التعبير عادة لوصف شعور أو إدراك.
1: قطاع الأخبار والبر،
0: وهو مفهوم يختلف الناس في تفسيره وفهمه، وقد يرتبط أحيانا بالمعتقدات أو التصورات الشخصية. هذه المفاهيم الثلاثة هي من مراجع كيسي المتواضعة ومن فصل مدرسة الحياة التي علمتنا جميعا. يقصد مستمعنا الكرام من مراجع كيسي أي من لدنه، يعني من لدن الكاتب، وليست من مراجع علمية موجودة يستطيع أحد أن يقرأها ويذهب إليها. ولذلك ذكر في مراجع كيسي الكيس، يقصد به الكيس الذي يحمل، وذكر وصف بأنه متواضع، وكذلك من فصل مدرسة الحياة أي مما تعلمه هو من الحياة. يقول: لم أكلف نفسي حتى بالرجوع إلى قاموس عربي ذكي أو ورقي، لأن الموضوع بالنسبة لي أبعد من ذلك بكثير، وسأخصص الحديث اليوم للحاسة السادسة وما يرتبط بها من تصورات وانطباعات. فالبعض قد يعتقد أنه يمتلك قدرة خاصة على معرفة ما لا يعرفه الآخرون، بينما قد يكون الأمر في كثير من الأحيان مجرد انطباعات أو توقعات شخصية تتأثر بالتجارب والمواقف السابقة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل له من القدرات والحواس ما يعينه على التعامل مع الحياة وفهم ما يحيط به، وقد خلق البشر بقدرات متفاوتة، وتختلف المواهب والملكات من شخص إلى آخر، لكن الأساس الإنساني واحد، والإنسان بطبيعته يحاول فهم ما حوله وربط الأحداث ببعضها واستنتاج ما يمكن أن يحدث مستقبلا، وقد ينجح في ذلك أحيانا اعتمادا على الخبرة والملاحظة وسرعة البديهة، وقد يخطئ في أحيان أخرى، وهذا أمر طبيعي. لذلك فإن الاعتقاد بامتلاك قدرة خاصة أو استثنائية لا يعني بالضرورة أنها كذلك، فقد يكون ما نراه حاسة سادسة نتيجة لملاحظة دقيقة أو خبرة متراكمة أو قراءة جيدة للمواقف، وربما يكون أحيانا مجرد توقع صادف أن تحقق. ختاما والكلام للمؤلف والكاتب مستمعين، يقول: لست ممن يقول لا تستنتج ولا تحلل، فهذا جزء مهم من التفكير، ولكن علينا أن نفرق بين التحليل المبني على الملاحظة والخبرة وبين الاعتقاد بامتلاك قدرات استثنائية لا تستند إلى أساس.
2: الحادية عشرة والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي سوف نناقش فيها هذا الأسبوع

0: قرار بنك الكويت المركزي إبقاء سعر الخصم أو سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5% في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والجيوسياسية عالميا، مؤكدا متانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. قرار يتزامن مع نمو الودائع والتسهيلات الائتمانية وعرض النقد، ويفتح أيضا الباب أمام قراءة أوسع لمدى قدرة السياسة النقدية الحالية على دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار وتمويل مسار التنمية في الكويت. مستمعينا الكرام، قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم النشاط الاقتصادي، يواصل بنك الكويت المركزي إدارة سياسته النقدية بنهج وصفه بالمتدرج والمتوازن والمرن في ظل متغيرات اقتصادية عالمية وتطورات جيوسياسية متسارعة. وفي أحدث قراراته، أبقى البنك المركزي سعر الخصم دون تغيير عند 3.5%، مستندا إلى تقييم البيانات والمؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية التي قال إنها تعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والمالي في دولة الكويت. قرار تثبيت الفائدة يكتسب أهمية تتجاوز القطاع المصرفي، فمستويات الفائدة تؤثر في تكلفة الاقتراض والتمويل، وبالتالي في قرارات الشركات والمستثمرين والأفراد، وفي قدرة القطاع الخاص على التوسع وتمويل مشروعات جديدة. وتعطي المؤشرات المصرفية الأخيرة صورة إضافية عن حركة النشاط الاقتصادي، إذا ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع خلال يوليو على أساس سنوي، كما سجلت ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية نموا ملحوظا بالتزامن مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة للمقيمين. وتشير هذه البيانات إلى استمرار نمو السيولة والائتمان داخل الاقتصاد، لكن القراءة التنموية تطرح سؤالا مهما حول اتجاه هذه السيولة ومدى وصول التمويل إلى القطاعات الإنتاجية والمشروعات القادرة على خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ومع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، تبدو معادلة السياسة النقدية أكثر دقة بين حماية الاستقرار النقدي والمالي من جهة، وتوفير بيئة تمويل مناسبة للنمو والاستثمار من جهة أخرى. ومن هنا فإن قرار تثبيت سعر الخصم لا يمثل مجرد إجراء نقدي، بل مؤشرا يمكن من خلاله قراءة اتجاهات الاقتصاد المحلي ومدى جاهزية البيئة المالية والمصرفية لمواكبة المشروعات التنموية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.

0: مستمعينا الكرام، للحديث أكثر وبإسهاب عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير أستاذ بدر، رحب فيك أستاذ المستمعين الكرام.
0: يا أهلا فيك أستاذ علي. بالبداية، كيف تقرأ قرار بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في هذه المرحلة؟
1: هو حقيقة من الواضح أن المركزي لا يبحث عن مثلا أقل فائدة ممكنة أو أعلى فائدة ممكنة، هو يبحث عن الفائدة المناسبة للاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة. وبما أن الاقتصاد الكويتي يختلف من حيث السياسة النقدية عن بقية اقتصاديات المنطقة بحكم أنها ترتبط بالدولار، سعر صرف العملة فيها يرتبط بالدولار، بينما الكويتي بسلة عملات، قد يكون الدولار أكبر، طبعا هو أكبر وزن في هذه السلة، ولكن أيضا ينظر إلى أن عملية رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة التي جاءت أخيرا هي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بالأساس، بالتالي ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وأسعار الطاقة معومة في الولايات المتحدة، أي تأخذ السعر العالمي، بالتالي ترفع التضخم بشكل أو بآخر، فيحتاج البنك الفيدرالي أن يقوم برفع الفائدة لكبح جماح هذا التضخم.

0: القادم من أسعار الطاقة، بينما في الكويت يختلف الوضع. أسعار الطاقة لم ترتفع في الكويت إلا الحمد البنزين الديزل لدينا في الكويت مستقر، أسعار مدعومة، بالتالي مثل هذا الأمر خفف الضغط على التضخم، لم يحصل لدينا قفزة مثلا في التضخم بهذا من هذا السبب، إضافة إلى أن لا يوجد لدينا سعر صرف مرتبط بالدولار الأمريكي، بالتالي يعمل توازنا أو يحاول أن يحافظ على استقرار النقدي إذا ما كان هناك ربط. إذن يعني قرار يبقى على سعر الخصم 3.5 يعكس أن البنك المركزي يرى أن المستوى الحالي يحقق قدر مناسب من التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والمحافظة كذلك على الاستقرار النقدي والمالي. تخفيض الفائدة بصورة سريعة قد يؤدي إلى توسع أكبر في الائتمان والسيولة، بينما رفعها العكس يزيد تكلفة التمويل على الشركات على الأفراد، يضغط على الاستثمار. لذلك التثبيت يعني أن المركزي لا يرى حاليا ضرورة لتغيير اتجاه السياسة النقدية، وأعتقد أن قراءة أولية هي قراءة يعني حقيقة يعني منطقية جدا وتناسب الاقتصاد الكويتي كسياسة نقدية كويتية.
1: نعم سيد علي، إلى أي مدى يوفر مستوى الفائدة الحالي بيئة مناسبة للنمو والاستثمار دون الإخلال بالاستقرار النقدي؟
0: حقيقة المستوى الحالي 3.5 يمكن اعتباره في الظروف الحالية مستوى يعني متوازن نسبيا، فهو ليس منخفض بدرجة أنك تشجع على التوسع الائتماني المفرط، وفي الوقت نفسه ليس مرتفع إلى درجة تؤدي إلى خنق التمويل والاستثمار. يعني نحن لدينا سياستين في كسياسة نقدية، إما سياسة توسعية أو سياسة انكماشية. التوسعية هي أن تقوم بخفض سعر الفائدة لتدعم النمو الاقتصادي، بينما الانكماشية دائما هي رفع سعر الفائدة، أي أن تخرج الأموال من السوق إلى البنوك، تعيد هذه الأموال إلى البنوك، فتبطئ في النمو، يكون نمو ترتفع تكلفة الأموال فيبطئ في النمو. الوضع الحالي منخفض بدرجة تشجع على توسع ائتماني، ودليل أن الائتمان في الكويت ما زال ينمو، ارتفعت التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنحو 4.8 على أساس سنوي، يعني وفق أحدث البيانات اللي أعلنها البنك المركزي. إذن تكلفة التمويل الحالية لم توقف النشاط الائتماني، لكن بالنسبة للشركات المسألة لا تتعلق بسعر الفائدة وحده، قرار الاستثمار يعتمد أيضا على وجود الفرص الاستثمارية، سرعة أيضا تنفيذ المشروعات، والطلب المتوقع أيضا، والطلب المتوقع لن يأتي إلا بنمو أيضا، يعني التشريعات وضوح السياسة الاقتصادية، لذلك الفائدة مناسبة تساعد على الاستثمار، لكنها لا تستطيع وحدها أيضا أن تخلق الاستثمار أو تخلق النمو الاقتصادي أو حتى تخلق الاستدامة في النمو.
1: أستاذ علي، كيف ينعكس مستوى أسعار الفائدة على تكلفة تمويل المشاريع الجديدة والقائمة حاليا وجدواها الاقتصادية؟
0: لا شك أن سعر الفائدة يعني ينعكس بشكل واضح، إذا ما كان هناك ارتفاع في أسعار الفائدة يكون هناك تباطؤ في المشاريع، يكون هناك أيضا ضغط على المشاريع الجديدة. لماذا؟ صاحب المشروع أيضا سوف يوازن بين أمواله التي سوف تذهب بمخاطرة وبنسبة العائد على هذه الأموال، وكذلك بين ما يعطيه البنك أيضا إذا ما أودع هذه الأموال في البنوك وجاءت الفائدة ب3.5 أو حتى أكثر من 3.5، بالتالي سوف يقوم بعملية يعني الموازنة بين العائد والمخاطرة، يجب أن يعني يضع أيضا نسبة مخاطرة على الأموال في المشاريع، بينما في البنوك نسبة المخاطرة تعتبر صفر. فلذلك عملية رفع سعر الفائدة يكبح النمو الاقتصادي، يكبح التوسع في المشروع.

0: التوقعات. العكس صحيح، ولكن أيضا هذا الأمر لا شك أنه سوف يراعي النقد الموجود أو استقرار السياسة النقدية بشكل أو بآخر، واستقرار النقد في البلد سوف يراعي أيضا التضخم بدرجة كبيرة. ولا شك أن السياسة النقدية موجودة لدى، هي من يعني مهام رئيسية ووظائف رئيسية للبنك المركزي، بينما السياسة المالية، سياسة الإنفاق الحكومي، المشروعات، يعني الضرائب، هي سياسة، هذه تسمى السياسة المالية، ولكن هي بطبيعة الحال تتبع الحكومة، وهي سياسات حكومية وليست سياسات، والبنك المركزي لا يتدخل في هذه السياسات، ولكن عملية الموازنة يجب أن تكون موجودة، وعملية يعني خفض سعر الفائدة أو إبقاء سعر الفائدة عند، ردا على سؤالك بشكل مباشر، خفض الإبقاء على سعر الفائدة عند هذه النسبة 3.5%، لا شك أنه يدعم الآن، يدعم أيضا عملية توسع في المشاريع وتوسع في النمو الاقتصادي.
1: نعم سيد علي، بالمقابل أو خلينا نقول الجهة المقابلة، شنو أثر أو ما أثر تثبيت الفائدة على ربحية البنوك الكويتية، وهل سيساعد على قدرتها في الاستمرار في التوسع بالتمويل؟
0: طبعا هناك يعني معادلة صعبة في بالنسبة للبنوك. البنوك تستفيد من فائدة مرتفعة أكيد، بما أن هناك يعني دائما المقترض يقترض بالفائدة الأسمية من قبل البنك المركزي، ثم يضاف لها أيضا الفائدة بين العميل وبين البنك، ما يستفيد البنك فعليا. فبالتالي رفع الفائدة سوف يعطي للبنك أيضا أفضلية برفع الفارق في الفائدة بينه وبين العميل، بينما خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي سوف يجبر البنوك أيضا على الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة بينهم وبين العميل. أنت الآن لما تقترض سواء شخص أو شركة، تقترض على نوعين من الفائدة، الفائدة المقررة رسميا الآن من البنك المركزي اللي هي 3.5%، بينما لما تذهب إلى البنك لن تكون الفائدة 3.5 على قرضك، سوف يكون على قرضك 3.5 بلس أيضا زيادة نسبة معينة، وكل ما زادت الفائدة سوف تزيد النسبة. بالتالي البنوك، وسؤالك عن البنوك، البنوك تستفيد بما أنها ترفع هذه النسبة إذا كانت الفائدة مرتفعة، ولكن في الطرف الآخر محفظة القروض سوف تتأثر، لن يكون هناك إقراض كبير إذا ما كانت الفائدة عالية، بينما الإقراض ومحفظة ما يسمى محفظة القروض سوف تتوسع كثيرا إذا انخفضت النسبة. فهنا المعادلة أيضا متقاربة، ولكن طبقا للدراسات أو كما هو معروف، إذا ما ارتفعت الفائدة فإن أيضا أرباح البنوك سوف وفائدة البنوك سوف تزيد، إذن أرباح البنوك سوف تزيد، إذن رفع سعر الفائدة هو مفيد لقطاع البنوك.
1: نعم جميل جدا أستاذ علي. بالمقابل أيضا من الطرف الثالث، تأثير أسعار تثبيت الفائدة أو خلينا نقول الفائدة الحالية على السوق العقاري أستاذ علي، وحركة التمويل والطلب العقارية.
0: طبعا معروف أن العقار أو أسعار العقار يعني ذات علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، إذا ارتفعت أسعار الفائدة يتراجع العقار أو نسبيا يتباطأ العقار، بينما العكس صحيح، عندما تتراجع الفائدة يكون هناك ارتفاع لأسعار العقار. لماذا؟ وتفسير هذه العلاقة أن عندما تكون الأموال رخيصة، تكلفة رخيصة، سوف يذهب الكثير لتمويل عقاراته بفوائد منخفضة، ومن المعروف أن العقار لديه أيضا عائد. إذا كان مثلا عائد العقار 7%، إذا كان عائد العقاري 7% سنويا، وتستطيع أن تقترض لتمويل هذا العقار بنسبة 3% أو بنسبة 2%، إذن سوف تذهب إلى الاقتراض، بما أن العائد سوف يغطي تكلفة الأموال وسوف يكون هناك فائدة إضافة إلى الفوارق السعرية الزمنية في العقار. ولكن العكس أيضا صحيح، عندما تكون الفائدة مرتفعة، إذا وصلت الفائدة مثلا 5% أو حتى 4%، إذا ما

0: أردت أن يعني أن يعني تمول عقارا سوف تكون الفائدة أكثر من 7 أو 8% أو حتى أحيانا أكثر. إذن العقار هو بعائد 7 أو 6% ولكن الفائدة 8%، إذن أنت تخسر 2%. إذن العلاقة بين العقار والفائدة هي علاقة عكسية، كلما ارتفعت الفائدة ضغط على أسعار العقار، وكلما انخفضت الفائدة أو حتى أحيانا يكون هناك استباق، عندما يكون هناك خفض لأسعار فائدة قادم تجد إقبال على، عندما تكون الدورة دورة سعر الفائدة في انخفاض تجد هناك إقبال على العقارات قبل أن يصل إلى أسعار منخفضة جدا ليقوموا بالبيع عندما ترتفع الأسعار.
1: جميل جدا أستاذ علي. أيضا يعني لنتكلم عن سلوك المستهلك الكويتي، كيف سوف يؤثر مستوى أسعار الفائدة الحالي على سلوك المستهلك الكويتي بين الأنفاق والادخار؟
0: لا شك أن هو سلوك المستهلك الكويتي يعني سلوك كل الناس، يعني ليس المستهلك الكويتي حتى في الولايات المتحدة أو حتى في الدول المتقدمة السلوكيات تعتبر قريبة من بعض مع بعض الخصوصية. عندما تكون هناك أسعار فائدة مرتفعة سوف يلجأ المستهلك إلى الادخار، سوف يلجأ إلى المستهلك إلى الادخار. الفائدة المرتفعة دائما هي بهدف الضغط على التضخم، إذن هناك ارتفاع بالأسعار، بدلا أن تذهب إلى الشراء بأسعار مرتفعة تحاول أن وترى الارتفاع الأسعار يكون هناك لديك أيضا توقعات بارتفاع أكبر، بحاجتك إلى الأموال أكبر سوف تلجأ إلى عملية الادخار. كذلك لديك أيضا فرصة من أن يكون لديك عائد سنوي عالي بما أنك سوف تدخر هذه الأموال، والعكس صحيح عندما تنخفض. كذلك الأنشطة الاقتصادية، الأنشطة الاقتصادية تتراجع عندما عند رفع سعر الفائدة، تتراجع الأنشطة سوف تتراجع الفرص الوظيفية، هنا لا تحدث عن الكويت بشكل عام عالميا، تتراجع المشاريع الجديدة، القطاع الخاص يتراجع مستوى التوظيف، إذن يكون هناك خطر على بعض الوظائف. إذا كان هناك خطر تنكمش القوة الشرائية، أين تنكمش القوة الشرائية؟ تذهب إلى الادخار خوفا من أيضا قد يكون قادم مجهول لشخص أو مجموعة من الأشخاص، وهو سلوك سوف يكون سلوك عام. إذا الكويت أيضا الآن أعتقد أن يعني قريبين من هذا السلوك، عدا أن هناك الوظائف لدينا القطاع العام متوسع في التوظيف، قد لا يكون هناك خوف من الوظائف، لكن أيضا لديك فرصة في الاستثمار في الودائع البنكية، أي أنك سوف تذهب إلى الادخار، عملية أن تأخذ الأموال وتضعها في البنوك، إذا أنت تذهب إلى الادخار. فأعتقد أن السلوك العام خفض الاستهلاك عند رفع الفائدة، انخفاض الاستهلاك ينخفض، وارتفاع مستوى الادخار العام بشكل أو بآخر.
1: نعم أستاذ علي، هل البيئة التمويلية الحالية لدينا في الكويت تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الكويت؟
0: نعم أعتقد أن يعني أهم ما في البيئة المالية هو استقرار سعر الصرف. دائما الاستثمارات الخارجية من أخطر ما يعني يؤثر في الاستثمارات أو يكون هو من أعلى المخاطر على الاستثمارات الخارجية هو سعر الصرف. عندما تأتي وتستثمر في دولة ما ثم بعد ذلك تجد أن أموالك عندما تنتهي من الاستثمار حتى وإن كان يعني بعائد عالي 10 أو في بعض الدول أصلا يصل 20 إلى 30%، ولكن عندما تأتي أن تعكس الأموال إلى دولتك أو إلى الدولة الأم سوف تكون هناك فوارق كبيرة في سعر الصرف، ينخفض الصرف سعر الصرف 50% وأنت رابح 30%، إذن أنت خسران 20% عندما تعيد أموالك. في الكويت ولله الحمد لدينا أيضا سعر صرف ثابت، لدينا قطاع مصرفي أيضا ممتاز، بيئة قطاع المصارف ثابت، لدينا بنية تكنولوجية، بنية أيضا تشريعية جيدة تحفظ للمستثمر الأجنبي أيضا.

0: أمواله، تحفظ له استثماراته. أيضا قد نحتاج إلى مزيد من عملية التسريع في المشاريع لجذب الأموال الاستثمار الأجنبي بصورة أكبر. البيئة الاقتصادية جيدة نوعا ما، قد يكون الآن هناك أمور يعني لا ليس لنا طرف فيها أو ليس لنا قرار فيها، هي الظروف الجيوسياسية، هي ظروف إقليمية يعني وليست خاصة في الكويت، في كل الإقليم. ولكن عندما ننظر إلى الظروف الخاصة بالدولة، ظروف معاتية للاستثمار، كان هناك ولله الحمد زيادة في الاستثمار في الكويت خلال الفترة الماضية بشكل يعني جيد، بنسب جيدة ومقبولة. نعم.
1: أستاذ علي، كيف يمكن توجيه مزيد من التمويل المصرفي نحو المشروعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
0: لا شك يعني تنفيذ هذه المشاريع يحتاج أن يكون لديك حقيقة تنوع في البداية في هذه المشروعات، كذلك يجب أن يكون هناك بيئة تشريعية جيدة تخفف المخاطر على يعني على البنوك، على أيضا البنوك لا شك أنها تراعي أموال المودعين وتعمل على إدارة المخاطر وحماية أموال المودعين. فالمطلوب هو جعل المشروع المنتج أكثر قابلية للتمويل. قد يكون تطوير أنظمة الضمان، تحسين أيضا البيانات والمعلومات الائتمانية، تشجيع التمويل المرتبط بالتدفقات النقدية للمشروع، أن يكون هناك بيانات واضحة لهذه المشاريع وأن يكون هناك تدفقات واضحة خالية من أي يعني شك، بالتالي تقدم البنوك والتي دائما لديها مستوى بإدارة المخاطر وحماية أموال المودعين أولوية قبل أن تذهب للربحية والإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتوسع في هذا المجال. قد تحتاج أيضا إلى تحسين الحوكمة والحسابات والقوائم المالية والتدفقات النقدية. كل هذه الأمور لا شك أنها تزيد وتحفز عملية تمويل المصرفي نحو المشروعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم أستاذ علي، ما هي المؤشرات التي ينبغي أن نراقبها أو مراقبتها من قبل المختصين خلال الفترة المقبلة للحكم على قوة النشاط الاقتصادي المحلي واستدامة نمو الائتمان والسيولة؟
0: حقيقة سؤال جيد. ماذا نراقب حتى يعني نعرف قوة النشاط الاقتصادي؟ أعتقد أن أولها نمو الائتمان، هل يستمر بوتيرة صحية؟ هو طبعا نمو الائتمان، قياس الائتمان خلال فترات زمنية يجب أن يكون متقاربة أكثر من أن تكون فترات سنوية، يعني أن نقارن مثلا هذا الشهر بالشهر أو هذا الربع بالربع ما قبله من أو المقابل من العام الغالي، أن يكون هناك عملية إسراع في مقارنة بيانات يعني تراكمية، هذا الربع عن الربع الذي سبق عن الربع الذي سبق. كذلك مراقبة أو مؤشر نمو الودائع والسيولة داخل الجهاز المصرفي نفسه، هل هناك نمو في الودائع؟ هل هناك إقبال على إيداع الأموال في هذه؟ وهل هذه البنوك لديها أيضا سيولة داخل الجهاز المصرفي تستطيع أن تغطي الطلب والإقراض؟ كذلك معدلات التضخم ومدى استقرار الأسعار، مهم جدا أن يكون لدينا حساب لمعدلات التضخم بشكل شهري كما يحدث عالميا. الآن لدينا الإحصاء يقدم بيانات التضخم، ولكن للأسف أنها تأتي متأخرة، يعني الآن نحن في شهر سبتمبر، أعتقد لا يوجد لدينا إلا قبل 3 أو 4 أشهر، بينما عالميا بعد 15 يوم على الأكثر من نهاية الشهر يكون لديك ما يسمى CPI أسعار مستهلكين. فيجب الإسراع أيضا في مؤشر معدلات التضخم أن يكون بشهري وأن متوافق مع المؤشرات، مع ما تقوم به الدول المتقدمة، وهو طريقة حسابية ومعادلات حسابية وفريق مختص لحساب المعدلات وتقديمها، أيضا ليس بعد يومين من نهاية الشهر، بعد 15 يوم من نهاية الشهر. كذلك قد يكون مؤشر رابع توزيع الاعتماد على القطاعات الاقتصادية، لا يكون هذا التمويل أيضا على قطاع واحد مثلا قطاع الأسهم.

0: قطاع العقار وكذا، يجب أن يتوزع على القطاعات الأخرى، وأداء القطاع الخاص والنشاط غير النفطي مهم جدا لمعرفة قوة النشاط الاقتصادي. بمعنى دولة نفطية، إذا عندما تقارن الأداء الاقتصاد بشكل عام سوف يتأثر بأسعار النفط التي هي ليست بحكمنا وليست بأحكام عالمية، ولكن يجب مراقبة أداء القطاع الخاص والنشاط غير النفطي لأيضا يكون لدينا أيضا مؤشر حقيقي في ماذا نفعل. نعم
1: سيد علي، عندي باقي لي 3 دقائق على نهاية الوقت، ولكن أنا حاب أني أستفيد منك قدر المستطاع في حلقة اليوم، كون الحلقة عن سعر الفائدة. تثبيت سعر الفائدة بالكويت سيد علي، هل سوف يؤثر على التصنيف الائتماني، أو خلينا نقول يساعد على تثبيت أو ارتفاع التصنيف الائتماني للكويت؟
0: هو لن يؤثر في التصنيف الائتماني مباشرة، ولكن هو يعطي يعني حقيقة لمؤسسات التصنيف، يعطي لها أيضا فكرة بأن هناك إدارة يعني أو سياسة نقدية كويتية جيدة. تصنيف ضبط سعر الفائدة بهذا المستوى وانضباط سعر صرف الدينار لا شك أنه يدخل في لب التصنيف، وهو أحد معايير التصنيف. ولكن أيضا هناك معايير أخرى، معايير النمو الاقتصادي، معايير الاستثمار كما سألت، الاستثمار الأجنبي، ومعايير أيضا التشريعات والدورة المستندية و إذا عدة معايير. من ضمن هذه المعايير أيضا سعر الفائدة واستقرار أيضا سعر الصرف. سعر الصرف لا الحين مستقر، سعر الفائدة أيضا يعني أيضا قد يكون يرفع نسبة الاستثمار، بمعنى من يريد أن يستثمر قد يلجأ إلى الاقتراض بسعر فائدة أقل. إذا هو بشكل عام بشكل غير مباشر يدعم التصنيف الائتماني، ولكن ليس بشكل مباشر.
1: نعم، كل الشكر لضيفي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي شكرا جزيلا لك،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم أينما كنتم، وهذه نشرة منتصف الليل تقدمها لحضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي أخاه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة.

مثل الأمم المتحدة في نيويورك. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي فخامة رئيس الجمهورية التركية الصديقة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة

لرئاسة المجلس. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ أعمالها في نيويورك اليوم. الرئيس الأمريكي يجدد دعوته إلى روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وروسيا تقول إن عقوبات الرئيس الأمريكي على روسيا تعرقل مسار السلام في أوكرانيا. ومن العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. عبر فيهما سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مريم سبيتري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية مالطا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مريم سبيتيري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها ورجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. كما بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مريم سبيتيري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية أرمينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاجن خاتشوتوريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ورجيا لفخامته دوام الصحة.

والعافية. كما بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فهاغن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة فرويلا زالام الحاكمة العامة لبليز الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولبليز وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة فرويلا زالام الحاكمة العامة لبليز الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها ورجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة فرويلا زالام الحاكمة العامة لبليز الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس أخاه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وذلك في مقر إقامة جلالته بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى أخيه جلالة الملك وسمو ولي العهد، وتمنيات سموه رعاه الله لهما بموفور الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعب بها الشقيق دوام التقدم والازدهار. كما جرى خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة الشيخ منصور عياد العتيبي وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد وسعادة الوزير المفوض عبد الله ناصر العبيدي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير. استقبل ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس معالي السيد أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي والسيد عبد العزيز إبراهيم الملا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى دورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال هذا اللقاء استعراض آخر التطورات بشأن تدريب وتطوير مهارات الكوادر الوطنية والاستفادة من خبرات البنك الدولي في تقديم الدعم الفني بما يخدم أهداف رؤية الكويت. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاستشارية وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية والتنموية الإقليمية والدولية وجهود تمويل التنمية المستدامة. حضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وسعادة السفير منصور عياد العتيبي وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية وسعادة الشيخة الزين صباح الناصر لسعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير طارق محمد

محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، وسعادة اللواء أحمد عبد الرحمن الدعي مدير مكتب سمو ولي العهد. التقى ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، وذلك في مقر وفد الجمهورية التركية الدائم لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وقد نقل سمو ولي العهد حفظه الله في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى فخامته وتمنياته له بموفور الصحة وللجمهورية التركية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الكويت والجمهورية التركية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وحضر اللقاء معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومعالي الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وسعادة السفير منصور عياد العتيبي، وسعادة السفير صادق محمد معرفي مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. بحضور وإشراف معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط متهم يقوم بتصنيع مادة الشبو وترويج المواد المخدرة والاتجار بها مستغلا جاخورا بمنطقة كبد لممارسة نشاطه الإجرامي، وقد سبق سحب جنسيته الكويتية نتيجة ثبوت ازدواجيته وحمله جنسية أخرى. جاءت عملية الضبط عقب إجراءات البحث والتحري ومتابعة تحركات المتهم، حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه في منزله بمنطقة سعد العبدالله والعثور على 2 من الكيلوغرامات من مادة الشبو إلى جانب مواد خام أولية تستخدم في تصنيع المؤثرات العقلية. كما عثر على أموال كان المتهم يخفيها في حفرة تحت الأرض مخبأة بإحكام، وبمواجهته أقر بقيامه بتصنيع مادة الشبو في جاخور بمنطقة كبد، وأن الأموال المضبوطة من حصيلة تجاره بالمواد المخدرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم والمضبوطات، وجاري استكمال إجراءات سحب الجاخور المستخدم في تصنيع المواد المخدرة. وأكد معالي أن وزارة الداخلية ماضية بكل حزم في محاربة آفة المخدرات وتجفيف منابعها، ولن تتهاون في تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه تهديد أمن البلاد أو تعريض أبنائها للخطر. بحث وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس في اتصال هاتفي مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آخر التطورات الإقليمية. وذكرت الخارجية في بيان أنه تم أيضا بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية أمس بمعالي السيدة إيروثيشام آدم وزيرة خارجية جمهورية المالديف الصديقة. جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية أمس بمعالي السيد باولو رانجيل وزير الدولة ووزير الخارجية في الجمهورية البرتغالية الصديقة في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين.

الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بنائب رئيس المجلس الفيدرالي ورئيس الوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري الصديق إغناسيو كاسيس، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال هذا اللقاء وفق بيان لوزارة الخارجية استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. أعربت وزارة الخارجية عن امتنان دولة الكويت للثقة التي أولتها إياها الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزكيتها بالإجماع خلال أعمال جلسة مجلس المحافظين المنعقدة بتاريخ 21 من شهر سبتمبر الجاري لتولي رئاسة مجلس محافظي الوكالة للفترة 2026-2027 ممثلة عن مجموعة الشرق الأوسط وجنوب بآسيا، الأمر الذي يعكس المكانة التي تحظى بها دولة الكويت ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما تعبر عن بالغ شكرها للدول الأعضاء في مجموعة الشرق الأوسط وجنوب آسيا على ما قدمته من دعم للترشيح دولة الكويت لتمثيل المجموعة في رئاسة مجلس المحافظين. الوزارة تؤكد التزام دولة الكويت بالاطلاع بمسؤولياتها بكل حياد وشفافية، وحرصها على مواصلة العمل بروح التوافق والتعاون وتعزيز الحوار البناء بين الدول الأعضاء ودعم دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وترسيخ منظومة عدم الانتشار النووي وتعزيز نظام الضمانات والتحقق التابع للوكالة وتكريس أعلى معايير الأمن والسلامة النوويين، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والتنموية بما في ذلك مجالات الصحة والغذاء والمياه والطاقة على نحو يسهم في صون السلم والأمن الدوليين ويعزز قدرة المجلس على الاطلاع بمسؤولياته ودعم جهود الوكالة في تنفيذ ولايتها وفقا لنظامها الأساسي والقانون الدولي. كما تجدد الوزارة التزام دولة الكويت التام بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء وأجهزة الوكالة وأمانتها العامة والإسهام في معالجة التحديات النووية من خلال العمل المؤسسي والحوار والتعاون الدولي بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة وتنفيذ ولايتها على الوجه الأمثل. أكد وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا أن انتخاب الكويت لتولي رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد الثقة التي تحظى بها وما تطلع به من دور فاعل ومتواصل في دعم وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويخدم مصالح الدول والشعوب. وأعرب الوفد عن بالغ شكره للدول الأعضاء على الثقة التي أولتها لدولة الكويت، مؤكدا اعتزازه بهذه الثقة التي تجسد ما تحظى به دولة الكويت من تقدير ومكانة لدى المجتمع الدولي. وأضاف أن هذه الرئاسة تأتي امتدادا للدور الذي تطلع به دولة الكويت في دعم وتعزيز نظام عدم الانتشار النووي ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ هذا النظام، فضلا عن دعم وتعزيز نظام ضمانات الوكالة بما يكفل الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويعزز الثقة والشفافية في هذا المجال، موضحا أن الكويت تطلع خلال فترة الرئاسة إلى العمل بروح التعاون والتوافق مع جميع أعضاء المجلس وأعضاء الوكالة والإسهام بصورة بناءة في دفع أعمال المجلس وتعزيز أهداف الوكالة ومبادئها بما يخدم مصالح الدول الأعضاء كافة. أكدت دولة الكويت إيمانها الراسخ بقيم السلام والحوار والتسامح ونبذ العنف بكافة أشكاله وتمسكها بنهجها الثابت القائم على تغليب لغة الحوار وخفض التصعيد وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وزارة الخارجية ذكرت في بيان أمس بمناسبة اليوم الدولي للسلام أن ذلك يأتي انطلاقا

من التزامها بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب. كما أضافت أن دولة الكويت تجدد التزامها بمواصلة دعم العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومساندة الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين وترسيخ ثقافة السلام. لا زالت هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. وإلى اليمن بأخبارها، وفيها أعلنت القوات اليمنية الحكومية أنها استعادت بعد مواجهة عنيفة عددا من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي غرب وجنوب محافظة تعز، وأضافت أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة حوثية في جبهة الكتحة غربي تعز وخمس مركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، وأدى ذلك إلى مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها في جبهة كهبوب القريبة من باب المندب. في واشنطن، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس إمكانية إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن. كما أكد مسؤول أمريكي للموقع أن قائد القيادة المركزية أعد خيارات لشن غارات في اليمن، لكن ترامب قرر التريث بشأنها. أما في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، فقد قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الولايات المتحدة ستجري مزيدا من المناقشات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة الأسبوع الجاري. بانس أضاف أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية التي تفرض حصارا على إيران، مشيرا إلى أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من تداعيات أسعار الطاقة. من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده ماضية في محاصرة إيران اقتصاديا، مشيرا إلى أنه لا يستطيع القول كم سيستمر الصراع مع طهران، مضيفا أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم في 23 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بسبب فرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية. وفي مسار المفاوضات، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها أن إسلام أباد ترى أن القضايا محل الخلاف يجب معالجتها من خلال الحوار والدبلوماسية، مؤكدة التزامها بدور الوسيط والعمل على التوصل إلى حل سلمي للصراع بين إيران والولايات المتحدة. هذا وقد بدأ وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران لبحث جهود الوساطة وإنهاء حالة الجمود. من جانبه، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على المحادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق سلام. إلى لبنان، وفيها أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التزام بلاده ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات، مضيفا أنه يجب تفادي الفراغ مع انتهاء مهمة اليونيفيل لحاجة لبنان لوجود دولي في الجنوب. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة في قضاء النبطية. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية، في حين يواصل عمليات الاقتحام لقرية قرب القدس لليوم الثاني على التوالي. من جانبها، قالت محافظة القدس إن أكثر من 680 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. إلى نيويورك، وفيها تبدأ اليوم أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار

استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع، وذلك بمشاركة 130 رئيس دولة وحكومة. وتهيمن على أعمال هذه الدورة التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري قضايا الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومخاطر الذكاء الاصطناعي. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب الروسية الأوكرانية في أوكرانيا يجب أن تنتهي، مشيرا إلى أن روسيا فقدت السيطرة على صناعة وقود الديزل بسبب تدمير عدد كبير من مصافي الديزل في روسيا، مضيفا أن العالم بأسره يعاني. وفي المقابل انتقد الكرملين العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، معتبرا أن توقيع الرئيس دونالد ترامب عليها لن يساعد في استعادة العلاقات بين موسكو واشنطن أو دفع جهود التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا. وفي ملف العلاقات الأمريكية الصينية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس شي جين بينغ سيجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 25 من الشهر الجاري، وذلك تلبية لدعوة كان قد وجهها له نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته بكين منتصف شهر مايو الماضي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كو جيان كون قال إن الرئيس شي سيجري خلال الزيارة تبادلا معمقا لوجهات النظر مع الرئيس ترامب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الصينية الأمريكية إلى جانب السلام والتنمية العالميين. في نهاية هذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيتي تعزية إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي أخاه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وصاحب السمو الملكي ولي عهد الأردن على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يلتقي فخامة رئيس الجمهورية التركية الصديقة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. دولة الكويت تعرب عن امتنانها للدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تزكيتها لرئاسة المجلس. الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ أعمالها في نيويورك اليوم. وكان أيضا في هذه النشرة الرئيس الأمريكي يجدد دعوته إلى روسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا، وروسيا تقول إن عقوبات الرئيس الأمريكي على روسيا تعرقل مسار السلام في أوكرانيا. انتهت نشرتنا مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا تشير إلى 12:31 تقريبا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث.

0: في محطتنا لهذا اليوم، اليمن، القوات الحكومية تستعيد مواقع استراتيجية من ميليشيا الحوثي في تعز. متابعة إخبارية. التوتر الباكستاني الأفغاني، تبادل الاتهامات ومخاوف من اتساع التصعيد، قضايا استراتيجية. الحرب الروسية الأوكرانية، هجمات متبادلة ومساعي أمريكية وتركية لإنهاء النزاع، تحليلات استراتيجية. متابعة إخبارية. تتواصل المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي على عدة جبهات، مع تصاعد القتال في محافظة تعز واستعادة القوات الحكومية لمواقع استراتيجية في جنوب وغرب المحافظة، بينها جبل نعمان، وذلك بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري. دكتور ناصر، أهلا بك.
1: يا مرحبا. أهلا سليمة.
0: دكتور ناصر، في البداية نود أن نعرف قراءتك لاستعادة القوات اليمنية لهذه المواقع الاستراتيجية في جنوب وغرب محافظة تعز، وما دلالتها على مسار المعارك؟
1: طبعا استعادة القوات اليمنية كما هو واضح الآن من تابع سير المعارك لهذه بعض المواقع الاستراتيجية في جنوب وغرب محافظة تعز، هذا يعني يشير إلى تحول تكتيكي من خيار الدفاع إلى المبادرة بالهجوم. واضح أنه هذه التطورات تؤكد وجود تنسيق يعني ميداني كما هو واضح أكبر لفك الحصار عن تعز. تعز منطقة استراتيجية ومهمة وحمايتها وكونها هي أيضا تمثل نقطة انطلاق يعني للقوات هناك، الجيش اليمني مهمة جدا المحافظة عليها وتأمينها وتأمين المحاور الحاكمة اللي تربط يعني المحافظة بالساحل الغربي والمحافظات الجنوبية أيضا. هذا لا شك يفرض واقع ميداني يحد من قدرة ميليشيا الحوثي على المناورة أو استهداف خطوط الإمداد الرئيسية. لذلك يعني هذه المواقع التي تم استعادتها باعتبارها مواقع استراتيجية لا شك ستكون لها تغيير نوعي في اتجاه المعارك في الأيام القادمة.
0: نعم دكتور، من ضمن المناطق أيضا التي تم استعادتها جبل نعمان، نود أن نعرف أيضا ما الأهمية العسكرية لجبل نعمان، ما الذي تعنيه استعادته بالنسبة إلى خارطة السيطرة في ريف تعز الغربي؟
1: طبعا جبل نعمان إيمان له موقع له أهمية حقيقة واضحة ومهمة، كونه يعني يمنح الطرف اللي يسيطر على هذا الجبل بحكم موقعه إشراف ناري وبصري كامل على المناطق والوديان المحيطة في ريف تعز الغربي. استعادة هذا الجبل يعني ماذا تعني؟ تعني تجريد الحوثيين من نقطة رصد مدفعي واستهداف لطرق المواصلات، وهذه نقطة مهمة جدا. كذلك أيضا تضمن تأمين خطوط التواصل الجغرافي بين جبهات مناطق الكدحة ومقبنة، وكذلك تقليص أيضا المساحة الجغرافية اللي تستغلها الميليشيات لإطلاق القذائف والطائرات المسيرة باتجاه المناطق المحررة. إذا جبل نعمان هو موقع جبل يشرف له يعني موقع يشرف على المناطق الوديان والسيطرة عليه لها أهمية استراتيجية وتساهم في يعني تحقيق تقدم نوعي.
0: طيب فيما يتعلق بالتقدم أيضا نحو جبهتي الكدحة والأحكوم، هل برأيك دكتور ممكن أن يغير هذا التقدم من موازين القوى الميدانية في محافظة تعز؟
1: نعم إيمان، طبعا لو ننظر الخريطة اليمنية أو نتصورها الآن، جبهة الكدحة كمنطقة كدحة هذه

0: نص الحلقة توصل بين مدينة تعز والساحل الغربي اللي هو منطقة المخا، ميناء المخا،
1: نعم
0: بينما تشرف جبهة الحكوم على الشريان الحقيقي حقيقة لتغذية تعز عبر طريق مناطق الترقة ولحج وعدن، وهي مناطق مهمة جدا. لذلك التقدم في هاتين الجبهتين يغير المعادلة من خلال إبعاد الخطر المباشر عن طريق الإمداد الوحيد للتعز،
1: نعم
0: ونقل حافة الدفاع إلى عمق مناطق سيطرة الحوثيين، وأيضا يساهم كذلك بأعتقد تمديد أو تأمين التلاحم الجغرافي بين الجيش الوطني والقوات المشتركة، وتشتيت كذلك أيضا القدرات الهجومية لميليشيا الحوثي وإجبارها على التحول إلى وضع دفاعي واستنزافي. هذا يعطينا صورة بأنه الهجمات الحالية وتصدي والتقدم للجيش اليمني يحقق الآن يعني تحولات مهمة جدا قد تغير سير المعارك.
1: نعم، طيب فيما يتعلق بالغارات الجوية التي كما تعلم استهدفت مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي في جبهة الحكوم، ما أهمية هذه الغارات من وجهة نظرك في دعم العمليات البرية أيضا؟
0: طبعا الغارات على جبهة الحكوم، هذه أول شيء جبهة الحكوم هي تميز تضاريس جبلية وعرة جدا وفيها تجميعات دفاعية معقدة، ويعني ضربات الطيران لها أهمية هنا في هذه المنطقة خصوصا لأنها تشل قدرة التحصينات الحوثية الثقيلة، وهناك أيضا مرابط مدفعية في القمم المرتفعة للميليشيا الحوثي. كذلك أنه يعني عندما تستمر هذه الضربات الطيران على هذه المنطقة، منطقة الحكوم، هذه هي من شأنها تساهم في قطع يعني خطوط الإمداد الخلفية والتعزات المتجهة إلى خطوط التماس، وتقلل كذلك أيضا الخسائر البشرية للقوات البرية أثناء صعودها، لأنه هذه المنطقة تكون منطقة رصد ويعني قنص من جانب الحوثي لأي قوات برية تتقدم، فبذلك يعني سيطر عليها وضربها بها ضربات طيران، هذا شأنه أن يقلل الخسائر البشرية للقوات البرية عندما تصعد وتقتحم المرتفعات في هذه المنطقة.
1: طيب دكتور، يعني هذه العودة للاشتباكات العنيفة في مرتفعات تعز، يعني ماذا تعكس برأيك يعني بشأن طبيعة المرحلة الحالية من الحرب؟ يعني هل يعني ما هي أبعادها أو ماذا تعكس هذه العودة؟
0: طبعا هي العودة للاشتباكات إلى هذه المنطقة ومرتفعات تعز هو يشير على أن هناك هشاشة حقيقية في خيارات التهدئة السياسية، وأن الأمور لا يوجد حاليا أي نقطة التقاء أو تواصل بين الجانبين، وليست هناك هدن حقيقية يمكن التعويل عليها، وكل طرف الآن يعني يحاول إعادة رسم خارطة السيطرة قبل أي استحقاقات تفاوضية. يعني الآن كل طرف يحاول تحسين مواقفه فيما لو في المستقبل صار هناك يعني نوع من الوساطة أو الجلوس للتفاوض، كل طرف يحاول أن يحقق تقدم على الأرض والميدان يمكن أن يقدمه كورقة تفاوض على طاولة المحادثات ليس تجري مستقبلا. يعني كذلك يعني الآن اللي يسعى الجيش اليمني لكسر الحصار بجهد ذاتي، بينما تسعى الميليشيات للإبقاء على هذه الورقة الضاغطة في مدينة تعز خصوصا ومحيطها.
1: نعم، طيب إذا ما تحدثنا عن جبهة كهبوب المطلة كما تعلم على مضيق باب المندب، كيف يمكن أن تنعكس كل هذه التطورات الميدانية في تعز على هذه الجبهة؟
0: طبعا جبهة كهبوب كما ذكرت إيمان هي يعني جبهة أيضا من الجبهات المهمة واستراتيجية ومطلة على باب المندب، وهي متاخمة لجنوب تعز أيضا، وترتبط جبهة كهبوب أمنيا وعسكريا بمرتفعات ايضا تسمى الاحكوم ومرتفعات حيفان، وتامين القوات اليمنيه لجنوب تعز وهذه الجبهه جبهه كهبوب يساهم في تامين الظهير الدفاعي لهذه المنطقه ومنع اي محاولات تسلل حوثيه عبر الشعاب الجبليه المؤديه اليها كذلك، وايضا يعني تؤدي الى تخفيف الضغط الميداني عن القوات المرابطه في كهبوب وتوسيع المدى الامن لنطاق انتشارها. من المهم جدا يعني هذه جبهات كهبوب وكذلك مرتفعات تعز والحكوم مناطق الآن هو يجري الآن العمل عليها كمنافذ ومفاتيح للسيطرة في هذه المناطق.
1: نعم، شكرا جزيلا للدكتور ناصر خميس المطيري الكاتب والمحلل السياسي.

0: قتل 3 مدنيين وأصيب 3 آخرون جراء غارات باكستانية على ولاية كونار شرق أفغانستان. المتحدث باسم الحكومة الأفغانية قال إن كابول سترد على الغارات الباكستانية في الزمان والمكان المناسبين. في المقابل أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية مقتل 28 شخصا في غارات جوية شنها الجيش الباكستاني على 3 مواقع في أفغانستان. لتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة المتخصص في الشؤون الآسيوية الأستاذ محمد فايز فرحات. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: مساء النور أستاذ محمد. نود أن نعرف العوامل الأمنية والسياسية من وجهة نظرك التي أدت إلى تجدد التوتر بين باكستان وأفغانستان، وما الذي يميز التصعيد الحالي عن الخلافات السابقة بين البلدين برأيك؟
1: نعم، يعني هناك عوامل كثيرة أدت إلى يعني عودة هذا التوتر يعني بين البلدين. أول هذه العوامل أنه هذا النزاع هو نزاع يعني قديم ونزاع منذ سنوات طويلة، لكن لم يتم التوصل إلى تصور محدد لتسوية النزاع، هذا النزاع الحديث. هناك عامل آخر يتعلق به العامل الإثني أو القبلي. هناك تداخل كما نعلم في الخريطة أو التركيبة أو الديموغرافية، هناك يعني قوميات خاصة البشتون يعني هي نفس القاعدة الاجتماعية، لكن ما حدث أنه يعني هناك نزاع حدودي بين الجانبين مازال يعني يعمق الأزمة ويعود إلى السطح من فترة إلى أخرى. المشكلة أنه الخطوط السياسية يعني لا تتوافق مع التوزيع الديموغرافي أو خطوط الانقسام الديموغرافي بين البلدين أو في منطقة الحدود المشتركة، الأمر الذي يؤدي إلى يعني تعميق نظرة لدى القاعدة الاجتماعية والقبلية الموجودة في مناطق الجوار أو الجغرافي، تنظر إلى يعني المشكلات باعتبار أنها يعني تستهدف هذه القاعدة الاجتماعية.
0: نعم، طيب أستاذ محمد، يعني في ظل هذا التصعيد العسكري، ما الخيارات المتاحة من وجهة نظرك أمام باكستان وأفغانستان للتعامل مع المخاوف الأمنية، طبعا مع الحفاظ على سيادة كل دولة وتجنب توسيع نطاق المواجهة؟
1: نعم، يعني بالإضافة إلى ما أشرت لي من خلافات أو مصادر الخلاف بين البلدين، هناك جماعات دينية يعني تقتل هذه المناطق ويعني تسعى إلى استغلال القاعدة الاجتماعية القائمة. المدخل الرئيسي في رأيي التعامل مع هذا النزاع أو هذه المشكلة التاريخية بين الجانبين هو ترسيم الحدود بين البلدين، يعني استنادا إلى توافق مشترك يأخذ في الاعتبار الواقع الاجتماعي والإثني القائم في المنطقة، ويأخذ في الاعتبار أيضا أنه بدون تسوية لهذه المشكلة سيظل مصادر التوتر قائمة بسبب العوامل المسؤولة عن ذلك وبسبب الواقع الاجتماعي المعقد في هذه المنطقة. فالأمر يحتاج إلى توافق سياسي وإرادة سياسية تنهي هذه الأزمة وترسم الحدود المشتركة بينهم.
0: طيب التطورات الميدانية أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى برأيك

0: يمكن أن تؤثر هذه التطورات على قنوات الاتصال والتفاهمات الأمنية السابقة بين البلدين، وهل تعتقد أنه لازالت هناك فرص لاستئناف الحوار المباشر؟
1: يعني الـ الـ الـ قد يحدث توتر سياسي بين الجانبين، لكن المفترض أنه التواصل الأمني يظل قائم، لأنه التواصل الأمني هو الذي يحول دون يعني توتر العلاقات أو حدوث مواجهات عسكرية فيما بينهما.
0: نعم.
1: يعني فبالتالي أنه الأمر يحتاج في التحليل الأخير إلى توافق سياسي والحفاظ على خطوط التواصل الأمني بين البلدين. حدوث المواجهات العسكرية بالتأكيد ليس في مصلحة البلدين وليس في مصلحة الاستقرار، هو في التحليل الأخير في مصلحة التنظيمات الدينية والإرهابية التي تستفيد من توتر العلاقات السياسية وتدهور العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين.
0: نعم. طيب أستاذ محمد، فيما يتعلق بالاتهامات المتبادلة كما تعلم بشأن نشاط الجماعات المسلحة عبر الحدود، كيف يمكن تقييم هذه الاتهامات؟ وما الآليات برأيك التي يمكن أن تساعد في التحقق من هذه الاتهامات وأيضا معالجتها؟
1: يعني في ظل غياب التسوية السياسية وفي ظل غياب أيضا وجود يعني لجان سياسية وأمنية مشتركة تعمل على تسوية الأزمة، بدون كل ذلك يعني بالتأكيد سوف تستمر هذه الأزمة وقد تتجدد المواجهات العسكرية فيما بين البلدين. هناك عامل آخر قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، هو غياب الاهتمام الدولي بالملف. كما نعلم الولايات المتحدة الأمريكية وهي فاعل يعني مهم فيما يتعلق بالمنطقة، لديها اهتمام أو انشغال بملفات أخرى سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في آسيا، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين. إهمال الولايات المتحدة الأمريكية للملف الأفغاني بشكل عام يساهم في تدهور العلاقات أو الأزمة بين باكستان وأفغانستان، فالعامل الدولي ليس في مصلحة يعني الأزمة، الأمر الذي يعني يزيد من فرص تدهور العلاقات بين البلدين ويزيد من فرص أيضا إمكانية حدوث مواجهات عسكرية فيما بينهما وبالتالي تدهور الأوضاع السياسية.
0: طيب استكمالا لهذه النقطة أستاذ محمد، أيضا يعني فيما يتعلق بالأمم المتحدة، دور الأمم المتحدة والدول الإقليمية في هذه الحالة، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الدول الإقليمية والأمم المتحدة في خفض التوتر بشكل عام؟ يعني هل تعتقد أن هناك مقومات متوفرة لوساطة قادرة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟
1: فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة يعني سيظل دور محدود بالنظر إلى عوامل كثيرة، منها أنه أداء الأمم المتحدة يرتبط بالتحليل الأخير بالإرادة الدولية وبإرادة القوى الرئيسية أو القوى الدولية الرئيسية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن فيما يتعلق بدور القوى الإقليمية ودول الجوار في المنطقة، أعتقد أن هناك يعني فرص كبيرة يمكن أن تقوم بهذا الدور، الصين، الهند، دول أخرى في المنطقة، لكن في رأيي الصين والهند يمكن أن يلعبا دورا كبيرا في هذا الصراع، لكن أو هذه الأزمة، لكن الأمر يحتاج إلى توافق بينهم أيضا، توافق بين الصين والهند.
0: نعم. إذا شكرا جزيلا للأستاذ محمد فايز فرحات المتخصص في الشؤون الآسيوية.

0: أيضا متبادلا في الهجمات شمل استهداف منشآت نفطية وصناعية داخل روسيا، إلى جانب ضربات روسية طالت كييف ومدن أوكرانية عدة، في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية الساعية إلى احتواء القتال. وبينما تتحرك واشنطن لعقد لقاء جديد بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، تطرح تركيا مبادرة لوقف القتال في البحر الأسود وسط تباين في مواقف موسكو وكييف بشأن شروط التسوية، ما يضع المسار الدبلوماسي أمام اختبار جديد في ظل استمرار التصعيد الميداني. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا بك. تحياتي دكتور رامي. في البداية نتساءل عن قراءتك لهذا التصعيد للهجمات الروسية والأوكرانية بالتزامن كما تعلم مع تحركات دبلوماسية أمريكية وتركية لاحتواء الحرب.
1: نحن ربما تحدثنا في هذا المنبر عن في أكثر مرة على أن المتوقع خلال المرحلة القادمة هو مزيد من التصعيد ما بين الطرفين لعدة أسباب. السبب الأول هو أن كلا الطرفين في حال وجود أي مفاوضات يريد أن يضع أوراقا على الطاولة، وهذه الأوراق تتأتى من تحقيق تقدم عسكري. بالنسبة للجانب الروسي يريد أولا تقدم على صعيد الجبهات، وبالتالي هنالك اندفاع عسكرية، وهي استمرار في حقيقة الأمر الاندفاع التي شهدناها طوال الأسابيع والأشهر الماضية. بالنسبة للجانب الأوكراني يريد إعطاء رسالة بأنه قادر على استهداف مواقع استراتيجية تابعة للجيش الروسي، وبأن الجانب الأوكراني بات يمثل تهديدا حقيقيا عسكريا على الجانب الروسي، وبالتالي هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في إطار أي مفاوضات بين الطرفين. هذه نقطة. النقطة الثانية أن التصعيد العسكري هو الخيار الأمثل في ظل أن كل ما هو مطروح في إطار التفاوض حتى الآن يصطدم بالخطوط الحمر لكلا الطرفين من قبل الجانب الروسي الذي لا يريد التخلي عن الأراضي ويريد ضمانات بالنسبة لعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي وعدم وجود الحلف داخل أوكرانيا. أيضا بالنسبة للجانب الأوكراني يريد ضمانات بأن لا يتكرر التهديد على الدولة الأوكرانية من قبل الجانب الروسي، ويريد أيضا أن عودة روسيا عن المناطق التي احتلتها خلال الفترة الماضية وخصوصا ضمن المقاطعات الأربعة. وبالتالي عمليا حتى الآن لا يطرح على طاولة المفاوضات أي حل لهذه النقاط الجدلية والحساسة ما بين الطرفين، وبالتالي يبقى الرهان على القوى العسكرية. طبعا هنالك جانب ثالث وهي رسائل داخلية، سواء خصوصا في استهداف العمق الروسي بالنسبة للجانب الأوكراني، أن أوكرانيا ما تزال تملك زمام المبادرة، وهي استطاعت الاستفادة من الدعم الغربي، وهي تحقق منجزات. أيضا الجانب الروسي ونحن على اعتاب انتخابات في روسيا يريد أن يعطي رسالة بأن الجيش الروسي ما زال قوي وبأن روسيا لن تتخلى عن أهدافها في إطار هذه الحرب. وبالتالي كل هذه العوامل تدفع عمليا إلى استمرار هذا النزاع.
0: هل هذا سبب تهديدات موسكو عفوا للمقاطعة دكتور رامي، لكن هل هذا هو السبب وراء تهديدات موسكو بتكثيف الضربات على كييف ردا على الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية؟
1: أعتقد بأنه هو محاولة لوضع قواعد اشتباك جديدة ما بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني. صحيح أن هنالك تفوق من حيث العدد والعديد من الجانب الروسي، ولكن عمليا استهداف العمق الروسي واستهداف قطاعات حيوية واستراتيجية داخل روسيا وخصوصا قطاع الطاقة، ذلك يضع تحديات أمام الجانب الروسي. وبالتالي إذا ما كانت أوكرانيا تذهب في هذا الإطار، فإن روسيا سوف تذهب أيضا باتجاه استهداف القطاعات الحيوية داخل أوكرانيا، استهداف المدن والحواضر الأوكرانية، واستهداف قطاع الطاقة. وقطاع الطاقة سواء بالنسبة لروسيا أو بالنسبة لأوكرانيا ذو أهمية بالغة، ليس فقط باعتباره محركا اساسيا لاله الحرب لدى كلا الطرفين، ولكن ايضا نحن مقبلين على فصل الشتاء، وانتم تعلمين بان هذه البلدان اوكرانيا وروسيا بارده جدا، والمواطن بحاجه ماسه الى الطاقه وبحاجه الى الكهرباء والغاز وغير ذلك. واذا ما تم استهدافه فذلك سوف يضع اعباء ثقيله على الحقنة الاجتماعية للحرب، وهذا ما لا يريده الجانب الأوكراني بكل تأكيد. لذلك بالمناسبة طالبت أوكرانيا خلال الفترة الماضية بتجريبها بصواريخ باتريوت، وهي صواريخ اعتراضية لاعتراض الصواريخ البالستية الروسية، لكن طلبها قوبل بعدم استجابة، لأن أطول هنالك نقص في هذه الصواريخ الاعتراضية في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
0: طيب دكتور، بالنسبة للمقترح التركي بشأن وقف القتال في البحر الأسود كما ذكرت ذكرنا قبل قليل. ما فرص نجاح هذا المقترح في ظل وجود مطالب

0: ومواقف روسية وأوكرانية يصعب التوفيق بينها.
1: اعتقد ان هذا المطلب ربما هو الاكثر واقعيه من الاداره الامريكيه للمفاوضات، لان الاداره الامريكيه تريد اتفاقا ما بين الطرفين حول كافه القضايا، سواء فيما يتعلق بقضايا الارض والامن والدفاع والانتماءات السياسيه للجانب الاوكراني وغير ذلك من هذه القضايا المعقده للغايه. الجانب التركي الحقيقه هو لا يتطرق الى هذه القضايا المعقده، ولكن ياخذ جانبا محددا وهو حريه المرور والتجاره في البحر الاسود، لان ذلك يفترض انه يخدم كلا الطرفين ويخدم ايضا الجانب التركي باعتبار ان كثير من هذه السلع والبضائع تمر عبر مضيق البسفور ومضيق الدردنة وهي مضايق تسيطر عليها تركيا. هذه النقطه. النقطه الثانيه، هذا يمثل مصلحه لكلا الطرفين، وهذا اصلا كان موجودا هذا الاتفاق، وهو ما سمي اتفاق الحبوب ما بين الجانب الروسي والجانب الاوكراني، وبالتالي العوده عليه ليس مساله في غايه الصعوبه، وبالتالي يمكن من قبل الجانب التركي ان يلعب دورا في هذا الاطار. لكن تصاعد التوتر العسكري الذي اشرنا اليه ربما يقف حجر عثرة امام العوده مره اخرى الى اتفاق لعدم استهداف السفن التجاريه، وخصوصا ان هنالك رغبه بالضغط على الجانب الروسي حتى من الناحيه التجاريه من اجل الضغط على الاقتصادي الذي يمثل الأرضية للعمل العسكري أو ما يسمى اقتصاد الحرب، وبالتالي هنالك استهداف لكل القطاعات الحيوية والاقتصادية بما فيها النقل البحري من قبل الجانب الأوكراني للجانب الروسي.
0: أمن الطاقة والملاحة أيضا
1: بكل تأكيد، لا شك بأن الجانب الأوكراني يستهدف الآن الطاقة، الملاحة، الأهداف الاستراتيجية، وحتى وصل الأمر إلى استهداف بعض القواعد العسكرية في سيبيريا وهي تبعد آلاف الكيلومترات، ولكن امتلكت أوكرانيا تقنية للوصول إلى بعض الأهداف الاستراتيجية وخصوصا الطائرات القادرة على حمل بعض الرؤوس النووية، وهذه كانت بعيدة تماما عن موسكو، ولكن مع ذلك استطاعت أوكرانيا الوصول إليها. نعم، هنالك استهداف القطع العسكرية أو الأهداف العسكرية، الأهداف المتعلقة بالملاحة والأهداف المتعلقة بقطاع الطاقة الروسي.
0: نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعي الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. كل الشكر لضيوفنا الكرام، وتقبلوا تحياتنا، ونشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. ألفريد فيجنر، نظرية الانجراف القاري. حين تحركت القارات،
1: تبدو القارات ثابتة تحت أقدامنا حتى يخ

تخيل إلينا أن الأرض لم تتغير منذ البداية، لكن العالم الألماني ألفرد فيجنر لاحظ تشابها مثيرا بين سواحل القارات وبين الصخور والأحافير الموجودة في أماكن تفصلها اليوم محيطات شاسعة. وفي عام 1912 طرح فكرة الانجراف القاري

0: آلية مقنعة لحركة القارات، لكن أدلة ظهرت لاحقاً في منتصف القرن العشرين قادت إلى نظرية الصفائح التكتونية التي أكدت أن سطح الأرض ديناميكي ومتغير.
1: يا إلسا، انظري إلى خريطة أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
0: أجل، ساحلهما يبدو كقطعتين متباعدتين.
1: وهذه الملاحظة وحدها لا تكفي، لكن هناك أدلة أخرى.
0: مثل ماذا؟
1: أحافير لأنواع متشابهة على جانبي المحيط وسلاسل صخرية تبدو كأنها امتداد لبعضها.
0: فتعتقد أنهما كانت متصلتين؟
1: أعتقد أن القارات الحالية كانت جزءاً من كتلة أكبر
0: ثم تحركت؟
1: ببطء شديد خلال ملايين السنين.
0: لكن كيف تتحرك كتلة قارية بهذا الحجم؟
1: هنا تكمن نقطة ضعف فكرتي.

0: لدي أدلة على الحركة، لكن الآلية التي أقترحها ليست مقنعة بما يكفي.
1: وهل تنشر النظرية رغم ذلك؟
0: إذا كانت الأدلة تستحق النقاش، نعم، مع الاعتراف بما لا أعرفه.
1: هذا أصعب من ادعاء امتلاكك كل الإجابات.
0: العلم لا يخجل من عبارة. لا أعرف.
1: بعض العلماء يسخرون من الفكرة.
0: السخرية لا تثبت الخطأ، كما أن الإعجاب لا يثبت الصواب.
1: إذن ما الحكم؟
0: الدليل.
1: وقد يأتي الدليل بعد موت صاحب الفكرة.
0: العلم أطول عمرا من العلماء.
1: لو ثبت يوما أن قاع المحيط نفسه يتحرك،
0: فسيكون لدينا تفسير أقوى بكثير.
1: والأرض تبدو ثابتة، ستصبح كوكبا حي الحركة.
0: الثبات الذي نشعر به قد يكون مجرد قصر أعمارنا أمام زمن الأرض.

0: لم يعش فيجنر ليرى تطور نظرية الصفائح التكتونية، لكن فكرة الانجراف القاري أصبحت خطوة مهمة في الطريق إلى فهم حركة القشرة الأرضية وتكوين الجبال والمحيطات.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا قد يبدو العالم ثابتاً لأن أعمارنا قصيرة، لكن الحقيقة لا تقاس بما نشعر به وحده، ومن احترم الدليل ترك لعقله مساحة كي تتحرك فيها القارات والأفكار معاً.

0: مج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

مستمعين الكرام، سبحان من يظهر الحقائق في لحظة عفوية لا تدبر. فإذا بكلمة صادقة خرجت منك بصفاء نية تكشف وجوها تسترت خلف الأقنعة، فينكشف معدنها ويفضح سرها. أما ذاك لأن الله تعالى عليم بخفايا القلوب، مطلع على الصدور. أنت قوي في تلك اللحظة، لا بقوة ذاتك أنت، بل بعلم الله بنيتك، إذ يعلم أنك ما قصدت ذلك الأذى ولا أردت انتقاصا من هذا أو ذاك، إنما هي كلمات جرت على لسانك بلا كيد ولا تربص. أما الذين يظنون بك الظنون ويحسبون أن كل قول يطعن فيهم، فما ذلك إلا لفراغ داخلي يأكل أرواحهم. كثير من الناس يا أصدقاء يؤول كثيرا من الكلام ما قيل وقال في كثرة تلك المجالس، يبحث عن الزلة وعن القصد وما وراء القصد، وللأسف لا يحمل ثباتا واتزانا في نفسيته وفي ذاته. نقص دفين يرهقهم حتى صاروا أسرى لتلك الهواجس، لذا تراهم يتوجسون من كل كلمة ويرتابون من كل إشارة، وكأن العالم بأسره مسخر لهم ولرصدهم. مستمع الكريم، علينا بألا نبتئس بما قالوا ويقولون، ولا نهتز البتة بما يتوهمون،

لأنهم لا يدعوننا إلى النجاح، بل يتوقعون منا الفشل ويدفعوننا إلى الفشل. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، وهذه أشياء مهمة في حياة كل الناس. أصدقاء المستمعين، فاصل ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من جديد من خلال حروفنا في حروف الحياة لهذا اليوم. النجاح يا سادة ليست هي مرآة تعكس الصورة التي وصلت إليها، ولا تاجا يزين جبينك أنت أمام الآخرين، بل ذلك النجاح يا سادة هو قوة صامتة تروى بينك وبين نفسك، سطورها مكتوبة بعرق المثابرة، وحبرها مزيج من الألم والعزم والصبر. ليس النجاح ما يراه الناس فيك، بل ما واجهته أنت حين لم يرك أحد. النجاح يا سادة هو وقوفك أنت بعد كل سقوط. النجاح يا سادة هو إصرارك حين ضاقت بك السبل. النجاح يا سادة هو تقدمك خطوة في وقت كان التراجع فيه هو الخيار الأسهل. فمن يظن أن المجد في القمة فقط يجهل أن المجد الحقيقي كان في الصعود في الطريق الوعر، في العقبات التي لم تنكسر أمامها. ذلك هو النجاح، أن تنتصر على ما كان كفيلا بإيقافك أنت. نعم، هي أمور متعددة، أمور يعيش بها الإنسان، ويتذكر كل إنسان ناجح أنه في زحمة الألم يضيق فهم الإنسان ويضطرب حكمه على ما يجري حوله، لأن العقل محدود الإدراك، فإنه يعجز عن تبين الحكمة الكامنة خلف تلك الحوادث. كل ناجح أخطأ، وكل ناجح توقف، وكل ناجح تعثر، ولكن لا يعتقد أن ذلك التعثر هو نقمة، بل هو نعمة في حياة أولئك الناجحين. ومن يقدم حسن الظن بالله يسكن قلبه اليقين، ويخفف من ثقل ذلك السؤال: لماذا أخفقت؟ ولماذا ضعت؟ ولماذا تعثرت؟ فالحياة يا سادة لا تملي على المرء ما يريد، لكنها تمنحه ما يحتاج. في طي كل وجع هداية، وفي باطن كل ضيق رحمة لا ترى البتة في هذا العالم. فاصل ونواصل.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. مستمعي الكريم، أهلا ومرحبا بكم من جديد. لابد للإنسان أن يدرك في لحظة وعي صافية أن من استغنى عنا لسنا بخاسرين له، بل نحن عنه أغنى. فالقيمة لا تستجدى ولا ترمم بكثرة الاعتذارات. الاعتذار إذا تكرر وتلقاه الطرف الآخر بالتعالي والتجاهل، انتقل من خلق كريم إلى عبء ينهك صاحبه.

0: وحين يصر الإنسان على الاعتذار عن هفوة ضئيلة ويقابل في كل مرة بإغلاق الأبواب وكبرياء أعمى، فليعلم أن المشكلة لم تعد في الخطأ، بل في نفس تبحث عن الإذلال لا عن الصفح، وعن الغلبة لا عن الصفاء. إن النزول إلى منزلة الإهانة خيار، وتجنبه حكمة يا سادة. فما يرتجى من نفوس قاسية قد تكون محفوظة في قلوب أوسع لم تعد بعد في هذا العالم. نعم، الاعتذار من شيم الكبار، ولكن يا صديقي انتبه وتعرف وتمحص عن ذلك الاعتذار لمن تقدمه ولمن تحجب ذلك الاعتذار عن ذلك الإنسان. أصدقاء المستمعين، ليس كل ما يعيشه الإنسان في واقعه إلا ثمرة لما استقر في داخله. القرارات والأنماط وطريقة كسب الرزق والعلاقات وأنماط التعاون كلها تنبثق من منظومة خفية تحكم النظر والاختيار. من صلح باطنه استقام فعله، لا تصنعا، بل لأن الاستقامة إذا رسخت في الداخل صارت سلوكا طبيعيا. ومن اضطربت مقاصده تهاوى نظام حياته ولو أحسن تزيين واجهته. يا سادة يا كرام، القيم في حقيقتها ليست أقوالا تردد، بل هي ضوابط تحتكم إليها ساعة الامتحان. والنية ليست فكرة عابرة، بل ميزان يوزن به الحق والباطل قبل أن يتحول إلى فعل. وما دام القلب على بصيرة والعقل على فكر ووعي، فإن شؤون الحياة تجارة كانت أو علاقات أو إدارة للذات تنتظم في مواضعها دون اضطراب. مستمعين الكرام في كل مكان، من خلال هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت البرنامج العام، وصلنا أيها الإخوة والأخوات إلى ختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل التواصل واللقاء معكم في الغد. دمتم سالمين غانمين مطمئنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: الدقيقة 22 بعد 1، وأنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

0: على تردد
1: 89.5 FM 540 AM
0: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج إذاعة على الهواء، وننطلق معكم من الآن حتى 3 فجرا.
3: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل الكويت، أما خارجها فأنت تستمع لنا من خلال موجاتنا العاملة 540 AM. فأهلا بك ولك تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
2: لكم تحية فريق التقديم مسعد السوارج وعثمان سليمان.
3: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة من فراج لسهلي.
2: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.

ننطلق معكم في برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى 3 فجرا، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء، برنامج إذاعة على الهواء، كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا معنا عبر الهواء مباشرة. أنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء. التراث ما عاد اليوم محفوظ فقط في الكتب القديمة والصور والوثائق أو الروايات، روايات كبار السن، بل انتقل جزء كبير منه إلى العالم الرقمي.
1: اليوم الصورة القديمة ممكن تنشر خلال دقائق، ووثيقة نادرة ممكن يشوفها آلاف الأشخاص. قصة من تاريخ الكويت ممكن تنتقل من جيل إلى جيل من خلال هاتف أو منصة إلكترونية.
0: لكن مع هالسهولة يظهر تحدي كبير وجديد، لأن المحتوى الرقمي قابل للنسخ أو التعديل أو إعادة النشر، وأحيانا تنتشر معلومة غير دقيقة أكثر من المعلومة الأصيلة والأصلية نفسها.
1: هنا تبرز أهمية التوثيق الصحيح ومعرفة المصدر والمحافظة على النسخ الأصلية، حتى يبقى التراث الكويتي محفوظا كما هو ويصل للأجيال القادمة بصورة دقيقة وموثوقة.
0: للحديث أكثر عن أهمية حفظ التراث الكويتي في العصر الرقمي والتحديات اللي تواجهه وتواجه توثيقه، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ وليد خالد المضف، وهو باحث في تاريخ الكويت. حياك الله أستاذ وليد.
2: الله حييك، يا أهلا مرحبا.
1: طبعا سعداء في وجودك أستاذ وليد، واليوم نتكلم عن المحافظة على التراث. ليش المحافظة على التراث مهم حتى في زمن التكنولوجيا وتطور السريع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والرخاء في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ

0: مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه،
1: اللهم آمين.
0: وسمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله. تفضل أخوي بالنسبة لسؤالك.
1: نعم، المحافظة على التراث اليوم مهمة حتى في زمن التكنولوجيا والتطور السريع، ليش مهم؟
0: والله حفظ التراث وتاريخ الكويت مهم من أجل أن يطلع عليه الشباب الكويتي، من أجل المحافظة عليه والتمسك بماضيه. فاللي بدون ما اللي ما له أول ما له تالي، هذا مثل كويتي قديم. الماضي هو انطلاقة للحاضر والمستقبل.
1: ممتاز. طبعا احنا اليوم نتكلم عن التراث، مثل ما ذكرت التراث هو بدايات الشعوب او تاريخ الشعوب. هل تشوف ان اليوم العصر الرقمي سهل علينا حفظ التراث اكثر من السابق؟
0: اي نعم صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي وصلت سهلت المحافظة على التراث، ومن أجل تلقي الشباب فيما يتعلق بتاريخ وتراث الكويت.
1: ممتاز. طبعا اليوم احنا نتكلم عن الجانب يعني العصر الرقمي، شلون ممكن يساعد العصر الرقمي اليوم في ان الواحد يحافظ على تراثه؟
0: والله هو شوف، بالنسبة للمحافظة على التراث دائما الإنسان يعتمد على الوثائق والمخطوطات والرسائل القديمة من أجل تثبيت هذه المعلومة للمتلقي أو للشباب. يعني بالنسبة للمتلقي يجب أن إحنا نبين له الماضي والتراث بتوثيق بوثائق
1: ممتاز.
0: وبرسائل وبمخطوطات معتمدة.
1: رسمية.
0: أي نعم.
1: نعم، اليوم هذا يوصلنا حق مشكلة أخرى. يمكن اليوم أي شخص يعني يقدر ينشر صورة قديمة أو معلومة تاريخية، هل هذا الشيء ممكن أنه يخدم التراث ولا ممكن يسبب مشاكل؟
0: والله انا عندي هذه تخدم التراث وما تسبب مشاكل،
1: يلا.
0: بالعكس انها توضح الصورة القديمة. اذا اراد الشخص ان يبينها في وسائل التواصل الاجتماعي تكون واضحة اكثر. وانا مجرب الشيء هذا، يعني الصور القديمة ما هي واضحة بالنسبة للمطلع أو للقارئ، ولكن لما يكون تحديثها بموجب التكنولوجيا لا تكون الصورة واضحة أكثر.
1: ممتاز.
0: وهذه
1: طبعا اليوم
0: وهذه
1: انت
0: تفيد
1: تتكلم
0: هذه تفيد الباحث.
1: انت تتكلم اليوم عن الذكاء الاصطناعي وطرق يعني طرق تغيير او تعديل او تقوية الصورة، صح؟
0: اي نعم
1: اي نعم.
0: اي
1: فاليوم
0: نعم
1: مش كثير يخدمكم هذا الشيء، يعني بعض الاشكال، يعني اليوم حتى بعض الصور يمكن ملامح الاشخاص فيها ما تكون واضحة.
0: ما تكون واضحة.
1: صحيح.
0: صحيح.
1: فاليوم الذكاء الاصطناعي بدأ يفيد وايد في هذا الموضوع.
0: اي نعم. هذا اللي قلته انا قبل شوي، ان الصور القديمة ما تكون واضحة، واستنادا الى الذكاء الاصطناعي تعطي الصورة وضوحا اكثر.
1: 100%.
0: اي نعم.
1: شلون يوم نقدر نفرق ما بين معلومة تاريخية موثقة وبين قصة انتشرت وتكررت والبعض يعتقد أنها صارت يعني رسمية أو موثوقة بدون مصدر واضح؟
0: بدون مصدر، وهذا صراحة خطأ بالنسبة للقارئ وللباحث. يجب أن يستند إلى مثل ما قلت إلى الوثائق وإلى المخطوطات وإلى الرسائل المعتمدة في الكتب وفي المكتبات الوطنية ومكتبات وفي الأبحاث. يعني هذا المطلوب.
1: هذا المطلوب. ممتاز.
0: ما يعني أعتمد على سالفة معينة بدون دليل.
1: اليوم انتم كأشخاص يعني باحثين في التاريخ خصوصا

0: كونك أستاذ وليد باحث في تاريخ الكويت، من وين تعتمد على هذه المصادر؟
1: أنا أعتمد على كتب قديمة، كتب التاريخ القديمة، وأعتمد على الوثائق، وأعتمد على الرسائل، وأعتمد على المخطوطات. هذه اللي أنا أعتمد عليها. أنا عندي كتاب يعني بالتاريخ يعني، ولكن معتمد على جميع الوثائق، والوثيقة اللي أذكرها لابد أني أذكر مصدرها.
0: ممتاز. يعني اليوم الباحث ما يكون عنده دليل واحد، الباحث يبحث في كل المعلومات وأنواع التوثيقات على أساس يأكد معلومته،
1: يأكد المعلومة، وبالإضافة إلى الكلام الشفهي من كبار السن، يعني ممكن نعتمد عليها ولكن بنسبة بسيطة يعني. مو
0: يعني اليوم ممكن شخص يعني بناء على كلام أو بناء على أقاويل ممكن أنه يعتمد المعلومة، ولا لازم على الأقل يكون فيها؟
1: يعني المعلومة هذه نعتمدها إذا لم تكن هناك
0: ما يتعارض
1: كتب ومراجع ووثائق ورسائل قديمة ومخطوطات. إذا ما كانت هناك هذه المصادر المتوفرة، يعني نعتمد على بعض الأقاويل أو القصص الشفهية إذا كانت مقنعة، بشرط أن تكون مقنعة للقارئ والمطلع.
0: ممتاز. أستاذ وليد، اليوم شنو أهمية ذكر المصدر والتاريخ واسم صاحب الوثيقة أو الصورة لما تنشر المواد التراثية؟ ذكرت أن دائما أنت حضرتك يعني تذكر المصدر والتاريخ، شنو أهمية هذا الموضوع؟
1: أهميته أن أول شيء أن يعني القارئ أو الباحث يصدق هذه المعلومة بالنسبة للمصدر وبالنسبة لتاريخ المصدر، ويعني هذه هي المفروض القارئ والباحث يعتمد عليها.
0: ممتاز.
1: المصدر والتاريخ
0: المصدر والتاريخ واسم صاحب الوثيقة أو الصورة. شنو أهم المصادر اللي دائما يتفقون عليها المؤرخين؟
1: أنا مثل ما قلت لك يعني كتب قديمة، رسائل قديمة، وثائق قديمة،
0: في ترتيب
1: قديمة.
0: يعني في ترتيب بالنسبة لهم مثلا
1: الأولوية. الأولوية للوثيقة.
0: ممتاز.
1: للوثيقة.
0: ممتاز.
1: بعدها يأتي بعد الوثيقة المخطوطات، بعد المخطوطات الرسائل.
0: ممتاز.
1: بعد الرسائل الكتب التاريخية.
0: ممتاز. يعني اليوم احنا نقول
1: وكذلك يجب، وهذا مهم، يجب أن يكون هناك اهتمام وربط بين الكتب. يعني أن
0: ممتاز.
1: نقارن، مو كتاب واحد نعتمد عليه،
0: ممتاز،
1: نعتمد على أكثر من كتاب ونقعد نقارن بين الكتابين،
0: يأكدون يعني لو في كتابين ثلاثة يأكدون على نفس الفرضية نعتمدها.
1: نعتمدها. نعم.
0: ممتاز. ليش يعني هذا السؤال أنا ليش سأله؟ عشان لاحظت أن الكتاب هي في المرتبة الأخيرة. هل هو لأنه يعتبر كلام الناس؟ يعني الوثائق يعني رسمي، المخطوطات رسمية، فيعني رسمية أقصد من الدولة.
1: نعم.
0: الكتب دائما هو عبارة عن حديث، يعني حتى في النهاية يكون الكاتب يعني حاط كتاباته.
1: بالنسبة للكاتب طبعا مثل ما قلت لك أنا مصادر كثيرة، أما مثل ما قلت هو يعتمد على الأقاويل والقصص والأمور الشفهية التي ليس لها مصدر موثق مثل الوثيقة ومثل المخطوطة ومثل الرسائل المكتوبة. هذه يعني مضطر الواحد أن يعتمد على هذه الكتب.
0: فعلا اليوم يعني دخلنا في جانب مختلف، جانب متطور من وسائل التواصل الحديثة، الذكاء الاصطناعي دخل معنا اليوم.

0: هذه الصور القديمة تحسينها
1: صحيح.
0: بالبرامج الحديثة، يعني في بعض الأشخاص يقول لك مثل ما ذكرت حضرتك أن هذا شيء زين، أن اليوم
1: نعم
0: احنا في بعض الصور يمكن فقدت يعني وضوحها،
1: شكلها،
0: اي
1: فقدت
0: وضوحها، ما
1: شكلها
0: ندري احنا ما ندري هذه وين صوروها، شنو.
1: الذكاء الاصطناعي أفاد
0: ممتاز،
1: الباحث والقارئ للنظر إلى هذه الصور التي أكثر فيها أكثر وضوحا حتى يستفيد منها. حتى بالنسبة للوثائق، بعد في بعض الوثائق ما تكون واضحة جدا مثل ما قلت،
0: صحيح،
1: الذكاء الاصطناعي لا يخليها واضحة أكثر، بحيث إنه يسهل على الباحث أو على القارئ إنه يقراها.
0: ممتاز. شنو تقول حق الأشخاص اللي في الطرف الثاني يقولون ممكن تحسين هذه الصور في البرامج الحديثة ممكن يغير جزء من قيمتها التاريخية؟
1: لا، أنا ما أيد هذا الكلام. الذكاء الاصطناعي هذا مثل ما قلت لك وضح في أشياء مبهمة وفي أشياء غير واضحة، وهذه فيها فائدة للقارئ وفيها فائدة للباحث. لا، أنا ما أيد الرأي اللي يقول لا هذه ما يستفيد منها
0: نعم،
1: القارئ والمطلع والباحث. لا لا،
0: مو ممكن يعني يصير تلاعب في هذه الصور القديمة، خصوصا أن اليوم الذكاء الاصطناعي يعني ما يوقف في شيء.
1: إذا ممكن، إذا في تلاعب
0: أي
1: راح يبين التلاعب
0: مع
1: هذا،
0: الأصلية، صح،
1: وإذا بين التلاعب، وإذا بين هناك تلاعب لا ما نعتمدها.
0: ممتاز
1: أي
0: ممتاز. يعني اليوم احنا نقول ان المؤرخين والباحثين في التاريخ مو بس ياخذون الصورة، هم يطابقونها مع صور ثانية.
1: اي طبعا، ما في شك، هذا لازم لابد من المطابقة. واذا كانت بين الصورة القديمة والصورة الحديثة
0: اختلاف،
1: اختلاف
0: اي نعم.
1: اختلاف كبير، لا ما نعتمدها احنا.
0: والله استاذ وليد خالد المضاف الباحث في تاريخ الكويت، اليوم يعني جهودكم واضحة وجهودكم كبيرة في هذا
1: الحمد لله.
0: الموضوع، لان انتم اليوم مو بس توثقون، انتم تقارنون تحللون قبل
1: طبعا،
0: ما تبتون في اي شيء.
1: ونربط
0: 100%،
1: بين كتاب وكتاب، ونربط بين وثيقة ووثيقة. لا لابد لابد. وبعدين في ملاحظة،
0: اي نعم،
1: إن الإنسان لازم يكون مجتهد،
0: 100%،
1: ولازم يكون يعني يقرب الأقرب لعمل
0: صحيح صحيح،
1: شيء معين.
0: اي نعم.
1: إيه
0: يعني في بعض الاحيان الكاتب او المؤرخ والباحث يوصل لطريق مسدود مثل ما يقولون،
1: إذا يحاول قد
0: اي
1: ما
0: نعم،
1: يقدر،
0: يحكم عقله في، يعني في بعض الاحيان يكون فيه اجتهادات.
1: هني عاد يعتمد على الباحث نفسه أو الكاتب نفسه، إن ما يكتب شيء ويلا يمشيه. لا، لازم يتأكد منه ويشوف ويطالع ويراجع نفسه، إلى شاف هذا اللي يقدر عليه يذكره.
0: استاذ طبعا وليد ذكرت ان الاعتماد على المكتبات، الاعتماد على الكتب، الاعتماد على
1: صحيح
0: الامور هذه، اليوم في يعني تكنولوجيا سهلت اكيد، الاعتماد
1: سهلت.
0: على الانترنت بروحه كافي لحفظ التراث؟
1: لا مو كافي، لا
0: لازم يكون عندنا ارشيفات ونسخ
1: هو
0: اصلية؟
1: هو هو طبعا هذا،
0: نعم،
1: شوف، الانترنت او التكنولوجيا هذا يعتبر عامل مساعد
0: مساعد،
1: او عامل يسهل للباحث، بحيث انه يكتب كتابه او يبين ابحاثه للجميع، للقارئين. بس هذا عامل مساعد، ما نعتمد عليه اعتماد كلي. لا يعني احنا دائما، يعني انا حين كنت اكتب الف بعض هذا الكتب،
0: اي نعم،
1: ولكن بالاستعانة بالتكنولوجيا يفيدني.
0: ممتاز،
1: ما هو مثل ما تقول اعتماد
0: اعتماد
1: 100%،
0: كلي،
1: لا
0: صحيح،
1: يعني مثل ما تقول 70% اعتمادك على الكتب والوثائق التجارية، و30% على التكنولوجيا. وشرط أن تكون التكنولوجيا مترابطة مع الأمور، يعني الأخير، يعني الأمور الكثيرة.
0: ممتاز،
1: نجمع بين كلام هذا وكلام هذاك ونشوف الأقرب للواقع والحقيقة.

0: ونذكره
1: ممتاز
0: ونضيفه.
1: ممتاز. فاليوم احنا نقول اعتماد الباحث والمؤرخ يعني عملي او الجانب الملموس اكثر من ما هو مطروح في في في التكنولوجيا والانترنت.
0: اي طبعا
1: ممتاز.
0: طبعا. يعني انا خلني يعني اعطيك اقرب لك النسبه،
1: مثال ممتاز.
0: اقرب لك النسبه، يعني انا اقول ثلاث ارباع
1: اي
0: تعتمد على
1: اي صح
0: الكتب القديمه
1: نعم.
0: والمراجع، والربع تعتمد على التكنولوجيا فيها بس.
1: شنو أهمية اليوم أن المؤرخ يكون عنده مكتبته الخاصة، يعني موجودة عنده متى ما يحتاجها يستعين فيها، مو
0: ارجع
1: مثل
0: لها.
1: إيه مثل مو مثل اللي موجود على الإنترنت. في بعض الأحيان الإنترنت يكون في بعض المواقع فجأة تلاقي يسكر الموقع، راحت المعلومة. شنو أهمية أن كل مؤرخ وكل باحث يكون عنده مكتبته الخاصة؟
0: اي لا لا لا، لابد من ان يكون عندك كتب. انا الحين مثلا انا الحين
1: إيه نعم حضرتك.
0: الكتب اللي عندي مختص في التاريخ، وتاريخ الخليج يعني،
1: ممتاز.
0: وتاريخ الكويت بعد. لكن اعتمادي على لان شوف ترى في التكنولوجيا ممكن تلقى معلومات مغلوطة،
1: اي صحيح
0: ممكن تلقى معلومات ناقصة،
1: صحيح
0: فممكن هذا القارئ هذا الباحث يحط في التكنولوجيا معلومات يعني ما هي دقيقة
1: صحيح
0: ولا هي
1: ما
0: صحيحة،
1: ندري منو اللي كاتبها بعد.
0: ولا تدري من اللي كاتبها،
1: صحيح
0: ولكن أنت تحاول أنك تأخذ من التكنولوجيا اللي ممكن أنه يفيدك بس هذا.
1: اليوم حضرتك استاذ وليد، يعني انا لما سولفت وياك وذكرت انه فعلا كل مؤرخ وكل كاتب عنده يعني خزينته، عنده الكتب. نعم يعني اليوم اتخيل انه في عندك ارفف موجود فيها كتب معينه.
0: اي نعم، عندي عشرات الكتب،
1: ما شاء الله.
0: ولكن كتب ترى مو كل المجال في كل المجالات، لا، في مجال التاريخ
1: ممتاز.
0: وفي مجال
1: تخصصك
0: تاريخ الكويت،
1: نعم
0: في مجال تاريخ الكويت بالذات، يعني في دول ثانية
1: نعم،
0: دول الخليج،
1: لكن
0: لكن لا تاريخ
1: الأغلب
0: الكويت، لا
1: الأغلب
0: الأغلب الكويت،
1: ممتاز.
0: الأغلب الكويت طبعا. وأنا أقتني كل كتاب تاريخي يتطرق إلى تاريخ الكويت.
1: اليوم في حضرتك إذا اقتنيت كتاب جديد ولقيت فيه يعني رواية مختلفة مع الكتاب اللي عندك في السابق عن نفس الحدث التاريخي، شلون يتعامل الباحث مع هذا الاختلاف؟
0: يعني تقصد كتابين، مو كتاب وتكنولوجيا؟
1: يعني انتشرت مثلا روايتين خلينا نقول
0: إيه؟
1: او كتابين يعني على نفس الوزن، يعني لا مو تكنولوجيا،
0: إيه مو تكنولوجيا؟
1: إيه يعني على نفس الوزن، كتاب وكتاب، مثلا قول وقول، رواية ورواية.
0: أشوفها الأقرب إلى الواقع والأقرب إلى الصحيح، هذا اللي أنا آخذها. وأنا أفكر، لابد للباحث انه يفكر، مو بس ياخذ الكلام،
1: نعم
0: لا
1: نعم
0: لا، يجب عليه انه يفكر ويشوف ويربط هذا كتبه باي تاريخ، هذا كتب الموضوع هذا باي تاريخ، وبعدين يعتمد على كتابين، يعتمد على خمسة ستة كتب
1: ممتاز.
0: ويشوف وهني ترجع الى الباحث نفسه
1: فعلا
0: او الى المؤلف،
1: فعلا
0: انه عاد يبين الصحيح او الواقع الاكثر واقعيه والاكثر صحه.
1: شنو اهميه شنو اهميه ان يعني مثل ما ذكرت الكاتب يستخدم
0: يعني انا
1: عقله؟
0: ودي انا اشوف، انا ما يعني ما احب للكاتب انه يكتب على عجاله
1: صحيح
0: زين، ولكن يحاول يتروى ويتأنى
1: يتيقن صحيح
0: قد ما يقدر يتيقن، بحيث انه ما يذكر المعلومه الا هي أفضل شيء يذكره.
1: ممتاز. يعني اليوم من خلال حديثي معك أستاذ وليد، شنو أهمية أن الكاتب يكون عنده يعني خلفية في هذا الموضوع، معلومات في هذا الموضوع، خبرة في هذا الموضوع، أنه لما يقول رأيه يقول رأيه بناء على يعني خبرته في هذا الجانب؟
0: والله شوف، من كثر قراءة الكتب
1: صحيح
0: ومن كثر قراءة المجلات، ترى المجلات بعد لها أهمية
1: لها أهمية فعلا.
0: في مو بس الكتب، المجلات بعد يعني يحاول إنه

0: يبين للقارئ أو للمطلع الأوقع أو الأفضل أو
1: نعم
0: الأصح،
1: نعم
0: بحيث أن يعني بالنسبة لي أنا ما أقدر أكتب معلومة إلا أني أنا متأكد منها 100%.
1: ممتاز.
0: إذا
1: لو فيها شك ما تنكتب.
0: لا، أنا لو فيها شك أتجنبها
1: ممتاز
0: طبعا، أتجنبها.
1: أستاذ وليد. اليوم يعني أنا شفت واحد من المسلسلات الأجنبية،
0: أيوه
1: كانوا يبحثون، يعني هو الموضوع ما له علاقة، بس كانوا يبحثون يعني جريمة قتل صارت من قبل، هي قصة حقيقية. فهم اللي لفت انتباهي انهم دخلوا المكتبة لقوا الجرايد السابقة.
0: ايه
1: هذه الخدمة موجودة عندنا في الدول الخليجية ولا صعبة؟
0: والله انا ما ادري
1: يعني
0: يعني.
1: هل ممكن تحصل، يعني اليوم مثل ما ذكرت المجلات الكتب، هل الجرائد أيضا تعتبر يعني
0: لها دور
1: نعم.
0: الجرايد، لها دور، ولكن الجريدة اذا تقول لها دور، جرايد قديمة
1: اي نعم
0: اذا لها دور يجب ان نتأكد منها.
1: ممتاز.
0: هذا الكاتب بالجريدة اعتمد على شنو؟
1: ايوه
0: إيه؟ هل اعتمد من خياله أو اعتمد على وثائق سابقة؟
1: ممتاز
0: هذا هو.
1: ممتاز. اليوم احنا نعيش اليوم في 2026،
0: نعم.
1: شنو الاشياء اللي نحتاج نوثقها اليوم ويمكن بعد 50 سنة تعتبر مادة تراثية مهمة؟
0: أنا مثل ما قلت لك يعني الأشياء القديمة،
1: نعم
0: الوثائق خلاص، هذه وثيقة، هذه معتمدة.
1: معتمدة صحيح.
0: لكن مثلا عندك رسائل، الرسائل هذا مثل الكاتب اللي كتب كتاب، كتب موضوع في ذلك الوقت،
1: ممتاز.
0: ولكن هل لما كتب الموضوع هذا في ذلك الوقت، هل الموضوع هذا صحيح 100% أو صحيح 50%؟
1: ممتاز
0: عرفت شلون؟
1: صحيح.
0: فيجب أن على الباحث وعلى القارئ أن يتمحص هذه المواضيع وهذه الجمل، ويحاول أن يتأكد منها هل هي صحيحة أو لا.
1: ممتاز. طبعا استاذ وليد اليوم يعني ممكن اسالك سؤال خاص، يقول من متى اهتميت في هذا الجانب التوثيق البحث في التراث؟
0: والله شوف، هذه منذ الصغر،
1: ممتاز.
0: هذه منذ الصغر، وأنا أحب أسمع القصص والسوالف القديمة من كبار السن، فنمت عندي هذه وصغرت شخصيتي بأني أتجرأ وأكتب الكتب. هذه مو أنا ما جيتها طارئ عليها، لا، أنا منذ الصغر
1: ما شاء الله
0: هذه موهبة عندي، يعني موهبة عندي ونمت هذه الموهبة.
1: ممتاز. اليوم هذه وصلنا حق سؤال ثاني، هل تشوف أن الجيل الجديد الحالي مهتم بالتراث أكثر بسبب سهولة الوصول إليه إلكترونيا؟ ممكن
0: إيه،
1: يكون
0: لا،
1: يعني
0: إيه صحيح، الجيل الجديد بدأ إنه
1: يهتم.
0: يهتم بالماضي ويهتم بالكتب، وهذه ترى من أجل التكنولوجيا
1: نعم.
0: ومن أجل الإنترنت.
1: شلون أثروا على بعض؟
0: شوف، مثل ما قلت لك انا هني عاد يعتمد على القارئ ويعتمد على الشخص نفسه، انه لازم يحاول يربط القصص المتعددة بحيث انه يشوف ما اي هي اللي اقرب للحقيقة وللواقع، وهذا تعتمد على نفس الشخص
1: نعم.
0: في في في قراءة وفي بحث وفي كتابة المواضيع هذه.
1: شلون نقدر نقدم التراث للشباب بطريقة حديثة من غير ما نغير مضمونه أو يفقد أصالته؟
0: والله أنا أشوف، كنت أتمنى أن المدارس الثانوية خصوصا للبنين، أن يحطوا يقول لهم مجسم سفينة كويتية قديمة،
1: نعم
0: ويوضع أسماء أجزاء السفن في هذا المكان، في هذه السفينة، في المدرسة يعني،
1: نعم
0: وطالب الثانوية يوميا رايح وراد عليها، ومن كثر ما يتردد عليها
1: نعم
0: وهو مجبر أن يتردد عليها يشوفها جدا.

0: قدامه،
1: صحيح،
0: من كثر ما يتردد عليها
1: حفظها.
0: حفظ
1: صحيح
0: السفينة
1: صحيح
0: وحفظ أجزائها.
1: صحيح
0: فهني أنت تسهل حق الطالب الشيء هذا وتحبب له حفظ التراث وماضي الكويت. هذه
1: نعم
0: يعني الشيء الثاني، أنا أتمنى أن هناك تكون مسلسلات تلفزيونية تتعلق أو تحاكي واقع الكويت قديما، يعني
1: بطريقة تليق في الجيل الحالي، صح؟
0: في الجري، يعني بيوت قديمة، لبسهم القديم، يعني أشياء مرت عليها الكويت منذ القدم،
1: ممتاز.
0: ويكون هني الشباب يحفظ ماضيه وتراثه بطريقة ما يحس فيها،
1: نعم،
0: بدون ما يبحث وبدون ما يدور. تنفعه المسلسلات التلفزيونية، تنفعه مثل ما قلت لك المجسمات اللي بالمدارس.
1: فعلا
0: أنا هذه كنت يعني أنا أمنيتي كذي،
1: يا رب يا رب.
0: مو بيدي،
1: وبالعكس
0: مو بيدي لو بيدي كان سوي.
1: لا بالعكس، واعتقد يعني ترى الفكرة موجودة، واليوم حتى مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديث ممكن تتطبق. يعني ناشد بهذه الفكرة، تابع بهذه الفكرة، بإذن الله إن شاء الله توصل للكل. حتى لو ما كانت يعني مسلسل، ممكن ترى اليوم تصير فيديوهات في السوشيال ميديا، ونحتاجكم صراحة عشان تعطونا المعلومة
0: في اي
1: الأكيدة.
0: مجال،
1: إيه
0: في
1: نعم
0: اي مجال،
1: إيه
0: يعني
1: نعم
0: مثلا انا اتمنى من اجل المحافظه على تراث وتاريخ الكويت، ها، انشاء مؤسسه تسمى المؤسسه العامه للتراث الكويتي.
1: ممتاز،
0: انا اتمنى هذه،
1: بإذن الله.
0: وهذه تهتم في تاريخ وتراث الكويت.
1: بإذن الله إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا السيد وليد خالد المضاف، الباحث في تاريخ الكويت، وسعداء في هذه المداخلة الجميلة. وبإذن الله إن شاء الله توصل هذه الأفكار لأبعد من كذي، وبإذن الله إن شاء الله يوم من الأيام نشوفها موجودة على الواقع. مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى استديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. في هذا الموجز، الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي جنوب وغرب محافظة تعز. باكستان تؤكد تمسكها بمواصلة الوساطة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى تسوية سلمية. لبنان يتمسك بحصر السلاح بيد الدولة ويحذر من فراغ دولي في الجنوب مع تجدد اعتداءات الاحتلال. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاحتلال يصعد اعتداءاته في الأراضي الفلسطينية والمستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى. الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ أعمالها في نيويورك اليوم. روسيا الموحدة نحو أغلبية دستورية، وموسكو تتمسك بمسار التسوية وسط التطورات الميدانية في خاركوف. والرئيس الصيني يزور الولايات المتحدة يوم غد الأربعاء ويبحث مع نظيره الأمريكي قضايا ثنائية وعالمية. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة.

0: أتي دولة الكويت وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذا على الهواء. وصلنا وياكم إلى أخبارنا الرياضية، وخير من يحدثنا عن أخبارنا الرياضية المحلية وحتى الأخبار الرياضية العالمية الزميل فهد الشمري، وهو معنا بهذه اللحظات على الطرف الآخر من الهاتف. حياك الله فهد وصباحك خير وبركة.
1: صباح الورد أخوي مساعد، وصباح الخير على جميع المستمعين.

0: مشاركة أزرقنا وعيالنا وأبطالنا
1: الله
0: في
1: يوفقهم.
0: السياداسية التي تقام في اليابان. فحابين نبارك للأبطال إحراز الميدالية الذهبية بالكاراتيه وإحراز برونزية في فردي الكاتا وإحراز برونزية أخرى في الكاراتيه. فهذه الإنجازات الجميلة من ناغويا أو آيتشي، المكان اللي يقام فيه دورة الألعاب الآسيوية. فسيد محمد الموسوي حقق الميدالية البرونزية في مسابقة فردي الكاتا ليرتفع رصيد الكويت إلى 3 ميداليات ملونة عقب تتويج بطل منتخبنا الوطني الكاراتيه عبد الله شعبان بالذهبية في منافسة كوميتيه لوزن تحت 60 كيلو، إلى جانب الحصول على البرونزية في منافسات التيك بول بفئة الزوجي عن طريق الثنائي باسل أحمد وعبد الوهاب القطمان، وهذا رقم ممتاز إن خذينا 3 ميداليات وإن شاء الله يزيد الذهب. أما بالنسبة لمشاركتنا بالأسياد في مباراة لمنتخب كرة القدم الأولمبي طبعا أمام منتخب فيتنام، ويحتاج منتخبنا للفوز مع تعثر فيتنام أمام أوزباكستان، ونحتاج الفوز على الفلبين. أما بالنسبة الثامنة صباحا، التاسعة صباحا راح يكون منتخبنا اليد يلعب أمام كازاخستان، ويحتاج للفوز بعد خسارته أمام كوريا بفارق 2 وفوزه على إيران. فإذا فاز نوصل 4 نقاط ويعني يقترب من التأهل للأدوار الإقصائية. منتخبنا اليد مستر بلو دائما ما يقصر. هذا بخصوص مشاركتنا الآسيوية في أسياد آيتشن في اليابان. ننتقل للشأن المحلي الكروي. أكد الشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة لكرة القدم بقاء مدرب برتغالي هيليو سوزا في منصبه مدرب لمنتخب الكويت حتى نهاية كأس آسيا بغض النظر عن نتائج كأس الخليج. وطبعا الشيخ أحمد اليوسف وقع أمس رعايات لدعم المنتخب الوطني بتسيير رحلات مع شراكة مع قطاع خاص والخطوط الجوية الكويتية بإيصال المشجعين إلى المملكة العربية السعودية لمازرة الأزرق بجدة. ويعني للأمانة بالتوفيق لأزرقنا اللي يخوض يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 9 مساء مباراة أمام المملكة العربية السعودية. هذه أخبارنا المحلية.
1: مساك على القوة. لكن اليوم لو تكلمنا شوي على الجانب العالمي، شنو الأخبار اللي موجودة عندك؟
0: شوف الأخبار العالمية، يمكن أغلب اللاعبين الآن ذهبوا للمنتخبات، الكل يترقب المنتخبات هذه الأيام. وطبعا راح تكون لأول مرة الفيفا داي أو التوقف الدولي لمدة 3 أسابيع 21 يوم بعد أن تم دمج توقف شهر سبتمبر وأكتوبر بتوقف واحد. سابقا كنا نشوف التوقف أسبوعين في شهر 9 وأسبوعين في شهر 10 ومثلهم في نوفمبر شهر 11، لكن ارتأى الاتحاد الدولي منذ العام الماضي على تعديل الرزنامة الكروية وأن يكون توقف 9 و10 هو توقف واحد لمدة 20 يوم، مما يعني أن المنتخبات الوطنية تنال تدريبات أكثر، إمكانية خوض مباريات أكثر، وهذا الشيء ينعكس على تطور طبعا المنتخبات سواء الآسيوية وحتى في العالم. وطبعا يترقب الناس يوم الخميس إن شاء الله راح يكون الدوري الأوروبي ومواجهة هولندا وألمانيا، وهي المباراة الأولى لمدرب ليفربول السابق ودورتموند يورغن كلوب مع ألمانيا. طبعا نفس الوقت يلعب 10:45 البرتغال وويلز، طبعا كل واحد منهم في مجموعة وهم ليسوا مع يعني مو بنفس المجموعة. وطبعا يوم الجمعة الظهور الأول لزين الدين زيدان أمام تركيا كمدرب للمنتخب الفرنسي. هذا مساعد يعني نقدر نقول استعدادات دولية، مدربين يخوضون الغمار، استدعاء كل منتخب استدعاء 30 لاعب العادة 23 عشان يشوف أكبر عدد من اللاعبين. يعني نقدر نقول إن دائما الأيام الدولية نركز شوية على المنتخبات وتحليلها ونتائجها ومعسكراتها. هذه أخبارنا العالمية مساعد.

0: وتدري ناطرين أول مباراة خميس، فأخبارنا المحلية تشوفها اليوم شوي زايدة عن العالمية.
1: نعم، إذا مستمعينا كل الشكر للزميل فهد الشمري على مداخلته ويانا ونقل هذه الأخبار الرياضية لكثير من الأشخاص المهتمين بهذه الزاوية. شكرا لك فهد.
0: شكرا مساعد، في أمان.
1: إذاعة على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي الفليج أن مبادرة السعرات الحرارية التي أطلقتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية تمثل خطوة وطنية لتعزيز الشفافية الغذائية وتمكين المستهلك من اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعياً بما يدعم صحة المجتمع واستدامة النظام الغذائي في البلاد. وقالت الدكتورة الفليج إن المبادرة التي تحمل عنوان بالسعرات قائمتك أوضح والثقة أكبر تسهم في تطوير منظومة غذائية مستدامة وتعزيز وضوح المعلومات المقدمة للمستهلك، مؤكدة أهمية رفع الوعي الغذائي وتحسين أنماط الاستهلاك بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة وجودة الحياة. أكد وفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا أن انتخاب الكويت لتولي رئاسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجسد ما تحظى به من ثقة وتقدير ومكانة لدى المجتمع الدولي، ويعكس دورها الفاعل في دعم الاستخدامات السلمية للطاقة. وذكر الوفد في بيان بمناسبة انتخاب الكويت رئيساً لمجلس محافظي الوكالة ممثلة بمحافظ دولة الكويت لديها المندوب الدائم فواز بورسلي أن الرئاسة تأتي امتداداً لدور الكويت في دعم نظام عدم الانتشار النووي ومساندة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الثقة والشفافية والاستخدام السلمي للطاقة النووية. تشهد المنظومة الصحية في دولة الكويت نقلة نوعية متصاعدة بفضل التوسع في دمج التقنيات الحديثة والذكية بالقطاع الطبي وفي مقدمتها الجراحة عن بعد باستخدام الروبوت، ما أسهم في تحديث الرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى في مختلف المستشفيات الحكومية والتخصصية. وتواصل دولة الكويت تطوير منظومتها الصحية عبر توظيف التقنيات الرقمية والروبوتية في مجالات التشخيص والعلاج والجراحة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودتها ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في القطاع الصحي وصولاً إلى رعاية أكثر دقة وكفاءة للمرضى. وفي أخبارنا الرياضية، أحرز اللاعب الكويتي سيد محمد الموسوي الميدالية البرونزية في منافسات الكاراتيه لفئة كاتا فردي بعد فوزه على اللاعب الإندونيسي كريستوفر إدبرت ضمن منافسات دورة الألعاب الأسيوية 20 المقامة في آيتشي ناغويا 2026. وتضاف برونزية الموسوي إلى الميدالية الذهبية التي أحرزها اللاعب عبدالله شعبان في منافسات الكاراتيه لفئة كوميتيه وزن 60 كيلوغراماً، فيما حقق منتخب الكويت للتايك بول الميدالية البرونزية ضمن منافسات الزوجي في الدورة الآسيوية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: لقاء اليوم قبل أن يتعلم الطفل كيف يتعامل مع العالم، يتعلم أولا من داخل منزله، فطريقة الحوار والاستماع والتعبير عن المشاعر مهارات تبدأ من الأسرة وقد تصنع له مستقبلا قدرة على تكوين علاقات صحية ومتزنة. وللتعرف أكثر على تنمية المهارات الاجتماعية لدى الأطفال، عددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة سندس الموسوي، اختصاصي خدمة اجتماعية ومرشد أسري وتربوي وتعديل سلوك.
1: معاكم سندس الموسوي، اختصاصي خدمة اجتماعية ومرشد أسري وتربوي وتعديل سلوك. موضوعنا اليوم يهم كل بيت وكل أسرة، شلون نربي طفل يعرف يتعامل مع الناس، وشلون نساعده من صغره على بناء مهارات وتواصل صحي مع اللي حوله. تربية طفل قادر على التعامل مع الآخرين بثقة وذكاء، تعليمه على المهارات

0: الاجتماعية الأساسية من السنوات الأولى من عمره، ومن أبرز هذه المهارات مهارة الاستماع والتواصل البصري. يتعلم الطفل من خلالها شلون يطالع الشخص اللي يتكلم معه، متى يسكت، لما غيره يتكلم، ومن خلالها راح يتعلم الطفل معنى الاحترام المتبادل، مهارة التعبير عن المشاعر والاحتياجات. ندرب الطفل من خلالها على التعبير عن مشاعره بوضوح، أنا زعلان، أنا معصب، أنا أحتاج أحد يساعدني. وهذه الكلمات لما يتعلم عليها راح تكون تلقائيا كبديل عن الصراخ أو الانعزال. مهارة الاستئذان والمشاركة، يتعلم من خلالها الطفل يتشارك ألعابه مع الأطفال وينطر دوره، ويتعلم من خلال اللعب يقول آسف إذا غلط، ويتعلم كذلك يقول مشكور إذا أحد من الأطفال ساعده. مهارة التعاطف مع الآخرين، يتعلم من خلالها الطفل يشوف الأمور بعيون غيره، يراعي مشاعر الأطفال اللي حوله. مهارة حل المشكلات البسيطة، نعلم الطفل من خلالها يفكر بالحل بدل الزعل. على سبيل المثال نعلمه يطلب المساعدة من شخص كبير، أو نعلمه يتفاهم مع الشخص اللي اختلف معه. الأسرة هي المدرسة الأولى والمعلم الأول للتجربة والخطأ، وعشان الطفل يتعلم يكون علاقات صحية هذه بعض الخطوات العملية اللي يحتاجكم تنتبهون عليها. القدوة الحسنة، الطفل يتعلم من اللي يشوفه أكثر من الكلام والأوامر، يتعلم من أسرته شلون الأم والأبو يتعاملون مع بعض، يتعلم شلون الأم والأبو يتعاملون مع الجيران والضيوف والناس اللي يكلمونهم بالمكالمات الهاتفية. التشجيع وليس الإجبار، إذا كان طفلك خجول لا تقول له قدام الناس أنت خجول، بالعكس ساعده شوي شوي بأنه يتشارك مع الناس ويسلم عليهم بدون ما تضغط عليه وتضايقه. توفير بيئة اجتماعية آمنة، أعطي فرصة للطفل بأنه يتواجد في التجمعات العائلية والأنشطة الرياضية والبيئات المختلفة اللي تساعده بأنه يتعلم طريقة التواصل مع اللي حوله. مناقشة المواقف اليومية، نسولف معاه عن المواقف والأحداث اللي صارت معاه بيومه، سواء بالمدرسة أو بالنادي أو بالمركز. نعطي الطفل الأمان العاطفي، الطفل اللي يحس إنه مقبول ومحبوب من أفراد أسرته يكون قادر على تكوين علاقات متزنة وثابتة برا البيت بدون خوف وبدون تبعية. وفي الختام أحب أقول لكم بأن المهارات الاجتماعية أمر مكتسب، مو شيء ينولد مع الطفل، هي مسألة تدريب وممارسة وتوجيه بهداوة ولطف للطفل. نحتاج نعطي الطفل الأدوات الصحيحة اللي تساعده بأنه يتعامل مع الأطفال في المدرسة أو مع أفراد المجتمع. أتمنى لكم ولعيالكم حياة أسرية مليئة بالتفاهم والاستقرار. سندس الموسوي، اختصاصي خدمة اجتماعية ومرشد أسري وتربوي وتعديل سلوك.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: العنف الأسري وآثاره، يعد العنف الأسري من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً في المجتمع، ويشمل هذا النوع من العنف الإيذاء الجسدي والنفسي واللفظي وحتى الإهمال، وغالباً ما يكون الضحية أطفالاً أو نساءً أو كبار السن. ينشأ العنف الأسري بسبب عوامل مختلفة مثل الضغوط الاقتصادية وضعف الوعي وسوء التربية والإدمان على المخدرات أو الكحول. تتعدد آثار العنف الأسري، فهو يسبب اضطرابات نفسية كالخوف والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، كما يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الأطفال، ويساهم في نقل سلوك العنف إلى الأجيال القادمة. أما على مستوى المجتمع فيؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وزيادة المشكلات الاجتماعية. ولمواجهة هذه الظاهرة يجب نشر الوعي

0: تعزيز الحوار الأسري وتفعيل القوانين التي تحمي الضحايا لبناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

هل تستطيع رائحة الشوكولاتة منح التمرين دفعة إضافية؟ قد لا تحتاج إلى تناول الشوكولاتة للاستفادة منها أثناء التمرين، فدراسة استكشافية صغيرة تشير إلى أن استنشاق رائحتها ربما يساعد بعض المتدربين على إنجاز عدد أكبر من التكرارات. أجرى الباحثون في جامعة مالايا الماليزية تجربة على 23 رجلا شابا يمارسون تمارين المقاومة بانتظام. خضع كل مشارك لثلاث جلسات بعد صيام دام 10 ساعات وشم خلالها إما شوكولاتة داكنة بنسبة 90% أو شوكولاتة بالحليب بنسبة 60% أو الماء بوصفة حالة ضابطة. بعد شم الشوكولاتة الداكنة أنجز المشاركون في المتوسط نحو 18 تكرارا إضافيا من التمرين لتمديد الساق مقارنة بحالة الماء، بينما ارتبط رائحة شوكولاتة الحليب بنحو 9 تكرارات إضافية، ولم يشعر المشاركون بأن الجهد المبذول أصبح أكبر. وسجلت رائحة الشوكولاتة الداكنة أيضا انخفاضا في الجوع وزيادة في الشعور بالشبع. ويرجع الباحثون إلى أن الرائحة تعمل بوصفها إشارة نفسية يتعامل معها الدماغ كتمهيد لوصول طعام غني ومشبع، لكن التحليل لم يثبت أن تراجع الشهية هو المسؤول مباشرة عن تحسين الأداء، ولا تعني النتائج أن شم الشوكولاتة أصبح وسيلة رياضية مثبتة، فالعينة محدودة واقتصرت على رجال صائمين وتمرين واحد، ويحتاج الأمر إلى تجارب أكبر تشمل النساء وتمارين وظروف مختلفة.

صيف الفراشات الاستثنائي يخفي انذارا للعام المقبل. بدت الحدائق والحقول البريطانية هذا الصيف أكثر امتلاء بالفراشات بعدما ساعدت موجات الحر المتكررة والطقس المشمس الحشرات البالغة على الطيران والتغذية على التكاثر. لكن المشهد الملون قد يخفي وراءه مستقبلا أقل إشراقا، وبحسب نتائج الإحصاء الكبير للفراشات فقد شارك أكثر من 100,000 متطوع في تسجيل قرابة 100 مليون فراشة وعثة نهارية، لتصبح نتائج عام 2026 ثاني أفضل منذ انطلاق المشروع قبل 16 عاما والأفضل منذ صيف عام 2019. وسجلت فراشة السيدة الملونة موسما لافتا، إذ ارتفع عدد مشاهداتها نحو نسبة 335% مقارنة بالعام الماضي، كما حققت فراشتا

أولي بلولو وجيت كيبر أفضل نتائجهما منذ بدء الإحصاء، غير أن مؤسسة باتر فلاي كونسر فيتشن حذرت من تفسير الأرقام بوصفها دليلا، كما أكدت تعافي الفراشات فالحرارة والشمس تساعدان على الحشرات أنها تكون متطورة ونموها صحي في هذه الأجواء، بينما يؤدي الجفاف نفسه إلى ذبول الأعشاب والأزهار التي تعتمد عليها اليرقات. ويخشى الخبراء أن تكون بعض اليرقات قد نفقت بسبب نقص الغذاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض أعداد الفراشات خلال موسم عام 2027. لكنهم يؤكدون أن ذلك لا يزال توقعاً وليس نتيجة محسومة، إذ تختلف أثار موجات الجفاف من عام إلى آخر، وقد بدت علامات التراجع تظهر بالفعل لدى بعض الأنواع الحساسة للجفاف رغم الوفرة الكبيرة التي شهدتها أنواع أخرى، مما يجعل الصيف الاستثنائي قصة نجاح مؤقتة تحمل داخلها إنذارا بيئيا مبكرا في المستقبل.

متطوعو إنقاذ الجبال في بريطانيا يحذرون المرتدين: لا تنخدعوا بوسائل التواصل التي تجعل المسارات تبدو أسهل. سجل فريق إنقاذ جبال لانبيرس في ويلز 59 بلاغا خلال أغسطس 2026 في أكثر الأشهر ازدحاما منذ تأسيسه، محذرا أن استمرار العمل بهذه الوتيرة غير قابل للاستدامة. وشملت المهمات عمليات طويلة امتدت إلى الليل وفي طقس سيء، وإصابات خطيرة وحالات انهاك بسبب الحرارة، فضلا عن المتنزهين العالقين في تضاريس مكشوفة تتطلب مهارات وتجهيزا مناسبين. وتزيد صعوبة الوضع لأن الفريق يعتمد على متطوعين يلبون النداء إلى جانب أعمالهم وحياتهم العائلية، ويرى المنقذون أن المقاطع المنشورة على وسائل التواصل قد تجعل بعض المسارات الجبلية الحادة تبدو أسهل مما هي عليه، لكن الطريق الذي يبدو بسيطا في فيديو قصير قد يتغير تماما مع الضباب والمطر والرياح القوية. ولم يكن الضغط محصورا في ويلز، إذ أشار فريق إنقاذ كيسويك في منطقة البحيرات إلى اتجاه مماثل، وهو تزايد البلاغات واستنزاف وقت المتطوعين. ولا تطالب الفرق الناس بالابتعاد عن الجبال، بل الاستعداد لها بجدية، اختيار مسار يلائم الخبرة ومراجعة الطقس وحمل وسيلة ملاحة ومصباح وملابس مناسبة، والأهم الاستعداد للعودة قبل أن تصبح الظروف خطرة.

تدحرج 150 مترا وهاتفه انطفأ، فزحف طوال الليل بحثا عن ملجأ. تحولت رحلة منفردة إلى قمة جبل شاستا في شمال كاليفورنيا إلى اختبار قاس للبقاء، بعدما فقد متسلق شاب السيطرة أثناء انزلاقه على منحدر ثلجي وسقط لمسافة تقارب 150 مترا. بحسب مكتب شرطة مقاطعة سيسيسكيو، بلغ الشاب القادم من سان خوسيه قمة الجبل التي يزيد ارتفاعها نحو 4200 متر نحو الساعة 7:30 مساء في 10 سبتمبر الماضي. وخلال النزول حاول استخدام تقنية الانزلاق المتحكم فيه فوق الثلج، لكنه اندفع بسرعة وأصيب بجروح عميقة وتورم مؤلم في قدميه. زاد الموقف صعوبة بعدما نفذت البطارية الخاصة

بالهاتف، فلم يتمكن من طلب النجدة، واضطر إلى خلع حذائه والزحف خلال الليل عبر منحدر صخري حتى وصل إلى كوخ واحتمى في داخله. وتشير تقديرات السلطات إلى أنه ربما زحف مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات تقريبا للوصول إلى الملجأ. في اليوم التالي أبلغ أصدقائه فرق الإنقاذ بعدما لم يتواصل معهم في الموعد المتفق عليه، وبدأ البحث قرابة 2 ظهرا قبل أن يعثر عليه داخل منتزه الكوخ بعد نحو 2 ساعة وهو في حالة ارتباك وإعياء، ونقل لاحقا بمروحية إلى مستشفى قريب. وتأتي هذه الحادثة كتنبيه لهواة المغامرات المتسلقين إلى المشاركة في خطط رحلات، وأيضا عدم الاعتماد كليا على الهواتف في مثل هذه المغامرات.

برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

مديرة جامعة الكويت تشكل لجان اختيار عمداء 4 كليات. أعلنت جامعة الكويت أن مديرة الجامعة الدكتورة دينا الميلم أصدرت عدة قرارات بتشكيل لجان اختبار عمداء عدد من الكليات في الجامعة في إطار حرصها على دعم العمل الأكاديمي والإداري وتعزيز مسيرة التطوير المؤسسي. وذكرت الجامعة في بيان لها أن الكليات التي لم تشكل لجانها هي كلية العلوم الإدارية وكلية العلوم وكلية طب الأسنان وكلية العمارة، مشيرة إلى أنه تم أخذ في الاعتبار عند تشكيل اللجان تنوع الخبرات والأكاديمية والتخصصية في عضويتها بما يعزز موضوعية أعمالها ويدعم سير العملية في الاختيار وفق اللوائح والنظم والقوانين المعتمدة. وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تنسجم مع توجيهاتها الاستراتيجية في تعزيز الحوكمة وترسيخ معايير الجودة والشفافية، مشيرة إلى أنه وفقا للأطر والضوابط المنظمة في هذا الشأن سيتم تشكيل لجان اختيار عمداء بقية الكليات تباعاً.

الكلاب الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع. شاركت محافظة العاصمة للعام الثالث على التوالي في يوم التنظيف العالمي من خلال تنظيم حملة لتنظيف شاطئ الأبراج، تزامنا مع هذه المناسبة المدرجة على أجندة الأمم المتحدة، وذلك في إطار جهود المحافظة الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي. وشهدت الحملة مشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والفرق التطوعية التي ساهمت في أعمال تنظيف الشاطئ والمحافظة على مظهره الحضاري، في صورة تعكس روح التعاون والشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع. وأكدت محافظة العاصمة أن استمرار مشاركتها في يوم التنظيف العالمي للعام الثالث على التوالي يأتي انطلاقا من حرصها على دعم المبادرات البيئية وتشجيع العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة. وقال عضو مجلس محافظة العاصمة مشعل الكليب إن تنظيم الفعالية يأتي انطلاقا من حرص المحافظة على إيصال رسالة مجتمعية واضحة بأهمية المحافظة على نظافة البيئة وحمايتها، كما أكدت أن مشاركة مختلفة من فئات المجتمع والجهات الحكومية والخاصة والتطوعية تعكس روح المسؤولية والتكاتف من أجل بيئة أكثر نظافة واستدامة. كما أضافت في تصريح أن الحضور كان مبهرا ويثلج الصدر، ووجود هذا العدد من المشاركين يسعدنا ويوصل رسالة بأن المجتمع واعي بأهمية المحافظة على البيئة، وأن ما نحتاج إليه هو المزيد من التكاتف والمشاركة. كما تابعت رسالتي للجميع: استمتعوا بطبيعة الكويت وجمالها، ولكن حافظوا عليها، فالمجتمعات لا تتغير بالشكوى بل بالمشاركة، وعلينا جميعا أن نتكاتف حتى نرسخ تلك الثقافة والمحافظة على البيئة ونحولها إلى سلوك

اليومي. كما أكدت أن فعاليات ومبادرات محافظة العاصمة المجتمعية لن تتوقف قائلة: كل ما يخدم أو يخدم الكويت سنكون فيه في الصفوف الأولى، فالطبيعة نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومن واجبنا أن نحافظ عليها وننقل هذه المسؤولية إلى جيل الحاضر وجيل المستقبل.

0: ذوي الإعاقة تشارك في مبادرة إقليمية لتعزيز الاستقلالية. شاركت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ممثلة بمديرة إدارة مراكز رعاية ذوي الإعاقة الأستاذة دلال المري في الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستغلالية للأشخاص ذوي الإعاقة التي استضافتها سلطنة عمان، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم اندماجهم في المجتمع. وتناولت المبادرة عددا من المحاور المهمة، من أبرزها تعزيز مفهوم العيش باستغلالية للأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهارات الاعتماد على النفس ومهارات الحياة اليومية، إلى جانب التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف بالتقنيات والأدوات المساندة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم. كما ركزت المبادرة على تعزيز الدمج والمشاركة المجتمعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المشاركين، بما يسهم في تطوير الممارسات الداعمة للاستقلالية وتحقيق حياة أكثر شمولا واستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإطلاع على التجارب الإقليمية الرائدة والاستفادة من أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت.
1: ملتقى بالعربي بقطر يكرم مشعل العتيبي بوصفه صاحب أفضل بحث في مجال الاستدامة. كرم ملتقى بالعربي في العاصمة القطرية الدوحة المهندس مشعل العتيبي باختيار بحثه مواقف السيارات المستدامة المتكاملة مع الحدائق المطرية كأفضل الأفكار البحثية المتعلقة بمجال الاستدامة. كما أعرب المهندس العتيبي في تصريح لكونة عن سعادته في اختيار بحثه كأفضل الأفكار البحثية في مجال الاستدامة في ملتقى بالعربي، معبرا عن تقديره للملتقى ومؤسسة قطر لاختيار هذا البحث من بين حوالي 1100 فكرة بحثية. وأوضح أنه شارك كمتحدث في ملتقى بالعربي بجلسة بعنوان المكان الذي لا نراه، حيث استعرض خلال الجلسة فكرته البحثية وأهدافها الرامية إلى توظيف الحلول الهندسية والطبيعية في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية. كما أوضح أن البحث الذي طرحه في الجلسة يهدف إلى تطوير نظام بيئي هندسي يسهم في تقنية وتنقية المياه وتعزيز تغذية المخزون الجوفي من خلال تطبيق تقنيات الترشيح الأرضي باستخدام الخرسانة عالية النفاذية كوسيط يسمح بتسرب المياه السطحية إلى باطن الأرض.

البيئة. المحافظة على البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب التعاون. قالت الهيئة العامة للبيئة أن المحافظة على البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب التعاون والمشاركة في المبادرات التي تسهم بشكل مباشر في صون الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال الحالية والمقبلة. وأضافت المتحدث الرسمي باسم

0: الهيئة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شيخ الإبراهيم أنه بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف الذي يصادف 20 سبتمبر من كل عام، أن هذا اليوم يمثل فرصة للتأكيد على أهمية المحافظة على البيئة وترسيخ ثقافة النظافة والعمل التطوعي البيئي في الكويت. وأوضحت الإبراهيم أن المحافظة على البيئة تتطلب تكاتف الجهود للحد من مختلف مصادر التلوث والتعامل السليم مع النفايات والحد من مخلفات البلاستيكية وغيرها من الملوثات التي قد تؤثر على البيئة ومكوناتها. وأشارت إلى أن الهيئة تولي التوعية والتثقيف البيئي اهتماما كبيرا، إذ تعمل على دعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والمحافظة على نظافة الأماكن العامة من خلال البرامج التوعوية، فضلا عن متابعة الالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية، إلى جانب التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لتنفيذ المبادرات والحملات البيئية. وذكرت أن حملات التنظيف بما فيها تنظيف السواحل تشكل إحدى المبادرات المهمة لتعزيز الوعي البيئي، كونها تجمع بين العمل الميداني والتوعية المباشرة وتسهم في ترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.
2: المسلم والعلي، عودة عبيد وشلويح تفجر الضحك في الوعد بالسكة. شهدت خشبة مسرح نادي السالمية تظاهرة فنية وثقافية استثنائية تمثلت في العرض المسرحي المرتقب يا حبيبي لا تقول لي ولا أقول لك الوعد بالسكة، كانت بحضور حاشد وضخم من نخبة من الفنانين وكذلك النقاد والإعلاميين. العرض الذي صاغ رؤيته الإخراجية بذكاء لافت الفنان محمد الحملي. الحدث الأبرز الذي ارتكز عليه القيمة الدرامية للعرض هو الجمع التاريخي بين النجمين عبد العزيز المسلم وطارق العلي بعد غياب امتد لقرابة 38 سنة منذ لقائهما في هالو بانكوك سنة 1988. واستدعى الشخصيات الأيقونية شلويح وعبيد إلا اللي ما يسقط في فخ البكاء على الأطلال الماضي، بل أعاد تدويرهما باقتدار ليواكبا قضايا الراهنة. الرهان الأكبر كان على مدى قدرة طارق العلي وعبد العزيز المسلم على قيادة هذا الفضاء المسرحي الضيق وغير المألوف، وجاءت النتيجة لتأكد ريادتها التاريخية من خلال استعادة شخصيتي شلويح وعبيد بروح معاصرة. ولعل الفنان طارق العلي هو المستفيد الأكبر من هذا التصميم الهندسي للمسرح في أسلوبه القائم على الكوميديا التفاعلية والارتجال كذلك، لأنه وجد بيئة مثالية خاصة بين المسافة القريبة جدا من الحضور، خاصة أن النجوم والإعلاميين في الصفوف الأولى. وأعطت الفنان طارق العلي مادة خصبة للارتجال الفوري وإلقاء الإفيهات المباشرة بناء على ردود فعل وتعبيرات وجوه الحاضرين.

علوم الفريج انتهى تسجيله وحكاياته عبر الثاني. انتهى فريق مسلسل علوم الفريج الإذاعي من تسجيل حلقاته 30 اللي تبث حاليا عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني يوميا عند 10 مساء طوال الشهر الجاري في تجربة تعيد تفاصيل الفريج الكويتي إلى المستمع من خلال حكاياته ومواقفه اليومية. والعمل اللي بدأت فكرته كمسلسل نسائي اتسعت مع الكتابة لتصبح حكاية عن الفريج بكل شخصياته وعلاقاته وتفاصيله، مقدمة في كل حلقة قالب اجتماعي كوميدي يحمل مواقف من الحياة اليومية وواقع نعيشه. وتولت الفنانة فاطمة الطباخ تأليف العمل فيما أخرجه وليد العويس. يشارك في بطولته حسين المفيدي، منى شداد، هند البلوشي، منصور المنصور، يوسف العمر.

0: علي العلي، إسحاق إشكناني، يوسف العبد الرزاق، حنان المهدي، بشاير المطوع، وضح السني، وإلهام الحمادي، محمد الصفار، وعمر البكر. والطباخ من خلال علوم الفريج خاضت تجربة مختلفة بوصفها كاتبة، مؤكدة أن كتابة للإذاعة ليست سهلة، لأن غياب الصورة تضع الكاتب أمام تحدي أكبر في جعل المستمع يرى الشخصيات والأحداث بإذنه من خلال الحوار والأداء المؤثر والمؤثرات والصمت. مع انتهاء التسجيل يكون علوم الفريج قطع خطوة جديدة نحو المستمع، عشان يترك له مهمة أخرى، وهي أن يرسم الصورة في خياله وأن يجسد شخصيات الفريج شيئا من الناس اللي يعرفهم ويعيش بينهم.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
2: إن عظمة الرجل يمكن أن تقاس بمدى استعداده حتى يتطور وأن يكون رحيما إزاء أولئك الذين أخطأوا في حقه. وأول ميزة للمرء الذي فيه شيء من العظمة عدم الإلحاق بالأذى بالآخرين.
0: الأسلوب الذي لا يكون صالحا في نظر الآداب والأخلاق لا يكون صالحا في نظر السياسة الرشيدة.
2: والعظمة الحقيقية هي أن يكون المرء سيد نفسه، والعظماء يصنعون عظمة الأمة الفكرية لا انحدارها.
0: السلطة المثلى، سلطة تعلمنا كيف نحكم أنفسنا بأنفسنا.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن العاج أو تلك المادة البيضاء الصلبة غالية الثمن والتي تصنع منها بعض التحف وأدوات الزينة يتم الحصول عليها من أنياب الفيل؟
1: هل تعلم أن أقدم سلالة حاكمة في العالم هي السلالة الحاكمة في اليابان، ويعتبر ترتيب الملك الحالي أكاهيتو 25 في السلالة الحاكمة، وأن أكبر أسطول بحري مدني موجود في اليابان؟
0: وهل تعلم أن النسر الأمريكي هو أضخم الطيور الجارحة على الإطلاق؟ يمتد جناحه حوالي 3 أمتار ويبلغ وزنه حوالي 11 كيلو جراما.
1: هل تعلم أن كثير من الأشخاص يعتقدون أن المعادن أغلاها هو الذهب، لكن أغلى المعادن في العالم هو الراديوم؟

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في جولة إخبارية. جولة إخبارية برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين وأيضا المراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: ونبدأ جولتنا الحوارية لهذا اليوم الإخبارية بحوار وتحليل. المواجهات بين القوات اليمنية وميليشيا الحوثي تتواصل على عدة جبهات، مع تصاعد القتال في محافظة تعز واستعادة القوات الحكومية لمواقع استراتيجية في جنوب غرب المحافظة بينها جبل نعمان، وذلك بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في جبهة الأحكوم. حول تفاصيل هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر خميس المطيري. في البداية نود أن نعرف قراءتك لاستعادة القوات اليمنية لهذه المواقع الاستراتيجية في جنوب وغرب محافظة تعز، وما دلالتها على مسار المعارك؟
1: طبعا استعادة القوات اليمنية كما هو واضح الآن من متابعة